0: لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. مشاهدينا نتابع مزيدا من التحديثات من واشنطن مع مراسلي الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا إيهاب، أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية حتى اللحظة، خاصة تلك المتعلقة بما ستحتضنه الدوحة بعد ساعات من الآن.
1: مرحبا بك محمد. نعم، الأنظار هنا في الولايات المتحدة تتجه إلى الدوحة حيث يلتقي الوفدان الأمريكي والإيراني من المفترض حسبما أعلن الرئيس دونالد ترامب في هذه المحادثات التي تأتي طلبا من إيران، حسبما قال ترامب في منشور هذا الصباح على منصة تروث سوشيال. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تريد نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل وأن هذا هو جوهر المحادثات في نهاية المطاف مع الجانب الإيراني، ويقول إن الولايات المتحدة حققت انتصار عسكريا كبيرا على إيران وإن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير. في التفاصيل محمد، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قال في جلسة إحاطة للمشرعين الأمريكيين إن الفريق الفني الأمريكي الذي كان مشاركا أو كان موجودا في سويسرا توجه بالفعل إلى قطر للمشاركة في محادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وروبيو أو عفوا ويتكوف كان في إحاطة مغلقة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إحاطة هاتفية مع المشرعين الأمريكيين في الكونغرس حول مذكرة التفاهم. وبحسب ما كشفته وسائل الإعلام الأمريكية فإن روبيو قال للمشرعين إن الولايات المتحدة لا تعيش في وهم بأن الأمر سهل مع إيران وإنه من المحتمل أن يكون هناك فشل لهذه المحادثات، لكن الولايات المتحدة تريد في نهاية المطاف منح المسار الدبلوماسي فرصة. هذا يتوافق أيضا محمد مع ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا صباح أيضا لشبكة فوكس نيوز، قالت إن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وبالمسار الدبلوماسي وأن الرئيس دونالد ترامب يريد حل دبلوماسي مع إيران، لكنه أيضا أمامه الخيارات العسكرية وأن الضربات الأمريكية على إيران مؤخرا تثبت للإيرانيين أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يعود مرة أخرى إلى الخيار العسكري مع إيران وأن مبدأ العنف مقابل العنف هو ما تلتزم به الولايات المتحدة ردا على أي انتهاكات إيرانية في مضيق هرمز. كذلك محمد، في التفاصيل فيما يتعلق بجلسة الإحاطة التي عقدت في الكونغرس أو عبر الهاتف مع المشرعين في الكونغرس، فإن المسؤولين الأمريكيين روبيو وويتكوف أكدوا أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال أمريكية للجانب الإيراني وأن تخفيف العقوبات جاء فقط في مسألة النفط لفترة وجيزة تراقب فيها الولايات المتحدة تصرفات إيران وأين تنفق إيران الأموال التي ستحصل عليها من بيع النفط الإيراني بموجب الإعفاء الذي أصدرته وزارة الخزانة. أيضا محمد، حسبما كشفت وسائل الإعلام الأمريكية فإن روبيو أكد للمشرعين الأمريكيين أن مذكرة التفاهم هي عبارة عن إطار عام وليس اتفاقا نهائيا مع الجانب الإيراني وأن الكثير من التفاصيل مرهونة بالاتفاق النهائي مع إيران الذي تريد الولايات المتحدة فيه، ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا. وهذا أيضا ما أكده الرئيس دونالد ترامب الذي أشار إلى انخفاض أسعار النفط بشكل عالمي. وفي منشور قبل قليل الرئيس دونالد ترامب بهذه المسألة الاقتصادية مهمة للغاية بالنسبة إليه في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من انتخابات التجديد النصفي، دعا في منشور قبل قليل محطات الوقود في عموم الولايات المتحدة إلى خفض أسعار النفط إلى مستوى $2.5 للجالون، وقال إن الأسعار الحالية التي تقترب ربما من $3.80 أو 86 سنتا على الدقة، على وجه الدقة. الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه الأسعار مرتفعة للغاية وأن هناك استغلال الأسعار وأنه لن يسمح بهذا الأمر، ودعا إلى خفض الأسعار إلى مستوى، قال إن أسعار النفط في البرميل تصل إلى $68 وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة محمد. وهذا ربما هو جوهر المحادثات، لأنه حسبما كشفت أيضا صحيفة واشنطن بوست فإن الأمريكيين والإيرانيين اتفقوا على عدم التصعيد في مضيق هرمز حاليا ومنح فرصة للحوار والدبلوماسية ربما عبر المحادثات التي تستضيفها الدوحة اليوم بتوقيت قطر بالتأكيد محمد.
0: في متابعة كل التطورات والتصريحات أولا بأول، شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

0: والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. تفاصيل أكثر عن السياقات والتباينات بين الطرفين وأما آلاتها على المحادثات في هذا التقرير لفرح الزمن شوقي.
1: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
0: في الأستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية من ديلاوير، روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بضيوفنا الكرام. أستاذ مختار، يقول دونالد ترامب بأن إيران هي التي طلبت جولة المحادثات أو جلسة المحادثات التي ستشهدها الدوحة بعد ساعات من الآن، لماذا وما الذي تريده منها؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام والكرام، لا في الحقيقة يعني هذا كلام الرئيس الأمريكي، أنا باعتقادي حتى غير واضح بأن إيران أصلا تشارك في هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة، وهذا واضح من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ودائما يعني الرئيس الأمريكي يذهب إلى مثل هذه التصريحات ليقول يعني مثلا أن إيران تطالب منه ويريد أن يستهلكها من أجل الداخل الأمريكي، ولكن حقيقة الأمر هي غير ذلك، وهناك لا أعتقد يعني أن هذا يكون قريب إلى الحقيقة نظرا لما صرح به المسؤولين الإيرانيين حتى الآن، ويعني هذا واضح، يعني مشاركة الجانب الإيراني في هذه المفاوضات هي لم تكون واضحة حتى هذه اللحظة، فلذلك يعني باعتقادي هو استمرارا للتضليل الذي يقوم به.
0: ولكن أستاذ مختار، الخارجية الإيرانية ذكرت بأن هناك وفد إيراني سيزور الدوحة.
2: نعم، ولكن أن يجتمع مع الجانب الأمريكي هذا حتى الآن يعني لم يتبين، وهذا كان كذلك واضح من خلال تصريحات المسؤولين المعنيين يعني مسؤولي وزارة الخارجية، ولكن في نهاية المطاف يعني هناك هو الذي طلب بعقد هذا الاجتماع حسب المعلومات، الجانب الأمريكي طلب بذلك، وهذا ليس كذلك معناه، وضح هذه النقطة، هذا الاجتماع ليس معناه بأنه سيكون لبحث يعني أو لبدء المفاوضات الستون يوما، لأن إيران ترى عندما هناك حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فلذلك هناك لا يوجد شيء حول بدء المفاوضات الستون يوما حول برنامج إيران النووي، لأنه أساسا مذكرة التفاهم الذي تكون أساس تلك الاتفاقية وبدء يعني تلك المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي، وأساسا لن يتم تنفيذ إلا جزء بسيط جدا من هذه مذكرة التفاهم، والبنود الأساسية في مذكرة التفاهم هي لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد روب أرلت، بحسب الأستاذ مختار وأيضا نائب وزير الخارجية الإيراني، يقول بأن الوفد الإيراني الذي سيزور الدوحة لم يذهب فعليا للقاء وفد أمريكي والتفاوض معه، بل ربما للجلوس مع خبراء قطريين. لماذا في تقديرك يتحدث ترامب عن جلسة مفاوضات طلبتها إيران تحديدا؟
3: سعيد كالعادة بوجودي معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لي. أنا في الواقع أخذ تصريحات الرئيس كما هي، إذا قال هذا شيء فأنا أصدقه. لماذا قد يكذب؟ لماذا قد يقول الرئيس ترامب شيئا غير صحيح يتعلق بهذا الموضوع بالتحديد؟ وبالتالي مجددا كما ذكرتم للتو، هناك على ما يبدو وفد من إيران سيكون موجودا في الدوحة. هذا الوفد قد يتحدث مع مسؤولين قطريين أو أمريكيين، ولكن بغض النظر عن ذلك فأن هذا الوفد موجود للتحدث عن النزاع وعن اتفاقية السلام وعن الحرب. إذن الواقع هو أن الوفد الإيراني موجود في الدوحة لغاية محددة، وسواء تحدث مع الوفد الأمريكي أو مع مسؤولين قطريين فإن المواضيع تبقى ذاتها. وبالتالي أعتقد أن ما قاله الرئيس ترامب دقيق جدا فيما يرتبط بهذا الموضوع. مجددا أنا أخذ ما يقوله الرئيس أو بشكل صحيح، هو يريد نهاية لهذا النزاع، هو يريد صفقة سلام. أود أن أذكركم أن هذا الرئيس هو من صمم اتفاقيات السلام، وهو يبين لنا اليوم كيف يتم تحقيق السلام من خلال القوة، سواء طبعا من خلال القوة العسكرية خلال النزاع العسكري، والآن انتقلنا إلى الشأن الدبلوماسي. طبعا الشأن الدبلوماسي كان محفوفا بالتحديات، ولكن المحادثات بدأت ونحن جميعا نرحب بهذه المحادثات، فلنبقى متفائلين.
0: أستاذ أحمد، ما الذي سيحدث في الدوحة في تقديرك بعد ساعات من الآن؟
4: يبدو أننا أمام تنافر أجندات الوفدين الإيراني والأمريكي. طهران تبعث موفديها إلى الدوحة لإثارة موضوع الدفعة الأولى من الأرصدة المجمدة في حدود 6 مليارات، وهي أرصدة موجودة في البنوك القطرية على أساس أن هناك مطلب إيراني حسب مذكرة التفاهم بضرورة الحصول على مجموع 24 مليار خلال الشهر الأول من بدء المفاوضات. في المقابل يأتي ويتكوف، يأتي كوشنر لإبلاغ المسؤولين القطريين بضرورة احتواء ما يمكن اعتباره محاولة عسكرة مضيق هرمز للمرة السادسة على التوالي. لاحظنا في الأيام الأربعة الماضية هناك مسيرات، هناك هجمات، هناك طلقات تحذيرية للسفن العابرة، سفينة تجارية بعالم سنغافورة، أخرى بعالم بنما. مجموعة من هذه المتغيرات العسكرية تنذر بإمكانية أن يتموت أو تحتضر المفاوضات حسب مسار سويسرا. فما نلاحظه الآن أصبحنا في المسار الثالث، مسار إسلام أباد فشل بالكامل، مسار سويسرا يحتضر الآن مسار الدوحة لعل وعسى، وهذا من الجانب الأمريكي أن هناك مسعى لاحتواء هذا التصعيد. البيت الأبيض لا يريد مواصلة القصف المضاد، بمعنى نوع من إيصال الرسالة إلى الإيرانيين بأن المذكرة واضحة، أن هناك مبدأ المرور الآمن لكل السفن الأجنبية، بمعنى الاعتداد بحرية الملاحة كما كان عليه.
0: ولكن ما أشرت إليه لافت، هل نتحدث عن مسار آخر مختلف ستحتضنه الدوحة وبالتالي مواصلة ما بني عليه في سويسرا، أم ما جاء في مذكرة التفاهم لم يطبق وبالتالي قد نصل إلى نقطة مختلفة؟
4: لدي بعض المؤشرات التي تجعلني أتحدث عن مسار ثالث، لأن المسار الثاني وهو مسار سويسرا كان من المفترض بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أن يبدأ الخبراء يوم الاثنين الجلسات الخاصة بملفات الأرصدة المجمدة، باليورانيوم عالي التخصيب، برفع العقوبات الأمريكية عن إيران، بالملف النووي. كان هذا هو مسار التفاوض المتدرج، بداية بمضيق هرمز وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، ونهاية بالملف النووي. يبدو أن هناك تعثر واضح أو على الأقل جمود حتى إشعار آخر في هذا المسار التفاوضي في سويسرا. الآن المؤشر الثاني الذي يعزز ما أقوله بشأن المسار الثالث، أن إن كان مضيق هرمز يشكل مشكلة أولية، كان الاعتقاد في سويسرا أن من الممكن أو من السهل معالجتها بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن أرى الآن أن قضية هرمز تصبح هي العطر العقبة الكأداء، وقد تلقي بظلالها على بقية الملفات، بمعنى وكأننا أمام ما يمكن اعتباره بدل الملف النووي أصبحنا الآن أمام ما تسعى طهران للتلويح به، وهو الردع الهرموزي. هي يعني قضية هرمز الآن تسيطر، تتضخم إلى حد أي السيطرة والهيمنة على بقية الملفات، فبالتالي يمكن التنبؤ أن مسار الدوحة هو مسار خاص بهرمز، وقد نحتاج لمسارات تفاوضية أخرى لبقية المفاوضات، بمعنى نحن الآن بدأنا يعني بدأ تفريخ المسارات التفاوضية حسب الملفات المعقدة، ولا يمكن احتوائها مرة واحدة في مسار سويسرا.
0: أستاذ مختار، فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا وربما سيشكل واحدة من الملفات مثل ما أشار الأستاذ أحمد التي سيتم التعرض لها بقوة هنا في محادثات الدوحة المرتقبة، كيف يمكن فهم الرؤية الإيرانية إذا بنينا على تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني وحديثه بالتواصل مع سلطنة عمان من جديد؟
2: البند الخامس واضح، يعني إيران خلال هذه الفترة كانت هي المسؤولة عن ترتيب مسارات آمنة لعبور السفن، وهذا كان يتم يعني في الأسبوع الأول رأينا هذا تم وبسهولة، وهناك كانت الأمور تسير بشكل إيجابي، وهذا البند يشير إلى أن مستقبلا إيران تقوم يعني بمتابعة هذا الموضوع مع الدول المتشاطة معها في مضيق هرمز، ويعني واضح سلطنة عمان والدول في المنطقة. ولكن الولايات المتحدة بعد أيام أقحمت نفسها في الموضوع تحت عنوان فتح مسارات أخرى، وهذا في الوقت الذي وكان لا يجب عليها أن تقوم به، بل هي كانت يجب أن تبقى بعيدة، لا تتدخل، لا يكون لديها تدخل عسكري، وهذا كان يأتي في إطار يعني تدخلات عسكرية أمريكية. وكذلك يعني رأينا حتى اقتربت السفن أكثر من السواحل الإيرانية، السفن الحربية الأمريكية. فلذلك يعني إيران يعني رأت أن ذلك هو خرق لهذا البند وتدخل أمريكي في هذا البند. يعني المشكلة بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الأمور تسير واضحة، وكان بعد فترة يعني 30 أو 60 يوما كانت الأمور ستكون عادية، وهناك بالنسبة لمستقبل مضيق هرمز والوضع في مضيق هرمز كانت تجرى مفاوضات بين دول المنطقة. ولكن يعني يبدو الجانب الأمريكي يريد أن يقحم نفسه في هذا الموضوع، لديه نوايا في هذا المجال. هذا واضح من تصريحات يعني أطلاقها قبل أيام الرئيس الأمريكي عندما قال ممكن نحن الذي سنسيطر على مضيق هرمز، وحتى نقوم بفرض يعني رسوم على هذا خلال هذه السيطرة. وهذا تصريح الرئيس الأمريكي، يعني ليس تصريح مثلا
0: أن تحدث به. نعم، هو واحد من التصريحات القديمة بالفعل أستاذ مختار حداد، ولكن ربما موضوع البند الخامس الذي أشرت إليه يبدو أن هناك تباينا في شرحه أو في فهمه.
2: هذا ليس على فكرة تصريحا قديما، يعني ممكن يعود إلى أسبوع أو 10 أيام، يعني لم يكن قديما جدا يعني، وهذا كان في بعد توقيع مذكرة التفاهم. ولكن هناك هذا البند الخامس واضح، يعني إيران تحدد مسارات آمنة خلال هذه الفترة، ومن ثم حول مستقبل مضيق هرمز هناك يعني يتم بحث الموضوع مع الجانب العماني وبقية الدول المعنية في المنطقة. فلذلك يعني الولايات المتحدة لا أعرف يعني من هي، مثلا الآن البعض يقول لا هي تنفذ القانون الدولي، من هو فوضها بأن تنفذ القانون الدولي؟ ما قامت به أمريكا فقط يعني شان هذا العدوان، خلق هذه المشكلة. يعني قبل يوم 28 فبراير كانت لا توجد مثل هذه المشكلة. فلذلك في نهاية المطاف المسؤولة عن بدء الأزمة والمشكلة في مضيق هرمز واستمراره حتى هذه اللحظة هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تريد أن تقحم نفسها في الموضوع ولا تسمح لهذا البند بتنفيذه وأن ينفذ بدقة خلال المرحلة القادمة.
0: سيد روب أرلت، البند الخامس وفي جوهره مضيق هرمز، كيف في تقديرك يمكن للولايات المتحدة أن تجد حلا لهذه الإشكالية وهذا التباين الذي بدا واضحا في تنفيذه؟
3: هذا في الواقع سؤال ممتاز. في نهاية المطاف ما سأقوله هو أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب ومعظم دول العالم بما فيها طبعا دول الشرق الأوسط ترى أن مضيق هرمز هو ممر بحري دولي، وبالتالي يجب أن يكون مفتوحا، ويجب ضمان حرية الملاحة لجميع السفن التجارية. هذا أمر يؤكده الجميع بوضوح، لكن النظام الإيراني لا يريد ذلك ويريد فرض السيطرة على المضيق. لكن مجرد إرادته لهذا الأمر لا تعني أن هذا سوف يكون مقبولا مجددا. معظم دول العالم، تقريبا جميع دول العالم، تعتبر مضيق هرمز بمثابة ممر بحري دولي كسائر المضائق حول العالم، وبالتالي يجب أن يكون مفتوحا وحرا، ولا يجب على النظام أن يعرقل سير الملاحة. ولا شك طبعا أن زميلي الموقر في طهران يعتبر ربما أن النظام الإيراني بريء من كل الأشياء، ولكن ربما هو يعتقد أيضا أن النظام الإيراني لم يقتل 40,000 من مواطنيه هذا العام. هو يعتقد ذلك رغم أننا كلنا نعرف أن ذلك ليس صحيحا. إذن لنتحدث جميعا عن الحقيقة هنا، والحقيقة هي أن هذا المضيق هو ممر بحري دولي. النظام ليس معجبا بذلك، لا يؤمن به، يريد تعطيل حركة الاقتصاد العالمي، وهذه ورقة القوة الوحيدة لديه في هذا النزاع، ألا وهي تعطيل المرور في مضيق هرمز، وبالتالي تعطيل الاقتصاد العالمي. والرئيس ترامب وعدد من القادة الآخرين يجب أن يساعدوا جميعا على تحرير مضيق هرمز من هذا النظام.
0: بالنسبة للرقم الذي أشرت إليه، استندت على ماذا فيما يتعلق بمن قلت بأن النظام الإيراني أقدم على قتلهم في إيران؟
2: There are
3: في الواقع هناك الكثير من المصادر المتاحة في جميع أنحاء العالم، ويكفي أن يجري المرء بعض الأبحاث وأن يشاهد مقاطع الفيديو، لا سيما تلك التي تم نشرها من داخل إيران. إذن هناك الكثير من المصادر، ولكن لستم مضطرين لتصديق المصادر المتاحة كما سبق وذكرت في جميع أنحاء العالم. ولا أعتقد طبعا أن زميلي في طهران يتفق معي حين أقول أيضا أن النظام الإيراني قطع خدمة الإنترنت على مر الأشهر الماضية داخل إيران. لماذا يحاولون إخفاء الحقيقة عن الشعب الإيراني؟ لماذا يحاولون قطع الإنترنت عن الشعب الإيراني؟ ما الذي يخفونه عن الشعب الإيراني؟ إذن مجددا النظام الإيراني يقول شيئا ولكن الحقيقة مختلفة تماما.
0: طيب لكي لا نبتعد كثيرا، فقط هذه النقطة ربما مختلف عليها، والرقم كبير جدا الذي أشرت إليه، وكان من الواجب ربما التوقف عند هذه النقطة. دكتور محمد شرقاوي، هل ثمت بالفعل تباين في تفسير البند الخامس؟
4: ما تفضل به الضيفان الإيراني والأمريكي في بعض النقاط ينتمي إلى منطقة ضبابية الحرب، بمعنى أن الحقيقة هي أولى ضحايا المعارك، والآن كانت الآمال معلقة لأكثر من 3 أشهر على بدء مسار تفاوضي أسميناه مذكرة التفاهم. نحن الآن في بداية الشهر الخامس من هذه الحرب المفتوحة، عودة التصعيد والتصعيد المضاد، ولا زلنا في خضم حرب جديدة، حرب التأويلات، حرب السرديات المتناطحة فيما بينها، ولا يمكن أن نجد منطقة وسطى، منطقة الاشتباك الحقيقي بين الإيرانيين والأمريكيين فيما يتعلق إنجاح مسار المفاوضات. لذلك ربما نحن الآن نحمل بنود المذكرة، البنود 14 ما لا تحتمل، بمعنى هي فقط رؤوس أقلام أو عناوين عريضة على أساس أن تصبح هي محاور المفاوضات على مستوى الخبراء، ثم نصل إلى اتفاق نهائي أو معاهدة شاملة. لو كان الخلاف على معاهدة شاملة وقتها يمكن أن نعتد بذلك. لذلك أرى أن حتى مسألة التفاوض بالمعنى التقني لم تبدأ بعد، لم يجتمع الخبراء في سويسرا، وقد لا يجتمعون إلا ربما بعد أسابيع أو بعد أشهر من الآن. ماذا تبقى الآن؟ تبقى هو سؤال واضح، وينبغي أن يطرح على طهران كما يطرح على البيت الأبيض بنفس الجدية. هل فعلا الإيرانيون والأمريكيون يريدون تجاوز مسألة استعراض القوة سواء في مضيق هرمز أو في بقية الملفات، بمعنى مدى روح المساهمة في مفاوضات مثمرة، بمعنى أن لديك مجموعة من المدخلات وتتحرك الأمور على شطرنج المفاوضات وتحقق من خلالها مجموعة من المخرجات. المخرجات ينبغي أن تكون عملية تنازل ومكسب لكل طرف بشكل متبادل. إلى حد الآن لا أرى حقيقة لا الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني يفكر بهذه المقايضة، مقايضة المكاسب والتنازلات. أصبحنا الآن أمام معضلة التخندق، وهذا ما حدث تماما عند قيام الحرب العالمية الأولى. وقف الخصمان وجها لوجه، وكل يوجه بنادقه نحو الآخر، وكانت الخسائر أكبر بكثير مما كان متوقع. أرى الآن هناك جمود دبلوماسي، وهناك الآن وعيد عسكري من الجانبين. الإيرانيون ميلون للمفاوضات كما هم ميلون للحرب، نفس الشيء عند ترامب، وإن كان يعيد إنتاج خطاب المفاوضات وأن مسار الدوحة ربما قد يفيد، ولكنه أيضا لا يتخلى، لا يعني يبتعد ولا يتخلى عن خطاب العودة إلى الحرب.
0: من أشار إليه أكثر من مرة في تروث سوشيال، وحتى ماركو روبيو في إحاطته للكونغرس.
4: وكلام روبيو مهم، لأن في المحصلة النهائية بعد 5 أشهر من هذه الحرب وإدارة هذا الصراع، لا زالت القناعة حتى في البيت الأبيض بأن المسألة غير منتجة. فإذا أرى أن ما لم تتغير التصورات عند طهران وعند البيت الأبيض بالخروج من منطق القوة، الأمريكيون وترامب يتحدث عن التفاوض عن طريق فرض القوة، الإيرانيون يتحدثون عن المفاوضات عن طريق الصمود وأيضا فرض الأمر الواقع، يجربون ما يودون في مضيق هرمز على أنه هو المفتاح. إذا نجحنا في فرض ما نريد على هذا المضيق نستطيع أن نفرض الكثير في الملفات الأخرى. إذا منطق المفاوضات لم يدخل في المخيال السياسي الاستراتيجي عند الإيرانيين وعند الأمريكيين، لذلك أرى أننا لازلنا أمام هو، وليكن في عون الوسطاء الباكستانيين والقطريين. كل مرة كلما تحركت العجلة خطوة إلى الأمام إلا وتعود خطوتين إلى الوراء. وأعتقد أن استعراض القوة لاستهداف هذه السفن التجارية وحتى ضرب السيادة العمانية في عمقها، بمعنى أن الإيرانيين لا يقبلون أن تقدم عمان على تحديد مسار جنوبي موازي للمسار الذي يريدونه، هذه أمور تؤكد أن ليست هناك نية حقيقية للدخول في مفاوضات بروح إيجابية. نعم. أمريكيا وإيرانيا.
0: طيب إيرانيا ننطلق معك أستاذ مختار حول هذه الرغبة في التفاوض، ونفهم لماذا إيران ربما أقدمت على ما أشر إليه الدكتور محمد بقصف السفينة أو باستهداف السفينة التي تحمل علم بنما وأخرى أيضا تحمل علم سنغافورة في وقت سابق. هل تخشى إيران أن تفقد ورقة هرمز؟
2: إيران لم تقول بأن استهدفت السفينة، هذه كذلك رواية أمريكية بأنه تم استهداف هذه السفينة، وإيران أبدا لم تعلن مسؤوليات. إيران ممكن تطلق طلقات تحذيرية
0: يقول دكتور محمد
2: ولكن
0: بأنها لم تنفيها.
2: دكتور محمد اسمح لي، نعم اسمح لي أتحدث، يعني لأنه أنا لم أقاطعك دكتور محمد، يعني
0: طيب لا بأس،
2: ليس أسلوب صحيح في الحوار.
0: لا بأس
2: الحقيقة يعني هناك توجد نقطة مهمة، بأنه إيران لم تعلن بأنها استهدفت تلك السفينة، هذا أول نقطة. إيران أعلنت، قالت نحن نطلق طلقات تحذيرية، فلذلك هذا الرواية أمريكية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إيران واضحة هناك لن يتم تنفيذ البند الخامس. البند الخامس يقول بأنه يعني هناك أن إيران تحدد المسارات الآمنة. لماذا قلت لكم الولايات المتحدة تقحم نفسها في هذا الموضوع الآن؟ لماذا لم تسمح لهذه الفترة بأن تمر وتعود الأمور إلى حالتها الطبيعية؟ نتذكر قبل يومين وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر مع وزير الخارجية العراقي قال نقطة مهمة، قال بأنه بعد هذه الفترة من المفترض أن تعود الأمور إلى الحالة العادية، وبقية الأمور يتم بحثها مع سلطنة عمان وبقية الدول المعنية. فلذلك يعني الموضوع المشكلة هو في السلوك الأمريكي.
0: لكن أستاذ مختار سلطنة عمان وهي دولة تشترك مع إيران في موضوع مضيق هرمز جغرافيا على الأقل، هي التي فتحت ذلك المسار القريب من شواطئها، وبالتالي ما المشكل؟
2: ولكن هذا كان كذلك من المفترض أن لا يحدث، وهذا جاء بطلب الولايات المتحدة وضغط الولايات المتحدة بعد زيارة روبيو. لماذا أساسا لن تسمح الولايات المتحدة بأن الأمور تمر بسلاسة وهذا البند يتم تنفيذه بهدوء؟ يعني المشكلة هو في سلوك الولايات المتحدة.
0: لا، المسار فتح يعني قبل زيارة روبيو لنكون دقيقين، يعني
2: حتى لو فتح قبل زيارة روبيو هناك واضح، يعني البند الخامس كان يقول أن إيران تحدد خلال هذه الفترة المسارات الآمنة، ولكن هذا السلوك الأمريكي هل يدل بأن أمريكا تريد أن تسمح بذلك؟ تقحم نفسها أمريكا، السفن تقترب، البوارج الحربية تقترب، وهناك تعيد الحالة الحربية في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أنا هذا نقطة مهمة، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي الآن لا تعرقل تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم. والمشكلة فقط الآن ليس البند الخامس، لا أعرف يعني لماذا فقط الآن نركز على البند الخامس، هناك بنود أخرى، يعني ممكن نقول 99% من بنود مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية على نفس السلوك، ذلك السلوك الذي هي تريد تبرز نفسها بأنها جاءت للتفاوض، ورأينا مرتين هي التي نسفت طاولة المفاوضات وأوصلت الأمور إلى الحرب. الآن كذلك هي في نفس الحالة، في نفس يعني تقوم بنفس الإجراءات ولم تنفذ تعهداتها في مذكرة التفاهم. فلذلك يعني بهذه الحالة عندما مذكرة التفاهم لم تصل إلى نتيجة، كيف نفكر أو نظن بأنه هناك سنشهد يعني تطور في موضوع المفاوضات الستونة يوما. واصلا السلوك الامريكي يوحي بانه هي فقط تريد ان تمر من هذه المرحله، الرئيس الامريكي يستغل هذه المرحله من اجل ان يمر من موضوع الانتخابات النصفيه مره اخرى يعود الى الحرب، وهذه يعني اصبحت لعبه كذلك مكتوفه بالنسبه لايران.
0: سيد روب ارليت، هل بالفعل ترامب واشنطن ليست جاده في هذه العمليه التفاوضيه كما اشار الاستاذ مختار؟
5: في الواقع، وأقول ذلك بكل احترام لصديقي في طهران، هو على خطأ. أعتقد في الواقع أنه الشخص الوحيد على شبكتكم الذي يقول هذه الأمور، وفي الواقع لا أعتقد أن هناك أي شخص خارج طهران أو إيران يختلف معنا حين نقول أن الجانب الإيراني هو الذي أطلق تلك المسيرات على السفن التجارية. ما من أحد في العالم يختلف معنا في ذلك باستثناء الأشخاص التابعين للنظام المتواجدين في إيران، وبالتالي لا يمكن أن نصدق كل هذه الأمور كما هي، ونحن نعرف أن إيران لديها تاريخ طويل من عدم قول الحقيقة، لا سيما فيما يتعلق بمستويات التخصيب وغيرها. الرئيس ترامب يصب تركيزه على صفقة السلام. أود أن أذكركم أنه الشخص الذي أراد حصول المفاوضات قبل بداية الحرب، لكن طهران لن توافق على ذلك. الرئيس ترامب هو الشخص الذي واصل التركيز على الجهود الدبلوماسية، بينما الجانب الإيراني اختار عكس ذلك، لا سيما من خلال المناوشات الأخيرة وضربات المسيرات على السفن التجارية. في نهاية المطاف، ما من دولة تطلق الصواريخ على دول أخرى باستثناء إيران. الولايات المتحدة لا تقوم بقصف أي دول أخرى باستثناء إيران، أليس كذلك؟ هناك دولة إرهابية واحدة في العالم وهي إيران، نحن جميعا نعرف ذلك والعالم أجمع يعرف ذلك، ولهذا السبب فإن الرئيس ترامب رسم خطا أحمر مفاده أن الإيرانيين لن يمتلكوا سلاحا نوويا خلال حياتنا، لأنه ما من أحد يدعم تلك الجهود.
0: دكتور محمد، عندما نستمع إلى ضيفينا الإيراني والأمريكي يبدو كأننا عدنا خطا ليس خطوة واحدة إلى الوراء.
4: لا، الأكثر من هذا، إذا اعتمدنا ما استمعنا إليه، نحن نصنع خلجانا جديدة ونوسع المسافة الجغرافية والسياسية بين إيران والولايات المتحدة. من المؤسف ونحن في الشهر الخامس من هذه الحرب أن ما نسمعه الآن يمكن اختزاله فيما أسميه narratives on steroids، السرديات المتشبعة بالمنشطات الرياضية. السردية الإيرانية تريد أن يكون لها كل العضلات وأن تكون هي الأقوى، والسردية الأمريكية أيضا بنفح أو بنفس ترامب أيضا تسعى لأن تقدم نفسها هي سيدة الميدان. حرب السرديات لا يخدم، بالعكس هو يخرب أجواء التقارب النفسي والسياسي وينعكس سلبا على المفاوضات.
0: ولكن قيل في ربما لحظة التوقيع على مذكرة التفاهم وتلك البنود التي كانت مبهمة بأنها كانت لتعطي مساحة لكل طرف لأن يسوق لنفسه أو لشعبه بأنه هو المنتصر. كيف حصل أن أثرت تلك السردية على جوهر التفاوض؟
4: هناك فرق بين أن تغلب الروح الوطنية في هذه السرديات لكي يعود ترامب إلى اليمين والمحافظين والجمهوريين ويعزز سمعته بأنه يعرف كيف يتفاوض مع الإيرانيين وأنه سيقدم اتفاقا أفضل من الاتفاق النووي الذي تحلل منه عام 2018، وأيضا السردية الإيرانية التي تريد أن تحافظ على ماء الوجه للإيرانيين وأنهم واجهوا قوة عظمى، وهو لا خلاف في إضفاء ما هو وطني إلى حد ما، لكن عندما تأتي الجرعة القومية، وهنا فرق بين الوطنية والقومية، عندما تأتي الجرعة القومية وتعتبر بأن إيران أفضل وأقوى من الولايات المتحدة وأنها ستتحداها حتى أبواب جهنم، وأيضا عندما يفعل ترامب بهذه السردية أنه يتحدى الإيرانيين وأنه سيمحقهم وسيأتي يعني على نهاية كل هذه، تصبح عملية تدميرية في حد ذاتها، بمعنى على أهل الحل والعقد في طهران وعلى ترامب أن يحسموا أمرهم. إذا كانوا يريدون المفاوضات نحافظ على سرديات تساعد مسار المفاوضات ولا تقضي عليه في المقام الأول.
0: شكرا دكتور محمد، ولضيفينا الكريمين من طهران وديلاوير. في لبنان برزت بلدة فرون جنوبية البلاد ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها بحسب اتفاق الإطاري مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
6: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
7: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
6: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
8: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
6: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
9: رجعنا على الضيعة فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
6: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
0: الآن إلى ميادة عبدو التي ستصحبنا في الفقرة التحليلية الخاصة بتطورات لبنان، وفيها قراءة في أبعاد بنود الاتفاقية الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على المسار القانوني لمحاسبة إسرائيل على أفعالها العسكرية في لبنان.
10: أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الجدل والتساؤلات بشأن البند 13 من الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. فبينما تناولت البنود 10 الأولى الاتفاق مسائل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة بعد اختبار منطقتين تجريبيتين وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، تحدث البند 13 عن وقف لبنان لأي مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل على أفعالها العسكرية التي نفذتها في لبنان منذ 2 مارس الماضي، حيث وسع الجيش الإسرائيلي جذريا استخدامه للتهجير الجماعي في لبنان، معرضا عددا كبيرا أو أكبر بكثير من السكان وبوتيرة أعلى بكثير من حرب 2024 لسيل من أوامر الإخلاء الجماعي غير المشروعة، في حين واصل دفع خطته قدما لتدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية. هذا الملف بمختلف أبعاده العسكرية والقانونية نناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك عميد إلياس، ومن مدينة تولوز في فرنسا البروفيسور ليكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي الإنساني، أهلا بك بروفيسور. وقبل أن نبدأ في النقاش نتحدث عن هذا البند 13 وتفاصيله. أثار هذا البند من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

0: جدلا مع تنصيصه على التزام لبنان بعدم مقاضاة إسرائيل أمام المحافل الدولية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب في الجنوب. فالبند ينص على أن لبنان وإسرائيل يلتزمان بوقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. هذا الجدل القانوني بشأن البند 13 يطرح أسئلة بشأن ما إذا كان فعلا يقيد الحكومة اللبنانية أو أن هناك خيارات باقية لملاحقة إسرائيل قانونيا. لكن لنعد تركيب الصورة وننظر إلى الجانب الآخر من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فقد أدت عمليات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذه الحرب من نسف وتدمير وأوامر بالإخلاء إلى نزوح نحوي 1,200,000 لبناني، بينهم 370,000 طفل. بالإضافة إلى هذا هناك أكثر من 4,240 لبنانيا قتلهم القصف الإسرائيلي وأكثر من 12,000 جريح. كما قامت إسرائيل بعمل نسف وتدمير طالت أكثر من 57 قرية وبلدة ودمرت بشكل كلي أو جزئي حوالي 62,000 مبنى، بالإضافة إلى أنها دمرت أيضا 17 منشأة طبية، وأيضا قتلت 135 من العاملين في القطاع الصحي. وتؤكد منظمات دولية أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. فنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن النقل القسري للسكان المدنيين قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، كما أن قواعد القانون الدولي تعتبر التدمير الواسع للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وتنص اتفاقيات جنيف الأربع في المادة 51 من الاتفاقية الأولى والمادة 52 من الاتفاقية الثانية والمادة 31 بعد 100 من الثالثة والمادة 48 بعد 100 من الرابعة، تنص جميعها على أنه لا يجوز للدول إعفاء نفسها أو غيرها من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة. أعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا وأيضا ضيفنا من تولوز البروفيسور ليكس تاكنبرغ، أهلا بكما مرة أخرى. عميد إلياس، لنضع المشاهدين في تفاصيل الذاكرة لما يتعلق بكل ما قام به الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، بدءا من التوغل وإنشاء المنطقة الأمنية التي يسميها بالخط الأصفر، أوامر الإخلاء، البنية التحتية، كل ما قام به من أفعال عسكرية تندرج كما ذكرنا ضمن مخالفة القانون الدولي الإنساني.
1: ميادة، في اتفاق الإطار المادة 13 هي فعلا تعكس الخوف الإسرائيلي مما فعله بالجغرافيا. على سبيل المثال بالجغرافيا هذه المنطقة هي منطقة محتلة، وما أتى من تهجير وتدمير قاله اليوم وزير الدفاع كاتس الإسرائيلي عندما قال في هذه المنطقة سنبقى فيها ودمرنا بنسبة 100% من هذا. أما في المناطق الباقية كهذه المنطقة على سبيل المثال بنسبة 72% وهجرنا، وهو يقول هو بعظمة لساني 1.2 مليون نسمة إلى أماكن أخرى، ولن نعود ولن نسمح لأحد بالعودة. وبالتالي هذا الأمر ينطلق بالمعنى الجغرافي. بالمعنى الديموغرافي تهجير الناس إلى أماكن أساسية ليست قادرة على البقاء. أما بالمعنى التوبوغرافي أيضا هو احتلال المناطق. نعرف ميادة أنه في وقت من الأوقات بقي في 5 نقاط أساسية في هذه المنطقة، 5 نقاط أساسية اليوم يبقى بنسبة 600 كيلومتر مربع من الاحتلال. عندما انتقل إلى المناطق التجريبية أعطى فقط 2% من عامل الانسحاب، وهو لم ينسحب من هذه المناطق لأنه أصلا ليس موجودا
0: فرون وزوتر الغربية.
1: في فرون وفي زوتر الغربية، وهي مناطق بسيطة، يعني مساحة مجموع المساحتين 14 كيلومتر مربع فقط مقابل 600 كيلومتر مربع. هذا إذا أضفنا إليها 800 كيلومتر مربع في البحر تصبح المسافة أو المساحة تقريبا 1300 كيلومتر مربع.
0: فيما يتعلق بالبحر بالحدود البحرية التي تم ترسيمها
1: والموافق عليها،
0: أعلن الجانب الإسرائيلي خريطة كانت تضم قانا تحديدا، حقل قانا،
1: حقل قانا وهو حقل لبناني تقريبا، وكريش وما يعني تبعها من اتفاقات لترسيم الحدود البحرية.
0: طيب أيضا بروفيسور، تابعنا واستعرضنا كل تلك النقاط

0: اتفاقية جنيف المرتبطة بما يعتبر انتهاكات جسيمة تطال المدنيين وبالتالي والدول وسيادتها، ويصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كيف ترى هذه البنود الآن في البند 13 الذي قمنا بشرحه؟ هل هذا يعني بالفعل أنه لا يحق للدولة اللبنانية أن تقوم بأي فعل قانوني أمام المحافل الدولية؟
1: مساء الخير وشكرا لكم على استضافتي. أنا لا أعتقد ذلك. إسرائيل في مفاوضات السلام السابقة مع الفلسطينيين كانت مصرة على محاولة إدخال بنود مماثلة لهذه المادة رقم 13 في الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه ما بين لبنان وإسرائيل. كانت تحاول إسرائيل أن تدخل مثل هذه البنود سابقا من أجل حماية نفسها من المساءلة القانونية، ولكن في الواقع كما ذكرتم في المداخلة في بداية هذه الفقرة، الانتهاكات التي قد ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان، ذلك يعتمد على التصنيف القانوني. هذه الأفعال التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها إسرائيل يمكن أن ترقى إلى انتهاكات جسيمة لبنود اتفاقية جنيف، وأيضا انتهاك للمعايير أو القوانين الآمرة أو القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تستثنى من تطبيق هذه الحقوق أو تنفيذ هذه الحقوق. وأنني أعتقد أنه إذا لم يكن البند بحد ذاته باطل ولاغ، بإمكان لبنان أن يزعم أن هذا البند لا يمنعه من المطالبة بتعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأرواح التي خسرت وما إلى ذلك بموجب المعايير الواجبة التطبيق في القانون الدولي.
0: هذا بالنسبة للبنان الرسمي. ماذا عن الضحايا؟ هل حق التقدم بشكاوى أمام المحافل الدولية يقتصر على الدولة؟ لدينا محكمة العدل الدولية ولدينا محكمة الجنايات الدولية.
1: محكمة العدل الدولية
2: هي محكمة تتلقى شكاوى ما بين الدول، وإذن الدولة اللبنانية لوحدها بإمكانها أن تقدم دعوى لدى هذه المحكمة، ولكن بإمكانها أن تفعل ذلك نيابة عن الشعب اللبناني، وبإمكان الشعب اللبناني أن يطالب بتقديم مثل هذه الدعوى من قبل الدولة اللبنانية. أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لأفراد أن يتقدموا بأدلة لدى المدعي العام لهذه المحكمة، وبإمكان المدعي العام بعد ذلك أن ينظر إلى هذه الأدلة إذا قرر أن يفعل ذلك، وإذا تقرر فتح تحقيق بالانتهاكات المحتملة من جانب إسرائيل لمختلف القواعد بموجب اتفاقية روما أو قانون روما الأساسي وبموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
0: عميد إلياس أشرت،
3: هل يمكن الإضافة تحدثنا فقط عن جنوب لبنان، ما هذا جنوب لبنان؟ هناك مثلث يعني جنوب لبنان، وماذا حصل في الضاحية وماذا حصل في بعلبك في البقاع؟ هذه المنطقة أيضا تلقت تحذيرات وإخلاءات وبالتالي تدمير أيضا بيروت في هذا المثلث. وأيضا ميادة نتحدث عن في منطقة الجنوب بشكل عام بين النبطية وصيدا وصور، هذا المثلث يشكل الإيكوسيستم الأساسي لجنوب لبنان، وبالتالي كل هذه المنطقة تعطي أو تنتج ما يقارب 25% من الزراعة في لبنان، وهذا الأمر تم تدميره ككل، وهذا بانتظار ماذا سيحصل في موضوع البيئة.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجية. شكر موصول لك البروفيسور ليكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي والإنساني. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
4: إلى تطورات هي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادره في مستشفيات عدة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع، وذلك منذ صباح أمس الاثنين. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في غزة منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى 15، بينهم أطفال في القصف اليومي على محافظات قطاع غزة.

0: ساعات عصيبة جديدة عاشها الفلسطينيون في مناطق متفرقة بقطاع غزة، على وقع اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم في مدينة دير البلح وسط القطاع، بينهم طفل، إثر استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة، فيما استشهد آخر برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمالية خان يونس. أما في شمال القطاع فأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عشوائيا في مشهد يثبت أن الحرب لا تزال مستمرة.
1: طالما في فشكة واحدة نزلت من كوات كابتر، من طيارة، صاروخ، صارت إصابة، ما فيش وقف، وقف إطلاق النار الرسمي. ممنوع نسمع صوت طلق، ممنوع نسمع صوت قصف، ممنوع نسمع صوت زنانة، فيش وقف إطلاق نار. نضحك على حالنا إذا بقولوا وقفوا إطلاق نار علينا، لا لا. يعني
0: اللافت في تصاعد الأحداث الأخيرة أن 47% من الشهداء هم أطفال ونساء، لتبقى دائرة الخطر مفتوحة على الجميع.
2: هناك أكثر من 1045 شهيد، منهم ما يقارب 47% من النساء والأطفال، بمعنى أكثر من 220 طفل وامرأة.
0: ويكشف التصعيد الأخير أن الاحتلال لا يدخر وسيلة أو سلاحا في استهداف الفلسطينيين، سواء في مناطق وجودهم أو في المناطق التي يفرض سيطرته عليها. واهم من يظن أن الحرب قد توقفت لحظة في غزة، هكذا يقول المكلومون هنا، فالاحتلال لا يكبح جماح إجرامه في حق الفلسطينيين رغم المطالبات المستمرة بإلزامه بوقف إطلاق النار. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
3: تحية متجددة لكم مشاهدينا في كل مكان في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة لتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، أن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذاكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. من جانبه نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن روبيو وويتكوف أكد أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذاكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبة النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، وأن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. وكان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. في لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة الالتزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام القوات الأمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد

0: ترامب قال إن لم يكشف الحقيقة عن تفاصيل هذه المحادثات، ولكن قال إنها تتمحور حول في نهاية المطاف نزع السلاح النووي من إيران. وقال في تصريحات بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا كبيرا على إيران، وإن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير في على المستوى الدولي. قال إن سعر برميل النفط وصل إلى 69 دولارا. لكن ترامب لم يكشف عن تفاصيل هذه المحادثات، وإن كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت إن فريقا فنيا أيضا سيشارك في هذه المحادثات بجانب الوفد رفيع المستوى. قالت إن هذا الوفد مكون من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في هذه المحادثات مع الجانب الإيراني، أو في المحادثات التي تستضيفها الدوحة والتي تأتي بالتأكيد عقب أيام من التبادل لإطلاق النار وضربات متبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين في مضيق هرمز، وسط توقعات ربما كانت تشير إلى أن هذه الضربات قد تنسف مذاكرة التفاهم، ولكن الدوحة استطاعت أن تجلب الطرفين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. البيت الأبيض يقول إن الرئيس دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام مع الجانب الإيراني من خلال الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا الالتزام ببنود مذكرة التفاهم. أيضا كانت هناك ربما قبل ساعات إحاطة مغلقة في الكونغرس الأمريكي من قبل كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكذلك ستيف ويتكوف كانت إحاطة عبر الهاتف. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فكان هناك الكثير من الجدل بين المشرعين الأمريكيين الذين حضروا هذه الإحاطة، خاصة من الديمقراطيين الذين تشككوا في رفع العقوبات عن النفط الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم، وقالوا إن الولايات المتحدة تمنح إيران أموالا كثيرة من الدولارات برفع العقوبات عن هذا النفط، وأن إيران ربما تسيء استخدام هذه الأموال. لكن أيضا وفق وسائل الإعلام الأمريكية فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هذا الإفراج عن النفط الإيراني ربما هو لبعض الوقت فقط، وإن الولايات المتحدة ستراقب هذه المصروفات الإيرانية من الأموال التي ستحصل عليها نظير بيع النفط. كذلك قال إن مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني ليست اتفاقا نهائيا، وإنما إطارا عاما يتحدد بعده وفق المفاوضات الكثير من التفاصيل. وأيضا أكد أن الولايات المتحدة لم تفرج عن أي أموال للجانب الإيراني حتى اللحظة. كذلك ستيف ويتكوف أكد في هذه الإحاطة وفق وسائل الإعلام الأمريكية بأن فريقا فنيا كان موجودا في سويسرا توجه بالفعل إلى قطر للمشاركة في هذه المحادثات فيما يتعلق تحديدا بالملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة محمد تؤكد أنها مصرة على عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي، لكن بالتأكيد هذه المحادثات قد تكون أولا حول مضيق هرمز، حيث هذه المشكلة في المحادثات بين الجبين خاصة التي وهي جاءت بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم وقبيل الانطلاق إلى مرحلة أخرى تتعلق أولا بمنع بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي وتدمير ما لدى إيران من مخزون من اليورانيوم. لكن هناك الكثير من التشكيك حاليا في الولايات المتحدة حول مدى التزام إيران. البيت الأبيض يقول أنه سيقابل أي عنف من الجانب الإيراني في مضيق هرمز بعنف مقابل، ويقول أن الضربات التي شنها الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام الماضية على إيران يثبت أن ترامب ما زالت أمامه الخيارات العسكرية التي ربما يلجأ إليها في حال فشل المفاوضات مع الجانب الإيراني. روبيو في هذه الإحاطة أيضا محمد للمشرعين الأمريكيين قال إن الولايات المتحدة لا تعيش في وهم بأن الأمر سهل مع إيران في هذه المفاوضات، ولكنها تتمسك أيضا بمسار التفاوض وإعطاء فرصة للدبلوماسية. وقال إن الولايات المتحدة تحاول ربما تحقيق السلام إذا التزم الجانب الإيراني بتنفيذ مذكرة التفاهم والوصول إلى الاتفاق النهائي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. محمد،
1: شكرا. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقع بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في هذا التقرير لفرح الزمن شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران

0: أمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة، كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق، ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديدا إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضا عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندست أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بضيوفنا الكرام. أستاذ مختار، ما الذي جاء من أجله الوفد الإيراني إلى الدوحة؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني ما جاء بها الوفد الإيراني هو واضح، سيوضح للجانب القطري بأنه والجانب القطري يعني هو الآن أحد الوسطاء الرئيسيين يعني في هذه المفاوضات، الذي يعني دفع المفاوضات إلى هذه المرحلة يعني، واستطاع أن ينجز جزء كبير من هذه المفاوضات وتحقيق مذاكرة التفاهم. يعني سينقل الجانب القطري بأنه هناك على الولايات المتحدة أن تنفذ تعهداتها، والولايات المتحدة هي حتى الآن لن تنفذ يعني إلا جزء بسيط جدا يعني من ما كان عليها أن تقوم به خلال مذاكرة التفاهم. وهناك ما يتم يعني الحديث عنه حول المادة الخامسة، كذلك هو كان واضحا يعني إيران تعطى فرصة لإيران أن خلال هذه الفترة إيران تقوم بتحديد مسارات آمنة لكي تمر السفن، ولكن الولايات المتحدة أقحمت نفسها وأوصلت الأمور إلى هذه المرحلة بالنسبة إلى المادة الخامسة. ولكن لا يجب يعني الآن فقط أن نركز على المادة الخامسة، يعني هناك مواد أخرى أو تقريبا معظم مواد مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، خاصة فيما يخص يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة.
1: طيب، أشرت إلى مجموعة من النقاط التي ربما إيران ليست راضية عنها، أشرت إلى موضوع البند الخامس مضيق هرمز، وربما قد يبدو الأكثر توترا حاليا، ولكن الخارجية الإيرانية قالت بأن هذا الوفد سيتابع فقط ما يتعلق بعقوبات النفط وبالأموال المجمدة، لماذا؟
2: أنه هذه يعني كانت من الأمور يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بحلها. يعني قلت لكم الموضوع ليس، وقلت لكم يعني لا يجب أن نركز فقط على موضوع مضيق هرمز، هناك مجموعة من الأمور الولايات المتحدة لن تنفذها، وعلى رأس هذه الأمور هو موضوع يعني رفع التجميل عن الأموال الإيرانية المجمدة، وموضوع رفع يعني العقوبات أو تجميد تلك العقوبات خلال هذه الفترة. يعني الولايات المتحدة ما زالت على نفس السلوك، الأمور لم تتغير، فقط الفرق أن هناك الآن لا يوجد شيء اسمه حصار على الموانئ، ولكن بالرغم من ذلك أمريكا لن تنفذ يعني ما هو كان عليها خلال مذكرة التفاهم حول هذه الأمور، يعني الأمور الاقتصادية التي تكون حافز في موضوع مذكرة التفاهم، وهي تريد أن مستمرة يعني تكون مستمرة بالضغوطات بالتصريحات يعني رأينا تصريحات الرئيس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، يعني هي لن تساعد كذلك يعني حركة هذه المفاوضات ولن تدعم مذكرة التفاهم. فلذلك يعني إيران ترى استمرار هذا الوضع هو لا يساعد على تنفيذ أساسا مذكرة التفاهم، وعندما لن تنفذ مذكرة التفاهم هناك لا يوجد يعني شيء بأنه يتم الدخول فيه مرحلة المفاوضات ال60 يوما من أجل برنامج إيران النووي السلمي.
1: أستاذ ماركو ويتكوف في طريقه إلى الدوحة، ووفد أمريكي ربما قادم من واشنطن، وآخر قادم من سويسرا إلى الدوحة أيضا، ما الذي تريده واشنطن؟
3: اولا تحياتي حضرتك وتحياتي لضيوف الكرام والساده المشاهدين. طبقا لمقال الرئيس دونالد ترامب، ان ايران طلبت هذه الجوله من المفاوضات او دعنا نقول المشاورات ما بين الجانب الامريكي والجانب الايراني، وايران رفضت هذا الخبر وقالت نحن لن نتشاور مع الامريكيين بشكل مباشر ولكن نتشاور مع الوسطاء القطريين. ولكن يعني بعيدا عن الخبر الامريكي والخبر الايراني، فاعتقادي الولايات المتحده الامريكيه تذهب الى قطر لكي تضع نقاط على الحروف مع النظام الايراني وتقول نحن الان وقعنا مذكره التفاهم، في المقابل قامت الولايات المتحده الامريكيه بكسر الحصار البحري مقابل فتح المضيق او فتح امام حريه الملاحه في مضيق هرمز، والان نتحدث عن القضاء على العلاقه في خلال 60 يوما، وهذا ما ينص عليه مذكره التفاهم. ولكن ما حدث خلال الايام الماضيه في اعتقادي يعتبر اختراق من وجهه النظر الامريكيه، بان ما حدث من استهداف لسفن تجاريه او ناقلات نفط من قبل النظام الايراني في محاوله لاستخدام مضيق ورقه مضيق هرمز للحصول على اكبر قدر من المكاسب، او على الاقل لاعطاء رساله سياسيه للعالم بان ايران ما زالت مسيطره، وانه غير المنطقي او من غير المنتظر ان تعود ايران لما قبل الحرب عام يوم 28 فبراير 2026. فهذا يعتبر مرفوض امريكيا، ولذلك نقول او ما قاله جيدي فانس، وان كان هناك اعتراض ايراني لبعض بنود مذكره التفاهم عليهم ان يتواصلوا معنا. فاذا الولايات المتحده الامريكيه ذهبت الى قطر لكي تجلس مع النظام الايراني لكي تعرف تعرف ما هي وجهات النظر، هل هناك هل تغير شيء على سبيل المثال في مضيق هرمز، ماذا يطلبون سواء كان يتحدث عن رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمده، ان كان الحديث او كان الاهتمام الايراني عن رفع الحصول على الاموال الايرانيه المجمده فهذا مربوط امريكيا بتفاهمات في الملف النووي الايراني وليس بمضيق هرمز.

0: فاذا ان كان هناك فتح الحصار البحري مقابل كسر الحصار الامريكي على الموانئ الايرانيه، وان كان هناك رفع للاموال الايرانيه المجمده يكون مقابل التنازل او التاكيد على تنازل ايران عن البرنامج النووي. فاذا ان كانت ايران تريد ان تربط ما بين الاموال الايرانيه المجمده والمضيق هرمز، فهذا في اعتقادي مرفوض بالنسبه للطرف الامريكي، وفي اعتقادي الطرف الامريكي يقول المفاوضات تكون اقل شيء كلفه، دعنا لا نقوم بالتصعيد العسكري والحوار هو يعني يعتبر اسهل شيء من الممكن ان نقوم به. ولكن في اعتقادي ان تم التمسك بمعركه مضيق هرمز، وفي اعتقادي سوف يحدث ذلك، النظام الايراني لا يريد ان يتنازل عن ورقه المضيق الا بعد الوصول لاكبر قدر من المكاسب، وحتى لو وصل الى اكبر قدر من المكاسب لن يتنازل ولن يتراجع الى ما قبل الحرب 28 فبراير. فاذا هذا مرفوض امريكيا، وعلى الجانب الامريكي الان ان يوافق او يرفض بالامر الواقع الذي تحاول ان تفرضه ايران في ورقه مضيق هرمز.
1: دكتور حسن، كيف ترى شكل محادثات الدوحة المرتقبة بعد ساعات؟
2: محمد، نحن نعرف بأن فجوة الثقة بين الطرفين وصلت إلى نقطة ربما صعبة جدا الآن، خاصة بعد تبادل الضربات. من هنا تأتي القناة الدوحة في غاية الأهمية من أجل على الأقل كسر الجليد وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالنقطة التي أثارت هذه الضربات، أو التي كانت سببا لاندلاع مواجهات ما كان ينبغي أن تحدث. وهنا الحديث عن المادة البند الخامس، عن مضيق هرمز الذي تحاول إيران فرض تفسير معين على الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة إيران على مضيق هرمز، كل مضيق هرمز بما فيه أيضا المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان. هذا ما تحاول إيران أن تقوله عمليا من خلال استهداف السفن التي تمر في القرب من عمان، أو تصريحا. يعني الجيش الإيراني في الأمس أصدر بيانا يقول فيه بأنه سيستخدم هذه الورقة أيضا لإخراج القوات الأمريكية من كل المنطقة، بمعنى أن إيران تتمسك بهذا المضيق كورقة استراتيجية، ليس فقط للتفاوض وإنما لإحداث تغير جيوسياسي في هذه المنطقة. هذا صعب جدا أن تقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا ربما يأتي ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة من أجل التوقف على ما هي الملابسات، لماذا لا تستمر إيران بتنفيذ ما طلب منها في هذا الاتفاق كما قال ماركو مسعد وهو محق بذلك، ورفع الحصار الأمريكي مقابل فتح مضيق هرمز. لكن لا يمكن استخدام مضيق هرمز لتحقيق كل ما تريد ايران في هذه المفاوضات. هناك في ملف نووي الاهم امريكيا، لا تريد ايران ان تدخل في اي مفاوضات على هذا الملف دون ان تحصل على كل المكاسب دفعه واحده او على الاقل بالتدرج، لكن تريد ان تضمن ذلك. لذلك انا بتقديري ان الوسيط القطري الان هو ادرك ان الطرفين ينزلقان الى مواجهات غير محموده وغير مطلوبه وغير ضروريه. من هنا توسط القطريون من أجل يعني جمع الأطراف والتباحث في كيف يمكن الحديث عن البند الخامس على وجه التحديد، حتى لا يكون سببا لانهيار هذا الاتفاق والعودة مجددا إلى عمليات عسكرية أكثر حدة من مما شاهدناه.
1: أستاذ مختار، هل سيلتقي الوفد الإيراني والوفد الأمريكي هنا في الدوحة؟
3: حسب ما أعلنه الوفد الإيراني، لا أعتقد أن هناك حتى هذه اللحظة يكون برنامج ونية لدى إيران للقاء الوفد الأمريكي. في اعتقادي يعني سيتم نقل الرسائل والحديث يعني عبر الدولة المستضيفة والوسيطة وهي دولة قطر، وهذا واضح. يعني إيران ترى أن لا جدوى لعقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، عندما يعني الولايات المتحدة لن تقوم بتنفيذ أقل شيء في مذكرة التفاهم. يعني هي بديهيات عادية كانت في مذكرة التفاهم كان يجب أن تنفذها، لأنه هذه أمور يعني كانت الولايات المتحدة تعهدت بتنفيذها. يعني هناك عندما الولايات المتحدة إيران ترى بأنه تتوقع من إيران بأن تنفذ ما هو عليها، كذلك في المقابل هي كذلك أن عليها أن تنفذ ما هو عليها داخل مذكرة التفاهم.
1: طيب، ولكن ما المانع أن تكون هناك مشاورات لتوضيح الرؤية؟ نتذكر ما خلص إليه المجتمعون في قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، وعندما تم الحديث عن تفعيل خط مباشر إيراني أمريكي لتوضيح الرؤى في حال توقفت ربما تلك المذكرة أو أسيء تفسير أحد بنودها أو كانت هناك عقبة واضحة وضعت أمام الفريق التقني أو حتى المفاوض.
3: إيران اختبرت نوايا الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، ومنذ ذلك الاجتماع كان على أمريكا أن تقوم ببعض الأمور، وهي حتى هذه اللحظة لم تقوم بهذه الأمور، لن تنفذ تعهداتها. فلذلك إيران ترى يعني لا جدوى الآن للحديث مباشرة مع الجانب الأمريكي، تحدثت مباشرة مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي يعلم ما هو الذي تريده إيران، وواضحة إيران، ومواقف إيران كذلك واضحة، يعني مواقف إيران عالمية واضحة تعلن عنها، وواضح يعني هناك بأن إيران لديها بعض الأمور يجب تطالب الولايات المتحدة أن تقوم بتنفيذ هذه الأمور من خلال تعهداتها داخل مذكرة التفاهم. فلذلك باعتقادي يعني من هذا المنطلق إيران لا ترى الآن بأنه من الجدوى أن تجلس مرة أخرى، وهذا تكرر ما قالته سابقا للجانب الأمريكي، وحتى هذه اللحظة ومنذ ذلك الاجتماع الجانب الأمريكي لن ينفذ أي جزئية من هذه الأمور التي كان يجب أن يقوم بها.
1: أستاذ ماركو، إحاطة روبيو وويتكوف للكونغرس، ما الذي لفت انتباهك في تلك التصريحات عندما أشار أيضا روبيو إلى أن ترامب يريد أن يواصل مسار دبلوماسية ولكن فشل المفاوضات هو احتمال وارد؟
0: دعنا نقول بان يعني ما يحدث في الداخل الامريكي خاصه في هذا التوقيت بالتحديد، الاداره الامريكيه تحاول ان تقول للنواب والمشرعين الامريكيين سواء الديمقراطيين او الجمهوريين او حتى للداخل الامريكي بشكل عام، لان اغلب هذه التصريحات تكون عبر وسائل الاعلام، يريدون ان يقولوا او يطلعوا الجمهور الامريكي بان الولايات المتحده الامريكيه تقوم بكل شيء من الممكن ان تقوم به عن طريق المفاوضات حتى تصل الى النتائج. وما هي النتائج؟ النتائج هي مهمه بالنسبه للداخل الامريكي، وهو عدم امتلاك ايران للقنبله النوويه وفتح المضيق دون قيود ودون شروط. هذه المواقف في اعتقادي الولايات المتحده الامريكيه او الرئيس دونالد ترامب الان عليه ثقل سياسي في الداخل يحاول ان يعرضه على الجمهور الامريكي. ولكن عندما نتحدث عن فشل المفاوضات، نعم هو احتمال وارد، ولكن في اعتقادي احتمال غير محبذ او غير مفضل بالنسبه للاداره الامريكيه، ليس لان الاداره الامريكيه خائفه من تبعات ذلك عسكريا، ولكن في اعتقادي كما نعلم بان هناك انتخابات نصفيه، هناك تبعات اقتصاديه لغلق المضيق مجددا، والاداره الامريكيه او دونالد ترامب نفسه يعتمد على الحرب الجراحيه، هو كان يطلق على هذه الحرب عمليه عسكريه حتى لا تكلف الولايات المتحده الامريكيه في شيء. ولكن عندما نتحدث عن الاحاطه، في ايضا تحدثوا في ان هناك او كارين ليفت تحدث عن وسائل الاعلام بان الاداره الامريكيه لم تعطي اي اموال للنظام الايراني، وان سوف تعطي ذلك او تعطي اموالا للنظام الايراني يكون وفقا لاطار شامل وكامل يتضمن البرنامج النووي الايراني، وهذا ما لا تفهمه او ما لا يفهمه النظام الايراني. انا اتحدث عن الاموال الايرانيه، نعم هناك تحديث على ان رفع تجميد عن 12 مليار دولار او 6 مليار دولار الموجودين الان في قطر، ولكن هذا مربوط بارتباط كامل بالملف النووي الايراني وليس مضيق هرمز. ولكن في اعتقادي
1: يقول الاستاذ مختار حداد بان الولايات المتحده تماطل في تنفيذ ما وقعت عليه مع ايران.
0: الولايات المتحدة لا تماطل، ولكن في اعتقادي كما ان الايراني لا يثق في الامريكي، الامريكي لا يثق في الايراني، واكبر دليل على ما حدث هو ورقة مضيق هرمز. ما دمنا نتحدث عن ورقة مضيق هرمز حتى الان منذ 28 من فبراير ونتحدث عن ورقة مضيق هرمز بصفة يومية دون الحديث عن الملفات الاصلية الخلافية التي كان يريد بها الامريكي التفاوض عليها مع الايراني قبل الحرب واثناء الحرب، وهذا ما يريده الجانب الايراني. الجانب الايراني يريد ان يغرق المفاوضين في التفاصيل ويريد ان يغرقهم في ورقة مضيق هرمز دون الحديث عن الملف النووي الايراني او ملفات الاخرى. هو ينجح حتى الان في هذا المسعى المسار التفاوضي او التكتيك التفاوضي، ولكن في اعتقادي هذا امر مرفوض امريكيا، لاننا عندما نتحدث عن الاموال الايرانيه المجمده ما بين قوسين التزام امريكي بتعهداتها، هذا مربوط ربطا وثيقا بتعهدات ايرانيه خاصه في الملف النووي الايراني، لاننا المفروض ان احنا يعني قفزنا على ورقه مضيق هرمز. ولكن من الواضح بان الجانب الايراني لا يريد ان يقفز على ورقه مضيق هرمز ما دام يلف ويرجع الى هذا ورقه النقطه حتى يصل الى اكبر قدر من المكاسب، او على الاقل حتى يوضع يعني امر واقع يجب عليه ان يجب على الامريكيين والخليجيين والعالم ان يقبلوا. ولكن في اعتقادي لا احد يقبل بان هناك دعنا نقول فرض للرسوم، فرض للضرائب، او على الاقل استخدام القوى العسكريه حينما لا تستمع السفن الى مطالب او اوامر النظام الايراني.
1: دكتور حسن، هل يمكن اعتبار ما تحتضنه الدوحة بعد ساعات وقد يستمر لأيام مقبلة مسارا جديدا؟
2: لا، هو ليس مسارا جديدا، بما هو استكمال لمسار اسلام اباد الذي نجح في اسلام اباد التوصل الى مذكره تفاهم. لكن ايضا مذكره تفاهم كما تعرف هي صفحه ونصف 14 بند بحاجه الى التفصيل ومفاوضات. يعني كل بند يحتاج الى الكثير من الحديث. من هنا تاتي الخبره القطريه. قطر لها، دوله قطر لها يعني خبره عميقه جدا في الوساطه والتوسط والنجاح في كثير من الملفات، الشيء الذي كان الكثيرون يعتقدون بأنها ربما لا تنجح في ذلك. فبالتالي الخبرة الفنية موجودة، الثقة في دولة قطر من الجانبين موجودة. إذن قطر يعني كما يقال هي الوسيط المثالي التي ستقدم الأرضية وستتدخل في المفاوضات، بمعنى تقدم اقتراحات، تأخذ مقترحات من هنا، تجري التعديلات، تقدم مسودات. يعني هذا هو الوسيط القطري، هكذا في العادة يعمل. فبالتالي لا يمكن اعتبار الاجتماع هو عبارة عن ساعة أو ساعتين أو يوم. هو أنا بتقديري سيدشن مسارا لاستكمال ما تم او للبناء على ما تم انجازه في اسلام اباد. فقطر لديها الخبره، والولايات المتحده الامريكيه لديها المصلحه في ان يكون هذا المسار، كما ان لايران ايضا المصلحه في ان يكون هذا المسار، على الاقل من اجل اداره التوتر في مضيق هرمز وعدم الانزلاق الى مواجهه عسكريه لا يريدها احد. لا الايراني يريد المواجهه العسكريه، ولا الطرف الامريكي يريد المواجهه العسكريه. ربما الطرف الوحيد الذي يريد أن يرى الفشل الذريع لهذا المسار هو دولة الكيان، دولة إسرائيل التي تنظر بعين الرضا على كل ما يجري الآن في مضيق هرمز وعلى الضربات المتبادلة، وتتمنى أن تنتهي هذه المفاوضات، لأن هي اعتبرت هذا الاتفاق كارثة بالنسبة لإسرائيل.
1: كان من المنتظر أن تكون قد انطلقت المفاوضات أو المحادثات الفنية التقنية في سويسرا بين الطرفين، ولكن ذلك لم يحدث. هل يمكن أن تحتضن الدوحة تلك اللقاءات الفنية؟
2: يعني أنا كما علمت من الإعلام أن ويتكوف لن يتوجه إلى الدوحة لوحده، سيتوجه مع فريق الفني، أو أن الفريق الفني في سويسرا بطريقه إلى الدوحة. فبالتالي ماذا يأتون إن لم يكن هذا في سياق إحداد الملفات على الأقل، والحديث مع الإيرانيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي إيران شيئا دون أن يكون هناك التزام إيراني على الأقل في بحث هذه الملفات. الملف النووي هو ملف في غاية الخطورة،
1: وبالتالي هل تعتقد بأن
2: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،
1: وبالتالي هل تغير ربما مكان المحادثات هذه، سيعلن بأن الدوحة هي التي ستحتضنها، أم ربما هذا لا يمنع ذلك؟
2: أنا لا أستطيع أن أجزم أو أقطع بأن الدوحة ستحتضن هذه المفاوضات الفنية، لكن ستطلق هذه المفاوضات في الدوحة. لكن أيضا أنت تعرف أنه الوفد الفني، وكالة الطاقة الذرية الدولية موجودة في سويسرا، فبالتالي ربما قناة سويسرا تبقى موجودة. لكن
1: طيب،
2: الفكرة أخي محمد أنه الإيراني والأمريكي يمكن أن يدشنا هذا التوجه في الدوحة. الدوحة المكان المثالي أنا أعتقد لما تتمتع به منطقة الطرفين.
1: أستاذ مختار حداد، فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يطفو على السطح في كل مرة، كيف تتابع إيران التصريحات العمانية المتعاقبة بشأن رؤيتها للمضيق وأحدثها ذلك البيان العماني الفرنسي؟
3: نعم، يعني هناك في هذا الموضوع إيران واضحة، يعني إيران هناك لديها مفاوضات ويعني عمل مشترك مع سلطنة عمان، والبند الخامس كذلك يقول ذلك، يقول يعني بعد انتهاء هذه الفترة وترتيب يعني المسارات الآمنة وانتهاء فترة يعني 30 يوما أو 60 يوما، هناك تعود الأمور إلى السابق، ومن ثم إيران مع الدول المتشاطئة تبحث موضوع مستقبل مضيق هرمز. يعني هذا أمر واضح، وهذا لا خلاف حول هذا الموضوع. ولكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي وهي تتدخل في هذا الموضوع. صحيح سلطنة عمان يعني تعلن أن هناك يوجد هذا المسار، ولكن من يعلن بأنه أنا سأؤمن هذا المسار وأنا سأراقب هذا المسار وسأقوم يعني بالمراقبة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا لا أعرف يعني من فوض أساسا الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المسؤولية، يعني هل لديها تفويض دولي أو هي شرطي في المنطقة أو هي مسؤولة على أمن المنطقة؟ ما نعرفه الولايات المتحدة فقط مسؤولة على عدم الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال هذه الحرب العدوانية التي بدأتها ضد إيران وأوصلت الأمور إلى هذه المرحلة، يعني هذا من ناحية. فإذا أوضح نقطة بالنسبة لمكان المفاوضات، يعني حسب التجربة، والمهم ليس الآن مكان المفاوضات، يعني المهم راعي المفاوضات ومن يدفع المفاوضات بشكل جيد إلى الأمام. يعني أتذكر مفاوضات عام 2015، صحيح هي كانت تقام في فيينا، يعني بسبب أنه هناك هي مركز الأمم المتحدة، المركز الأوروبي، ومركز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو كانت تقام كذلك في سويسرا، لأنه كذلك المركز الآخر للأمم المتحدة كان في سويسرا. ولكن كان ذلك بالرعاية عمانية، يعني عمان كانت تلعب الدور الرئيسي، وعندما كانت الأمور تصل إلى طريق مسدود كانت تقيم جولة، وأقامت جولة أو جولتين داخل مسقط. الآن كذلك ونفس الحال،
1: طيب.
3: يعني صارت يعني دولة قطر تلعب الدور الراعي الرئيسي، يعني إذا يكون في سويسرا، يكون في باريس، يكون في أي دولة، ولكن يبقى الدور القطري، هذا الدور هو الدور الأساسي والمهم الذي يدفع الأمور إلى الأمام.
1: أستاذ ماركو، بحسب بوليتيكو فإن روبيو وويتكوف أكد بأن التفاوض هو بالأساس لمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. هل هذه النقطة ضاعت خلال مباحثات باكستان وبعدها سويسرا وتفطن لها الجانب الأمريكي الآن؟
0: هي النقطة لم تضيع، هي ضاعت عن طريق الإصرار الإيراني بأنها تضيع، وبالإغراق في التفاصيل، بالإغراق في ورقة مضيق هرمز، في حين أن مضيق هرمز في اعتقادي تم القفز من عليه لبحث هذه النقطة. أننا نتحدث عن ورقة مضيق هرمز تستخدم بصفة يومية من قبل النظام الإيراني، سواء كان لاعتبارات بيئية لفرض الرسوم أو لاعتبارات أمنية من خلال يعني فرض مسارات أمنية على السفن، وإن لم تستمع السفن فتقوم النظام يقوم النظام الإيراني باطلاق مسيرات ويقوم بتفجيرها في هذه السفن، او على الاقل يقول النظام الايراني نحن على تواصل مع الجانب العماني
1: شكرا.
0: والدول الخليجيه لبحث ترتيبات ورقه مضيق هرمز. كل هذه التفاصيل وكل هذا الوقت يضيع على
1: شكرا.
0: ورقه المضيق، في حين ان الجانب الامريكي يريد ان يبحث ورقه الملف النووي الايراني، وفي اعتقادي الجانب الايراني يحاول ان يستخدم هذا التكتيك التفاوضي، ولكن باعتقادي الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تضع نقاط على الحروب
1: اسمح لي،
0: مع
1: انتهى الوقت
0: الجانب
1: مخصص
0: الايراني
1: لهذه
0: وتقول
1: المقابلة،
0: لهم ان
1: مضطر
0: كنتم
1: لمقاطعتك، آسف. شكرا للأستاذ ماركو ولضيفي الكريمين. في ظل التوتر القائم، لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. اليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكن لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن تلك المسارات في هذا التقرير.
4: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه، باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً خمسة مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق، ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصى به وخالٍ من الألغام. يبدأ من بحر عمان، لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة، بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة، لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت

0: تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 من يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 من يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيقة 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 من يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: في لبنان، برزت بلدة فرون جنوبية البلاد ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها بحسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
2: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حول أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
5: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
2: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها، بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى محمد حمدان الذي سيصحبنا في فقرة سياق الحدث، وفيها قراءة في انعكاسات اجتماعات اللجان الفنية المرتقبة ضمن تطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على السياقات الإقليمية خلال فترة تطبيق المذكرة، وذلك وسط زخم دبلوماسي في كثير من الاتجاهات.
6: مشاهدينا مرحبا بكم في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة إذن التقاطع بين الجدل الفني والسياسي بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية خلال فترة 60 يوما المقبلة. فبينما تتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة في الدوحة وإلى مدى قدرتها على تجسير الفجوات وحل التعقيدات التي ظهرت في الأيام الماضية، يبدو السياق التصعيدي جزءا من المشهد وعاملا يساعد في فهم مواقف الجانبين، وأيضا الدور المرتقب من الوسطاء حيث شكل استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز ثم الضربات العسكرية الأمريكية لإيران والردود الإيرانية سياقا جديدا دفع إلى تبدل أولويات اجتماعات الفرق الفنية الخاصة بتطبيق الاتفاق الإطاري بين الجانبين. فبعدما كان مقررا إجراء المباحثات في سويسرا للتشاور بشأن البرنامج النووي الإيراني، ستنعقد المفاوضات في هذه المرحلة في الدوحة لتركز على مضيق هرمز. فكيف سينعكس تغير الأولويات؟ وهذه المحادثات الفنية لا تزال في مسارها الصحيح كما هو مخطط لها، وهل ستعمل وتدار قنوات فض الاشتباك بنجاح بعد جولة التصعيد الماضية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا في الدوحة. وجدد إذن الرئيس الأمريكي في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما قضية الأموال المجمدة. لكن الوفد الإيراني لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية إذن الإيرانية أن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة لا علاقة لها بزيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر. وبعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع إيران بشأن مضيق هرمز في مسقط، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. أضاف إذن وزير الخارجية العماني إن مسقط ملتزمة باتفاقية قانون البحار، وإن هناك توافقا في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي. إذن هذه تصريحات دولية وإقليمية متسارعة لراسم خطوط الملاحة البحرية وكذلك لآليات العبور وقضية الرسوم في مضيق هرمز في المستقبل. إذن أين تقف حركة العبور في مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران؟ هذه الحركة إذن نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة. تفضل.
7: نعم محمد، الآن يمكن القول أن هذا الملف ملف المسارات، مسارات العبور هو الملف الشائك، صحيح؟ بحسب الخارجية الإيرانية تركز على القضايا التي تشغلها فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بكل ما إلى ذلك، ولكنها تركز الآن على مسألة المضيق لأنها تريد تثبيت معادلة بأن هذا المضيق يدار من قبل إيران فقط. لذلك تركز على مسألة المسارات، وهنا نتحدث عن المسارين، المسار الذي يمر بجنوب الأرك والمسار الذي يمر عند بين جزيرتي هرمز وقشم، في حين نتحدث عمان عن المسار الآخر وهو المسار المحاذي للأراضي العمانية والذي فكفك الأزمة بشكل أو بآخر، ولكنه في الوقت نفسه يمكن القول أنه استفز الإيرانيين، لذلك نشاهد تصريحات تتابع من قبل إيران الحرس الثوري.
8: فكفك أزمة السفن طبعا.
7: فكفك أزمة حركة السفن، لذلك يصدر دونالد ترامب الحديث عن هذا المسار وأنه استطاع أن يحلحل هذا الملف. هذا ما يدفعنا لهذه الخريطة. هذه الخريطة خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاهد فيها حركة السفن، ونشاهد المسار العماني في هذا الاتجاه، ونشاهد المسارات الإيرانية، السفن التي تذهب نحو المسارات الإيرانية تمتثل لأوامر الحرس الثوري لأنها تخشى من أي استهداف بسبب التهديدات، ولكننا في الوقت نفسه نشاهد أيضا حركة كثيفة ربما على المسار الجنوبي. الملاحة الدولية، منظمة الملاحة الدولية قالت أن معظم السفن تذهب نحو المسارات الإيرانية، المسارات الشمالية، قليل من السفن تذهب إلى المسارات الجنوبية، ولكن لازلنا نتحدث عن اختراق صح التعبير لهذه القبضة الأمنية للإيرانيين على مضيق هرمز. وبالتالي بكل الأحوال لازلنا في الدائرة نفسها، دائرة أن الإيرانيين يريدون تثبيت معادلة المسارات، وأن الأمريكيين يريدون فكفكة معادلة المسارات. لذلك تأتي الخارجية الإيرانية وتقول بأنها قادمة إلى الدوحة لنقاش موضوعات أخرى، العقوبات والأموال المجمدة، وليست لنقاش ملف هرمز، لأنها تعتقد أو تصدر في المشهد بأن ملف هرمز ليس مطروحا للنقاش.
8: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن هذه هي التطورات والأحداث بمختلف أبعادها الاستراتيجية وكذلك تداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش إذن تفاصيل ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. قبل النقاش دعنا نستعرض أولويات كل طرف خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم لدى الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إيران إذن شددت على موضوع إدارة المضيق، وكررت أكثر من مرة أن عبور المضيق سيكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، لكنها تتمسك بصيغة الرسوم. أظهرت التصريحات الإيرانية إذن التي تصاعدت من الحرس الثوري رفض أي إجراءات للعبور لا تكون عبر إيران، ما أظهر حرص طهران على جعل دورها في المضيق حيويا وأساسيا بكامل مرحلة الستين يوما المقبلة خلال محادثات مذكرة التفاهم. في المقابل تتحرك الولايات المتحدة في مساحة ترجمة مذكرة التفاهم إلى ترتيب للأوضاع المعقدة مع طهران أو في المنطقة، وذلك عبر معالجة البنود وحسمها تباعا، خصوصا أن أولويات واشنطن تركز على إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 من فبراير، وكذلك إنهاء الحرب بشكل كامل. دكتور محجوب، إذن كيف رأيت تغير الأولويات الآن بالنظر إلى كل التطورات التي حدثت بعد التوقيع على المذكرة؟
9: محمد، جوهر القضية الحقيقة في بندين، خمسة ورقم واحد، خمسة المتعلق بالمضيق. هذا البند يتحدث بشكل واضح على أن إيران عليها ترتيبات معينة تقوم بها وفق قاعدة أساسية أنها من قامت بإغلاق المضيق. إيران تتعامل عمليا مع هذا البند على أساس أنه إقرار أمريكي بسيادتها على الخليج بشكل عام وحق إدارته تعود لها. ومن وحي هذا كيف عرفنا هذا التفسير؟ عرفنا هذا التفسير والتعاطي مع البند الخامس الإيراني عندما قامت سلطنة عمان باستخدام مياهها الإقليمية ضمن المساحة المطلوبة هي أو المسافة 7 مايل وفق السيادة البحرية الموقعة مع إيران عام 1974، اعترضت إيران وقامت بما قامت به أو بجهات قريبة لها من ضرب سفينة تحمل العالم السنغافوري، وانتهى الأمر إلى أزمة كما لاحظنا في الثلاث أيام الماضية بين الولايات المتحدة وبين إيران، وتصعيد كلامي إلى غير ذلك. هذا بند مهم، البند الخامس. الأمريكيون يقولون أنه عليها التزامات لأنها أغلقت المضيق، إيران لديها تفسير مختلف. البند الأول وهو موضوع لبنان، لأنه أيضا هذين البندين تستشعر إيران أن جزء من قوتها،
8: البند الأول إنهاء الحرب يشمل لبنان،
9: يشمل لبنان. إيران تستشعر أن أمريكا غير جادة ولا إسرائيل في إنهاء الحرب، ويريدون إبقاء حالة الحرب ضد إيران قائمة أو عبر ما تقول إيران بحلفائها. وبالتالي هذا الشعور لدى إيران حول المضيق وحول البند رقم واحد إنهاء الحرب دفع بنظري إلى ما حصل في الأيام القليلة الماضية من تصعيد وما شاهدناه من تبادل للقصف والقصف المضاد من قبل الولايات المتحدة.
8: إذن بناء على التصريحات إذن من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا محاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة، سنرتبها إذن وفقا للدرجة ولدرجة طبعا الأهمية، وهي استمرار التوتر في مضيق هرمز أو هيمنة على سائر البنود، هيمنة ملف المضيق على سائر البنود، وطبعا الخيار الأقل أهمية ربما أو الأولوية ارتباط الملفات بكل الملفات بمضيق
9: البند الأخير هرمز. معناه أن هناك تقدما قد يحدث محمد في بعض الملفات بغض النظر عن تقدم في المضيق، يعني بعبارة أخرى هناك مبيعات للنفط حصلت حوالي 50-60 مليون برميل تم بيعها من النفط من الخليج خرجت، هذا النفط لم يتأثر بواقع المضيق. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة وإيران لديهما منفعة مشتركة، الولايات المتحدة تريد تثبيت أسعار النفط، إيران تريد الحصول على عوائد مالية، لكن بقية الأمور بقيت معلقة بالمضيق. ما أتوقع هنا إذا أنه بعض الملفات إذا ممكن لها أن تتخلى عن ورقة المضيق ويحصل فيها بعض التقدم، لكن هذا يحتاج إلى يعني رغبة كبيرة من الطرف الأمريكي والإيراني في التقدم بهذه
8: ربما
9: الملفات.
8: ربما استمعت إلى التصريحات الإيرانية في السياق دكتور، وهي تؤكد على أن الزيارة هذه هي مرتبطة بتصدير النفط الإيراني وكذلك الأموال المجمدة.
9: بالضبط، لأنه أيضا هذين الأمرين أحد أو العقدتين الأساسيتين، لأنه إيران بدون العودة بعوائد مالية هذا الاتفاق هذه المذكرة واتفاق الشامل لا قيمة له بالنسبة لإيران، وبالتالي هي الآن تتحدث عن استرجاع ما 24 مليار. رئيس الجمهورية الإيرانية تحدث اليوم عن 6 مليار بشكل مباشر في خطاب له في طهران، وبالتالي ما تسعى إليه إيران بالتأكيد موضوع العوائد المالية وأيضا موضوع بيع النفط، لكن بيع النفط كما قلت متقدم ويحصل فيه تقدم بشكل جيد منذ حتى الأيام الأولى للتوقيع، لكن بالتأكيد إيران تريد أكثر من ذلك، تريد أيضا موضوع العقوبات وتريد أن لا تعاقب الدول التي تتعامل معها خاصة حلفاء مثل الصين طيب. وغيرها من البلدان.
8: لنسأل بشكل مباشر، كيف في غضون أيام بعد توقيع المذكرة وفق هذا الترتيب للبنود وفق خطة 60 يوما تتحول الأولويات من الملف النووي إلى المضيق؟
9: السبب محمد أن إيران اختبرت ورقة المضيق وثبت لها عمليا أنها أقوى وأكثر تأثيرا على العالم وعلى الولايات المتحدة، ولذلك أصبحت الورقة التي كانت عبارة عن ملفا عاديا يفاوض على أشياء بالعقوبات وبيع النفط والدور الإقليمي، أصبحت الورقة التي تعيد موضعة إيران إقليميا ودوليا. بعبارة أخرى إيران تقول الآن حان وقت العالم أن يستمع لما أريده، ليس فقط حول حرية الملاحة بل حول 47 سنة من العقوبات وحول أمور فرضت على إيران.
8: تستطيع إيران أن تفرض المضيق على سائر
9: الملفات، ويبدو أنها باعتقاد الآن إيران ماضية في طرح المضيق بشكل كبير لتحقيق إنجازات كبيرة على مستوى النظام السياسي. بعبارة أخرى تقول عصر الانهزام انتهى بالنسبة لها كما يتوقع.
8: وترى النقطتين مرتبطتين إذن.
9: بالتأكيد.
8: وبالتالي استمرار الأزمة في المضيق.
9: لذلك ما لم تقدم الولايات المتحدة نوعا من التنازلات، الولايات المتحدة فشلت عسكريا ومعها العالم، لم يستطيعوا أن يجبروا إيران على فتح المضيق. الحرية واحد، الحرية اثنين، واختبروا المسار العماني ولم يستطيعوا فتح المضيق. وهذا يذكرنا الحقيقة بأسلوب التفاوض الإسرائيلي الذي يفرض أمورا على المجتمع الدولي ولا يستطيع مقاومتها المجتمع الدولي. إيران عمليا تتبع نفس الأسلوب الآن بشكل أو بآخر، تتأقلم مع الضغوط وتقدم أوراق قوة أكثر وتقول للمجتمع الدولي افعل ما شئت، إن استطعت أن تردعني فردعني.
8: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري، شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها إذن سياق الحدث، عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30، وذلك في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح أمس الاثنين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في غزة منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى 15 بينهم أطفال، وذلك في القصف اليومي على محافظات قطاع غزة.
10: ساعات عصيبة جديدة عاشها الفلسطينيون في مناطق متفرقة بقطاع غزة، على وقع اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم في مدينة دير البلح وسط القطاع، بينهم طفل، إثر استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة، فيما استشهد آخر برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمالية خان يونس. أما في شمال القطاع فأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عشوائيا في مشهد يثبت أن الحرب لا تزال مستمرة. طالما في فشل

0: شركه واحده نزلت من كواد كوبتر من طياره صاروخ صارت اصابه، ما فيش وقف، وقف اطلاق النار الرسمي، ممنوع نسمع صوت طلق، ممنوع نسمع صوت قصف، ممنوع نسمع صوت زنانه، فيش وقف اطلاق نار، نضحك على حالنا اذا بقولوا وقفوا اطلاق نار علينا، لا لا. يعني
1: اللافت في تصاعد الأحداث الأخيرة أن 47% من الشهداء هم أطفال ونساء، لتبقى دائرة الخطر مفتوحة على الجميع.
2: هناك أكثر من 1045 شهيد، منهم ما يقارب 47% من النساء والأطفال، بمعنى أكثر من 220 طفل وامرأة.
1: ويكشف التصعيد الأخير أن الاحتلال لا يدخر وسيلة أو سلاحا في استهداف الفلسطينيين، سواء في مناطق وجودهم أو في المناطق التي يفرض سيطرته عليها. واهم من يظن أن الحرب قد توقفت لحظة في غزة، هكذا يقول المكلومون هنا، فالاحتلال لا يكبح جماح إجرامه في حق الفلسطينيين رغم المطالبات المستمرة بإلزامه بوقف إطلاق النار. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. من جانبه، نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن روبيو وويتكوف أكدا أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز وإن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. وكان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. في لبنان، قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وأن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا ومرحبا بك. إذن ضمن جهود الإدارة الأمريكية في إقناع المشرعين بمذكرة التفاهم، إحاطة لوزير الخارجية روبيو إضافة إلى ويتكوف للكونغرس، ما الذي نعرفه عن ذلك؟
4: نعم، مرحبا بك منى. بالفعل كانت هناك إحاطة هاتفية لكل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف للمشرعين في الكونغرس الأمريكي في مجلسي الشيوخ والنواب، وهي أول إحاطة رسمية من الإدارة الأمريكية.

0: الأمريكية كشفت في التفاصيل أن روبيو قال للمشرعين إن مذكرة التفاهم ليست سوى إطار عام وليست اتفاقا نهائيا مع الجانب الإيراني، وإن كثير من التفاصيل مرهونة بالمفاوضات مع إيران خلال فترة الستين يوما التي تأتي عقب توقيع مذكرة التفاهم. وكذلك روبيو أكد للمشرعين بأن الولايات المتحدة لا تعيش في وهم أن الأمر سهل مع إيران، ولكنها تصر على المسار الدبلوماسي أملا في التوصل إلى حل عبر التفاوض. وكذلك وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر وعن مشرعين في هذه الإحاطة، فإن ستيف ويتكوف أكد للمشرعين بأن فريقا فنيا أمريكيا كان موجودا في سويسرا اتجه بالفعل إلى قطر للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي مع الجانب الإيراني. بالتأكيد منى، هذه الجولة من المحادثات وتحرك دبلوماسي آخر من الولايات المتحدة بوساطة قطرية، ربما لاحتواء التصعيد مع الجانب الإيراني في مضيق هرمز والوصول إلى اتفاق وحل حول النقاط الخلافية التي قالت إيران إن الولايات المتحدة لا تلتزم بها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه المحادثات تأتي بطلب من الجانب الإيراني، ولم يكشف عن الكثير من التفاصيل، لكنه قال إن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير، إن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا، إن هذه المسألة مرتبطة بنزع السلاح النووي في نهاية المطاف، وإن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي. أيضا في التفاصيل، منى، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت كشفت أن هناك محادثات فنية ستعقد أيضا على هامش المحادثات رفيعة المستوى التي يشارك فيها كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في قطر. وشبكة سي إن إن أكدت أن ستيف ويتكوف بالفعل في طريقه إلى قطر حاليا. والبيت الأبيض يقول أن الرئيس دونالد ترامب بشأنه الضربات الأخيرة على إيران يؤكد أن الخيار العسكري قائم وسيبقى قائما أمام الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع الجانب الإيراني في أي تهديد لمضيق هرمز. منى،
1: يتحدث الرئيس ترامب طيلة الوقت عن انخفاض الأسعار في حديثه مع الشارع الأمريكي، هذا أيضا ما ركزت عليه كارولين ليفيت في حديثها لفوكس نيوز. يعني لا يكاد يغيب هذا الأمر عن تصريحات المسؤولين في إدارة ترامب. ما الذي تقوله الأسعار مؤخرا؟
0: نعم، هذه نقطة في الواقع مهمة للغاية، وربما كانت سببا لأن يدعو الرئيس دونالد ترامب قبل قليل في منشور على منصة تروث سوشيال دعا محطات الوقود المحلية في الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الوقود، وقال إن سعر برميل النفط وصل إلى 68 دولارا، وبالتالي لا يوجد مبرر لأسعار الوقود أو ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. هنا في الولايات المتحدة حاليا سعر الجالون يتراوح أو ربما في المتوسط يصل إلى 3 دولارات و86 سنتا، أي أقل من 4 دولارات. نعم، الأسعار انخفضت تقريبا، أسعار المحروقات أو الغاز البنزين عموما في الولايات المتحدة ارتفعت منذ بدء الحرب بنحو 50%، انخفضت إلى نحو 30% زيادة فقط بعد توقيع مذكرة التفاهم، لكنها تبقى بالتأكيد أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. هناك دراسة اقتصادية نشرت اليوم في الولايات المتحدة منها تشير إلى أن الأسر الأمريكية تكبدت نحو $1000 على الأقل في هذه الحرب في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بعد توقف إمدادات النفط وارتفاع أسعار الشحن والأسمدة، وكل هذه الأمور مرتبطة بالحرب. والشهر الماضي منى، في شهر مايو، سجل أعلى مستوى من التضخم في الولايات المتحدة خلال 3 سنوات، وبالتالي المسألة الاقتصادية المرتبطة بتداعيات هذه الحرب بالتأكيد مهمة للغاية هنا في الولايات المتحدة، وربما كانت سببا في تراجع شعبية هذه الحرب لدى الأمريكيين، وأيضا تثير المخاوف لدى الجمهوريين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. بالتأكيد منى.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوما التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه

0: مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة، كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذاكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: وإلى مساحة النقاش من نيوجيرسي، دكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقاً. من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور حسين ريفيوران أبدأ معك وأسأل عن المتوقع إيرانيا من اجتماع الدوحة، وإن كانت التوقعات الإيرانية لا توافق الأمريكية أو على الأقل الهدف من الذهاب إلى الدوحة حتى اللحظة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك موضوعان، يعني اجتماع الخبراء

0: وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا بأن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة لاستئناف التفاوض حول الموضوعات المختلفة على مستوى الخبراء. ولكن ما أعلن أمريكياً في المقلب الآخر أن السيد ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للقاء الوفد الإيراني وبطلب من الوفد الإيراني. إيران تقول أولاً ليس هناك أي طلب إيراني، هذا أولاً. ثانياً، عادة الطرف القطري أو الوسيط القطري يجب أن يوجه دعوة لإيران، ولحد الآن ليست هناك دعوة لزيارة السيد عراقشي على سبيل المثال للقاء كوشنر وويتكوف. من هنا يعني هذا الموضوع، والسيد غريب أبادي وهو مساعد وزير الخارجية أيضا أكد هذا الموضوع، في حين أن تصريحات المتحدث بوزارة الخارجية يعني السيد بقائي أبقت على هذا الاحتمال. من هنا ليس واضحا لحد الآن هل هناك ذهاب لوفد سياسي رفيع المستوى إلى الدوحة أم لحد الآن، يعني لا زالت الأمور غامضة نسبيا في هذا الإطار. إيران أنكرت بالكامل أن تكون هي طلبت شيء أو طلبت اجتماع، في حين أن ترامب يقول أنه بطلب إيراني سيقوم بإرسال ويتكوف وكوشنر.
1: نعم، لا تزال الأمور غامضة فيما يتعلق بهوية الوفد، لكن إيران أيضا تحدثت أنها ذاهبة للحديث تقنيا عن موضوع الأرصدة المجمدة، بينما الولايات المتحدة يعني ترسل وفدها ليتحدث عن مضيق هرمز. لماذا لا تناقش إيران موضوع هرمز وهو الحارق الآن فيما يتعلق في مذكرة التفاهم وسط كل هذه البنود العالقة؟
0: يعني لا، ليس هناك أي تحفظ إيراني في مناقشة مضيق هرمز. يعني المستجد هو موضوع إطلاق أو رفع التجميد عن أموال إيرانية، وهذا ما أعلنه الطرف القطري لإيران بأن هناك 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في قطر ستكون باختيار الحكومة الإيرانية. ومن هنا يعني الوفد الذي يناقش هذا الموضوع يحتمل أن يكون مصرفيا، أنه من خبراء إيرانيين مصرفيين. يعني موضوع مضيق هرمز هو موضوع سياسي طبيعي، سياسي أمني، وهذا يستوجب أن يناقش على مستوى مختلف تماما ومن قبل أفراد مختلفين أيضا. السيد عراقشي لحد الآن لم يقل أنه سيتوجه إلى الدوحة حسب وسائل الإعلام الإيرانية، وهذا ما يجعل أنه موضوع مناقشة مضيق هرمز كموضوع سياسي قد لا يكون مطروحا على مستوى الخبراء.
1: دكتور جابرييل سوما، يعني بينما تنظر الولايات المتحدة إلى الملف النووي كالملف الأبرز والأهم بالنسبة إليها، ترسل وفدها إلى الدوحة ليناقش ملف مضيق هرمز، بينما تتحدث الخارجية الإيرانية وتقول إن وفدها التفاوضي حتى اللحظة لا نعرف بأي مستوى ولا ما هي هوية هذا الوفد سيذهب ليناقش موضوع الأموال المجمدة. ما المتوقع أمريكيا أيضا من المباحثات في الدوحة؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأنه هناك مطالب إيرانية تواجهها مطالب أمريكية. إيران تريد أن تستحوذ على الأموال المجمدة، والولايات المتحدة تتحفظ على ذلك، تريد أن تتساهل في موضوع إعادة قسم من هذه الأموال إلى إيران. ولكن يبقى الحديث الأهم في واشنطن هو مسألة تخفيض تخصيب اليورانيوم الإيراني. إيران ما زالت تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية بحيث تتمكن من إنتاج السلاح النووي. هذه هي نية إيران، لأنها إذا حصلت على السلاح النووي عندئذ بإمكانها أن تفرض شروطها على واشنطن. واشنطن لا تريد ذلك، ولذلك تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. فإذا بالنسبة للولايات المتحدة، مسألة إنتاج السلاح النووي يأتي بالدرجة الأولى. كذلك فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم، إيران لديها حوالي 450-460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. أمريكا تريد من إيران تسليمها هذا اليورانيوم، هذا الكم، إما للولايات المتحدة أو لدولة أخرى ترضى بها الولايات المتحدة.
1: نعم،
2: إذن
1: سيد
2: ما
1: دكتور جابرييل،
2: زال يوجد غموض في هذه المسألة.
1: نعم، لكن ما المتوقع في الدوحة سيد جابرييل؟
2: أعتقد سوف يكون هناك نوع من الاتفاق مبدئي مؤقت لمنع الحرب أولا، عدم التصعيد. قد يكون هناك نوع من التفاهم حول المسائل النووية لتجميد الوضع النووي في الوقت الحاضر، ريثما تتم المفاوضات بهذا الشأن.
1: دكتور حسن البراري، ما الذي يعني ينبئ ما يحدث حاليا عن سير العملية التفاوضية في ظل أن الولايات المتحدة تقول أن وفدها في طريقه إلى الدوحة لمناقشة مسألة هرمز، بينما تقول الخارجية الإيرانية أن وفدها سيذهب لي كي يتحدث عن الأرصدة المجمدة، ويكون أيضا يقف عند مسألة أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها. ما الذي يقول هذا عن سير العملية التفاوضية في الأيام والفترة القريبة؟
3: بتقديري يا منى ان التناقض في هذه التصريحات، او على الاقل التركيز على اشياء مختلفه، هو يعكس فجوه الثقه بين الطرفين. ايران لا تثق بالولايات المتحده الامريكيه ولا بالتزاماتها، وكذلك هناك شكوك في الولايات المتحده ان ايران تماطل، تريد ان تحصل على المزايا او الحوافز الاقتصاديه، لكنها لا تريد ان تناقش القضيه الاهم بالنسبه للولايات المتحده، وهي قضيه الملف النووي. هذا شعور او انطباع موجود عند الولايات المتحده الامريكيه، يعزز هذا الشعور السلوك الإيراني في مضيق هرمز، ومحاولة استخدام هذا المضيق للحصول على كل شيء، رفع الحصار البحري، رفع الحصار عن الأصول المجمدة، جبهة لبنان، يعني كل يريدون باستخدام مضيق هرمز أن يحصل على كل شيء. وأكثر من ذلك، التصريحات الإيرانية لا تطمئن الجانب الأمريكي، التي تقول بأن إيران تهدف من خلال هذا المضيق أو السيطرة على هذا المضيق تكريس سيادتها، وأيضا إخراج القوات الأمريكية من كل هذه المنطقة وإقامة نظام إقليمي على أنقاض الولايات المتحدة، وهذا النظام سيكون نظام تهيمن فيه إيران. هذا الفهم موجود عند الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي لا يشتروا هذه البضاعة الإيرانية التي تقول بأن الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها إلى آخره. لكن أيضا بالمقابل، هناك السلوك الأمريكي في لبنان، مثلا محاولة فصل الساحتين في حين أن المذكرة تنص على دمج الساحتين او على وحده الساحتين، كل هذا يؤدي الى ان ايران ايضا تتوجس من الولايات المتحده الامريكيه، وتقول بان امريكا بحاجه الى ضمان حريه الملاحه من اجل ان تنخفض الاسعار وان يكون الطاقه، يعني تحل مشاكل الطاقه في العالم، وهذا يساعد الحزب الجمهوري في الذهاب الى الانتخابات النصفيه بشكل اريح. من هنا التركيز على القضايا المتناقضه هو يعكس اولويات هذه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن أيضا عندما يتقابلا وجها إلى وجه، أنا أعتقد أنهما سيناقشان كل القضايا، هرمز زائد أيضا وهو مطلب أمريكي، زائد أيضا رفع الحجر عن الأصول المجمدة اللي هي الأموال التي تطالب فيها إيران، وهي أموال إيرانية بالمناسبة.
1: نعم، لكن يعني دكتور حسن ذكرت نقاط جدا هامة، يعني معتمدة أو يعني تطرح كل موضوع الثقة، وأسأل أين تلتقي برأيك المصالح بين الطرفين فيما يتعلق مبدئيا بمضيق هرمز، وإلى ماذا سيفضي إليه الأمر في مفاوضات الدوحة، خاصة وأن كل طرف يتحدث بخطاب يشبه الخطاب الذي كان يتحدث به قبل حتى توقيع مذكرة التفاهم؟
3: سؤال ممتاز أمنا. أنا بتقدير المسألة الأساسية هي مسألة تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم، الذي يفسر بالشكل المختلف من كل الأطراف. إيران ترى في ذلك أن هناك اعتراف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إيران على المضيق، كل المضيق، حتى القسم الجنوبي وأن إيران لها اليد الطولة في ذلك، وأن إيران هي من تحدد المسارات، ولا يحق لعمان أن تفتح مسارات.

0: طبعا من اجل مرور السفن. هذا فهم الايراني، في حين ان فهم الولايات المتحده الامريكيه مختلف تماما. فهم دول الخليج ايضا، فهم دول المنطقه ايضا مختلف تماما عن الفهم الايراني. صياغه مذكره التفاهم هنا هي اكتنف الغموض، وهذا الغموض كان مقصودا حتى يفسر كل طرف البند بما يناسب سرديه النصر الداخليه لبيعها الى الجمهور المحلي سواء ايران او حتى الولايات المتحده الامريكيه. لكن
1: نعم
0: أنا بتقديري أن الطرفين يتفقان على أن مضيق هرمز هو عقدة، وأنه ربما هنا يبدأ الحل، بمعنى أن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران يريدان أن ينزلقان إلى حرب، فبالتالي لابد من إدارة التوتر وإدارة الصراع في المضيق بشكل لا يسمح للطرفين بالذهاب أو يجبر الطرفين للذهاب إلى الحرب.
1: دكتور حسين البيوران، دكتور حسن البراري ذكر نقطة جدا هامة، وقال أن الصياغة في البند الخامس في مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهرمز يكتنفها الغموض. والآن يعني في سويسرا تم التفاهم على وجود خط ساخن أيضا من ضمن اللجان التي اقترحت ونتجت عن مسار سويسرا. كان هنالك لجنة للرقابة، لرقابة سير العملية التفاوضية. لماذا لم تجنح إيران لهذه اللجنة أو للخط الساخن قبل أن تذهب باتجاه يعني مواجهة هذه السفن أو تحذيرها كما تقول إيران، كي لا نصل إلى ما وصل الحال إليه؟
2: يعني قد يكون هناك بعض الغموض، ولكن هناك أيضا وضوح في الموضوع. يعني هناك إسناد المهمة لإيران عندما يقول النص أن إيران أن تقوم إيران بفتح المضيق. يعني هذا النص أوضح من هذا أنه تقوم إيران بفتح المضيق وإزالة الألغام. إيران تقول أن هناك مسارات مفتوحة وهي قامت بذلك، وفي نفس الوقت هي تقوم بنزع الألغام من المضيق ضمن إطار خطة تستمر لعدة أسابيع لجمع كل الألغام الموجودة في المسارات المختلفة. أن تأتي أمريكا وتحدد مسارات جديدة أنه تتناقض مع يعني عمل إيران في نزع الألغام، هذا هو يعني ما ترفضه إيران. تقول إيران أنه النص موجود وواضح ولا يمكن لأحد آخر أن يأتي ويقوم بإدارة المضيق وفتح مسارات وإلى آخره، وهذا ليس شأنا أمريكيا أساسا. يعني وهناك تناقض أساسا في الخطاب الأمريكي. يعني عندما تمنع إيران العبور في المنطقة الجنوبية يقال أن هذه مياه إقليمية عمانية وأن إيران تنتهك السيادة العمانية، في حين أنه عندما نتكلم عن المياه الإقليمية الإيرانية يقال لا، هذه مياه دولية يجب أن تكون مفتوحة وحرة للجميع. يعني هذه مياه إقليمية أو دولية؟ إنه لماذا هذه الازدواجية في الخطاب الأمريكي حول المياه الإقليمية العمانية، وعندما يأتي على المقلب الآخر هناك خطاب مختلف. على أي حال، أنا أتصور نعم عقدة مضيق هرمز هي عقدة مهمة، لأن
1: لكن
2: إيران
1: دكتور حسن لو
2: لا
1: تسمح لي،
2: زالت
1: حسين عفوا لو تسمح لي، يعني يقودنا سؤال في ظل كل هذه النقاشات فيما يتعلق بمضيق هرمز المستمرة منذ أشهر، وأنا لا أعرف إذا ما كانت إيران تريد للمشهد أن يصل إلى سؤال كهذا، بأن نسأل ما نسبة وجود إيران في مضيق هرمز وما نسبة وجود باقي العالم في المضيق بحسب الرؤية الإيرانية؟
2: يعني أولا إيران لا زالت تؤكد على لسان خاصة وزير الخارجية السيد عرقشي أن أولا خلال 60 يوم هناك فتح للمضيق وعدم استيفاء أي رسوم من أي طرف، هذا أولا، وهذا هو نص الاتفاق بالمناسبة. الموضوع الثاني، إيران تقول أنه بالاتفاق مع عمان والدول المتشاطئة في المنطقة هي ستقوم بإدارة يعني المضيق بشكل ثنائي مع عمان ضمن إطار يتوافق مع القانون الدولي. يعني لحد الآن ليس هناك من كلام يعني خارج هذا الإطار. إيران لا زالت تقول ضمن إطار القانون الدولي، ولحد الآن كانت هناك عدة زيارات لمسؤولين إيرانيين مع عمان، والبيانات الرسمية التي تصدر عن هذه اللقاءات هي تؤكد على هذا أيضا، أن إيران وعمان سيديران المضيق ضمن إطار القانون الدولي وعدم فرض رسوم إلى آخره. نعم، موضوع خدمات البيئية المطروحة في كل المضائق وليس هنا استثناء، أنه هذاك مسألة أخرى لا زال البحث جاري فيها بين إيران وبين عمان، ولكن هناك وضوح أمريكا تريد أن يعني تنتزع ورقة المضيق من إيران باعتبار أنها الموضوع الأهم الآن لدى الإدارة الأمريكية وأهم من الموضوع النووي، في حين أن إيران تريد أن تبقي التحكم بالمضيق لحين الوصول إلى اتفاق.
1: دكتور جابرييل سوما، استحدثت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا في مضيق هرمز، الأمر الذي اعتبرته طهران خارج إطار هذا الاتفاق. أيضا إيران ترى بأن الولايات المتحدة لم تطبق البند الأول من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بلبنان، في ظل أيضا وجود مسار موازن لا يتسق، مسار لبناني إسرائيلي لا يتسق مع مخرجات سويسرا. ألا يتعارض هذا مع سياسة الخطوة خطوة برأيك؟
3: دعيني أشرح مسألة المضيق بحسب القانون الدولي. المضيق عندما تبنيه دولة يكون ملكا لهذه الدولة ولا ملك لأي دولة أخرى غير الدولة التي بنت ذلك المضيق، ولكن إذا كان المضيق مضيق طبيعي فهذا ملك الدول كلها.
1: القانون الدولي واضح وتم شرحه كثيرا دكتور جابرييل، لكن الآن نحن أمام مذكرة تفاهم وهنالك بند يتحدث عن مضيق هرمز واضح ما بين الطرفين. الولايات المتحدة عندما تستحدث مسارا جنوبيا بالقرب من المياه الإقليمية العمانية وتطلب من السفن أن تعبر من هذا الممر، يتعارض مع ما جاء في الاتفاق أو إطار الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس ترامب. هذا ما تقوله إيران.
3: بإمكان الولايات المتحدة أو أي دولة أن تجد ممرا آخر غير مضيق هرمز. يعني إذا استطاعت الولايات المتحدة بمساعدة دول المنطقة أن تمر السفن في ممرات أخرى، هذا ممكن أن يحصل، وأعتقد أنه في المستقبل سوف تجدين مسارات أخرى تختلف عن المسار الذي نحن فيه في الوقت الحاضر، بحيث أن السفن بإمكانها أن تعبر بمضائق أخرى وبأماكن أخرى غير مضيق هرمز، وأعتقد بأن إدارة الرئيس ترامب تعمل على ذلك. ولكن في جميع الأحوال هذا ممر دولي ويجب أن يبقى ممرا دوليا لكافة دول العالم بدون استثناء.
1: دكتور حسن البراري، لا نريد أن نحمل مذكرة التفاهم أكثر مما تحتمل، خاصة وأنها تبقى في إطار مذكرة تفاهم، لم نصل لأن نقول أن لدينا اتفاق، لكن برأيك الآن هل هنالك ما يضمن أن يكون مسار مفاوضات بدون مناوشات نظرا لما كان في الأيام الأخيرة، خاصة وأن هنالك مسار سويسرا الآن، مسار الدوحة، وتعدد الوسطاء أيضا؟
0: يعتمد منا على إلى أي درجة يمكن أن يتقدم الجانبان في هذه المذكرة، بمعنى أن بقيت الأمور كما هي ستتم هذه المناوشات على اعتبار أن المضيق هو الورقة إذا حصلت عليه إيران بالكامل أو إذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من حرمانها من ذلك، هي أداة الضغط في المفاوضات لبقية البنود وبقية أيضا الملفات الأهم، وهي رفع العقوبات عن إيران والتوصل إلى اتفاق مرضي بالملف النووي، إلى أن نبدأ هذا المسار، بمعنى مسار المفاوضات الحقيقية. يبقى ورقة هرمز هي عبارة عن ورقة يتلاعب بها الأطراف من أجل الحصول على أو من أجل تحسين شروط التفاوض. هنا يأتي دور الوسطاء. الوسطاء أنا أعتقد أنه أنا ربما أختلف منها مع التوصيف أنه تعدد الوسطاء. هو مسار إسلام أباد نجح في مذكرة التفاهم، والآن تلتقط قطر لخبرتها في هذا المجال من أجل التسهيل هذا الموضوع. أنا أرى تكامل المسارات وليس التعدد، ربما يكون هذا التوصيف أقرب إلى حقيقة ما يجري. وهناك نقطة في غاية الأهمية،
1: القصد أن يكون هنالك أكثر من وسيط لربما يضمن أكثر أن يعني يكون هنالك مخرج وحلول في مذكرة التفاهم، ليس القصد تعدد أو اختلاف
0: نعم.
1: الوسطاء.
0: الآن فهمتك. نعم، أنا مع هذا التوجه. أنا أعتقد دخول قطر بقوة على هذا الملف، وأيضا باكستان وبمساعدة إقليمية، يعني الكل يتحدث، البيان الخليجي يتحدث عن خفض التصعيد، التوجه الإقليمي في منطقة الخليج اللي هي المعنية بما يجري في مضيق هرمز تتحدث عن خفض التصعيد وضرورة أن يكون الممر مفتوحا أمام الملاحة الدولية بدون إعاقات.
1: طيب.
0: ولا يحق لإيران ولا لعمان ولا لأي دولة في العالم أن تعيق، هذا متوافق عليه. لكن أيضا النقطة الأساسية من أنه كلا الطرفين يستخدم هذا المضيق من أجل تحسين شروط التفاوض.
1: عند هذه النقطة تحديدا دكتور حسن البراري، برأيك من هو الملف الذي من الممكن أن يكون فاتحة الحل، بما أن يعني كل طرف يستخدم المضيق ليحسن شروط التفاوض؟ ما هو الملف الذي إذا كان هنالك بادرة حل به سينعكس الأمر على باقي البنود الخلافية برأيك؟
0: أنا بتقديري البند الأول إنهاء حالة الحرب، وبالتالي نجحت إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، لكن أيضا بقيت لبنان في بعد إسرائيلي في هذا الموضوع. يعني ربما من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الكثير من الضغوط على إسرائيل، لأن لبنان بالنسبة لها مسألة أمن قومي ومسألة سياسية داخلية ربما يصعب ترتيبها كما تريد إيران. إيران تريد باليوم الثاني لتوقيع الاتفاق أن تنتهي الحرب على كل الجبهات، هذا مطلب غير عملي آخذين بعين الاعتبار أن الخصوصية اللبنانية الإسرائيلية هي معقدة جدا، وحتى داخل لبنان المسألة مسألة تخضع للانقسامات الداخلية داخل الدولة اللبنانية.
1: دكتور حسين، هل الصيغة التي تطرحها إيران حول مضيق هرمز قابلة للتفاوض مقابل يعني أن يكون مقابل جعله ورقة تفاوضية، من الممكن أن تفضي بأن تحصل إيران نقاط في ملفات أخرى؟
2: يعني الاتفاق هو كقاعدة الأواني المستطرقة، يعني نعم، يعني الآن على سبيل الافتراض أنه موضوع الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة هل يمكن أن يكون عاملا مساعدا في خفض التصعيد في الملفات الأخرى؟ في تصوري نعم، يعني هذه الأمور مرتبطة مع بعضها البعض وهي تتأثر بها. من هنا أتصور أن مضيق هرمز وباقي الأمور مرتبطة ببعضها البعض، لا يمكن الفصل الكامل بين كل هذه الأمور، خاصة أن يعني الفصل البند الخامس يقول أن تقوم إيران، يعني التزامات إيران ما هي؟ تقوم بشيئين، فتح المضيق مسارات ونزع الألغام. في المقابل هناك 3 التزامات لأمريكا، الالتزام الأول هو يعني رفع الحصار، الثاني هو تجميد العقوبات ضد صادرات النفط الإيراني والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، والثالث هو إطلاق التجميد عن جزء من الأموال الإيرانية. ويعني عادة في هذا الإطار يطرح العدد 14 مليار دولار، لا أدري هو غير موجود في النص 14، ولكن مطروح الآن. من هنا هذا كان جزء من ما يجب عليه القيام به في مقابل فتح مضيق هرمز.
1: الوقت، أعتذر منك دكتور حسين ريفيران، جزيل الشكر لك وللسيد دكتور جابرييل سوما ولدكتور حسن البراري، شكرا لكم جميعا. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها، واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
4: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968

0: من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر، تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك. وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخالي من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة، لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام الخمسة السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: في لبنان، برزت بلدة فرون جنوبي البلاد ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعاً مختلفاً، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول.

0: إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
1: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى أفرون فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
2: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
1: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
3: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الاثنين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في غزة منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى 15، بينهم أطفال في القصف اليومي على محافظات قطاع غزة.
4: ساعات عصيبة جديدة عاشها الفلسطينيون في مناطق متفرقة بقطاع غزة، على وقع اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم في مدينة دير البلح وسط القطاع، بينهم طفل، إثر استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة، فيما استشهد آخر برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمالية خان يونس. أما في شمال القطاع فأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عشوائيا، في مشهد يثبت أن الحرب لا تزال مستمرة.
5: طالما في فشكة واحدة نزلت من كواد كابتر، من طيارة، من صاروخ، صارت إصابة، ما فيش وقف. وقف إطلاق النار الرسمي، ممنوع نسمع صوت طلق، ممنوع نسمع صوت قصف، ممنوع نسمع صوت زنانة، فيش وقف إطلاق نار. نضحك على حالنا إذا بقولوا وقفوا إطلاق النار علينا، لا لا يعني.
4: اللافت في تصاعد الأحداث الأخيرة أن 47% من الشهداء هم أطفال ونساء، لتبقى دائرة الخطر مفتوحة على الجميع.
6: هناك أكثر من 1045 شهيد، منهم ما يقارب 47% من النساء والأطفال، بمعنى أكثر من 220 طفل وامرأة.
4: ويكشف التصعيد الأخير أن الاحتلال لا يدخر وسيلة أو سلاحا في استهداف الفلسطينيين، سواء في مناطق وجودهم أو في المناطق التي يفرض سيطرته عليها. واهم من يظن أن الحرب قد توقفت لحظة في غزة، هكذا يقول المكلومون هنا، فالاحتلال لا يكبح جماح إجرامه في حق الفلسطينيين رغم المطالبات المستمرة بإلزامه بوقف إطلاق النار. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
3: ونتوقف الآن مع زميلة ميادة عبدو والفقرة التحليلية الخاصة بتطورات لبنان، وتناقش أبعاد بنود الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على المسار القانوني لمحاسبة إسرائيل على أفعالها العسكرية في لبنان.
7: أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الجدل والتساؤلات بشأن البند 13 من الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. فبينما تناولت البنود 10 الأولى الاتفاق مسائل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة بعد اختبار منطقتين تجريبيتين وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، تحدث البند 13 عن وقف لبنان لأي مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل على أفعالها العسكرية التي نفذتها في لبنان منذ 2 مارس الماضي، حيث وسع الجيش الإسرائيلي جذريا استخدامه للتهجير الجماعي في لبنان معرضا عددا كبيرا أو أكبر بكثير من السكان وبوتيرة أعلى بكثير من حرب 2024 لسيل من أوامر الإخلاء الجماعي غير المشروعة، في حين واصل دفع خطته قدما لتدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية. هذا الملف بمختلف أبعاده العسكرية والقانونية نناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك عميد إلياس، ومن مدينة تولوز في فرنسا البروفيسور ليكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي الإنساني، أهلا بك بروفيسور. وقبل أن نبدأ في النقاش نتحدث عن هذا البند 13 وتفاصيله. أثار هذا البند من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل جدلا مع تنصيصه على التزام لبنان بعدم مقاضاة إسرائيل أمام المحافل الدولية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب في الجنوب. فالبند ينص على أن لبنان وإسرائيل يلتزمان بوقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. هذا الجدل القانوني بشأن البند 13 يطرح أسئلة بشأن ما إذا كان فعلاً يقيد الحكومة اللبنانية أو أن هناك خيارات باقية لملاحقة إسرائيل قانونيا. لكن لنعد تركيب الصورة وننظر إلى الجانب الآخر من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فقد أدت عمليات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذه الحرب من نسف وتدمير وأوامر بالإخلاء إلى نزوح نحوي 1,200,000 لبناني، بينهم 370,000 طفل، بالإضافة إلى هذا هناك أكثر من 4,240 لبنانيا قتلهم القصف الإسرائيلي وأكثر من 12,000 جريح. كما قامت إسرائيل بعمل نسف وتدمير طالت أكثر من 57 قرية وبلدة ودمرت بشكل كلي أو جزئي حوالي 62,000 مبنى، بالإضافة إلى أنها دمرت أيضا 17 منشأة طبية، وأيضا قتلت 135 من العاملين في القطاع الصحي. وتؤكد منظمات دولية أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. فنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن النقل القسري للسكان المدنيين قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، كما أن قواعد القانون الدولي تعتبر التدمير الواسع للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وتنص اتفاقيات جنيف الأربع في المادة 51 من الاتفاقية الأولى والمادة 52 من الاتفاقية الثانية والمادة 31% من الثالثة والمادة 48% من الرابعة، تنص جميعها على أنه لا يجوز للدول إعفاء نفسها أو غيرها من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة. أعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا وأيضا ضيفنا من تولوز البروفيسور ليكس تاكنبرغ، أهلا بكما مرة أخرى. عميد إلياس، لنضع المشاهدين في تفاصيل الذاكرة لما يتعلق بكل ما قام به الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، بدءا من التوغل وإنشاء المنطقة الأمنية التي يسميها بالخط الأصفر، أوامر الإخلاء، البنية التحتية، كل ما قام به من أفعال عسكرية تندرج كما ذكرنا ضمن مخالفة القانون الدولي الإنساني.
8: ميادة، في اتفاق الإطار المادة 13 هي فعلا تعكس الخوف الإسرائيلي مما فعله بالجغرافيا. على سبيل المثال بالجغرافيا هذه المنطقة هي منطقة محتلة، وما أتى من تهجير وتدمير قاله اليوم وزير الدفاع كاتس الإسرائيلي عندما قال في هذه المنطقة سنبقى فيها ودمرنا بنسبة 100% من هذا أما في المناطق الباقية كهذه المنطقة على سبيل المثال بنسبة 72% وهجرنا، وهو يقول هو بعظمة لسانه 1.2 مليون نسمة إلى أماكن أخرى ولن نعود.

0: أن نسمح لأحد بالعودة، وبالتالي هذا الأمر ينطلق بالمعنى الجغرافي. بالمعنى الديموغرافي تهجير الناس إلى أماكن أساسية ليست قادرة على البقاء. أما بالمعنى التوبوغرافي أيضا هو احتلال المناطق. نعرف ميادة أنه في وقت من الأوقات بقي في 5 نقاط أساسية في هذه المنطقة، 5 نقاط أساسية. اليوم يبقى بنسبة 600 كيلومتر مربع من الاحتلال. عندما انتقل إلى المناطق التجريبية أعطى فقط 2% من عام الانسحاب، وهو لم ينسحب من هذه المناطق لأنه أصلا ليس موجودا
1: فرون وزوتر الغربية.
0: في فرون وفي زوتر الغربية، وهي مناطق بسيطة، يعني مساحة مجموع المساحتين 14 كيلومتر مربع فقط مقابل 600 كيلومتر مربع. هذا إذا أضفنا إليها 800 كيلومتر مربع في البحر تصبح المسافة أو المساحة تقريبا 1300 كيلومتر مربع.
1: فيما يتعلق بالبحر، بالحدود البحرية التي تم ترسيمها
0: والموافق عليها،
1: أعلن الجانب الإسرائيلي خريطة كانت تضم قانا تحديدا، حقل قانا،
0: حقل قانا وهو حقل لبناني تقريبا، وكريش وما يعني تبعها من اتفاقات لترسيم الحدود البحرية.
1: طيب أيضا بروفيسور، تابعنا واستعرضنا كل تلك النقاط في اتفاقية جنيف المرتبطة بما يعتبر انتهاكات جسيمة تطال المدنيين وبالتالي والدول وسيادتها، ويصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كيف ترى هذه البنود الآن في البند 13 الذي قمنا بشرحه؟ هل هذا يعني بالفعل أنه لا يحق للدولة اللبنانية أن تقوم بأي فعل قانوني أمام المحافل الدولية؟
2: مساء الخير وشكرا لكم على استضافتي. أنا لا أعتقد ذلك. إسرائيل في مفاوضات السلام السابقة مع الفلسطينيين كانت مصرة على محاولة إدخال بنود مماثلة لهذه المادة رقم 13 في الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه ما بين لبنان وإسرائيل. كانت تحاول إسرائيل أن تدخل مثل هذه البنود سابقا من أجل حماية نفسها من المساءلة القانونية، ولكن في الواقع كما ذكرتم في المداخلة في بداية هذه الفقرة، الانتهاكات التي قد ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان، ذلك يعتمد على التصنيف القانوني. هذه الأفعال التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها إسرائيل يمكن أن ترقى إلى انتهاكات جسيمة لبنود اتفاقية جنيف، وأيضا انتهاك للمعايير أو القوانين الآمرة أو القواعد الآمرة في القانون الدولي، التي تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تستثنى من تطبيق هذه الحقوق أو تنفيذ هذه الحقوق. وأنني أعتقد أنه إذا لم يكن البند بحد ذاته باطل ولاغ، بإمكان لبنان أن يزعم أن هذا البند لا يمنعه من المطالبة بتعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأرواح التي خسرت وما إلى ذلك بموجب المعايير الواجبة التطبيق في القانون الدولي.
1: هذا بالنسبة للبنان الرسمي. ماذا عن الضحايا؟ هل حق التقدم بشكاوى أمام المحافل الدولية يقتصر على الدولة؟ لدينا محكمة العدل الدولية ولدينا محكمة الجنايات الدولية.
2: محكمة العدل الدولية
3: هي محكمة
2: تتلقى شكاوى ما بين الدول، وإذن الدولة اللبنانية لوحدها بإمكانها أن تقدم دعوى لدى هذه المحكمة، ولكن بإمكانها أن تفعل ذلك نيابة عن الشعب اللبناني، وبإمكان الشعب اللبناني أن يطالب بتقديم مثل هذه الدعوى من قبل الدولة اللبنانية. أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لأفراد أن يتقدموا بأدلة لدى المدعي العام لهذه المحكمة، وبإمكان المدعي العام بعد ذلك أن ينظر إلى هذه الأدلة إذا قرر أن يفعل ذلك، وإذا تقرر فتح تحقيق بالانتهاكات المحتملة من جانب إسرائيل لمختلف القواعد بموجب اتفاقية روما أو قانون روما الأساسي، وبموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
1: عميد إلياس، أشرت
0: هل يمكن الإضافة، يعني تحدثنا فقط عن جنوب لبنان، ما هذا جنوب لبنان؟ هناك مثلث يعني جنوب لبنان، وماذا حصل في الضاحية؟

0: وماذا حصل في بعلبك في البقاع؟ هذه المنطقة أيضا تلقت تحذيرات وإخلاءات وبالتالي تدمير أيضا بيروت في هذا المثلث. وأيضا ميادة نتحدث عن في منطقة الجنوب بشكل عام بين النبطية وصيدا وصور، هذا المثلث يشكل الإيكو سيستم الأساسي لجنوب لبنان، وبالتالي كل هذه المنطقة تعطي أو تنتج ما يقارب 25% من الزراعة في لبنان، وهذا الأمر تم تدميره ككل، وهذا بانتظار ماذا سيحصل في موضوع البيئة.
1: شكرا جزيلا لك العميد ديلي أسحنا الخبير العسكري والاستراتيجية. شكر موصول لك البروفيسور ليكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي والإنساني. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للتطورات في مناطق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذاكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. من جانب آخر نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن روبيو وويتكوف أكدا أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذاكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بأنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز وأن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. كان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان على إزالة الألغام من المضيق مع شركائهما. من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية الثلاثاء إن جميع سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين. في لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا إيهاب. ويتكوف في طريقه إلى الدوحة وترامب يعلن عن محادثات في الدوحة يقول بأنها ستكون مهمة.
3: بالفعل محمد، هذا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، قال أن هذه المحادثات قد تكون مهمة وذلك سيتكشف لاحقا في ضوء النتائج هذه المحادثات. شبكة CNN بالفعل أكدت أن ويتكوف في طريقه إلى الدوحة حاليا. ترامب يقول أن هذه المحادثات تأتي بطلب من إيران، وقال أن الولايات المتحدة مصرة على عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي وأن الجانب الإيراني يتعهد بهذه المسألة، وقال أن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا حاسما على إيران على حد قوله، وأن التطورات الأخيرة أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى نحو 69 دولارا للبرميل على حد قول الرئيس الأمريكي.

0: ويمكن العودة إليه دوما، وأن الولايات المتحدة لن تقبل أي ممارسة عنيفة من الجانب الإيراني في مضيق هرمز. ومع ذلك تصر كارولاين ليفيت أيضا بأن البيت الأبيض حريص على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني والمضي قدما في مسار السلام والمحادثات الدبلوماسية مع إيران، لكنها تؤكد أيضا وتشدد على أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل بأي اتفاق، وأن أن الاتفاق مع الجانب الإيراني يجب أن يكون في صالح الولايات المتحدة بالتأكيد. محمد، كانت هناك أيضا تطورات في واشنطن هذا اليوم، يوم الاثنين، فيما يتعلق بإحاطة مغلقة لكل من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وكذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. كانت إحاطة عبر الهاتف للمشرعين في الكونغرس، ووفق وسائل الإعلام الأمريكية روبيو أكد للمشرعين بأن إيران لم تحصل على أي أموال أمريكية بعد توقيع مذكرة التفاهم. روبيو أكد أيضا للمشرعين تأكيده السابق بأن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بأن تفرض رسوم عبور أو أي رسوم مالية في مضيق هرمز، وأن المضيق من المضائق الدولية التي لا يمكن أبدا أن تكون مملوكة لأي دولة. لكن أيضا على صعيد التفاؤل، وزير الخارجية الأمريكي أكد بأن الولايات المتحدة وأن إدارة ترامب لا تعتبر الأمر سهلا، أو أنها ربما لا يكون هناك التزام من الجانب الإيراني، أو أن هذه المحادثات قد تفشل من الأساس. لكنه أيضا قال وبالرغم من ذلك الولايات المتحدة حريصة على المضي قدما في هذا المسار أملا في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. في هذه الإحاطة المغلقة محمد، كانت هناك انتقادات وأسئلة كثيرة من الجانبين، من الديمقراطيين وحتى من بعض المشرعين الجمهوريين، خاصة فيما يتعلق بما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية من رفع العقوبات عن النفط الإيراني فور توقيع مذكرة التفاهم. وزير الخارجية الأمريكي كانت له تصريحات في هذا الصدد للمشرعين، قال إن رفع العقوبات عن النفط هو لفترة وجيزة، وإن الولايات المتحدة تراقب مسار هذه الأموال التي ستحصل عليها إيران مقابل رفع العقوبات عن النفط، وأن الأمر قيد المراقبة من الولايات المتحدة دوما. كذلك ستيف ويتكوف في هذه الإحاطة محمد أكد للمشرعين بأن الفريق الفني الأمريكي الذي كان موجودا في سويسرا لعقد المحادثات فيما يتعلق بالجوانب الفنية في تدمير البرنامج النووي والتخلص من المخزون من اليورانيوم، أكد بأن هذا الفريق بالفعل غادر سويسرا متجها إلى قطر للمشاركة في هذه المحادثات. وربما هذا يتسق مع ما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن هذه المحادثات أيضا ستتناول جوانب فنية ربما تتعلق بالبرنامج النووي. محمد، اقتصاديا الرئيس دونالد ترامب يؤكد على أن أسعار النفط انخفضت إلى 69 دولارا. دعا هذا اليوم في منشور على منصة تروث سوشيال، دعا محطات الوقود المحلية في مختلف الولايات الأمريكية إلى خفض أسعار الوقود إلى دولارين ونصف دولار، وقال إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة للغاية على الرغم من انخفاض أسعار النفط دوليا فيما يتعلق ببرميل النفط، وشدد على أنه لن يقبل أبدا بأي استغلال للأسعار في ضوء هذه الأسعار المطروحة حاليا. الأسعار حاليا محمد هي أقل بكثير مما كانت عليه قبل توقيع مذكرة التفاهم، لكنها أيضا تظل مرتفعة عما كانت عليه منذ بدء هذه الحرب مع إيران. محمد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقع بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوما التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوما ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات

0: نصت عليها المذاكرة. فترة الثلاثين يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخراً، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم دكتور حسين. ما هي أولويات الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن الوفد الإيراني، يعني وفد خبراء الإيراني، يعني سيذهب إلى الدوحة ضمن إطار يعني مناقشة موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتي أعلنت قطر لإيران بأن هناك 6 مليارات منها أفرج عنها، وطبيعي أن يكون هناك وفد مصرفي للاتفاق مع الدوحة على استعمال هذه الأموال تأمين ما تحتاجه إيران خلال فتح الاعتمادات المصرفية لشراء هذه الأمور. مساعد وزير الخارجية الإيراني أعلن أن الوفد المتخصص الفني سيذهب إلى الدوحة أواخر الأسبوع، ولكن ليس هناك من أي أخبار حول وفد سياسي. يعني الرئيس ترامب يقول أن إيران طلبت أن يكون هناك اجتماع سياسي، وأن ويتكوف وكوشنر في طريقهما إلى الدوحة. إيران تقول أولا لم تطلب إيران هكذا طلب كما يقول الرئيس الأمريكي، وفي نفس الوقت يعني إيران تقول أن يوم الثلاثاء الذي حددته أمريكا لن يكون هناك وفد سياسي إيراني في الدوحة، لأن قطر لم تقدم دعوة أساسا لإيران لحضور هكذا اجتماع. ومن هنا هناك لغط في موضوع الوفد السياسي الإيراني الذي قد يرأسه الوزير أراقشي لحضور الاجتماعات في الدوحة.
1: أستاذ المنشاوي، إذا كانت إيران لم تبعث ولم توضح إن كان هناك وفد سياسي بالفعل سيتفاوض أو سيتحدث مع الجانب الأمريكي، لماذا ترامب يعلن بأن إيران طلبت هذا اللقاء؟ ولماذا يرسل سياسيين وويتكوف مثل ما تشير المصادر بالفعل متوجه إلى الدوحة؟
3: تحية طيبة لك والضيفين وللمشاهدين. أتصور أن لدى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب معلومات مغايرة لما ذكره الضيف من طهران. أن يرسل الرئيس ترامب في هذه المرحلة من المرحلة الحساسة من التفاوض بين الدولتين بعد الهجمات العنيفة التي شهدتها الأيام الأخيرة، أكبر أهم مساعدي ثقة ستيف ويتكوف وصهره كوشنر إلى الدوحة، معناه أن هناك شيء هام سيتم بحثه، وأن هناك مسؤولين إيرانيين قد يذهبون إلى الدوحة غدا أو بعد ساعات. المسافة بين طهران والدوحة قصيرة للغاية، ولن تستغرق 10 ساعات مثل الطائرة من واشنطن إلى الدوحة. فربما نرى خلال الساعات الأخيرة أخبار مختلفة من طهران، أن يكون هناك مسؤولون رفيعين على مستوى كوشنر وويتكوف يلتقونهم في الدوحة أو يجتمعون بهم من خلال الوسيط القطري. فأعتقد أن هذه هي رؤية الإدارة الأمريكية، ترى أن الأزمة الجارية والهجمات التي شهدتها منطقة هرمز خلال الأيام الأخيرة تستدعي تدخل سياسي رفيع. من هنا أرسل ترامب أحد أو اثنين من أهم المستشاري في الملف الإيراني كوشنر وويتكوف، وأعتقد أن الإيرانيون أيضا سيرسلون مسؤولين بحجم ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة غدا. الملفات التي سيتعرضون لها ملفات مهمة جدا، وكما رأينا الهدنة التي عقبت مذكرة التفاهم هدنة هشة للغاية. سوء التقدير وسوء الحسابات دفع إلى قيام إيران بمهاجمة شحنتي نفط ورد واشنطن بهجمات على أهداف عسكرية في مضيق هرمز، وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق بصورة عامة، وهو ما لا تريده إدارة ترامب ولا تريده طهران. وأعتقد أن من هنا هناك جدية أمريكية وجدية من جانب الرئيس ترامب للتوصل لحل وحلحلة هذه الأزمة التي تؤثر سلبا على الداخل الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي وعلى إيران. وأعتقد أن الكل يخسر من هذه المواجهات ومن تعطل مسار التفاوض. من هنا هناك جدية أمريكية تمثلت في إرسال هؤلاء المسؤولون كوشنر وويتكوف، وربما وأعتقد أن إيران ستقوم بالفعل بالمثل، ترسل إلى طهران ممثلين على مستوى رفيع من أجل حلحلة الأزمة الجارية الآن.
1: دكتور محمد، الدوحة في الساعات المقبلة ربما ستحتضن هذا الاجتماع، ما المرتقب؟
4: يبدو الآن أنه ليس اجتماعا موحدا، بمعنى ليس من المقدر أن يجمع الوفدين الإيراني والأمريكي حول محور أحادي، بل هناك تنوع في الأجندة. طهران تتمسك بمناقشة الأرصدة المجمدة، هل ستتسلم فعليا 6 مليارات من أصل ما تترقبه من الولايات المتحدة عبر البنوك القطرية؟ في المقابل ويتكوف وكوشنر يأتيان إلى الدوحة لبحث موضوع هرمز. المفارقة في هذه المرحلة أن طهران ليست منفتحة على مضيق هرمز بالمرة، بقدر ما تعتبره مجالا للمناورة المفتوحة. وإذا كنا تابعنا لسنوات المفاوضات بشأن الملف النووي، لأن إيران كانت تريد أن تؤسس لنفسها قدرة الردع النووي، الآن هي تقول إن لديها قدرة الردع الهرمزي، بمعنى هذا المضيق هو في حد ذاته أداة أكثر قيمة من الملف النووي. فبالتالي أرى أن الوسيط القطري الآن عليه أن يجد طريقا آخر، أو كيف ينسج من جديد هذه العلاقتين المتنافرتين، علاقة طهران مع الدوحة في موضوع الأرصدة، وعلاقة واشنطن مع الدوحة في موضوع المضيق. هنا أعتقد أن منسوب الوسط سيرتفع كثيرا.
1: طيب، ولكن بمجرد إرسال ويتكوف وكوشنر، ولو أخذنا بعين الاعتبار بأن الجانب الإيراني حتى اللحظة يقول بأنه لن تكون هناك اجتماعات على مستوى مرتفع على مستوى السياسيين، هل هذا مؤشر إلى أن هناك شيئا سيحدث، أن إيران قد تبعث أو ربما أعطت موافقة غير معلنة؟
4: قد يحدث بعض الاختراق، على الأقل في أن طهران تنفتح على فكرة اللقاء مع الوفد الأمريكي إذا تم الربط بين ما قد تقدمه الولايات المتحدة فيما يخص الأرصدة المجمدة مقابل بحث ما يمكن ترتيبه بالنسبة لموقف طهران من مضيق هرمز، بمعنى الخلط بين الموضوعين. هنا قد تكون المعية الوسيط القطري في أن يضع الموضوعين وكأنهما من نفس المسألة أو من نفس النقطة المحورية، فإذا وصلت الأمور في أو تحركت في هذا الاتجاه وقتها يمكن أن نجد نوع من الاستعداد أو نوع من الانفتاح الإيراني على فكرة بعد التباحث حول الموضوعين بعدما تم الترابط بينهما. لكن إذا ترك الأمر لكل من الوفد الإيراني والوفد الأمريكي، لا أرى أن هناك نقطة التقاء في الوسط.
1: دكتور حسين، هل إذا كان هناك ربط مثل ما أشار دكتور محمد بين ملف العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة كما تطالب إيران، بالمقابل الجلوس للتفاوض فيما يتعلق بالبند الخامس المبهم، أو دعنا نسميه تباين في التفسيرات بين الجانب الأمريكي والإيراني بشأنه، هل ستقبل إيران بالجلوس أمام الوفد الأمريكي؟
2: يعني من دون شك أن إطلاق بعض الأموال المجمدة الإيرانية هو يمكن أن يكون عاملا مساعدا في التفاوض حول مضيق هرمز، يعني هذا من دون شك. ولكن لحد الآن يعني هذا قرار سياسي بالنهاية وليس قرار فني على مستوى الخبراء. يعني عندما لا تعلن أو لم تعلن إيران لحد الآن ذهاب أي وفد إيراني، من الصعب التكهن بأن سيكون هناك حوار بين الطرفين حول مضيق هرمز. يعني مضيق هرمز في حد ذاته هل يمكن أن يكون موضوع عن الحوار؟ نعم، أنه باعتبار أنه جزء من مذكرة التفاهم من دون شك، ولكن لحد الآن الوضع غير واضح في طهران، هل هناك وفد إيراني سيذهب أم لا؟
1: طيب، لماذا هذا الإصرار الإيراني على أن مضيق هرمز لن يعود كما كان عليه قبل الحرب؟ وأحدث التصريحات كانت بلسان كاظم غريب أبادي.
2: في تصوري أن أحد نتائج هذه الحرب هي هذا الموضوع. يعني إيران تقول أن المضيق كان مفتوح بالكامل، إنه ولكن الحرب هي فرضت على إيران أن تتمسك بورقة مضيق هرمز، ولكن هذا ليس معناه أن إيران ستوجد بدعة في مضيق هرمز. لا زال المسؤولون في إيران يؤكدون أن إدارة المضيق سيكون بالتفاهم مع عمان وضمن إطار احترام القانون الدولي وليس خارجا عنه.
1: أستاذ محمد المنشاوي، بالنسبة لمذكرة التفاهم، في البند الخامس كان بند هرمز واضحا بأن مصيره بعد 60 يوما يكون مرتبطا بسلطنة عمان ودول الخليج المعنية أو المشاطئة للخليج، وبالتالي الخروج والدخول من مضيق هرمز.

0: إلى أي مدى تعتقد بأن هذه النقطة يمكن للولايات المتحدة أن تسوقها بطريقة جعلت إيران تراها ربما التفافا على مذكرة أو محاولة إيجاد طرق ملتوية تفقد إيران ورقة المساومة هذه؟
1: بلا شك إدارة الرئيس ترامب سعت من خلال زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى مجلس دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي واجتماعه مع المجلس الوزاري لكومة الخليج أن الوضع في المضيق سيعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي أن هناك حرية ملاحة في الاتجاهين، أن لا تفرض أي رسوم ولا تسيطر أي جهة واحدة في إشارة إلى إيران على هذا الممر الملاحي الضخم الهام للاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي والاقتصاد الأمريكي. وأعتقد أن هذا هو الموقف الأمريكي الراسخ. الولايات المتحدة تريد العودة للأوضاع في مضيق إلى ما كانت عليه قبل بدء القتال، وترى أنها انتصرت عسكريا في المعارك ضد إيران خلال هذا العدوان المستمر أو الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي، وعليه يجب أن يترجم الموقف التفاوضي والدبلوماسي هذه الانتصارات العسكرية إلى واقع يمنع إيران من السيطرة على المضيق والتحكم في 20% من اقتصاديات الطاقة العالمية. وهذا خط أحمر أمريكي، إيران تريد أن يكون لها حق فيتو في المضيق، أن تحدد مسارات المرور، من يمر ومن لا يمر، وفي المستقبل أن تفرض قيود، وهذا لن تقبله الإدارة الأمريكية تحت أي ظرف من الظروف. وأعتقد أن هذا هو سبب سفر هؤلاء المسؤولون الرافعين إلى الدوحة، وأعتقد أن يجب أن يكون هناك لقاءات مباشرة بين الطرفين الأمريكي والإيراني. أعتقد أن المادة الخامسة في مذكرة التفاهم أسيء فهمها في طهران وواشنطن، لأن الوسيط الباكستاني كان في عجلة للتوصل إلى اتفاق سريع، اتفاق ينهي النزاع ويؤدي إلى توقيع الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني على هذا الاتفاق بيمثل انتصارا واختراقا دبلوماسيا، لكن المادة الخامسة غامضة تركت الكثير من البلبلة والفهم في واشنطن وطهران، مما أدى إلى عودة القتال خلال الأيام الأخيرة. واعتقد أن هدف هذه المفاوضات في الدوحة بالأساس منع تكرار هذه المناوشات والتصعيد الذي يمكن أن ينهي ويفجر الوضع ويعيد الكرة إلى الملعب الأول، ملعب المواجهة الأمريكية الإيرانية. وأعتقد أن هذه المفاوضات مهمة حساسة لأنها جاءت بعد هذا التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين، وأعتقد أن هي القضية الأهم الآن هي قضية هرمز. القضية الخلافية الأخرى ليست سهلة بلا شك، مثل التعويضات والأصول المجمدة وخلافه، لكنها يمكن حلها، وهناك إرث تفاوضي خلال الإدارات السابقة في واشنطن والحكومات المختلفة في طهران حول التعامل معها. لكن مضيق هرمز هو قضية جديدة على المفاوض الأمريكي والإيراني ولم تكن على جدول الأعمال لسنوات، القضايا الأخرى كانت على جدول الأعمال ويعرفون كيف يمكن الإلفاف حولها وحلها، لكن هرمز هي نقطة الخلاف الرئيسية، وأعتقد أنها هي التي تتحكم في مصير هذه المذكرة.
0: دكتور محمد، إيران كأنها تشعر بأن ورقة هرمز أو حصرية هرمز لها قد تسلب منها، وقعت على مذكرة التفاهم ومصير هرمز ربط في هذه المذكرة بسلطنة عمان ودول الخليج. سلطنة عمان على الأقل ثلاث تصريحات رسمية أحدثها ما جاء في البيان العماني الفرنسي تقول بأنها ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وميثاق البحار والقانون الدولي إلى غير ذلك، وأنها تريد أن يعود مضيق هرمز لما كانت عليه الأمور قبل الحرب.
2: الخطاب الإيراني ينطوي على ازدواجية غير منطقية، بمعنى هناك التمسك بما يمثل سيادة إيرانية على كل المضيق، وأيضا أن هناك مسعى لحث سلطنة عمان ولدول الخليج العربي أن ينضموا إلى هذا التصور. ولاحظنا مثلا حتى بيزشكيان الذي هو الرئيس الإيراني اللي يحسب من المعتدلين بدأ يستخدم قاموس الواقعية السياسية، نحن قوة إقليمية، بدأ منطق القوة يستشري في حتى في صفوف هؤلاء المعتدلين. المشكلة أنه إذا كانت هذه الجهود الإيرانية لبسط النفوذ عبر المضيق وفي نفس الوقت أيضا الحديث عن القانون الدولي، هناك تناقض صارخ، لأن القانون الدولي سواء فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار منذ عام 94 أو بالنسبة لبروتوكول جامايكا أو بالنسبة لأحكام محكمة العدل الدولية فيما يخص مثل القضية المثيرة، قضية فوركو مثلا بين ألبانيا واليونان عام

0: 49 جميع هذه السوابق والنصوص والمرجعيات القانونية تعتد بأن المضائق المالية، وهناك 100 من هذه المضائق المالية في العالم، تتمتع بحرية الملاحة الدولية. هناك استثناء عندما نتحدث عن قناة مائية يتم حفرها
1: أو
0: يتم نبشها،
1: وتحتاج إلى عوائد مالية اقتصادية. إذن
0: الآن الإيرانيون بين نقيضين، بين مسألة أنهم يتمسكون بسيطرة إقليمية على المضيق بغض النظر عن موقف الدول الخليجية، أو يلوحون أيضا بالقانون الدولي. وإذا كانوا مع أحكام القانون الدولي سيجدون الجواب بأن واقع ما قبل الحرب هو الذي ينبغي أن يكون الآن.
1: ولكن في ربما النقطة المثيرة للاهتمام أنهم وقعوا على أنهم يتشاركون مستقبل مضيق هرمز مع سلطنة عمان، ولكن سلطنة عمان لا تشاركهم تلك الرؤية. يعني لا أدري إن كان يمكن استخدام هذا المصطلح، ولكن هل هو فخ نصب لإيران ووقعت عليه؟
0: هو أولا مذكرة التفاهم هي بمثابة إعلان نوايا. هناك فقرة قد نجدها تجسد هذه النية الإيرانية، ولكن لسنا أمام معاهدة مكتملة الأوصاف، لسنا أمام اتفاق نهائي حتى نقول قد قال الخبراء وقالت اللجان المتخصصة كلمتها في كل صغيرة وكبيرة. يعني الحديث عن الاعتداد الإيرانيين بالمذكرة هو سابق لأوانه. فبالتالي إذا أرادوا فعلا أن تتم تسوية الخلاف حول المضيق مع الأمريكيين ومع دول الخليج ليستكملوا المفاوضات، ولننتظر نهاية الأيام الستين يوما المحددة للمفاوضات، ووقتها ننطلق من النص ونعود إلى النص حتى لا نبقى في هذه السرديات المترامية والجامحة بين ما هو إيراني وما هو أمريكي. للأسف لسنا أمام مسار تفاوضي يثمر في إخراج شيء يمكن أن نعتد به قانونيا واستراتيجيا. المسألة فقط هي عبارة الآن عن حرب السرديات التي تقوم على تأويل ما لصالح إيران لصالح طهران، وما لصالح البيت الأبيض لصالح الولايات المتحدة. لذلك نحن يعني الآن في مثل هذه الزوايا التحليلية نحاول أن نستقرئ المسكوت عنه في ثنايا هذه التأويلات، ولماذا هذا التباعد بين رؤية طهران من ناحية ورؤية البيت الأبيض من ناحية أخرى.
1: دكتور حسين، ما أفاق المشاورات أو المحادثات المرتقبة في الدوحة بحسب الرؤية الإيرانية؟
2: يعني في تصوري أن هناك مواضيع قابلة للنقاش والاتفاق بين إيران وبين أمريكا. صحيح أن موضوع مضيق هرمز لا أتصور أنه سيحل خلال هذه الفترة البسيطة. إيران ستفتح المضيق طبيعي، ستقوم بنزع الألغام كما هو منصوص به على في مذكرة التفاهم، ولكن إيران ستبقي ورقة المضيق هو كورقة مهمة لإنجاز الاتفاق، أنه باعتبار أن إيران لا تثق بأمريكا والمضيق سيكون هو الضمانة الأساسية بيد إيران لإنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا في تصوري هل يمكن لورقة تفاهم أن تترجم وأن تنتج اتفاقا؟ أنا لازلت أقول نعم، هذا الإمكان لا زال قائما رغم كل التباين بين الطرفين والتفسيرات المختلفة.
1: أستاذ محمد، كان لافتا أنه في ظل كل هذه الخلافات وفي تصريح روبيو ويتكوف أمام الكونغرس، قال بأن الهدف من كل هذه العملية التفاوضية ومن ما هو قادم في الدوحة هو منع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. كيف يفهم هذا التصريح وهذه الأولوية والأهمية بالنسبة للولايات المتحدة؟
3: طبعا التصريح جاء أمام الكونغرس الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية في المجلسين، والكونغرس هو احد اهم مركز الصقور والتشدد الامريكي ضد ايران. الكونغرس على مدار السنوات الاخيره كان اكثر تشددا من البيت الابيض، سواء في عصر الرئيس السابق باراك اوباما وحتى في عصر الرئيس ترامب، لان اللوبيات الاسرائيليه والصهيونيه تؤثر عليه بصوره اكبر، وهناك ارث من العداء لايران من الصعب جدا ازالته سريعا. البيت الابيض يتغير واداره الرئيس ترامب تتغير، وترامب له طموحات تاريخيه مختلفه عن طموحات الكونغرس. الكونغرس لديه اختبار الانتخابات في نوفمبر المقبل، وهناك تشكيك في جدوى هذا الاتفاق، وأن إيران حصلت على ما تريد وواشنطن لم تحصل على ما تريد. من هنا كان هذه جلسة الاستماع السرية، والتي أكد فيها ممثلي البيت الأبيض ويتكوف أو وزير خارجية روبيو أن واشنطن لن تتنازل لإيران عن أي شيء. ما ذكرت في التقارير الصحفية المختلفة أن المذكرة بمثابة استسلام أمريكي هو هراء، وأن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا ولن تسمح لإيران بالسيطرة على المضيق، ولن تسمح لها بالطبع بالحصول على أي أسلحة نووية، بل على العكس سيتم التخلص من المخزون النووي واليورانيوم المخصب، سواء بتخفيض نسبة التخصيب أو حتى نقله للخارج. فأعتقد أنها كانت رسالة طمأنة من البيت الأبيض إلى أعضاء الكونغرس المشككين في مذكرات التفاهم، وأنها اعتبرت انتصارا لإيران. وأعتقد أن هناك ارتياح أمريكي الآن، أن هناك تفاوض سيحدث في الدوحة، وأن المسارات المختلفة لم يتم حسمها لصالح إيران، وأن المفاوض الأمريكي مسلح بنتائج عسكرية جيدة في جانبه.
1: شكرا أستاذ محمد ولضيفي الكريمين. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. اليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. فالمزيد عن هذه المسارات في هذا التقرير.
4: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق، ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصى به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة، لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 والـ27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%.

0: الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: الآن إلى محمد حمدان الذي سيصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس اجتماعات اللجان الفنية المرتقبة ضمن تطبيق بنود مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية على السياقات الإقليمية خلال فترة تطبيق المذكرة وسط زخم دبلوماسي في كثير من الاتجاهات.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة إذن التقاطع بين الجدل الفني والسياسي بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية خلال فترة 60 يوما المقبلة. فبينما تتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة في الدوحة وإلى مدى قدرتها على تجسير الفجوات وحل التعقيدات التي ظهرت في الأيام الماضية، يبدو السياق التصعيدي جزءا من المشهد وعاملا يساعد في فهم مواقف الجانبين، وأيضا الدور المرتقب من الوسطاء حيث شكل استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز ثم الضربات العسكرية الأمريكية لإيران والردود الإيرانية سياقا جديدا دفع إلى تبدل أولوية اجتماعات الفرق الفنية الخاصة بتطبيق الاتفاق الإطاري بين الجانبين. فبعدما كان مقررا إجراء المباحثات في سويسرا للتشاور بشأن البرنامج النووي الإيراني، ستنعقد المفاوضات في هذه المرحلة في الدوحة لتركز على مضيق هرمز. فكيف سينعكس تغير الأولويات؟ وهذه المحادثات الفنية لا تزال في مسارها الصحيح كما هو مخطط لها، وهل ستعمل وتدار قنوات فض الاشتباك بنجاح بعد جولة التصعيد الماضية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا في الدوحة. وجدد إذن الرئيس الأمريكي في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما قضية الأموال المجمدة. لكن الوفد الإيراني لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية إذن الإيرانية أن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة لا علاقة لها بزيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر. وبعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع إيران بشأن مضيق هرمز في مسقط، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. أضاف إذن وزير الخارجية العماني إن مسقط ملتزمة باتفاقية قانون البحار، وإن هناك توافقا في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي. إذن هذه تصريحات دولية وإقليمية متسارعة لراسم خطوط الملاحة البحرية وكذلك لآليات العبور وقضية الرسوم في مضيق هرمز في المستقبل. إذن أين تقف حركة العبور في مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران؟ هذه الحركة إذن نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة. تفضل.
3: نعم محمد، الآن يمكن القول أن هذا الملف ملف المسارات، مسارات العبور هو الملف الشائك، صحيح؟ بحسب الخارجية الإيرانية تركز على القضايا التي تشغلها فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بكل ما إلى ذلك، ولكنها تركز الآن على مسألة المضيق لأنها تريد تثبيت معادلة بأن هذا المضيق يدار من قبل إيران فقط. لذلك تركز على مسألة المسارات، وهنا نتحدث عن المسارين، المسار الذي يمر بجنوب الأرك والمسار الذي يمر عند بين جزيرتي هرمز وقشم، في حين نتحدث عمان عن المسار الآخر وهو المسار المحاذي للأراضي العمانية والذي فكفك الأزمة بشكل أو بآخر، ولكنه في الوقت نفسه يمكن القول أنه استفز الإيرانيين. لذلك نشاهد تصريحات تتابع من قبل إيران الحرس الثوري
2: فكفك أزمة السفن. طبعا
3: فكفك أزمة حركة السفن. لذلك

0: يصدر دونالد ترامب الحديث عن هذا المسار وأنه استطاع أن يحلحل هذا الملف. هذا ما يدفعنا لهذه الخريطة. هذه الخريطة خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاهد فيها حركة السفن ونشاهد المسار العماني في هذا الاتجاه ونشاهد المسارات الإيرانية. السفن التي تذهب نحو المسارات الإيرانية تمتثل لأوامر الحرس الثوري لأنها تخشى من أي استهداف بسبب التهديدات. ولكننا في الوقت نفسه نشاهد أيضا حركة كثيفة ربما على المسار الجنوبي. الملاحة الدولية منظمة الملاحة الدولية قالت أن معظم السفن تذهب نحو المسارات الإيرانية، المسارات الشمالية، قليل من السفن تذهب إلى المسارات الجنوبية، ولكن لازلنا نتحدث عن اختراق صح التعبير لهذه القبضة الأمنية للإيرانيين على مضيق هرمز. وبالتالي بكل الأحوال لازلنا في الدائرة نفسها، دائرة أن الإيرانيين يريدون تثبيت معادلة المسارات وأن الأمريكيين يريدون فكفكة معادلة المسارات. لذلك تأتي الخارجية الإيرانية وتقول بأنها قادمة للدوحة لنقاش موضوعات أخرى، العقوبات والأموال المجمدة، وليست لنقاش ملف هرمز، لأنها تعتقد أو تصدر في المشهد بأن ملف هرمز ليس مطروحا للنقاش.
1: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن هذه هي التطورات والأحداث بمختلف أبعادها الاستراتيجية وكذلك تداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش إذن تفاصيل ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. قبل النقاش دعنا نستعرض أولويات كل طرف خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم لدى الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إيران إذن شددت على موضوع إدارة المضيق وكررت أكثر من مرة أن عبور المضيق سيكون بالتنسيق مع سلطنة عمان لكنها تتمسك بصيغة الرسوم. أظهرت التصريحات الإيرانية إذن التي تصاعدت من الحرس الثوري رفض أي إجراءات للعبور لا تكون عبر إيران، ما أظهر حرص طهران على جعل دورها في المضيق حيويا وأساسيا بكامل مرحلة الستين يوما المقبلة خلال محادثات مذكرة التفاهم. في المقابل تتحرك الولايات المتحدة في مساحة ترجمة مذكرة التفاهم إلى ترتيب للأوضاع المعقدة مع طهران أو في المنطقة، وذلك عبر معالجة البنود وحسمها تباعا، خصوصا أن أولويات واشنطن تركز على إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 من فبراير وكذلك إنهاء الحرب بشكل كامل. دكتور محجوب، إذن كيف رأيت تغير الأولويات الآن بالنظر إلى كل التطورات التي حدثت بعد التوقيع على المذكرة؟
2: محمد، جوهر القضية الحقيقة في بندين، خمسة ورقم واحد، خمسة المتعلق بالمضيق. هذا البند يتحدث بشكل واضح على أن إيران عليها ترتيبات معينة تقوم بها وفق قاعدة أساسية أنها من قامت بإغلاق المضيق. إيران تتعامل عمليا مع هذا البند على أساس أنه إقرار أمريكي بسيادتها على الخليج بشكل عام وحق إدارته تعود لها. ومن وحي هذا كيف عرفنا هذا التفسير؟ عرفنا هذا التفسير والتعاطي مع البند الخامس الإيراني عندما قامت سلطنة عمان باستخدام مياهها الإقليمية ضمن المساحة المطلوبة أو المسافة 7 مايل وفق السيادة البحرية الموقعة مع إيران عام 1974، اعترضت إيران وقامت بما قامت به أو بجهات قريبة لها من ضرب سفينة تحمل العالم السنغافوري، وانتهى الأمر إلى أزمة كما لاحظنا في الثلاث أيام الماضية بين الولايات المتحدة وبين إيران وتصعيد كلامي إلى غير ذلك. هذا بند مهم، البند الخامس. الأمريكيون يقولون أنه عليها التزامات لأنها أغلقت المضيق، إيران لديها تفسير مختلف. البند الأول وهو موضوع لبنان، لأنه أيضا هذين البندين تستشعر إيران أن جزء من قوتها،
1: البند الأول إنهاء الحرب يشمل لبنان،
2: إيران تستشعر أن أمريكا غير جادة ولا إسرائيل في إنهاء الحرب ويريدون إبقاء حالة الحرب ضد إيران قائمة أو عبر ما تقول إيران بحلفائها. وبالتالي هذا الشعور لدى إيران حول المضيق وحول البند رقم واحد إنهاء الحرب دفع بنظري إلى ما حصل في الأيام القليلة الماضية من تصعيد وما شاهدناه من تبادل للقصف والقصف المضاد من قبل الولايات المتحدة.
1: إذن بناء على التصريحات إذن من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا محاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة، سنرتبها إذن وفقا للدرجة ولدرجة طبعا الأهمية، وهي استمرار التوتر في مضيق هرمز. أو

0: هيمنة على سائر البنود، هيمنة ملف المضيق على سائر البنود. وطبعا الخيار الأقل أهمية ربما أو الأولوية ارتباط الملفات بكل الملفات بمضيق
1: البند الأخير برمز. معناه أن هناك تقدما قد يحدث محمد في بعض الملفات بغض النظر عن تقدم في المضيق. يعني بعبارة أخرى هناك مبيعات للنفط حصلت حوالي 50-60 مليون برميل تم بيعها من النفط من الخليج خرجت. هذا النفط لم يتأثر بواقع المضيق. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة وإيران لديهما منفعة مشتركة. الولايات المتحدة تريد تثبيت أسعار النفط، إيران تريد الحصول على عوائد مالية، لكن بقية الأمور بقيت معلقة بالمضيق. ما أتوقع هنا إذا أنه بعض الملفات إذا ممكن لها أن تتخلى عن ورقة المضيق ويحصل فيها بعض التقدم، لكن هذا يحتاج إلى يعني رغبة كبيرة من الطرف الأمريكي والإيراني في التقدم بهذه
0: ربما
1: الملفات.
0: ربما استمعت إلى التصريحات الإيرانية في السياق دكتور، وهي تؤكد على أن الزيارة هذه هي مرتبطة بتصدير النفط الإيراني وكذلك الأموال المجمدة.
1: بالضبط، لأنه أيضا هذين الأمرين أحد أو العقدتين الأساسيتين، لأنه إيران بدون العودة بعوائد مالية هذا الاتفاق هذه المذكرة واتفاق الشامل لا قيمة له بالنسبة لإيران. وبالتالي هي الآن تتحدث عن استرجاع ما 24 مليار. رئيس الجمهورية الإيرانية تحدث اليوم عن 6 مليار بشكل مباشر في خطاب له في طهران. وبالتالي ما تسعى إليه إيران بالتأكيد موضوع العوائد المالية وأيضا موضوع بيع النفط، لكن بيع النفط كما قلت متقدم ويحصل فيه تقدم بشكل جيد منذ حتى الأيام الأولى للتوقيع، لكن بالتأكيد إيران تريد أكثر من ذلك، تريد أيضا موضوع العقوبات وتريد أن لا تعاقب الدول التي تتعامل معها خاصة حلفاء مثل الصين. طيب، وغيرها من البلدان.
0: لنسأل بشكل مباشر، كيف في غضون أيام بعد توقيع المذكرة وفق هذا الترتيب للبنود وفق خطة 60 يوما تتحول الأولويات من الملف النووي إلى المضيق؟
1: السبب محمد أن إيران اختبرت ورقة المضيق وثبت لها عمليا أنها أقوى وأكثر تأثيرا على العالم وعلى الولايات المتحدة، ولذلك أصبحت الورقة التي كانت عبارة عن ملفا عاديا يفاوض على أشياء بالعقوبات وبيع النفط والدور الإقليمي، أصبحت الورقة التي تعيد موضعة إيران إقليميا ودوليا. بعبارة أخرى، إيران تقول الآن حان وقت العالم أن يستمع لما أريده، ليس فقط حول حرية الملاحة بل حول 47 سنة من العقوبات وحول أمور فرضت على إيران.
0: تستطيع إيران أن تفرض المضيق على سائر
1: الملفات، ويبدو أنها باعتقاد الآن إيران ماضية في طرح المضيق بشكل كبير لتحقيق إنجازات كبيرة على مستوى النظام السياسي. بعبارة أخرى تقول عصر الانهزام انتهى بالنسبة لها كما يتوقع.
0: وترى النقطتين مرتبطتين إذن.
1: بالتأكيد.
0: وبالتالي استمرار الأزمة في المضيق.
1: لذلك ما لم تقدم الولايات المتحدة نوعا من التنازلات. الولايات المتحدة فشلت عسكريا، ومعها العالم لم يستطيعوا أن يجبروا إيران على فتح المضيق. الحرية واحد، الحرية اثنين، واختبروا المسار العماني ولم يستطيعوا فتح المضيق. وهذا يذكرنا الحقيقة بأسلوب التفاوض الإسرائيلي الذي يفرض أمورا على المجتمع الدولي ولا يستطيع مقاومتها المجتمع الدولي. إيران عمليا تتبع نفس الأسلوب الآن بشكل أو بآخر، تتأقلم مع الضغوط وتقدم أوراق قوة أكثر وتقول للمجتمع الدولي افعل ما شئت، إن استطعت أن تردعني فردعني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري، شكرا لكم مشاهدينا. وصلنا لختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها إذن سياق الحدث، عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: في لبنان، برزت بلدة فرون جنوبية البلاد ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها بحسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
3: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
4: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج قلاوي.
3: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة، وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
5: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
3: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
6: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
3: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
2: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح أمس الاثنين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في غزة منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى 15 شهيدا.
7: ساعات عصيبة جديدة عاشها الفلسطينيون في مناطق متفرقة بقطاع غزة، على وقع اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم في مدينة دير البلح وسط القطاع، بينهم طفل، إثر استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة، فيما استشهد آخر برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمالية خان يونس. أما في شمال القطاع فأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عشوائيا، في مشهد يثبت أن الحرب لا تزال مستمرة.
8: طالما في فشكة واحدة نزلت من كواد كابتر، من طيارة، من صاروخ، صارت إصابة، ما فيش وقف. وقف إطلاق النار الرسمي ممنوع، نسمع صوت طلق، ممنوع نسمع صوت قصف، ممنوع نسمع صوت زنانة، فيش وقف اطلاق نار. نضحك على حالنا إذا بقولوا وقفوا اطلاق نار علينا، لا لا يعني.
7: اللافت في تصاعد الأحداث الأخيرة أن 47% من الشهداء هم أطفال ونساء، لتبقى دائرة الخطر مفتوحة على الجميع.
9: هناك أكثر من 1045 شهيد، منهم ما يقارب 47% من النساء والأطفال، بمعنى أكثر من 220 طفل وامرأة.
7: ويكشف التصعيد الأخير أن الاحتلال لا يدخر وسيلة أو سلاحا في استهداف الفلسطينيين، سواء في مناطق وجودهم أو في المناطق التي يفرض سيطرته عليها. واهم من يظن أن الحرب قد توقفت لحظة في غزة، هكذا يقول المكلومون هنا، فالاحتلال لا يكبح جماح إجرامه في حق الفلسطينيين رغم المطالبات المستمرة بإلزامه بوقف إطلاق النار. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
10: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات لكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. من جانب آخر، نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن روبيو وويتكوف أكدا أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع العقوبات عن النفط وبالأموال المجمدة. من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية ليجي ميونج الثلاثاء إن جميع سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين. وفي لبنان، قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، أهلا ومرحبا بك. إذن مفاوضات في الدوحة ستكون مهمة يقول الرئيس ترامب، وأيضا المفاوضات مع إيران لن تكون سهلة يقول وزير الخارجية ماركو روبيو في إحاطته للكونغرس. نرصد معك آخر المستجدات والتصريحات في إطار المفاوضات مع إيران.
11: مرحبا منى. بالفعل هناك اهتمام بهذه الجولة من المفاوضات التي تعقد هذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة. نلمس ذلك من حديث الرئيس ترامب في تصريحاته وكذلك من حديث المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. الرئيس ترامب قال إن هذه المفاوضات قد تكون مهمة وأن ذلك سيتبين لاحقا. هذا الوفد الأمريكي أيضا المتوجه إلى الدوحة يشير إلى أهمية هذه الجولة بالنظر إلى توجه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس وكذلك جيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب للمشاركة في هذه الجولة. وكانت كارولين ليفيت كشفت المزيد فيما يتعلق بما سيحدث وما سيدور في هذه الجولة، تحديدا أشارت إلى جولة على مستوى أعلى لمناقشة مذكرة التفاهم، والإشارة هنا فهمت على أنها مناقشة المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز، أي بحث هذا التنازع الآن بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بتفسير هذه المادة. أيضا قالت ليفيت من أن هناك فريق فني أيضا منفصل سوف يواصل المناقشات الفنية ويفهم من هذا أيضا أن المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي سوف تتواصل. وكان ينظر إلى هذه الجولة المتعلقة بالبرنامج النووي على أنها ستتطرق إلى القضايا الأكثر تعقيدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، كما قال مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، تحديدا المفتشين وكذا زيارات المفتشين إلى إيران.

0: المركزية إن نحو 50,000 من القوات الأمريكية ما زالت موجودة في الشرق الأوسط عوضا عن القدرات الجوية والبحرية أيضا.
1: نعم، من الواضح الأدميرال براد كوبر يبعث برسالة هنا أيضا للتأكيد على جاهزية الولايات المتحدة الأمريكية لأي سيناريوهات أو احتمالات معاودة الحرب، وهو فعل ذلك وكذلك القيادة المركزية مرارا وتكرارا فيما يتعلق من أن الولايات المتحدة جاهزة للرد. هي دائما تضع تحركها في سياق الرد على أي اعتداءات على الملاحة الدولية. لكنه بطبيعة الحال أي كوبر خلال زيارته للمنطقة وتفقده القوات في الأساس كان الهدف زيارة لبنان وإسرائيل، والهدف هو التأكد من تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي، ولا سيما أن هناك دور أمريكي في تنفيذ هذا الإطار على الميدان، وهناك عسكريون أمريكيون سوف يشاركون في مسائل الرقابة والتحقق. ولكن يبقى الأهم أيضا فيما قاله كوبر هي رسائل إلى إيران تحديدا فيما يتعلق بضرورة أن تبقي هذا الممر الملاحي قائما، لأن هذه المسألة بطبيعة الحال من شأنها أن تفاقم أزمة الطاقة عالميا في حال تكررت الحوادث التي حدثت مؤخرا الخميس والسبت كما هو معروف بمهاجمة السفن، أدى إلى تراجع حركة السفن في هذا المضيق ومعاودة أسعار النفط إلى الارتفاع وإن بشكل بسيط، ما أدى إلى ضربات أمريكية وردود قوية كما وصفت منى.
0: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم. إلى جانب المجريات الميدانية، تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال

0: إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تبينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: وإلى مساحة النقاش معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بيتر روف. إدارة ترامب لا تعيش وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، يقول ماركو روبيو في إحاطته للكونغرس، ما الرسالة من وراء ذلك؟
2: صباح الخير وتحياتي للضيوف الكرام ولكم جميعا. بالنسبة للوزير روبيو، أعتقد برأيي أنه يحاول أن يستبق التمديد الحتمي لجولة المفاوضات، وما أعنيه بالتمديد هو طبعا التمديد لفترة أطول من 60 يوما. من الممكن أن يتم حل الأمور بسرعة، ويجب أن يتم حلها بسرعة، ولكنني لا أعتقد في الواقع أن إيران تمتلك الرغبة لحل الأمور بسرعة، بل أعتقد أن الإيرانيين سوف يسعون للمماطلة والتأخير أكثر من 60 يوما، والانتقال إلى أكثر من جولة للتفاوض، وذلك لأن التأخير يصب في صالحهم. لهذا السبب فإن الوزير روبيو يحاول أن يستبق هذا الأمر، وأن يعد الكونغرس وأن يعد الشعب الأمريكي أيضا لمحادثة أطول من تلك التي كان الجميع يتوقعها.
1: وعليها أسألك، إذن ما الذي تتوقعه برأيك من مفاوضات الدوحة، خاصة وأن الولايات المتحدة ترسل وفدها ليناقش ملف هرمز، بينما تقول إيران أن لا مفاوضات مجدولة مع الجانب الأمريكي وأنها تأتي للدوحة كي تتحدث مع الجانب القطري عن مسألة الأموال المجمدة؟
2: أنا أعتقد أن الإيرانيين في نهاية المطاف سيتناقشون في موضوع مضيق هرمز في الدوحة، لكنني لست متأكدا مما إذا كان ذلك سيؤدي إلى أي تقدم، وذلك لأن إيران سبق وانتهكت مذكرة التفاهم. إن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بالكامل أمام حركة الشحن الدولي، إنه ممر بحري دولي، لكن إيران سيطرت عليه بشكل غير قانوني في انتهاك للقانون الدولي. وفي الواقع فإن العالم أجمع يقف ضد إيران فيما يتعلق بهذه المسألة بالتحديد، ولكن بالنظر إلى التوتر الذي تشهده العلاقة بين الرئيس ترامب وبين عدد من قادة الدول مثل فرنسا والمملكة المتحدة، هذه الدول المتأثرة سلبا بإجراءات إيران، فإن هؤلاء القادة قرروا عدم اتخاذ أي إجراءات حاليا، وأعتقد أنهم في نهاية المطاف سيندمون على قرارهم وسيضطرون

0: هنا للانضمام إلى مجموعة دولية تعمل من أجل استعادة حرية الملاحة في البحر، لا سيما في مضيق هرمز، وهذه الخطوة تأخرت في الواقع.
1: دكتور حسين ريفيوران، في ظل الإيرادات المتنافرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، لأي مدى طهران مستعدة للذهاب إلى مفاوضات بناءة فيما يتعلق بمضيق هرمز، تأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي وإرادة دول الجوار، تحديدا الدولة المشاطئة عمان، ورغبة دول العالم أيضا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران جادة في موضوع فتح مضيق هرمز، يعني ولولا لو لم يكن مضيق هرمز مفتوح لما فاخر الرئيس الأمريكي أن النفط، برميل النفط وصل إلى 69 دولار. لو كان المضيق مغلقا لكان السعر فوق 100 دولار. من هنا يعني إيران فتحت المضيق وحددت مسارات ذهاب وإياب، وهي تنظم هذه العملية بسلاسة. المشكلة هي أن أمريكا تحاول أن تفتح يعني طرق إضافية، إنه في حين أن إيران تقوم بعملية نزع ألغام في الطرق الأخرى، وهي تقول أن هذه الطرق مغلقة الآن بسبب هذه الأعمال. على أي حال، مضيق هرمز هو صحيح نقطة خلاف بين الطرفين، ولكن ليس بالشكل الذي يجعل إمكانية الاتفاق بين الطرفين على المضيق غير ممكن. لا، هذا غير صحيح. يعني وفي تصوري أنه لحد الآن ما أنجز في مضيق هرمز هو الكثير. يعني المسؤولين أو المسؤولون الأمريكيون قالوا أن أكثر من 65 مليون برميل نفط عبر المضيق خلال أيام. يعني هذا الكلام من مصادر أمريكية ماذا يعني؟ يعني أن هناك فتح للمضيق، بعكس ما يدعون أن إيران تماطل وإيران كذا وكذا. ولكن المشكلة هي أن هناك عدم التزام ببعض البنود الأخرى التي
1: قبل البنود الأخرى. اسمح لي دكتور حسين أسأل عن هرمز، وإلى أي مدى إيران مستعدة أن تطرح صيغة قابلة للتفاوض في مضيق هرمز، أو أكثر ليونة من الصيغة التي تطرحها اليوم، خاصة وأن مذكرة التفاهم وإن كانت تنص على أن إيران هي من تفتح المضيق، ولكنها يعني لا تنفي أن يكون هنالك مسار آخر ضمن القانون الدولي كما فعلت الولايات المتحدة في المسار الجنوبي قرب عمان؟
2: يعني أولا، إيران الآن تتفاوض مع عمان، وكلا الطرفان يقولان أن أي آلية جديدة يجب أن تكون متطابقة وتحت سقف القانون الدولي. ومن هنا لا أتصور أن هناك مشكلة. هناك موضوع آخر، وهو أن إيران وعمان وبالتشاور مع الدول المتشاطئة هي التي ستحدد الآليات المستقبلية لمضيق هرمز. من هنا إيران لا تريد أن تنفرد في هذا الموضوع. قد يكون في فترة الحرب نعم، ولكن الوضع المستقبلي واضح ولن يكون خارج إطار التفاهم مع عمان ومشاركة الدول المتشاطئة في المنطقة.
1: نعم. دكتور شرقاوي، في ظل هذا التنافر بين إرادة الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، أين من الممكن أن تلتقي المصالح في مفاوضات الدوحة، خاصة وأن ما يقول كل طرف يشبه تماما ما كان يقوله قبل أن نذهب أصلا إلى مذكرة تفاهم؟
3: هنا نتحدث عن زواج المصلحة والحاجة. مصلحة ترامب أنه يظهر بأنه الذي استطاع ضمان حرية الملاحة الدولية وعاد بأوضاعها إلى ما كانت عليها قبل الحرب. أيضا يحتاج إلى تدفق النفط الخليجي لكي تبقى أسعار البرميل دون 70 دولار في الأسواق العالمية. في المقابل أيضا الإيرانيون بحاجة لكي يحصلوا على جزء من الأرصدة المجمدة، وأيضا أن يتم التمهيد لرفع العقوبة تدريجيا، العقوبات الأمريكية عن اقتصادهم. إذا بلغة الاقتصاد السياسي يمكن أن نجد أكثر من قرينة تجمع بين ما تحتاجه إيران وما تقدمه واشنطن، والعكس بالعكس أيضا صحيح. وهنا يبدأ البناء على أساس المقايضة التي عادة ما تكون في عملية المفاوضات، المقايضة بين ما أتنازل لك مقابل ما أحصل منك عليه وأنت تحصلين في بنفس الشكل.
1: ربما ليس في هرمز وإنما أيضا في ملفات أخرى.
3: هنا هرمز تظل قضية مستعصية، ولا يمكن الإيجاد نوع من الإرادة الموحدة أو الإرادة المجتمعة بين طهران وواشنطن إلا إذا كانت هناك جوانب أخرى أو ملفات أخرى تتحقق فيها هذه القرينة بين الحاجة والمصلحة. بمعنى نحتاج لإجراءات بناء الثقة، تبادل المصالح، تجربة التنازل والمكسب لكل طرف إزاء الطرف الآخر، ثم نجد مدخلا طبيعيا لكي نتناقش ونتفاوض بشأن مضيق هرمز. والقاعدة الأساسية في الحديث عن هرمز هي حرية الملاحة. للأسف حتى هذه اللحظة لا زال الإيرانيون متمسكين بأن مضيق هرمز هو امتداد للسيادة القومية، ويعتقدون أنه ورقة استراتيجية يمكن استخدامها في كل زمان وكل مكان، وهذا ما يتنافى مع موقف الولايات المتحدة، موقف دول الخليج ومواقف بقية العالم.
1: هل برأيك دكتور مدخل فتح مضيق هرمز هو هرمز؟ أم ملف آخر؟
3: ليس بالضرورة. إذا حاولنا أن نجد تسوية لأزمة هرمز من خلال هرمز نفسه ندور في حلقة مفرغة، ولكن نحتاج أن يأتي المدخل من زاوية أخرى عبر ملف آخر. ربما قد يكون الملف المتعلق بحصول إيران على جزء من أرصدتها المجمدة، قد يكون أيضا تقديم البيت الأبيض ضمانات حقيقية للبدء في رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، أيضا مجموعة من المداخل التي تسهل على الإيرانيين أن يروا أن لهم مكاسب أخرى تقلل من القيمة الاستراتيجية التي يتخيلونها ويسقطونها على مضيق هرمز في هذه المرحلة، لأن هرمز أصبح في نظرهم أكثر أهمية من ورقة الملف النووي، وهذا ما أسميته ننتقل من الردع النووي إلى الردع الهرمزي حسب تصور طهران.
1: طيب برأيك هل سيحتاج الموقف إلى إنشاء مرجعية لتفسير بنود مذكرة التفاهم نظرا لهذا الوقت الممتد من عدم الثقة والخصومة بين الطرفين؟
3: بدأت مذكرة التفاهم في ترتيب الخطوات التي كان ينبغي أن تشملها المفاوضات على مستوى الخبراء في سويسرا، والآن تبعثرت الأوراق. لم يحصل أي تقدم لا في موضوع المضيق، لا في موضوع الأرصدة، لا في موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، ولا في الموضوع النووي، والترتيب الذي كان أصبح الآن خارج الخدمة. لذلك أرى أن مضيق هرمز أعتقد لوحده أصبح ملف مفاوضات عسيرة، وقد يستغرق الأمر لعدة أشهر
1: وليس فقط، ويحتاج إلى مسار خاص على ما يبدو.
3: مسار خاص، فبالتالي نحتاج لدور الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية لكي تنسج لنا نوع من الحل الوسط يجمع بين ما هو قواعد القانون الدولي وما يتوافق عليه الإيرانيون والأمريكيون والخليجيون العرب، لكي نعود إلى وضع مضيق هرمز كما كان عليه قبل الحرب، ولكن مع حفظ ماء الوجه لكل من طهران وواشنطن والعواصم الخليجية.
1: سيد بيتر روف، مخرجات مسار سويسرا أفرزت وجود خط ساخن من المفترض أن يتواصل من خلاله كل طرف في حال كان هنالك أي إشكال. أيضا من ضمن المجموعات التي انبثقت عن هذا المسار كان هنالك مجموعة أيضا مختصة في الرقابة، الرقابة على سير هذه العملية ككل. لماذا لم يعني تجنح الولايات المتحدة باتجاه هذه الخيارات قبل أن تقصف جنوب إيران، خاصة ولمعرفتها بحساسية ملف مضيق هرمز بالنسبة لطهران؟
0: الولايات المتحدة لم تستخدم هذه الآليات والترتيبات لأن الجانب الإيراني قام بضرب سفينة تجارية كانت تعبر المضيق. الدكتور الشرقاوي تحدث عن أهمية حرية الملاحة، وحرية الملاحة ليست موجودة حاليا في مضيق هرمز. إيران تصر على تحديد المسارات وتصر على بسط سيطرتها، هذا لا يعني أن المضيق مفتوح، السفن تتحرك والنفط يتدفق، وربما إيران حتى تنجح في بيع نفطها، لكن حرية الملاحة ليست موجودة. هذا تشويه للحقائق، إن حرية الملاحة هي حرية الملاحة، بمعنى آخر يمكن للسفن أن تعبر المضيق كما شاءت إذا جاز القول، وإذا اختارت السفن الابتعاد عن المسارات التي حددتها إيران والخروج عن السيطرة الإيرانية عن المضيق وتعرضت للقصف نتيجة ذلك، فإن هذا ليس خطأ الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لم تلجأ إلى الخط الساخن لأنها ردت على هجوم إيراني على سفينة تجارية كانت تعبر المضيق، ولا أعتقد أنه بإمكاننا أن نلوم الولايات المتحدة هنا، هذا خطأ إيران، إيران هي كانت الطرف المستفز وليس الولايات المتحدة.
1: الأوروبيون قالوا في اجتماع السبع أنهم سيساهمون في إرسال قطع بحرية إلى مضيق هرمز والمساهمة أيضا بنزع الألغام، الأمر الذي كان قد تحدث عنه بالأمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هل هنالك خطة للاستعانة بهم في المرحلة المقبلة من قبل الولايات المتحدة برأيك؟
0: سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتم دمج أو إذا ما كان سيتم دمج القوات الأوروبية مع القوات الأمريكية، أم إذا حاولت القوات الأوروبية أن تتصرف بشكل مستقل. بالنسبة للرئيس ماكرون وفرنسا وبالنسبة للمستشار الألماني بالإضافة إلى رئيس الوزراء ستارمر الذي أعلن استقالته منذ قليل، جميع هؤلاء القادة ينظرون إلى المخاطر السياسية المحلية التي قد يواجهونها في حال تعاونوا مع الولايات المتحدة في أي شأن، وهذا يتضمن نزع الألغام من مضيق هرمز. لهذا السبب سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما هي المقاربة التي سينتهجونها على المستوى العملي وعلى المستوى الاستراتيجي. أعتقد أن هناك ضرورة لدمج القوات الأوروبية مع القوات الأمريكية، وهذا طبعا يوسع التهديد الذي تواجهه إيران، فهذا يعني أن إيران لم تعد تهدد فقط حركة السفن التجارية أو السفن الأمريكية، بل أيضا السفن الأوروبية التي انضمت إلى حملة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي سيكون على إيران أن تتوخى الحذر بدرجة أكبر في اختيار معاركها، فالدول الأوروبية قد لا تتحمل هذه التصرفات الإيرانية التي تواجهها الولايات المتحدة على سبيل
1: يعني
0: المثال.
1: لو كان
0: بينما
1: هذا سيد بيتر ممكنا، لماذا لم يعني تقدم عليه الدول الأوروبية في وقت الحرب وفي عز الأزمة وفي عز الضيق فيما يتعلق بتدفق النفط إليها؟
0: لم تقدم الحكومات الأوروبية على هذه الخطوة لأنه بالنسبة للحكومات والحركات اليسارية في تلك الدول الأوروبية، فإن مجرد فكرة التعاون مع الرئيس ترامب في أي شأن تعني الانتحار السياسي لهذه الحكومات على المستوى المحلي.
1: فإن اليسار الأوروبي لم تتبدل الحكومات سيد بيتر، لماذا ستشارك الآن إذن؟
0: أعتقد لأن تلك الحكومات باتت ترى أن خطر الانجرار إلى نزاع واسع النطاق بات أقل، وربما أيضا رأت هذه الحكومات أن مدة كافية قد مرت، وهذه المدة طبعا شهدت أضرارا اقتصادية نتيجة غياب حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذه المشكلة السياسية هي بنفس الأهمية أو بنفس الخطورة مقارنة بمشكلة التحالف والتعاون مع الرئيس ترامب.
1: دكتور حسين نيرفيوران، فيما يتعلق بكل موضوع نزع الألغام، نائب وزير الخارجية الإيراني كان قال لن يشاركنا أو تشاركنا أي دولة في نزع ألغام مضيق هرمز ولن نسمح بذلك من حيث المبدأ، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان أيضا نائب وزير الخارجية الإيراني قد نصح فرنسا بعدم الدخول بموضوع حساس وبزيادة تعقيداته كما مضيق هرمز. فيما يتعلق بنزع الألغام، لأي مدى من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة نزع للألغام من قبل إيران والتي تريد أن تمنع الخروج والدخول من مضيق هرمز إلا من المسارات التي حددتها هي؟
2: يعني أولاً إيران هي قادرة على نزع الألغام، ومن هنا ليس هناك حاجة لتواجد قوات أوروبية أو من أي دولة أخرى يعني، وإيران تقوم بذلك الآن. إيران بدأت حسب مذكرة التفاهم بنزع الألغام، وهناك فرق من القوات البحرية الإيرانية تقوم بذلك الآن، ولكن كما هو مخطط له ضمن إطار مذكرة التفاهم قد يستغرق الأمر عدة أسابيع. هذا أولا. ثانيا يعني موضوع تحديد المسارات، هذا هو جزء من مذكرة التفاهم، يعني يقول إنه مذكرة التفاهم تقول على إيران أن تقوم بفتح المسارات وتحديد المسارات للذهاب والإياب من مضيق هرمز، وهي تقوم بذلك. من هنا المذكرة تعطي لإيران هذا الحق في القيام بذلك، وخاصة وأن في المسارات الأخرى إيران تقوم الآن بعملية نزع للألغام.
1: نعم، ذكرت نقطة هامة دكتور حسين، قلت أن الأمر قد يستغرق أسابيع، يعني من شأن إيران برأيك أن تنزع الألغام من مضيق هرمز وبعد أسابيع من اليوم لا يكون هنالك الألغام، وبالتالي ما الذي سيكون بيد إيران حتى تمنع وجود مسارات أخرى غير المسارات التي حددتها هي والتي تقول أن ذلك يأتي بموجب مذكرة التفاهم؟
2: يعني المسارات عادة تحدد من خلال إيران وعمان، إيران تعول على المفاوضات مع عمان، لحد الآن كانت هناك عدة جولات، وهناك يعني أيضا من المقرر أن تستمر المفاوضات مع عمان وبعد ذلك مع الدول المتشاطئة في المنطقة لتحديد وضع المضيق. إيران يعني التي نشرت الألغام تستطيع أن تنشرها في أي لحظة إذا استدعت الحاجة لذلك. الوضع الأمني والحرب الأمريكية ضد أمريكية الإسرائيلية ضد إيران فرضت هذا الضرر، وأي ظروف تشابه هذا ستدفع إيران إلى إعادة هذا الموضوع.
1: نعم دكتور شرقاوي، كيف نقرأ مستقبل المفاوضات من الجانب الإيراني بعد استخدام الرئيس الإيراني هذا المصطلح عندما قال نحن قوة إقليمية مؤثرة، يقول أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية والعدو عجز عن إخضاعنا رغم الضغوط، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: عندما يتحدث بيزشكيان بالذات وهو المحسوب على التيار المعتدل وليس صقور النظام في طهران، هذا مؤشر على أن منطق الحرس الثوري ومنطق المجلس الأعلى للأمن القومي أصبح هو الغالب على كل الخطاب وكل التخطيط الاستراتيجي في طهران، بمعنى أننا وصلنا إلى مرحلة الاعتداد الإيراني يسارا ووسطا ويمينا بأن إيران قوة إقليمية، وبالتالي نجحت في مواجهة قوة عظمى رغم الحرب، وأنها الآن بصدد أنها تكتب فصلا جديدا في الأوضاع السياسية والأوضاع الاستراتيجية الإقليمية على الأقل. لذلك يرتفع منسوب اعتداد الإيرانيين بمضيق هرمز، لا يفرطون فيه لا بالنسبة لحرية الملاحة ولا بالنسبة لمرور السفن الأجنبية، ولا يفرطون حتى في ما كانوا يعتبرونه توافقا أو تعاونا بينهم وبين سلطنة عمان. أصبح الوعيد بإطلاق عيارات تحذيرية كما يسمونها أو توجيه مسيرات نحو أي سفينة لا تخضع للمسار الذي يركزون عليه. نحن في هذه اللحظة بداية الشهر الخامس من هذه الحرب، فشل مسار إسلام أباد، تجمد مسار سويسرا، الآن يولد مسار جديد يمكن تسميته بمسار الدوحة. ولكن حتى هذه اللحظة كل هذه المسارات الدبلوماسية تظل دبلوماسية من الناحية الإجرائية فقط. لدينا أخذ ورد ولكن لم نصل إلى

0: دبلوماسية وظيفية تعطينا نتائج أو تعطينا ترتيبات يتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي وتتغير بها طبيعة الصراع. أرى بالعكس أن الصراع يزداد تعقيدا، وما كان يعد بمثابة القضية الأسهل هي المدخل إلى التفاوض، قضية هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي، إنهاء الحصار الإيراني، عودة الملاحة البحرية دون قيود. مضيق هرمز للأسف أصبح هو هذه العقدة التي لا يمكن تفكيكها بأي حال، وبالتالي تجتم على صدر بقية الملفات التي تريد أن تتنفس بعض الأكسجين الدبلوماسي.
1: في ظل ما قلت دكتور شرقاوي، وهي نقطة جدا هامة، المجلس الحرس الثوري هو بات الغالب، أو خطابه وتخطيطه للمشهد المقبل هو الغالب الآن في إيران بحسب ما تقول. على الجانب الآخر، وزير الخارجية ماركو روبيو يقول في إحاطته للكونغرس بأن إدارة ترامب لا تعيش وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، وفي ذلك رسالة. قبل قليل قد تحدث ضيفنا من واشنطن وقال أن روبيو بذلك يستبق التمديد الحتمي لجولة المفاوضات. في ظل ذلك، إلى أي مدى برأيك نحن سنكون في الفترة المقبلة في إطار مفاوضات بدون مناوشات؟
0: إذا تأملنا تصريح روبيو في مقر الكونغرس بما يقوله ترامب على مر الأيام والأسابيع الماضية، هناك لحظة التعامل مع الواقع المعاش، بمعنى أن روبيو يأتي بفرضية أن هذه المفاوضات من الناحية الإجرائية قد لا توصلنا أو لا تمهد للاتفاق المنشود، بمعنى نحن الآن أمام نسبة 50% محاولة استكمال مسار المفاوضات، و 50% عبارة عن متاهة قد تبقى مرحلة تجميد المفاوضات، مرحلة ما بين المنزلتين، أو قد تعود إلى الوعيد وإلى الحرب من جديد. هذه هي طبيعة الصراع، لأننا أحيانا نحاول أن نبسطه في مجموعة قضايا. ما يتبقى الآن هو أن الوساطة الباكستانية والوساطة القطرية لا تزالان حيتان نشيطتين. من أين العمل، أو من أين إعادة النسج على الخيط الناضم؟ أرى أن ربما يكون لو في يعني إمكانية أن تحصل إيران على الدفعة الأولى من الأرصدة المجمدة، وأن تحصل على ضمانات حقيقية من الولايات المتحدة بالرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية، ربما قد يكون الموقف الإيراني قد يتغير، وقد ينظر إلى عملية التفاوض بأن فيها بعض الإيجابيات، وقد يخفف هذا من هذه القبضة الحديدية لدى طهران بالنسبة لمضيق هرمز. الرصيد الاستراتيجي لهرمز قد يتغير في أعين طهران إذا حصلت على أرصدة استراتيجية أخرى في بقية الملفات.
1: سيد بيتر روف، هل الولايات المتحدة مستعدة لأن تذهب بهذا المسار بأن تفرج عن مبلغ أولي من الأرصدة المجمدة، ترفع جزء من العقوبات كي تخفف هذه القبضة الحديدية كما أسمها دكتور شرقاوي عن مضيق هرمز، وبالتالي نشهد حلحلة في المسار التفاوضي؟
2: في الواقع سأشعر بخيبة أمل إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات من هذا النوع. هذه الأموال يجب أن يتم الإفراج عنها بشكل مشروط بالسلوك الجيد من قبل إيران. طبعا من الجيد أن نسمع اليوم أن هناك اعترافا من نوع ما بوجود خصومة إذا جاز القول داخل القيادة الإيرانية، ولكن طبعا حين نتحدث عن معتدلين في القيادة الإيرانية فالأمر شبيه بمن يتحدث عن الشخص الأقل مرضا في المستشفى. إذن بالنسبة للإيرانيين أعتقد أنهم لا يزيلون الألغام من المضيق بالسرعة المطلوبة، لأنهم لا يريدون ذلك ولا يريدون المساعدة من أحد، لأنهم يريدون أن يبقوا مستعدين لإغلاقه مجددا إذا اضطروا لذلك. هم لا يريدون أن يعيدوا حرية الملاحة إلى المضيق، وسوف يواصلون استفزاز القوات المسلحة الأمريكية لكي يقولوا للعالم أجمع أن الولايات المتحدة تنتهك مذكرة التفاهم، بينما إيران لم تلتزم بها أصلا، وبالتالي الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة أو رفع جزء من العقوبات هو سابق لأوانه. وأنا على فكرة عرفت أن الرئيس اتخذ بعض هذه الخطوات من هذا النوع، وفي الواقع أنا لا أتفق معه في ذلك. من السابق لأوانه أن يتخذ هذه الخطوات. المضيق يجب أن يفتح بشكل تام مع إزالة الألغام ووضع حد للفكرة القائلة أن هذا المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه لمدة قرون.
1: جزيل الشكر لك سيد بيتر روف، والشكر أيضا موصول لدكتور حسين ربيوران ولدكتور محمد الشرقاوي. شكرا لكم جميعا. في ظل التوتر القائم، لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
3: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه، باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق، ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك. وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة، لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: في لبنان، برزت بلدة فرون جنوبية البلاد ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
4: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
5: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
4: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
6: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
4: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
7: رجعنا على الضيعة فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
4: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: والآن إلى زميلة ميادة عبدو والفقرة التحليلية الخاصة بتطورات لبنان وقراءة في أبعاد بنود الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على المسار القانوني لمحاسبة إسرائيل على أفعالها العسكرية في لبنان.
8: أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الجدل والتساؤلات بشأن البند 13 من الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. فبينما تناولت البنود 10 الأولى الاتفاق مسائل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة بعد اختبار منطقتين تجريبيتين وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، تحدث البند 13 عن وقف لبنان لأي مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل على أفعالها العسكرية التي نفذتها في لبنان منذ 2 مارس الماضي، حيث وسع الجيش الإسرائيلي جذريا استخدامه للتهجير الجماعي في لبنان، معرضا عددا كبيرا أو أكبر بكثير من السكان وبوتيرة أعلى بكثير من حرب 2024 لسيل من أوامر الإخلاء الجماعي غير المشروعة، في حين واصل دفع خطته قدما لتدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية. هذا الملف بمختلف أبعاده العسكرية والقانونية نناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك عميد إلياس، ومن مدينة تولوز في فرنسا البروفيسور ليكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي الإنساني، أهلا بك بروفيسور. وقبل أن نبدأ في النقاش نتحدث عن هذا البند 13 وتفاصيله. أثار هذا البند من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل جدلا مع تنصيصه على التزام لبنان بعدم مقاضاة إسرائيل أمام المحافل الدولية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب في الجنوب. فالبند ينص على أن لبنان وإسرائيل يلتزمان بوقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. هذا الجدل القانوني بشأن البند 13 يطرح أسئلة بشأن ما إذا كان فعلاً يقيد الحكومة اللبنانية أو أن هناك خيارات باقية لملاحقة إسرائيل قانونيا. لكن لنعد تركيب الصورة وننظر إلى الجانب الآخر من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فقد أدت عمليات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذه الحرب من نسف وتدمير وأوامر بالإخلاء إلى نزوح نحوي 1,200,000 لبناني، بينهم 370,000 طفل، بالإضافة إلى هذا هناك أكثر من 4,240 لبنانيا قتلهم القصف الإسرائيلي وأكثر من 12,000 جريح. كما قامت إسرائيل بعمل نسف وتدمير طالت أكثر من 57 قرية وبلدة ودمرت بشكل كلي أو جزئي حوالي 62,000 مبنى، بالإضافة إلى أنها دمرت أيضا 17 منشأة طبية، وأيضا قتلت 135 من العاملين في القطاع الصحي. وتؤكد منظمات دولية أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. فنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن النقل القسري للسكان المدنيين قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، كما أن قواعد القانون الدولي تعتبر التدمير الواسع للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وتنص اتفاقيات جنيف الأربع في المادة 51 من الاتفاقية الأولى والمادة 52 من الاتفاقية الثانية والمادة 31 بعد 100 من الثالثة والمادة 48 بعد 100 من الرابعة، تنص جميعها على أنه لا يجوز للدول إعفاء نفسها أو غيرها من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة. أعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا وأيضا ضيفنا من تولوز البروفيسور ليكس تاكنبرغ، أهلا بكما مرة أخرى. عميد إلياس، لنضع المشاهدين في تفاصيل الذاكرة لما يتعلق بكل ما قام به الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، بدءا من التوغل وإنشاء المنطقة الأمنية التي يسميها بالخط الأصفر، أوامر الإخلاء، البنية التحتية، كل ما قام به من أفعال عسكرية تندرج كما ذكرنا ضمن مخالفة القانون الدولي الإنساني.
9: ميادة، في اتفاق الإطار المادة 13 هي فعلا تعكس الخوف الإسرائيلي مما فعله بالجغرافيا. على سبيل المثال بالجغرافيا هذه المنطقة هي منطقة محتلة، وما أتى من تهجير وتدمير قاله اليوم وزير الدفاع كاتس الإسرائيلي عندما قال في هذه المنطقة سنبقى فيها ودمرنا بنسبة 100% من هذا. أما في المناطق الباقية كهذه المنطقة على سبيل المثال بنسبة 72% وهجرنا، وهو يقول هو بعظمة لساني 1.2 مليون نسمة إلى أماكن أخرى، ولن نعود ولن نسمح لأحد بالعودة. وبالتالي هذا الأمر ينطلق بالمعنى الجغرافي. بالمعنى الديموغرافي تهجير الناس إلى أماكن أساسية ليست قادرة على البقاء. أما بالمعنى التوبوغرافي أيضا هو احتلال المناطق. نعرف ميادة أنه في وقت من الأوقات بقي في خمسة نقاط أساسية في هذه المنطقة، خمس نقاط أساسية اليوم يبقى بنسبة 600 كيلومتر مربع من الاحتلال. عندما انتقل إلى المناطق التجريبية أعطى فقط 2% من عامل الانسحاب، وهو لم ينسحب من هذه المناطق لأنه أصلا ليس موجودا فيها.
8: فرون وزوتر الغربية.
9: نعم، في فرون وفي زوتر الغربية، وهي مناطق بسيطة، يعني مساحة مجموع المساحتين 14 كيلومتر مربع فقط مقابل 600 كيلومتر مربع. هذا إذا أضفنا إليها 800 كيلومتر مربع في البحر تصبح المسافة أو المساحة تقريبا 1300 كيلومتر مربع.
8: فيما يتعلق بالبحر بالحدود البحرية التي تم ترسيمها
9: ترسيمها والموافق عليها،
8: أعلن الجانب الإسرائيلي خريطة كانت تضم قانا تحديدا، حقل قانا
9: وهو حقل لبناني تقريبا، وكريش وما يعني

0: تبعها من اتفاقات لترسيم الحدود البحرية.
1: طيب أيضا بروفيسور، تابعنا واستعرضنا كل تلك النقاط في اتفاقية جنيف المرتبطة بما يعتبر انتهاكات جسيمة تطال المدنيين وبالتالي والدول وسيادتها، ويصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كيف ترى هذه البنود الآن في البند 13 الذي قمنا بشرحه؟ هل هذا يعني بالفعل أنه لا يحق للدولة اللبنانية أن تقوم بأي فعل قانوني أمام المحافل الدولية؟
2: مساء الخير وشكرا لكم على استضافتي. أنا لا أعتقد ذلك. إسرائيل في مفاوضات السلام السابقة مع الفلسطينيين كانت مصرة على محاولة إدخال بنود مماثلة لهذه المادة رقم 13 في الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه ما بين لبنان وإسرائيل. كانت تحاول إسرائيل أن تدخل مثل هذه البنود سابقا من أجل حماية نفسها من المساءلة القانونية، ولكن في الواقع كما ذكرتم في المداخلة في بداية هذه الفقرة، الانتهاكات التي قد ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان ذلك يعتمد على التصنيف القانوني. هذه الأفعال التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها إسرائيل يمكن أن ترقى إلى انتهاكات جسيمة لبنود اتفاقية جنيف، وأيضا انتهاك للمعايير أو القوانين الآمرة أو القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تستثنى من تطبيق هذه الحقوق أو تنفيذ هذه الحقوق. وأنني أعتقد أنه إذا لم يكن البند بحد ذاته باطل ولاغ، بإمكان لبنان أن يزعم أن هذا البند لا يمنعه من المطالبة بتعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأرواح التي خسرت وما إلى ذلك بموجب المعايير الواجبة التطبيق في القانون الدولي.
1: هذا بالنسبة للبنان الرسمي. ماذا عن الضحايا؟ هل حق التقدم بشكاوى أمام المحافل الدولية يقتصر على الدولة؟ لدينا محكمة العدل الدولية ولدينا محكمة الجنايات الدولية.
2: محكمة العدل الدولية هي محكمة
3: تتلقى شكاوى ما بين الدول، وإذا الدولة اللبنانية لوحدها بإمكانها أن تقدم دعوى لدى هذه المحكمة، ولكن بإمكانها أن تفعل ذلك نيابة عن الشعب اللبناني، وبإمكان الشعب اللبناني أن يطالب بتقديم مثل هذه الدعوى من قبل الدولة اللبنانية. أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لأفراد أن يتقدموا بأدلة لدى المدعي العام لهذه المحكمة، وبإمكان المدعي العام بعد ذلك أن ينظر إلى هذه الأدلة إذا قرر أن يفعل ذلك، وإذا تقرر فتح تحقيق بالانتهاكات المحتملة من جانب إسرائيل لمختلف القواعد بموجب اتفاقية روما أو قانون روما الأساسي وبموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
1: عميد إلياس، أشرت
0: هل يمكن الإضافة يعني تحدثنا فقط عن جنوب لبنان، ما هذا جنوب لبنان، هناك مثلث يعني جنوب لبنان، وماذا حصل في الضاحية وماذا حصل في بعلبك في البقاع؟ هذه المنطقة أيضا تلقت تحذيرات وإخلاءات وبالتالي تدمير أيضا بيروت في هذا المثلث. وأيضا ميادة نتحدث عن في منطقة الجنوب بشكل عام بين النبطية وصيدا وصور، هذا المثلث يشكل الإيكو سيستم الأساسي لجنوب لبنان، وبالتالي كل هذه المنطقة تعطي أو تنتج ما يقارب 25% من الزراعة في لبنان، وهذا الأمر تم تدميره ككل، وهذا بانتظار ماذا سيحصل في موضوع البيئة.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجية. شكر موصول لك البروفيسور ليكس تاكنبرغ، أستاذ القانون الدولي والإنساني. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
4: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية في هذا الأسبوع وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن إدارة ترامب لا تعيش في وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة وأن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. من جانب آخر نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن روبيو وويتكوف أكدا أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. وفي تطور آخر قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي وبحثا فيه التطورات الإقليمية والدولية في ضوء مذكرة التفاهم وتنفيذها. من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية إن جميع سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء اثنتين. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. نرحب بشبكة مراسلين من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك عمر هواش. إذن إيران تقول إن وفدها ذاهب إلى الدوحة لمناقشة البند الخاص بالأموال المجمدة مع الوسيط القطري وليس للقاء الوفد الأمريكي، ما آخر ما ذكر في هذا الخصوص؟
5: نعم بالفعل منى، بحسب ما قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي فإنه اليوم وغدا سوف يجري وفد من الخبراء الإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة مباحثات بشأن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بعض البنود في مذكرة التفاهم وتحديدا البندين الخاصين بالأموال الإيرانية المجمدة وبند رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات الإيرانية بموجب مذكرة التفاهم. يقول نائب وزير الخارجية الإيراني أن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم يسير على نحو جيد في بعض البنود لا سيما البند الخاص برفع الحصار البحري. قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ هذا الأمر بشكل جيد وبأن النفط قد رفع عنه الحصار خلال الفترة الماضية، لكن تبقى مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. طهران تقول إنها لم تحصل على هذه الأموال حتى هذه اللحظة، لكن هناك تفاؤل بهذا الشأن. يضيف هذا المسؤول الإيراني وهو رئيس الوفد المفاوض على مستوى الخبراء إنه تم التوصل إلى تفاهمات مع الجانب القطري وإنه بشأن الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة، ونعرف أن هناك 6 مليارات دولار موجودة في قطر منذ عام 2023، ويبدو أن الأمريكيين الإيرانيين قد حصلوا على تفاهمات مع الجانب القطري ومن خلفهم أيضا الجانب الأمريكي لأجل الحصول على هذه الأموال والذهاب إلى قطر خلال هذين اليومين اليوم وغدا يخص هذه المسألة تحديدا. وبالتالي يضيف الإيرانيون أن هذه الزيارة إلى الدوحة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بزيارة وفد أمريكي رفيع المستوى.

0: عمر، ونلخص معك نتائج الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة مع سلطنة عمان التي عقدتها إيران طبعا في العاصمة مسقط بالأمس.
1: نعم بالفعل منى، كان هناك اجتماع، هو الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة بين سلطنة عمان وإيران في العاصمة العمانية مسقط، أيضا ترأسها كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية. ويبدو أن الإيرانيين قد أجروا مباحثات صريحة مع العمانيين بشأن مضيق هرمز. الهدف من الاجتماع هو إنشاء ترتيبات وآليات جديدة لإدارة المضيق في المرحلة المقبلة بعد مرحلة 60 يوما. وهذا الأمر جاء في نص واضح وصريح في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، بأن إيران تتولى تأمين مرور الملاحة البحرية في المضيق لمدة 60 يوما، وأنها لاحقا سوف تنسق مع عمان والدول الخليجية بشأن مستقبل المضيق. الحوار الصريح الذي أجراه الإيرانيون مع العمانيين أيضا يخص المضيق حاليا وليس فقط مستقبل المضيق. هناك رفض إيراني واضح للمسار الموازي الذي أعلن عنه من قبل عمان خلال الأيام الماضية في جنوب مضيق هرمز. يقول كاظم غريب أبادي أنه أبلغ الجانب العماني برفض طهران لذلك، وأن حتى إذا أرادت سلطنة عمان أن تنزع الألغام في المضيق فإن إيران مستعدة لمساعدتها في ذلك، لأن هذه هي مسؤولية إيران بالدرجة الأولى وفق ما جاء أيضا في مذكرة التفاهم. يؤكد أيضا كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت العمانيين بأنها سوف تتصدى لأي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز من المسارات غير المسارات الإيرانية. هناك مسار إيراني أعلنت عنه طهران يقع في المنطقة الشمالية من المضيق، المنطقة المحاذية تحديدا لجزيرة لارك الإيرانية. هناك رفض إيراني لأي مسارات أخرى، لأن ذلك يأتي في إطار اعتقاد إيران أن واشنطن تريد أن تفرض على طهران سياسة الأمر الواقع في مضيق هرمز، ومحاولة لإضعاف أو ربما نزع ورقة مضيق هرمز من يد الإيرانيين خلال المفاوضات المقبلة. وإيران تدرك أهمية هذا المضيق. وأيضا نبقى مع كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية، حيث قال إن مضيق هرمز وفر لإيران قدرات استراتيجية كبيرة في الحرب الأخيرة، وأن إيران عازمة على استخدام المضيق لاحقا. حتى أكد أن إيران أبلغت العمانيين أنها عازمة على أخذ كلفة الخدمات التي ستقدمها بعد 60 يوما، حتى لو أن سلطنة عمان لا ترغب بذلك، وأن إيران مصرة على ذلك ولو كانت بأي طريقة. وهذا ما أكدته طهران للجانب العماني يوم أمس.
0: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن نتحول إلى واشنطن، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، الرئيس ترامب يقول أن المفاوضات مع إيران في الدوحة قد تكون مهمة، وأيضا وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث أمام الكونغرس في إحاطة للكونغرس حول المفاوضات مع إيران، ويقول بأن إدارة ترامب تعلم بأنها ليست سهلة. ما آخر ما يعني يجري الحديث عنه في إطار العملية التفاوضية سواء في سويسرا أو في الدوحة من الجانب الأمريكي؟
2: نعم منى، بالفعل هناك ترقب الآن لهذه المفاوضات، وهي مهمة كما وصفها الرئيس ترامب، وتأتي بطلب من إيران كما قال. ما فهم من التصريحات بشأن هذه المفاوضات حتى الآن هي أنها سوف تجري على مستويين، مستوى أعلى، وهناك حديث عن مشاركة لجيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، وكذلك ستيف ووتكوف مبعوث الرئيس ترامب، وهناك مستوى للجان الفنية والتقنية، والتي ستواصل مناقشة القضايا المعقدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي كما قال ستيف ووتكوف في إحاطة لأعضاء الكونغرس. بطبيعة الحال هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، هي أيضا على الأرجح موضوع المستوى الأعلى من المفاوضات، ولا أقول الاجتماعات، لأنه بالتدقيق بالتصريحات الصادرة من هنا لا حديث عن اجتماعات مباشرة، بل حديث عن جولة مفاوضات. ربما يفهم من هذا أنها قد تكون لقاءات عبر الوسطاء، إلى أن تتضح الصورة.

0: الصورة في المجمل ما يتعلق بمذكرة التفاهم تحديدا هي المادة الخامسة موضع النزاع والمتعلقة بفتح مضيق هرمز والتي تفسرها الولايات المتحدة على نحو مخالف لتفسير إيران، ولذلك تدفع الولايات المتحدة بمسألة ضرورة استمرار الملاحة من مضيق هرمز، وتواصل تهديداتها من أن أي اعتراض لهذه الملاحة سوف يواجه بالقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المفاوضات وهذه المذكرة كانت موضوع الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو بالاشتراك مع ستيف ويتكوف لكامل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس في جلستين منفصلتين، بدءا من إحاطة لمجلس الشيوخ ثم تاليا إحاطة لمجلس النواب، وهي الأولى التي تجري بشأن مذكرة التفاهم وبشأن المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم. كانت إحاطة مغلقة بطبيعة الحال، ولكن ما تسرب منها يشير إلى مكامن قلق المشرعين جمهوريين وديمقراطيين، ويشير أيضا إلى ردود الإدارة فيما يتعلق من أن هذه المفاوضات تتوقع الإدارة صعبة، ومن أن الهدف النهائي الذي ستضمنه هو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ولا سيما فيما يتعلق بالتأكد من التخلص من مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب هنا.
1: مراد، بالتوازي مع ذلك موضوع انخفاض أسعار الوقود لا يكاد يغيب عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين، سواء ما قالته كارولين ليفيت بالأمس لفوكس نيوز أو ما يقوله طيلة الوقت الرئيس ترامب. ما الذي تقوله الأسعار مؤخرا؟
0: بالفعل، وعلى ذكر الأسعار منى، من هنا يأتي هذا الاهتمام بمضيق هرمز وباستمرار الملاحة وحركة السفن، لأن عرقلة الحركة في هذا الممر من شأنه أن يدفع الأسعار مجددا إلى العلاء كما حدث خلال جولة الضربات المتبادلة خلال الأيام الماضية. الرئيس ترامب الآن في آخر مواقفه يضغط على مالكي محطات الوقود من أن عليهم خفض الأسعار، لأن أسعار البنزين الآن 68 دولار كما قال لبرميل النفط، وأن ما يراه في محطات البنزين لا يعكس هذا الانعكاس، وهو حذر هؤلاء من أنهم يخالفون القانون وحذرهم من المحاسبة. لكن في المجمل كانت التوقعات تشير إلى أن الأسعار لن تنخفض سريعا. هناك المؤشرات الاقتصادية تشير بطبيعة الحال إلى ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من معاودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وإن بوتيرة بسيطة أو محدودة، وأتحدث عن أسعار النفط الخام تحديدا وليس عن الأسعار في المحطات التي تواصل الانخفاض تباعا. وكالة ميدوز أشارت أيضا إلى تقرير موديز، بالأصح أشارت إلى تقرير هام إحصاءات بالواقع لافتة جدا، حينما قالت أن هذه الحرب جعلت كل أسرة أمريكية تدفع $1,000 من ميزانيتها، $300 تذهب إلى الوقود، و$200 تذهب إلى المواد الغذائية، و$150 تذهب إلى أسعار الفائدة على القروض، و$100 تذهب إلى أسعار التذاكر. إذن هناك فارق كبير حدث بفعل هذه الحرب، والعودة إلى الوضع الطبيعي يشكل تحدي كبير أمام هذه الإدارة منى.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوما لن تكون سهلة بالنظر إلى

0: لما جرى حتى الآن، هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديدا إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضا عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندست أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: وإلى مساحة النقاش من واشنطن ينضم إلينا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران ينضم إلينا عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما سيد أدولفو فرانكو. نبدأ معك، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى الملف النووي كالملف الأبرز والأهم في كل هذا المسار، ترسل وفدها التفاوضي إلى الدوحة ليناقش مسألة مضيق هرمز، بينما تقول طهران إن وفدها قادم للدوحة ليناقش مسألة الأموال المجمدة مع الوسيط القطري. ما المنشود أمريكيا من هذه المفاوضات التي من المزمع أن تبدأ اليوم؟
2: مساء الخير الولايات صباح الخير. الولايات المتحدة تريد أن توضح أن ما يسمى بمذكرة التفاهم هي أكثر من وقف إطلاق النار. من الواضح أنه لم يكن هنالك وقف إطلاق النار، كان هنالك الكثير من الخروقات من قبل إيران، لكن فيما عدا ذلك مذكرة التفاهم كان يفترض بها أن تكون تحوي مبادئ يتم مناقشتها والتفاوض حولها وليس تصريحات فقط. بالتالي الشيء الأول الذي نريد أن نوضحه أن مضيق هرمز، قضية مضيق هرمز لهذا السبب، وقضية

0: اليورانيوم هي أساسية ولكنها أكثر تعقيدا وتتطلب مفاوضات مطولة، لكن إذا لم يكن هنالك فهم حول مضيق هرمز وفقط يكون هنالك إعلانات أحادية الجانب كما تحدث صديقي الدكتور أصلاني أنه ليس أن هنالك واقع جديد وأن إيران تمتلك مضيق هرمز وغيرها من الأمور، هذه ليست مذكرة تفاهم، وإيران بالتأكيد بإمكانها أن تحتفظ بهذه المواقف، لكن هذه الأمور التي يجب من المفترض أن نناقشها ولم نقم بمناقشتها. بالتالي الولايات المتحدة تأمل عن طريق بدء هذه المفاوضات التي ستبدأ اليوم في حقيقة الأمر هي أن تصل إلى اتفاق أنه يجب أن يكون هنالك نقاشات حول هذه القضايا قبل أي إجراءات أو تصريحات أحادية الجانب. هذا ما ذكره وعناه هنا بالرئيس عندما قال أن السلوك قبل التعهدات، السلوك من إيران لحد الآن لم يكن مقبولا، هي هاجمت سفن تجارية في مضيق هرمز، سفن من دول حياد وتحمل شاحنات وهي تعلن سيطرتها الكاملة على المضيق، وهذا لا ما لا ترص عليه مذكرة التفاهم على الإطلاق، وليس هنالك أي شيء حول هذا الأمر. بالتالي هنالك أمور يجب مناقشتها، وبالتالي هذا ما نحاول أن نحصل عليه، أنه لنرى إذا ما كان هذا الأمر سينجح قبل أن نصل إلى اتفاق نهائي. النقاط في مذكرة التفاهم يجب أن تخضع للنقاش وأن لا يكون هنالك رد فعل لتصريحات من إيران التي أدت إلى هذا التصعيد. بالتالي هذا ما عناه هنا نائب الرئيس حول قوله أنه إذا ما كانت هنالك قضية تصل بنا، وبمعنى أنه نجتمع سوية، وهذا بالتالي ما نحاول أن نقوم به. نقاشات اليورانيوم بالتأكيد هي أساسية كما ذكرت، لكن قضية مضيق هرمز كانت نقطة تصادم وصراع خلال الأسابيع الماضية، وإذا ما استمر هذا الأمر سينهار الاتفاق برمته، هذا أمر مؤكد. والرئيس قال ونائب الرئيس قال أن النار ستواجهها النار، القوس تواجه القوى، بالتالي علينا أن نوضح الأمور قبل أن نتطرق إلى أمور أكثر تعقيدا في الاتفاق. وأيضا تحدثنا عن اليورانيوم،
1: وهذه نقطة هامة سيد فرانكو، تقول أن قضية هرمز هي نقطة صدام وصراع، مسار سويسرا كان قد حسب حساب ذلك وأفضى إلى أن يكون هنالك خط ساخن بين الطرفين، وأيضا واحدة من اللجان التي انبثقت عن مسار سويسرا كانت لجنة رقابة. برأيك هل فقد هذه الأمور فاعليتها بما أنها لم تستخدم وأفضت إلى ما أفضت إليه من مناوشات في المضيق؟
0: تم استخدامها من قبل إيران لأن إيران هي التي أطلقت هذه الهجمات، الولايات المتحدة فقط ردت، الولايات المتحدة لم تطلق أي هجمات، كل هجوم ردت عليه الولايات المتحدة كان فقط رد. بالتالي كان هنالك نار، إطلاق نار على سفينة سنغافورية وبعد ذلك سفينة من بنما وسفينة أخرى. إيران لم يكن لها الحق بمهاجمة هذه السفن المحايدة، هذه قرصنة في حقيقة الأمر، تحاول هي أن تخطف وتأخذ المجتمع الدولي رهينة.
1: يعني أكرر السؤال بزاوية أخرى سيد فرانكو، ما فائدة أن يكون هنالك رقابة ومسار تفاوضي وخط ساخن للتواصل بين الطرفين إذا كانت الأمور ستفضي إلى مناوشات وقصف متبادل بين الطرفين في كل معضلة ستحدث فعلياً؟
2: Well, that's an excellent question for the Iranian guest.
0: هذا سؤال ممتاز للضيف الإيراني. حقيقة الأمر أنه ليس هنالك أي شيء في مذكرة التفاهم يمنع الملاحة والسفن التجارية من استخدام هذا الممر المائي الدولي، والذي هو معترف به على أنه ممر مائي دولي قد لا تعترف به إيران. وهذا استخدام مشروع لهذا الممر المائي. بالتالي للإجابة على سؤالك، هذا سؤال لإيران التي تستمر باتخاذ إجراءات، وبالتأكيد كان لدينا رد. لن نتصل ونقول أننا سنرد، لكن الحق السؤال هو يجب أن يطرح على إيران، لماذا تقوم بخرق الاتفاق؟ ليس هنالك أي شيء في الاتفاق. وإذا ما قرأت البند الخامس، ويقول أن هرمز هو ممر مائي دولي، هذا مؤشر للنية السيئة، وهذا ما قامت به إيران لل 47 سنة الماضية. أنا متشكك من أي شيء قد ينتج عن هذا الأمر أي شيء إيجابي، لأن إيران ليس بلدا تقليديا، وكل يعرف هذا الأمر، هي دولة إرهاب، هذه حقيقة. وطالما كنا نتعامل مع
1: لي أن أنقل السؤال إلى الضيف من طهران سيد أصلاني. إذن نسألك أيضا بالمقابل، ما المتوقع إيرانيا من المفاوضات التي ستنطلق في الدوحة، التي تقول الخارجية الإيرانية أن وفدها التفاوضي قادم إلى الدوحة ليناقش البندين الخاصين برفع العقوبات، عقوبات عن النفط، وأيضا ملف الأموال المجمدة؟
0: ما قاله الجانب الإيراني لحد الآن أنهم لن يقوموا بإجراء نقاشات مع الولايات المتحدة على أي مستوى خلال هذا الأسبوع أو الأسابيع القادمة. والوفد الإيراني يرد رد فعل لما يقوم به، ورد فعل لما الهجمات الأمريكية التي حصلت، وهم يقيفون النقاشات الفنية الإيرانية. المسؤولين الإيرانيين سيتحدثون مع المسؤولين القطريين من أجل مناقشة قضية هرمز. كان هذا الأمر كان يفترض أن يكون هنالك مناقشات فنية على الموضوع النووي، لكن ما قامت به الولايات المتحدة مؤخرا هو دفع الأطراف إلى التركيز على أمور أخرى. لحد الآن رأينا أنه خلال الأيام القليلة الماضية كان هنالك ربما إيقاف لمسألة تبادل إطلاق النار، لكن هذا لا يعني أن هنالك حل للخلافات حول المضيق. لكن هنالك شيء يتعلق بالمفاوضات النووية، والسؤال هو إذا ما كانت هذا الأمر سيكون فائدة للنقاشات النووية أو رفع العقوبات، وقد يصل إلى اتفاق حول مسألة مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، علينا أن لا ننسى أن كان هذا ليس خلافا قانونيا منذ البداية. مضيق هرمز كان مفتوحا منذ البداية. ما دعا إلى وصولنا إلى هذا الوضع هو العدوان من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. من وجهة النظر الإيرانية، إذا ما تخلت إيران عن مضيق هرمز والنفوذ التي تمتلك فيها، وأيضا ما تعرضت البلاد لعدوان آخر، وتستمر إسرائيل بقصف لبنان بكثافة.
1: لكن سيد أصلاني، مهلة 60 يوما أخذ في النفاذ، ألا تعتقد أن هذا التأخير أو التمنع في إرسال الوفود إلى المفاوضات سواء في الدوحة أو حتى في سويسرا من شأنه أن يعرقل المشهد أكثر فأكثر ويعيده إلى مربع الحرب؟
0: في حقيقة الأمر أن تفاصيل القضية النووية وأيضا مسألة رفع العقوبات ستتطلب وقتا طويلا من أجل الوصول إلى اتفاق مستقبلي. كل هذه الأمور تتطلب وقتا طويلا، لكننا نرى الآن خلافات حول تطبيق مذكرة التفاهم، وهذا الأمر يطيل من أمد العملية. المرحلة الأولى كانت من المفترض أن يكون هنالك تطبيقات أولية، إذا ما تم تطبيقها بطريقة إيجابية وسلسة، لربما رأينا أنه المفاوضات النووية سيتم تسريعها. لكننا نرى الآن أن هنالك مناخ سلبي يؤثر أيضا على مسألة والمعكوس من التزام الطرف الآخر، وهو هذا يعيق تقدم النقاشات القادمة. نحن نركز، ما زلنا نركز على المرحلة الأولى، والطرفان لم يتمكنا من الانتقال إلى المراحل التالية. من وجهة النظر الإيرانية في الوقت الذي قد يكون فيه مسألة إنهاء الحرب وتطبيق مذكرة التفاهم لا يحصل بطريقة ناجحة، لا يستطيع الجانب الإيراني الانتقال إلى مرحلة المفاوضات النووية. وكما طرحت سؤال، هذا الأمر سيعطل العملية برمتها، وقد نرى أن هذا الأمر قد يتطلب أكثر من 60 يوما. إذا

0: لم تتوقف العملية.
1: سيد أدولفو فرانكو، الرئيس ترامب على منصة تروث سوشيال نشر منشورا دعا فيه أصحاب محطات الوقود إلى خفض الأسعار، والأسر الأمريكية تكبدت ما يقارب $1,000 في ظل انعكاسات ارتفاع أسعار النفط. الرئيس ترامب قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم هذه كان قد تحدث بشيء من الاحتفاء وقال بأن هذه الخطوة ستنقذ الأسواق من الكساد، وعليه أسأل، هل لا يزال ذلك يشكل مخاوف للرئيس ترامب؟
0: الاقتصاد دائما مصدر قلق واهتمام، لكن إذا ما قمتم بالاهتمام بالاقتصاد الأمريكي فسوق الأسهم هو يسجل أعلى مستوياته. أسعار الوقود هي 75 سنتا أمريكيا، هذه أسعار الغازلين. كانت هنالك قصص مفبركة خلال الأيام القليلة الماضية، أنا أعيش هنا، لا أحد يتحدث عن هذه الحرب ولا تؤثر على الأسعار. ما أثرت على الحرب هي أثرت على إيران التي تعاني من اقتصاد متدهور لأسباب عديدة. لكنك طرحت السؤال على الاقتصاد الأمريكي، هذا أمر يدعو للسخرية. في حقيقة الأمر كان هنالك سعر الجالون 75 سنتا، هذا بالنسبة جواب للأشخاص الذين ربما يجنون عشرات الآلاف من الدولارات ومستويات رواتب عالية، هذه ليست بالأسعار العالية. في حقيقة الأمر نحن لا نعتمد
1: إذا ما كان الأمر كذلك سيد أدولفو فرانكو، وإذا كان الأمر مثيرا للسخرية، لماذا الرئيس ترامب وأيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض وكثير من المسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب يعني يستخدمون موضوع خفض أسعار الوقود طيلة الوقت لإقناع الناخبين ولإقناع المشرعين في الكونغرس بأن مذكرة التفاهم مجدية؟
0: هذا صحيح، لكن عليكم أن تتذكروا أن الوقود والغازلين كان سعره يصل إلى أكثر من دولارين. لذلك عندما تحدث الرئيس عن الحرب هو يهدف إلى تخفيض الأسعار إلى أقل وما دون الدولارين. كما قلت، هذا بلد يتسم برفاهية كبيرة، الناس يجنون الكثير من الأموال وليس لديهم قيود على مسألة جني الأموال، لأنه هنالك الكثير من فرص جني العائدات، هنالك 90% من نسبة التوظيف. بالتالي الرئيس بالتأكيد ويريد الشيء الأفضل للاقتصاد لتحسين الوضع في الانتخابات، لكن مسألة الغازولين مكلف في الولايات المتحدة هذا أمر غير صحيح. هو يؤثر على أسواق النفط عالميا وفي أوروبا، هذا مؤكد، وهذا أمر مقلق للولايات المتحدة، ليس هنالك أي شيء في هذا الأمر. لكن هذا ليس الحافز هنا، الحافز هنا هو أن نحاول أن نوجد وضعا نستطيع فيه أن نتعامل مع أزمة اليورانيوم والتي كانت موجودة قبل الحرب، نتحدث عنها، وهذه هي ما تزال نقطة التركيز بالنسبة للولايات المتحدة. لكن النقطة الأساسية، وهذا ما تحدث عنه زميلي من إيران، التأخير، هذا ما يقومون به، وهم يقومون بشكل متعمد بخلق هذه الحوادث في الخليج، لأنهم لا يريدون لهذه العملية برمتها أن تتحرك قدما، هم يريدونها أن تستمر إلى الأبد، لأنهم لا يريدون التعامل مع مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. بالتالي هم يتعاملون مع هرمز كذريعة. وتحدث أن الوضع قد يتغير بعد الحرب.
1: دكتور عباس أصلاني، أيضا فيما يتعلق ب الاقتصاد في إيران، التأخيرات تفضي إلى مزيد من تعقيد في هذا المشهد. التضخم في إيران يناهز 89% على الأقل في شهر حزيران الحالي بسبب الحرب. كيف ينظر المسؤولون في إيران إلى هذه الزاوية أيضا؟
0: في حقيقة الأمر، الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة، حرب الاقتصادية وحرب الضغوط القصوى، سببت صعوبات اقتصادية للبلد، والضحايا كانوا هم الناس العاديون. حتى في الحرب الأخيرة فإن

0: أغلبية الضحايا كانوا من المدنيين والأناس العاديين، ومن ضمنهم الأطفال والأبرياء، وأيضا عقود من العقوبات على هؤلاء الناس العاديين، وكانوا ضحية العقوبات والضغوط الاقتصادية. لكن هذا الضغط الاقتصادي لم يجعل إيران تغير من حساباتها، لأن الخصم إذا ما رأى أي إشارة أو مؤشر للضعف فإنه هذا الأمر سيشجعهم على مهاجمة البلد من أجل أن يضعفوه بشكل إضافي. انظروا ما حصل إلى سوريا بعد إطاحة ببشار الأسد، رأيتم حجم الهجمات ضد ذلك البلد قد تزايدت. إيران تنظر إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، لكن الولايات المتحدة وافقت على الورق على بعض الشروط، لكن فعليا هي لم تقم بتطبيق هذه الشروط. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتصرف وتدعي أنها تتصرف بشكل متحضر وأنها تدعم الديمقراطية. هم يقومون بسرقة النفط الفنزويلي.
1: ذكرت نقطة غاية في الأهمية تعيدنا إلى الحوار فيما يتعلق بالمفاوضات. تقول أن إيران تذهب للمفاوضات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، لكن إيران لا تريد الذهاب إلى المفاوضات. هذا ما أعلنته الخارجية الإيرانية في الساعات الأخيرة.
0: نقطة أن الجانب الأمريكي لا يحترم اتفاق، لا يحترم تعهداته في مذكرة التفاهم. إذا ما كانوا ينوون التفاوض ويعقدون صفقة ولا يقومون بتنفيذها، ليس هنالك أي سبب أو دافع للانتقال إلى المرحلة التالية. لكي تأتي الولايات المتحدة وتقول أنها عقدت اتفاقا مع إيران، لكن بالنسبة لإيران فإن فعالية ذلك الاتفاق ونجاحه هو يتمثل بشيء ينفع الطرفين. لكن ما شاهدناه لحد الآن أن مذكرة التفاهم لا تنجح في تحقيق وقف إطلاق النار، بدون وقف إطلاق النار فعلي وبشكل محدود. هذا يعني أن إيران لا يمكنها أن تثق بالولايات المتحدة، وقد يكون هنالك استئناف للعدوان أو الحرب. بالتالي في المرحلة الأولى إيران تريد أن تضمن أن الطرف الآخر سيحترم تعهداته.
1: شكرا لك سيد عباس أصلاني، أدركنا الوقت. شكرا جزيلا لك وأيضا للسيد أدولفو فرانكو. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
2: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً خمسة مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية. يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك. وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام الخمسة السابقة للإعلان وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيقة 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: ومع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبي إيران. مراسلنا عمر هواج زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من آثار الحرب وأعد التقرير التالي.
3: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
4: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
3: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
5: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
3: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: وقبل أن نتوجه إلى ملف لبنان، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. الرئيس الإيراني يقول ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة. وفي عاجل آخر أيضا الرئيس اللبناني يقول نشدد على دور الجيش في بسط سلطة الدولة

0: وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود. برزت بلدة فرون جنوبية البلاد ضمن تصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
1: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا. بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
2: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
1: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
3: كنا نتوقع أن تكون هنالك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
1: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
4: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
1: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
0: ومن بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وفي الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. أهلا ومرحبا بكما. أدهم، أبدأ معك. نشدد على دور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود، هذا جزء مما جاء من تصريحات الرئيس اللبناني، نرصدها معك. والمشهد عامة خاصة بعد زيارة قائد القيادة المركزية بالأمس إلى لبنان.
5: نعم بالفعل منى، وهذا جاء على لسان الرئيس عون خلال لقائه مع كوبر رئيس أو قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، عندما التقى يوم أمس بالرئيس عون في بيروت، بحث تطورات الأوضاع الراهنة في لبنان وأيضا المنطقة، ويعني بحث أيضا آلية تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في أساس 23 من الشهر الحالي وإطلاقه بشكل رسمي. حينها ذكر الرئيس عون بأن الدولة اللبنانية مصممة

0: القائمة على بسط سلطتها وسيادتها من خلال قواها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية وصولا إلى الحدود الجنوبية الدولية. وأيضا كوبر التقى بقائد الجيش اللبناني وبحث أيضا التطورات والأوضاع، إضافة إلى آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبين اللبناني والإسرائيلي بوساطة أمريكية في واشنطن. هذا الملحق الأمني الذي لم يكشف نصه في بيروت حتى هذه اللحظة. بطبيعة الأحوال منى، ما زال اتفاق الإطار محط سجال بين مختلف القوى السياسية في لبنان، ما بين مؤيد ومعارض. اللبنان الرسمي ما زال يدافع عن هذا الاتفاق وينظر إليه بأنه الطريق الأقصر ويعني الأقل خسائر لتحقيق الأهداف الوطنية التي تترسخ بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء الاحتلال، وأيضا انتشار الجيش وعودة النازحين واستعادة الأسرى، وأيضا البناء على إعادة الإعمار. موقف حزب الله الرافض تماما لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، والذي ينظر إليه بأن الحكومة من خلاله تشرع بقاء الاحتلال ربما لسنوات، وقد يصل الأمر إلى قضم أراضي لصالح الاحتلال، وبأنه فقد أوراق القوة التي تم التوصل إليها بناء على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. كل الأطراف خلال الساعات الماضية منى ركزت على التحذير من الفتنة. حركة أمل، جنبلاط، نبيه بري، رئيس البرلمان، كل هذه الأطراف حذرت من الفتنة وما وصفته بمشاريع للعدوان الإسرائيلي ربما تنزق إليها كافة الأطراف. كلهم عولوا على زيادة الوعي السياسي والوطني في لبنان، خصوصا مع غياب تفاصيل عن إطار الاتفاق الذي ما زال الشارع اللبناني ينتظر الكثير من الأجوبة فيما يخص المناطق التجريبية التي لطالما لبنان تحدث بها خلال المفاوضات بأنها ستكون مناطق يحتلها الجانب الإسرائيلي، تنسحب منها القوات الإسرائيلية لتكون مكان ينتشر فيه الجيش اللبناني. الحديث عن زوطر الغربية، عن أفرون، هذه المناطق لم يدخلها الاحتلال، وربما هو ما يثير الكثير من التساؤلات حول آلية تنفيذ اتفاق الإطار وأيضا ملحقه الأمني هنا في بيروت.
1: جزيل الشكر لك أدهم أبو الحسام، مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. نجوان، لم يكشف عن نص الملحق الأمني بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن لدكات تصريحات تدلل ربما على بعض ما جاء فيه.
2: بالفعل منى، هذه التصريحات التي أدلى بها يوم أمس كاتس أمام مجموعة من الصحفيين العسكريين تكشف على الأقل جزء من هذه البنود، ربما من حيث يدري كاتس أو لا يدري قام فعليا بالكشف عن أهم هذه البنود في الملحق الذي وصف إسرائيليا بأنه سري. من الواضح بأن كاتس حاول أن يعرض للداخل الإسرائيلي ما يوصف إنجازات حققتها إسرائيل من خلال هذا الاتفاق، لإظهار بأن هذه الحكومة تمكنت من التمسك بالشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بجبهة لبنان. لكن من جهة أخرى، من الواضح بأن مثل هذه التصريحات تسبب الإحراج أيضا للحكومة اللبنانية، سواء كان في الداخل اللبناني لكن أيضا أمام الإدارة الأمريكية. وسأفسر. أولا، كات يقول عمليا بأن هذا الاتفاق، هذا الملحق الأمني، يتيح لإسرائيل البقاء كقوة محتلة في الجنوب اللبناني لفترة غير محددة، وهو يشير بعبارات صريحة أيضا عن فترة طويلة الأمد، لا يدل الحديث عن أسابيع أو أشهر تنفيذ انسحابات أخرى غير الانسحابات التي تتحدث عنها إسرائيل، وإن كانت قرى أصلا لا يوجد فيها احتلال إسرائيلي فعلي، وإنما يقول إن هذه المنطقتين هي الأخيرة ضمن الانسحابات، ولن يكون هناك انسحابات أخرى في المستقبل القريب إلا بعد نزع سلاح حزب الله. ومجرد وضع هذا الشرط كشرط أساسي ضمن عملية الانسحاب التدريجي حتى وليس الانسحاب الكلي، هذا يعني أن الحديث يدور
3: ربما عن سنوات وليس
1: وإلغاء للفترة الزمنية فعليا نجمة.
3: بالفعل الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذا الملحق يؤكد بأنه لا جدول زمني محدد لانسحاب إسرائيل من هناك، بالإضافة إلى حرية عمل الجيش الإسرائيلي منى في عملياته العسكرية داخل الجنوب اللبناني ومناطق أخرى.
1: نقطة أخرى أيضا نتحدث عنها كاتس ولم يغفل عنها نتنياهو ونجوان، هي كل موضوع التشكيك بقدرات الجيش اللبناني وبقدرته أولا على ضبط المشهد وسحب سلاح حزب الله وولاءاته أيضا، وربما هذا ما قاد الرئيس اللبناني قبل قليل تصريح ويقول ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة. الرسائل من وراء هذا التشكيك؟
3: تماما، هناك تشكيك، ولذلك قلت بأن المسؤولين الإسرائيليين يحرجون الحكومة اللبنانية بتصريحاتهم وبالكشف عن بنود هذا الملحق الأمني. وكانت هناك تصريحات علنية من نتنياهو قال فيها إن الجيش اللبناني به جهات جهادية موالية لحزب الله وبالتالي يصعب عليه تنفيذ المهمة كما ينبغي. وكات قالها يوم أمس أيضا، وهذه نقطة في غاية الأهمية، بأنه في الآونة الأخيرة طرحت إسرائيل على الجيش اللبناني تولي موضوع شبكة أنفاق وما تقول عنه شبكة أنفاق ومقر قيادي لحزب الله في منطقة علي الطاهر لبدء مواجهة الجيش اللبناني مع حزب الله في هذا الموقع تحديدا. وأرادت إسرائيل أن تختبر قدرة الجيش اللبناني في هذا الموقع تحديدا، لكن لبنان رفضت ذلك بطبيعة الحال. لذلك أرادت إسرائيل أن تبرهن للإدارة الأمريكية بأن لبنان غير قادر على ذلك.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا في الاستوديو، شكرا لك. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الاثنين.
4: ساعات عصيبة جديدة عاشها الفلسطينيون في مناطق متفرقة بقطاع غزة على وقع اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم في مدينة دير البلح وسط القطاع، بينهم طفل، إثر استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة، فيما استشهد آخر برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمالية خان يونس. أما في شمال القطاع فأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عشوائيا في مشهد يثبت أن الحرب لا تزال مستمرة.
5: طالما في فشكة واحدة نزلت من كواد كابتر من طيارة صاروخ صارت إصابة، ما فيش وقف، وقف إطلاق النار الرسمي، ممنوع نسمع صوت طلق، ممنوع نسمع صوت قصف، ممنوع نسمع صوت زنانة، فيش وقف إطلاق نار، نضحك على حالنا إذا بقولوا وقفوا إطلاق نار علينا، لا لا يعني.
4: اللافت في تصاعد الأحداث الأخيرة أن 47% من الشهداء هم أطفال ونساء، لتبقى دائرة الخطر مفتوحة على الجميع.
6: هناك أكثر من 1045 شهيد، منهم ما يقارب 47% من النساء والأطفال، بمعنى أكثر من 220 طفل وامرأة.
4: ويكشف التصعيد الأخير أن الاحتلال لا يدخر وسيلة أو سلاحا في استهداف الفلسطينيين، سواء في مناطق وجودهم أو في المناطق التي يفرض سيطرته عليها. واهم من يظن أن الحرب قد توقفت لحظة في غزة، هكذا يقول المكلومون هنا، فالاحتلال لا يكبح جماح إجرامه في حق الفلسطينيين رغم المطالبات المستمرة بإلزامه بوقف إطلاق النار. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
7: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة وهذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات إذن، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وأن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. من جانب آخر نقل موقع

0: تقول عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف أكد أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. أضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إن سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء اثنتين. في لبنان قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار بما يشمل استخدام قوة أمريكية على الأرض. سنتابع مزيدا من التفاصيل. معنا من واشنطن مراد هاشم مراسل الجزيرة، ومعنا مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش. أهلا بكما مراد. سنبدأ معك إذن بالتأكيدات الأمريكية عن اجتماع الدوحة اليوم الثلاثاء، ووتكوف في طريقه إلى قطر. ماذا في التفاصيل مراد؟
1: مرحبا نشوان. بالفعل، وأيضا جيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، كما يفهم من التصريحات سواء تلك التي جاءت على لسان الرئيس ترامب ذاته أو المتحدثة باسمه كارولين ليبيت، أو تلك التي قالها المبعوث ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب لأعضاء الكونغرس في إحاطة، فإن هذه الجولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة سوف تتم على مستويين، مستوى رفيع، وعلى الأرجح هنا الإشارة إلى تلك الاجتماعات والمفاوضات التي سيحضرها جيريد كوشنر وستيف ويتكوف، وهناك مستوى موازي، مستوى فني متعلق بالفرق التقنية والفنية والتي ستواصل المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي. بطبيعة الحال الاجتماع الرفيع المستوى أو المفاوضات الرفيعة المستوى هي أيضا سوف تتطرق إلى مذكرة التفاهم، وفي جوانب مختلفة من مذكرة التفاهم بكلمات ستيف ويتكوف، وأيضا ما يتعلق بالعديد من هذه البنود في المذكرة. ويفهم من هذا تحديدا إشارات ليبيت إلى المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، والتي جاءت فكرة عقد اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة والمتعلقة بمضيق هرمز وكذلك فتح مضيق هرمز بعدما دار من توتر وضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بفعل ما تراه واشنطن استهدافا من قبل إيران للملاحة الدولية في هذا المضيق. لكن القضية النووية، البرنامج النووي سيكون موضع نقاش، بل مواصلة النقاش بالأحرى والدقة، كما تحاول التأكيد واشنطن على هذه المسألة، وهو أمر ذو مغزى. بطبيعة الحال الإشارة هنا إلى ما يتعلق بزيارات المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية في إيران، وكذلك ما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب وكيفية خفض نسبة التخصيب فيها. كانت هذه المفاوضات وكذلك مذكرة التفاهم موضوعا لإحاطة موسعة، هي الأولى التي تعقدها الإدارة لكامل أعضاء الكونغرس بمجلسيه مجلس الشيوخ والنواب في إحاطتين منفصلتين عبر الهاتف، مغلقتان بطبيعة الحال، ولكن كان متاحا للأعضاء الخروج والحديث للصحافة بشأن ما دار فيها. وخرج أن الأعضاء الجمهوريون يبدون ارتياحا من ما اعتبروه تفاصيل كافية، فيما خرج الأعضاء الديمقراطيون المعارضة بطبيعة الحال يتذمرون من نقص التفاصيل ومن أن ما قدم غير واضح ومتناقض. ما تسرب لوسائل الإعلام أو ما صرح به بعض المشرعين يشير أولا إلى قلق بعض المشرعين فيما يتعلق

0: تراه كافيا نشوة.
1: مراد، الحقيقة الإيرانيون كانوا قد تحدثوا أمس لرويترز عن أن مسألة المحادثات الفنية غير مؤكدة من طرفهم، لكن الأمريكيون ما زالوا يتحدثون عن فنية هذه المحادثات، وبالتالي يبدو أن هنالك تأكيدات أمريكية على أنها ستكون محادثات فنية، طبعا بما يشمل هنا أو بما يتعلق بالملف النووي وربما بسواه من الملفات.
0: بالفعل، وهذا التباين واضح ومتفهم بطبيعة الحال، والمسألة تعود حتى إلى فترة التفاوض وإبرام هذه المذكرة، حينما كانت تشير واشنطن إلى ضرورة البدء بالمفاوضات المتعلقة بالمسار النووي بشكل فوري بعد فتح مضيق هرمز ورفع الحصار بطبيعة الحال، واتخاذ الإجراءات الفورية الفورية التنفيذ المنصوص عليها في المذكرة، في حين كان الخطاب العلني لطهران يشير إلى أن هذه المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي مسائل متأخرة ولاحقة بعد خطوات التنفيذ الفوري. التصريحات المتوالية الصادرة من واشنطن تشير إلى أن الملف النووي يناقش وهو حاضر في التفاصيل، ونقش في سويسرا وسيناقش في الدوحة. واشنطن ترى أن البنود الفورية المذكورة في مذكرة التفاهم نفذت إن فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز بطبيعة الحال، مع الإشارة إلى التوتر الحاصل والخلاف على التفسير، أو ما يتعلق برفع الحصار، أو ما يتعلق بإصدار واشنطن إعفاءات على أن شحنات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وهي الخطوات الفورية التي كان يتعين اتخاذها قبل بدء مناقشة الملف النووي. ومن ثم هذا ما تقوله واشنطن من أن هذا الملف يناقش بتفاصيله بالفعل.
1: شكرا مراد. عمر هواش في طهران، في ظل الحديث عن الاجتماع المقبل اليوم في الدوحة، ربما الإيرانيون كانوا فلنقل شحيحين في إعطاء بعض المعلومات المتعلقة بطبيعة هذا الاجتماع، بما إذا أيضا حتى موضوعا أن يكون هنالك لقاء مباشر أو غير مباشر، فنية أو عدم فنية هذه المحادثات في طبيعتها، ربما إن كان هنالك تصريحات توضح الموقف الإيراني. عمر،
2: نعم، نشوان، طهران قالت بوضوح على لسان الخارجية الإيرانية أن اليوم وغدا الإيرانيون سوف يعقدون لقاءات مع الوسيط القطري في العاصمة القطرية الدوحة. ليس هناك لقاء مع الأمريكيين مثل ما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، بل إن اللقاء فقط سيكون مع الجانب القطري. لكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع أن يكون هناك ربما تبادل الرسائل بين الطرفين عبر الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري، لكن هنا على الجانب الإيراني تأكيدات صارمة بأنه لا لقاء مع الأمريكيين، وأن الهدف من هذه الاجتماعات في الدوحة هو مناقشة تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لبعض بنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الخاص بالأموال الإيرانية المجمدة. يقول نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي بأن طهران قد توصلت إلى تفاهم مع الجانب القطري لأجل الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، ومن وراء ذلك أيضا هناك تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن بنود المذكرة. لذلك إذا ما عدنا بالذكر أيضا نشوان، عام 2023 كان هناك أموال إيرانية في قطر جاءت من كوريا الجنوبية، طهران لم تستلمها بسبب الضغوط الأمريكية على طهران، 6 مليارات دولار. يقول الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران سوف تتسلم هذه الأموال في المرحلة الأولى، ويبدو أنه حصل تقدم في هذا الشأن. لذلك الإيرانيون يتوجهون إلى قطر هذا اليوم لأجل هكذا اجتماعات خلال اليوم وغدا. لكن هل هذه المفاوضات سوف تمهد للمفاوضات الخاصة بالحل النهائي؟ ربما سيكون ذلك، لكن الإيرانيون يبدو أنهم يرفضون الاجتماع مع الأمريكيين مجددا قبل أن يتأكدوا من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. قال المتحدث في اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران مهتمة الآن بالدرجة الأولى بالتأكد من تطبيق الأمريكيين لبنود المذكرة. طهران تقول إنه لا يوجد أي خطة خلال هذا الأسبوع لإجراء

0: لقاءات مع الأمريكيين على مستوى الخبراء، هذا ما أكده كاظم غريب أبادي، لكنه أضاف أيضا بأن الوسطاء أي قطر وباكستان تعملان على تهيئة الظروف وتحديد الموعد والمكان المناسبين لأجل هكذا اجتماعات على مستوى الخبراء. عندما نتحدث عن تهيئة الظروف، هنا إشارة واضحة إيرانية إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم. لدى طهران في الواقع ملاحظة على بعض البنود، البند الأول إنهاء الحرب على إيران وعلى الساحة اللبنانية. إيران كانت انتقدت الهجمات وردت عليها التي حصلت على السواحل الجنوبية الإيرانية خلال الفترة الماضية. كاظم غريب أبادي أيضا يقول إن أمريكا لم تلتزم بالكامل بمذكرة التفاهم فيما يخص لبنان، وأن عليها أن تضغط على إسرائيل لأجل إنهاء الحرب في لبنان وتنفيذ انسحاب مجدول من الجنوب اللبناني، مؤكدا أن إيران تراقب عن كثب هذا الأمر الخاص بالملف اللبناني. إضافة إلى ذلك، أن مضيق هرمز هناك اتهامات إيرانية لواشنطن بأنها تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع في المضيق عبر فتح مسارات موازية، وهناك تأكيد إيراني على رفض هذه المسارات. وكان هناك اجتماع يوم أمس في سلطنة عمان للجنة المشتركة الإيرانية العمانية لجنة هرمز، وتقرر أن تجري اجتماعات على مستوى الخبراء خلال أسبوع. وهناك تأكيد من قبل إيران على رفض المسارات الموازية، وطهران تقول أنها أبلغت سلطنة عمان بذلك. إضافة إلى ما ذكرنا، أن البند الخاص بالأموال المجمدة لم يتحقق حتى هذه اللحظة، الإيراني لم يحصل على الأموال، وزيارة الوفد الإيراني إلى قطر هذا اليوم تأتي في هذا الإطار. فضلا عن أن هناك أيضا إيجابية تتحدث طهران عن تنفيذ واشنطن لبعض التزاماتها في المذكرة، لا سيما رفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات، لا سيما أيضا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. يقول الإيرانيون إن أمريكا التزمت بهذين الأمرين، لكن هناك مطالب إيرانية بالتنفيذ لبقية البنود. كل هذا الحراك السياسي نشوان يأتي على خلفية إرادة طهران ومطالبها لإنهاء الحرب على البلاد، وكنا قد لمسنا فعلا إنهاء الحرب ومظاهر إنهاء الحرب في بعض المدن الإيرانية، لا سيما مدينة بندر عباس التي تقع في السواحل الجنوبية الإيرانية، وكنت قد زرتها ورصدت عودة الحياة لهذه المدينة بعد الحرب. في هذا التقرير لنتابعه.
1: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب، لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
2: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
1: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
3: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
1: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءا من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
4: تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما المزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. مزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
5: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
4: الآن مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد من طهران. نرحب بالدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما دكتور ريتشارد وايتس. سأبدأ معك الحقيقة كان لافتا مسألة أن تبقى فكرة التناقض بين الروايتين الإيرانية والأمريكية في بعض التفاصيل ربما التي كان ربما يتوقع الجمهور أن تكون بسيطة وأن يكون الطرفان متفقين عليها، لكن عاد هذا التناقض مرة أخرى إلى الواجهة من خلال فكرة أن تكون المحادثات فنية بالنسبة للأمريكيين في الدوحة، وأن لا يكون هنالك تأكيد إيراني على فنية هذه المحادثات، وبالتالي كيف يمكن تفسير هذا التناقض مرة أخرى؟
6: أنا لست متفاجئا من أن مذكرة التفاهم كانت اتفاقا تم التسرع في التوصل إليه وتوقيعه، هي تتضمن نقاط أولية غير مفصلة، والتفكير كان دائما أن كل من هذه البنود يجب أن يتم مناقشتها بشكل إضافي. حقيقة أن هنالك اختلافات حول أي مستوى يلتقون أين سيلتقون، وفحوى اللقاء هو جزء من هذه العملية. هنالك محددات بسيطة أو نقاط اتفاق بسيطة بين طهران وأيضا وواشنطن، كل طرف يحاول أن يجبر الآخر على أن يظهر بمظهر من يقدم التنازل وأنه الطرف الأضعف. بالتالي أنا لست متفاجئا لما يحصل لحد الآن، على الرغم من أنني آمل من أن المحادثات إذا ما أحرزت تقدما ستكون قادرة إما أن تحل على هذه التفسيرات المختلفة أو قد توضح أنه هنالك ربما أساسية، وقد بإمكانهم أن يتوصلوا لطرق أخرى للتعامل معها، بالتالي تقديم تنازلات في جهة مقابل جهة أخرى.
4: سيد عباس خميار، الإيرانيون كما أشار طبعا هنا دكتور تشورد وايتز مرة أخرى، الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة بحسب الخارجية الإيرانية، وهذا يعني لا ندري إذا كان يشمل أيضا جوانب فنية، لكن رويترز مرة أخرى نقلت عن مصدر وصفته بأنه إيراني رفيع المستوى نفى أن يكون هنالك محادثات فنية. كيف تنظر أنت إلى ما يعلنه الإيرانيون هنا؟
7: المفاوضات أو استمرار المفاوضات حتى على الصعيد التقني، وهذا ما قلته يوم أمس أو قبل يومين لقناتكم الموقرة، قلت بأن هناك ما يجري في لبنان هو يجعل الإيرانيين نوع من الضبابية. عدم استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لأي أو عدم إقدامها لأي خطوة عملية بما يتعلق باسترجاع أو إعادة الأرصدة الإيرانية، هذه نقطة مهمة. وإيران تستند إلى البند الخامس والبند الثالث عشر لاستمرارية هذه المفاوضات بشرط أن تنفذ هذه البنود. لذلك كان متوقعا بأن لم يكن هناك لقاء. لا أعرف مدى قوة الوسيط القطري في هذه الأثناء عندما يكون هناك وفدان إيرانيا وأمريكيا في الدوحة، هل تستطيع خارج المواعيد التي لن تحدد ولن تدعى إيران للقاء مثل هذا اللقاء؟ وهذا يعني أن هناك كما يقول المفاوض الإيراني لم يكن تنسيق أساسا على هذا اللقاء. هل يستطيع الوسيط القطري أن يجمع الطرفان ويستغل هذه الفرصة التي يتواجد فيها الطرفان؟ هذا شيء آخر، لكن لم يكن هناك برنامج، لم يكن هناك تنسيق، وهذه الضبابية التي تحكم الوضع وعدم كما قلت اتخاذ خطوة أمريكية لحلحلة الموضوع تقابلها خطوة إيرانية ربما معاكس، وهذا ما ربما يرجعنا إلى
4: طيب.
7: الوراء.
4: طيب دكتور ريتشارد وايتس، الرئيس ترامب الذي قال إنه سيعرف لاحقا ما إذا كان اجتماع الدوحة قد يكون مهما، سيعرف ذلك لاحقا، قال وزيره مدافعا عنه، أعني وزير الخارجية روبيو، إن ترامب لا يعيش وهم المفاوضات السهلة مع الإيرانيين، لا يعتبر أن هذه المفاوضات سهلة. إلى أي مدى تعتقد أن دفاع روبيو عن الرئيس ترامب هنا في محله من خلال المسار الذي يسلكه ترامب في هذه العملية؟
6: أعتقد أنه مفهوم ودقيق، بمعنى أن الأشخاص الذين تفاوضوا مع الإيرانيين ومع الحكومة الإيرانية في الماضي، من ضمنهم أوباما وبايدن، قالوا أن الإيرانيين مفاوضون متمرسون، وأن كل قضية تطلب النقاش فيها مدة طويلة. بالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب هو يعكس الواقع هنا. التأكيد التحدي أن الرئيس ترامب لا يريد أن يستغرق ويصرف الكثير من الوقت على هذه القضايا، وأيضا هنالك الكثير من العوائق التي قد تكون موجودة في التي ترميها إيران على الرئيس، من ضمنها لبنان ومضيق هرمز، وأيضا مسألة الأصول المجمدة، لأنها لا تريد أن تقدم أي تنازلات أو نقاشات في البرنامج النووي.
4: دكتور عباس، ربما الأيام السابقة، الأيام الماضية، ومن خلال الأحداث أو الحوادث التي وقعت على مستوى المناوشات الأمريكية الإيرانية، والتي جاءت بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم، أثبتت حساسية الموقف بينهما، لا سيما في ما يتعلق بهرمز. هل تعتقد بأن محادثات كهذه، كالتي قد تعقد اليوم في الدوحة، بإمكانها أن تقيد أيدي الطرفين تجاه أي تصعيد؟
7: يعني هذا راجع للطرف الأمريكي. طبعا طهران وواشنطن لا يريدان الخوض في نزاع وحرب جديدة، وهذا ما نلمسه هنا في طهران في كافة المجالات. حتى لو كان هناك ضغط من قبل تيارات سياسية ترى بأن يجب مواصلة هذه الحرب للحصول على مكاسب أكثر، وخاصة هم متوجسون، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما هي تستخدم الخديعة، وهذا جدار عدم الثقة هو غير يعني سميك جدا. لذلك أنا أتصور إذا كان هناك، وطبعا هذه المناوشات كانت تحت السيطرة بشكل كبير، ولكن استمرارها يعرض المنطقة للخطر، خطر جدي. لا، كما قلت، أتصور بأن ربما يعني الوسيط القطري يستطيع أن يجمع الطرفان، وطبعا بتعاون مع الوسيط الباكستاني. هذه فرصة ربما تكون نادرة. إذا كانت هناك إرادة أمريكية لحل الموضوع والاستمرار هذه المفاوضات، يجب أن تبدي واشنطن حسن نيتها، وهذا لن يحصل إلا بإطلاق سراح، صح التعبير، الأرصدة الإيرانية، التي تؤكد طهران بأنها يجب أن تكون الخطوة الأولى. والوعود الأمريكية حسب هذه الاتفاقية كان يصب في هذا الاتجاه، ولكن هناك مماطلة أمريكية مشهودة طالبة. هذه المماطلة مستمرة، لا أتصور ولا أتوقع أن يكون هناك حل خلال هذه الأيام على الأقل.
4: دكتور ريتشارد وايتس، هرمز الذي كان نتيجة من نتائج الحرب بدأ الآن مرتكزا من مرتكزات ربما حل الأزمة، كان نتيجة لأزمة أصبح الآن مرتكزا لحل الأزمة، لكن يبدو أمرا معقدا. يعني إذا ما درسنا التصريحات الأمريكية والمواقف الأمريكية أنت أعلم بها، تريد العودة بالممر، هذا الممر المائي الحيوي، إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، في حين إيران تقول بصراحة لن يعود الممر كما كان عليه قبل الحرب. إلى أي مدى يعقب ذلك موقف الرئيس ترامب؟
6: الأمر أسوأ مما وصفته في حقيقة الأمر. الأمر لا يتعلق بأن إيران فقط تعترض على موقف الولايات المتحدة، لكن إيران كانت تستخدم القوة وتهجم السفن حتى عندما تكون السفن في المياه الإقليمية العمانية، وهذا الأمر يمثل تحديا للجميع. أعتقد أن الولايات المتحدة من الواضح أن لديها دعم الدول المنطقة إلى جانبها وإلى القانون الدولي، ومسألة حرية المرور البحري في خلال المضيق. إيران هي الدولة الوحيدة لحد الآن التي تطالب بتحديد الطريق الذي تمر به السفن، وتذكر أنها ستبدأ بفرض نوع من الرسوم، رسوم الخدمة أو رسوم البيئية خلال 60 يوما. وحقيقة أنها تمارس السيطرة والسيادة الضمنية وتجبر وتمنع أي سفن من السلوك طرق أخرى أو ممرات أخرى. أعتقد أن هذا أمر ستحاول الولايات المتحدة أن تعمل مع دول المنطقة عليه. هي لا تريد أن يكون هنالك سابقة يتم تأسيسها بعد خلال 60 يوما، وربما يتم الاستمرار بها بشكل غير محدد في الخليج، ولربما قد يتم نسخها في أماكن أخرى في العالم.
4: دكتور عباس، ما يقوله العمانيون واضح ونعلم جيدا، ومن خلال التصريحات للخارجية الإيرانية، أن هنالك حديثا إيرانيا عمانيا، لكن الموقف العماني واضح، وكان أوضح يوم أمس من خلال تصريح وزير الخارجية العماني، يجب أن يكون مضيق هرمز حرا من دون قيود ويسمح للسفن بالعبور، وبالتالي يتبع اتفاقية البحار والجانب القانوني. إلى أي مدى يضع ذلك ضغطا على الطرف الإيراني؟
7: نعم، كما تفضلت كان الموقف العماني أكثر وضوحا مما كان عليه في الأسابيع الماضية ومن خلال المفاوضات والمباحثات مع الطرف الإيراني. ولكن يجب أن لا ننسى بأن الموقف الإيراني كذلك كان واضحا يوم أمس، وكان نوع من الرد الصريح والشفاف بأننا ولو إن لم يسمي عمان، لكن الموقف الإيراني كان يقول إذا اضطررنا وإذا لم يكن هناك تعاون سنتوجه لمفردنا لحماية المضيق حماية النوع ودعم النوع الوضع الجديد للمضيق، وهذه لأول مرة نسمعها من الجانب الإيراني، وهذه نقطة مهمة للغاية. لكن في نفس الوقت أنا أتصور ستستمر هذه المذكرات بسبب العلاقات الجيدة بين عمان وبين إيران، ولذلك اللجنة ما زالت لجنة هرمز ما زالت فاعلة، ما زالت الاتصالات بين الجانبين مستمرين، وربما نصل إلى نتيجة مهمة للغاية إذا ما راعت إيران المشاطئ العماني، وفي نفس الوقت في إطار القوانين الدولية ومواجهتها أو يعني نوع من التعامل مع الدول المطلة على المياه. ولذلك أنا أتصور الأمور لن تصل إلى طريق مسدود، وإنما ستكون لها حل. النقطة الأهم في هذا المجال، الإيرانيون لا يتراجعون عن هذه الورقة التي يعتبرونها ورقة ذهبية وورقة استراتيجية، ليس لما يتعلق بالجانب الاقتصادي برأيي، وإنما بجانب الجانب الأهم وهو الردع.

0: هذه الورقة أصبحت ورقة ردع أمام أي اعتداء
1: شكرا.
0: محتمل وأي اعتداء مستقبلي سواء كان من إسرائيل أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي قوة أخرى.
1: من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، شكرا جزيلا لكما. الآن سنتحول إلى الشأن اللبناني وآخر التطورات. معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وهنا في الاستوديو معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما أدهم. سأبدأ معك، ما ذكرته الحقيقة الرئاسة وما ذكرته الرئاسة اللبنانية من أن الرئيس بحث مع الطرف الأمريكي تحديدا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التحضير لبدء تنفيذ الاتفاق مع أو اتفاق الإطار مع إسرائيل. ماذا في تفاصيل الموقف اللبناني وإن كان هنالك أي موقف أيضا محدث على الأرض؟
2: نعم بالضبط نشوان، ولما يلعبه أيضا الجيش اللبناني من دور كبير في هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، كونه سينتشر في المناطق التجريبية. منذ قليل الرئيس عون قال بأنه ننوه بدور الجيش في بسط سيطرة سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود، وأن كافة ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك لن يؤثر على أداء التزامه بقرارات السلطة السياسية. وفي هذا السياق أيضا ودور الجيش، كان قد التقى يوم أمس قائد الجيش اللبناني هيكل بقائد القيادة المركزية، قائد القيادة للجيش الأمريكي كوبر، وبحثا أيضا تنفيذ أو آلية تنفيذ الملحق الأمني في اتفاق الإطار الذي توصلت إليه الأطراف في 26 من الشهر الحالي ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية. أيضا كوبر التقى الرئيس عون بحثا تطورات الأوضاع في لبنان وفي المنطقة، وأيضا يعني أكدا على ضرورة انطلاق اتفاق الإطار وإعلانه بشكل رسمي. الرئيس عون أكد خلال لقائه كوبر بتصميم الدولة اللبنانية ببسط سلطتها من خلال قواها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية وصولا إلى الحدود الجنوبية الدولية. في طبيعة الأحوال نشوان، ما زال اتفاق الإطار هو محط سجال ما بين القوى السياسية هنا في بيروت، ما بين مؤيد ومعارض. اللبنان الرسمي يدافع عن هذا الاتفاق ويعتبره الطريق الأقصر والأقل كلفة لتحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية بإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة في جنوبي لبنان، عودة النازحين واستعادة الأسرى، وأيضا بسط سلطة الدولة من خلال انتشار الجيش في كامل الأراضي اللبنانية. حزب الله موقفه ما زال ثابتا من هذه المفاوضات واتفاق الإطار، يرفضه بشكل تام واتهم الحكومة بشرعنة إبقاء الاحتلال في الأراضي اللبنانية ربما لسنوات، وأيضا ربما أيضا الأمر يتطور لضم أراضي على حد تعبيره للكيان، واتهم أيضا السلطة بأنها تخلت عن أوراق القوة فيما توصلت إليه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. كل الأطراف هنا وأيضا التيارات السياسية نشوان حذرت خلال الساعات الماضية من الفتنة. حركة أمل أيضا قالت بأن هذا الاتفاق غير متوازن وغير مقبول، وأيضا يعني تشاركت مع عديد من الأطراف كرئيس البرلمان أيضا نبيه بري بالتحذير من الفتنة والتحذير من مشاريع العدوان بترسيخ الانقسامات هنا داخل لبنان. حتى هذه اللحظة نشوان ما زال الكثير من التساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة فيما يخص تفاصيل اتفاق الإطار وأيضا ملحقه الأمني، خصوصا مع الحديث عن زوطر الغربية وأيضا فرون كمناطق تجريبية هي بالأساس لم يدخلها جيش الاحتلال. الاحتلال يتحدث عن انسحابه من هذه المناطق تمهيدا لدخول الجيش اللبناني، وأيضا الحديث عن لجنة لمراقبة أو لجنة تشكل من مخرجات اجتماعات سويسرا تشكل من كل من الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإيران لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق أو ما يسمى باتفاق أيضا ترسخ من خلال هذه
1: المتحدة. شكرا جزيلا لك من بيروت أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة. نجوان سمري هنا في الاستوديو. الانسحاب عنوان عريض

0: بهذا الاتفاق الإطاري، ماذا يقول الإسرائيليون عنه؟
1: وإسرائيليا يترجم بعدم الانسحاب عمليا نشوان، لأن كاتس يعني عبر بشكل واضح في تصريحاته مساء يوم أمس بأنه لن يكون هناك أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بعد المنطقتين التجريبيتين التي تم الإعلان عنهما، إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وأشار بأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، وبأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بأن بقاء إسرائيل كقوة محتلة في الجنوب اللبناني سيستغرق وقتا، وعليه الاستعداد لبقاء لأمد طويل، بمعنى أن الحديث لا يدور عن أيام أو أسابيع من أجل البدء وتنفيذ الانسحاب الأول، ولا الانسحاب التدريجي حتى يتم انسحاب كامل لإسرائيل. هذا ما أكده كاتس مساء يوم أمس خلال لقاء مع صحفيين عسكريين في محاولة منه لإبراز ما حققته إسرائيل كإنجاز. هناك محاولة للترويج وتصوير هذا الاتفاق، اتفاق الإطار مع لبنان، بأنه إنجاز كبير لإسرائيل، يوصف بأنه إنجاز تاريخي،
0: من حيث أنه يعطي مساحة زمنية أوسع لإسرائيل للبقاء في لبنان من خلال المناطق التجريبية، من خلال إعطاء مساحة له للتحرك أيضا طالما كان ذلك متاحا.
1: هذا أولا، والأهم بأن إسرائيل تريد أن تقول بأنها تمسكت بكل الشروط التي كانت تتحدث عنها خلال مفاوضات طهران وواشنطن، لأنه كان هناك خشية، وهذا ما كانت تعبر عنه الأوساط الإعلامية الإسرائيلية، بأنه كانت هناك خشية كبيرة في الجانب الإسرائيلي بأن يتم فرض انسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من لبنان بناء على ضغط إيراني خلال هذه المفاوضات مع واشنطن وبإملاءات أمريكية. لذلك إسرائيل ترى بأنها من خلال هذا الملحق الأمني واتفاق الإطار مع لبنان حافظت على شروطها في هذه المفاوضات، بقاء غير محدود بجدول زمني بقاء الاحتلال في جنوب لبنان، انسحاب من مناطق لا تحتلها أصلا، يعني هي تتحدث عن مناطق تجريبية لا يوجد بها قوات للاحتلال، فرون وزوتر الغربية، وحتى الغندورية التي تحدثت يوم أمس وسائل إعلام إسرائيلية بأنها كانت ضمن توصية الجيش لتكون ضمن هذه المرحلة التجريبية، وبالتالي بقاء للاحتلال، حرية عمل في عمليات عسكرية. كانت يتحدث عن خطط عسكرية مستقبلية، التصديق على خطط عسكرية مستقبلية، ذكر ما وصفه بشبكة أنفاق في منطقة قلعة الشقيف، وإنها ستشهد هذه المنطقة أيضا عملية تفجير كبيرة كما حدث في مجدل زون أول أمس، يتم استخدام 500 طن من المتفجرات وفقا لأقواله، بالإضافة أيضا إلى خطة تتعلق بمنطقة علي الطاهر. كاتس كشف عمليا خلال هذه التصريحات بأن إسرائيل عرضت على الحكومة اللبنانية في الآونة الأخيرة أن تتولى أمر شبكة أنفاق، ما وصفته إسرائيل بشبكة أنفاق ومقر قيادي رئيسي لحزب الله في منطقة علي الطاهر، لكي تختبر إسرائيل قدرة الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله وتدمير هذه الأنفاق في هذه المنطقة. وهذا بطبيعة الحال يحرج الحكومة اللبنانية. كاتس قال إن الحكومة اللبنانية رفضت هذا العرض. هم يشككون طيلة الوقت بقدرة الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية على تنفيذ هذه المهمة التي تضع شروطها وتحددها إسرائيل وفقا لرؤيتها. بطبيعة الحال هي تريد
0: أهمية هذه الفكرة، أهمية فكرة التشكيك الإسرائيلي بقدرة الحكومة على أخذ أو لعب هذا الدور
1: لإبقاء الاحتلال في جنوب لبنان. إسرائيل تحاول أن تقول للإدارة الأمريكية بأننا منحنا الحكومة اللبنانية فرصة لمواجهة حزب الله، لكنهم أولا لا يستطيعون عسكريا فعل ذلك، ومن جهة أخرى لا يريدون ذلك. هناك من قال في الجانب الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني يشمل عناصر جهادية، نتنياهو قالها في المؤتمر الصحفي قبل يومين، وعناصر موالية لحزب الله، وبالتالي لن يقوموا بمواجهة الحزب أو تفكيك بنيته التحتية. لذلك طيلة الوقت إسرائيل تناور بين قدرة الجيش اللبناني عسكريا وقدرته من حيث التشكيك بأن عناصر داخل هذا الجيش لن تعمل على

0: ذلك في رسائل للإدارة الأمريكية وفي محاولة لتبرير البقاء الإسرائيلي في جنوب لبنان وعدم الانسحاب.
1: أشرت إلى فرون وسنتناولها بمزيد من التفاصيل، لكن شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. إذن برزت بلدة فرون جنوبية لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها بحسب اتفاق الإطاري مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا. بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج قلاوي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هنالك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
2: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
5: رجعنا على الضيعة فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
2: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: سنناقش هذا الملف معنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أستاذ خليل أهلا بك. يعني مسألة إلى حد ما تبدو لافتة، يعني مناطق ليست محتلة تدرج في ضمن سياق مناطق تجريبية، هل هو محاولة خارج إطار العسكرة بمعنى هو في إطار مكسب سياسي، أم أنه أمر ممكن أو مفهوم؟
6: الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل أقامت هذه المنطقة الصفراء وأقامت أمامها خطا تعتبره هو خط دفاع ديناميكي متحرك. يعني هم وصلوا إلى زوطرة الغربية ثم تراجعوا، وصلوا إلى أطراف الغندورية ثم تراجعوا. هم يعتبرون أن هذه المنطقة هي تحت سيطرتهم، هم يحتلونها، ولكن
1: وإن لم تدخلها القوات عمليا
6: دخلتها وخرجت مع دفرون.

0: ويعتبرون ان مجرد دخولنا وخروجنا هذا المنطقه، هذا المنطقه تحت سيطرتنا، لن نعطيكم الاماكن التي نثبت فيها اقدامنا، خذوا هذه المناطق وهذا هي المناطق التي سنجربكم بها. هذه هي الفكره الاسرائيليه، لانهم يعتبرون انهم احتلوها ولكن لم يتمركزوا فيها.
1: كيف تتوقع ان تسير عمليه هذه المناطق التجريبيه من الناحيه العمليه عسكريا؟
0: إذا كان هذه هي المناطق فعلا، لأنه كل هذا التسريبات هي تسريبات ألمينية، ولكن لنفترض أن هذه هي الأماكن التجريبية. الذي سيحصل على الأرض أن هذه الأماكن، أولا الفرن والغندورية، سيدخل إليها الجيش اللبناني، أصلا هي كانت ضمن المرحلة الأولى من الخطة حصر السلاح للجيش اللبناني، سيدخلها الجيش اللبناني. وكان سابقا حزب الله موافق على هذا الموضوع في جنوب الليطاني، وسيتمركز فيها، ثم من بعد أن ينهي هذا التمركز وينهي التفتيش كما كان في المرحلة الأولى، سيأتي الأمريكي ويقول هذه المنطقة انتهت، هذا هو الوسيط. في منطقة زوتر، تقع شمال الليطاني، زوتر الغربية وليس جنوب الليطاني، هذه المنطقة هي اختبار للجيش اللبناني وللحزب الله مدى تجربه، ولكن ليست اختبارا للأمريكا. الأمريكي الإسرائيلي، لم يعطي شيئا، هذا تجريب هل الجيش قادر، هل حزب الله سيتجاوب في منطقة زوتر الغربية. أنا أعتقد سوف تكون هناك مشكلة، ولكن إذا تجاوب حزب الله ممكن الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى، وليس كما يقال أن لا انسحاب والآخرين، لأن هذا الأمر أنا أعتقد يرتبط بحسابات انتخابية داخل إسرائيل. ولكن طالما أمريكا بالموضوع، الولايات المتحدة، هذا الأمر أنا أعتقد يسير.
1: ومن ضمن هذه العملية التجريبية فكرة الانتشار، انتشار الجيش الإسرائيلي، هل تعتقد أن هذه التجربة ستغير من مفهوم الانتشار، انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
0: الجيش الإسرائيلي أنا برأيي، أو إسرائيل ستخضع للإملاءات الأمريكية. وهذا ما يحصل، لأن لوم الإملاءات الأمريكية لم يتوقف فقط إطلاق النار، لم يقع في الداخل اللبناني، هناك وقف إطلاق نار هش على الحدود، ولكنه ينخفض تدريجيا كل يوم. الجيش الإسرائيلي أنا أعتقد أنه سوف يعطي أماكن أخرى للجيش اللبناني في حال نجحت التجربة وقال الأمريكي نعم، فسينسحب من أماكن أخرى. هو يهمه الاستقرار الأمريكي الإسرائيلي، يهمه أن تكون المنطقة مستقرة، ولكنه في المقابل يريد إبعاد حزب الله عن حدوده.
1: ربما لدواع سياسية داخلية يتحدث الإسرائيليون عن، ولا سيما الوزير كاتس، عن عدم جاهزية الجيش اللبناني لأداء دور كما تم الاتفاق عليه. من وجهة نظر عسكرية فلنقول محايدة، هل تتفق مع هذا التقييم؟
0: الإسرائيلي يشكك دائما قدرات الجيش اللبناني، يقول أنه هذا جيش غير قادر. الجيش اللبناني طبعا قادر، ولكن الجيش اللبناني يعمل بترون ويعمل بحكمة، لا يريد أن يندفع إلى أماكن تخلق فتن داخلية أو إشكالات داخلية. حزب الله، الثنائي الشيعي، كل البلد يثق بالجيش، لأن الجيش يتصرف بحكمة ورية، وبالتالي هم أهله وهذه أرضه. لذلك الدفع بهذا الاتجاه أو الإشاعات التي تقول قائد الجيش سوف يتم إقالته إلى آخره، كل هذا يندرج في إطار التشكيك. ولكن في الحقيقة الجيش اللبناني نعم قادر، وفي حال توفر له الغطاء السياسي الصحيح.
1: في حال لم يلتزم الإسرائيليون بمسألة الانسحاب وأصروا على فكرة البقاء، هل هذا ممكن عسكريا؟
0: أنا أعتقد أن الإسرائيلي يظهر على فكرة البقاء في هذه المنطقة، سوف نعود إلى ما قبل عام 2000، سوف نعود إلى الاستنزاف، العمليات داخل
1: إلى ما قبل عام 2000.
0: نعم، إلى نحن نرى أن هذه العمليات بدأت، عملية في الطايبة، عملية في دير سريان، اليوم بين دير سريان وأنت هناك غارة. لماذا؟ لأن هناك تسللات تحصل إلى داخل المنطقة الصفراء ويحصل عمليات. إذا لم ينسحب الإسرائيلي، عدنا إلى ما قبل عام 2000 وعدنا إلى استنزافه، وحد لغاية الآن لم يتم إطلاق هذه المسيرات الانقضاضية ذات الألياف الضوئية لغاية الآن، هناك تسللات فقط. ولكن إذا عدنا، عاد الاستنزاف وسيجد نفسه مجددا في الوحل اللبناني.
1: معنى ذلك أن العملية ستكون تكلفتها باهظة بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟
0: طبعا ستكون تكلفته باهظة، وسيضطر إلى انسحاب كما انسحب عام 2000. الأفضل له الالتزام بهذه الاتفاقية التي أقامها مع الدولة اللبنانية.
1: طيب، لو عدنا بشكل سريع هنا إلى فرون كتجربة، هل تتوقع أن يكون هنالك أمور خارج السياق أو خارج التوقعات في أثناء العملية التجريبية من الناحية الميدانية؟
0: أنا أعتقد أن هذه المنطقة يمكن إخلاءها من مقاتلي حزب الله، لأن هذه المنطقة حزب الله

0: يعتبر انها جنوب الليطان. هو يقول دائما انا التزم باتفاق 27 تشرين 2024 الذي يقول انسحاب الى ما وراء جنوب الليطان. طبعا هذا الامر ممكن، كانت فرون تضايقه جدا ولم يستطع الدخول اليها. هو يريد من الجيش اللبناني ان يكون في منطقه هو لم يستطع الوصول اليها، كانت تضايقه عبر صواريخ الموجهه لان مركزها استراتيجي جدا وهو مثلث يطال شمال الليطاني، الليطاني، وادي الحجير وباقي القرى.
1: طيب سنكتفي بهذا القدر، اشكرك شكرا جزيلا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي وللحديث بقيه العميد خليل، شكرا جزيلا لك. الان الى تطورات التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزه مشاهدينا، حيث أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية، وذلك على مناطق عدة في القطاع منذ صباح الاثنين. بذلك يرتفع عدد الشهداء في غزة منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى 15 بينهم أطفال في القصف اليومي على محافظات قطاع غزة.
2: ساعات عصيبة جديدة عاشها الفلسطينيون في مناطق متفرقة بقطاع غزة على وقع اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم في مدينة دير البلح وسط القطاع، بينهم طفل، إثر استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة، فيما استشهد آخر برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمالية خان يونس. أما في شمال القطاع فأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عشوائيا في مشهد يثبت أن الحرب لا تزال مستمرة.
3: طالما في فشكة واحدة نزلت من كواد كابتر، من طيارة، من صاروخ، صارت إصابة، ما فيش وقف، وقف إطلاق النار الرسمي. ممنوع نسمع صوت طلق، ممنوع نسمع صوت قصف، ممنوع نسمع صوت زنانة، فيش وقف اطلاق نار. نضحك على حالنا اذا بقولوا وقفوا اطلاق نار علينا، لا لا. يعني
2: اللافت في تصاعد الاحداث الاخيره ان 47% من الشهداء هم اطفال ونساء، لتبقى دائره الخطر مفتوحه على الجميع.
4: هناك اكثر من 1045 شهيد، منهم ما يقارب 47% من النساء والاطفال، بمعنى اكثر من 220 طفل وامراه.
2: ويكشف التصعيد الأخير أن الاحتلال لا يدخر وسيلة أو سلاحا في استهداف الفلسطينيين، سواء في مناطق وجودهم أو في المناطق التي يفرض سيطرته عليها. واهم من يظن أن الحرب قد توقفت لحظة في غزة، هكذا يقول المكلومون هنا، فالاحتلال لا يكبح جماح إجرامه في حق الفلسطينيين رغم المطالبات المستمرة بإلزامه بوقف إطلاق النار. غاز العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: ومن تقرير زميل غازي العلول عن الأوضاع وآخر التطورات في قطاع غزة، نصل بكم الآن مشاهدينا إلى رأس الساعة ومستمرون في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وأن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. في تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. من جانب آخر، نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف أكدا أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط

0: وبالأموال المجمدة. في الأثناء قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها الوطنية تحت أي ظرف. من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية لي جان ميونغ أن سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيفون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية برات كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. في الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض. لمزيد من المتابعة معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما مراد، سأبدأ معك بالتأكيدات الأمريكية بشأن جلسة المحادثات في الدوحة اليوم الثلاثاء، وأيضا إن كان هنالك أي بيانات أخرى توضح طبيعة وحيثيات الملفات التي سيتم بحثها.
1: نعم نشوان، والتأكيدات جاءت على لسان الرئيس دونالد ترامب ذاته وكذلك المتحدثة باسمه كارولين ليفيت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، وأيضا على لسان ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس في إحاطة لأعضاء الكونغرس. بطبيعة الحال كانت مغلقة، ولكن نقل عنه هذا الكلام فيما يتعلق بهذه الجولة من المفاوضات. وستيف ويتكوف يشارك شخصيا في هذه الجولة التي ستعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، أيضا بمشاركة جيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب. بحسب التأكيدات الأمريكية هناك اجتماعات رفيعة المستوى بطبيعة الحال يفهم مشاركة ويتكوف وكوشنر فيها، وهناك اجتماعات منفصلة على المستوى الفني، وكلا المسارين يناقشان مذكرة التفاهم سواء القضايا النووية أو ما يتعلق بمضيق هرمز. هذا ما يفهم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين. ليفيت على سبيل المثال أشارت إلى قضايا مختلفة في مذكرة التفاهم ستناقش، وأيضا ستيف ويتكوف تحدث عن جوانب مختلفة في هذه المذكرة بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وكان مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أشار إلى أن الجولة المقبلة المرتقبة ستناقش تحديدا ما يتعلق بالمفتشين الدوليين وزيارتهم إلى المواقع الإيرانية، المواقع النووية في إيران، وكذلك ما يتعلق بمسائل خفض تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب. وكانت جولة سويسرا بالفعل بدأت بمناقشة هذا الأمر أي المتعلق بالمفتشين الدوليين، وتحدث جيدي فانس عن أن طهران وافقت بالفعل على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع بمعزل عن المواقف الإيرانية الصادرة بهذا الشأن. لكن الجانب الأمريكي واصل الحديث عن أن القضايا النووية في مختلف مكوناتها وجوانبها وتفاصيلها بدأت، وإن بالقضايا الإجرائية ولكنها بدأت، ولكن بانتظار القضايا التفصيلية الأكثر تعقيدا ما تزال بانتظار النقاش، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بمناقشة تخصيب اليورانيوم وكذلك التعامل مع كميات اليورانيوم عالية التخصيب، وهو ما ينتظر مناقشته كما هو متوقع بطبيعة الحال في هذه الجولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة. ولا يعلم ما إذا كانت ستكون مباشرة أم غير مباشرة، أي عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين. لأن حديث ترامب وكذلك ليفيت يتحدث عن اجتماعات ولقاءات ومفاوضات من دون ذكر كلمة مباشرة، وإن فهمت بعض وسائل الإعلام الأمريكية على أنها كذلك. نشوان،
0: بشكل أيضا سريع مراد، الوزير روبيو دافع عن الرئيس ترامب فيما يتعلق بأنه لا يعيش وهم المفاوضات السهلة مع الإيرانيين، هل يعكس ذلك ربما مدى الخلاف الموجود داخليا على المستوى السياسي الأمريكي فيما يتعلق بسياسة الرئيس ترامب في هذا المسار، مسار التفاوض؟

0: الإدارة تفهم من أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة ومن أن الصعوبات متوقعة. أيضا من ضمن القضايا التي رد عليها ما يتعلق بشواغل بعض المشرعين فيما إذا كان بالفعل سيتم التخلص من كميات الأورانيوم عالية التخصيب، إذ أن لديهم شكوك من أن مسألة الاكتفاء بخفض نسب التخصيب غير كافية، ولكن كان هناك تأكيدات من أن إيران بموجب الاتفاق النهائي لن تحصل على سلاح نووي. وإن كان الحديث كما ورد على الأقل بشكل واضح على لسان مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، فإن الحديث يدور الآن عن خفض نسب تخصيب اليورانيوم، وكذلك حتى على لسان الرئيس دونالد ترامب سابقا. من الشواغل أيضا التي طرحت ما يتعلق بمضيق هرمز والملاحة فيه، وقد حاول روبيو تبرير هذا البطء فيما يتعلق وهذا التنازع فيما يتعلق بالمضيق، لكنه قال إن إيران ما تزال متمسكة بفرض رسوم، وأن الولايات المتحدة أيضا ترفض متمسكة بموقفها فرض أي رسوم.
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. عمر هواش في طهران، قبل قليل في أخبار عاجلة نقلناها الرئيس الإيراني قال لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية، وقال جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة، وقال أيضا وهذا تصريح لافت من المؤسف أن تحاول بعض التيارات تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. ماذا في تفاصيل الموقف الإيراني عمر؟
2: نعم، هذا تصريح للرئيس الإيراني مسعود بزكيان أدلى به صباح هذا اليوم في اجتماع مع عدد من رجال الدين وعلماء الحوزة الدينية في مدينة قم جنوب طهران، وهو يأتي ضمن تسويق الحكومة الإيرانية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك انتقادات لا تزال مستمرة لهذه المذكرة، وخلال فترة التفاوض شهدنا كيف هناك حتى تخوين للفريق الإيراني المفاوض رئيس البرلمان محمد باقر قلباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. هنا لا يزال الوفد الإيراني، الحكومة الإيرانية، الخارجية الإيرانية، الجميع يدافع عن هذه المذكرة مقابل الانتقادات التي هي بشكل أساسي من تيار هنا في طهران يوصف بأنه تيار متشدد. هذا التيار يقول إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية، إن واشنطن وترامب هم من سحبوا من اتفاق عام 2015، هم من دمروا المنشآت النووية في نطنز وأصفهان وأراك، وهم من اغتالوا المرشد الإيراني علي خامنئي السابق وعدد كبير من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين. لذلك هناك دعوات من هذا التيار لعدم الجلوس حتى إلى طاولة المفاوضات واستئناف الحرب. هنا الحكومة الإيرانية لا تزال تدافع عن هذا الأمر وتقول إنها ماضية في هذا المسار بدعم من مجلس أمن القوم الإيراني والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. ويؤكد بزكيان أن كل فترة المفاوضات والفترة المقبلة أيضا سوف تكون بتنسيق مع المرشد والسلطات العليا في النظام، وهذا يقودنا أيضا نشوان إلى استمرار الحراك الدبلوماسي الإيراني الذي لا يزال مستمر لأجل تحقيق الاتفاق المنشود. رأينا كيف أنه يوم أمس كان هناك وفد إيراني في سلطنة عمان بحث ضمن لجنة هرمز المشتركة مع الجانب العماني لأجل التوصل إلى ترتيبات مستقبلية في مضيق هرمز بالتنسيق مع العمانيين والتشاور مع دول المنطقة. وطهران لا تزال تؤكد أنها تريد إحكام السيطرة على المضيق في هذه الفترة المؤقتة إلى حين توصل الاتفاق نهائي، وترفض أي مسارات موازية، وهذا أيضا يمكن وصفه بأنه في إطار تأكيد الإيرانيين على أن مذكرة التفاهم هي جاءت لصالح إيران. وهكذا أيضا يدافع الإيرانيون في مقابل الانتقادات للمذكرة هنا في الداخل الإيراني. فضلا عن ذلك الحراك الدبلوماسي مستمر. اليوم وفد من إيران سوف يصل إلى الدوحة، يبقى حتى الغد يجري مفاوضات مع الجانب القطري بشأن بعض بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الأموال الإيرانية المجمدة. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية يقول إنه تم التوصل إلى التفاهم مع القطريين لأجل الإفراج عن جزء من هذه الأموال، ويصف المباحثات بأنها سوف تكون في هذا الإطار. ونعرف أن هناك في قطر يوجد 6 مليارات مجمدة منذ عام 2000 والثلاثة وعشرين

0: تشريم فعل العقوبات الأمريكية التي كانت على طهران ولا تزال، وبالتالي الإيرانيون يأملون أن يتم الإفراج عن هذه الأموال خلال المرحلة المقبلة. تؤكد طهران أنه لا يوجد أي لقاء مع الوفد الأمريكي، وأن طهران علمت بوجود الوفد الأمريكي في قطر من خلال وسائل الإعلام، وأنه لن يكون هناك أي اجتماع. لكن على الرغم من ذلك قد يكون هناك تبادل الرسائل بين الطرفين بوجود الوسيط القطري بطبيعة الحال. كل هذا الحراك الدبلوماسي نشوان يأتي في إطار مساعي إيران لإنهاء الحرب، وكنا قد لمسنا بالفعل نتائج إنهاء الحرب في بعض المدن الإيرانية، لا سيما في مدينة بندر عباس أحد أكبر المدن الجنوبية، وكنا قد رصدنا هذا التقرير لعودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المدينة.
1: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
2: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
1: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
3: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
1: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءا من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
4: تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
5: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوما التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوما ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة، كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذاكرة. فترة 30 يوما لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مساراً جنوبياً للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مساراً يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق، ومساراً جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضاً من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
4: الآن للمناقشة معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نرحب في الاستوديو أيضا بسيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم سيد سيرجيو، سأبدأ معك. ملفات صعبة على رأسها التخصيب، ملف التخصيب، نسمع ما تزال فكرة أو وتيرة التناقض بين الروايتين الإيرانية والأمريكية حاضرة في المشهد، ما بين أن تكون محادثات بطابع فني، لا نعلم إن كانت ستكون مباشرة أو غير مباشرة، لكن على الأقل الإيرانيون يقولون لن تكون مباشرة، وبالتالي مدى صعوبة هذه التحديات في محادثات دوحة.
6: أولا أسعدتم صباحا ويسرني أن أكون معكم ومع الدكتور صدقيان ومع المشاهدين. حقيقة أننا نخوض في هذه المفاوضات هو إنجاز بحد ذاته. سيكون هناك صعوبات تعتري هذه المفاوضات، وسيكون هناك خلافات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاقية، ولكننا نسير في الاتجاه السليم. كلا طرفين سيحضران إلى الدوحة اليوم، وهذا بحد ذاته تقدم، لكن ما زالت هناك قضايا تعتبر صعبة ومعقدة، وهي ذاتها هناك تحدي مرتبط، لأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والإيرانيون يقولون إنهم لا يريدون السلاح النووي على كل حال. وقضية المضيق أيضا، وهي قضية تخلق أكبر قدر من المشكلات في الوقت الحاضر في هذا المعبر المائي الدولي، والولايات المتحدة لن تقف وتتفرج على إيران بينما هي تقوم بالإملاء على مسارات هذا المعبر المائي الدولي، ولذلك هذه المضائق تعتبر مضائق عالمية دولية ولا ينبغي السيطرة عليها من قبل أي طرف، بل يجب أن يكون هناك مرور حر بدون فرض أي رسوم، سميها رسوم سميها ما شئت، هذا لن يتم السماح به على الإطلاق. إذن هذه قضية عالقة أيضا يجب حلها. وفكرة أن إيران وعمان سيتوصلان إلى اتفاقية كما تم الحديث عن ذلك في مسقط بالأمس، هذا أمر لن تقبله الولايات المتحدة.
4: سنخوض ربما أعمق في هذه التفاصيل، لكن قبل ذلك في الإطار العام دكتور استقيان، أود أن أفهم منك الموقف الإيراني. أولا مسألة التصريحات الإيرانية الرسمية في أن لا يكون هناك لقاء مباشر، أحد المسؤولين قال لا علاقة لسفر وفد أمريكي باجتماعات خبرائنا مع القطريين، بمعنى أن الاجتماعات ستكون إيرانية قطرية وبالتالي ليست إيرانية أمريكية. أود أن أفهم منك كيف يقدم الإيرانيون هذا الاجتماع.
7: تحية لك، صباح الخير نشوان، وإلى ضيفك السيد سيرجو والمشاهدين. أنا أعتقد بأن الهم الإيراني حاليا ما تفضلت به، أنا أعتقد به بأنه تفاصيل، يريد أن يحدد الطاولة بصعوبة، يريد أن يحدد أبعاد طاولة المفاوضات. لكن المشكلة الرئيسية الآن اليوم، وآخر شيء كتبه تغريدة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال بأننا مستعدون لتنفيذ كل ما علينا من التزامات بشرط أن يلتزم الجانب الأمريكي بمعاهدة بمذكرة التفاهم. معنى ذلك بأن المذكرة هي العقدة الآن، وبنود المذكرة هي العقدة لدى الجانب الإيراني. الإيرانيون لحد الآن يعتقدون بأن المادة رقم واحد أو الفقرة رقم واحد بالمذكرة مهمة جدا، وهي اختبار للجانبين من أجل تنفيذ بقية البنود، لأن بقية البنود لا تقل أهمية عن هذا البند. هذا البند هو الذي يحدد ثلاثة أمور يعتقد الإيرانيون بأنها غير منفذة. النقطة الأولى إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. النقطة الثانية رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وثالثة إعادة انتشار القوات الأمريكية في المحيط، في محيط مضيق هرمز. هذه الأمور الإيرانيون لحد الآن، يعني حتى تغريدة الرئيس الإيراني اليوم صباح اليوم قبل ساعتين، هو يؤكد على تنفيذ مذكرة التفاهم، ويعتقد بأن الفقرة 5، الفقرة 11، الفقرة 4 هذه يجب أن تنفذ بعد ذلك، لكن يجب أن نبدأ من الأولى. الأولى هي إنهاء الحرب. الإيرانيون يعتقدون لأنه لا يوجد يعني تصميم عند الجانب الأمريكي بتنفيذ هذه الفقرة.
4: هل هناك وضوح بما يكفي في لغة مذكرة التفاهم، هذه اللغة العمومية في البنود العمومية؟ ألا تخدم العمومية هنا فكرة الضبابية في هذا الاتفاق، وبالتالي قد تؤثر، يقول لذلك انعكاسات على مستوى الاختلاف؟
7: الفقرة فيها كلمات واضحة جدا،
4: الأولى ربما، لكن لا البقية،
7: حتى البقية
4: بإمكان تأويلها،
7: حتى البقية طرق. الإيرانيين صاغوها بشكل غريب، يعني بحيث نحن في بداية الأمر قلنا بأن هذه ليست الوثيقة الرسمية، شككنا فيها لوضوحها ولأنها جاءت تقريبا لصالح الجانب الإيراني. أنا لا أدري الرئيس ترامب عندما وقع على هذه المذكرة هل إنه كان يعلم ما في هذه المذكرة أم لا، لكن يبدو لي أيضا بأن الرئيس ترامب قال فلنوقع ونرضي الجانب الإيراني ويفتح مضيق هرمز وتأتي ناقلات النفط وتنخفض أسعار النفط وتتحسن بسوق البورصة وكذا. الإيرانيون تمسكوا بهذه المذكرة بشكل، عندنا يقولون بالعراقي، أعمى وتشلب شباك العباس، فملتزمون طيب جدا بهذه المذكرة.
4: ربما لا يتفق معك الجميع في هذه النقطة، لأن يوم أمس سيرجيو، أولا هل تتفق مع فكرة أن العمومية في المذكرة، أرى نسخة من المذكرة أمامك الآن، هل العمومية في هذه البنود واضحة بما يكفي؟ هل حددت الأمور بشكل واضح للطرفين لأن لا يتم تأويل البنود، وربما يعزز ذلك مسألة الخلاف خلال فترة 60 يوما على الأقل؟
8: Well, I think the
6: أكد أن الأمر المهم في كل مفاوضات هو تحديد البنود، وعندما نبدأ بالحديث عن النقطة الأولى فهي تقول إنها هدنة، والهدنة هي ليست إنهاء للحرب، هذا يتم البت فيه في إطار مذكرة التفاهم. الهدنة تعني أن الطرفين يجب أن يتوقف عن إطلاق النار. إذن ففي حالة لبنان، إذا ما أردتم للإسرائيليين أن يتوقفوا عن إطلاق النار، فعلى حزب الله أيضا أن يوقف إطلاق النار. إذا كانت هناك صواريخ تطلق في الخليج أو إطلاق نار في العبور أو الخروج من المضيق، هذا ليس هدنة. ولهذا السبب الولايات المتحدة ردت عسكريا، وسوف تستمر بفعل ذلك حسب مصالح الولايات المتحدة القومية. إذن إلى أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية فلن نستطيع تنفيذ النقطة الأولى. بالنسبة لمضيق هرمز فهو معبر مائي دولي وهو نقطة اختناق، والولايات المتحدة لن تسمح لهذا المضيق بأن يصبح سابقة لكي يكون هناك تعامل مع هذه المضائق من قبل دول أخرى بالقول سنسيطر على هذا. إذا ما قرر الحوثيون بفعل ذات الشيء بخصوص مضيق باب المندب فهذا غير مقبول، وهذه الدول أيضا المحيطة بمضيق ملقة إذا أرادت فعل ذات الشيء فهو ليس مقبولا أيضا.
4: نقاط الاختناق أمر غير قابل للسيطرة عليه، يعني نقاط الاختناق ليست هرمز، ليس هرمز وحده هو نقطة الاختناق ولا حتى باب المندب، هناك نقاط اختناق في الصين استعملتها الصين ضد اليابان، هناك نقاط اختناق أخرى لم تكن للولايات المتحدة ولا غيرها قادرين على السيطرة على فكرة استخدام نقاط الاختناق هذه.
6: ولهذا قمنا بتأسيس المنظمة البحرية الدولية، ولهذا أوجدنا مذكرة التفاهم. ولكن إذا ما عدنا إلى أيام اليابان بأنها قررت أنها تريد أن تمتلك المنطقة الجنوبية من المحيط الهادئ، إذن فنحن الآن في وضع حيث سنرى فيه الكثير من الصراعات، وهذا نريد تجنبه. الآن الآثار على العالم المتعلقة بالسيطرة على العبور من المضيق هي هائلة، وهو ليس معبرا مائيا سيتم السيطرة عليه من قبل بلدين. ولهذا السبب هذه النقاط هي معابر مائية دولية لأن لها آثار اقتصادية هائلة على العالم كله، ولهذا هناك هذه النقاشات التي يتم خوضها. ودول الخليج بالتحديد يجب أن تكون قلقة جدا بشأن كيفية حل هذه القضية، لأنه ليس فقط دول الخليج ولكن أيضا العراق، كلهم يتأثرون بإغلاق مضيق هرمز. لذلك إلى أن نتوصل إلى اتفاقية بهذا الخصوص لن نستطيع الوصول إلى مرحلة يمكن لإيران أن تحصل على رفع العقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية. نعم هناك 6 مليارات تم الإفراج عنها، وهذا يظهر نية حسنة من الولايات المتحدة بأنها تريد التوصل إلى تسوية سلمية. نحن نود الوصول إلى تسوية سلمية لأن هذا مهم للعالم بأسره. العالم الآن هو رهينة بيد إيران لأنها تحاول العمل مع عمان للسيطرة على العبور في مضيق هرمز.
4: دكتور سقيان، وكون نقطة الاختناق هذه هرمز مهمة إلى هذه الدرجة والسيطرة عليها ربما صعبة إلى هذه الدرجة يفرض هنا أهمية الحل الدبلوماسي. وتابعنا قبل قليل بالحديث عن الحل الدبلوماسي التصريحات الإيرانية، تصريحات الرئيس الإيراني، وكانت تصريحات لافتة يتحدث فيها عن أن من المؤسف أن تحاول بعض التيارات، يتحدث عن التيارات في الداخل تقف في وجه هذه العملية الدبلوماسية وهذا الحل الدبلوماسي، تحاول تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. هل هذه المواقف للتيارات الداخلية بهذه الأهمية بحيث يتحدث عنها الرئيس الإيراني؟
7: مهمة جدا نشوان، لأنه الداخل الإيراني فيه أوساط ترى يعني ترى عبثية اللقاء والتفاوض مع الجانب الأمريكي، لأنها تعتقد بأن الجانب الأمريكي ليس هذا الطرف الذي يستأهل أن تدخل إيران معه في مفاوضات، لأن هذا الوسط يقول بأن هناك عدة أمور، عدة حالات دخلنا فيها في مفاوضات لكن لم نستفد منها، وبالتالي المفاوضات في نهاية الأمر تكون لصالحه، لصالح الجانب الأمريكي وليس الجانب الصالح الإيراني، يستندون في ذلك إلى انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، انسحب منه في العام 2018 وفرض عقوبات كبيرة على إيران بعد الانسحاب. المفاوضات التي جرت في 2025 ستة أشهر، وبعد ذلك أعطى من أبريل إلى يونيو حزيران أعطى ضوء الأخضر لإسرائيل بالهجوم على إيران في حرب الـ 12 يوما. هذه المفاوضات الجديدة التي جرت في فبراير الماضي أيضا أدت إلى حرب لا زالت مستمرة لحد الآن، وبالتالي هؤلاء يقولون أنتم مع من ذاهبين؟ وهناك معارضة كبيرة، تتطور الأمور بشكل بأن ربما الحكومة الإيرانية لا تلتزم بما يقوله المرشد الإيراني، الحكومة الإيرانية عاملة انقلاب على
4: وبالمناسبة أشار إلى أن كل ما جرى كان بالتنسيق الكامل مع المرشد.
7: بالتأكيد الحكومة تؤكد بأنه لا شيء إلا بالتنسيق مع المرشد، لكن الجانب الآخر يقول لا، أنتم تكذبون على الشعب، غير واضحين، غير شفافين، وبالتالي هناك تحدي كبير. على الرغم من أنه يوجد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يحدد آلية وطبيعة المفاوضات، لكن تبقى هذه التحديات في الوسط الإيراني موجودة.
4: شكرا لكم ضيفي العزيزين هنا في الاستوديو مع حفظ الألقاب والأسماء. مشاهدينا، الآن إلى تطورات الملف اللبناني وللوقوف على أحدث المستجدات السياسية والميدانية، معنا من بلدة دير قانون النهر في قضاء صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا. نطلع من خلال وجودك هنا كاترين على الوضع في الميدان، وإن كان هنالك أي معلومات محدثة تفضل.
8: نشوان، نعلم أن الوضع الميداني في جنوب لبنان لا يزال هشا، لسيما في تلك المناطق المتاخمة للمنطقة الأمنية أو لما يعرف بالخط الأصفر، حيث لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة، وكان ذلك في الأيام الماضية. اليوم لم تسجل أي خروقات لافتة، ولكن قبل أن ندخل في كل التفاصيل المتعلقة بما هو مرتقب في الساعات ربما أو الأيام المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل من انسحاب مرتقب للجيش الإسرائيلي أو حتى من انتشار للجيش اللبناني، لا سيما في ضوء زيارة بالأمس لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، سأبدأ من هذه البلدة التي هي تقع جنوب نهر الليطاني، وهي من البلدات التي كانت تعرضت لغارات عنيفة خلال الحرب، سقط فيها الكثير من الضحايا وتعرضت لكثير من الدمار، والآن يبدو أن الحياة عادت إليها بشكل شبه كامل. سنرصد بالكاميرا أولا هذا المكان في وسط بلدة دير قانون النهر، حيث كان تعرض هذا الموقع وهو عبارة عن محطة وقود لغارة إسرائيلية عنيفة. هذا ما تظهره طبعا الركام الموجود هنا والحفرة العميقة الموجودة، ولكن أيضا أشير إلى أننا نشاهد هذه الآليات لقوات اليونيفيل، يوجد في هذه الأثناء هنا عدد من عناصر الكتيبة إيطالية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، يقدمون المساعدات والخدمات لمجلس بلدية هذه البلدة، لا سيما وأن الأهالي هنا الذين عادوا بنسبة أكثر من 90% منهم كما أفادنا قبل قليل رئيس بلدية هذه البلدة، يعانون الكثير من التحديات على أكثر من مستوى، وقوات اليونيفيل في هذه الأثناء تحاول المساعدة بتقديم بعض الخدمات لأهالي هذه البلدة ولمجلس بلديتها. نجول أيضا في هذا الوقت على مزيد من الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، نتحدث عن أكثر من 30 غارة تعرضت لها هذه البلدة، عدا عن الغارات من المسيرات التي كانت تستهدف السيارات والدراجات النارية، وحصلت هنا نشوان مجازر، سقط أفراد من عائلات واحدة في أكثر من مبنى و موقع، وهذا ما أدى إلى إخلاء البلدة بشكل كامل في الأسابيع الماضية. أيضا سننتقل بالكاميرا إلى هذا الطريق هنا ونظهر كيف أن حركة السيارات تشير إلى أن العودة باتت شبه كاملة في هذه المناطق، كما هو الحال في عدد آخر من البلدات المجاورة. أما الآن فسننتقل بالحديث إلى البلدات الأخرى التي هي أقرب إلى المنطقة الأمنية كما ذكرنا، حيث كان كانت الغارات متواصلة من المسيرات ومن المقاتلات الحربية في الأيام الماضية، وكانت هذه كلها مؤشرات سلبية لم تكن توحي بأن إسرائيل في يعني في وارد التجاوب أو إبداء أي مبادرات إيجابية فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الإطار. ولكن بالأمس كما نعلم كان هنا في لبنان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر، اجتمع بالرئيس اللبناني، اجتمع بقائد الجيش، اليوم أيضا الرئيس اللبناني عاد واجتمع بقائد الجيش، وكل الحديث كان يتركز على كيفية تطبيق هذا الاتفاق الإطاري، لا سيما في الشق المتعلق بالملحق الأمني منه الذي لا يزال غير واضح البنود وبنوده غير معلنة. يعني هنا في لبنان تتضارب المعلومات حول حقيقة بنوده، وتم تسريب بعض المعلومات بشأنه، ولكن الكل ما زال يترقب تحديدا ما الذي يتضمنه هذا الملحق الأمني، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من مناطق معينة كمرحلة أولى، وما يمكن أن يليها من انسحاب إسرائيلي من مناطق أخرى، علما أنه حتى الساعة لم ترصد أي خطوات تنفيذية لهذا الاتفاق على أرض الواقع وفي الميدان في الجنوب، لا انسحابات إسرائيلية، لا انتشار حتى هذه اللحظة للجيش اللبناني في مناطق يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، استمرار للخروق. ولكن مع هذا الدخول الأمريكي على خط هذه الآلية وتنفيذها، ربما نكون في الساعات والأيام المقبلة أمام خطوات تنفيذية أخرى الكل ينتظرها في لبنان، وينتظر كيف سوف يكون تجاوب إسرائيل معها وأيضا تجاوب حزب الله.
4: من بلدة دير قانون النهر في قضاء صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. الآن نجوان سمري في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، نرصد معك تفاعلات الإسرائيليين على مستوى الاتفاق الإطاري وما يتداوله أيضا الإعلام الإسرائيلي بهذا الشأن.
9: هذا الصباح تحدثت قناة التلفزة الإسرائيلية 14، وهي قناة يعني معروفة بمواقفها اليمينية موالية لهذه الحكومة المتشددة في إسرائيل، لكن أحد الصحفيين هناك ينقل عن مصادر تتعلق بهذا الاتفاق بأن فرنسا وإيطاليا تقدمتا بطلب في الأيام الأخيرة الماضية لإسرائيل وللولايات المتحدة، تعرض من خلاله المشاركة في تنفيذ اتفاق الإطار والمرحلة التجريبية مذكرة التفاهم فيما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية وإدخال الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة. بحسب القناة أيضا الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل إعادة أو استمرار عمل قوات اليونيفل في جنوب لبنان، لكن ما يقوله هذا الصحفي إن إسرائيل غير متحمسة لهذه الفكرة تحديدا فيما يتعلق بفرنسا والأمم المتحدة قوات اليونيفل. إسرائيل ترى بأن فرنسا دولة غير محايدة ولدى الرئيس الفرنسي مواقف معارضة لمواقف هذه الحكومة الإسرائيلية ظهرت في خلال الحرب على غزة، وإنها غير محايدة فيما يتعلق بالشأن اللبناني، وتسعى فرنسا إلى إبقاء قوات اليونيفل. من جهة أخرى تقول إسرائيل بأن اليونيفل لم تقم بمهامها خلال السنوات الأخيرة الماضية من جهة حفظ السلام ومن جهة عدم السماح لتنظيمات مسلحة وفقا للقناة بترسيخ وجودها في الجنوب اللبناني، لكن ربما قد يسمح لإيطاليا بالمشاركة بذلك. القناة تقول أيضا أن التشكيك بقدرة الجيش اللبناني على القيام بالمهمة ما يوصف إسرائيليا بتطهير المناطق من الوجود العسكري لحزب الله ومواصلة عمليات تدمير لبنيته التحتية والعمل على تجريده من سلاحه، بالنظر إلى تجارب سابقة لم يتمكن فيها الجيش اللبناني من تنفيذ هذه المهمة، وهذا يندرج في إطار الترويج كثيرا أيضا في الإعلام الإسرائيلي وكذلك على لسان مسؤولين إسرائيليين للتشكيك بقدرة الحكومة اللبنانية من جهة، وأيضا بقدرة الجيش اللبناني عسكريا، ولكن أيضا هناك من يشكك بأن الجيش برغبة الجيش اللبناني تنفيذ ذلك نشوان، وهذه نقطة مهمة. هناك محاولات إسرائيلية طيلة الوقت لتبرير الوجود العسكري كقوة محتلة لإسرائيل في داخل الجنوب اللبناني بأن الجيش اللبناني لن يستطيع تنفيذ مهمة مواصلة محاربة حزب الله. نتنياهو في خطابه قبل يومين وصف عناصر في الجيش اللبناني بأنهم من الجهاديين ويجب التعامل معهم، وكذلك عدد من المحللين السياسيين والعسكريين في إسرائيل وجهوا اتهامات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك جهات موالية لحزب الله في داخل الجيش اللبناني. بني غفير يكررها كثيرا أيضا بأن الحكومة اللبنانية بها ممثلين عن حزب الله وعليه

0: لن تستطيع مواجهة الحزب، وفقط الجيش الإسرائيلي يستطيع فعل ذلك في مطالبة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواصلة العمليات العسكرية.
1: شكرا لك نجواء السندي، مراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. وقد برزت بلدة فرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار في لبنان أو مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة. والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلاً، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مروراً بفرون إلى برج قلاوي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضاً، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
2: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
5: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
2: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: وللمناقشة معنا من بيروت خليل نصر الله، الكاتب المحلل السياسي. معنا من بيروت أيضا الكاتب المحلل السياسي يوسف دياب. أهلا بكما سيد نصر الله. لو بدأت معك بملف فرون هذا الذي تابعناه قبل قليل، هل يكشف أن رواية إسرائيل مبالغ فيها؟ أم أنها تعكس واقعا أمنيا جديدا على لبنان التعايش معه؟
6: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. بدأنا يعني نفهم أكثر على الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. على ما يبدو وفق ما يتحدث كاتس، وفق ما يتحدث نتنياهو، وأيضا بعض كبار الضباط في الجيش، على أن المناطق التجريبية ليس بالضرورة أن تكون مناطق تحتلها إسرائيل. هم يريدون مناطق تجريبية لنزع سلاح حزب الله من هذه المناطق التجريبية. انطلاقا من هنا منطقة فرون معروف سابقا فيها أحد الوديان كان يحصل منه إطلاق نيران باتجاه القوات الاحتلال الإسرائيلي، كذلك الأمر فيما يتعلق ببلدة الغندورية اللي أيضا هي تقابل بلدة القنطرة، وبالتالي ما تريده إسرائيل هو نزع سلاح لحزب الله على يد الجيش اللبناني لم تتوقع تتمكن من الوصول إلى هناك. هذا أيضا يأخذنا إلى أنه هدف الإسرائيلي الأساس أيضا هو حالة صدام بين الجيش اللبناني وبين حزب الله بغض النظر عن النتائج الداخلية في لبنان، لذلك نرى التصويب على الجيش والضغط على الجيش من قبل بنيامين نتنياهو من قبل آخرين في إسرائيل، وفي ذات الوقت أيضا محاولة زجه في أتون حربه ولا يريده، لأنهم يعرفون بأن سقف تحرك الجيش اللبناني وفق المنظومة اللبنانية والتركيبة اللبنانية إن صح التعبير هو تحت سقف الاستقرار، أي شيء يمس الاستقرار الداخلي اللبناني هو لن يقدم عليه، لذلك إسرائيل تحاول تحصيل متطلبات أمنية تخص فيما يتعلق بما يسمى المناطق التجريبية. هذا الذي نستنتج خلال ما نشهد خلال الأيام الماضية ما بعد ما سمي باتفاق الإطار الذي يعطي لإسرائيل الكثير والكثير، والذي يعطيها أيضا حق إن صح التعبير الكشف النهائي فيما يتعلق بأي منطقة تجريبية. أنا أعتقد هذه الصورة اللي نراها أمامنا الآن هي تعكس شيء آخر، إسرائيل تريد البقاء في جنوب لبنان لكن دون أن يتم إطلاق النيران عليها، هي تعرف بأنه لن يحصل تصادم داخلي في لبنان، هي تعرف بأنه هذا الأمر لا يوجد له أرضية واختبرت ذلك في العديد من المطبات، لذلك أنا أعتقد هم يحاولون تثبيت أمر ما بمعية الأمريكيين من أجل بقاء دون إطلاق نيران. هل هذا الأمر سيحصل؟
1: لا يوجد لديه أرضية سيد يوسف دياب، ومسألة التماسك اللبناني ضرورة داخلية، لكن كان الحقيقة لافتا أن يتم تضمين بنود متعلقة بتطهير الجيش اللبناني أو أن يستلم مهمة تطهير مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله أو لدى الحزب وجود فيها، وبالتالي إلى أمدى يعرض ذلك فكرة التماسك الداخلي اللبناني للخطر، وأيضا التساؤل هنا عن واقعية ومنطقية وجدية الحكومة في تنفيذ مهمة كهذه.
7: أحيت أستاذ نشوان لك وللأستاذ خليل والمشاهدين، يعني مسألة تطهير أو يعني تجريد مناطق من السلاح غير الشرعي هذه مسألة خبرها الجيش اللبناني في جنوب الليطاني بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، وهذه مسألة قبل بها حزب الله وتعامل معها بواقعية وقال أن الجيش اللبناني من حقه أن ينتشر في جنوب الليطاني بغض النظر عما أسفرت عليه من نتائج، وتبين أن حزب الله كان لا يزال موجود في جنوب الليطاني ولديه مخازن وترسانة من الأسلحة، لكن هو بالمبدأ وافق على هذه المسألة. اليوم المفارقة أو الشيء الذي يختلف أننا نتحدث عن اتفاق إطار لا يوافق عليه حزب الله، وبالتالي كل بند من هذه البنود هو لغم أمام الدولة اللبنانية إن لم يوافق حزب الله على تنفيذه وإن لم يتعامل مع الدولة اللبنانية بإيجابية. لا شك أن مسألة الاحتلال الإسرائيلي هي مسألة مبدئية بالنسبة للبنان ولا تنازل عن موضوع وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة. هذا الأمر تحدث عنه بوضوح رئيس الجمهورية وتحدث عنه رئيس الحكومة الذي قال أن السيادة تعني أنه لا يمكن أن يكون هناك شبر واحد من الأراضي اللبنانية محتل من الإسرائيلي ومن غير الإسرائيلي. بل رئيس الحكومة ذهب أبعد من ذلك عندما قال أن لبنان الدولة لا يقبل إلا بحل الإشكالات المتعلقة بالنقاط 13 الموجودة والتي كانت موضع خلاف مع الإسرائيلي قبل حرب الإسناد وقبل الاجتياح الإسرائيلي الجديد للبنان، وبالتالي الدولة ملتزمة بمبدأ تحقيق السيادة. طيب لا شك أن هناك عراقيل على الجانب الإسرائيلي وأن هناك راع أمريكي يفترض أن يضبط الجموح الإسرائيلي نحو يعني إبعاد الأمور عن سياقها الحقيقي أو ابتعاد إسرائيل عن تنفيذ الأمور، لكن بتقديري يفترض للدولة أن تلتزم تلتزم بما اتفقت عليه مع الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن أن تحقق ذلك بشكل كامل. والمناطق التجريبية التي نتحدث عنها نحن بالفعل لم نبدأ بمرحلة جدية أو عملية بانسحاب إسرائيلي لنرى المناطق

0: مناطق التجريبية. لا شك أن بنيامين نتنياهو يعني رمى حجر في المياه الراكدة عندما قال أن الجيش الإسرائيلي ينسحب من أفرون ومن زوطر الشرقية أو الغربية، وهما بلدتان غير محتلتين. لكن أنا بتقديري الدولة اللبنانية لن تقبل مع الإسرائيلي ب تطبيق نموذج مماثل عما يتحدث عنه الإسرائيلي في مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، لأنه يصبح لاغيا وعديم الجدوى. لكن أيضا على المقلب الآخر أستاذ نشوان، في التزام للدولة اللبنانية، وهو أن لا يكون هناك سلاح غير شرعي ليس فقط على الجنوب اللبناني ولكن على كل الأراضي اللبنانية. طبعا أنا أوافق ما قاله الأستاذ خليل بأن الجيش اللبناني لن يصطدم مع حزب الله ولن يذهب إلى صراع داخلي، لكن طبعا على حزب الله أن يتعاون مع الجيش اللبناني عندما يذهب لتنفيذ مقتضيات الاتفاق، لأن الجيش اللبناني ينفذ قرارات الحكومة
1: والحقيقة
0: اللبنانية والسلطة الشرعية.
1: كان لافتا سيد خليل نصر الله هذا الحديث الإسرائيلي عن التشكيك في قدرات القوات اللبنانية، الجيش اللبناني، في أن تكون يعني مناط بها هذه المهمة التي تمت الإشارة إليها في الاتفاق الإطاري. والحقيقة هذا ربما سؤال أيضا يطرح على الحزب نفسه، وبالتالي أنت ربما كصحفي متابع، هل تعتقد بأن الجيش اللبناني بالفعل هو غير قادر على أن يناط به مهمة كهذا، وما البديل؟
2: المسألة هي ليست مسألة قدرة من عدمه، المسألة هي مسألة اتفاقات، كما حصل عام 2024، كما حصل عام 2006. لبنان يلتزم، حزب الله يلتزم، يتعاون مع الجيش اللبناني، إسرائيل لا تلتزم، هذا هو الواقع. المسألة هي ليست قدرة من عدمه، هناك إقرار من رئيس الجمهورية اللبنانية وإقرار من قائد الجيش خلال العام والنصف الماضيين بأن حزب الله تعاون إلى أبعد الحدود فيما يتعلق بمنطقة جنوب الليطاني، وبالتالي المسألة هي في إسرائيل، في الاحتلال الإسرائيلي. في أما فيما يتعلق بموضوع الانسحاب، لم ترد في اتفاق الإطار كلمة انسحاب، وردت كلمة إعادة الانتشار، وردت كلمة نزع السلاح لتمكين الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار، لم يرد كلمة انسحاب، ولا يقصد بإعادة الانتشار هي المسألة انسحاب أبدا من الأراضي اللبنانية. لذلك في خلل كبير جدا في هذا الاتفاق عندما نضعه أمامنا، كله يركز على موضوع نزع السلاح، وتريد إسرائيل نزع السلاح بالأيادي اللبنانية، يعني صدام داخل لبنان. هذا الأمر لن يتحقق في لبنان. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن الآن في حالة حرب شئنا أم أبينا، يعني هناك حرب بين إسرائيل وبين لبنان بشكل عام مع حزب الله تحديدا، بغض النظر عن محاولة التلطيف أنه هي ليست مع الدولة اللبنانية ما يرد على لسان الإسرائيليين أو على لسان الأمريكيين تحديدا مايكل روبيو. هل يعقل أنه في حالة الحرب أن تأتي الدولة اللبنانية التي ليس لديها أي قدرة لتنزع سلاح من يقف في وجه التمدد الإسرائيلي؟ هذا أمر لا يقبله أي عقل، ولذلك نرى رد الفعل الكبير جدا في لبنان، الأبعد العابر للطوائف فيما يتعلق بهذا اتفاق الإطار الذي ينزع من لبنان سياسة.
1: هل يؤشر عفوا على المقاطعة، يعني فيما تبقى لدي من وقت سيد يوسف دياب، هل تتفق في أن مسألة استعمال إعادة انتشار مقابل انسحاب بالفعل يؤشر خللا في هذا الاتفاق؟
0: بالفعل يعني هذه النقطة أستاذ نشوان تحتاج إلى تفسير، إما من الدولة اللبنانية وإما من الراعي الأمريكي لهذا الاتفاق الإطار. لكن النص يقول على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، وهذا يعني انسحاب عمليا، هذا يعني انسحاب. لكن ما سرب عن الملحق الأمني الذي سرب بالأمس سواء من واشنطن أو حتى من لبنان يتحدث بوضوح عن انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، أن يقوم الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة.
1: سيد يوسف دياب أنا أعتذر منك، لكن
0: الدولة.
1: الحقيقة هذا ما سمح لنا بالوقت. يوسف دياب الكاتب المحلل السياسي من بيروت، وأيضا خليل نصر الله من بيروت الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في المستشفى المعمداني استشاري فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين جنوبية مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول ليشرح لنا آخر التطورات الميدانية على الأرض في القطاع. غازي،
3: نعم تحية لك النشوان، وبالاستناد إلى البيانات الرسمية فيمكن الحديث عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ مطلع هذا الأسبوع إلى 17 شهيدا في أحداث متفرقة طالت جميع محافظات القطاع بدءا من شماله وصولا إلى جنوبه. كذلك فيما يتعلق بآخرها هو استشهاد أحد المواطنين على شارع صلاح الدين، وصل بالفعل إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وبالتالي عمليا هذه الحصيلة أو هذا شيء يضاف إلى سجلات الشهداء المفتوحة على مصراعيها والتي تدون فيها في كل يوم أسماء جديدة لشهداء. ولكن النصيب الأكبر ربما كان للمحافظات الجنوبية منذ يوم أمس بارتقاء 8 من الشهداء في خان يونس وكذلك دير البلح، بالإضافة إلى أحداث عصيبة عاشها سكان الخيام فيما يتعلق باستهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان النازحين الفلسطينيين في تلك المنطقة. هذه الأحداث التي تشهدها مناطق تواجد الفلسطينيين يضاف إليها ما تشهده المناطق الصفراء، أي مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. فجر هذا اليوم نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من عمليات النسف في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، بالتحديد في حي التفاح، وعمل الجيش على تقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء في محاولة تهدف إلى أمرين: أولا توسيع نطاق هذه المنطقة الصفراء، وثانيا هدم ما تبقى من منازل الفلسطينيين لجعل تلك المناطق مناطق ممسوحة عمرانيا وبالتالي بيئة طاردة للحياة. هكذا يقرأ الفلسطينيون المشهد على الأقل في تلك المناطق. ولكن ما يقلق الفلسطينيين كذلك هي عمليات إطلاق النار المكثف من مناطق تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مناطق تواجدهم، خاصة تلك القريبة من الخط الأصفر والتي على إثرها في كثير من الأحيان يصاب فلسطينيون، كما حصل بالأمس مع 3 من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة بيت لاهيا، على إثرها وصل 3 من المصابين إلى مستشفى الشفاء هنا. بالتالي على الصعيد الميداني الأحداث تتصاعد شيئا فشيئا، ورقعة النار تتسع في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. وليس بمنأى عن الواقع الميداني يمكن القول بأن الواقع الإنساني كذلك يزداد صعوبة في ضوء تقييد الاحتلال الإسرائيلي عمليات وصول المساعدات إلى القطاع، فهو يفتح فقط منفذا أو معبرا واحدا لدخول المساعدات أو حتى الشاحنات التجارية، بينما يغلق 4 معابر رئيسية كانت من المفترض أن تفتح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. لذلك يمكن القول بأن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا غازي يوما بعد آخر.
1: غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة، أشكرك شكرا جزيلا لك. نصل إلى رأس الساعة، يتابع معكم التغطية الزميل محمد علاونة. محمد
4: شكرا نشوان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه إلى الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. من جانب آخر، نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين بأن وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص ويتكوف أكد بأن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى من الجانب أو مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. أضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط والأموال المجمدة. في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده ستوظف جميع إمكانياتها لملاحقة الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل ولن تتراجع عن هذا المسار. وأضاف بازشكيان أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة.

0: جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ قال إن سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين. في لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. في الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا، ونبدأ من واشنطن مع مراد هاشم. أهلا بك مراد. ينضم إلينا كذلك من طهران عمر هواش. إذن أهلا بكما، ونبدأ معك مراد حيال مسألة جولة المحادثات المرتقبة اليوم، ماذا في تفاصيلها؟
1: مرحبا محمد. مجمل التصريحات الصادرة في واشنطن بشأن هذه الجولة يشير إلى أنها ستعقد بمشاركة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب، وكذلك جيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، وستعقد على مستويين، مستوى رفيع يفهم من هذا المستوى الذي سيشارك فيه ويتكوف وكوشنر، ومستوى متعلق بالفرق الفنية والتقنية. وفي كلا المستويين فإن مذكرة التفاهم بتفاصيلها أو بالعديد من تفاصيلها هي موضع النقاش، سواء تعلق الأمر بالبند الخامس المتعلق بفتح مضيق هرمز والذي بات تفسيره موضع نزاع الآن بين الولايات المتحدة وإيران، أو ما يتعلق بالقضايا المتصلة بالبرنامج النووي، وكذلك ما يتعلق بالأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة بطبيعة الحال. الولايات المتحدة تؤكد وبشكل لافت من خلال تصريحات المسؤولين، نسمع من كارولين ليفيت وكذلك من ستيف ويتكوف وقبل ذلك مايك وولز وماركو روبيو وجيلي فانس نائب الرئيس، أيضا إشارات واضحة إلى أن المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي بالفعل تبحث، وإن لم يكن ما يبحث قد وصل بالفعل إلى القضايا الأكثر تعقيدا، وهذا ما كان يفترض مناقشته في الجولة المرتقبة من هذه المفاوضات، وهي الآن باتت في العاصمة القطرية الدوحة بطبيعة الحال جزء من الفريق الفني الذي كان يفترض أن يجري هذه المفاوضات في سويسرا، غادر سويسرا بالفعل إلى الدوحة. لم يعلن متى غادر تحديدا ويتكوف وكوشنر، ولكن يتوقع أن يكون في الطريق إلى العاصمة القطرية.
0: ولكن هذه المفاوضات، نعم مراد، بالحديث تحديدا عن تفاصيل هذه المفاوضات، أعود للتذكير معك بأنها كان من المفترض كما كنت تتحدث في سويسرا ولكن انتقلت إلى الدوحة. الحديث خلال اليومين الماضيين كان وفق التسريبات قبل أن تصل التأكيدات عن خلافات هرمز، هذا ما سيجري الحديث عنه، لكن هل هناك تأكيدات حتى اللحظة عن أجندة هذا التفاوض من الناحية الأمريكية، تفاصيل ما سيتحدث به ويعمل عليه الفرقاء هنا؟
1: بشكل مفصل لا يتوفر من أي تصريحات بشأن هذه الأجندة وما سيدور في جدول الأعمال، ولكن ما نقل عن كارولين ليفيت أو في المقابلة بالأصح مع شبكة فوكس نيوز، وكذلك ما نقل عن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب في إحاطة لأعضاء الكونغرس بعد عصر الاثنين يوم أمس الاثنين بطبيعة الحال، تشير إلى هذا الجانب بصراحة من أن المسائل النووية ستكون قيد النقاش. أي المسائل بطبيعة الحال لا يعلم، ولكن مناقشة الزيارة وكيفية دخول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية في إيران أمر متصل بالبرنامج النووي، وهذا الأمر بدأ في نقاشه في سويسرا بالفعل، وقد أعلن جيلي فانس كما هو معروف ذلك عقب الجولة المفاوضات الأولى، بل وأعلن أن إيران وافقت على دخول المفتشين قبل أن يأتي موقف مخالف من جانب إيران لاحقا. أيضا ما يتعلق بمسائل المسائل

0: نسبة التخصيب فيما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب.
1: نعم.
0: أشار لهذا الشأن بشكل واضح، وكانت وول ستريت جورنال أشارت إلى أن المسائل الأكثر تعقيدا في هذه المفاوضات ستبدأ في هذه الجولة. محمد،
1: شكرا جزيلا مراد هاشم مراسلنا من واشنطن إلى طهران في قراءة للموقف الإيراني، معك عمر هواش. إذن هل يؤكد الإيرانيون على أنهم قادمون إلى الدوحة للتفاوض في المسائل الفنية كما يتحدث الأمريكيون، وكذلك في الملف النووي مثلا؟
2: الوفد الإيراني قادم إلى الدوحة صحيح هذا اليوم، وسوف يبقى حتى يوم غد، وسوف يلتقي بالجانب القطري. لكن الإيرانيون لا يتحدثون عن مفاوضات حول القضايا النووية ورفع العقوبات. هذه القضايا هي قضايا تتعلق بالاتفاق النهائي، مرحلة الاتفاق النهائي، وتؤكد طهران أنها لن تدخل في هذه المفاوضات ما لم يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع مع واشنطن بالكامل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان واضحا يوم أمس عندما قال إن طهران لم تدخل بعد في مرحلة الاتفاق النهائي، وأنها في هذه المرحلة الأولوية بالنسبة لها التأكد من تطبيق بنود مذكرة التفاهم. لذلك يؤكد الإيرانيون، والكلام لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي وهو رئيس وفد الخبراء الذي سوف يجري مفاوضات مستقبلية لأجل الاتفاق النهائي، يقول إن إيران ليس لديها أي خطط حاليا لأجل إجراء جولة من الخبراء على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن طهران بانتظار تهيئة الظروف وتحديد الموعد والمكان المناسبين. عندما نتحدث عن تهيئة الظروف هنا يعني الإيرانيون تماما تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الأول. تقول طهران إن واشنطن انتهكت البند عبر عمليات عسكرية نفذتها خلال الفترة الماضية في السواحل الجنوبية الإيرانية، فضلا عن أن مسألة لبنان لا تزال تواجه عوائق. كاظم غريب أبادي قال يوم أمس إن مذكرة التفاهم تسير على نحو جيد، لكن هناك عدم التزام أمريكي بالبند الخاص بلبنان، مطالبا أمريكا بالضغط على إسرائيل في هذا الإطار. أما عن زيارة الوفد الإيراني اليوم إلى الدوحة فهي مختصة بنقاش مسألتين. الأولى هي رفع العقوبات الأمريكية عن النفط بشكل مؤقت، وهذا الأمر قد تم على ما يقول الإيرانيون، وأنهم قادرون الآن على تصدير النفط بحرية. لكن المسألة الأهم الآن هي الأموال المجمدة. يقول كاظم غريب أبادي أن هذا هو البند الخاص الذي سوف يناقش اليوم في قطر، وأنه تم التوصل مع القطريين خلال الفترة الماضية إلى التفاهم بشأن الإفراج عن جزء من هذه الأموال. ونعرف أن هناك 6 مليارات دولار موجودة في قطر منذ عام 2023.
1: عمر، ماذا عن طريقة صرف هذه الأموال المجمدة؟ نعم، الأمريكيون كانوا يتحدثون مرارا وتكرارا، خصوصا رئيس ترامب، عن مسألة شراء المحاصيل الزراعية الأمريكية. هل يؤكد الإيرانيون ذلك أم لديهم رأي آخر؟
2: كان لديهم رأي آخر عبر عنه محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي بالقول إن إيران غير ملزمة بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وأنه سيكون هناك حرية في التصرف في شراء السلع الأساسية والأدوية بشكل أساسي. نعرف أن هناك كان اتفاق منذ عام 2013 بين الإيرانيين والأمريكيين لأجل أن يكون هناك خط ائتمان يمكن طهران من شراء الأدوية والسلع الأساسية. هذا الاتفاق لم يتم تفعيله في ذلك التوقيت بسبب عدم مضي المفاوضات. الإيرانيين يقولون أن هذا الأمر سوف يتم تفعيله لأجل دعم الاقتصاد المحلي. كل هذا الحراك الدبلوماسي في الحقيقة محمد يأتي في إطار مساعي إيران لإنهاء الحرب ورفع الضغوط الاقتصادية. لكن على الرغم من انتهاء الحرب الضغوط لا تزال مستمرة، رصدنا ذلك هنا في طهران في المدن الجنوبية الإيرانية، وكنت قد أعددت هذا التقرير من مدينة بندر عباس لعودة الحياة إلى المدينة بعد انتهاء الحرب مع استمرار الضغوط الاقتصادية.
1: شكرا.
3: هنا بازار بندر عباس القديم حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ لا تزال حركة السوق ضعيفة

0: وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
1: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
0: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
2: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
0: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
3: تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة، كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذاكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مساراً جنوبياً للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مساراً يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق، ومساراً جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت

0: موقع. بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية، فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك، تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة، مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: مشاهدينا، هذه التفاصيل ننقلها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيوفنا. ينضم إلينا هنا في الاستوديو سيرجي دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك يا دكتور صدقيان، بقراءة للموقف الإيراني اليوم، بأي ملفات بتقديرك سيأتي الوفد الإيراني إلى الدوحة، وما هي الخطوط الحمراء والخطوط العريضة التي يريدون نقاشها بتقديرك؟
2: تحية لك محمد وإلى ضيفك العزيزين والمشاهدين. يبدو لي بأن الإيرانيين لا زالوا يقولون كما قالت التغريدة التي كتبها صباح اليوم مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، قال بأننا هذا، ويبدو لي كانت رسالة واضحة لمن يريد أن يقرأ أو يسمع، قال بأن إيران ملتزمة بتنفيذ كل واجباتها إذا التزم الجانب الأمريكي بمذكرة التفاهم. معنى ذلك الإيرانيون لا زالوا يعتقدون بأن مذكرة التفاهم موقع عليها من قبل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، وأن هذه المذكرة يجب أن تنفذ لأن هذه الوثيقة الوحيدة التي وقع عليها الرئيسان. الآن ما هي البنود؟ رب الإيرانيون يقولون بأن الفقرة رقم واحد هي مجال للاختبار، وهي يعني مسعى لاختبار رغبة الجانبين في التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد 60 يوم. الآن عندما يقولون ذلك لأنهم يعتقدون بأن الفقرة الأولى لم تنفذ وقف اطلاق، عفوا ليس وقف اطلاق النار وإنما إنهاء الحرب.
1: نعم، في كل الجبهات.
2: في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. 2، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. يقول الأمريكيون بأنها رفع الحظر عن هذه الأرصدة أو جزء منها، لكن في حقيقة الأمر في الميدان
1: لم يتم تسليمها حتى.
2: لم يتم تسليمها. الثالثة، إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز. هذه 3 نقاط إيران تقول بأنه يجب أن نبدأ بها، خصوصا وأن مذكرة التفاهم قالت بأن هذه الفقرة يجب أن تكون أولا، يعني تبدأ من اليوم
1: القاعدة التي ستبنى عليها المحادثات الفنية.
2: لحد الآن الإيرانيون يصرون على هذا الموقف، والجانب الأمريكي يقول يجب أن نطبق الفقرة 5 والفقرة 11، وهاتين الفقرتين مربوطتين بمضيق هرمز. الإيرانيون يقولون صحيح نفتح مضيق هرمز، لكن يجب أن تتزامن مع بقية الشروط من أجل الذهاب إلى 30 يوما، ينتهي 30 يوما ويعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير السابق. أما أن يحاول الجانب الأمريكي فتح مضيق هرمز وإيصال والذهاب النفط إلى الأسواق العالمية وخفض أسعار النفط في البورصة والأسعار العالمية دون أن تتحقق المطالب الأخرى، الإيرانيون يقولون هذا غير طبيعي وغير

0: غير محتمل. ولذلك جاءت الوساطة القطرية في هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في الدوحة، جاءت الوساطة القطرية لتنظم البوصلة. طيب. وهذا مهم جدا.
1: من هذه النقطة أذهب إليك سيد سيرجيو، والسؤال بين حالة تبادل الاتهامات ما بين إيران وأمريكا، هل تعتقد أن هذه الجولة يمكن أن تحلحل الملفات العالقة التي ذكرها دكتور صدقيان، القاعدة التي كان يجب أن ينطلق منها التفاوض على المحادثات الفنية في الجولة الثانية؟
2: أعتقد أننا متفقون بأن علينا أن نلتزم بمذكرة التفاهم، هذا الغرض من وضعها، ولكن بالنسبة للمادة الأولى فهي تشير إلى هدنة وليس إناء للصراع، وهذه الهدنة تم انتهاكها من قبل إيران عندما قامت باستهداف السفن التجارية في البحر. وفكرة أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها هذا لا يمكن التفكير به، حتى هناك اتفاقية بأنه سيتم رفع الحصار ولكنه يستند إلى شروط، وهذه الشروط هي أن إيران لا تستهدف السفن التجارية، ولقد قامت بهذا بالفعل. إذن بالنسبة للحضور إلى قطر، هذا سيوفر لنا فرصة لمعالجة هذه القضايا. إيران قلقة بشأن الأصول الإيرانية، هذا الأمر يجب أن يتم، ولقد كان هناك فرصة لإيران أن تكون قادرة على فتح المجال لبيع نفطها في السوق المفتوحة، ولكن إذا استمرت بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز فهذا لن يحدث. لذلك لبيع نفطهم عليهم أن يستغلوا الفرصة التي تتمثل في عدم إعاقة العبور بالاتجاهين في مضيق هرمز، والسماح لحركة السفن أن تتم بطريقة مفتوحة. لذلك مضيق هرمز الآن نعتبره رهينة بيد إيران في مواجهة المجتمع الدولي كله، وخاصة دول الخليج التي تتعامل مع النفط، وأيضا إيران تقول أنها سوف تسيطر على المضيق وأنها ستقوم بفرض رسوم، هذا غير مقبول. لذلك نأمل أن نتوصل إلى مفاوضات تجعلنا نعالج هذه القضايا، ولكن كما رأينا في الماضي فإن الطرفين مستعدان للعودة إلى العمليات العسكرية، والولايات المتحدة تقول إن لم تمتثلوا بما اتفقنا عليه فإن أمامنا خيار بالعودة إلى التحركات العسكرية، ولقد رأينا هذا بأن الولايات المتحدة حتى أكثر من قادرة على فعل ذلك.
1: كل هذا التعقيد وتبادل الاتهامات، هل يمكن حلحلته بجولة تفاوض ثانية؟
2: أعتقد أنه يمكن التغلب على هذه القضايا، وهذا الغرض من المفاوضات، ولهذا هناك محادثات فنية في سويسرا والناس يأتون إلى قطر لذلك أيضا، والمجتمع الدولي كله مهتم بأن نتوصل إلى تسوية سلمية لأن الأوضاع الحالية تؤثر على الجميع. الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتيا بالنفط وهي أكبر منتج للنفط في العالم، وأسعار النفط لا يتم تحديدها من قبل ما تملكه الولايات المتحدة بل من قبل السوق العالمية، والسوق العالمية تؤثر على الجميع، وهذا السعر يؤثر على دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة. لذلك نريد للعالم أن يتمتع بالتجارة الحرة التي تأتي من الخليج، وهي تنفع دول الخليج والعراق وإيران، ولكن هذا لن يحدث إذا كان هناك استهداف لهذه السفن التي تسير عادة في العبور بالاتجاهين. نعمل من خلال المفاوضات هنا أن نتوصل إلى حل كل هذه القضايا.
1: دكتور حسن، كيف يمكن بتقديرك توحيد الأفهام حيال مذكرة التفاهم التي ما زال كل من الفريقين لديه وجهة نظر أو فهم مختلف حيالها؟
3: أخي محمد، هذا هو بالضبط الهدف من اجتماع الدوحة، بمعنى أن الفرق الفنية التي ستأتي للدوحة، واجتماع اليوم كما يعني بالإعلام يقول بأن ويتكوف كوشنر سيكون في الدوحة، وأن هناك أيضا وفد إيراني موجود للتفاهم لا يقول الجانب الإيراني مع من هو يريد أن يتفاهم على هذه المذكرة، لكنه لا يقول مع من، هل هو بشكل مباشر من خلال الوسيط القطري من مع الأمريكان أو من خلال الوسيط القطري. لكن هو بالضبط أخي محمد، الاجتماع اليوم في غاية الأهمية، لأن الطرفين الآن وصلا إلى نقطة افتراق بعد تبادل الضربات، بعد التفسيرات المتضاربة فيما يتعلق بالبند رقم 1 والبند رقم 5. أيضا هناك تركيز مختلف لكل جانب، يعني إيران تريد أن تحصل على حوافز اقتصادية مباشرة ملموسة تستطيع أن تسوقها في الداخل، وتستطيع أيضا أن تساعد الدولة الإيرانية في تبعات اتجاه المواطن الإيراني، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أسواق الطاقة والنفط، تريد مضيق هرمز أن يكون مفتوحا للملاحة الدولية، وتريد أن لا تحتكر إيران السيطرة أو الهيمنة على هذا المضيق. لذلك الفجوة بينهما تتسع، وأيضا فجوة الثقة تتسع بينهما. لذلك هذا اللقاء اليوم أنا بتقديري هو قد يكون محطة أو نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين، وهنا يأتي دور الوسيط القطري الذي له خبرة طويلة جدا في إدارة مثل هذه الملفات من أجل تذليل العقبات بين الطرفين. أنا ربما لا نستطيع أن نتوقع شيئا كبيرا اليوم، لكن هذا سيدشن ربما تحولا مختلفا أو مسارا مختلفا، يمكن في نهاية المطاف أن يلتقي الطرفان عند منطقة المنتصف. لا يمكن لأي طرف أن يحصل على كل ما يريد وفقا لتفسيره، لكن الآن قبل هذا اللقاء كل طرف يأتي بالتفسير الأقصى الذي يناسبه،
1: نعم.
3: لكن عن طاولة المفاوضات تتم مسألة المقايضات.
1: طيب دكتور صدقيان، يبدو أن مسألة انعدام الثقة بين الطرفين هي واحدة من عقد التفاوض، وليس فقط مجرد الاختلاف على الأفهام إن صح التعبير لمذكرة التفاهم. بالتالي كيف يمكن رأب الصدع إن صح التعبير ما بين الإيرانيين الذين يذكرون مرارا وتكرارا بأننا لا نثق بالجانب الأمريكي، وبين الطرف الآخر الأمريكيين من خلال المحادثات؟
0: محمد، أنت وضعت يدك على الجرح وهي الثقة، يعني هذه الكلمة سحرية. الآن كل المفاوضات التي جرت والمتجري في الدوحة ويوم غد، هذه تجرى في إطار من عدم الثقة، لا أقول من عدم ثقة الجانب الإيراني وحتى الأمريكي أيضا. وبالتالي عندما يختلف الجانبين على الموضوع، هذا معناته يختلفون على، لأنه لا توجد هناك ثقة. نحن دخلنا المفاوضات، يعني إيران والولايات المتحدة دخلوا هذه المفاوضات، والنقطة المهمة في هذه المفاوضات هي كمية اليورانيوم المرتفع التخصيب. نحن الآن خلال أسبوع لا نسمع بأن هناك قضية ترتبط بالكمية اليورانيوم مرتفعة التخصيب 60%، وتريد أن تصنع إيران منها القنبلة الذرية. الأمر توجه إلى مضيق هرمز، وكأن مضيق هرمز صار هو الحدث الأساسي.
1: ما الذي تغير بتقديرك؟
0: أنا أعتقد بأن عدم الالتزام بتنفيذ الفقرة الأولى هو الذي أدى لأن، وكنا نعتقد كمحللين وسياسيين كنا نعتقد بأن أسهل الأمور هي مضيق هرمز، ووضعناها في المسار الأول،
1: يرفع الحصار فيفتح المضيق،
0: وتفتح المضيق وتنتهي الحرب ونذهب إلى القضية الأهم،
1: النووي.
0: الآن أصبح مضيق هرمز، يعني بعد أن كنا نعتقد بأنه أسهل المواضيع صار أعقد المواضيع، لسبب أنه لا توجد ثقة، والجانب الأمريكي لا يريد أن ينفذ الفقرة الأولى كما جاء. والفقرة الأولى في مذكرة التفاهم تكون في اليوم الثاني، يعني بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة أو على المذكرة، لم يحدث.
1: طيب.
0: لم تقف الحرب في كل المناطق، ولم ترفع كما قلنا، لم يرفع الحظر عن الأرصدة، ولم يعاد انتشار القوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز.
1: سيد سيرجيو، ما زلنا نتحدث عن عقد ليست سهلة، جزء منها ملف لبنان. يعني ذكر في البند الأول في المذكرة مسألة أن توقف الحرب في جميع الجبهات، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية بما في ذلك لبنان. بتقديرك هل العقدة هي مجرد المضيق اليوم من الناحية الأمريكية، لأنهم يركزون بالفعل كما تحدث دكتور صدقيان على هذا الأمر، أم أنهم بشكل أو آخر الأمريكيون عقدوا المفاوضات مع الإيرانيين بتلك المذكرة أو الاتفاق الإطاري الذي وقع أو رعوه ما بين إسرائيل ولبنان؟
2: دعونا نعود إلى تعريف المصطلحات. المادة الأولى تتحدث عن هدنة أو وقف لإطلاق النار. ووقف إطلاق النار لم يحدث في لبنان جزئيا لأن هناك حزب الله الذي يطلق النار.

0: على إسرائيل وإسرائيل ترد بالمثل، لذلك يجب أن يتوقف الطرفان عن ذلك. وهناك الآن مفاوضات بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل لمعالجة هذه القضية، وهذه ناجحة إلى الآن. بالنسبة لوقف إطلاق النار، هذا يشمل وقف إطلاق النار على السفن التجارية، هذا لم يحدث، والولايات المتحدة عندها أعادت إطلاق النار على إيران وردت بالمثل. لذلك يجب أن يقوم الطرفان بذات الشيء من أجل الامتثال بالمادة الأولى، والهدنة ضرورية من الطرفين. قضية فتح مضيق هرمز لقد كانت دائما نقطة مهمة ولم تتوقف عن كونها نقطة مهمة، وهي الأمر الأكثر أهمية حاليا قبل أن نسير إلى نزع السلاح النووي وأيضا الحديث عن اليورانيوم عالي التخصيب. هذه كانت دائما موضوعة على الطاولة للنقاش، ولكن لن نصل إليها إلى أن يتم فتح مضيق هرمز، لأنه يتسبب بأضرار اقتصادية هائلة على العالم، وهذا لن يسمح به من قبل الرئيس ترامب كما أشار إلى ذلك مرارا وتكرارا.
1: دكتور حسن، بتقديرك من الذي يجب أن يتراجع اليوم خطوة إلى الوراء كي تتقدم المفاوضات أو المحادثات أو باتجاه الاتفاق النهائي ربما خطوات أكثر إلى الأمام؟
2: الجانبان أخي محمد يجب أن يتراجعا. إيران يجب أن تتصرف بشكل مختلف في مضيق هرمز. هي ما زالت تستخدمه كورقة من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم. بالمقابل هناك احتياجات إيرانية ماسة، نتحدث هنا عن الأرصدة المجمدة، فبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم هذا الحافز، ومن هنا تأتي المقايضات، بمعنى أنه لا يمكن تطبيق المذكرة دفعة واحدة كما تريد إيران أو كما تقول، ولا يمكن أيضا تجزئة الموضوع، بمعنى أن كل طرف يحاول أن يحصل على ما يريد ثم يتنكر للطرف الآخر، وهذا ما يجري الآن بالمناسبة. لذلك أنا بتقديري فتح مضيق هرمز هو إشارة واضحة عن حسن نية إيران إذا ما قامت بذلك، ورفع الأرصدة المتجمدة أو إيجاد آلية لإيصالها إلى إيران هو أيضا يبعث برسالة مختلفة، وربما هذا يكون مفتاح لحلحلة بقية الأمور، لأنه كما قال السيد صدقيان وهو محق جدا بأن المسألة مسألة ثقة. الجانب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة التي خدعته مرتين أثناء المفاوضات، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تثق بإيران التي تتهم إيران بالمماطلة والتسويف ومحاولة الاحتيال في كل شيء. هذا الاتهامات موجودة وهي تعزز فجوة الثقة، وإضافة إلى ذلك أن البند رقم واحد إشكالي، بمعنى تفسيره وقف إطلاق النار على كل الجبهات.
1: ذلك الاتفاق الإطاري بتقديرك سيعقد المشهد أم يمكن أن نشهد مثلا ربما غضا للطرف من قبل إيران حياله؟
2: لا يمكن غض الطرف. إيران معنية بشكل كبير جدا بحليفها في لبنان حزب الله، وهو يتعرض لهجوم. لبنان محتل محمد، يعني الجنوب اللبناني محتل، لا يمكن الدفاع عن الموقف الأمريكي في جنوب لبنان، لا يمكن بصرف النظر عن فكرة ربط المسار أو فصل المسار. القضية اللبنانية سابقة على الحرب الأمريكية الإيرانية، هناك مشروع إسرائيلي توسعي إحلالي في جنوب لبنان تريد أن تتوسع وتتعذر بوجود حزب الله، وأيضا الدولة اللبنانية غير قادرة على توحيد موقفها، هناك انقسام لبناني، إيران هي جزء أو من أسباب الانقسام اللبناني، وإسرائيل وأمريكا هي جزء آخر، فبالتالي المشهد اللبناني لا يمكن حله بكبسة زر كما تريد إيران. هذا الإصرار على هذا الموضوع ربما هو الذي يعقد هذا الجانب، وربما هو الذي أيضا يعني يبرر لإيران ما تقوم فيه.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من عمان دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وكذلك لضيفينا هنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى تطورات في الساحة اللبنانية، تنضم إلينا من بلدة دير قانون النهر في قضاء صور تحديدا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بك كاترين، نرصد معك الوضع الميداني اليوم في لبنان.
3: محمد، إذا ما بدأنا من هذه البلدة دير قانون النهر التي تقع في قضاء صور، يمكن الحديث عن أنها من ضمن عشرات البلدات في جنوب لبنان التي عاد إليها أبناؤها وأهليها بشكل شبه كامل، والتي يمكن رصد بعض الحركة والحياة فيها. سنجول مع الزميل جبران مفطوم على هذه المواقع التي كانت قد دمرت، وفي الوقت نفسه على حركة السيارات في الطرقات التي تؤشر

0: إلى عودة الأهالي، ولكن بطبيعة الحال تلك المناطق القريبة من البلدات الحدودية ومن الخط الأصفر لا يزال الوضع فيها هشا جدا وخطيرا، ولم يتمكن الأهالي من العودة. لعل هذا كان من أبرز الانعكاسات لعدم تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى هذه اللحظة. مر أكثر من 3 أيام كما نعلم على توقيع هذا الاتفاق في واشنطن، لم تبرز أي خطوات تنفيذية حتى هذه اللحظة لناحية انسحابات إسرائيلية من مناطق تجريبية معينة أو حتى لناحية تقدم وانتشار الجيش اللبناني، ولكن يبدو أن الأمور تتجه نحو اتخاذ خطوات تنفيذية وتطبيق آلية معينة في هذا الاتجاه، لاسيما بعد الزيارة بالأمس التي قام بها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى لبنان، حيث التقى الرئيس اللبناني وقائد الجيش، وكان موضوع تطبيق هذه الآلية وإنجاحها من أبرز المواضيع التي تم بحثها. واليوم أيضا عاد الرئيس اللبناني واجتمع بقائد الجيش رودولف هيكل وبحثا كذلك في هذا الموضوع. ربما الأنظار تتجه إلى الساعات والأيام المقبلة محمد في هذا الإطار، أي دور سيلعبه الجيش اللبناني في ضوء هذا الدخول الأمريكي كلاعب أساسي من أجل مراقبة كيفية تطبيق هذا الاتفاق، وكيف سوف يكون تجاوب الجيش الإسرائيلي، هل سيتم الانسحاب من مناطق معينة، علما أن كل المؤشرات من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وحتى المؤشرات الميدانية لا تبشر بالخير، بمعنى أن إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من مناطق تحتلها في جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وأيضا تشير إلى أنها ستحتفظ بحرية الحركة لقواتها في المناطق المحتلة ومحيطها، وهذا ما يجعل من هذا المسار صعب جدا ومعقدا، لاسيما مسألة ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، وقد تكون هذه العقدة الأكبر بالنسبة للبنان، لأننا نعلم أن الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية كانت التزمت بحصر السلاح بيد الدولة قبل فترة على مدى أشهر سابقة، لم تتمكن من تنفيذ هذا الأمر بشكل كامل لأن تحديات كثيرة اعترضتها، ولكن اليوم يعني الأنظار تتجه إلى كل هذه البلدات هنا في جنوب لبنان وما سيكون عليه المشهد، وما إذا كان هذا الاتفاق سيطبق أم لا، وكيف
1: مراسلتنا من لبنان. ننتقل الآن معكم مشاهدينا إلى بيروت، وهذه التصريحات لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر.
2: أفكارنا السياسية واختلافاتنا إذا ما انحمى لبنان، يعني لبنان بيكون مهدد بوجوده، ولهيك نحن باستمرار بهذا المسعى لن نقدر نلاقي شيء مشترك بين بعضنا. والشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين: أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه، اللي هي المؤسسة العسكرية، وعدم المساس فيها. لهيك هودي ثابتين بيقدروا يحفظونا بهالمراحل الصعبة، بيقدروا يخلونا نحن نقول إنه نحن مع كل شيء، مع كل شيء بيحفظ لبنان، بيحميه، بيحفظ سيادته واستقلاله، بيحفظ الدولة فيه تتكون هي على طول مركز القرار ومركز الشرعية، محصور فيها القرار، محصور فيها السلاح، ونحن ضد كل شيء بيسبب الفتنة للبنان من وين ما اجا وكيف ما اجا. بالأول وحدتنا بين بعضنا مع خلافاتنا، نمنع الفتنة، نمنع المشكلة الداخلية، وبعدين أكيد من خلال هيدا الشيء نقدر نحافظ على بلدنا ونواجه أي خطر جاي من برا. ويعطيكم ألف عافية.
1: إذن مشاهدينا، كانت هذه التصريحات لزعيم أو رئيس الإطار الوطني في لبنان جبران باسيل. الآن نتابع في هذا الملف، ولكن من الناحية الإسرائيلية، مع مراسلتنا في فلسطين نجوان سمري تنضم إلينا هنا في الاستوديو. أهلا بك نجوان. نرصد مزيد من التفاعلات والأصداء لذلك الاتفاق الإطاري الذي كما نتابع ما زال يتفاعل في لبنان، لكن كيف هو في إسرائيل؟
3: بالفعل وفي إسرائيل أيضا وطيلة الوقت هناك محاولة لتصوير وإظهار بأن هذا الاتفاق إنجاز كبير بالنسبة لإسرائيل، وإن كانت هناك بعض الأصوات المعارضة، كان أبرزها بن غفير الذي قال بأن عمليات الجيش الإسرائيلي يجب أن تتواصل حتى في بيروت من أجل تدمير حزب الله بالكامل، وأنه لا ينبغي على الجانب الإسرائيلي أن يثق بأي طرف آخر، لا بالجيش اللبناني ولا بغير الجيش اللبناني، من أجل تنفيذ هذه المهمة، وفقط الجيش الإسرائيلي يستطيع فعل ذلك. لكن بالمجمل غالبية ردود الفعل على هذا الاتفاق هي إيجابية. سمعنا نتنياهو يقول بأنه إنجاز تاريخي بالنسبة لإسرائيل، كذلك رئيس أركان الجيش الذي قال إنه بفعل العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في الأشهر الأخيرة في لبنان تمكن الجانب أو القيادة السياسية تمكنت من التوصل إلى اتفاق الإطار الذي يحافظ على مصالح إسرائيل الأمنية. لذلك إسرائيل تحتفي بهذا الاتفاق. هي تقول بأن هناك عدة أهداف تحققت من خلال اتفاق الإطار. أولا أهداف أمنية تتمثل ببقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكذلك حرية عمل عسكري يمنحه هذا الاتفاق لإسرائيل وفقا لما تصرح به عمليا على المستوى الرسمي. وبالإضافة إلى ذلك الهدف الثاني الذي يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي هو قضية الاعتراف المتبادل. مجرد التوقيع على هذا الاتفاق من قبل الحكومة اللبنانية تنظر إليه إسرائيل بأنه تقدم كبير في إمكانية تطبيع العلاقات مع لبنان وإمكانية الوصول في نهاية الأمر إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان، وبالتالي هي أهداف أمنية ولكن أيضا أهداف سياسية. بالأساس قضية حرية العمل العسكري وبقاء الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان ينظر إليه بأنه أيضا عدم رضوخ للإدارة الأمريكية، أو هكذا على الأقل يحاولون تصوير ذلك في الجانب الإسرائيلي، بأنه كانت هناك مساعي للإدارة الأمريكية بأن تواصل ربط مفاوضات طهران واشنطن وأن تفرض على إسرائيل الانسحاب الكامل، حتى عدم الانسحاب التدريجي وإنما انسحاب كامل من لبنان.
1: بالحديث عن مسألة الإملاءات الأمريكية أو الضغوط الأمريكية، كان هناك حديث لمسؤول أمريكي عن أو في الواشنطن بوست بأن قوات أمريكية ستكون موجودة ربما على الأرض بموجب ربما تفاهمات سابقة. هل يتحدث الإسرائيليون عن ذلك في ظل أنهم لا يريدون إملاءات أمريكية ولا ضغوط، وكذلك لا يثقون لا بالجيش اللبناني ولا بالسلطة اللبنانية ولا بحزب الله، يريدون وفق هذه التصريحات المضي حتى النهاية لتدمير حزب الله؟
3: وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأنه لن يكون على الأرض قوات أمريكية، هذا ما نقلته يوم أمس عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لكن سيقومون بتدريب الجيش اللبناني على التعامل مع ما يوصف بتهديدات حزب الله، ويدعون أيضا بأن تأجيل عملية الانسحاب من المناطق التجريبية لعدم جهوزية الجيش اللبناني وعدم إنهاء التدريبات من أجل العمل في هذه المناطق ضد حزب الله. وبالتالي عدم الثقة بأي جهة أخرى هي تتعلق بالأساس ضمن محاولات سياسية إسرائيلية أيضا لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتشكيك دائما بقدرة الجيش اللبناني أو أي جهة أخرى بتحقيق المهمة المحددة بالنسبة لإسرائيل وهي تفكيك حزب الله.
1: نعم، نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. برزت بلدة فرون جنوبية لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها القوات الإسرائيلية ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
4: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
5: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة.

0: مرورا بفرون الى برج كلاوي.
1: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه ايضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة، وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
2: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
1: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
3: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
1: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها، بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
4: الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة عسكرية حول التطورات في جنوب لبنان مع الزميل نشوان حسين.
5: شكرا محمد، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نسلط الضوء فيها على التطورات في جنوب لبنان على خلفية الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، وما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قال إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بما يشمل استخدام قوة أمريكية على الأرض. نقرأ هذه المستجدات ونحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نبدأ مع الزميل محمود زيبق على شاشة التفاعل. محمود،
6: شكرا نشوان، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بين يدي هذا الاتفاق الإطاري الجديد الذي تم توقيعه، وبين يدي أيضا انتهاء مدة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان وعلى حدود الخط الأزرق، ننتقل مباشرة إلى هذه المناطق في الجنوب، في منطقة الجنوب. وطبعا قوات اليونيفيل عادة تنتشر، ورأيناها قبل قليل في تقرير مازن إبراهيم في منطقة فرون، ورأيناها أيضا قبل قليل مع كاترين حنا في دير قانون. إذن هي تنتشر في هذه المناطق عادة قوات اليونيفيل، وتقوم بمهمة رقابية المناطق الحدودية هنا في الجنوب اللبناني وفقا للعمليات. طبعا مهمتها هي مهمة رقابية، مع انتهاء مهلة هذه القوات ومدة ولايتها، وأيضا مع طرح فرنسا وإيطاليا والطرح الذي رحبت به الحكومة اللبنانية لإنشاء مهمة رقابية تدعم الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه، الآن يبرز الحديث كما تحدثت واشنطن بوست عن قوات أمريكية محتملة لتقوم أيضا بدور رقابي في هذه المناطق. طبعا تقول الولايات المتحدة أن لديها أصلا قوات موجودة من عام 2024، هذه طبعا قوات بضمن مهمة أخرى، هي الميكانيزم، مهمة رقابية أخرى في جنوب لبنان. الآن نحن على موعد ربما مع احتمال، طبعا حتى الآن نتحدث عن تسريبات صحفية، لانتشار القوات الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار. طبعا ربما يكون الخط الجديد هو هذه المنطقة التي تفرضها إسرائيل، وطبعا تريد إسرائيل هنا أن تثبت هذه المنطقة الأمنية كمنطقة

0: المنطقة لحركتها. طبعا كانت إسرائيل قد نشرت هذه الخريطة لمنطقة عازلة، قالت إن قواتها ستتحرك داخل هذه المنطقة العازلة كما ترونها باللون الأحمر. وطبعا في آخر تحديث لها لهذه المنطقة العازلة أضافت مناطق لم تسيطر عليها أصلا، نتحدث مثلا عن مرتفعات علي الطاهر التي لم تسيطر عليها، نتحدث عن كما أشار تقرير زميلنا مازن إبراهيم عن بلدتي فرون وزوطر الشرقية التي لم تدخلها أصلا القوات الإسرائيلية. هاتين المنطقتين نرى أنهما داخل المنطقة العازلة هنا، ولكن وقالت قوات الاحتلال أنها ستنسحب منهما بشكل تجريبي. فعليا هي لم تدخلهما، لكن هي وسعت منطقتها، منطقة عملياتها، لتشمل هاتين المنطقتين. إذن بين يدي هذه العمليات الإسرائيلية وبين يدي هذا الاتفاق ربما سيكون هناك وجود أمريكي مرتقب في هذه المناطق لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. سنعود إلى نشوان لتفصيل هذا المشهد.
1: سنسلط الضوء أيضا على هذا الدور المحتمل وأيضا على أبرز التطورات الميدانية. إذا نرحب مرة أخرى بالعميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل أن نبحث في مسألة الدور الأمريكي، الحقيقة كان لافتا الاستهداف الإسرائيلي لما بين دير سوريان والقنطرة، استهداف إسرائيلي لمنطقة يفترض أنها تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن كان هنالك غارة إسرائيلية. فهمك لذلك؟
2: صحيح أن هذه المنطقة التي تقع هنا أصبح فيها عمليات، قام الحزب الله بعمليات داخلها منذ حوالي 10 أيام. قام بعملية هنا في منطقة الطيبة، وحيث قتل عدة جنود منها في هذه المنطقة، أصاب 7 جنود ومنهم نائب قائد فرقة. وهنا منذ عدة أيام كذلك قام بعملية حزب الله وقتل أحد النقباء الإسرائيليين. وهذه المنطقة، في هذه المنطقة هناك تحرك لحزب الله. أعتقد أن هناك احتمالين، أو هناك عناصر ما زالت متواجدة في هذه المنطقة التي يحتلها الإسرائيلي، أو هناك تسللات تحصل من منطقة نهر الليطاني، هذا الخط الأزرق. هذه منطقة وعرة جدا، ويمكن أن تكون الغارة التي استهدفت المنطقة بين دير سريان، هذه المنطقة هنا بين دير سريان والقنطرة، هذه المنطقة وعرة ويمكن أن يكون فيها أنفاق. لذلك تم استعمال الطيران الحربي وليس مسيرات للقضاء على أي مجموعة يمكن أن يشك الإسرائيل أنها كانت متواجدة هنا وهي التي تنفذ
1: يعني الاستهداف العملية. تم لمناطق مفتوحة ليس لمناطق فيها عمران.
2: أصلا هذه المنطقتين تم تدميره بالكامل بالصور أقمار اصطناعية. القنطرة ودير سريان لم يتبقى فيها منازل، كلها مدمرة على الأرض. فإذا هذه المنطقة الوعرة ممكن أن يكون فيها أنفاق لحزب الله، يختبئ فيها مجموعات معينة تقوم بعمليات في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة الوحيدة التي تحصل فيها عمليات على الجيش الإسرائيلي ويتم قتل عناصر وضباط منه.
1: طيب الآن لو انتقلنا إلى هذه التسريبات الصحفية التي نقلتها الواشنطن بوست عن دور أمريكي محتمل، أولا نود أن نفهم طبيعة هذا الدور الأمريكي، وإلى أي مدى يحول الولايات المتحدة هنا من دور الوسيط إلى دور مختلف، دور على الميدان وأيضا قد يكون دورا ضامنا في الميدان.
2: المعلومات التي تسربت، ليس هناك شيء رسمي، ولكن المعلومات التي تسربت إن لجنة الميكانيزم التي كانت موجودة تم استبدالها بلجنة أخرى هي MCG for Lebanon، يعني Military Group Coordination for Lebanon، وهذه تضم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والجيش اللبناني بتنسيق غير مباشر، يعني الأمريكيين هم الوسطاء. الفرق بينها وبين الميكانيزم السابقة أن الميكانيزم كانت تضم بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة فرنسا واليونيفل. تم استبعاد فرنسا واليونيفل وأصبحت هذه هي الآلية المراقبة. ليس هناك قوات الأمريكيين على الأرض، لن يكون لهم أي دور عسكري. دورهم هي مراقبة تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
1: تقصد بالعسكري لن يكون لهم دور قتالي؟
2: لن يكون لهم دور قتالي، سيكون لهم مجموعات مراقبة هكذا يفترض، ويكونوا محايدين ويراقبون الطرفين، يراقب إذا انسحب الإسرائيلي، يراقب إذا اللبناني قام بما طلب منه بالاتفاق.
1: طب أهمية دور كهذا برأيك؟
2: الأهمية أن الأمريكي يستطيع الضغط على الإسرائيلي. لبنان لجأ إلى الأمريكي لأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يضغط على الأمريكي على الإسرائيلي كي ينسحب من جنوب لبنان. غير هذه لا يوجد أي طريقة لإقناع الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان.

0: نظر ذلك الشيء غير مضمون، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة.
1: طيب في حال تم تنفيذ السيناريو كهذا، ومرة أخرى هي مجرد تسريبات صحفية، وكان هنالك خلاف ما بين اللبنانيين والإسرائيليين في مستوى التنفيذ، هل يلعب الأمريكيون هنا دور الوسيط أو الضامن لتنفيذ الاتفاق؟
0: كما تعودنا سيكون هناك دائما مشكلة مع الإسرائيلي. يعني الدور الأمريكي هو دور فاعل جدا، لأن كل خطوة سوف يعترض عليها الإسرائيلي. الأمريكي هو الضامن وهو المراقب المحايد لتنفيذ هذا الاتفاق الذي وقع في واشنطن.
1: طيب لو أجرينا مقارنة سريعة ما بين آلية كهذه مرة أخرى إن تمت، وما بين الميكانيزم.
0: أصلا الميكانيزم نشأت من من من فكرة الاجتماع الثلاثي الذي كان يحصل في النخورة سابقا، وهو اجتماع ذهب الجيش اللبناني منذ عام 2000 على التواجد فيه. هذه الميكانيزم كانت تطوير أضيف إليها الفرنسي واليونيفل، ولكن بالحقيقة لم يكن لهم دور فاعل. الدور الفاعل كان للأمريكيين بالميكانيزم، فأذن الآن أصبحت الأمور محصورة وغير مشتتة. الأمور محصورة بجهة واحدة هي ضامنة ومحايدة. بالأول كانت تضيع الأمور بين اليونيفيل والفرنسيين والأمريكيين، الآن تم تحديدها.
1: هل تعتقد أن غياب عناصر أخرى كالأوروبية وذلك طبعا برغبة إسرائيلية معلنة يؤثر على عمليات المراقبة على الأرض هنا؟
0: لبنان بحاجة لمراقبة دولية، بالرغم من كل اللجان ميكانيزم MCG for Lebanon. لبنان بحاجة، وهو يسعى لكي يكون هناك اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبية، وقد أبدى جميع استعدادهم، ألمانيا في البحر، الفرنسيين، الإيطاليين، وحتى الإسبان. أنا أعتقد عندما تخرج اليونيفيل سيكون هناك عين دولية أو أوروبية لمراقبة ما يجري في جنوب لبنان غير MCG وغير الميكانيزم.
1: سنكتفي بهذا القدر. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذا الشرح العميد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكر لي محمود زيبق كان معنا قبل قليل. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود بكم إلى الاستوديو مع محمد علونا.
2: شكرا لك نشوان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه إلى الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهماً وأن ذلك سيعرف لاحقاً. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. من جانب آخر، نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص ويتكوف أكد أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده ستوظف جميع إمكانياتها لملاحقة الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل، ولن تتراجع عن هذا المسار. وأضاف بزشكيان أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة. من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ قال إن السفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين. في لبنان، قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطاري مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن. ينضم إلينا مراد هاشم ومن طهران عمر هواش. أهلا بكم. نبدأ معك مراد بآخر ما ورد حيال جولة المفاوضات المرتقبة اليوم في الدوحة.
3: نعم محمد، هناك اهتمام بهذه الجولة التي ستعقد اليوم في الدوحة، تحدث عنها الرئيس ترامب شخصيا وقال إنها مهمة، وإن لم يكن متيقنا مما سينتج عنها. أيضا قال إنها تتم بطلب من إيران، وهو أمر كررته أيضا المتحدثة باسمه كارولين ليفيت، التي أشارت أيضا إلى أهمية الجولة ولأنها تعقد بطلب من إيران. سيناقش على الطاولة بنود في مذكرة التفاهم، يفهم من أن من ضمن هذه البنود هو ما دفع إلى انعقاد هذه الجولة من الأساس في العاصمة القطرية الدوحة. ومعلوم أن هذه الجولة كانت مقررة في سويسرا، ولكن التوتر الذي حدث في مضيق هرمز وحول مضيق هرمز والضربات المتبادلة جاء أثمر إلى أن تعقد هذه الجولة في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة هذا الأمر، وأيضا مواصلة مناقشة القضايا الأخرى في المذكرة بما في ذلك القضايا النووية. تشير الإحصاءات إلى أن 40 سفينة فقط مرت من مضيق هرمز يوم الاثنين، وهو تقريبا نصف العدد الذي كان يمر من المضيق حتى يوم الأربعاء، أي قبل بدء هذا التوتر بين إيران والولايات المتحدة بسبب الاختلاف في تفسير المادة الخامسة من المذكرة، وهو أمر سيبحث في هذه الجولة في الدوحة. هناك لقاءات على مستوى رفيع، ويرتقب أن يشارك فيها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب وجيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، وهناك جولة فنية على مستوى الفرق الفنية ستواصل مناقشة ما يتعلق بالبرنامج النووي وقضايا أخرى يعتقد أيضا أن من بينها ما تطالب به إيران فيما يتعلق بالأموال والأرصدة.
2: من هل هناك أي تأكيد أيضا مراد على المدة التي سيتواجد فيها الفريق الأمريكي هنا في الدوحة، ويعني إن كان هناك أي أجندة تفصيلية سيتحدثون بها؟
3: كلا محمد، لا تفاصيل في الواقع، والإعلانات أيضا ليست رسمية أغلبها. إذا أخذنا بالاعتبار ما تحدث به ستيف ويتكوف على سبيل المثال، وهو تسرب من إحاطة كان يقدمها الاثنين لأعضاء الكونغرس فيما يتعلق بما سيدور في هذه الجولة من مناقشة الملف النووي على مستوى الفرق الفنية. كارولين ليفيت تحدثت في شبكة فوكس نيوز وأشارت أيضا إلى ذات الأمر، لكن كم ستستمر هذه الجولة ولا سيما فيما يتعلق بالمستوى الفني جرى الحديث عن عدة أيام، علما أن هذه المفاوضات ومنذ جولة سويسرا يتحدث المسؤولون الأمريكيون أنها في إطار مستوى الخبراء متواصلة ولم تتوقف، ولكن الحديث كان عند الحديث عن الجولة المقبلة والمرتقبة والتي ستناقش القضايا المعقدة والأكثر تعقيدا في سويسرا، كان يدور الحديث تحديدا عن جولة بمستوى رفيع. الآن هذه الجولة تعقد في الدوحة، الأولوية لمضيق هرمز صحيح، لكن حديث المسؤولين هنا يشير بشكل واضح إلى أن القضايا النووية أيضا حاضرة وإن لم تكن التفاصيل متوفرة محمد.
2: ولكن يبدو أن هناك اختلافا على ما يطرحه الوفدان الإيراني والأمريكي. أريد أن أعود بك إلى التصريحات، إن كان هناك تفاصيل حيالها، تلك التي أدلى بها ماركو روبيو مراد.
3: نعم، هي كانت إحاطة لمجلسي الشيوخ والنواب في جلستين منفصلتين، إحاطة عبر الهاتف، وهي الأولى التي تنظمها الإدارة لأعضاء الكونغرس جميعا فيما يخص مذكرة التفاهم وفيما يخص هذه المفاوضات. وملخص ما قاله ماركو روبيو كما تسرب أو كما نقل المشرعين الذين خرجوا وصرحوا لوسائل الإعلام، إذا أنها كانت إحاطة مغلقة ولم يتحدث روبيو نفسه.

0: اليوم في الدوحة على أمل أن يفضي إلى بدء مفاوضات الحل النهائي في سويسرا لاحقا. في عمان يوم أمس ناقش الإيرانيون مع الطرف العماني مستقبل مضيق هرمز وما يصفونه بالترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق بحسب ما جاء بالنص الحرفي لمذكرة التفاهم وتحديدا البند رقم 5. طهران كما قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي طالبت عمان بتغيير المسارات وأبلغتهم رفضها للمسار الموازي الذي تم الإعلان عنه من قبل الجانب العماني في جنوب مضيق هرمز. وهناك تأكيد إيراني على أن المسار الوحيد الآمن في مضيق هرمز هو المسار الإيراني الشمالي المحاذي لجزيرة لارك. يستمر هذا الجهد الدبلوماسي في الدوحة اليوم، حيث يقول الإيرانيين أن وفدا من الخبراء سوف يصل هذا اليوم إلى الدوحة وسوف يستمر حتى يوم غد، لكن لا نقاش على الملف النووي، النقاش فقط كما تقول طهران على لسان الخارجية الإيرانية أنه سوف يمس قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هي رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات، وهذا الأمر قد تحقق عبر الإعلان الأمريكي من قبل الخزانة الأمريكية ووفق ما جاء في أحد بنود مذكرة التفاهم. لكن الأمر المهم الآن بالنسبة للإيرانيين هو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا الأمر سيناقش بشكل مفصل اليوم في الدوحة كما تقول طهران. ويقول نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تم التوصل سابقا إلى تفاهم مع الدوحة لأجل الإفراج عن جزء من هذه الأموال، ونعرف أن 6 مليارات دولار موجودة منذ عام 2023 في الدوحة مجمدة بفعل العقوبات الأمريكية على طهران. طهران تأمل أن يتم الإفراج عن هذه الأموال، لكن يبدو أن الأموال لن تفرج بشكل نقدي وسيكون هناك خط ائتماني يحصل الإيرانيون عليه للسلع الأساسية والأدوية بما يحدده البنك المركزي الإيراني. تؤكد طهران أن الوفد الإيراني في الدوحة لن يلتقي الوفد الأمريكي وأنه لا خطط لعقد هكذا لقاءات. ويقول نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن طهران علمت بوجود وفد أمريكي في الدوحة اليوم من وسائل الإعلام الدولية، ومشيرا إلى أن بدء المفاوضات حول الحل النهائي لن يتم إلا بعد التأكد من تهيئة الظروف. وعندما يتحدث الإيرانيون عن تهيئة الظروف يقصدون تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما البند الأول المتعلق بلبنان وإنهاء الحرب في إيران، والبند الخامس المتعلق بمضيق هرمز فضلا عن بند الأموال المجمدة. كل هذا الحراك الدبلوماسي بطبيعة الحال محمد يأتي في إطار مساعي إيران لإنهاء الحرب، وكنا قد لمسنا آثار إنهاء الحرب في جنوب إيران، تحديدا مدينة بندر عباس أكبر المدن الجنوبية الإيرانية التي طالتها الآثار الاقتصادية للحرب بالدرجة الأولى، وكنا قد رصدنا عودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المدينة في التقرير التالي.
1: هنا بازار بندر عباس القديم حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب، لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
2: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
1: وعلى عكس البازار القديم بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
3: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
1: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو

0: أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحاً. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة، كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطاً أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مساراً جنوبياً للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مساراً يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق، ومساراً جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية، فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديدا إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضا عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، وما تزال طهران

0: ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة، مذكرة التفاهم هندست أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: إذن مشاهدينا، ننقل هذه التفاصيل والمستجدات إلى مساحة النقاش، ونرحب هنا بضيوفنا في الاستوديو: دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا كذلك سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك سيد سيرجيو، الملفات معقدة، النقاط التي يفترض أن تتناولها المحادثات بين الأطراف اليوم أيضا ما زالت معقدة. هل تعتقد أن هذه الجولة يمكن أن تحلحل الأمور بين الأطراف؟
2: أعتقد أن هذه فرصة ممتازة للأمور لكي ربما تتحرك. هذا هو السبب الأساسي لتأسيس لهذا الإطار. نعرف منذ البداية أن المفاوضات لن تكون سهلة، وأن مذكرة التفاهم هو الإطار العمل للمفاوضات. هذا الاجتماع الذي سيحصل في قطر سيمنح فرصة للعمل على بعض التفاصيل التي كانت غير متفقة عليها، وهي تمثل نقطة بداية جديدة، وكان جزءا من عملية طويلة التي لا تشمل فقط إيران والولايات المتحدة، لكن شركاء في الخليج والباكستان، تركيا ودول أخرى. هذه فرصة ممتازة لرؤية إذا بإمكاننا أن نحرز تقدما على القضايا الخلافية، ومثلا فتح المضيق، وكان دائما هنالك الحديث بشكل أساسي عن فتح المضيق بدون رسوم، وبعد ذلك الانتقال إلى النقاش المسألة النووية والتخصيب. لكننا أيضا من الجانب الإيراني كان هنالك بواعث قلق حول مسألة الأصول المجمدة ورفع العقوبات. كل هذه الأمور يمكن تحقيقها إذا ما توصلنا إلى نقطة يكون فيها اتفاق على مسألة كيفية الدخول والخروج من مضيق هرمز، وكيف يتم إدارة هذا الأمر. لأنه إذا ما نظرنا إلى اتفاقات الأمم المتحدة وقانون البحار، فإن المرور أمر حق موجود متأصل في القانون لكل السفن، وكل الموقعين في الأمم المتحدة وافقوا على هذا الأمر، وهو شيء تصر عليه الولايات المتحدة. الرئيس ترامب أوضح أن الدخول والخروج من المضيق يجب أن يكون بدون أي رسوم، وأيضا تحديد أين تتجه السفن قد يتم التنسيق عليه، لكنه لن يكون أمرا يتم فرضه من قبل إيران أو عمان.
1: دكتور صدقيان، إذن جولة جديدة، لكن بالعودة قليلا إلى الوراء، هل يمكن القول إن الطرفين الإيراني والأمريكي قد وضع أرضية مناسبة تبنى عليها نقاشات اليوم؟
3: حقيقة هذا السؤال مهم جدا، لكن دعني أشير إلى نقطة. في كل الاتفاقيات التي فيها لغتين، يعني لغة الأصل ولغة الطرف الآخر، هذه الآن نحن أمام لسنا اتفاقية وهي مذكرة التفاهم، لكن أيضا يبدو لي بأن هناك خلاف على المصطلحات. مثلا مصطلح إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب، هدنة، وقف إطلاق النار، هذين كل من لهذا المصطلح، كل اللي من كل لهذا المصطلح مفهوم معين. بالتالي المذكرة تتحدث خلال النسختين التي وقع عليهما الرئيس ترامب، وقع على نسخة باللغة الإنجليزية ونسخة باللغة الفارسية، والنسختين تؤكدان على إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار وليس هدنة. إنهاء الحرب بعد التوقيع على هذه المذكرة مباشرة. هذا الأمر لحد الآن بعد أسبوعين من التوقيع على المذكرة
1: ما زال عليه اختلاف.
3: لا، ما زال عليه، لم ينفذ، لأنه إنهاء الحرب لم ينفذ ومكتوب بشكل واضح. يعني كل المذكرة التفاهم ليس فيها تعقيد في اللغة، هو سهل ممتنع وبشكل واضح جدا.
1: ما الجديد الذي سيكون في هذه المحادثات إذن؟
3: هذه المحادثة الآن وصلنا إلى طريق الشبه مسدود، لأن الفقرة الأولى كما يطالب بها الجانب الإيراني ويعتبرها يعني اختبار النوايا، لحد الآن لم تنفذ، تحديدا فيما يخص إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإعادة الانتشار. يبدو لي بأن الجانب الأمريكي رفع الحظر عن الأرصدة.

0: الأرصدة الإيرانية وجزء من الأرصدة، لكن لحد الآن لم يفعل تحويلها إلى الجانب الإيراني. يعني الجانب الإيراني لا زال يتحدث بأننا سوف نحصل، لأن لم يقل بأننا حصلنا. اليوم تحديدا لقاء مسعود بزشكيان مع أحد المراجع في مدينة قم، هو قال له بأننا سوف نحصل على 6 مليار تم رفع الحظر عنها، لكن لم يقل بأننا حصلنا. وبالتالي هناك اختبار للنوايا، لا زال الجانب الإيراني لا يثق بالنوايا الأمريكية، خصوصا وأن الجانب الأمريكي يعني يقفز على الفقرة الأولى ويذهب إلى الفقرة الخامسة ويذهب إلى الفقرة الحادية عشر، وهذه هذا نوع من التلكؤ الذي حصل. الجانب القطري وهو الوسيط القطري الذي دخل في هذا الملف، الجانب القطري الآن يريد أن يقرب يعني يقرب وجهتين نظر، واحد. النقطة الثانية يريد أن يعني يعطي أمل للجانب الإيراني بأن الجانب الأمريكي ربما سوف ينفذ الفقرة الأولى، لكن الجانب الإيراني لا يزال يصر على تنفيذ الفقرة الأولى باعتبارها اختبار للنوايا حتى تستطيع المفاوضات أن تسير، سواء كان في إطار اللجان الفنية أو اللجان العليا من أجل التوصل للاتفاق النهائي بعد 6 يوم.
1: سيد سيرجيو، عمليا ما الخطوة التي يمكن أن تزحزح الطبقات بما يسمح بالمضي قدما بين الطرفين باتجاه الاتفاق النهائي؟ تحدثت قبل قليل عن المضيق بالفعل، لكن الإيرانيون يتحدثون عن أنه ربما كان أبسط المسائل.
2: دعونا نعود إلى سوء الفهم حول لغة مذكرة التفاهم. غرض هذه المفاوضات هو توضيح أي سوء فهم قد يكون موجودا. لا يمكننا أن نستمر في أي نوع من المفاوضات إذا لم يكن هنالك تعريف بالكلمات. الكلمات التي تقدمها الولايات المتحدة تحدثت عن وقف إطلاق النار. إنهاء الحرب يعني أننا سنتنازل عن كل الظروف التي يجب أن تكون موجودة لإنهاء تلك حرب. بالتالي هذا هو غرض مذكرة التفاهم، علينا أن نتعامل مع كل هذه القضايا قبل أن نصل إلى مكان أو موقع يقول فيه أنه قمنا بتحقيق كل الأهداف وبإمكاننا أن نصل إلى اتفاق سلام أو أن نكون محظوظين للتوصل إلى الوصول إلى تلك المرحلة. لكن في نهاية المطاف لدينا أن نؤسس ما هي المقاييس. لا يمكننا أن يكون هنالك إطلاق للأصول في الوقت الذي يكون فيه ما يزال قتال مستمر مع السفن وإطلاق النار عليها. لا يمكن أن يكون هنالك أي نوع من وقف إطلاق النار في لبنان ما لم تخبر إيران مقاتلي حزب الله بإيقاف إطلاق النار. بالتالي هذا الشيء يجب توضيحه خلال المفاوضات أيضا بين لبنان وإسرائيل. وأيضا ما فوق ذلك هنالك تعقيد المتعلق بالسفن التي يتم إطلاق النار عليها. وبعد ذلك بعد أن ننهي القضية ننتقل إلى مسألة تحرير الأصول وأيضا رفع العقوبات. كان هنالك فرصة للإيرانيين لبيع النفط للأسواق العالمية، بالتالي هذا الأمر موجود، قاموا بتلقي 6 مليارات دولار.
1: ما نزال في مساحة تبادل الاتهامات. دكتور صدقيان، أخيرا أريد أن أقفز إلى سؤال ربما يكون متقدما قليلا ومتشائما في نفس الوقت. بتقديرك، إلى أي درجة ترى بأن كل هذا التعقيد في المشهد والانسداد في أفق التفاوض هو يعبر عن ما يسمى بلعبة الانتظار، ربما المواجهة الأكبر العسكرية قادمة، وهذا يرتبط بعدم تطبيق البنود، انعدام الثقة، وسوء النوايا ربما؟
0: اليوم صحيفة إيرانية وهي صحيفة كيهان الواسعة الانتشار وهي تنتمي للتيار الأصول المتشدد حيال المفاوضات مع الولايات المتحدة وصفت السلوك الأمريكي بأنه يريد أن يستنزف إيران من خلال شراء الوقت ويدخل إيران في حرب استنزاف. وتعتقد الصحيفة بأن هذه حرب الاستنزاف مكلفة إلى إيران، مريحة بالنسبة للولايات المتحدة، يعني تجعل الولايات المتحدة في حل من أمرها عدم تنفيذ الاتفاق، فقط أن ناقلات النفط ذهبت إلى الأماكن التي يجب أن تذهب، لكن

0: لا يوجد أي تطبيق لهذه المذكرة، وبالتالي الأمر سوف يلحق الضرر بالمصالح الإيرانية. هذا رأي موجود في الداخل الإيراني. وهناك أيضا رأي يقولون بأن الولايات المتحدة هي تعمل من أجل وصول المذكرة والتفاوضات مع إيران إلى نقطة مغلقة لتبدأ وتشن الحرب على إيران. هذا الاحتمال وارد، وارد في الداخل الإيراني، وارد لدينا من خلال التحليل وتحليل بقية الأحداث التي تحدث على ضوء تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ولضيفنا كذلك سيد سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا إلى ملف الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، حيث برزت بلدة فرون جنوبية لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطاري مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هنالك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
2: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها، غارات جوية وقصف مدفعي حول أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
5: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
2: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها، بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: ما زلنا في الحديث والتحليل حول الإطار، الاتفاق الإطاري ما بين لبنان وإسرائيل، وهنا تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. بآخر ما كنا نتابعه في هذا التقرير حول مسألة المناطق التجريبية التي لم يصل إليها الاحتلال بالفعل. ما هي وجهة النظر الإسرائيلية لإعطاء مناطق تجريبية لم يدخلوها أصلاً؟
6: وفي أعقاب هذا النشر ووصول فريق الجزيرة إلى فرون منذ يومين، رأينا يوم أمس بأن صحيفة هآرتس نشرت تقريرا ونقلت عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إنه بالفعل الجيش الإسرائيلي لا يسيطر بالمطلق كما قال المسؤولون على هذه المناطق.
1: أنه ليس بالضرورة أنه تواجد بريا،
6: لكنه ربما ميز بين فرون والغندورية وبين زوتر الغربية. بكل الأحوال الرواية الإسرائيلية تتعارض مع ما كشفه فريق الجزيرة في فرون. النشر في صحيفة هآرت جاء يوم أمس بعد يوم على وصول الزميل مازن إبراهيم إلى فرون وإظهار بأنه لا يوجد هناك قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن المناطق التي أعلنها نتنياهو بداية والجانب الإسرائيلي بأنها ستكون المناطق التجريبية فرون وزوتر الغربية. مباشرة قال مسؤولون في الجيش يوم أمس بأنه بالفعل لا توجد هناك سيطرة مطلقة على هذه المناطق، لكن في زوتر الغربية فقط، إنما في فرون والغندورية وهي بلدة ثالثة. نقلت يوم أمس أيضا هآرتس بأنها كانت ضمن البلدات التي أوصت بها القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية بأن تكون ضمن القرى في المرحلة التجريبية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني. بمعنى أن المسؤولون العسكريون يقولون بأن هذه المناطق لا توجد فيها سيطرة مطلقة، لكن توجد فيها سيطرة للجيش الإسرائيلي. في زوتر الغربية يدخل يتوغل الجيش ويخرج، وفي فرون و الغندوري هناك قوات، وهذا مجددا يتعارض مع ما أورده ورأيناه عمليا في الميدان في تقرير الزميل مازن إبراهيم. لكن إسرائيل لا تتحدث بالمرة عن قضية عدم وجود جيش للاحتلال الإسرائيلي وبأنها ستنسحب من مناطق لم تحتلها أصلا. بالعكس، نتنياهو قال في خطابه بأن هذه المناطق ستكون تجريبية وأن الجيش سينسحب من مواقع غير ضرورية أمنيا، وبأنه يستطيع أن ينسحب منها في هذه المرحلة والبقاء فقط وفقط في منطقة الخط الأصفر.
1: هذا ربما كان كذلك نجوان جزءا مما سرب في الإعلام الإسرائيلي، ما سموه الملحق الأمني للاتفاق الإطاري. ما تفاصيله وما الذي يقوله الإسرائيليون حول مستقبل الوضع في لبنان؟
6: وما كان يتسرب في اليومين الماضيين عن ملحق أمني ربما تحدث عنه بشكل صريح وعلني يوم أمس أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ربما بشكل متعمد أيضا أراد أن يؤطر ما يوصف في إسرائيل بأنه إنجاز كبير من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار مع لبنان، وبالتالي عرض بنود هذا الملحق الأمني في سياق المصالح الأمنية، كيف يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. تحدث عن بقاء مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى أمد طويل، وأن الشرط لانسحاب إسرائيلي مستقبلي مرهون فقط وفقط بنزع سلاح حزب الله، بإتمام نزع سلاح حزب الله. وكاتس لا يتحدث فقط عن المنطقة الصفراء أو المنطقة إلى الجنوب من نهر الليطاني، وإنما عن كامل أرجاء لبنان، وهذا بطبيعة الحال سيستغرق وقتا طويلا ولن يحدث في أيام أو في أسابيع. وهو أكد في صريح العبارة بأن هذه المنطقتين ستكونان الأخيرة ضمن الانسحابات في المستقبل القريب، ولن تكون هناك مناطق أخرى، وهذا بالإضافة إلى حرية عمل الجيش الإسرائيلي الذي أكد عليه كات بأنه ضمن هذا الملحق الأمني.
1: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا ننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل زين العابدين. توفيق، إليك زين.
7: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت في اليوم الرابع لتوقيع اتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. أمس كان يوما مهما على صعيد المواقف والتحركات واللقاءات وما تفرزه من إعادة فرز للمشهد السياسي طبعا في لبنان. قائد المنطقة الوسطى الأمريكية الجنرال براد كوبر زار لبنان يوم أمس، التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والتقى رئيس الجمهورية

0: العماد ميشيل عون، طبعا بحثوا جميعا تنفيذ اتفاق الإطار والملحق الأمني الذي لم ينشر من أي جهة حتى الآن، لكن حتى الآن لا ترصد أي تحركات للجيش اللبناني على الأرض لاستلام هذه المناطق التي تحدث عنها الإسرائيليون كمناطق تجريبية. لكن من اللافت أيضا في هذا السياق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي عن احتمال وجود قوات أمريكية في لبنان وإسرائيل لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق. في المواقف السياسية من الاتفاق يبرز الجيش كمحور لمجمل التصريحات، الجميع يحذر من المساس بالجيش كمؤسسة وطنية رمز للوحدة الوطنية اللبنانية. وزاد الرئيس عون ردا على التشكيك في الجيش وولائه وقال إنه جيش وطني ملتزم بقرارات السلطة السياسية ويحوز على ثقة المسؤولين بها. نرصد إذن مجمل المشهد اللبناني في هذه النافذة من بيروت، ونبدأ من كاترين حنا مراسلة الجزيرة من دير قانون النهر في قضاء صور. مواقف كثيرة وتحركات أيضا، لكن هنالك دائما مشهد ميداني نبدأ به معك كاترين.
1: زين العابدين، إذا ما بدأنا بالمشهد الميداني، كما ذكرت نحن في بلدة دير قانون النهر، هي بلدة من في قضاء صور، وكانت تعرضت لعدد كبير من الغارات، وسقط هنا أيضا الكثير من الضحايا خلال الأسابيع الماضية. سنجول بداية بالكاميرا على حجم الدمار في هذه البلدة، وأيضا لنرصد حركة عودة الأهالي، بحيث أننا أفدنا بأن أكثر من 90% من الأهالي عادوا إلى هنا بعد وقف إطلاق النار، على الرغم من كل هذه التحديات التي نشاهدها، يعني محال متضررة بشكل كامل، أرزاق دمرت، منازل، هناك أيضا أضرار كبيرة في شبكة الكهرباء وشبكة المياه والاتصالات وفق ما أفدنا من المجلس البلدي. ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن هناك إصرار على العودة، ولكن مع الحذر الشديد، لا سيما ربطا بما كنت قد أشرت إليه زين من يعني غموض فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة بتطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وما إذا كان فعلا سيؤدي إلى استقرار وتهدئة دائمين في جنوب لبنان، سواء بالنسبة لهذه البلدات هنا البعيدة عن الحدود، أو بالنسبة للبلدات الحدودية أو تلك المتاخمة للخط الأصفر وفق التسمية الإسرائيلية. بالنسبة للموضوع الذي أشرت إليه وكل هذه التحركات على المستوى السياسي والأمني من أجل العمل على تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، برزت كما أشرت زين زيارة المسؤول العسكري الأمريكي قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، وتلك اللقاءات التي أجراها مع قائد الجيش مع الرئيس اللبناني في هذا الإطار، واستكمالا للزيارة بالأمس وما تمت مناقشته بالنسبة لتطبيق هذا الاتفاق وتحديدا الملحق الأمني منه، كان هناك اليوم لقاء بين الرئيس اللبناني وقائد الجيش. كل الأنظار تتجه إلى الدور المنوط بالجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، هل سيتمكن من تسلم زمام الأمور في جنوب لبنان؟ هل ستنسحب إسرائيل لكي تتيح له الفرصة للانتشار في مناطق معينة؟ وحملات التشكيك التي تحدث عنها اليوم الرئيس اللبناني كانت قد بدأت من الإسرائيليين ومن المسؤولين هناك، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو الذي كان تحدث عما سماهم بجهاديين داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية، بالإضافة إلى تصريحات إسرائيلية أخرى في هذا الإطار. كان الجيش نفسه رد عبر مصدر عسكري للجزيرة قبل أيام واستنكر هذا الأمر ونفاه ورفض أن تجري أي جهة تقييما للجيش. اليوم أيضا الرئيس اللبناني يصب تصريحه بعد لقائه بقائد الجيش اللبناني بالإطار نفسه من أجل التأكيد على أن الجيش جاهز لتسلم مهامه، على الرغم من كل هذه الحملات من الافتراء والتشكيك بحقه. الجيش كما يقول الرئيس اللبناني ولاؤه للسلطة فقط وللدولة اللبنانية وملتزم بالقوانين اللبنانية، ولكن بعد الزيارة الأمريكية بالأمس لكوبر، هل سنشهد تغييرات على الأرض؟ هذا السؤال الأساسي، لسيما وأن الملحق الأمني لا يزال غير معروف بالنسبة للبنانيين، لا نعلم ما الذي يتضمنه بالتحديد، ما سرب منه حتى ما يتحدث عنه الإسرائيليون بهذا الشأن لا يبشر بالخير، ويشير إلى أن إسرائيل لن تنسحب قريبا من جنوب لبنان، لا سيما

0: مع عرضت هذا الانسحاب بنزع سلاح حزب الله وهو الشرط الذي سوف تواجهه تحديات كثيرة. نعلم أن الجيش اللبناني حاول حصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار صدر عن الحكومة اللبنانية في صيف العام الماضي، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتحقق هذا الهدف بشكل كامل. التحديات كان أبرزها الاحتلال الإسرائيلي، إمكانات الجيش أيضا المحدودة على المستوى العسكري واللوجستي، وكذلك رفض حزب الله تسليم سلاحه خارج إطار جنوب الليطاني، وتأكيده على أن السلاح في كل لبنان وشمال الليطاني يفترض أن يخضع لحوار داخلي ولاستراتيجية الأمن الوطني. إذن التحديات كثيرة والأسئلة كثيرة أيضا، وربما تتضح إجابات عليها ولو بشكل محدود في الساعات والأيام المقبلة. زين،
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة من دير قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان. ونرحب بضيفينا في هذه النافذة، توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وراشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي. أبدأ معك أستاذ راشد، وما ذكرته الواشنطن بوست عن أن القوات الأمريكية، كما يقول هذا المسؤول الأمريكي على الشاشة الآن، قواتنا في لبنان ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. كيف تقرأ هذه الخطوة من إذا تأكدت رسميا من الجانب الأمريكي؟
2: تراجع موضوع القوات الدولية يونيفيل منذ مدة، ومعروف أن مهمتها ستنتهي. ما البديل لقوات اليونيفيل؟ بديل لن يكون لبناني محض، بديل سيكون خليطا من لبناني وغير لبناني. من هو الطرف الذي يمون على غير على طرف الصراع؟ هو الأمريكي. أوروبا حاولت أن تأخذ مبادرة، واتفقت فرنسا وبريطانيا على تحضير قوات لإرسالها إلى جنوب لبنان، وحتى دعت دول أوروبية أخرى إلى ذلك. وأنا أعتقد أن هذه الدول ليست بحاجة إلى التورط في الأزمة اللبنانية، ولذلك لن نبقى في الميدان إلا الأمريكان. الأمريكان يعني أولا هن الطرف الضامن للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، ثانيا عندهم استعداد وموجودين هن الشرق الأوسط، عندهم 50,000 جندي أمريكي من مختلف التوجهات، مش توجهات سياسية، مهنية، وبالتالي هم المؤهلون أكثر من غيرهم ليكونوا شريكا يراقب ويمارس المتابعة لتنفيذ ما اتفق عليه في إطار البيان الثنائي.
1: هل هو شريك موثوق به؟ بمعنى هو يعلن بشكل واضح انحيازه لإسرائيل في كل المواقف في الشرق الأوسط؟
2: صحيح، بس ماذا نملك بديلا من ذلك؟ معنا بديل، ولا وردت بأي نقاش فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة أو قوة عربية محددة من مجموعات من دول عربية معينة تتسم بعلاقة جيدة مع إسرائيل وعلاقة جيدة مع الفريق العربي الآخر. هذا لم يحدث حتى الآن.
1: أستاذ توفيق، ألا يعكس ذلك جدية الموقف الأمريكي في إنجاح هذا الاتفاق؟
3: طبعا وجود قوات أمريكية على الأراضي اللبنانية هي استعادة لما كانت عليه الأمور بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982، وما سمي آنذاك بالقوات المتعددة الجنسية، وكان على رأسها الأمريكيون. طبعا هذه المسألة مطروحة منذ ما قبل 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024، عندما طرح الأمريكيون كقوة مراقبة وليس كقوة لوجستية على الأرض، إلى جانب أيضا جنسيات أخرى طرح آنذاك، الإنجليز، الألمان، وإلى حد ما الفرنسيين. لكن تحديدا بما ذكرته الواشنطن بوست، هذا عمليا استبعاد لكل ما له علاقة بقوات اليونيفيل وأيضا بالقوات المتعددة الجنسية التي أعلنت كل من فرنسا وإيطاليا استعدادها للمشاركة بها. الأمريكيون موجودون على الأرض، يعني الانحياز موجود على الأرض، يعني التبرير للاعتداءات الإسرائيلية ولعدم تنفيذ الانسحابات من الأراضي اللبنانية المحتلة أعتقد بأن هذه هي المهمة الأساسية للقوات الأمريكية المفترض أن على الأقل إذا ذهبت إلى حيز التنفيذ، لكن لا ندري لغاية الآن إذا كانت هي قوة مراقبة أم قوة لوجستية فعالة، بمعنى أن أي انتهاك من الجانب اللبناني وليس من الجانب الإسرائيلي يمكن أن يواجهه الأمريكيون بالقوة. هذه مسألة علينا الانتباه لها كثيرا وبالتالي مراقبتها.
1: طيب.
3: مع التأكيد عفوا بس بكلمة أخيرة، مع التأكيد أيضا بأن هذا يعني نوع من لجنة أو تطبيق لما حكي في اتفاق الإطار حول تشكيل لجنة تنسيق عسكرية ثلاثية لبنانية إسرائيلية أمريكية.
1: طيب أستاذ راشد، طبعا الجيش هو محط الأنظار ومحط المخاوف، وهنالك تحذيرات من كل الأطراف من المساس بالجيش، وكان لافتا ما قاله الرئيس عون أن الجيش مؤسسة وطنية تلتزم قرارات السلطة التنفيذية ولها كل الاحترام من السلطة التنفيذية. الآن حتى الآن الجيش لم يتحرك لاستلام هذه المناطق، ما الذي يعوق تحركه حتى هذه اللحظة؟
2: يعني أنا لا أدري أكثر مما يدري قائد الجيش الرئيس الجمهورية، ولكن واضح أن الجيش ليس في مقدوره أن يقوم بالمهمات جميعا التي يتحدث البعض عنها. والجيش يعني هو أقرب إلى احتضان الناس من أن يمارس عليهم السلطة. ثم أن الاتفاق الثنائي الإسرائيلي
1: اللبناني
2: قدم الأمور وكأن يعني الجيش هو الصول السادس الأمريكي. الجيش نحترمه ويقوم بواجباته والتزاماته الوطنية، ولكن المشكلة ليست عنده، المشكلة هي في الطاقم السياسي الذي مثلا فجأة صح على أن هناك فتنة تحضر للبنان. طب هذه الفتنة من يحضرها؟ كيف يمكن مواجهتها بدل الكلام عنها وعن فظائعها من دون أن نعرف مكنونها ومضمونها؟ هذا الكلام يشغل بال اللبنانيين وهم لا ينقصهم القلق، هم يعيشون في القلق منذ أكثر من 20 سنة.
1: أستاذ توفيق، على صعيد المواقف السياسية والتحركات السياسية، طبعا كان هنالك تصريح لافت أو موقف لافت تكرر على مدى الأيام الماضية لوليد جنبلاط الزعيم الدرزي، لكن كانت هنالك اليوم زيارة لافتة أيضا إلى عين التينة من جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وحديثه أيضا عن اتفاقه مع بري على رفض الفتنة. كيف تنظر لهذه المواقف وهذه التحركات؟
3: بس مرور سريع بالنسبة للجيش اللبناني، أول من أمس قال بنيامين نتنياهو بأن الجيش اللبناني يضم عناصر متطرفة وجهادية. أيضا اليوم قرأت خبرا بأن بعض الوزراء الإسرائيليين أيضا يدعون إلى تغيير قائد الجيش. قائد الجيش الكل يعرف بأن علاقته مع الأمريكيين ليست سوية، وبالتالي نعم حتى أن الأمريكيين اقترحوا تشكيل لواء خاص داخل الجيش اللبناني، والآن يطرحون حتى الوحدات العسكرية التي يمكن أن تنتشر فيما يسمى مناطق الاختبار أن تكون منطقات بالأسماء وبالانتماءات السياسية والطائفية.
1: لكن هنالك احتضان للجيش من الجميع
3: على المستوى الرسمي، على المستوى الوطني اللبناني. الجيش هو المؤسسة تقريبا الوحيدة التي تحظى بثقة كل اللبنانيين رسميا وشعبيا. أعود إلى ما له علاقة بمواقف القوى السياسية. يعني إذا وضعنا أو إذا رسمنا أمامنا لوحة للقوى الحزبية والسياسية في لبنان، أكثريتها الساحقة إما عارضت الاتفاق إما تحفظت عليه. يعني أمل حزب الله رفض قاطع، حتى السيد وليد جنبلاط يعني عندما قال بأن هذا الاتفاق ثلاثي بالشكل وأحادي بالمضمون، يعني هو اعتبر بأنه هذا اتفاق إسرائيلي. التيار الوطني الحر أيضا اعتبر بأن هناك نقاط التباس وغموض كثيرة في هذا الاتفاق، زائد أيضا
1: بأنه لكن جبران باسيل اليوم زاد على ذلك بالقول أنه مع بسط سيادة الدولة ومع حصر السلام.
3: هذا بالمبدأ العام، يعني حتى الثنائي ما حصر السلاح ولكن ضمن ما يعرف باستراتيجية الأمن الوطني. بالإمكان أن نزيد أيضا تيار المردة، الحزب الشيوعي، الحزب القومي، يعني الخارطة الحزبية والسياسية اللبنانية تميل لصالح معارضة هذا الاتفاق، في حين يبقى حزبان فاعلان هما القوات اللبنانية والكتائب إلى جانبه، لكن بالعموم أكثرية، وهذا طبعا دون شك يعني يعكس صورة الشعبية اللبنانية، تعارض بمجمله. يبقى أن ننتظر أيضا موقف الرئيس سعد الحريري.
1: أشكرك شكرا جزيلا توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، ونشكر ضيفنا أيضا راشد فاهد الإعلامي والكاتب السياسي، شكرا لكما. وبذلك نصل إلى نهاية هذه النافذة من بيروت، نعود إلى الدوحة.
4: شكرا زين العابدين. مشاهدينا، إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة. وكان مجمع ناصر الطبي قد أعلن استشهاد امرأة وابنتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أسفر القصف عن تدمير عدد كبير من الخيام. مراسل الجزيرة هاني الشاعر رصد آثار القصف وما خلفه من دمار واسع.
5: لم تكن هذه الخيام سوى ملاذ أخير لمئات العائلات الفلسطينية التي فرت من نيران الحرب الإسرائيلية وتبعاتها باتجاه هذه المنطقة التي أسمتها إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة بالإنسانية، وهي منطقة المواصل التي تقع غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في لحظات حول القصف الإسرائيلي هذه المنطقة إلى رماد بعد أن أغارت مقاتلات حربية إسرائيلية على خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة. بعد انذارها بوقت قصير أغارت هذه المقاتلات الحربية على هذه المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من خيام النازحين وتحويلها إلى رماد.
6: جينا من الشرقية ورحنا على السجن، صار يضرب قذائف وصواريخ، طلعنا من السجن رحنا على المواصي، برضو هناك صار ضرب الطيارة تضرب من فوق على اللي قاعدين. بعدين جينا هنا قالوا منطقة آمنة، لكن والله لا في أمان ولا في حاجة تخلق. ربع ساعة عطونا ورحنا نجري، ما فطنا، ما قعدنا لسه، غير ما لحقناش والله، يمكن فيهم أخذ طنيات معان ولا حال وراهن كله، ما وصلنا غير هالصاروخ من دب ومفعفط، لحقنا غاد لحقنا مطرح ما وصلنا، يعني دوبنا هبطنا غير والصبر لسه، والله الناس شاردة.
5: إذن القصف أيضا أدى إلى استشهاد امرأة وطفلتها على بعد مئات الأمتار من هذه المنطقة جراء تناثر الشظايا من هذا الصاروخ الذي يوصف بأنه شديد التفجير وأدى إلى هذا الحجم الكبير من الدمار.
7: وأكلت بنت صغيرة شظية في راسها وماتت، وأصابات كثير، يد وسنين وحرق. الهبو قوي جدا، صاروخ لأول مرة نشوف من أول حرب، تجربة جديدة علينا في قطاع غزة. فكمواصي احنا امنين في مكان امن، قصفوا خيامنا.
5: لم تعد الخيام تضمن النجاة لمن احتمى بها، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن الاكبر بين فقد الاحبة واحتراق الخيام واتساع دائرة المعاناة بالنسبة لهؤلاء الذين نزحوا مرارا وتكرارا منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمنع إسرائيل عودة المئات من هؤلاء حتى إلى المناطق الشرقية التي نزحوا منها وتوسع من رقعة المنطقة الصفراء، بالتزامن أيضا مع ارتفاع وتيرة القصف على قطاع غزة وإيقاع المزيد من الخسائر البشرية والمادية. هاني الشاعر، مواصي خان يونس، الجزيرة.
4: إلى روسيا، حيث أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين على الأقل في هجمات بمسيرات أوكرانية على مناطق جنوب شرق العاصمة الروسية. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقال إن القوات الأوكرانية ضربت مركز الاتصالات الفضائية الروسي في منطقة موسكو للمرة الثانية. هذا الملف نتابعه مع مراسلنا من موسكو أمين درغامي. ماذا في التفاصيل أمين؟
8: حتى الآن سلطات موسكو تقول إن 61 مسيرة تم إسقاطها كانت متوجهة نحو العاصمة الروسية، والسلطات مقاطعة موسكو التي هي كيان فيدرالي منفصل عن العاصمة الروسية تقول إن شخصين قتلا جراء سقوط شظايا المسيرات عند اعتراضها في كل من إيغوروفسك التي تبعد عن موسكو بنحو 120 كيلومترا، وأيضا في منطقة تقع في مقاطعة تفير. وزارة الدفاع الروسية أحصت الليلة الماضية أكثر من 419 مسيرة تم إسقاطها في مناطق مختلفة من البلاد، حديث عن مقاطعات حدودية مع أوكرانيا كبلغراد وكورسك وفارونيج، وأيضا مقاطعات محادية لموسكو بالإضافة إلى العاصمة ومحيطها، نتحدث عن تفير، ريزان، أيضا تولا وغيرها من المناطق. ولكن حتى الآن لم يرد أي تصريح روسي رسمي ينفي أو يؤكد استهداف أو ما تحدثت عنه أوكرانيا من خلال بنك أهدافها من خلال الضربات التي واجهتها كما تقول الليلة الماضية إلى منطقة موسكو. في المقابل وزارة الدفاع الروسية في آخر تحديث

0: أنها تتحدث عن تحقيق قواتها تقدما في دونيتسك وفي زاباروجيا بالسيطرة على بلدة في مقاطعة دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زاباروجيا. إضافة إلى ذلك هناك قيود كثيرة من بينها يعني فرض حظر مؤقت للطيران في مطاري دوموديدوفا وأيضا جوكوفسكي في شرق وشمال شرق العاصمة الروسية، وهذا إجراء احترازي عهدناه في كل مرة تتعرض فيها العاصمة أو محيطها لهجمات بالمسيرات. طبعا وزارة الدفاع الروسية تتأكد أو تتحدث أيضا عن توجيه ضربات تصفها بالمؤلمة لبنك أهداف أوكراني داخل العمق الأوكراني، الحديث عن منشآت للطاقة، عن وحدات لتوزيع الغاز والبنزين، محطات أيضا للوقود، وعن سلاسل إمداد الجيش الأوكراني التي تتمثل في مخزونات للمحروقات وأيضا مخازن للذخيرة والسلاح. هذا طبعا ينعكس بشكل أو بآخر بحسب المسؤولين الروس عن وضع الجبهة، حيث أن الرئيس الروسي كان قد تحدث بإسهاب قبل يومين عن الوضع في الجبهة، قال بأن أوكرانيا نعم تلجأ إلى مثل هذه التكتيكات المتمثلة في استهداف العمق الروسي نعم بالمسيرات للتغطية على خسائرها وهزائمها على الأرض.
1: شكرا لك
0: كما قال
1: مراسلنا من موسكو أمين درغامي. مشاهدين، هذه التغطية مستمرة وتتابعها معكم الزميلة ليلى الشيخلي.
2: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه إلى الدوحة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم في الدوحة وأن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي بشأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم. من جانب آخر نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص ويتكوف أكدا أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستوظف جميع إمكانياتها لملاحقة الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل ولن تتراجع عن هذا المسار. وأضاف بيزشكيان أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة. من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إن سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض. إذن لمناقشة هذه المستجدات ينضم إلينا من واشنطن مراد هاشم ومن طهران عمر هواش. مراد وعمر أهلا بكما. إذن مراد دعني أبدأ معك، وهذه التصريحات لترامب والتي يتحدث فيها عن اجتماع الدوحة وأنه قد يكون مهما، هل هناك أي مؤشرات تدور الآن في واشنطن بشأن ما يمكن أن يجري في الدوحة؟
3: مرحبا ليلى. نعم ولكن دون تفاصيل. هي جولة مهمة حد وصف الرئيس ترامب وكذلك المتحدثة باسمه كارولين ليفيت، وأيضا حينما أحاط ستيف ويتكوف أعضاء الكونغرس بعد عصر الاثنين وإشارته إلى أنه حتى على المستوى الفني فإن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي سوف تناقش، وبطبيعة الحال كان هناك ترقب أيضا لهذه المسألة بالنظر إلى أن هذه القضايا هي القضايا الأكثر تعقيدا الآن التي يفترض أن تتعاطى معها الفرق الفنية المعنية بهذه المفاوضات. هذه الجولة في العاصمة القطرية الدوحة الآن، وكما قالت ليفيت، ستعقد على مستويين، مستوى رفيع، ويفهم من هذا مشاركة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب وكذلك جيريد كوشنر مستشار الرئيس، ثم هناك هذا المستوى الفني الذي يعنى بالتفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي، ويرتقب أيضا أو يعتقد كذلك كما يطرح الجانب الإيراني ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. كان هناك حديث عن أنه من ضمن هذه القضايا التي يفترض أن تناقش مسألة كيفية دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية في إيران، وكذلك ما يتعلق بكيفية خفض نسبة التخصيب المتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب. إذن هي قضايا جوهرية ومهمة، ولكن يتوقع أن تكون أيضا أولوية لما يتعلق بالبند الخامس في مذكرة التفاهم، وهي التي يفسرها الطرفان الولايات المتحدة وإيران على نحو مختلف، ما أدى إلى هذا الصدام الذي شهدناه خلال الأيام الماضية وأدى إلى عرقلة الملاحة مجددا في مضيق هرمز، وأدى إلى الضربات الأمريكية التي تابعناها. ليفيت قالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف إطلاق النار، ومن أنه مع ذلك فإنها سترد على العنف بالعنف كما أشارت. أكدت أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب حريصة على استمرار التفاوض على مذكرة التفاهم، وحريصة على التوصل إلى اتفاق نهائي يخدم مصالح الشعب الأمريكي، وكانت تتحدث عبر شبكة فوكس نيوز. لكنها أشارت إلى أن الرئيس ترامب لا يخشى الحرب ولا يخشى العودة إلى استئناف العملية العسكرية إذا تطلب الأمر ذلك، لكنه أتاح مجال الدبلوماسية وهو يريد المضي قدما في هذه المسألة. الرئيس ترامب أيضا في تصريحات مقتضبة أشار إلى هذا الأمر حينما ربط هذه المفاوضات بالعملية العسكرية التي شنها والتي لطالما يعتبرها أنها عملية ناجحة. هذه المفاوضات أيضا كانت موضوعا لإحاطة قدمها ماركو روبيو وزير الخارجية وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس إلى أعضاء الكونغرس بالكامل في جلستين منفصلتين بطبيعة الحال، أحدهما للشيوخ والأخرى للنواب، فيما يتعلق بشواغل النواب تحديدا حول هذه المفاوضات وحول المذكرة وبنودها. ليلى
2: أشكرك جزيلا مراد على هذه التفاصيل. عمر، في طهران بلا شك هناك فرق كبير بينما تقوله واشنطن عن ما سيجري في الدوحة وبينما تعلنه طهران، لنبدأ من هذه الزاوية.
4: نعم بالفعل ليلى، أهم الاختلاف بين الطرفين هو القضايا التي سوف تبحث في الدوحة، على عكس ما يروج له الأمريكيون بأن المفاوضات أو المباحثات ستكون هناك مع الإيرانيين وأنها سوف تخوض في قضايا تقنية لها علاقة بالملف النووي. يقول الإيرانيون إنهم متوجهون إلى الدوحة صحيح، لكن ليسوا متوجهين للقاء الأمريكيين، وأنه لن يكون هناك أي لقاء ولا على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الدوحة. ويقول أيضا نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي بأن إيران علمت بوجود وفد أمريكي في الدوحة هذا اليوم من وسائل الإعلام الدولية، وبالتالي تؤكد طهران لا

0: الاقتصادي. ونعرف سابقا أن هناك 6 مليارات دولار موجودة في قطر منذ عام 2023. هذه الأموال تأمل طهران أن يتم الإفراج عنها، وهذا كان قد أشار إليه الرئيس مسعود بزكيان سابقا بالقول أنه في المرحلة الأولى سوف يتم الإفراج عن 6 مليارات دولار ولاحقا 6 أخرى. هذه القضية تأتي ضمن متابعة طهران لتطبيق واشنطن بنود مذكرة التفاهم بدءا من البند الأول بشأن وقف الحرب في كافة الجبهات لاسيما أيضا لبنان، انتهاءا بمضيق هرمز والعقوبات بشكل مؤقت عن النفط والأموال المجمدة وبقية البنود الأخرى. لذلك الآن في الدرجة الأولى في المرحلة الأولى الإيرانيون، وهذا ما ذكره المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، مهتمون بالدرجة الأولى بتطبيق بنود مذكرة التفاهم. وقبل أن يتم تطبيق المذكرة من قبل واشنطن كذلك من قبل طهران، يقول الإيرانيين أنهم غير مستعدين للدخول في مفاوضات الحل النهائي، بمعنى عدم لقاء الأمريكيين مجددا. لذلك تؤكد طهران أيضا أنها صحيح متجهة اليوم إلى الدوحة لكنها لن تلتقي الأمريكيين، وأن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ولقاء الأمريكيين سوف يدرس لاحقا بعد تهيئة الظروف. وعندما تحدث الإيرانيون عن تهيئة الظروف يقصدون تماما تطبيق بنود مذكرة التفاهم. يضيف كاظم غريب عبادي أيضا أن إيران عبر الوسيط القطري لا تزال تدرس موعد ومكان إجراء تلك الجولة للخبراء لأجل البحث في القضايا النهائية.
1: نعم.
0: القضايا النووية، رفع العقوبات، إعادة الإعمار والتعويضات. لذلك يمكن القول أنه صحيح أن الإيرانيين متوجهين إلى الدوحة لكنهم لن يلتقوا الأمريكيين ولن يخوضوا في القضايا النووية.
1: أشكرك جزيلا عمر هواش من طهران. إذن التحديات كثيرة كما أشار مراد وعمر للتو، هذه المحادثات الفنية التقنية تواجهها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين وأما آلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مساراً جنوبياً للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مساراً يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومساراً جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق

0: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم. إلى جانب المجريات الميدانية، تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضاً من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك، تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة، مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: وينضم الآن إلينا هنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينيا، النائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، وسينضم إلينا خلال دقائق كذلك الدكتور صدقيان. فنبدأ معك السيد سيرجيو دي لابينيا، نحاول أن نفهم هذا الفرق بينما تقوله واشنطن وتقوله طهران بشأن محادثات الدوحة. يعني هل ما يجري فعلا يمكن أن يرقى إلى محادثات رفيعة المستوى كما تصر إدارة ترامب على وصفها بذلك، أم مجرد ربما تهدئة للوضع في مضيق هرمز؟ ربما رفعها ترامب إلى مستوى نصر دبلوماسي طلبه الخصم.
2: أعتقد أن ما نحتاج أن نقوم به هو أن نقلل من حدة الخطاب. لا نعرف ما فحوى، نعرف أن هذه المفاوضات ستركز على مسألة توضيح تفسير مذكرة التفاهم. يبدو وكأن هنالك بعض الاختلاف في الصيغة وفحوى المعاني الخاصة بالكلمات، وأعتقد أن بالنسبة للولايات المتحدة فإن مذكرة التفاهم و14 نقطة واضحة تماماً، نفهم تماما ما الذي تعني. ربما الإيرانيون لديهم تفسير مختلف، لكن في نهاية المطاف أن الطرفين يجتمعان هنا في الدوحة هي خطوة بالاتجاه الصحيح. أعتقد أن هذا الأمر يعطي فرصة لتوضيح بعض نقاط سوء الفهم أو الاختلافات التي قد تعيق أي تقدم، لكن في نهاية المطاف علينا أن نعود إلى ما تم الغرض الأساسي الذي تم وضعه مذكرة التفاهم، وهو أن لا تمتلك إيران سلاح نوويا. هذه هي النقطة الأساسية، وهذا ما يريد أن يحققه الرئيس ترامب والعالم. وفوق ذلك يجب أن يكون هنالك بعض الإجراءات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. يجب أن يكون هنالك مضيق هرمز مفتوح بدون أي رسوم. هذه نقطة واضحة وهو أمر مفسر ومذكور في النقطة الرابعة، تذكر مذكرة التفاهم لا رسوم. وأيضا مسألة قانون البحار التي تذكر أنه الدول الساحلية ليس لديها الحق في السيطرة على الممرات المائية الدولية.
1: ولكن حتى يحدث ذلك لابد من أن يحدث حوار مباشر، وهذا ما يبدو أن هناك سوء فهم بخصوصه. الدكتور أحمد صالح صدقيان موجود معنا الآن، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وساعدنا أن نفهم

0: دكتور، لماذا تصر طهران على نفي ما تؤكده واشنطن من المضي قدما في هذا الاجتماع الذي سيحدث في الدوحة؟ يعني هل هو رفض حقيقي للمسار المباشر أم ربما يعني إدارة للوضع الداخلي سواء على صعيد الرأي العام أو على الصعيد السياسي؟
1: تحية لك ليلى وإلى ضيفيك والمشاهدين. يبدو لي من قراءة الجانب الأمريكي يبدو بأنهم كانوا نائمين عندما وقعوا على مذكرة التفاهم والآن استفاقوا وجدوا لا شيء آخر. الآن الجانب الأمريكي، ودائما أتابع ما يقوله المسؤولين الأمريكيون، هم يختارون من 14 فقرة يختارون أي فقرة تلائمهم. يعني مرة يقولون المقرة الخامسة، مرة يقولون الرابعة، مرة يقولون العاشرة، وبالتالي هم يريدون أن ينفذوا شيئا ما يبدو في يعني في مخيلتهم. الفقر البيان التفاهم أو مذكرة التفاهم واضحة جدا، كتبت بلغة سهل ممتنع لا تقبل التأويل، بين وكتبت بلغتين، اللغة الإنجليزية واللغة الفارسية، والرئيس ترامب وقع على اللغتين، يعني على
0: النسختين
1: والنسختين أيضا، في الفقرة الأولى وفي الفقرة الخامسة وفي الفقرة 11 يقولون بأن بعد التوقيع على المذكرة يتم إنهاء الحرب. يعني إنهاء الحرب ليس وقف إطلاق النار وليس هدنة، إنهاء الحرب الذي لم يتحقق لحد الآن بعد أسبوعين من التوقيع على المذكرة. وتقول أيضا هذه يعني كل الفقرات تقول إطلاق الأرصدة الإيرانية ورفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. لحد الآن قالوا بأن 6 مليارات تم رفع الحظر عنها، لكن لا يستطيع لحد الآن الرئيس الإيراني اليوم صباحا يقول بأن الأرصدة 6 مليارات سوف تصلنا، يعني لم تصل لحد الآن. إذن هناك وقضية إعادة الانتشار، هناك مشكلة. يعني عندما يكون النص واضح لماذا يذهبون إلى نصوص أخرى؟
0: ولكن قد يجادل البعض أن يعني من بدأ فعلا بخرق وقف الحرب هو إيران، عندما أطلقت النار على السفن التي كانت تسير في المسار العماني يعني أو بالقرب منه.
1: لاحظي ليلى نقطة مهمة جدا، أنه نحن يعني الجانبين عندما أرادوا تنفيذ المذكرة اعتقدوا بأن مضيق هرمز هو أسهل الملفات، وبذلك وضعه أولا، قالوا هذا نستطيع أن نحله خلال أسبوع وأربعة أيام وننتهي منه. الآن صار مضيق هرمز هو الرئيس، بحيث صرنا الآن 4 أو 5 أيام لا أحد يتحدث عن كمية اليورانيوم مرتفعة التخزين الموجودة في إيران، والكل يتحدث عن المضيق، وكأنما صار مضيق هرمز هو الهدف النهائي. لأن لسبب مهم جدا وبسيط أيضا، هو لأن الولايات المتحدة لم تلتزم بتنفيذ الفقرة الأولى، والإيرانيون يقولون بهذه اختبار للنوايا. لماذا لم ينفذ الجانب الأمريكي الفقرة الأولى وتنتهي المشكلة؟
0: هل المشكلة يعني بهذه البساطة هي تنفيذ الفقرة الأولى دكتور محجوب؟ يعني حتى نحاول أن نفهم يعني هذا الرفض لإجراء محادثات مباشرة الآن هنا في الدوحة، يعني لا نعرف ماذا نتوقع الآن. لماذا يأتي ويتكوف وكوشنر ويتحدثان عن اجتماع على مستوى رفيع بينما الجانب الإيراني ينفي الموضوع تماما؟
2: ليلى، خلال 24 ساعة الماضية كان لي فرصة أراجع ما الذي جرى في الأسبوعين الماضيات، حاولت أن أفهم ما هي النقطة التي بدأت فيها الأزمة. باعتقاد النقطة التي بدأت فيها الأزمة عندما قام نائب الرئيس الأمريكي بالتواصل مع الرئيس اللبناني وقال له هناك خلية أزمة لموضوع الملف اللبناني، ثم حصل أن الأمريكيين ذهبوا إلى مسار منفصل مع لبنان وإسرائيل. هذا عمليا فجر البند رقم 1 بالكامل، وكان تلقيه عند الإيرانيين أن طهران تريد أن تسحب هذه الورقة منا. وتلا ذلك بعد حوالي بضعة أيام موضوع المسار العماني وفتحه والتلقي الإيراني عنه بأنه وكأنه تكرار لعملية الحرية 1 و2 التي بدأتها الإدارة الأمريكية وفشلت فيها. هذا التسلسل في الأحداث ليلى يقول لنا أولا أن هناك رصيدا غير منتهي من عدم الثقة، وأن هناك إيمانا لدى الإيرانيين أن الورقة التي لا يمكن أن يسمحوا بأن تأخذ من أيديهم ولا أن تضعف، وأنا أعتقد أنها رقم 1 بامتياز، هي ورقة المضيق. البند رقم 1 بالنسبة لهم لا يقل أهمية، لكنه البند الذي يستعمل لتثبيت البند رقم 1 هو المضيق، البند رقم 4 بالوثيقة. ولذلك تجدين العمل العسكري، عدم الاهتمام بخط الساخن والأزمة، عدم الحديث عن أي إجراء مع الآخرين، كلها إجراءات أحادية الجانب إيران، إجراءات أحادية الجانب أمريكا، تقوم بإجراءات أحادية الجانب. بعبارة أخرى ليلى، هنالك عمليا عدم التزام من الطرفين فيما وقعا عليه. إيران لم تقوم بفتح المضيق كما يجب خلال 60 يوما بطريقة سهلة وتزيل الألغام كما يجب. أمريكا لم تسمح بدعم المسار الذي يتعلق بالوضع في لبنان والتسير فيه، بالعكس هي تخلت عنه وذهبت في المسار الآخر.
0: يعني هل سأترك دكتور صدقيان لديه تعليق، ولكن أريد أن أبدأ معك سيد لابينيا. إذا كانت الولايات المتحدة، يعني هل استهانت بموضوع أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن ورقة بهذا الحجم اكتشفتها في الواقع في هذه الحرب، وربما قدمتها الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى على طبق من ذهب لإيران، فماذا تتوقع إذن؟
3: Well, first of all, the Strait of Hormuz.
4: بداية، مضيق هرمز لديه تأثير، له تأثير على كل أنحاء العالم، وله تأثير مباشر على دول الخليج والعراق وإيران. بالتالي إذا لا يكون هنالك تدفق للنفط، فهذا يمثل نسبة كبيرة من تدفق النفط، وهذه قضية أساسية. مضيق هرمز كان قضية أساسية ودائما سيكون قضية أساسية، وعلينا أن نتبع القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون البحار. لا يمكننا أن تكون هنالك إيران تأخذ قراراتها بشكل فردي. هذا يعني أننا يجب أن نحل هذا الأمر فورا.
0: وكان هذا حاصلا قبل الحرب، ولكن بعد الحرب هناك واقع جديد فرضته وأعطى لإيران هذه القوة. وهنا السؤال، يعني هل تدرك الولايات المتحدة حجم التمسك الإيراني بهذه الورقة؟ ما الذي يجعلها تعتقد أنها ستتنازل عنها فقط مقابل مثلا يعني اعطاء اموال، جزء فقط من الاموال، ام اعطاء تنازلات تعتبرها ايران محدوده؟
4: بإمكان إيران أن تنظر إلى الطريقة التي ترغب بها، لكن في نهاية المطاف فإن المصالح الأمريكية تتمثل بأن العالم لديه 20% من تدفق النفط يجب أن يكون حرا. والولايات المتحدة تقول أن هذه إحدى النقاط الأساسية قبل أن نسير في مسألة تحرير الأصول وأيضا تخفيف العقوبات. إيران لديها الفرصة، كان لديها الفرصة ولديها الفرصة الآن لبيع نفطها إلى الأسواق العالمية، لكن إذا ما كان الدخول والخروج عبر مضيق هرمز مغلق لن يتمكنوا من الاستفادة من هذا الأمر. بالتالي ما لم يكن إلى أن يكون هنالك اتفاق حول النقاط 14 وكيفية وضع الأولويات والترتيب يجب أن يتم تحديده من قبل عن طريق المفاوضات، الأمر أفضل من الانخراط في المواجهات العسكرية، وهو شيء بإمكان الولايات المتحدة أن تستخدمه من أجل خدمة مصالح الولايات المتحدة. إذن الأمر يتعلق بمصالح الولايات المتحدة ومصالح إيران. الطريقة الأسهل لحل هذا الأمر أن يكون هنالك تنازلات، بالتالي تعطينا المفاوضات هذا الحيز. لكن إذا لم يتم إيقاف وقف إطلاق النار بين الطرفين سيجعل الأمر صعب للغاية. بإمكاننا دائما العودة إلى الحل العسكري، لكنه ليس الطريق المرغوب فيه.
0: دكتور صدقيان، ما تعليقك على هذا الكلام؟ هل ربما بالغت إيران في استعمال هذه الورقة وهناك ربما طرق للالتفات عليها، خصوصا وأن عمان يبدو أنها لا تتحدث أو تقرأ من نفس الصفحة التي تقرأها طهران؟
1: أنا فقط أردت أن أضيف إلى ما قاله الدكتور محجوم في تقييمه دقيق جدا كان للمشهدية التفاوضية. أضيف عليها الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان اليوم صباحا كتب تغريدة وليس تصريحات، عندما يكتب تغريدة يعني رسالة، قال فيها بأن إيران مستعدة لتنفيذ ما لها من التزامات وواجبات مقابل التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. الإيرانيون الآن ليلى والآن يتمسكون بهذه المذكرة، لماذا؟ لأنه لا يوجد لديهم شيء آخر يتمسكون به، هذه موقع عليها من قبل الرئيس الأمريكي وبالتالي يتمسكون بها كوثيقة موقع عليها. لدينا مثل في العراق ولا أدري ريم كيف ستترجم هذا المثل، مثل الأعمى متشلب بشباك العباس، يعني الآن ليس لديهم شيء آخر، وبالتالي هذا الأعمى عندما ذهب لشباك العباس لأنه فقد كل الطرق الأخرى الطبية وقالوا له بأن عينك سوف لن تفتح، ذهب إلى الله سبحانه وتعالى قال يا رب أنا مصر على ذلك وأتوسل بك. الإيرانيون الآن بعض الأشخاص يقولون مثلا لنذهب لتكن هناك مرونة عند الإيرانيين بتنفيذ المذكرة. شو هي المرونة؟ اتفقنا وتباحثنا وتفاوضنا ووصلنا إلى المذكرة، والمذكرة واضحة، الفقرة الأولى للفقرة 14 وكلها تؤدي إلى هدفين رئيسيين يريدهما الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، فتح المضيق وتسليم الكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب.
0: كل طرف دكتور محجوب زيري يعتبر أنه يخرج بالحجة الأقوى، ولكن فعليا لا يمكن أن يكون هناك يعني طرفان هم الرابحان تماما. كيف ترى إلى أين تتجه الأمور في يعني هذه الساعات الحرجة؟
2: كما تذكرين ليلى في الأسابيع التي سبقت المفاوضات للتوصل لمذكرة التفاهم كان في حرب كلامية بين الطرفين، حين قلت بأن الطرفين يريدوا أن يحسنوا مواقفهم للوصول لمذكرة التفاهم، أما وقد وصل لها الآن هم يتبعان نفس الاستراتيجية وهي الصراخ والصراخ المتبادل، بمعنى الاعتراض والاعتراض المتبادل لتحسين شكل الاتفاق الآخر. بعبارة أخرى هذا جزء من التكتيك التفاوضي، الاعتراض حتى على ما توافقنا عليه لأن هناك شيء آخر، هذا جسر، هذه المذكرة هي جسر، وبالتالي هذا الجسر يمكن التعامل معه، تفسيره، تأويله، وممارسة الضغوط من خلاله، لأن العين على الاتفاق الشامل، على الاتفاق النهائي، وهذه عمليا هي الفرصة الأخيرة للطرفين ليضعا آخر بصمة لهما على شكل الاتفاق النهائي، وهذا ما يفسر هذه الحرب الكلامية المستعرة.
0: وضياع الفرصة طبعا
2: بالتأكيد
0: للطرفين.
2: لكن ليلى دعيني أذكر، مع كل هذا الطرفان يعرفان أن خيار العودة إلى العمل العسكري غير موجود على الطاولة.
0: شكرا جزيلا دكتور محجوب زويري، شكرا دكتور صدقيان، وشكرا سجد ديلابينيا. إذا ننتقل الآن إلى ملف الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وينضم إلينا من بيروت مراسلنا جوني تانيوس. جوني، فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري وآخر التصريحات الصادرة عن مستويات سياسية مختلفة في لبنان، كيف يمكن تلخيص المشهد؟
5: كما هو واضح ليلى هناك الكثير من المعطيات والمعلومات والمواقف السياسية التي تتحكم بالواقع السياسي أيضا القائم هنا في لبنان في أعقاب توقيع الاتفاق الإطاري قبل أيام قليلة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وإن كانت الصورة العامة باتت واضحة لناحية الانقسام والشرخ الداخلي إزاء الموقف من هذا الاتفاق، بات معلوما أن حزب الله ومعه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وأيضا مجموعة من الأطراف السياسية أكدت وتؤكد رفضها لهذا الاتفاق، وتعتبر أنه تنازل غير محسوب من جانب السلطة السياسية اللبنانية، وأن هذا الاتفاق لن يأتي بالنتائج التي تصب في مصلحة لبنان، في حين أن المستوى السياسي الرسمي، الرئيس اللبناني، رئيس الحكومة، وأيضا أطراف سياسية من بينها حزب القوات اللبنانية، تعتبر أن هذا الاتفاق وهذه المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية هي السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن الواقع في الجنوب اللبناني. وكانت لافتة اليوم الزيارة التي قام بها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون صباحا، بعد أيضا كل اللغط الذي حصل خلال المرحلة الماضية أو خلال الأيام القليلة الماضية بشأن دور الجيش والمهام المطلوبة من الجيش اللبناني بموجب اتفاق الإطار هذا. لأنه كما هو معلوم عندما ينسحب الجانب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي وصفت بأنها مناطق نموذجية سيدخل الجيش اللبناني، كانت هناك الكثير من السجالات بشأن دور الجيش اللبناني. وكان موقف الرئيس اللبناني اليوم حاسما حينما قال إن الجيش اللبناني يؤدي مهامه بوطنية وينفذ قرارات السلطة السياسية، ما يعني تشديد من جانب أعلى سلطة سياسية في البلاد على أن الجيش اللبناني مهامه ترتبط بالقرارات السياسية الصادرة عن الدولة اللبنانية. وكانت هناك إشادة من جانب الرئيس اللبناني بأداء الجيش اللبناني فيما يتعلق ببسط الأمن والحفاظ على الاستقرار. وكان هناك أيضا بحث كما ذكرت الرئاسة اللبنانية فيما هو مطلوب من الجيش اللبناني في هذه المرحلة الجديدة بموجب
0: مضطرة للمقاطعة جوني
5: وبموجب النتائج التي أفضت إليها
0: لمقاطعتك جوني. نتحول مباشرة لمتابعة مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
6: السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا ومرحبا بكم في هذه الإحاطة التي نبدأها كما تعودنا بأخبار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث تلقى سموه اتصالا هاتفيا يوم الثلاثاء الماضي من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن تعازيه لسمو الأمير المفدى جراء الحادث الذي وقع في أحد المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان، معربا عن خالص مواساته لأسر الضحايا وتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف دولة الإمارات إلى جانب دولة قطر وتضامنها معها. وأجرى سموه اتصالات هاتفية يومية الثلاثاء والأربعاء الماضيين مع كل من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند. ويوم الخميس الماضي أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، حيث أعرب سموه خلال اتصال عن تضامن دولة قطر مع جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق إثر الزلزالين الذين ضربا عددا من المناطق في البلاد. أما معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفي ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التوترات وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي، فاستقبل يوم الثلاثاء الماضي سعادة السيد توم بيرنسن وزير الخارجية بمملكة هولندا الصديقة، كما التقى معاليه في سلطنة عمان مع جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان. وعلى هامش الزيارة اجتمع معاليه مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان. ويوم الخميس الماضي شارك معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بمدينة المنامة بحضور سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي. وفي إطار حضوره اجتمع معاليه مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية. واجتمع معاليه صباح اليوم مع سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. وأجرى معاليه يوم الخميس الماضي اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة. كما تلقى معاليه يوم السبت الماضي اتصالا هاتفيا من سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية السعودي. أما سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي فشاركت يوم الأربعاء الماضي في الفعالية المشتركة حول استعراض منتصف المدة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا عبر تقنية الاتصال المرئي. وسعادة وزير الدولة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي شارك يوم الجمعة الماضي في منتدى دوبروفنيك الذي عقد بجمهورية كرواتيا، وشارك في جلسة حوارية حول مستقبل الأمن البحري والتحديات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية. والتقى خلال مشاركته مع سعادة السيد جوردن غريتش رادمان وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية كرواتيا، وسعادة السيد توني كايزر وزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا، وسعادة بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، وسعادة السيد عبد السلام عبد علي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة السيد محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي بجمهورية التركية، وسعادة السيد محمد أنيس متى نائب وزير الخارجية بجمهورية إندونيسيا، طبعا كل على حدة. كما أجرى اتصالا هاتفيا يوم الخميس الماضي مع سعادة السيد إيفان هيل وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية. وفي ذات السياق وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وتجسيدا لتضامن دولة قطر مع الجمهورية الفنزويلية الصديقة في ظل الزلزالين الذين ضربا العاصمة كراكس، انطلق يوم الجمعة الماضي الجسر الجوي القطري إلى فنزويلا والذي يضم فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي الأخوية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تتضمن خياما عائلية ومستشفيات ميدانية ومواد إيواء ومعدات متطورة للمساعدة في إزالة الركام والوصول إلى المنكوبين. هذا ما لدينا هذا الأسبوع، وأفتح لكم المجال إذا كان هناك استفسارات. تفضل صاحب.
7: شكرا دكتور على إتاحة هذه الفرصة للاطلاع على آخر المستجدات. وبداية سؤال ربما المتوقع، هل وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة؟ هل يرافقه جاريد كوشنر؟ وكذلك عن الوفد الفني التفاوضي الأمريكي، هل وصل من سويسرا؟ نفس الشيء بالنسبة للوفد الإيراني، إن كان هنالك وفد تقني وكذلك سياسي ربما برئاسة وزير الخارجية. وهل هذه المفاوضات التي ستجري في الدوحة ستكون مباشرة أم بوساطة أو توسط أو نقل الرسائل من المفاوض القطري؟ كذلك هل يمكنكم تأكيد أو نفي وجود لقاء مباشر اليوم بين ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين؟ وما جدول أعمال هذه الاجتماعات؟ هل فقط تركز على النووي الإيراني أم هنالك ملفات أخرى من بينها أموال إيران المجمدة، العقوبات وأمن الملاحة في هرمز؟
6: شكرا. يعني صابر باقي تطلب محضر الاجتماع ما شاء الله عليه. أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جارد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى. أما بالنسبة للوفود الفنية أو بالنسبة للاجتماعات الفنية، اجتماعات فنية مستمرة منذ انعقاد اجتماعات في لوزان وحتى يومنا هذا بأشكال مختلفة مباشرة وغير مباشرة وعبر التواصل مع الأطراف، وقطر كانت حريصة على أن تمر هذه الآلية كما هو تم الاتفاق عليه في إطار طبعا استمرار الاجتماعات الفنية بين كل اجتماع وآخر لرفيع المستوى للوفود التفاوضية. فهذه الاجتماعات طبعا مستمرة وستعقد في مختلف السياقات. بالنسبة للوفود الإيرانية كما قلت، الوفد الفني الإيراني والوفد الفني من الجانب الأمريكي كذلك ما زال في حالة انعقاد دائم طبعا لهذه الاجتماعات، ولكن ليس هناك حسب علمي أي لقاءات مباشرة بين الطرفين خلال هذه الأيام القادمة، سوى طبعا كما قلت هي دور الوسطاء في أن تبقى هذه الاجتماعات في حالة انعقاد دائم بغض النظر عن يعني وقوعها بشكل مباشر هنا في الدوحة أو في أي مكان آخر. نعم، بالنسبة للمواضيع التي تم مناقشتها، تعلمون طبعا محتوى مذكرة التفاهم، وكل محتوى مذكرة التفاهم والمناقشة حوله هو مستمر سواء كان ذلك حول مضيق هرمز أو الأموال المجمدة أو غير ذلك. أندرو.
8: Thanks, Dr. Majid.
4: Dr. Majid, yesiruni.
8: The issue that we have heard from the Iranian Foreign Ministry today that is being, you know, appears to be an issue that they want to discuss is.
9: يود أن يناقشونها فيما يتعلق بمضيق هرمز ومستقبل الملاحة البحرية والعمليات البحرية في مضيق هرمز. هل من المنصف لو قلنا أن القضية التي هي محور التركيز في الوقت الحالي تتعلق بحاجة إلى عقد المزيد من المفاوضات التي أدت إلى مذكرة التفاهم. هل يمكن توضح لنا أو إزالة بعض اللبس الذي قد يشوب هذه العملية فيما يتعلق بالتصعيد الذي شاهدناه في اليومين الماضيين في مضيق هرمز؟ قد سعينا جاهدين لاحتواء الوضع الحالي، ونحن نؤكد أن المفاوضات الفنية لا زالت منعقدة برغم من هذا التصعيد الذي حدث، ونحن نؤكد في قطر كوسيط أن كل هذه عمليات التصعيد لن تؤدي، بل ستعمل على زيادة الهوة بين الأطراف، وينبغي أن نعمل على

0: جسر هذه الفجوة بتتعلق بهرمز، باعتبار أحد القضايا المهمة التي تركز عليها المفاوضات، وكما ذكرت وهو تم إشارة إليه في مذكرة التفاهم، هو ليس الموضوع الوحيد، بل أن مذكرة التفاهم ركز كثير من القضايا المهمة بما فيها البرنامج النووي الإيراني وأيضا الوضع الإقليمي بشكل عام، من بين المواضيع التي تم التركيز عليها في مذكرة التفاهم. لا شك أن مضيق هرمز يعد من القضايا التي محور نقاش، ونحن موقفنا واضحا أنه ينبغي أن يكون هناك أي معيقات أو حواجز تقف عائق أمام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث أنه معبرا أو مضيقا دوليا، وينبغي أن يوجد أي معيقات لحرية الملاحة فيه. ونعم، نحن على محادثات في الجانب الفني حقيقة لازالت منعقدة، ونجد نتوقع أن تحقق نجاحا وتكون فعالة. أنا من AFP، أشكرك لتحت فصلنا للمشاركة في هذا الإحاطة، ولاحقا السؤال الذي تم طرحه للتو من زميلي فيما يتعلق، تعرفون أن الإعلام الأمريكي ذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف وجارد كوشنر أيضا استشار رئيس أمريكي سيشاركون محادثات، هل هذه المحادثات ستنعقد بمشاركة الوسيط القطري؟ هل تتوقعون أن يصل أيضا مسؤولين إيرانيين اليوم أو في الأيام القليلة القادمة؟ هل ستتم هذه المباحثات؟ هل هنالك أي نوايا أو خططات للقاءات شخصية مباشرة أو محادثات غير مباشرة؟ كما يمكن أن أؤكد مرة أخرى أن المبعوث الأمريكي السيد ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر هم موجودان في الدوحة للقاء مع الوسطاء، بمعنى اللقاء مع المسؤولين القطريين، والمحادثات سوف تتمحور حول كافة القضايا الإقليمية التي تعد مضيء من مثار اهتمام، بما في أيضا القضية اللبنانية أو المسألة اللبنانية. هم ليسوا موجودين لإجراء مباحثات أو مفاوضات مع الطرف الإيراني أو اجتماعات ذات صلة. كما أوضحت وأسلفت أن هذه اجتماعات رفيعة المستوى ستكون اجتماعات فنية ستؤدي إلى مخرجات، رغم أن هذه الاجتماعات الفنية لازالت منعقدة بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنها لازالت منعقدة. نحن نعمل على تسهيل الجوانب اللوجستية. كما كنا نؤكد أنا مرة أخرى أن الاجتماعات الفنية لازالت منعقدة، والوسطاء يعملون على تسهيل هذه الاجتماعات بين كلا الطرفين. نحن لا نتوقع أي اجتماعات رفيعة المستوى من الطرف الإيراني في الوقت الحالي. كما ذكرت أن الاجتماعات الفنية مرة أخرى لازالت منعقدة وجارية، وأنها لم تتوقف منذ ذاك الوقت.
1: أنا أسامة سعدين من العرب الجديد. أنا أود أسأل، تحدثت أمس وسائل الإعلام نقل عن الرئيس الإيراني عن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدى قطر وعودتها إلى إيران، وهل قطر طرفا مباشرا في أي ترتيبات مالية مرتبطة بهذا الملف؟ شكرا.
2: أولا طبعا الحديث عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة، هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون، كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن. نعم، لن يتوقع عند هذه النقطة. تفضلي.
3: شكرا سعادة الدكتور. بوسينة عبد الجليل، إذاعة قطر. يمكن دائما على الساحة الآن هو هرمز والأموال المجمدة. بالنسبة لمضيق هرمز ما بين مساري عمان ومسار إيران، ما هو الوضع الحقيقي للسيطرة على مضيق هرمز؟ هل هو كما تعلن إيران دائما أنه تحت سيطرتها وهو باب للسيطرة على صادرات الطاقة من منطقة الخليج ككل؟ الأموال المجمدة، ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم كان حول يعني تأسيس صندوق إعمار لإيران، وهناك ما يقال أنها تساهم في الخليج. ماذا عن خسائر دول الخليج؟ هل تم التطرق لتعويض الدول الخليج المتضررة من هذه الحرب؟ شكرا سعادة الدكتور.
2: شكرا بوثينة. أولا بالنسبة لل

0: للمضيق الموقف القطري واضح، وهو موقف تتشاركه قطر مع دول الإقليم، دول الخليج، ومع جميع دول العالم في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالقانون الدولي للبحار، والذي يكفل حرية الملاحة عبر المضيق الطبيعي لجميع المستفيدين منه. وبالتالي هذا الأمر بالنسبة لنا هو موقف واضح وثابت، ولا نقبل بأي تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز على هذا الأساس، سواء بتصرف أحادي أو غير ذلك. ونحن على تنسيق تام مع مختلف دول المنطقة، بما في ذلك الأشقاء في سلطنة عمان، وباتصالات يومية لضمان سلامة العبور عبر المضيق. حتى الآن طبعا هناك كما قلنا في مذكرة تفاهم، أن المرحلة الأولى هي مرتبطة بمرحلة إزالة الألغام وتأمين العبور عبر المضيق، لأن الأولوية بالنسبة لنا في دولة قطر هي سلامة العاملين على السفن المختلفة والناقلات المختلفة التي تعبر المضيق. حياة الإنسان هي دائما تكون هي الأولوية الأولى طبعا بالنسبة لنا، ولذلك هذا مرتبط الآن بقرارات متعلقة باختيارات أمنية واختيارات متعلقة بالسلامة في العبور على عبر مضيق هرمز. ونعلم أن عدد من السفن عبرت بشكل آمن، وهناك سفن تم استهدافها. وهنا نؤكد طبعا يعني تقديرنا العالي للدور الذي تلعبه سلطنة عمان الشقيقة، وأيضا تضامننا مع سلطنة عمان تجاه أي انتهاك لسيادتها، سواء كان عبر الهجمات المختلفة أو انتهاك لسيادة المياه العمانية. بالنسبة للصندوق الذي تفضلتي بالحديث حوله، هذا طبعا كلام كما تعلمون دار في وسائل الإعلام، وهو جزء من النقاشات التي تمت بشكل أو بآخر. ولكن أؤكد على أن مسألة الأموال المجمدة غير مرتبطة بهذه المسألة. مسألة الأموال المجمدة التي وردت في مذكرة التفاهم هي مرتبطة بتطور المفاوضات بين الطرفين، مرتبطة بتمكين إيران من الوصول إلى هذه الأموال في إطار تطور المفاوضات. حسب علمي لم يتم هناك أي تطور في هذا الإطار حتى الآن، ولكنه موجود في مذكرة التفاهم كما ذكرنا. بالنسبة لأي تعويضات حاليا، الحرب ليس فيها يعني رابح وخاسر، الكل يخسر عندما تكون هناك حرب. بالنسبة لنا في دولة قطر أولويتنا الأساسية هي إيقاف هذه الحرب، عودة الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز، حماية المواطنين والمقيمين وجميع شعوب المنطقة من تبعات الحرب، وهذا هو تركيزنا الأول، وهو ما ينصب عليه تركيزنا اليوم. الحديث عن أي شيء آخر يأتي في مراحل مستقبلية، اليوم تركيزنا الأساسي هو على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى وضعهما ما قبل هذه الحرب. Yes.
1: Celia for BFM TV, French TV. Iranians
2: رفضوا أن تشارك البحرية الفرنسية في عملية تطهير المضيق من الألغام. ما هو موقف قطر فيما يتعلق بهذه الجزئية؟
0: Yes, of course, demining is a very complicated.
2: تعرفون تطهير مضيق من الألغام عملية معقدة، ونحن نقر بتعقيدات هذه العملية وأيضا قدرات دول هذه المنطقة، ونحن نرحب حقيقة بأي مساعدة دولية من الجانب الفني قد تؤدي إلى تطهير المضيق. لكن قضية كيفية قيام بهذا الأمر، هذا ما يحدده أصحاب القرار في هذه المنطقة، لكن نحن نقدر ونثمن عاليا حقيقة كما ذكرت المشاركة الفرنسية والانخراط الفرنسي في قضية تطهير المضيق من الألغام. ونحن نؤمن ونعتقد أن هذه أزمة دولية تحتاج إلى جهد دولي لتوصل لحل لها.
3: Thank you, Dr. Majid. Good to see
2: شكرا لك دكتور ماجد. سوف أتحدث بزيد تفصيل عن مضيق هرمز. يفترض كان هناك آلية لاحتواء أي نزاع قد يندلع يتعلق بمضيق هرمز. هل هناك خط لاتصال بين الطرفين، خط ساخن، أم نزاعات عملية تتم عبر وسيط ثالث؟ الجزء الآخر من سؤالي، شاهدنا قطر وإدانتها للتصعيد الذي قامت به إيران بهجماتها لدول هذه المنطقة، هل هناك حاليا في المنظور فيما يتعلق بتفاعل الإقليمي مع إيران؟ أمس سمعنا وزير خارجي العراقي اقترح شيئا ذي صلة بهذا الموضوع. وأخيرا فيما يتعلق بالأصول المجمدة، هل يمكن توضح لنا حجم أو مقدار الأموال المجمدة في إيرانية لدى قطر؟ هل هناك سيتم في حال تم إطلاق أو رفع الحجر هذه أموال مجملة ستحويلها إلى إيران مباشرة فيما يتعلق بتدابير لخفض النزاع. نحن قمنا أيضا كما ذكرت بإطلاق كثير من

0: تدابير لتخفيض النزاع. لن أخوض بالتفاصيل الفنية المتعلقة بهذا الأمر، لكن هناك تعرفون القناة الاتصال تم إنشاؤها لهذا الغرض. فيما يتعلق بتفاعل هذه المنطقة مع إيران، تعرفون نحن نؤمن أن هذه دول هذه المنطقة قادرة على حل مشاكلها من خلال محادثات وتحاور، ونحن حاليا نجري مناقشات مع شركائنا حول ما هو السبيل أمثل لكي نجتمع ونلتقي معا لكي نضع كل مخاوفنا وباعث قلقنا على طاولة المفاوضات التي ينبغي أن تبنى على علاقات حسن الجوار، وأيضا احترام عدم تدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول هذه المنطقة والعمل معا نحو تعزيز أمن وسلام في هذه المنطقة ومراعاة أي مخاوف. نأمل في هذا المطاف أن يؤدي إلى تكاملا اقتصاديا على مستوى دول هذه المنطقة. نحن حاليا نجري مناقشات مع شركائنا فيما يتعلق بالأصول المجمدة. كما أكدت للتو، هذا جزء من اتفاقية 2023 التي شاركت فيها وقعت أمريكا وإيران لتوفير 6 مليارات دولار، هذه التي تم طبعا إيداعها في البنوك القطرية، التي يتم استخدام هذه الأموال لدفع ودفع مقابل تزويد إيران بمساعدات إنسانية. لحد الآن لم يتم نقل أي أموال بعد، وهذه الأصول مجمدة تم تطرق لها في مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين، ونحن حاليا يجري عمل، تعرفون يجري مفاوضات بين كلا الطرفين.
1: شكرا دكتور ماجد. تنين وكالتها الروسية. ففي سؤالان لو سمحتم، فسؤال أول حول العلاقات الخليجية إيرانية، وهل تبحث الأطراف حاليا تطبيق هذه العلاقات أو إعادتها إلى مستوى ما قبل الحرب؟ وهل تناقش قطر كوسيط في إطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية أي ضمانات لعدم الاعتداء على دول الخليج من قبل إيران؟ فما يتعلق بالسؤال الثاني، قطر لعبت دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا في ملف لم شمل الأطفال، ولم نرى منذ وقت طويل هذه التبادلات الأطفال. هل لا زال هذه الجهود مستمرة؟ وهل توجد أي اتصالات حاليا بين الأطراف، أو ممكن موسكو وكييف انتقلتا إلى التواصل المباشر في ملف لم شمل الأطفال؟ شكرا.
2: شكرا. أولا بالنسبة لعودة العلاقات لما قبل الحرب، هذه الحرب يعني كان لها تأثير ليس فقط على العلاقات بين دول المنطقة، بل على النظرة الدولية فيما يتعلق بأمن الملاحة، فيما يتعلق ب منظومة الأمن الإقليمي هنا في الشرق الأوسط. ولذلك مسألة عودة وضع المنطقة إلى ما قبل الحرب هي مسألة الآن فيها نظر حقيقة، لأن هناك الكثير من الاعتبارات التي يجب أن تكون على الطاولة. ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو بالنسبة لنا على الأقل في قطر، لا يوجد بديل من الحوار، لا يوجد بديل من أن نضع خلافاتنا على الطاولة، وأن يكون هناك حلول إقليمية تأخذ بعين الاعتبار جميع التحفظات الأمنية، جميع المخاطر الأمنية لدى جميع الأطراف. وهذا أمر حقيقة هو كان دائما أساس في السياسة الخارجية القطرية في تعاملها مع كل الدول، سواء كانت دول نتفق معها أو نختلف معها، سواء كانت دول نعمل معها عن قرب في هذه في ملفاتنا الإقليمية، أو دول نواجه خلافاتنا معها على الأرض. لذلك بالنسبة لنا اليوم، قطر تعرضت لهجمات انتهكت السيادة القطرية، وقطر بفضل الله عز وجل وحكمة قادتها وقدرات قواتها المسلحة استطاعت ردع هذه الهجمات على دولة قطر، والآن هو المجال أمام المفاوضات وأمام الحوار. لذلك نحن نتمنى أن نصل إلى حالة من التفاهم الإقليمي في المنطقة التي لا تجعل أي أحد في المنطقة يكون تهديد للآخر. هل حصلت قطر على ضمانات حول عدم الاعتداء؟ طبعا يعني احنا نعلم في حالة الحروب ان جميع الضمانات هي في النهاية خاضعة لواقع الواقع الميداني. الواقع الميداني اليوم هو ان لدينا وقف لإطلاق النار، لدينا مذكرة تفاهم، ولدينا خط مفاوضات تقوم قطر بدعمه كوسيط داعم للأشقاء في باكستان. لكن الضمانة الأهم هي الوصول لحل سلمي لهذه الحرب وإنهاء هذه الحرب. بالنسبة لجهود إعادة الأطفال المتعثرين بالحرب إلى ذويهم، طبعا كما تعلمون قطر تفخر بأنها تلعب مثل هذا الدور في صراع يعتبر من الصراعات الرئيسية في العالم اليوم، وأنه تم من خلاله إنجاز عودة أكثر من 100 طفل إلى عائلاتهم. وفي النهاية هذه القصة هي قصة إنسانية مرتبطة بالأطفال، بالنسبة لكل

طفل من هؤلاء الأطفال، قصة الحرب هي تبدأ وتنتهي بهذا الانفصال عن عائلته، بفقدانه لأسرته وعائلته، وتنتهي بعودته إلى هذه الأسرة وهذه العائلة. هذه الجهود بلا شك هي مستمرة، ربما لم يتم الإعلان عن أي تطورات خلال الفترة الماضية، ولكن قطر مستمرة وملتزمة بدورها في هذه الجهود.

0: شكرا دكتور ماجد، حياك الله. محمد حسن from Al Jazeera. Just two quick questions. One is relating to the role of who is overseeing the passage to
1: من الذي يشرف على العبور في مضيق هرمز؟ ويبدو أن هناك ارتباكا بهذا الأمر. المسؤولون الإيرانيون يقولون كل العبور يجب أن ينسق مع إيران ومع السلطات. هل علقت على هذا الأمر؟ وأيضا ما هو دور قطر في جهود الوساطة الحالية؟ شكرا. بالنسبة لمضيق هرمز، موقفنا كان واضحا تماما منذ البداية. العبور عبر المضيق لا يجب أن يتم إعاقته بأي إدارة أمنية أو لوجستية، والأمور واضحة في هذا الصدد. بالنسبة للوضع الحالي، هناك قضية الألغام والاعتبارات الأمنية، وهناك حاجة للتنسيق بين الأطراف، ولهذا قمنا بالتأسيس لآلية اتصال لكي يكون هناك قناة أمنية تشرف على العبور عبر المضيق، ولضمان أنه ليس هناك حوادث. دور قطر في الوساطة كان واضحا، ونحن طلب منا أن نقوم بدور الوساطة مع باكستان، ونحن نشارك مع الطرفين ومع شركائنا في الوساطة، ونحن في تواصل على الهاتف يوميا من أجل ضمان تحقيق ذلك. هل قمت بتفسير معنى المحادثات التقنية؟ لأن هذا الأمر قابل للتفسيرات والتأويلات. كوسطاء في قطر، ما هي المحادثات التقنية وكيف تختلف عن المحادثات الرفيعة؟ المحادثات التقنية هي ليست المحادثات رفيعة المستوى، ولذلك لن نرى معالي رئيس الوزراء يشارك فيها. التفاصيل وردت في الأجندة، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى وثيقة يتم رفع مستواها إلى مستوى المحادثات رفيعة المستوى. نحن لدينا مسار بالقضية النووية ومضيق هرمز والأمن الإقليمي، إذن فهي في إطار المحادثات التقنية، تشمل كل هذه القضايا.
2: شكرا دكتور. معك محمد عاشور من تلفزيون قطر. في البداية، تعزينا المواطن الذي استشهد ولأسرته في البحر جراء شظايا، هل هناك أي تفاصيل حول هذه الحادثة؟ وهل التصعيد الذي جرى في المنطقة هو ما سبب استشهاده؟ شكرا.
3: شكرا. طبعا بداية نحن نكرر تعازينا لعائلة الشهيد، وهذا الحادث المؤلم حقيقة هو مصاب لنا جميعا هنا في قطر. أنا سأترك للجهات المعنية الأمنية أن هي تحدد أو تتحدث عن تفاصيل هذا الحادث بشكل أفضل. كما تعلمون، صدر بيان من الزملاء في وزارة الداخلية يحدد ما لدينا معلومات حاليا. ما يمكنني القول حاليا بأن هناك، كما تعلمون، كان هناك استهداف لبعض الدول الشقيقة مثل مملكة البحرين، وهذا أدى إلى وجود حركة في الأجواء قريبة من الأجواء

0: القطرية، وهذا تسبب طبعا في وجود شظايا في المنطقة، بعضها أصاب المركب المقصود وأدى إلى استشهاد الشهيد رحمه الله تعالى. Call me, had a question? Yeah.
1: Yeah, Callum Payton again from AFP. I just wanted to ask again about
2: أود أن أسأل مرة أخرى عن التوقعات التي يأتي بها الوفد الإيراني إلى المحادثات. المسؤولون الإيرانيون قالوا إنهم سيرسلوا فريقا إلى الدوحة. هل علقت على وقت وصول هذا الوفد؟ الفرق التقنية تأتي وتذهب، تأتي إلى الدوحة وتذهب منها طوال الوقت، وهذا الفريق يشارك في المحادثات بشأن هذه القضايا التقنية، وهو ليس وفد رفيع بل هو الجانب التقني من المحادثات.
3: شكرا دكتور. صابر أيوب، تلفزيون العربي مرة أخرى. سؤالي الأول، هل قطر تحاول إيجاد أي آلية لإبقاء التواصل بين الولايات المتحدة وإيران لتفادي أي احتكاكات عسكرية كما حدث في الآونة الأخيرة، هذه الاحتكاكات العسكرية التي تهدد بالاتفاق الموقع عليه؟ ثانيا، هل الوفد الإيراني موجود بالدوحة، أقصد الوفد السياسي وكذلك الفني؟ وفي ملف النووي، هل ستتولى قطر مستقبلا إدارة هذا الملف، علما أن المفاوضات ستكون طويلة وشاقة؟ شكرا.
0: أولا بالنسبة للآلية، هي ما تحدثت عنه قبل قليل عن وجود قناة اتصال لضمان أمن العبور عبر المضيق. ثانيا بالنسبة للوفد، كما قلت لزميلي قبل قليل، هو الوفد الفني الذي يأتي ويخرج من الدوحة بناء على تطور المفاوضات، وليس هناك حاليا وفد على رفيع المستوى مخطط زيارته إلى الدوحة. طيب، يعطيكم العافية ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.
4: إذن تابعنا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري، وتنضم إلينا من الدوحة مراسلتنا سارة رشيد. إذن تضمن إشارة الأنصاري إلى الأموال المجمدة وكذلك نوعية الاتصالات التي ستجري هنا في الدوحة بين الطرفين، لنبدأ بهذا المنطلق سارة.
5: نعم ليلى، دعينا نبدأ أولا بزيارة المبعوث الأمريكي وتساؤلات حولها عن طبيعة هذه الزيارة ومع من سيتواصل. ما تم تصريح به من خلال المتحدث باسم الخارجية القطرية عن زيارة المبعوث الأمريكي وجاريد كوشنر هي لمناقشة الملفات والأجندة الموجودة والمشتركة بين الطرفين، ولكن ستكون هذه المناقشات بين الوسطاء، ولكن والاجتماع سيكون إذن بين الوسطاء والوفد الأمريكي وليس اجتماع أمريكي إيراني في الدوحة. بالنسبة للوفود التفاوضية التقنية، هي تأتي وتذهب إلى من وإلى الدوحة وتعقد في مختلف السياقات، وهي مستمرة في التواجد في الدوحة لعقد اجتماعاتها بشكل دوري، ما يعني أن الوفدين بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية في حالة انعقاد دائم لمناقشة محتوى مذكرة التفاهم والتوصل إلى تيسير في هذه الأجندة ولما يتم مناقشته من ملفات، من أبرزها مضيق هرمز النووي الإيراني وكذلك الأموال المجمدة التي أتيت على ذكرها. ولكن بالتحديد فيما يختص بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري أنه من الملفات المهمة التي يتم مناقشتها، وخصوصا فيما يتعلق بآلية فتحه وعودة الملاحة. وكذلك ذكر أن الأولوية في قطر بما يختص بهذا المضيق هي سلامة المرور من المضيق وإزالة الألغام، وكذلك طبعا حرية الملاحة. فيما يختص بحرية الملاحة، قال الأنصاري أنها حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. وقال الأنصاري أن الآن التركيز في الدوحة هو على عودة الأمن والسلم الإقليميين لما بعد الحرب. فيما يتعلق بالأموال،

0: وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
1: أشكرك سارة إذن على هذه التفاصيل، وما زلنا إذن نتابع ما يمكن أن يجري هنا في الدوحة بعد الإعلان عن وصول المبعوثين الأمريكيين جارد كوشنر وستيف ويتكوف، ورفض الجانب الإيراني إجراء أي اتصال مباشر، وهذا ما أكده إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية قبل قليل. ولمناقشة ما جاء في المؤتمر الصحفي والتطورات بشكل عام من منظور خليجي هذه المرة، معنا هنا في الاستوديو الدكتور خالد الجابر، المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، وكذلك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، وينضم إلينا كذلك الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بالجميع. إذن كان لافتا ما جاء في المؤتمر الصحفي، دعني أبدأ معك دكتور صالح المطيري. يعني الدوحة تقول إن التحويل هو بالتوافق بين الطرفين، أليس هذا يعني نفي مهذب ربما للرواية طهران، وتحمل يعني تؤكد قطر بهذه الصياغة حيادها فيما يتعلق بموضوع الإفراج عن الأموال المجمدة؟
2: نعم، شكرا سادة ليلى. أنا بظني أنه الحذر في الخطاب بالتأكيد هو يجب أن يكون سيد الموقف هذه المرة، لأنه يعني واضح بأن الأطراف تستفز بتغريدة، تستفز بكلمة، ناهيك أنه لا يوجد حتى في الداخل الإيراني أو حتى في الولايات المتحدة كلمة واحدة أو توافقا واحدا أو رؤية واحدة. يعني الرئيس الأمريكي ترامب بتغريدة ربما ينسف كل هذه يعني الجهود أو حتى المفاوضات التي تحتاج نوعا ما إلى بعض الغموض والسرية، وبالتالي قضية الأموال، وأنت تعرفي بأنه بعد يعني أسبوعين تقريبا أو أقل من ذلك من توقيع وثيقة التفاهم كان هناك خطوة أخرى، أن الفرق الفنية والتقنية تجتمع في اليوم التالي، أو يجب أن تكون مستمرة في هذا التواصل، سواء تواصلا مباشرا أو عبر الوسطاء. ما يفسد الأمر أن هناك نوع من الاشتراط، وإن كان ضمنيا أن خطوة مقابل خطوة،
1: ولكن ماجد الأنصاري للتو أكد أن هذه الاجتماعات مستمرة. يعني وقائمة منذ وقت
2: لا، لكن لا يراد لها أن تكون ظاهرة أو معلنة حتى لا تفسد الرواية الداخلية لكلا الجهتين. بمعنى الرئيس الأمريكي قلق جدا على موضوع النووي أو مصير اليورانيوم المخصب، إيران قلقة جدا على أن لا تبدو أنها تنازلت أو قدمت تنازل وتريد أن تبقي على الزخم بالتنازل المؤقت الذي قدم لها مقابل التزام دائم فيما بعد في الاتفاق الدائم، لا تريد أن تفسد بالداخل. فبالتالي المشكلة بظني بتقديري أنه الآن كإبهام اليد، هرمز مقابل كل هذه الأوراق، يعني تضع إبهامك على أي من الأصابع، هرمز مقابل الأموال، هرمز مقابل لبنان، هرمز مقابل العقوبات، هرمز مقابل الإغلاق. فبالتالي أصبحت الورقة الأكثر تعقيدا وصعوبة التي كنا نظن أنها الأسهل في هذه الملفات مقابل برنامج النووي أو مصير اليورانيوم المخصب، فإذا بهرمز الآن يكون هو الورق العصب. أنا بظني أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدوحة تحديدا، وهي مسؤولية جسيمة وصعبة، وبالتالي تجدي أن التصريحات حذرة تماما حتى لا يفسد ما تخطط له أو التركيبة التي سعت إلى فرضها الدوحة بخبراتها.
1: تصريحات حذرة وأيضا واضحة تماما دكتور خالد جابر فيما يتعلق بأن الأولوية هي في تأمين سلامة المرور في مضيق هرمز ورفع الألغام. يعني هذه الجزئية هل تراها يعني ممكن أو قابلة للتطبيق خلال 4 أو 5 أسابيع كما يذهب البعض، أم أن وهذا يؤثر على فترة المهلة أصلا؟
3: أنا أعتقد أن الآن هي خطوة مهمة جدا. نحن انتقلنا من أوروبا من سويسرا، جئنا إلى أرض المعركة، جئنا إلى الشرق الأوسط، يعني إيران
1: إلى الخليج،
3: في الشمال إلى الخليج بالتحديد وإلى الدوحة. فواضح الآن أن اليوم الدور كبير على الدوحة وعلى دول مجلس التعاون أيضا أن تصل إلى يعني بالدفع في هذا الملف لنصل فيه إلى تسويات كبيرة. حقيقة وجود ويتكوف اليوم مع كوشنر أيضا هم اللي ماسكين الملف من البداية.

0: فوجودهم اليوم ودخول في مفاوضات كبيرة وتفاهمات هذا دفع أيضا آخر للملف.
1: مفاوضات كبيرة وتفاهمات ولكن ليس مع الطرف الإيراني مباشرة.
0: يعني الطرف الإيراني موجود، يعني كل التفاهمات هذه ستكون معه سواء كانت يعني مباشرة وحتى لو كان كل طرف يعني يجلس في غرفة، لكن ستصل إليهم جميعا. لكن مرة أخرى فعلا مضيق هرمز هو يعني الهم الأكبر في هذه المفاوضات بشكل كبير، بالإضافة إلى الحديث الإيراني حول الإفراج عن تجميد الأمان.
1: بالضبط. يعني بالنسبة لدول الخليج مضيق هرمز بلا شك وتبعاته الاقتصادية، ولكن بالنسبة لإيران هي تريد الإفراج عن الأموال دكتور محجوب، يعني هذا هو همها الأكبر. وأيضا في شيء من الإحراج، لأن الرئيس بيزيتشيان بالأمس فقط يعني كأنه تحدث بلغة الأمر الواقع أن الإفراج قد تم بالفعل. الآن استمعنا إلى ماجد الأنصاري وهو يقول أن هذا لم يحصل وأنه لن يتم الإفراج إلا بتوافق الطرفين.
2: مرة أخرى مسألة الأموال بالنسبة للدولة في إيران مسألة حياة أو موت. إذا لم تحصل على أموال خلال هذه الفترة فلا قيمة لكل هذا النقاش السياسي. الأموال لها دلالتين مهمات بالنسبة للنظام السياسي. أولا هي أحد مؤشرات ما يسمى التفوق السياسي والعسكري. الأمر الثاني هي مهمة حتى تضخ في الاقتصاد وبالتالي توقف حالة التداعي المستمرة في قطاعات كثيرة ولو رمزيا بالنسبة للإيرانيين، لأنه إذا فتح هذا الأمر بالستة مليارات فإن هناك أرقاما أخرى تصل إلى 24 مليار قد تحصل حتى نهاية الستين يوما. وبالتالي موضوع المالي مهم جدا بالنسبة للإيرانيين من أجل موضوع الصورة وموضوع أنهم لديهم اليد العليا في مسألة التفاوض وفرض شروطهم.
1: وهذا هو السؤال، يعني في ورقة المال تحديدا في معادلة المال الدكتور إياد الرفاعي، من يعني يملك الورقة الأقوى أو إن صح وصفها بذلك؟ يعني واشنطن التي تشترط أم طهران التي تعد جمهورها ووعدته في الواقع بأنه قد تم؟ أم الدوحة التي تمسك بيدها مفتاح ربما الإفراج عن الأموال؟
3: في الواقع أنا في وجهة نظري أن الطرفين الأمريكي والإيراني لا أقول أنهم تنقصهم بعض المصداقية في تناول موضوع الإفراج عن الأموال، لكن الطرف الذي أثبت بالفعل مصداقية عالية وتوسط ووساطة عالية في موضوع الإفراج عن الأموال كانت الدوحة ودول مجلس التعاون الخليجي. من الواضح أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يستخدما مضيق هرمز ويستخدما أيضا موضوع الإفراج عن الأموال، ومعظم الملفات الانكلودد أو المشمولة في مذكرة التفاهم كوسيلة للضغط على أحدهم الآخر، وهذا يطرح الكثير من عدم المسؤولية للأسف بين الطرفين الأمريكي والإيراني. رأينا أن دول الخليج العربي تقدمت في هذه اللحظة، الدوحة وكذلك سلطنة عمان، واليوم أيضا المملكة العربية السعودية زيارة مهمة لوزير الخارجية السعودي لدولة الصين الشعبية استقبله فيها نائب الرئيس الصيني. هذا كله لا يقرأ بمعزل عما يحدث اليوم في الدوحة. أعتقد أن الطرف الإيراني وأطراف أخرى مثل إسرائيل لم تكن تريد الوساطة الخليجية أن تستمر وتظهر بهذه القوة، لذلك تم إبراز سويسرا وباكستان ودول أخرى، لكن في النهاية تثبت دول الخليج بأنها مركز الاهتمام أو السنتر أوف جرافيتي بالنسبة لمنظومة الخليج العربي أو الخليج الفارسي. طبعا كل طرف يناديه بما يريد. دول الخليج العربي هي المكان الذي تعقد فيه الصفقات المهمة بخصوص إيران وبخصوص مواضيع أخرى، واستثناءها من المشهد الإقليمي سيعود بالضرر على الطرفين سواء كان الأمريكي أو الإيراني، فبالتالي هي حجر الأساس في التفاهمات الإقليمية المستقبلية. استخدام الموضوع المالي أو الإفراج عن الأموال الإيرانية كنا كما قلنا سابقا كان فيه تهور كبير من اللاعب الأمريكي واللاعب الإيراني وتقديم وعود داخلية من قبل إيران من غير الممكن استيفائها، وأيضا إدلاء بتصاريح غير منطقية من الجانب الأمريكي.
1: طيب وهذا هو ربما لب المشكلة. نعم. لأننا نتكلم عن يعني نكاد نكون في حلقة مفرغة. لن نفرج عن الأموال إلا إذا فتحتم المضيق، ولن نفتح المضيق إلا إذا أفرجتم عن الأموال. نعم. فهذه الحلقة التي ندرمها واضح أن إيران يعني تريد أن تحتكر وتكرس سيادتها على المضيق، بينما الغرب يسعى للتدويل إلى حد كبير. أي نموذج دكتور صالح المطيري يفرض نفسه، ومن يملك أوراق الضغط فعلا؟
4: المشكلة أستاذة ليلى بأن الواقع هو من يفرض نفسه للخيارات التي ذكرتها. المشكلة في المضيق ليس

0: بالممرات، الممرات سالكة وليست بالألغام على ظني، لأن هناك أرقام تفيد بأن المشكلة هو بالإرادة الحقيقية وليس بالتباس النص كما تدعي إيران.
1: ولكن على فرنسا الآن مهتمة بموضوع إزالة فرنسا الألغام وموضوع الألغام، هذا
0: لماذا؟
1: لأنه
0: لأن التقنيات الفنية بالتأكيد متوفرة لدى الغرب، وهي وسيلة أخرى لدخول هذه التدويل عن طريق الألغام أو إزالة الألغام أو تقديم المساعدة الفنية، فبالتالي يكون دخول الأوروبيون أو التدويل مبررا حتى لا يتأثر مفهوم السيادة، سيادة الدولتين المتشاطين. أنا أعتقد أستاذة ليلى هناك إشكالتين في الموضوع، إشكاليتين واضحتين يبدو لي، أن الدوحة تستطيع ربما أن تصل إلى تركيبة تخرج من هذه العقد أو تحلحل هذه العقد، لكنها ربما تستطيع أن تضبط السلوك الميداني وهو مهم، يعني هذه الضربات التي ربما ضغطت لإيقافها، لكنها لا تستطيع أن تضبط سلوك الخطاب لكلا الطرفين، بمعنى السردية التي تخرج أو السبق الصحفي الذي يسعى إليه الرئيس ترامب والتناقض الواضح والصارخ الذي يظهر من طهران، ربما هو ما سيصعب مهمة الدوحة أو الوسطاء الآخرين. لكن بظني أن قضية هرمز الآن أصبحت، يعني كان أول خطوة بخطوة مثل رفع الحصار الأمريكي مقابل فتح هرمز، الملف اللبناني مقابل هرمز، الأموال مقابل، الآن أصبح هرمز هو مقابل كل شيء. لو حصلت أزمة إيرانية مع البرازيل ستقول إيران بأن هرمز سيغلق، وبالتالي إيران تسعى الآن إلى الواقع اللي قلت لحضرتك عليه وليس الاختيار، أنه في المستقبل ستكون هذه هي السلاح النووي الإيراني الجديد، وهذه إشكالية. إذا سمح لهم بالموافقة السياسية المسبقة للمرور ستستمر
1: كيف
0: إيران.
1: لا يسمح لهم؟ ما هو المخرج
0: بالإرادة الدولية؟
1: دكتور خالد جابر، هل ترى استعداد دولي فعلا للتدخل في هذه المرحلة؟ يعني هل هذا ما نتجه إليه؟
2: يعني أنا أرى هنا واقعية أكثر اليوم في المشهد الدولي. طبعا تدخل دولي أعتقد لا زال هذا يعني الموضوع مستبعد، لكن الكل متضرر، يعني أغلب دول العالم متضرر سواء آسيا وأوروبا الخليج، يعني المضيق فعلا يمثل عصب حياة كبير. لكن خطوات كبيرة يعني حدثت خلال الأيام الماضية، ربما الخطوة العمانية كانت إيجابية ومرحلة فارقة فعلا، عندما يعني تم وجود المسار الآمن لخروج السفن، مما أغضب أيضا الجانب الإيراني لأنه يريد أن يستخدمه اليوم في يعني في مسألة التفاهمات التي يعني تحدث. لكن هون يعني أصبح المرهز اليوم يختلف عن هرمز اليوم، عن هرمز الأمس من خلال هذه التفاهمات. الآن أنا أتفق مع الأخوة، الجانب الإيراني يدفع بالكثير في قضية الإفراج على الأموال المجمدة، يعني لم يعد لهم كثير لكي يطرحوا لرأي العام أو للوسائل الإعلام، لكن التفاهمات أنا أراها تسير، بدأنا نتحدث أكثر حول التسويات، لا نتحدث عن مواجهات عسكرية أو عودة إلى ضربات.
1: يعني نتحدث عن تسويات دكتور محجوب، ولكن يعني التسويات إذا أردنا أن نتحدث عن الطرف الإيراني، حتى الآن واضح أن هناك أطراف في داخل إيران ترفض هذا المسار وتدافع بقوة عن أي مكتسب حصلت عليه خلال الحرب. كيف يمكن إسكات هذا؟
3: ليلى، الاستقطاب في الداخل الإيراني ليس جديدا، في كل مرحلة تفاوضية، في كل مشهد سياسي، في كل انتخابات داخلية. الفارق الآن عمليا أن هذا الاستقطاب يأتي على خلفية حربين متتاليات، على خلفية استهداف قيادات سياسية على رأس المرشد، وبالتالي هنالك حالة من الخوف وليس القلق، الخوف ممن يتصدون للمشهد كيف سينظر لهم، وهذا يخلق حالتين، أولا التردد في صناعة القرار، وثانيا البطء في صناعة اتخاذ القرار. لذلك لاحظنا وتذكرين ليلى في مرحلة سابقة كم صمت الإيرانيون أسبوعين وثلاثة لا نسمع رأيا منهم، وهذا باعتقاد اليوم حالة الاستقطاب حالة طبيعية. والمناسبة الإيرانيون يمارسون الغموض في التفاوض ليس جديدا، منذ عام 2003 عندما بدأوا المفاوضات بشأن برنامجهم النووي، وهي استراتيجية يعتقدون أنها تعطيهم قوة وتفوق دبلوماسي، بحيث أنها تبقي خصمهم في حالة حيرة وتمنعه من اتخاذ إجراءات حتى يستمع لهم، وهذا أسلوب لم يتغير منذ عام 2003.
1: طيب واضح أن كل يعني الطرف يريد أن يعلن انتصار من نوع ما، يعني واشنطن تمسك بهذا المفتاح، مفتاح الأموال، وتنفي وصول أي دولار، وأنها هي من يقرر وتشترط، وطهران تحتاج لكي تعلن انتصارا هنا. أي الروايتين تحقق استقرار؟

0: للخليج أكثر دكتور إياد الرفاعي؟
1: في وجهة نظري كلا الروايتين إلى الآن ما زالتا صفرية، أي أنهما روايتان يقولان بأنني أنا المنتصر سواء إيران أو أمريكا، والطرف الآخر هو خاسر بالضرورة. ليستا روايتان إجماعية. دول الخليج تبحث عن سردية إجماعية تجتمع حولها دول المنطقة بمبدأ لا منتصر ولا مهزوم بشكل كامل، وهكذا تنهى الحروب في الأوقات الحديثة بشكل متحضر. أما الخطاب الذي للأسف نراه من البيت الأبيض وكذلك من طهران، هو خطاب للأسف يدلل على عدم، خلينا نقول بالنسبة للإدارة الأمريكية هنالك نقص خبرة في ملفات السياسة الخارجية، واضح جدا. يعني أمس ترامب في تصريحه عندما قال الإيرانيون طلبوا لقاء معنا في الدوحة، بعدها بساعة ظهر متحدث إيراني ونفى هذا الموضوع. لو ترامب لم يتحدث بهذا الشكل الإعلامي، وهنا الخطاب الإعلامي مهم جدا، الأمننة الإعلامية التي يقوم كل طرف بممارستها على الطرف الآخر أمر مهم جدا، ويصور الآخر على أنه العدو التام. إلى الآن للأسف لم نخرج من إطار نظرية الأمننة، ونظرية الأمننة أنك تجعل الخصم خطر أمني عليك تقوم أساسا على السردية الكلامية والإعلامية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الأمن والسياسة.
0: وهذا خصوصا صعب عندما تريد أن تسوق لجمهورك الداخلي، نعم، أن أي اتفاق مع هذا الطرف الذي تشيطنه، نعم، في مصلحته.
1: ولنتصور أننا نتحدث عن نظام لا يملك خبرة كبيرة في السياسة الخارجية ونظام ثوري أيديولوجي، فكلا السرديتين للأسف تظهر بمظهر صفري، ولذلك تبدو دول الخليج كأنها الحكيمة الوحيد في غرفة مليئة بالمتهورين.
0: عندما نتحدث عن دول الخليج دكتور صالح، مرة أخرى نعود يعني لفكرة هل نتحدث عن كيان واحد فعليا؟ يعني نعرف موقف عمان دائما فيما يتعلق بوساطاته مع إيران والعلاقة الوثيقة، وأيضا الإمارات في الفترة الأخيرة وموقفها فيما يتعلق بأوبك وما إلى ذلك. هل هذه الأحداث الآن تفرض جوا جديدا ربما غير مسبوق،
2: نعم،
0: بالنسبة لدول الخليج ومجلس التعاون؟
2: نعم، كمراقب ومتابع للوضع وخليجي بالنهاية، أنا لم أجد تماسكا أكثر من هذه يعني الفترة أو هذه المرحلة.
0: كيف؟
2: على الأقل بالبيان المشترك كان واضحا، حتى الدولة التي كنا أو كانت تراهن عليها إيران أو تتودد إليها إيران سياسيا بهذه المغازلة وهي سلطنة عمان كانت حاضرة وممثلة وموقعة. على فكرة سادة ليلى، وأنت تعرفي تعيشي بيننا في الخليج، وإن كان هناك تباينا ظاهرا في بين دول الخليج خصوصا في السياسات الخارجية، بل وصل حتى درجة التنافس في الكثير من الأحيان، لكن هذه أضافت قوة إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. ليس من أهم مؤشراتها الوحيد أنها متماسكة أو ما زال هذا الكيان مجلس التعاون قائما حتى هذه اللحظة بالرغم من الزلازل التي مرت عليه، لكن بظني أن الآن هناك نوع من الشفافية شعبيا ورسميا من خلال ما يصدر من كثير من الدول بأن هناك مراجعات أمنية وسياسية وهناك نظرة يجب أن تتغير بعد هذه الحرب، وهناك دورا. لا تعتقد بأن الوساطة الباكستانية والقطرية نجحت لوحدها هكذا دون دعم وزخم من المملكة العربية السعودية والكويت وكذلك دولة الإمارات، وكثير من الأحيان ذكر الرئيس ترامب بالاسم أن قيادات هذه الدول هي من تدخلت لتجهض أو لتوقف ضربة كانت وشيكة، وبالتالي يجب أن تتغير السردية التي ذكرها الدكتور إياد قبل قليل. أول حسن النوايا وأول الخطوات التي تنبئ بعودة الثقة مرة أخرى أو لتشكيل منظومة أمنية تشاركية في المنطقة هي تغيير الخطاب النمطي الإيراني تحديدا تجاه هذه الدول، بدل أن تزرع لدى المخيال الإيراني بأنها دول قواعد أجنبية وأن الاعتداءات استمرت وأن الثأرات ما زالت قائمة. لا، هذه الدول الجارة هي التي ساهمت أيضا بوجود هذا الحل وبوجود هذه التسوية وباحتضان هذه الوساطة رغم الألم ورغم الصواريخ ورغم الاعتداء ورغم أيضا أنها متأثرة حتى هذه اللحظة.
0: ونتحدث عن وسيط هو متضرر في آن واحد.
2: حتى اليوم للعلم قطر لم ترفع الوقف القهري لتصدير الغاز، هذا ينبئ بأنها ما زالت تنزف اقتصاديا وتدفع ثمنا اقتصاديا كبير، ومع ذلك آلت على نفسها أن تجد معادلة لإنقاذ إيران وإنقاذ المفاوضات وإيجاد هذا الوسط أو المسار الثالث. أنا أعتقد بأنه إذا ما تغير الخطاب الإعلامي، أنا أقول في هذه اللحظة نعم بتنا قريبين جدا من نظام إقليمي جديد.
0: نظام إقليمي جديد دكتور محجوب الزويري، كيف تراه وما موقع الولايات المتحدة منه؟ يعني هل ستتفرج الولايات المتحدة على مثل هذا الواقع الأمني الجديد في الخليج؟
2: الدور الأمريكي في المنطقة وفي خلينا نقول في منطقتنا بشكل عام هو يتراجع. لاحظنا التراجع هذا في أفغانستان، لاحظناه في العراق، وبالتالي أن يتراجع أو يعاد ترتيبه في المنطقة ليس أمرا مفاجئا، ولن يكون أمرا مفاجئا على الإطلاق. من يعود إلى فترة القرن الماضي كيف تراجع النفوذ البريطاني وانسحبت بريطانيا 1969 يجب ألا يستغرب. نحن أمام فترة تاريخية ليست غريبة بعيدة كثيرا. الأمريكيون أولا النظام السياسي يتغير داخليا، سمعته تتغير، قوته الناعمة تتغير، قوته الصلبة تتغير، خطابه، مؤسساته. هو أمريكا ليست القوة العسكرية، التغيرات في الداخلية ستنعكس على تغيرات في العسكرة وفي الوجود الخارجي وفي الدبلوماسية. أمام التراجعات الداخلية والاقتصادية، أمام السؤال عن سيطرة الدولار، أمام السؤال عن سيطرة حتى التكنولوجيا الأمريكية أمام التكنولوجيا الصينية، نحن أمام أسئلة كبيرة. أحد انعكاساتها ستكون في المنطقة هنا ربما إعادة تأهيل الدور الأمريكي، إعادة ترتيبه، إعادة صياغته، لكن بالتأكيد أنه لن يكون كما كان عليه.
0: ولكن قبل حتى يحصل ذلك ماذا يمكن أن ننتظر خلال 60 يوما وما بعدها؟
2: باعتقادي أنه الجميع سينخرط في هذه العملية لأن الجميع معني بأن تنجح، الخيارات الأخرى غير موجودة أو أنها سيئة.
0: لنسمع ما يقوله الجانب الإيراني الآن. نعم. أشكركم جميعا، دكتور خالد جابر، دكتور زويري، دكتور مطيري ودكتور رفاعي، وننتقل لمتابعة مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
3: طبيعي فإن الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا المجال سوف تتابع مطالبها بشكل قانوني بشكل مباشر أو غير مباشر، وسوف تلاحق الجهات التي شاركت مع أمريكا والكيان الصهيوني في جرائمهم. راديو جافان. الوسائل الإعلام العبرية تحدثت عن مخطط إخراج الفلسطينيين من غزة بشكل الإعلان عن الهجرة الطوعية. ما هي متابعتكم وما موقفكم؟ هذا تلاعب بالكلام. الحديث عن تهجير الفلسطينيين الساكنين في غزة أو في الضفة الغربية وأن لديهم الحرية بالخروج من أراضيهم بشكل طوعي، هذه ليست حرية بل هذا تهجير إجباري. وأعتقد أن الجميع أدرك طبيعة الإبادة والمساعي التي تسعى إليها إسرائيل من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وما تم إجراه هو أيضا دلائل على هذه الإبادة في غزة وفي الضفة الغربية، كما في السابق فإن ارتكاب هذه الجرائم لا يزال مستمر، وما دامت أمريكا تواصل دعمها الكامل للكيان الصهيوني فإننا لن نشهد تغيرا في هذه العملية. هذه مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة منظمة التعاون الإسلامي، مسؤولية تصبح أثقل في هذه الأثناء لمنع استمرار الإبادة ومقاضاة ومجازاة المجرمين. وكالة أنا. بعد مرور حوالي 10 سنوات حكومة كندا تحدثت عن أنها تبحث إعادة عمل القنصلية لديها في إيران، وهناك مواقف سابقة متعلقة بأنه أي تغير في العمل الكندي مع إيران يرتبط بتغير في النظام. كيف تقيمون هذه المواقف منذ أكثر من 10 سنوات منذ ديسمبر؟

0: 2012 من دون أي سبب، ومن طرف واحد قررت أن
1: إذن نكتفي بهذا القدر للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي أكد فيه أنه لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور، مؤكدا على أن ما سيتم مناقشته في الدوحة يتعلق بالأموال المجمدة والإفراج عنها. وللمزيد حول ما ورد في هذا المؤتمر معنا عمر هواش مراسلنا من طهران مباشرة، كذلك ينضم إلينا من واشنطن مراد هاشم. عمر ومراد نجدد التحية لكما، وأبدأ معك عمر فيما يتعلق بما جاء في هذا المؤتمر الصحفي، خصوصا بعدما ورد على لسان ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال، وأنه لم يتم تحويل أي أموال لإيران حتى الآن، وأن الأولوية هي المضيق ونزع الألغام. تفضل.
2: نعم ليلى، مؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث في الخارجية الإيرانية بطبيعة الحال لا يزال مستمر حتى اللحظة، تعرض إلى ملفين أساسيين. الملف الأول هو زيارة وفد إيراني إلى قطر الدوحة، والملف الثاني فيما يتعلق بمضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن زيارة الوفد الإيراني إلى العاصمة القطرية، قال إن هذه الزيارة سوف تتم يوم غد، وإن الإيرانيين سوف يلتقون المسؤولين القطريين، وأنه لا يوجد أي خطة أو أي برنامج لعقد لقاءات مع الجانب الأمريكي. لكن لماذا تذهب طهران إلى الدوحة في هذا التوقيت؟ هي في طبيعة الحال لا تذهب لمناقشة قضايا لها علاقة بالملفات النووية أو العقوبات. يؤكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الزيارة ستبحث بالدرجة الأولى تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية لبعض بنود مذكرة التفاهم، وتحديدا البند الخاص بالأموال الإيرانية المجمدة. قال إسماعيل بقائي أن هذا الأمر سوف يبحث مع المسؤولين القطريين تحديدا، ليس مع المسؤولين الأمريكيين، وإن طهران لم يكن لديها قرار بملاقات الأمريكيين أصلا، ولم تتراجع عن هذا الأمر لأنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال في وقت سابق. مضيفا أن ما سيبحث مع القطريين هو البند الخاص بالأموال المجمدة، مؤكدا أن الأمور قد تم اتخاذ أمور ترتيبية ومقدمات وأمور تمهيدية لأجل الإفراج عن هذه الأموال، وأعرب عن أمل طهران بأن تتم المناقشات بشكل إيجابي وأن يتم في النهاية الإفراج عن هذه الأموال. نعلم أن لدى قطر 6 مليارات دولار أموال إيرانية مجمدة منذ 2023. عام 2023 كانت هذه الأموال في كوريا الجنوبية، نقلت بموجب صفقة إيرانية أمريكية لتبادل السجناء في ذلك التوقيت، وبقيت في قطر بعد مع استمرار العقوبات الأمريكية والضغوط الأمريكية على طهران. اليوم طهران تأمل أن يتم الإفراج عن هذه الأموال بموجب مذكرة التفاهم. الأمر الثاني الذي تطرق إليه المتحدث باسم الخارجية حتى اللحظة هو مضيق هرمز. سئل حول مشاركة فرنسا في نزع الألغام في مضيق هرمز، قال إن أي مشاركة لنزع الألغام في مضيق هرمز لا يمكن أن تظهر إليها طهران على أنها أمر إيجابي، وقال إن هذا الأمر سوف يزيد من تعقيد الأمور في المضيق، وأن على أي دولة ألا تتدخل في هذا الأمر. بطبيعة الحال إيران تعتبر أنه بموجب البند رقم 5 من مذكرة التفاهم بأنها صاحبة السيادة حتى 60 يوما على مضيق هرمز، بما يشمل ذلك من تأمين المسارات الملاحية، من نزع الألغام، من تأمين عبور السفن وناقلات النفط والسفن التجارية. لذلك شهدنا كيف أن طهران خلال الأيام الماضية رفضت أي مشاركة في عملية نزع الألغام، لاسيما بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس عن نية مشاركة فرنسا في هذا الأمر. طهران تصفه أنه يتناقض مع ما ورد في مذكرة التفاهم، خاصة البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز. هذا البند يقول أن إيران هي المسؤولة عن توفير الملاحة ونزع الألغام، يضاف إلى ذلك أن طهران لا تزال ترفض أن يكون هناك مسارات أخرى غير المسار الإيراني لعبور السفن، وتقول أنها لا تعترف بأي مسارات موازية. هذا ما كان عبر عنه نائب وزير الخارجية الإيراني. وشهدنا كيف يوم أمس كانت هناك مفاوضات في سلطنة عمان للجنة المشتركة

0: لمضيق هرمز. الإيرانيون أبلغوا العمانيين بموقفهم حيال أي مسارات موازية في المضيق أو أي مشاركة في عملية نزع الألغام في المضيق.
1: أشكرك عمر، وانتقل إلى مراد هذه المرة أيضا للتعقيب على ما ورد في المؤتمر الصحفي، سواء للمتحدث باسم الخارجية القطرية أو الخارجية الإيرانية، إذا كانت هناك أي ردود فعل في واشنطن على ما جاء فيها.
2: ليس بعد ليلة، ربما بحكم أن الوقت ما يزال مبكر، ولكن المؤتمر الصحفي للدكتور ماجد الأنصاري الناطق الرسمي باسم الخارجية القطرية أوضح كثير من الأمور. الآن ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر بالفعل في العاصمة القطرية الدوحة، وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول من أن ويتكوف وكوشنر سوف يلتقيان برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولعل هذا ما قصدته كارولين ليفيت حينما أشارت إلى أن هناك اجتماعات رفيعة المستوى ستتم في الدوحة. أكسيوس أشار أيضا إلى أن فرق فنية أمريكية إيرانية سوف تلتقي بالوسطاء القطريين والباكستانيين خلال في الدوحة، أي خلال هذه الاجتماعات ولكن بشكل منفصل. وكانت ليفيت أشارت أيضا إلى هذا الأمر، لم ترد بطبيعة الحال كلمة اللقاءات المباشرة بشكل واضح في أي تصريح لمسؤول أمريكي، ولكن تعاملت بعض وسائل الإعلام الأمريكية مع تصريحات الرئيس ترامب حينما تحدث عن جولة محادثات في الدوحة على هذا النحو كما فهم من تصريحاته. في المجمل هناك ترقب لهذه المحادثات وهذه الاجتماعات، وكان أكسيوس أشار نقلا عن مسؤولين أمريكيين من أنه بعد اتفاق البلدين الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات المتبادلة، هناك اتفق على اجتماع في الدوحة من أجل تسوية النزاع المتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة، وهو بحث يتعلق بتفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بفتح مضيق هرمز. ولكن القضايا النووية أيضا أو المتصلة بالملف النووي حاضرة كما يفهم من تصريحات أو إحاطة ستيف ويتكوف لأعضاء الكونغرس يوم أمس، وكذلك من تصريحات كارولين ليفيت. هذه القضايا ستبحث، وسمعنا الدكتور ماجد الأنصاري أيضا يشير إلى أن المفاوضات على المستوى الفني متواصلة بشكل مباشر وغير مباشر. هذا أيضا ما يقوله الجانب الأمريكي، من أن ولا سيما جي دي فانس أشار أكثر من مرة إلى هذا الجانب، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لم تنقطع على المستوى اللجان الفنية، وأن الجانب النووي أيضا نوقش. وكان فانس أشار أيضا إلى ما يتعلق بموافقة إيران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، والآن يتوقع أيضا أن يكون هذا ما يزال مطروحا أيضا على الطاولة ليلى.
1: أشكرك جزيلا مراد على هذه التفاصيل. إذن ما زلنا معكم نناقش هذه المستجدات، ونرحب بضيفينا هنا في الاستوديو، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أهلا بكما. إذن أبدأ معك دكتور صدقيان، في النهاية لدينا الآن رواية مختلفة من الجانب القطري، هي الرواية الأكيدة فيما يتعلق بالأموال المجمدة، لم يتم الإفراج عنها بحسب المتحدث باسم الخارجية. كيف سيسوق هذا في الداخل الإيراني، خصوصا وأنه ينتظر ويربط أي تقدم بهذا الموضوع؟
3: حقيقة ليلى، أنا ما سمعته من المتحدث باسم الخارجية القطرية تولدت لدي صورة، وهي أن المفاوضات سوف تتوقف لسبب بسيط جدا، وهو

0: أن إيران لم تدخل هذه المفاوضات حتى تحل مشاكل الولايات المتحدة. إيران دخلت هذه المفاوضات للحصول على أموالها، الأرصدة المجمدة وإزالة العقوبات. الآن عندما يقال بأن الأرصدة الإيرانية المجمدة سوف لن تعطى لإيران إلا عندما تتطور الأمور والمفاوضات، أنا أعتقد بأن هنا يجب أن نضع نقطة.
1: تقول أنها لم تدخل لتحل مشاكل الولايات المتحدة، ماذا تقصد؟
0: يعني عندما مسكت إيران بمضيق هرمز لزمت الاقتصاد العالمي، وكل الضغوط كانت على ترامب. لماذا
1: أنت؟ هي ليست مشاكل الولايات المتحدة فقط، هي مشاكل ربما الاقتصاد العالمي.
0: الاقتصاد العالمي
1: يعني، وهذا يضع الأمور في يعني معادلة مختلفة.
0: الاقتصاد العالمي كله قال للترامب أنك أنت السبب الذي أغلقت مضيق هرمز، وأنت السبب الذي ذهبت لمحاربة إيران، وفي هذه الحرب لم تكن الولايات المتحدة أولا، كانت إسرائيل أولا بالنسبة لك. ونحن سمعنا من أعضاء من الكونغرس وحتى الجمهوريين أيضا الذين انصطف بعضهم إلى الرؤية الديمقراطية في داخل الولايات المتحدة. الآن عندما مسكت إيران بهذه الورقة هي مسكت بترامب، لأن كل الضغوط كانت موجهة لترامب. وإيران الآن بحسن نية فتحت هذا المضيق وانخفض سعر النفط. الآن هي لا تريد أن تحل مشكلة الولايات المتحدة دون أن يرفع الحظر. الدكتور ماجد طيب. الأنصاري إذا سمحتي لي ليلى قال بشكل واضح، قال بأن المبلغ 6 مليار دولار في العام 2024 نقل إلى البنوك القطرية لكن لم يسلم لإيران. بطبيعة الحال هذا هو ذنب الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: وليس ذنب قطر.
1: ولكن في النهاية هو أيضا قال بكل وضوح أن الأولوية الآن هي في فتح المضيق ونزع الألغام.
0: لا، إيران لا تريد ذلك.
1: طيب،
0: إيران تقول الأولوية.
1: إذن إيران
0: الأولوية
1: وحدها. والآن يعني واضح من ما سمعناه أن هناك يعني توافق فيما يتعلق بهذه النقطة. سيد سيرجيو دي لابينيا، هل يعني ما تعليقك أولا على ما قاله الدكتور صدقيان من أن هناك احتمال وخطر حقيقي من أن تتوقف المفاوضات إذا لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة بدون شروط كما تضع الولايات المتحدة الآن؟
2: أولا أعتقد من المهم أن الطرفين اجتمعا هنا. إذا ما نظرنا إلى ما شهر مضى كنا عندها فقط نتحدث عن التأسيس لمذكرة التفاهم. إذن سيكون هناك مد وجزر واستعراضات سوف تتم، والكل يريد أن يتحدث من موقف قوة، ولكن بنهاية المطاف فتح المضيق هو أمر مهم وملح للغاية. إذا ما أردتم للأموال أن يفرج عنها، إذن ابدأوا ذلك من خلال عدم استهداف السفن التجارية وافتحوا مضيق هرمز، لأنكم تؤثرون على الاقتصاد العالمي بأسره وخاصة دول الخليج. عندما نصل إلى مرحلة تتوقف فيها الأعمال العدائية، عندها يمكن أن نتفاوض بشأن
1: نعم، المشكلة هي في وضع الشروط. يعني أمريكا تقول لن تحصلوا على الأموال المجمدة إلا عندما تفتحون المضيق، وإيران تقول لن نفتح المضيق إلا إذا أفرجتم عن هذه الأموال المجمدة. يعني هذه الحلقة هو السؤال الذي نسأل عن كيفية الخروج منه اليوم. هل تملك الولايات المتحدة رؤية واضحة لكيفية الخروج من هذا المأزق الذي في الواقع يعني في الواقع وضحت نفسها هي فيه عندما اصلا طرحت المضيق كورقة ضغط؟
2: كلا الطرفين يجب أن يتوصل إلى تنازلات. الولايات المتحدة تريد للمضيق أن يفتح، وإيران تريد للأصول المالية أن يتم الإفراج عنها، وإيران تريد بيع النفط في السوق العالمية. لذلك يجب أن يكون هناك تنازلات، لأن الولايات المتحدة لن تقبل.
1: ما التنازل الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة هنا؟ هل ترى مؤشر لذلك يعني؟
3: You allow the straits to stay open like it was agreed upon.
2: سيتم السماح للمضيق بأن يبقى

0: مفتوحا كما هو في المذكرة، وإلا فسيكون هناك عودة إلى العمليات العسكرية.
1: وهذا إذا يعود بنا إلى المربع رقم واحد، يعني أنت تفعل وأنا أفعل وهكذا، والمخرج هو السؤال في هذه المرحلة. أشكركما سيرجي لابينيا، للأسف انتهى الوقت. دكتور صدقيان، أشكرك أيضا على وجودك معنا. والآن ننتقل إلى التطورات في الساحة اللبنانية، وتنضم إلينا من بيروت مراسلتنا كارمن جوخادار. إذا الساحة اللبنانية وما يجري عليها ميدانيا وسياسيا، أين وصلت الأمور، خصوصا بعد التوقيع على الاتفاق الذي تطرح بشأنه ويثار بشأنه جدل كبير في الداخل اللبناني؟ تفضلي.
2: ليلى، في لبنان اجتماعات عنوانها الأساسي هو أمني، لأن اليوم في صبيحة هذا النهار رئيس الجمهورية جوزيف عون التقى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وفي جعبة رودولف هيكل وجوزيف عون مسودة أو نقطة أساسية مرتبطة بتنفيذ الاتفاق الإطاري، خاصة لما للجيش اللبناني من دور أساسي في هذه المرحلة، ربطا بجزئية نزع السلاح وانتشار الجيش في المنطقة والمناطق التجريبية التي يتضمنها هذا الاتفاق الإطاري. ولكن يوم أمس كانت هناك اجتماعات أمنية أخرى، كان في قصر بعبدة عقدها رئيس الجمهورية مع قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر في الجيش الأمريكي. كان قد التقى رئيس الجمهورية، وكان موضوع الاتفاق الإطاري والملحق الأمني ومآلات تطبيقه عنوانا أساسيا في النقاش. براد كوبر أيضا التقى رودولف هيكل في اليرزي يوم أمس، ولبنان اليوم معني بتطبيق هذا الاتفاق على المستوى الرسمي على الأقل. هناك تأكيد على ضرورة أن يطبق هذا الاتفاق، لأنه يشكل المخرج الوحيد مما شهده لبنان خلال الأشهر الماضية من حرب إسرائيلية وانتهاكات مستمرة. لبنان يسعى إلى انسحاب الإسرائيلي، إلى عودة النازحين، إلى إعادة الإعمار، وإلى تحرير الأسرى، ويرى أن المخرج كما أشرت هو الاتفاق الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن قبل أيام. ولكن هذا المشهد الرسمي الذي يرى في هذا السياق حلا وحيدا يلقى معارضة تتفاقم بشكل متكرر، أو يمكن القول متصاعد. نعم. خلال الأيام الماضية حزب الله كان في الأيام الأولى وحيدا رافضا لهذا الاتفاق، انضم إليه رئيس البرلمان اللبناني، ونحن إزاء شخصيات إضافية. نعم. ترفض هذا الاتفاق وتعتبر وترى فيه تنازلا مجانيا لإسرائيل.
1: أشكرك كارمن على هذه التفاصيل، وأرحب بالاستوديو هنا بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، يعني أطراف الآن ترفع صوتها أكثر في لبنان رفضا لهذا الاتفاق، ماذا عن تل أبيب، كيف يبدو المشهد؟
3: وهذا يأتي بعد أن بدأت إسرائيل تكشف عن بنود ما تقول إنه ملحق أمني يرافق هذا الاتفاق، اتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم، ويتحدثون بسقف عالي عمليا ليلى عن عدم
1: ملحق
3: الانسحاب.
1: أمني يقول لبنان أنه لا يعرف عنه شيء، أو على الأقل الإعلام لم يتم الإفصاح عنه.
3: الإعلام الإسرائيلي نشر مباشرة بعد التوقيع على اتفاق الإطار بأن هذا الاتفاق تم التوقيع إلى جانبه على ملحق أمني سري، وصفته هيئة البث الإسرائيلية في اليوم الأول للتوقيع على هذا الاتفاق. ورأينا بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تباعا تكشف جزء من بنود هذا الاتفاق وتقول مما سمح لنا بنشره. ويوم أمس عمليا جاء وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وتحدث بشكل علني وصريح عن هذا الملحق وعن بنود هذا الملحق وعن الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا
1: وهي
3: الاتفاق.
1: وهي تعرف تماما الإحراج الذي يسببه للطرف الآخر في هذا
3: الخصوص، إحراج داخلي وإحراج أيضا مع الإدارة الأمريكية. عندما يقول كاتس بأنه لن يكون هناك أي انسحاب بعد المنطقتين التي تم تحديدهما، الزوطة الغربية وفرون، وهما أصلاً
1: لم تحتل أصلاً
3: تماماً، حتى هذه المناطق أعلنت إسرائيل بأنها ستؤجل الانسحاب منهما لعدم جهوزية الجيش اللبناني للدخول إلى هذه المناطق والبدء بتنفيذ المهمة وفقا لما تزعمه أو يزعمه الجانب الإسرائيلي. لكن كاتس قالها لن يكون هناك انسحاب من أي منطقة قيد أنملة لن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان ليس في المستقبل القريب، وإنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل، ليس فقط في منطقة جنوب الليطاني، منطقة الخط الأصفر كما تسميها إسرائيل، وإنما في كامل أرجاء لبنان. وكاتس يدرك جيدا بأن هذا الشرط سيستغرق وقتا طويلا، وأيضا لا يوجد تعريف حتى في الجانب الإسرائيلي يتساءلون هل هذا يعني أننا سنلاحق آخر بندقية وآخر رصاصة وآخر قذيفة صاروخية، ماذا يعني تفكيك سلاح حزب الله بالكامل في داخل لبنان. ويترجم بأن الهدف من وراء ربط هذا الشرط مع قضية الانسحاب حتى الانسحاب التدريجي هو قضية أن إسرائيل تريد أن تبقى في جنوب لبنان لأطول وقت ممكن.
1: يعني كنا نتحدث نجوان عن ضغوطات داخلية كبيرة على نتنياهو بخصوص هذا الاتفاق، الآن بعدما الكشف عن هذا الملحق هل خفف من الاتفاق؟ يبدو أنه يعني بسرعة كبيرة، هل تعليق سريع؟
3: هناك ارتياح في إسرائيل من هذا الاتفاق، وكل ما تروج له إسرائيل للنشر عن هذا الملحق هو للقول بأنه اتفاق ممتاز جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيلا نجوان، شكرا جزيلا. إذن برزت بلدة فرون جنوبي لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها بحسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال أصلا ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
4: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
5: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج قلاوي.
4: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
6: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
4: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها، غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
7: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
4: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال

0: مباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات المتسارعة في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف، مشيرا إلى أن الوسطاء يعملون على تسهيلها. أضاف أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران مجمدة، وأن هذه المسألة سيتم التوافق عليها بين الطرفين وفق مذكرة التفاهم. وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حق مكفول للجميع، ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة، ولن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مباشرة. في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. أضاف بيزيشكيان أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة. وفي لبنان، بحث الرئيس جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. وفي الولايات المتحدة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. ونبدأ معك إيهاب العبسي في الولايات المتحدة لنعرف أكثر عن مهمة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الوفد الأمريكي الذي أعلن أنه وصل بالفعل إلى الدوحة.
2: نعم، في الواقع رسميا لا توجد الكثير من المعلومات أو التفاصيل على الأقل من جانب البيت الأبيض فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وإن كانت مباشرة أو غير مباشرة. نعلم أن الجانب القطري الوسيط القطري حسم هذه المسألة قبل قليل وقال إن المفاوضات لن تكون مباشرة بين الجانبين، وإن كان فهم بالأمس من تصريحات الرئيس دونالد ترامب ومن منشوره على منصة روث سوشيال حينما قال إن إيران هي التي طلبت هذا الاجتماع، فهم هنا في وسائل الإعلام الأمريكية على الأقل أن هذه المحادثات ستكون مباشرة. لكن حتى الآن وفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا لشبكة CNN هذا الصباح فإن المحادثات ستستمر حتى يوم غد الأربعاء على الأقل بين الفرق الفنية في الدوحة مع الوسيط القطري وربما أيضا الوسيط الباكستاني فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، فيما يتعلق بمضيق هرمز وأيضا البرنامج النووي، تفكيك البرنامج النووي والتخلص من اليورانيوم المخصب لدى الجانب الإيراني. روبيو المبعوث الخاص كان قد او عفوا ستيف ويتكوف كان قد قال بالامس في احاطه للكونغرس الامريكي ان الفرق الفنيه الامريكيه الموجوده في سويسرا توجهت بالفعل الى قطر للمشاركه في هذه المحادثات، وان هذه الفرق تعمل على البرنامج النووي بشكل مفصل. حتى الان لا توجد الكثير من المعلومات حول جدول هذه الزياره تحديدا، ما اذا كانت الزياره او المحادثات تتطرق بشكل مباشر الى الماده الخامسه من مذكره التفاهم المتعلقه بمضيق هرمز، وهي نقطة الخلاف بين الجانبين الإيرانية والأمريكية على الأقل في ضوء الأيام الأخيرة وكانت التحدي الأكبر بعد توقيع مذكرة التفاهم، أو ما إذا كانت أيضا المحادثات ستشمل كذلك جوانب المتعلقة برفع العقوبات عن الجانب الإيراني والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال إن نتائج هذه المحادثات سيثبت لاحقا ما إذا كانت مهمة أو لا في ضوء النتائج. كذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت أن الرئيس حريص على المسار

0: دبلوماسي مع إيران، مع التمسك أيضا بالخيارات العسكرية إذا لزم الأمر والرد على أي عنف من الجانب الإيراني في مضيق هرمز. وربما أيضا هذا يتسق مع ما قاله رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون هذا الصباح لصحيفة USA Today حينما قال إن الرئيس بإمكانه العودة لشن الضربات العسكرية على إيران في نافذة زمنية مدتها شهرين إذا ما تطلب ذلك من دون الحصول على موافقة أو إذن من الكونغرس الأمريكي وفق قانون صلاحيات الحرب. مايك جونسون قال إن الرئيس بالفعل انتهى من عملية الغضب الملحمية، وبالتالي يمكن له وفق الدستور الأمريكي أن يستأنف هذه الضربات من دون الحصول على إذن من الكونغرس، لكنه أعرب أيضا عن أمله في أن تقود هذه المحادثات والمفاوضات مع إيران إلى اتفاق سلمي لإنهاء البرنامج النووي والتخلص من كافة النقاط الخلافية المتعلقة مع إيران والنقاط الخلافية بين البلدين.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. عمر هواش في طهران، ماذا عن المعلومات بشأن مهمة الفريق الإيراني المفاوض الذي يفترض أن يتوجه إلى الدوحة؟
2: نعم، بالنسبة لهذا الملف قبل قليل أكد ذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن مهمة الوفد الإيراني الذي سوف يصل غدا إلى الدوحة هو البحث مع الجانب القطري بشأن الأموال الإيرانية المجمدة ومسألة الإفراج عنها. قال إنه تم التوصل إلى ما وصفها بالتمهيدات الأولية المناسبة لأجل عملية الإفراج عن هذه الأموال، وعبر عن أمله بأن تسير الأمور على نحو جيد وأن يتم الإفراج عن هذه الأموال. ونعرف أن هناك 6 مليارات دولار موجودة في قطر منذ عام 2023، كانت جزءا من صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، لكن بقيت في قطر نظرا لضغوط أمريكية استمرت على طهران في إطار العقوبات الأمريكية على البلاد. يضاف إلى ذلك أن المتحدث باسم الخارجية قال أنه لا يوجد أي خطة للقاء المسؤولين الأمريكيين الذين سوف يصلون إلى الدوحة، لكن هذا لا يعني ربما أن يكون هناك تبادل رسائل عبر الوسيط القطري بين الطرفين، لا سيما أن إيران حريصة على الإفراج عن الأموال المجمدة أو جزء منها خلال هذه الزيارة. فضلا عن ذلك، تصريح لافت قبل قليل أيضا للمتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمره الصحفي الذي لا يزال مستمرا، قال إنه تم إنشاء قناة اتصال مباشرة بين طهران وواشنطن بموجب مفاوضات سويسرا الأخيرة، وأضاف أن هذا الخط الاتصال ليس بين العسكريين بل بين الجانبين السياسيين في البلدين. قال على الجانب الإيراني الخط هو مع وزارة الخارجية ومع الجانب الأمريكي إحدى المؤسسات السياسية الأمريكية من دون أن يسميها، إذن خط اتصال مباشر يعلن عنه هنا من قبل طهران بشكل رسمي بين الجانبين السياسيين وليس بين الجانبين العسكريين. لكن على الرغم من خط الاتصال هذا، تقول طهران إنه لا يزال هناك بعض البنود التي لم تنفذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يقول إسماعيل بقائي إن الإيرانيين لن يتجهوا حاليا إلى إجراء مفاوضات مع الأمريكيين في إطار المسار لأجل التوصل إلى الحل والاتفاق النهائي. يقول إن إيران سوف تقيم تنفيذ واشنطن لهذه البنود وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار، مؤكدا أن في هذه المرحلة الإيرانيون مهتمون بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى أن ملف لبنان قال إن واشنطن لا تزال تتنصل من التزاماتها في ذلك الملف وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها للجنوب اللبناني وتنسحب من هناك بناء على البند رقم 1 من مذكرة التفاهم. يضاف إلى ذلك ما قاله إسماعيل بقائي بأن إيران ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم وذلك وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، لكن يؤكد أن هذا الالتزام لا ينبغي أن يكون من طرف واحد وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ التزاماتها. كذلك أشار بقائي إلى ما يحدث أو حدث خلال الأيام الماضية في مضيق هرمز ومسألة نزع الألغام أو المسارات الموازية. قال إن طهران ترفض أي تدخلات أجنبية في المضيق وأن هذه التدخلات من شأنها أن تعقد الأوضاع المعقدة أصلا في مضيق هرمز، وكانت هذه إشارة واضحة إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس عن مشاركة فرنسا في عملية نزع الألغام. طهران تعتبر أن هذه هي مسؤولية طهران بالدرجة الأولى وفق

0: المعلومات التي أعطاها المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في مؤتمرها الصحفي فيما يتعلق بهذه المفاوضات المرتقبة في الدوحة بين الوفدين الإيراني والأمريكي؟
1: نعم إلسي، إذن ما أكد عليه المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة المبعوثين الأمريكيين كوشنر وويتكوف تأتي في إطار اجتماعات الوفد الأمريكي ووسطاء في الدوحة لمناقشة بنود مذكرة التفاهم، ولم يذكر أن هناك اجتماعا إيرانيا أمريكيا. وقال من أبرز الملفات التي قد تكون مطروحة خلال هذا الاجتماع هو طبعا النووي الإيراني، الأموال المجمدة، وكذلك مضيق هرمز. فيما يختص بمضيق هرمز، بداية كان المتحدث باسم الخارجية قد أكد أن أولويات قطر الآن هي ضمان سلامة الملاحة البحرية وكذلك حماية المنطقة من أي تهديد وجودي. كذلك ذكر أن حرية الملاحة ليست حكرا على أحد وعلى طرف معين، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لفتح وتسهيل مضيق هرمز وتسهيل أيضا حركة السفن من خلاله والعمل على إزالة الألغام حتى توصل إلى اتفاق بشأن بنود مذكرة الاتهام. بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، قال الأنصاري أنها لم تسلم إلى إيران حتى الآن وأن المشاورات ما زالت مستمرة والتفاهمات بشأن آلية الإفراج عنها. وبالنسبة للاجتماعات الفنية التقنية بين الوفدين الأمريكي والإيراني، ذكر الأنصاري أنهما يعقدان اجتماعات فنية وتقنية دورية من الدوحة بين الفنية والأخرى، والهدف منها هو مناقشة بنود مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاقات قد تمهد لرفع مستوى التمثيل بين الطرفين واتخاذ قرارات بشأنها. كما أكد طبعا خلال إحاطته الأسبوعية عن دعم كافة الوساطات والحوار والدبلوماسية لحل التصعيد في المنطقة.
0: إذن شكرا لك سارة رشيد مراسلتنا في الدوحة. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد صالح صدقيان، وكأن إيران تركز حاليا في هذه المرحلة وفيما يتعلق بأي محادثات يمكن أن تحدث في العاصمة القطرية على مسألة استعادة الأموال المجمدة في قطر، هل هذا فقط هو الهدف من وراء توجه الوفد الإيراني غدا إلى الدوحة؟
2: إلسي، أكثر من ذلك. لماذا دخلت إيران للمفاوضات مع الجانب الأمريكي؟ الهدف الرئيسي والأساس هو الإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية وإزالة العقوبات. لا يوجد هدف آخر إلى جانب هذين، هذا الهدف الرئيسي الآن. أنا فهمت.
0: لكن هل ترى إيران أنها نفذت ما هو مطلوب منها بموجب مذكرة التفاهم حتى يعني تنتقل إلى هذه الخطوة المطالبة بالأموال؟
2: ما فهمته من المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول لا إفراج ولن يفرج عن الأرصدة الإيرانية ولا عن الأموال الإيرانية إلا عند تقدم المفاوضات، وهذا يتعارض مع الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم.
0: هذا ما يذكره البند 11 من مذكرة التفاهم، يقول تتحدث الفقرة عن أنه يتم الإفراج عن الأموال في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.
2: في الفقرة الخامسة أو غير ذلك يقولون أنه قضية إنهاء الحرب. إنهاء الحرب في الفقرة الأولى لم يتم ذلك. اليوم قصفت الطائرات الإسرائيلية جنوب لبنان.
0: طيب، ولكن نحن نتحدث عن فيما يتعلق بالتزامات إيران.
2: الفقرة الأولى التزامات إيران فتحت المضيق ومرت الناقلات النفط وانخفض أسعار النفط في السوق العالمية والبورصة العالمية انخفضت، لكن الأموال كما قال ماجد الأنصاري الأموال الإيراني حتى تلك التي 6 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها في 2024 وانتقلت من كوريا إلى قطر لم تفرج عن هذه الأموال. الإيرانيون عندما دخلوا المفاوضات ليس من أجل حل مشاكل الولايات المتحدة، هم يريدون حل مشاكلهم.
0: طيب سيرجيو ديلابينا كيف ستتعاطى

0: الولايات المتحدة مع هذه المسألة. الآن يتم الحديث في إيران عن أن التركيز سيكون على الإفراج عن هذه الأموال المجمدة، ومن ثم تدرس إيران إن كانت الولايات المتحدة التزمت ببنود مذكرة التفاهم حتى تقرر إن كان يجب الانتقال خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالبحث عن الاتفاق النهائي.
1: الطرفان لديهما نقاط يودان التأكيد عليهما، وهناك أهداف لكل من الطرفين يريد تحقيقه. واضح من الجانب الأمريكي بأن الأمر مرتبط بفتح المضيق إلى المستوى الذي كان عليه قبل 28 من فبراير شباط. إذن فهذا هو المنطلق، وكان دائما المنطلق، وقلنا دائما دعونا نتعامل مع المضيق بدون فرض أي رسوم، ومن ثم ننتقل إلى الجانب النووي الذي يشمل تخصيب اليورانيوم. هذا هو الغرض الأصيل لمذكرة التفاهم.
0: يقول الدكتور صدقيان، من وجهة النظر الإيرانية تم ذلك، يعني جرى فتح المضيق،
1: إلا أنهم الآن يطلقون النار على السفن التجارية. إذن فهذا ليس مفتوحا إذا قمتم بذلك. إذن فهذا يستند إلى الشروط. لا يمكن أن يكون هناك إنهاء للأعمال العدائية حسب ما يقال إنها في النقطة الأولى من مذكرة التفاهم والذي يتحدث عن هدنة، ورغم ذلك إيران تقوم بإطلاق النار على السفن التجارية. أيضا قضية لبنان وطريقة الوصول إلى نوع ما من الهدنة في لبنان، حزب الله كان يطلق النار على الإسرائيليين والإسرائيليين يردون. إذن هذا يجب أن يتم محله، والآن يتم التفاعل بشأنه بين إسرائيل ولبنان. إذن عندما تفتح المضيق لا يمكن أن تطلق النيران وتصادف السفن التجارية وتقول أن الأمر لا بأس به، ومن ثم يمكن الوصول إلى مضيق هرمز حسب البند الرابع. عندما تقومون بفتحه عندها يتم الإفراج عن الأصول الإيرانية. نحن
0: طيب. دكتور عبد الله بندر العتيبي، كيف في ضوء يعني هذه المواقف المتباعدة بين الطرفين، كيف يمكن التعامل مع نصوص مذكرة التفاهم والحديث الآن عن يعني مفاوضات للمرحلة المقبلة للوصول إلى حل نهائي؟ هل هذا متاح من وجهة نظرك؟
2: هذا السؤال الأصعب عرسي. يعني واضح بأن من خلال مذكرة التفاهم بأن هناك مجموعة من الإجراءات لتبدأ المفاوضات. أولها كان وقف القتال، ثم بعد ذلك حرية الملاحة أيضا موجودة، ثم بعد ذلك الحديث عن الأموال، ثم بعد ذلك تبدأ المفاوضات. نحن ما زلنا في لعب فيما يخص هل نحن مع البند الأول تحقق أم لا. هناك مشكلة بأن هناك خروقات إسرائيلية، لكن أيضا هناك خروقات من طرف حزب الله. بالتالي هذا في قضية لبنان ما يقام به الجانب هذا واضح أولا بأن لا الولايات المتحدة قادرة ولا إيران قادرة على سيطرة على من هم تحت مظلتهم، ونخص بهم إسرائيل وحزب الله بشكل خاص. هذا مشكلة أحدثت بشكل كبير في موضوع إيقاف القتال بشكل كبير. حرية الملاحة لم تتحقق، ما زال يتم هجوم على السفن. الجانب الإيراني عندما يعني واضح من مذكرة التفاهم لم يتحدثوا عن دور عماني، لكن برز بأن هناك دور عماني كبير، وعمان هنا تبحث عن مصلحتها الوطنية من خلال أن تلعب دورا أكبر، من لا تجعل لإيران فرصة بأنها هي تكون صاحبة القرار الأحادي في مضيق هرمز، وهذا أمر كان واضح. بالتالي تعطيل إيران لحرية الملاحة واستخدام هرمز كل فترة هو ما يعطل المشهد. بالتالي الحديث الآن عن الأموال أعتقد هو سابق لأوانه، لأن لم نحقق وقف القتال ولم نحقق حرية الملاحة الحقيقية. حتى ننتقل إلى موضوع الأموال المجمدة التي تتحدث عنها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور ماجد، بأنها واضحة بأنه يجب أن يكون هناك تطور في المفاوضات حتى يكون هناك تطور أيضا في موضوع الأموال ويكون هناك آلية واضحة.
0: دكتور صدقيان، عندما يتم الحديث الآن عن مفاوضات فنية، ما معنى ذلك؟ يعني ماذا نتوقع؟
3: أنا لا أعتقد بأن المفاوضات الفنية ستستمر. أنا أعتقد بأن الأمور تتجه، ودعيني أفكر معك بصوت مرتفع، أنا أعتقد بأن الأمور تتجه إلى إنهاء المفاوضات وبدء الحرب من جديد. ولا توجد، لأن دعيني أقرأ البند الفقرة 11. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة بالكامل للاستخدام.

0: استخدام فورا بدء تنفيذ هذه المذكرة. تنفيذ هذه المذكرة
1: لكنها أيضا مرهونة بتقدم المفاوضات.
0: لا، تمديد تنفيذ المذكرة إيران نفذت وفتحت المضيق وذهبت ناقلات
1: النفط. لكن استمعت إلى ما قاله السيد سيرجيو دي لابينا، من وجهة النظر الأمريكية هذا ليس فتحا، يعني كما ربما يعني هذا ليس عودة للملاحة إلى سابق عهد عندما يعني قبل إغلاق،
0: عندما ذهبت الناقلات النفط وعبرت وأثرت على أسواق النفط وخفضت سعر النفط من 110 وكذا إلى 60-70 دولار. يعني هناك عمل في الميدان نفذ.
1: طيب،
0: فإذا نفذ هذا،
1: عد بنا إلى الفكرة التي خلاص وضحت فكرتك دكتور، أنك شرحتها، ولكن دعنا نعود إلى مسألة أنك تتوقع أن تتوقف المفاوضات وأن تستعاد الحرب. هل إيران على استعداد للتصعيد إلى هذا الحد، مع العلم أن هناك من رأى أنها حققت مكتسبات كبيرة في بموجب مذكرة مذكرة التفاهم؟ هل هي على استعداد للإطاحة بكل ذلك والتصلب في موقفها بهذا الشكل؟
0: واحد، أولا تحقيق المكاسب على الورق لحد الآن لم تحصل على شيء، وهو الشيء الأساسي والاستراتيجي والمركزي بالحصول على الأموال. وكما قال الدكتور ماجد الأنصاري بأن حتى الأموال التي تم نقلها من كوريا الجنوبية إلى إيران في العام 2024 لم تسلم للجانب الإيراني، وهي كانت مخصصة للقضايا الإنسانية، لأن الولايات المتحدة رفضت الالتزام بتصرف إيران لها.
1: دعني فقط أشير يعني على صلة بما نحن نتحدث به، وكان ذكره قبل قليل مراسلنا من طهران، الخارجية الإيرانية تتحدث عن خط اتصال مع واشنطن هو بين الوزارة وإحدى المؤسسات السياسية الأمريكية، وتقول نأمل أن يساهم إنشاء خط الاتصال مع واشنطن في تسهيل تطبيق مذكرة التفاهم. إذن الإعلان في إيران عن خط اتصال مباشر بين الخارجية الإيرانية وواشنطن، يعني
0: سوف يتوقف. تعلمين لماذا؟ أنا أشير للوضع الداخلي الإيراني، لأن هناك وضع في داخل إيران ووسط كبير يقول لماذا تدخلون في مفاوضات مع طرف لا يلتزم؟ لحد الآن لم تحصلوا على أموالكم ولا بنس.
1: طيب،
0: إذن لماذا تستمروا في هذه المفاوضات التي لا تجلب لكم سوى وجع الرأس؟
1: سيرجيو دي لابينا، هل توافق على وجهة النظر هذه التي عبر عنها الدكتور صدقيان، أن المفاوضات قد لا تستمر وقد يضطر الطرفان للعودة إلى الحرب؟
2: الولايات المتحدة كانت واضحة تماما، والرئيس ترامب أشار إلى أن مصالح الولايات المتحدة هي ما يركز عليه الآن، وإذا ما المفاوضات لن تنجح فهناك دائما خيار العودة إلى القوة العسكرية. ليس هناك تردد من جانب الجيش الأمريكي. إذا كانت هذه الأمور تريد إيران أن توصلها إلى هذا المستوى، الخيارات دائما مفتوحة. نحن نفضل حل هذه القضية بالمفاوضات، كما أن قضية أن الإيرانيين منفصلون ومنقسمون بشأن من هو مع هذه المحادثات ومن هو ضدها بنهاية الأمر هذا غير مهم. وبالنسبة للولايات المتحدة قرار ترامب هو المهم، وأقول إن آية الله هو الذي يسمي الأمور وهو المسيطر في إيران. إذن فهناك موقف واحد في إيران، وهو الموقف الذي يمكن أن نتجادل بشأنه الآن. إذن علينا فقط العودة إلى النظام المستند إلى النجاح في تطبيق مذكرة التفاهم. لا يمكن أن تطلبوا منا أننا سنسلمكم الأموال والعائدات بينما أنتم تقومون باستهداف السفن العابرة في المضيق.
1: طيب، ما دلالات الإعلان الآن من جانب الخارجية الإيرانية عن خط اتصال مباشر مع إحدى المؤسسات الأمريكية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذا؟
2: أعتقد أن من المهم أن يكون هناك خطوط اتصال تؤسس، وسيكون هناك مجموعات مختلفة من الناس، وهناك مفاوضات تتم وهي ليست للاستهلاك.

0: محلي أو لاستهلاك الناس، بل هي خطوط يتم تأسيسها للتواصل. إذن ليس هناك ما يدعي إلى أن نجعل المفاوضات يعلن عنها وعن كل خطواتها، فهذا يصعب المفاوضات. وهناك بعض الأمور في المفاوضات يجب أن تتم وراء الأبواب المغلقة سرا، وهذا يسهل التوصل إلى اتفاقية.
1: دكتور عبد الله، دور الوسطاء في هذه المرحلة؟
2: السيطرة على
1: المهمة صعبة
2: جدا، السيطرة على المحادثات. هناك العديد من العقبات. السي اولا، التلفزيون الايراني تحدث عن خط اتصال، ثم قناة بريس تي في الايرانية لا نطق باللغة الانجليزية، ثم كذبها الحرس الثوري. الان الخارجية الايرانية تاخذ المسؤولية بشكل كامل. لننتظر هل سيكون هناك تكذيب ايضا من الحرس الثوري، وهنا يبين بان هناك فعلا انشقاق بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية في ايران. ثانيا، مهمة صعبة هي محاولة إيقاف منشورات الرئيس الأمريكي التي تعقد المشهد أكثر، لأن المفاوضات خلف الأبواب المغلقة يمكن من خلالها الحصول على تنازلات من الأطراف، لكن عندما تخرج للملأ للإعلام تصبح جزء من الصورة السياسية لكل طرف، وهنا كل طرف يريد أن يثبت بأنه هو القوي. هذا ما يعقد المشهد. الآن واضح بأن الوسطاء يحاولون العمل على استمرار المفاوضات، واضح بأنها مستمرة. يعني حسب حديث المتحدث الرسمي اليوم دكتور ماجد، قال بأن الاجتماعات الفنية تدور بشكل دائم منذ سويسرا، بالتالي ما زال هناك وفود تأتي للدوحة وتخرج. هو السؤال، ما هي الملفات التي هذه الفرق الفنية هي تركز عليها؟ السي إن كانت الأموال، معناها الحديث عن البنوك وعن آلية استخدامها إلى آخره. هل هي عن هرمز؟ هل هناك حديث عن آلية جماعية لدول المنطقة؟ بالتالي لا يجب أن تترك إيران لوحدها في المنطق. بالتالي هناك العديد من الأمور التي يجب على الوسطاء القيام بها، لكن واضح حتى الآن أن هناك فجوة جدا شاسعة بين الطرفين، وهناك تأويل مختلف لدى كل طرف للمذكرة التفاهم. جزء من فضفضة هذه المذكرة كان ناجحا لتحقيق التوقيع، لكن الآن نحن ننتقل إلى مرحلة التأويل المشترك وليس التأويل الفردي. الآن كل طرف يؤول بشكل معين لتحقيق مكاسب ألسي بطريقة معينة، لكن الآن يجب أن نصل إلى صيغة معينة أعتقد، وهذا ما يعمل عليها الوسطاء.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة معنا. الآن إلى التطورات على الساحة اللبنانية، تنضم إلينا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، لو تضعين في صورة آخر التطورات الميدانية وكذلك السياسية.
3: ألسي، 4 أيام من مرت حتى هذه اللحظة على توقيع لبنان وإسرائيل الاتفاق الإطاري في واشنطن، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو الميدان على حاله، لا شيء تغير، والانقسام السياسي على حاله أيضا، بل إن دائرة المعترضين على هذا الاتفاق الإطاري تزداد اتساعا يوما بعد يوم، إلى جانب موقف حزب الله ورئيس البرلمان المعارضين الأساسيين لهذا الاتفاق. حتى في الميدان كل المؤشرات أو أداء إسرائيل، سواء على مستوى الخروقات المستمرة والغارات ومنع المواطنين من العودة إلى بلداتهم القريبة من الخط الأصفر وغيرها، أو الأداء السياسي بمعنى التصريحات التي نسمعها يوميا من المسؤولين الإسرائيليين والتي تؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، كل هذه التصريحات وهذه المؤشرات تعطي انطباعا بأن ليس هناك تجاوب حتى هذه اللحظة من قبل إسرائيل بما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق. لذلك شهدنا في الساعات الماضية ألسي الكثير من الاجتماعات على المستويين الأمني والسياسي أيضا، أبرزها كانت هذا الصباح بين الرئيس اللبناني وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، حيث تم البحث وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية في المهام الموكلة للجيش اللبناني في إطار تطبيق هذا الاتفاق. وجاء هذا الاجتماع استكمالا للاجتماعين اللذين كان عقدهما بالأمس قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في لبنان مع الرئيس اللبناني ومع قائد الجيش أيضا، حيث تم البحث في آلية تطبيق هذا الاتفاق وبالتحديد في الملحق الأمني لهذا الاتفاق. وهذا الملحق هو ربما النقطة الغامضة حاليا في لبنان التي يكثر الجدل حولها، لا سيما وأنه لم ينشر بشكل علني. هناك تسريبات كثيرة في الداخل وأيضا في إسرائيل نسمعها في الإعلام الإسرائيلي عما يتضمنه هذا الملحق، وهناك هواجس كثيرة لدى اللبنانيين من أي يكون بعض بنوده ليست لمصلحة لبنان. لذلك يمكن القول أن هذه الهواجس تتركز بشكل أساسي على أن آلية تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري بما بدا من معطيات ظهرت حتى هذه اللحظة تؤشر إلى أن الأمر قد يحتاج لوقت طويل، وأن المسار سوف يكون معقدا جدا وشائكا وبطيئا، وربما يحتاج لسنوات طوال، لا سيما مسألة ربط كل هذا الاتفاق بنزع سلاح حزب الله. نعلم ألسي أن هذا الشرط ليس بتنفيذه بيسير بالنسبة للسلطات اللبنانية، هي حاولت على مر الأشهر الماضية قبل اندلاع الحرب الأخيرة في مارس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، حققت تقدما، ولكن هذا الأمر بدا وكأنه صعب جدا ودونه تحديات كثيرة. حزب الله لا يقبل بتسليم سلاحه خارج جنوب الليطاني، ما زال يؤكد على هذا الأمر. مؤخرا أكد نعيم قاسم قبل أيام فقط بأن الحديث هو فقط عن جنوب الليطاني، أما شمال الليطاني وغيره فهذا يخضع لحوار داخلي لاستراتيجية الأمن الوطني وما إلى ذلك. تحديات أخرى أيضا أبرزها استمرار الاحتلال وأيضا إمكانات الجيش اللوجستية والعسكرية. غير ذلك أيضا هذا الانقسام السياسي الذي ذكرنا في البداية أنه يتوسع يوما بعد يوم أيضا من شأنه أن يطرح هواجس أخرى لها علاقة بمسألة الفتنة والسلم الأهلي، ونسمع الكثير عن هذه العبارات حاليا في لبنان. معظم التصريحات من رئيس البرلمان، من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وغيرهم، حتى من رئيس الحكومة الذي كان قد اتصل بنبيه بري قبل أيام، يركزون على ضرورة الاحتياط لمنع هذه الفتنة، لسيما وأن هذا الانقسام يتزايد بعد ما جرى توقيعه في واشنطن يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.
1: شكرا لك كاترين حنا، مراسلتنا من مدينة صور في جنوب لبنان. في الاستوديو تنضم إلينا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، ماذا عن المواقف في إسرائيل بشأن مذكرة التفاهم هذه، والحديث المتكرر من جانب المسؤولين الإسرائيليين عن أنه لا انسحاب من جنوب لبنان؟
4: بالفعل، ويأتي هذا الحديث ربما إلسي في إطار محاولة التأكيد من قبل المسؤولين الإسرائيليين القيادة السياسية في إسرائيل على أن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، هو جيد جدا لإسرائيل. نتنياهو وصفه بأنه اتفاق تاريخي، كذلك كاتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا هو الآخر يوم أمس قال بأنه أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة، وأن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي هيئت الظروف للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وبالتالي من الواضح بأن حديث كاتس تحديدا يوم أمس وكشفه عما يوصف إسرائيليا بالملحق الأمني السري عمليا كشف منه الكثير من هذه البنود، عندما شدد على أنه لن يكون هناك أي انسحاب. قال إن إسرائيل لن تنسحب قيد أنملة من أي مناطق أخرى بعد المنطقتين التجريبيتين إلا بعد نزع سلاح حزب الله، بمعنى أنه حتى لن يكون هناك انسحاب تدريجي وفقا لخطة معينة، ناهيك عن أنه كانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا الملحق هو عام جدا، اتفاق عام جدا، لا يوجد أي جدول زمني يحدد بقاء إسرائيل كقوة محتلة، كقوة احتلال في داخل الجنوب اللبناني، ولا أيضا بنزع سلاح حزب الله. وهناك أيضا أسئلة تطرح في إسرائيل عن معنى نزع سلاح حزب الله في كامل أرجاء لبنان، وفقا لما قاله كاتس أيضا بأن هذا هو شرط إسرائيل. هناك من يتساءل هل هذا يعني بأننا سنلاحق الرصاصة الأخيرة والبندقية الأخيرة والصاروخ الأخير؟ كيف يمكن التوصل إلى نتيجة بأنه تم بالفعل نزع سلاح حزب الله؟ لأن أيضا بقاء الاحتلال في المنطقة الأمنية له تكلفته بالنسبة لإسرائيل، سواء كان على الصعيد الاقتصادي ولكن أيضا على صعيد ربما إصابات وخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، كان كاتس يشدد طيلة الوقت على حرية العمل العسكري في داخل لبنان، ولم يشر فقط إلى المنطقة التي يتموضع بها جيش الاحتلال، المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر، بل أيضا ألمح إلى النبطية. تحدث عن أنه حتى الآن لم تتخذ إسرائيل أي قرار بشأن النبطية، ربما نتخذ قرارا في تلميح لتهديد بمواصلة احتلال مواقع معينة في الجنوب اللبناني، وقال أنه ستجري عمليات تفجير لشبكات أنفاق تم العثور عليها، وتوقفت العملية في منطقة قلعة الشقيف من جهة، وأيضا علي الطاهر. وأشار في مسألة أخرى لإحراج الدولة اللبنانية كدولة لبنانية.
1: هنا السؤال نجوان، يعني هناك واضح أن هناك مساع لإحراج الدولة اللبنانية من خلال هذه التصريحات لدى المسؤولين، وبالتالي كيف يتوقع في إسرائيل أن يتم تطبيق هذا الاتفاق الذي يقولون أنه لمصلحة إسرائيل في ظل كل هذا الإحراج للدولة اللبنانية؟

0: يعني، وفي ظل أيضا هذا الانقسام في داخل لبنان والمعارضة اللبنانية للاتفاق.
1: هذه التصريحات مجددا إلسي تأتي في سياق محاولة إقناع الشارع الإسرائيلي بكم أن هذا الاتفاق جيد لإسرائيل في هذه المرحلة، وأن إسرائيل لم تتنازل على أي من شروطها ومصالحها الأمنية ضمن هذا الاتفاق، لا سيما وكان أنه كان يدور الحديث قبل التوصل إلى اتفاق الإطار عن محاولات لضغط أمريكي على إسرائيل بفعل الضغط الإيراني لربط قضية انسحاب كامل من جنوب لبنان لإسرائيل ضمن الاتفاق بين واشنطن وطهران. وبالتالي إسرائيل تريد أن تثبت، أو القيادة السياسية نتنياهو كاتس هذه الحكومة في خضم حملة انتخابية بدأت في إسرائيل تريد أن تثبت بأن شكرا. هذا لم يحدث، لذلك بدأوا يتحدثون عن تفاصيل هذا الاتفاق. وبالنسبة لإسرائيل في نهاية الأمر هي حققت عدة أهداف أمنية سياسية، بقاء عسكري في جنوب لبنان
0: شكرا.
1: وأيضا عدم إعطاء أي أمل لانسحاب أو شكرا. تحقيق أهداف أخرى ضمن هذا الاتفاق.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. برزت بلدة فرون جنوبية لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
2: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
5: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما بنتركها أبدا.
2: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت

0: لا تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى هذه الفقرة العسكرية لمتابعة التطورات في جنوب لبنان مع ليلى الشيخني. إليك ليلى.
2: نعم ألسي، إذن نرحب بكم في هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على التطورات في جنوب لبنان، على خلفية الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، كذلك لقاء الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل، والذي بحث مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة. نقرأ كل هذه المستجدات ونحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا. ولكن قبل ذلك لنتابع معا على الخارطة التفاعلية الحركة، وما الذي نتوقعه خلال الفترة الماضية على ضوء ما تم التوقيع عليه؟
3: شكرا ليلى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن قد يكون حدث اليوم الأبرز ما سربته واشنطن بوست أو نقلته عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية ربما يعني تشارك في عملية الرقابة على المنطقة في جنوب لبنان. طبعا القوات الأمريكية قالت بأنها بالأصل موجودة هنا في هذه المنطقة. نحن نتحدث هنا عن منطقة العازلة، هذه المنطقة التي ترونها الصفراء، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حدثت خرائط هذه المنطقة أكثر من مرة، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم، حيث حاولت أن تصل إلى أبعد مناطق يمكنها أن تصل لها ضمن حدود تصل إلى 10 كيلومترات. أحيانا طبعا بعض المناطق التي حددتها هنا قوات الاحتلال ونشير إلى هذا لم تصلها فعليا، مثل علي الطاهر، مثل فرون. هنا نذهب إلى المنطقة العازلة مرة أخرى. الآن قبل قليل كان مازن هنا في هذه المنطقة، فرون وزوتر الغربية أيضا، اللتين قالت قوات الاحتلال أنهما ستكونان مناطق تجريبية للانسحاب منها. فعليا كما أشار زميلنا مازن من وسط فرون أن قوات الاحتلال ليست موجودة أصلا حتى تنسحب من هاتين القريتين. نحن نعلم أن هذه المناطق في جنوب لبنان تشهد انتشارا لقوات اليونيفيل، عادة تنتشر وتراقب هنا الخط الأزرق في هذه المنطقة، وتنتشر في بعض القرى والأماكن في جنوب لبنان. رأيناها أيضا في تقرير زميلنا مازن هنا في فرون، في دير قانون، في كل مناطق جنوب لبنان تنتشر إلى جانب الجيش اللبناني ضمن عملية رقابية. هناك جزء أيضا بعض قوة أمريكية موجودة داخل جنوب لبنان منذ عام 2024، وهناك الآن الحديث عن أن هذه القوة وربما يضاف إليها قوة أخرى ستشارك في مهمة رقابية لضبط وقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل، وخاصة في هذه المناطق. لكن أيضا كان ربما من الأحداث البارزة في خلال الأيام الأخيرة كلها مع عودة السكان إلى جنوب لبنان بعد توقيع الاتفاق، مع عودتهم إلى قراهم، كانت إسرائيل دائما تطلق قنابل تحذيرية في بعض هذه المناطق، سواء في كفر تبنيت، في برعشيت، في بيت ياحون، عيت الجبل، وفي مناطق أخرى، نوعا من قنابل تحذيرية لمنع السكان من دخول ما تحدده هي كمنطقة أمنية على كامل منطقة جنوب لبنان. سنعود إلى ليلى لكل هذه التفاصيل مع العميد أيضا في التحليل العسكري.
2: شكرا جزيلا محمود. إذن العميد جميل، يعني ونحن نراقب هذه التطورات، نتوقف عند زيارة رئيس القيادة المركزية الأمريكية للبنان، تنقله في الواقع بين بيروت وتل أبيب بحضور رئيس لجنة الميكانيزم، ولقائه برئيس عون وكذلك بقائد الجيش. نعرف أن الجيش في لبنان يعني تلقى حملة ربما من بعض الأطراف في الفترة الأخيرة. هذه الزيارة يعني هل تضع العلاقة في إطار معين؟ ما تعليقك عليها؟
4: من الواضح أن زيارة قائد القوات القيادة المركزية الأمريكية إلى لبنان هي لتوضيح أو للتنسيق في موضوع الاتفاق الإطاري الذي حصل والملحق الأمني، ولذلك زار قائد الجيش ثم زار رئيس الجمهورية. اللافت في الموضوع ثم بعدها انتقل إلى تل أبيب. اللافت في الموضوع هي زيارة قائد الجيش إلى رئيس الجمهورية اليوم صباحا، وهذا يندرج في هدفين. الأول، هناك في لبنان إشاعات كبيرة والجيش يتعرض لحملة حملة كبيرة وافتراءات وبأن هناك أصدقاء لقائد الجيش والآخرين. طبعا اللقاء مع رئيس الجمهورية هو اللي ضحت هذه الإشاعات أولا، وقد أصدر بيانا بالموضوع عن الافتراءات تحصل مع الجيش. الهدف الثاني هو بحث ما هو دور الجيش لاحقا في موضوع الاتفاق الإطاري والملحق الأمني الذي يتحدث عن مناطق التجربة.
2: طيب هل أصبح هذا الدور واضحا، خصوصا أن هناك علامات استفهام كثيرة بشأن الملحق الأمني وما هو دور الجيش والتصريحات التي جاءت من الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص؟
4: ما تبين أنه أن الملحق الأمني ما زال تسريبات إعلامية، والموضوع لم يحصل بشكل رسمي. الذي يرشح عنها عن إسرائيل هو يندرج في الإطار الانتخابات الداخلية الإسرائيلية، ولا يندرج في حقيقة ما يحصل، طالما أنه تم هناك استحداث آلية جديدة غير الميكانيزم اللي اسمها MCG for Lebanon، يعني Military Coordination Group for Lebanon.
2: آلية أساسها أمريكي بحت
4: طبعا،
2: خلافاً لما كان في الميكانيزم.
4: طبعاً كانت الميكانيزم تضم بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل وأمريكا تضم فرنسا واليونيفيل، الآن أصبحت الآلية أمريكية فقط مع لبنان وإسرائيل. هذه الآلية هي التي ستتولى موضوع المناطق التجريبية وتنفيذ الملحق الآن.
2: طيب ما الذي سيغير هذا في المعادلة؟ يعني الولايات المتحدة هي الضامن الآن وهي الحكم، يعني كيف سنرى تأثير ذلك على الأرض برأيك؟
4: أنا أعتقد أن هذه الآلية أفضل بكثير من آلية الميكانيزم. هذه الآلية نبتت أو نتاج اتفاق حصل بضمانة الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون هذه الخطوات اللاحقة بضغط أمريكا على إسرائيل، لأنه اليونيفيل وفرنسا لم تكن تضغط إسرائيل، الضغط هو فقط الولايات المتحدة.
2: طيب لنتحدث عن الضغط الأمريكي على إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب الذي طالب به لبنان، والحديث هو عن مناطق تجريبية فقط ومناطق أصلا لم تحتل. فقط ربما نشرح يعني أهمية هذا على الخارطة حتى طبعاً نفهم بالضبط جنوب خط الليطاني وشماله.
4: هذه المنطقة التي يقال أن إسرائيل تريد أن تقيم فيها الخطوط، المنطقة التجريبية في فروم والغندورية وفي زوتر الغربية.
2: نعم.
4: هذه المنطقة هنا جنوب الليطاني ولم تصلها إسرائيل، بل وصلت إلى أطراف الغندورية هنا ثم انسحبت وعادت. بين الغندورية وبين وفرون وبين المنطقة التي تحتلها إسرائيل يوجد وادي عميق هو وادي الحجير، الدخول إلى هنا صعب. هذه المنطقة غير محتلة، ولكن الإسرائيلي يعتقد أو يعتبر أنه يمكنه الوصول إليها. هذا في جنوب الليطاني. هذه المنطقة ستكون سهلة على الجيش، لأنه أصلا حزب الله قال أنه سينسحب من جنوب الليطاني. هذه المنطقة الثانية التي هي زوتر الغربية، هذه المنطقة وصل إسرائيل على تخومها وهو يتمركز في زوتر الشرقية. هذه المنطقة أصلا لا يوجد فيها حزب الله ولا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي. هذه المنطقة تقع شمال الليطاني. أنا أعتقد أنه إذا كان هناك تعاون من قبل حزب الله ممكن أن تنجح التجربة هنا والتجربة هنا، ولكن التجربة يجب كانت أن تكون في أماكن يحتلها الإسرائيلي، ولكن وليس في أماكن لا يوجد فيها احتلال. وهذا للغاية الآن حتى لم يصدر شيء رسمي عن المناطق التجريبية إذا كانت هنا أم لا.
2: هناك نقطة أيضا لابد أن نتوقف عندها، هي موضوع عودة النازحين. لا يزال يتم استهدافهم حسب ما فهمنا، هناك من يقوم بتعبئة صهاريج الماء ويستهدف من جانب الزنانات الإسرائيلية والمسيرات.
4: نعم، الذي حصل أنه في المنطقة التي تتمركز فيها هذه المنطقة، إسرائيل تقوم باستهداف المدنيين الذين يكونون في على هذه المنطقة، تضع حوالي 500 متر وتمنع السكان من العودة. ولكن الذي حصل اليوم في عيت الجبل، عيت الجبل بعيدة عن حداثة، والجيش الإسرائيلي يتمركز على أطراف حداثة بعيدة حوالي كيلومتر، تأتي الناس هنا البنية التحتية مدمرة، وهناك على أطراف بلدة عيط الشعب عين مشهورة اسمها العين الفوقة كرب ملعب كرة القدم، تأتي الصهاريج
2: تملأ السهاريج
4: لتأخذها إلى منازل السكان العائدين، لأن لا شبكة مياه. تقوم إسرائيل بإلقاء قنابل صوتية لإبعاد سكان، طبعا هي ليست للقتل ولكنها تحذير أنه في المرة القادمة سيكون هناك رصاص
2: رغم حقيقة. أنها يعني بعيدة عن المكان.

0: أنه هذا يندرج في عدم عودة السكان.
1: وهذه نقطة لافتة ومهمة جدا في هذا التوقيت. أشكرك عميد خليل جميل على وجودك معنا. شكرا جزيلا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة. أعود إلى غرفة الأخبار وللمتابعة مع إلسي. تفضلي إلسي.
2: شكرا لك ليلى. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، ومعنا أيضا الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور علي أحمد. إذن ما زال حزب الله وحركة أمل يعتبران أن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه في واشنطن، غير موجود، ولكن مع ذلك نرى وكأن خطوات تنفيذه على الأرض يعني مستمرة، بدليل التنسيق اليوم مع قائد الجيش فيما يتعلق بدور الجيش في تنفيذ هذا الاتفاق كما صدر عن القصر الجمهوري من بعد لقاء الرئيس اللبناني مع قائد الجيش، وكذلك الحراك الأمريكي والمعلومات الصادرة من الطرف الأمريكي بشأن ما يتعلق بدور أمريكي في موضوع بدء تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض.
3: ألسي، الموضوع متشعب. النقطة الأولى أنه الاتفاق اليوم الأمريكي يقول يريد أن يعمل به أن يستمر، لكن حتى قانونيا بدأ الحديث بلبنان بشكل واقعي بشكل حقيقي أن المسألة القانونية أمام الاتفاق هناك مسار طويل. أولا هناك مجلس وزراء ويحتاج إلى الثلثين في مجلس الوزراء، وأيضا يحتاج إلى الثلثين في مجلس النواب، فبالتالي المشكلة القانونية أمام هذه الاتفاقية كبيرة. ثانيا أن حزب الله هو يعتبر أنه كل ما ينتج عن هذا الاتفاق غير ممكن، فكيف سيذهب الجيش لتنفيذ أولا تطبيق الدخول إلى مناطق لم يحتلها الإسرائيلي؟ يعني هذه إشكالية الأولى، وعدم تعاون من حزب الله الذي يعتبر أنه يمكن أن يتعاون مع الجيش بشكل مباشر، أما كل ما يتعلق بهذا الاتفاق فهو لن يبدي تعاونا فيه. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، بدأ يتشكل حراك وطني كبير، ومش بس حزب الله وحركة أمل، هناك عدد كبير جدا من الأحزاب والقوى التي هي في مكان ما على خصومة مع حزب الله أو ليست حليفة لحزب الله، لكن تعتبر هذا الاتفاق وهذا الإطار هو اتفاق يناقض السيادة اللبنانية وفيه تنازلات كبيرة. يعني مثلا تيار وطن الحر كان موقفه واضح، هو الآن ليس حليفا لحزب الله، ولكن كان موقفه
2: واضح في معارضة الاتفاق، وقال
3: اليوم كان عند الرئيس بري وقال أنه هذا الاتفاق غير صح، غير لا يؤدي إلى السيادة، وأنه قد يؤدي إلى الفتنة. وأيضا مثلا الوزير وليد جنبلاط أيضا كان عنده نقاش بهذا الاتفاق. إذن بدأت تتشكل إطار وطني جامع، إضافة أن الرئيس بري بدأ حراك عربي، والملاحظ أن هذا الاتفاق لم يحظى بأي بيان عربي يؤيده عدا الإمارات العربية المتحدة، أما الباقيين باقي الدول العربية أبدت حتى في الكواليس الكثير من التحفظات. لذلك المسار لهذا الاتفاق بعيدا عن رأي حزب الله وحركة أمل مسار صعب ولا يمكن أن يذهب بسهولة للعمل.
2: دكتور نوفل ضوء، هذا الاتفاق جرى توقيعه، ولكن الآن الطرف الإسرائيلي يتحدث عن أنه لا انسحاب طويل الأمد، يعني لا انسحاب في المدى المنظور، يتعثر كما يبدو موضوع وضع مسألة الانسحاب من المناطق التجريبية موضع التنفيذ، ويبدو الطرف الإسرائيلي وكأنه يعمل على إحراج السلطة اللبنانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق. كيف إذن في ظل كل ذلك يمكن المضي قدما في تنفيذه؟
4: أنا لا أعتقد أن الإسرائيلي مضطر لإحراج السلطة اللبنانية، لأن هناك في الداخل من يعرقل هذا الاتفاق أو يحاول عرقلة هذا الاتفاق، وبالتالي هذا الذي يعرقل الاتفاق بالداخل يقدم أكبر خدمة لإسرائيل، وليست إسرائيل بحاجة للقيام بأي شيء. اثنين، في موضوع المناطق التجريبية، لا شيء في نص الاتفاق ينص على أن المنطقة التجريبية الأولى هي في مناطق ينسحب منها الإسرائيلي. ثلاثة، رئيس الجمهورية هو الذي طرح موضوع المناطق التجريبية، وهو الذي طرح في 4 حزيران الماضي، يعني قبل جولة المفاوضات وقبل كل هذه الأمور، المناطق التي يريدها لبنان كنقطة أولى، وهو طرح الزوترين وطرح محيط قلعة الشقيف بهذا الموضوع. لماذا طرح هذا الموضوع؟ الذين يقولون اليوم أنه إسرائيل لم تنسحب وبالتالي لا مجال لمنطقة تجريبية، الطرح اللبناني واضح، نريد منطقة تشكل قاعدة انطلاق للجيش اللبناني باتجاه المراحل السابقة وبالتالي اللاحقة عفوا. ولذلك الجيش اللبناني اختار هذه المناطق لسبب بسيط، لأنها عقدة تواصل بين الأقضية والمحافظات والمناطق المشرفة.
2: ما الذي يمنع القيام بالانسحاب؟
4: هلا ما في انسحاب، يعني الانتشار بفرون والانتشار بالزوطرين لا يستدعي انسحاب إسرائيلي، يستدعي

0: أي تمركز الجيش اللبناني وتحضير نفسه وتحضير القوى للبدء بعملية الانتشار بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. هذه لا تزال مرحلة تحضيرية. الأجواء التي تشاع الآن أجواء لا علاقة لها بالنصوص التي تم التوصل إليها، عملية دعاية سياسية، وأنا أعتبرها أنه هذه عملية بناء سردية تبرير الهزيمة وتحميل الدولة المسؤولية.
1: ولكن دكتور نوفل يقول يعني هناك مسألتين يتحدث عنهما الدكتور علي، مسألة ازدياد المعارضة لهذا الاتفاق في الداخل اللبناني، ومسألة قانونية هذا الاتفاق وضرورة يعني الحديث الآن عن عرضه على الحكومة وعرضه على مجلس النواب وضرورة أن يحظى بالثلثين، وربما هذا ليس مؤمن.
0: هذا موضوع تركيبي على طريقة الرئيس بري، لا علاقة لها بالدستور. المادة 52 واضحة، رئيس الجمهورية يتولى المفاوضات بالتفاهم مع رئيس الحكومة، بالاتفاق مع رئيس الحكومة. الاتفاقات الدائمة والتي لها علاقة بميزانية الدولة تطرح على مجلس النواب، الاتفاقات الأخرى الحكومة ترتئي الظرف المناسب للبلد لإطلاع، مش لأخذ موافقة، لإطلاع مجلس النواب. وثانيا الموضوع، هذا الاتفاق الذي نحن بصدده ليس اتفاق نهائي، هذا اتفاق مرحلي، اتفاق إطار بانتظار الوصول، وهذا لا يلزم لبنان بشكل دائم. هذا موضوع يرتب على لبنان التزامات لفترة محددة بانتظار الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي لا تنطبق عليه منطق المعاهدات. اليوم الرئيس بري مثل عادته بده يفسر الدستور على ذوقه دائما ويخترع أمور، وبالتالي ما في شيء اسمه أكترية الثلثين بمجلس النواب، لا شيء اسمه أكترية الثلثين بمجلس النواب، في معاهدات العلاقة بالدستور وإلى ما هنالك، والباقي في نص زائد واحد.
1: والدليل على ذلك ربما دكتور علي من يقول إن الاتفاق الذي فاوض بشأنه الرئيس نبيه بري في العام 24 وأقرته الحكومة لم يعرض على مجلس النواب.
2: هو لم يكن اتفاق، أنا مفاوضات غير مباشرة، ولم يكن هناك اتفاقية. اليوم نحن أمام اتفاقية فيها تنازلات أساسية للدولة اللبنانية. ماذا يعني أن تتنازل السلطة عن حقها في مقاضاة إسرائيل؟ هذه قضية سيادية بالكامل تحتاج إلى موافقات.
1: ولكن أيضا هناك تضارب في تفسير هذا البند، البعض اعتبره تنازل، البعض اعتبره وقف آني لمسألة.
2: أولا ليست هي من حق، حتى السلطة لا تمتلك حق أن تمتنع عن مقاضاة إسرائيل، خاصة أن هناك حقوق فردية للأفراد. يعني هي الدولة تتقاضى،
1: وهي لم تمنع
2: أما الهجوم على الرئيس بري، هو هجوم على آخر قلاع محاولة درء الفتنة في لبنان. لذلك اليوم
1: الآن
2: الحديث،
1: ما الخطوات المقبلة دكتور؟ ما الخطوات المقبلة خصوصا في ضوء ما ذكرته لك أن هناك يعني كما يبدو ترتيبات جارية بين الطرف الأمريكي والدولة اللبنانية لتطبيق هذا الاتفاق بما ربما يعني بشكل لا يرضي حزب الله.
2: تلزم من وقع على الاتفاق، ولن يستطيع من وقع على الاتفاق أن يطبق منه أي شيء.
1: واشنطن بوست تحدث عن جنود أمريكيين على الأرض في لبنان.
2: موجودين أصلا الجنود الأمريكيين موجودين في اتفاقية الميكانيزم، موجودين كانوا في النقورة سابقا. اليوم من يريد أن يطبق الاتفاق فليذهب لتطبيقه. إذا أرادت المسألة بالقوة لن يستطيع أحد أن يطبق بالقوة. في لبنان، لبنان هو لبنان. دائما ما كانت محاولات البعض لتكبير القضايا، لكن في النهاية يحتاج الجميع إلى أن ينزل وأن يجلس إلى الطاولة، ولا يمكن فرض شيء بالقوة. وما تحاول السلطة القيام به والاستقواء بالأمريكي سيصطدم بالواقع اللبناني وبطيف واسع جدا من اللبنانيين الذين يرفضون هذا النوع من التنازلات التي لا يمكن أن تمر.
1: دكتور نوفل، في لبنان هل يمكن الذهاب باتجاه تنفيذ اتفاق كهذا في ظل هذه المعارضة الكبيرة لدى مكون بكامله؟ باختصار
0: عمليا لا شيء اسمه قوة، اسمه الدولة تستعمل القانون. من يريد أن يعطل بالقوة هو الانقلابي. الدولة لا تستخدم القوة، الدولة تستخدم القانون. اثنين، بموضوع ملاحقة إسرائيل علينا أن ننتبه إلى هذا الموضوع. الدولة اللبنانية لها الحق، وفي الاتفاقات الدولية متعارف عليه إنهاء الحروب يتطلب دائما إنهاء بالقانون وإنهاء أيضا ميدانيا، ولكن هذا لا يلغي حق الأفراد والجماعات بملاحقة بعض البعض. اثنين، ملاحق هذا الموضوع يحمي حزب الله، لأنه محكمة الجنايات الدولية، بس كلمة، محكمة الجنايات الدولية عندما لاحقت إسرائيل
1: ودكتور علي حماس. أحمد أشكركما على هذه المشاركة معنا، نجدد التحية بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وفي أحدث المستجدات.

0: المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وأكد الأنصاري أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف، مشيرا إلى أن الوسطاء يعملون على تسهيلها. أضاف أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة، وأن هذه المسألة سيتم التوافق عليها بين الطرفين وفق مذكرة التفاهم. وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حق مكفول للجميع، ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي بشأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين المتعلقين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة، وأن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مباشرة. في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. أضاف بيزشكيان أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة. وفي لبنان بحث الرئيس جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض. إلى مراسلينا، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. من البيت الأبيض ينضم إلينا مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما، ونبدأ معك من طهران رانيا قاسمي، وآخر المستجدات وما سجل من مواقف بشأن المحادثات المرتقبة في الدوحة.
1: نعم، يعني تؤكد إيران أنها ملتزمة بتعهداتها في مذكرة التفاهم، ولكن على أساس الخطوة بالخطوة والالتزام مقابل الالتزام، ما يعني أن إيران ستلتزم بتعهداتها إذا ما قامت الولايات المتحدة أيضا في المقابل بتنفيذ ما يجب عليها تنفيذه وفق تفسير الإيراني لمذكرة التفاهم. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل المستويات السياسية الإيرانية، وأهمها وآخرها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد على أن إيران تعرف مسؤولياتها خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس والمتعلق بمضيق هرمز، وقال أن مسؤوليات إيران واضحة فيما يتعلق بهذا الشأن، وإيران ستقوم بتنفيذ تعهداتها في هذا البند، وطلب بعدم التدخل في تنفيذ هذه التعهدات، في إشارة إلى إعلان فرنسا سعيها لإرسال سفن تتعلق بإزالة الألغام من مضيق هرمز. اعتبر بقائي أن هذا الأمر لن يساعد ولن يكون إيجابيا، بل سيعمل على تعقيد الأمور. بالإضافة إلى ذلك أكد أيضا بقائي على أن هناك مفاوضات وجولة مباحثات ما بين إيران وقطر في الدوحة، وذلك من أجل في إطار استمرار المشاورات ما بين الجانبين لمتابعة تنفيذ الجانب الأمريكي لتعهدته. كما يقول بقائي، إيران ستتابع هناك موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، هذا بالإضافة إلى البند الاقتصادي الآخر في مذكرة التفاهم والمتعلق برفع العقوبات وتصدير النفط والمواد البتروكيماوية الإيرانية. وقال بقائي أن هناك تم التوصل إلى إجراءات تمهيدية، وأعرب عن أمله في أن تحقق النتائج المرجوة. وفي هذا الإطار، وردا على ما يتم تداوله إعلاميا بشأن أن إيران ستلتقي مع مسؤولين أمريكيين في القطر، نفى بقائي مثل هذا الأمر، وأكد أنه لا يوجد أي برنامج للقاء أي من المسؤولين الأمريكيين في قطر. الاستقرار، مشيرا إلى أن الخط الساخن ما بين البلدين هو خط سياسي ما بين وزارة الخارجية الإيرانية ومسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة، ما يعني أن إيران لن تلتقي بأي من المسؤولين ولن تعقد أي مفاوضات فنية كما كان يذاع يوم أمس، حيث أكد باقاي أن الجولة الثانية من المفاوضات والمتعلقة بالتوصل لاتفاق نهائي هو مرهون بتنفيذ البند 13 والمتعلق بالتأكيد على ضرورة أن يعني قبل أن يتم الدخول في المفاوضات الفنية أن يكون قد تم التوصل وتنفيذ البند الأول المتعلق بوقف الحرب على جميع الجبهات ومن بينها جبهة لبنان، وهذا ما يؤكده أيضا اليوم بقائي، يؤكد على ضرورة أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بوقف الاعتداءات على لبنان وأيضا الانسحاب من الأراضي اللبنانية، أيضا البند المتعلق بالبند الرابع وهو المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والبند المتعلق بمضيق هرمز، والبند أيضا المتعلق برفع العقوبات. يعني هذه الأمور كلها تؤكد عليها إيران أنها يجب أن تستبق أي مفاوضات فنية.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. إلى فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، ماذا عن آخر المعلومات أيضا بشأن مهمة الوفد الأمريكي الموجود في الدوحة؟
2: ما نعلمه هو رسميا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مقابلة مع فوكس نيوز، ورغم التسريبات الكثيرة لكن الثابت أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي يفترض بحسب إعلان البيت الأبيض أن يكونا توجها إلى الدوحة أو هما في الدوحة من أجل إجراء مباحثات رفيعة على المستوى السياسي، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، والذي شدد بحسب بيان له في وقت سابق بأن المباحثات تتعلق بتنفيذ مذكرات التفاهم مع الجانب الإيراني، وسط تأكيدات بأن مسألة إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة انتهت، وإن كان وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ المسؤولين الرفيعين في الكونغرس أو كبار قادة الكونغرس في إحاطة مغلقة بأن الولايات المتحدة ستقابل أي عمل عسكري من قبل إيران لإغلاق مضيق هرمز بالقوة، وبالتالي المباحثات تركز على الجوانب المتعلقة بمذكرة التفاهم، لا شك على رأسها مسألة مضيق هرمز وكيفية إبقائه مفتوحا، على قاعدة أن الولايات المتحدة تقول أنها لن تسمح لإيران بتفسيرات لمذكرة التفاهم وبإغلاق ممر دولي وعرقلة الملاحة بأي شكل من الأشكال، وهو أيضا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ترك عمليا الباب مفتوحا خلال هذه الجولة من المباحثات في الدوحة بوساطة قطرية على إمكانية إحراز تقدم، ولكنه قال سوف نرى ما الذي سيحصل في المقابل، ربما لا يحصل هذا التقدم، في إشارة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتظر مواقف محددة من الجانب الإيراني لا سيما فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، خصوصا أن إيران تطرح أيضا مطالب أخرى تتعلق برفع التجميد عن الأصول المالية لها نحو 6 مليارات دولارات. هذا الموضوع لم تلفت إليه حتى هذه اللحظة ولم تتحدث عنه الإدارة الأمريكية بشكل واضح، وإن كان الرئيس الأمريكي يقول إن المباحثات أيضا تتعلق بمسألة نزع السلاح النووي الإيراني، ويقول هناك إحراز تقدم كبير في هذا المجال بصرف النظر عن المواقف الصادرة من طهران. لكن ما يؤكده البيت الأبيض مسألتان، أن هناك مباحثات سياسية سوف يجريها كوشنر وويتكوف على مستوى رفيع، لم يحددا إذا كانت ستكون مباشرة مع الجانب الإيراني أم لا، لكن من المؤكد مع القيادة القطرية من ناحية. هذا وعلى هامش هذه المباحثات يؤكد البيت الأبيض استمرار المحادثات الفنية ما بين الفرق التي جرى إنشاؤها خلال قمة برغنشتاك في سويسرا الأسبوع الماضي، وبالتالي هذه هي المعطيات حتى هذه اللحظة من البيت الأبيض في ظل غياب أي تأكيدات واضحة من الإدارة الأمريكية حول جدول الأعمال، ما يحمله كوشنر وويتكوف وما الذي تريد أن تحققه الإدارة الأمريكية بشكل واضح، باستثناء الإشارات إلى مسألة مضيق هرمز، وأيضا تأكيدات بأن الرئيس الأمريكي لا يزال منفتحا على حل دبلوماسي للتعامل مع ملف إيران النووي.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. تحديات كثيرة إذن تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
3: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع

0: الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران، ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديدا إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضا عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندست أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور حسن أحمد يان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، معنا كذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن أحمد يان، سنبدأ معك لنستفهم ماذا نتوقع من المحادثات المرتقبة هنا في الدوحة، وما أولويات الطرف الإيراني حاليا، الوفد الذي يتوجه إلى قطر في هذا المجال؟
2: طبعا هي المذكرة التي نشرت، الأولويات هي الخمس نقاط التي نص عليها وضرورة تنفيذها للانتقال للمرحلة الثانية. بعضها جرى تنفيذه وبعضها يتلكى، منها مثلا الهجمات الأمريكية على التراب الإيراني في هرمز. الإيرانيون لهم رؤية وللأمريكيين رؤية مختلفة، ولذلك تقديري أنه هذا سيكون في المحور في المفاوضات. النقطة الثانية هو رفع الحجب عن الأموال المجمدة كما نسمع من إيران، بعيدا عن 6 مليارات. يبدو أن هناك أيضا شيئا من الغموض أو عدم الوضوح وعدم الحراك المنساب لوصول هذه الأموال لإيران أو فتح هذه الأموال لابتياع إيران ما تحتاج. هناك إشكاليات يبدو تقنية.

0: في هذا المجال، ولذلك أتوقع أن تكون هذين الأمرين رئيسيين، بالإضافة إلى لبنان. إيران تؤكد أن مذكرتها هي المرجع الرئيس في علاقتها مع الولايات المتحدة، طبعا للبنان ومساره شأنه الخاص، لكن بالنسبة لإيران هذا جزء من الخمسة نقاط التي يجب أن تنفذ باعتبارها التزامات متبادلة. لذلك أتوقع أن هذه الثلاث ستكون محورية.
1: سفير جوي هود، إلى أي مدى ترى أن هناك تقارب، يعني يمكن للولايات المتحدة أن تتجاوب مع هذه المطالب التي يتحدث عنها، يشرحها لنا الدكتور أحمديان فيما يتعلق بالرؤية الإيرانية لهذه المفاوضات حاليا؟
2: دونالد ترامب
3: خاطر وجازف من خلال توفير بعض التنازلات على أمل أنها ستقابل بخطوات إيجابية من جانب إيران. هذا لم يحدث. قد يختار المضي قدما ويفرج عن بعض الأموال المجمدة على أمل أن يؤدي ذلك إلى خطوات إيجابية، لكنني سأصدق ذلك عندما أرى. ويبدو أن هناك مخاطرة أكبر من جانب إيران، لأن إيران توسع من نطاق النزاع إلى ما هو أكثر من الولايات المتحدة. في بداية الحرب قالت إنها أغلقت المضيق بسبب وجود قوات أمريكية. الآن هم يهاجمون الوسطاء، هاجموا عمان وهاجموا سفنا داخل المياه الإقليمية العمانية، والسفينة الثانية التي ضرب وكانت ترفع علم بنما لكنها كانت تحمل نفطا خاما قطريا. الإيرانيون لا يفعلون أي شيء بمحض الصدفة، هذه كلها حسابات دقيقة موجهة إلى الوسطاء، وهذه مجازفة خطيرة من جانب إيران، لأنها لأي إيران تدمر أي علاقات أو إمكانية إقامة علاقات مع دول الخليج ومع البلدان الآسيوية التي تعتمد على النفط المار عبر الخليج.
1: دكتور إياد رفاعي، كيف تنظر دول المنطقة إلى تطور مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم، التزام الأطراف بها؟ نعم. وهذه المحادثات المرتقبة حاليا في ضوء التشديد الإيراني على ضرورة تحرير الأموال المجمدة، والحديث الأمريكي عن أن المضيق لم يفتح بالشكل ربما الذي كانت تتصوره الولايات المتحدة.
4: بكل تأكيد الطرف الأمريكي يتمسك بفتح مضيق هرمز، والطرف الإيراني يتمسك بالإفراج عن الأموال المحجوزة، وكل هذه النقاط مذكورة في مذكرة التفاهم. كل طرف يريد أن يتناول مذكرة التفاهم بحسب الأولويات التي يراها تخدم مصلحته وتخدم القضية داخليا وخارجيا للطرف الأمريكي أو للطرف الإيراني. بالنسبة لدول الخليج، مع أنها تتلقى الضربات لكنها أثبتت قدرا عاليا من الحكمة السياسية، وأثبتت يجب أن محادثات الدوحة لا تقرأ خارجا عن ما يدور في عمان في اليومين الماضيين، أو حتى خارجا عن زيارة وزير الخارجية السعودي اليوم للصين، قابل نائب الرئيس الصيني في نقاش مهم. ولا ننسى أن الصين هي كانت الميدياتر أو الوسيط بين السعودية وإيران في إعادة العلاقات عام 2023. دول الخليج ودول المنطقة بشكل عام تعلم بأن هذه المنطقة، يعني الجغرافيا لا تتغير، من الممكن أن نغير كل شيء في الحياة إلا الجغرافيا، فهذا المكان هو مكاننا، مجاورين لإخواننا في إيران، ومن مصلحتنا جميعا أن نلعب كوسطاء في خدمة الوصول للسلام، سواء مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أشقائنا في الجمهورية الإسلامية في إيران. فدول الخليج الآن تثبت، ليس كلاما فقط، تثبت واقعا بأنها مركز الاهتمام في الشرق الأوسط ومركز التفاهم بكل مصداقية، وهذا يدلل على الموثوقية الدولية التي أصبحت تتمتع بها دول الخليج العربي في آخر عقدين من الزمن. مصداقية سواء في الملف الروسي، في الملف الأوكراني، مع الصين، مع الولايات المتحدة، وحتى مع الإخوة في إيران، بغض النظر عن الاختلافات التكتيكية المعروفة بين هذه الدول.
1: دكتور سليم زخور، نحن يعني في ظل كل هذا المشهد، هناك في الخلفية مسألة 60 يوم، يعني يفترض في خلال 60 يوم أن يتم التقدم والوصول إلى اتفاق نهائي. هل ترى أن في ضوء كل هذه التوترات والتباينات حاليا يبدو لك ميسرا إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوم أقل؟
2: يبدو أنه سيكون من الصعب الوصول. كنا نتحدث منذ بداية مذاكرة التفاهم أن 60 يوما لن تكون كافية. أعتقد أننا سنشهد تمديد ل60 يوم جديدة أو ل90 يوم، يعني لتتناسب مع موعد الانتخابات الأمريكية. 90 يوم تأتي ما بعد الانتخابات الأمريكية، ومن بعدها إذا كانت الأمور في بهذه المماطلة والمد والجذر من الممكن أن تكون الخيارات مفتوحة بعد الانتخابات الأمريكية إلى خيارات عديدة، منها الخيار العسكري الأكبر العودة له. ولكن الآن الإشكالية تبقى في كيفية التعاطي مع مذكرة التفاهم. هناك تفسيرات مختلفة حول هل بدأنا بالتنفيذ، هل نحن في طور التنفيذ. يعني البند 13 في مذكرة التفاهم يشدد على، لا يقول هذا البند أنه يجب تنفيذ البنود 1-4-5-10-11، يقول رهنا ببدء التنفيذ واستكمال عملية التنفيذ تنطلق المرحلة الثانية بمعنى المفاوضات. يعني هذا البند واضح لا يحدد. لذلك دائما فهم اللغة وفهم هذه البنود هو إشكالية، يعني إشكالية في فهمنا نحن أولا، وإشكالية في فهم الأطراف المتصارعة
1: وفي تفسير،
2: وفي أولا الفهم الواضح، من بعدها الاجتهاد والتفسير. يعني هناك عدة مستويات من سوء التفاهم بين الأطراف. يعني نلاحظ أن هناك إشكالية في البند رقم 5 بمضيق هرمز، ولكن لم نلاحظ أن هناك إشكالية في البند رقم 4 الذي يتعلق برفع الحصار. على الرغم أن هذا البند يقول برفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما تدريجيا، عمليا تم رفع الحصار. يعني هناك أعتقد من الجانب الإيراني جزء له من مناورة من أجل تحصيل المكاسب، وجزء آخر يتعلق بإمكانية تسويق هذه المكاسب أو إمكانية الحصول على مكاسب أخرى في الداخل الإيراني من أجل المضي قدما في المسائل الأخرى.
1: دكتور أحمديان، في ظل أيضا هذا التشدد الإيراني في ضرورة أن يقوم الطرف الأمريكي بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم ورفع السقف في المواقف، نرى اليوم أيضا الإعلان عن خط ساخن مباشر بين وزارة الخارجية الإيرانية وإحدى المؤسسات الأمريكية، لم تحدد من الطرف الإيراني، تحدث بذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. كيف نفهم الإعلان عن خط، هذا الخط المباشر للتواصل؟
0: لاحظي أنه بالنسبة لهرمز تقديري هو الذي حرك هذه المياه. في هرمز إيران رأت أن الولايات المتحدة بإعلان القيادة المركزية حاولت استحداث مسارات خارج التفاهم كما فهمته إيران مذكرة التفاهم، ولذلك حذرهم الإيرانيون بإطلاق تحذيرات على السفن المخالفة كما تسمى وفق الفهم الإيراني، وعادت جل هذه السفن وعادت للخطوط التي رسمتها إيران أو حددتها أيضا وفق الفهم الإيراني. بالتالي الإيرانيين طالبوا أولا بجلسة لدراسة الواقع الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه ولم تستطع، وبالتالي تصاعد الأمر وضربت على إثره الولايات المتحدة مناطق في إيران وردت عليها إيران. تقديري أنه هذا الخط الذي كما أيضا في سويسرا أعلن عن أنه هكذا خط سيمد بين الطرفين، الآن يعلن عنه نتيجة هذا الصدام. الإيرانيون يرون في الإطار العام الإيرانيون يرون أن الحرب مستمرة، الولايات المتحدة ما زالت في طور التهديد، وحتى الوصول لاتفاق شامل وكامل. تقديري أن التوقع الأمريكي بأن الأمور تعود لسابق عهدها كما كانت قبل الحرب في المياه الإقليمية الإيرانية توقع أساسا لا يقترب منه الاستراتيجي الإيراني، ناهيك عن أي تفاهم
1: عن
0: حوله
1: مباشر للتواصل بين إيران والولايات المتحدة، هذه سابقة ربما
0: طبعا لمنع الصدام بالطريقة التي حدثت. مثلا لو كان هناك لحذرتهم بشكل مباشر إيران، رغم أنها حذرت بالمناسبة بعد إعلان الطريق الذي حدده السنتكوم حذرت، لكن لم يسمع لهم. ربما هذا الخط كان سيوصل بشكل مباشر، ربما القيادة
1: يعني فقط مرتبط بمضيق هرمز؟
0: لا طبعا قضايا أخرى قد تثير خلافات في المستقبل، مثلا في لبنان التحركات الإسرائيلية إيران لديها اعتراضات، لكن مثلا في هذا الخط كان ممكن أن تكون القيادة المركزية لها سياسة في تدفع باتجاه التصعيد، بينما إذا كان هناك خط اتصال كانت ستلجم ربما من داخل البيت الأبيض. هكذا ينظر الإيرانيون لهذه الأمر.
1: ما رأيك دكتور سيد جوي هود بهذا الخط المباشر الذي أعلن عنه؟
5: I'm tired of sounding like a broken record, but
3: أنا سئمت من تكرار نفسك أسطوانة مشروخة، لكن لا أحد لديه في إيران أو غيرها السلطة لتحديد مسارات. سنتكوم ببساطة تقول إنها تحدد مسارات كما تفعل البحرية الأمريكية في أي مكان في العالم، وهذا المسار تم تحديده بين عمان ومنظمة الملاحة البحرية. أنا أدرك أن إيران لا تعترف بأي من هذين الكيانين، لكن بقية العالم يعترف بهما. إذن إما سيكون هناك من جانب إيران حرب مع بقية العالم من خلال إطلاق النار على السفن التي تحاول الدخول أو الخروج من هذا الممر الحيوي، أو التوصل إلى احتواء ما بقية العالم. هذا يتجاوز
1: فيما يتعلق بهذا الخط، خط التواصل المباشر الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، كيف تقرأ دلالاته؟
3: في الحقيقة هو ساعد على إقامة خط مباشر. في السابق كان ذلك بين البحريتين الأمريكية أو الإيرانية، عندما كان هناك تساؤل هل هذه سفينتكم أم لا، هل أطلقتم النار على هذا الهدف؟ لا، هذا يعني فك الاشتباك. وطبعا لكن الأمر لم يكن بالحجم الذي نراه الآن. الآن إيران تقول أنا لدي السيادة على المضيق منذ حدود الجزيرة حتى حدودي أنا، والولايات المتحدة وبقية العالم يقولون لا، ولا يسمح لذلك أن يحدث.
1: ولكن أن يكون هذا الخط مرتبط بوزارة الخارجية الإيرانية ومؤسسة أمريكية لم تحددها الخارجية، ولكن تكون الخارجية الإيرانية أحد طرفي هذا الخط الساخن، ما دلالاته من وجهة نظرك؟
3: أعتقد أن هذا يساعد عندما تكون هناك خطوط اتصال مباشرة من الحكومات. أنا في تجربتي الشخصية الأمر محبط عندما يكون التعامل عبر السويسريين أو الباكستانيين من خلال هذه الرسائل المضنية. أحيانا من الأفضل أن ترفع سماعة الهاتف وتتواصل معهم وتحل وتتفادى المشكلات، لكن لأن إيران قطعت علاقاتها الدبلوماسية معنا منذ العام 79 لم يكن ذلك ممكنا. الآن بوجود وسيلة التواصل هذه يكون هناك قدرة على تجاوز الخلافات، لكنني أرى فجوة كبيرة في الكيفية التي ينظر بها البلدان بقية العالم إلى قضية مضيق هرمز.
1: دكتور إياد الرفاعي، الحديث أيضا يعني أستفهم عن وجهة نظرك في شأن هذا الخط المباشر من التواصل، وكذلك الحديث عن طابع تقني ستأخذ هذه المحادثات، يعني ماذا نتوقع عندما يتم الحديث عن طابع تقني؟
4: والله شوفي، الحديث عن الخط الساخن هذا في وجهة نظري أنه زي ما يقول بالإنجليش too little too late، يعني متأخر جدا وصغير جدا. هذه الفكرة أنه الآن أبتكر خط ساخن بيني وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد هذا الموضوع كان من الواجب القيام به قبل شهرين 3 شهور، قبل حتى خوض المفاوضات الباكستانية. لو كان بالفعل كلا الطرفين يمتلك مصداقية ونية سليمة تجاه إنهاء هذه الحرب، افترض أن هذا الخط الساخن يكون بين قيادتي الدولتين. نحن نتحدث عن أوقات الحروب، في أوقات الحروب الدولة تكون صندوق أسود، تسمى في العلاقات الدولية صندوق أسود، أي أنه ما يدخل داخلها ويخرج منها يعبر عن كل قطاعات الدولة ولا يعبر عن تيار ألف أو تيار باء. هذه اللعبة التي نسمعها بشكل دائم أن هناك تيارات في أمريكا وفي إيران ترفض أو تقبل، الموضوع أكبر من هذا. أوقات الحروب الدول نتعامل معها كيونيتري أكتر أو كلاعب موحد ما تقوله وتقوم به تحاسب عليه، ولا يحاسب عليه فريق ألف أو فريق باء في هذه الدولة. وجهة نظري البسيطة أنه الموضوع متأخر، لكن نأمل نتمنى مع الوساطة الجدية الخليجية أن تتحرك المياه الراكدة في هذا الاتجاه. في وجهة نظري أيضا موضوع بسيط، ربط الانتخابات الأمريكية بما يحدث الآن، أنا لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يفكر في الانتخابات الأمريكية. قد يكون هذا طرح متهور، لكن لو أن الرئيس دونالد ترامب يفكر في الانتخابات النصفية الأمريكية لما قام بما قام به طوال السنة الماضية.
1: طيب دكتور سليم زخور، مسألة المفاوضات التقنية عندما يجري الحديث عن هذا، يعني عندما يعطى هذا الطابع التقني للمفاوضات، ماذا يعني ذلك؟
2: هذا جزء من تنفيذ مذكرة التفاهم، يعني منذ توقيع المذكرة انطلق جزء من هذه المفاوضات. والإشكالية تكمن في هذه الاستمرارية، لأن عقب اليوم الأول صرح نائب الرئيس الأمريكي أن هناك اتصال مع المفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل استكمال مهمة داخل إيران، وجاء الرد الإيراني أنه لا يمكن للمفتشين الدخول. هذا جزء من النقاش الفني، وليس بالمعنى الفني التقني، ولكن هو في صلب النقاش السياسي أو النقاش على المستوى الأعلى. بمعنى إذا لم تبدأ خطوات معينة في الموضوع النووي، لن يكون هناك خطوات مقابلة على موضوع على إفراج الأموال المجمدة وعلى رفع العقوبات. مذكرة التفاهم كلها مبنية على خطوة مقابل خطوة من بين الأطراف، لذلك النقاش الفني مهم، وهو يمهد من أجل بدء تنفيذ خطوات معينة خاصة على مستوى البرنامج النووي.
1: شكرا لكم جميعا. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبية إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب، وأعد التقرير التالي.
6: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
7: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
6: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
8: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
6: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: إلى التطورات في لبنان ولرصد آخر التفاعلات فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، لنستفهم منك كيف يتطور الموقف في إسرائيل بشأن هذا التفاهم.
9: إسرائيل تسعى طيلة الوقت وفي الأيام الأخيرة الماضية للتأكيد على أن هذا الاتفاق جيد الجانب الإسرائيلي، وهو أفضل ما يمكن تحقيقه في هذا المسار السياسي إلى جانب المسار العسكري. هذا هو موقف نتنياهو، هذا هو موقف وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وأيضا القيادة العسكرية يالزمير تحدث عن ذلك أيضا. والبدء بالكشف عن ما يعرف إسرائيليا بالملحق الأمني الذي كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية قبل يومين وقالت إنه ظل سريا، بدأت تكشف عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن جزء من بنوده. ويوم أمس كاتس تحدث عنه تقريبا بشكل صريح وعلني، كشف العديد من بنوده ربما من حيث يدري لكن أيضا من حيث لا يدري. يعني ربما إسرائيل لا تتعمد بالضرورة إحراج الجانب اللبناني لأنها مرتاحة مع هذا الاتفاق ولا تريد تخريب هذا المسار، لكن من جهة أخرى هم يخاطبون اليمين الإسرائيلي لإقناع اليمين بأن وقف إطلاق النار أو القبول بهذا الاتفاق مع لبنان من خلاله حققت إسرائيل عدة أهداف من خلال فقط هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، وبالتالي هذه الأهداف سواء كانت الأمنية أو السياسية المتعلقة ببقاء عسكري في لبنان، تحركات أيضا وحرية عمل عسكري للجيش الإسرائيلي دون قيود وفقا لما يقوله كاتس، مسار سياسي مع دولة لبنان وعزل حزب الله، هذا بالنسبة لإسرائيل أيضا هدف كانت تتحدث عنه في الآونة الأخيرة إلى جانب عزل إيران وعدم ربط أي تسوية مع لبنان بالمسار الإيراني. وقضية الاعتراف المتبادل بينها أيضا وبين لبنان، نتنياهو قال بأن إسرائيل تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق سلام مع لبنان، لكن هناك شروط إسرائيلية تحدث عنها أيضا وزير الخارجية يوم أمس جدعون ساعر، بأن أي تقدم في هذا المسار الدبلوماسي مع لبنان يجب أن يمر أولا بنزع سلاح حزب الله وإنهاء ما وصفه بالاحتلال الإيراني للبنان.
1: وما الذي يحكى أيضا نجوان فيما يتعلق بالمناطق التجريبية؟
9: إسرائيل كشفت عن منطقتين بلدتين إفرون وزوتر الغربية، سرعان ما أظهر فريق الجزيرة الزميل مازن إبراهيم في تقريره لدى وصوله إلى هذه القرية بأنها أصلا غير محتلة، لكن هذه هي المناطق التي يتحدثون عنها فقط وفقط. حتى ذكرت الغندورية يوم أمس في تقرير لها آرتس بأن القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي كانت قد رفعت طلب لأن تكون هذه القرية أيضا مشمولة في المنطقة التجريبية، لكن وافقوا فقط في نهاية الأمر القيادة السياسية على المنطقتين فرون وزوتر الغربية، ربما لتبرير ما نشرته الجزيرة أيضا أو الرد على انتقادات قد تأتي لاحقا. نشرت هآرت يوم أمس نقلا عن مسؤولين عسكريين أنه بالفعل لا توجد سيطرة مطلقة للجيش الإسرائيلي على هذه المناطق، لكنهم أكدوا أن الجيش موجود في فرون وفي الغندورية، فقط في زوتر الغربية نفذ بعض التوغلات وفقا لما قاله المسؤولون الإسرائيليون في الجيش الإسرائيلي لهآرت، نفذوا توغلات وخرجوا من هناك، لكن هذه هي المناطق. وقالها كاتس يوم أمس بأن إسرائيل لن تنسحب قيد أنملة أكثر من هذه المناطق ليس في المستقبل القريب إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
1: أشكرك جزيل الشكر نجوان سمري مراسلتنا في فلسطين. ننتقل الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زين العابدين توفيق، إليك زين.
10: شكرا إلسي وأهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة من بيروت. كما إذا كان الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن زوتر الغربية و أفرون كأولا وأخيرا بحسب ما قال كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، فإن في لبنان رسميا لا يوجد أي أسماء لأي مناطق، وإن كانت هنالك خطوات تشي بأن ربما تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في 26 من هذا الشهر في واشنطن قد بدأت، وذلك بزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر إلى بيروت، ولقائه قائد الجيش، ولقائه أيضا رئيس الجمهورية. أيضا رئيس الجمهورية التقى بقائد الجيش، والموضوع الأساسي هو بدء تنفيذ اتفاق الإطار وما لحق به من ملحق أمني وفق التصريحات الصادرة من رئاسة الجمهورية وأيضا من الجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو محور تجاذبات وتصريحات كثيرة الجميع في لبنان تقريبا مختلف المعارضين للاتفاق والمؤيدين له يعتبرون أن الجيش خط أحمر لا يمكن المساس به وينبغي المحافظة عليه وعدم اللعب به، بتعبير رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات صحفية يوم أمس. أيضا هنالك مواقف سياسية فيما يتعلق بالمعارضين للاتفاق أو المتحفظين عليه وتحركات لافتة، زيارة جبران باسيل لعين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب هو لقاء لافت في هذا الإطار، وأيضا موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في الأيام الماضية وعدم تحفظه في رفض هذا الاتفاق واعتباره أنه اتفاق يضر بسيادة لبنان ويسقط الكثير من الثوابت، بل إنه وضع المربع الأسود، لوحة المربع الأسود في تغريداته الخالية، هو مربع خالي، أي أن هذا الاتفاق به الكثير من الثغرات ويمكن تأويله في كل الاتجاهات. على أي الأحوال نتابع كل هذه السياقات أولا برصد الواقع الميداني من جنوب لبنان مع كاترين حنا من مدينة صور مراسلة الجزيرة. كاترين.
11: زين العابدين، اليوم لم تسجل غارات إسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن الخروقات بقيت مستمرة بأشكال مختلفة، من بينها تحليق المسيرات حيث كانت تحلق على علو منخفض طوال اليوم فوق مناطق مختلفة، من بينها هنا مدينة صور في القطاع الغربي من الجنوب. ولكن طبعا هذا الأمر لا يشي بأن الأمور تتجه نحو الإيجابية، لأن ما يجري في الميدان يؤشر إلى أن الأمور لا تزال متعثرة، لا سيما على مستوى بدء تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. حتى هذه اللحظة لا انسحابات من مناطق محتلة من جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، لا انتشار للجيش اللبناني، على الرغم من أننا في اليوم الرابع بعد التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري في واشنطن. بموازاة ذلك كانت هناك لقاءات سياسية وأمنية عملت بشكل أساسي على تأمين انطلاق تطبيق هذا الاتفاق، أبرزها صباح هذا اليوم بين الرئيس اللبناني وقائد الجيش اللبناني، حيث جرى البحث في المهام الموكلة للجيش في هذه المرحلة من أجل تطبيق هذا الاتفاق الإطاري، بالإضافة إلى مواجهة حملات التشكيك التي أشرت إليها ضد الجيش اللبناني، لا سيما ما يتعلق بولائه وحتى بقدرته على مواجهة حزب الله أو على الانتشار في مناطق معينة في الجنوب في حال حصل انسحاب إسرائيلي منها. ولكن طبعا الزيارة اللافتة بالأمس لقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر كانت الأبرز، ولعل اجتماع قائد الجيش اليوم بالرئيس اللبناني كان استكمالا لتلك اللقاءات مع كوبر بالأمس، وذلك الملحق الأمني الذي تم الحديث عنه في الاجتماعات مع كوبر الذي لا يزال غامضا بالنسبة للبنانيين ولم ينشر حتى هذه اللحظة بشكل رسمي ومعلن. ولكن ما يسرب منه لا سيما من الجانب الإسرائيلي وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية يمكن القول إنه لا يبشر بالخير ويخلق المزيد من الهواجس لدى اللبنانيين، ويؤشر إلى أنه ربما يتضمن بنودا لا تكون في مصلحة لبنان في حال صحت هذه التسريبات. حتى ما يتحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون من عدم نيتهم الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله ومن احتفاظهم بحرية الحركة دون قيود في جنوب لبنان أيضا، كل هذا يشكل مزيدا من التحديات بالنسبة للسلطات اللبنانية. ولكن التحديات زين ليست فقط في هذه المرحلة على المستوى الميداني والأمني، بل أن هناك أيضا تحديات على المستوى السياسي والتي لها تداعيات أمنية على مستوى كل لبنان. تلك الفتنة التي بات الجميع يحذر منها في الداخل اللبناني، باتت كل التصريحات السياسية لا تخلو من هذه العبارة، التحذير من الفتنة في لبنان انطلاقا من هذا الانقسام الكبير الذي يزداد حدة بين الأفرقاء السياسيين، بين من عارض الاتفاق الإطاري منذ التوقيع عليه ومن دافع عنه وأيده، على رأسهم الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة. أما في الجهة الأخرى المعارضة طبعا حزب الله هو أبرز المعارضين بطبيعة الحال، إلى جانبه رئيس البرلمان نبيه بري، الزعيم الدرزي أيضا، وليد جنبلاط الاختلاط كما ذكرت وأشرت إلى موقفه قبل قليل، بالإضافة إلى مروحة واسعة من التصريحات السياسية التي باتت جميعها تصب في الخانة نفسها، التحذير من الفتنة وأيضا التأكيد على ضرورة الحرص على السلم الأهلي في هذه المرحلة. إذن الهواجس كثيرة والتساؤلات أيضا دائما في الرسائل معك زين العابدين، ربما نطرح تساؤلات أكثر مما نقدم إجابات، وفي هذا إشارة إلى حجم التعقيد الذي هو عليه حاليا المشهد الميداني والسياسي في لبنان.
10: هو بالفعل الأسئلة أكثر بكثير من الإجابات كاترين منصور، شكرا جزيلا لك. ونطرح هذه الأسئلة على ضيفينا في الاستوديو، الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، وعلي حيدر المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكما. وأبدأ من موضوع الفتنة أولا، هل هنالك تعريف متفق عليه بين الجميع للفتنة؟ أبدأ معك دكتور فادي، ما هو تعريف الفتنة من وجهة نظر مؤيد اتفاق الإطار؟
12: لا، الفتنة معروف هي، أولا تحية لك وللضيف المشاهدين، يعني الفتنة معروف هي الاقتتال الداخلي أو الذهاب إلى فوضى داخلية، يعني هذه الفتنة كتعريف لغوي، يعني فتنة داخل البيت يعني، وليست مع عدو أو مع خارج أو غيره. وبالتالي أعتقد أنه الرئيس نبيه بري قصد بذلك، يعني خاصة وأنه من بعد ما تم التوقيع على الاتفاق كان هناك حركة شعبية بسيطة يعني، وربما عفوية، ولكن ربما دعني أقول ربما مقررة ومدفوعة، ولكن لاستطلاع الوضع.
10: ما الإجراء يعني الذي إذا حدث على الأرض نعلم أننا دخلنا في الفتنة؟
12: بحكم وجود سلاح مع جماعة معينة هي حزب الله ولديه ميليشيا منظمة، هي الحرب بكل بساطة، أو
10: حرب على
12: أو
10: من؟
12: أو دعني أقول ربما قبل الحرب، ربما كما حدث بعد قبل سبع أيار، تظاهرات،
10: يعني
12: تكسير،
10: تكسير في الشارع السياسي وليس في الجنوب،
12: ربما قبل السلاح بشكل علني، ربما إغلاق طرقات، تكسير، مظاهرات، تطويق، اعتداء على الأملاك العامة، اعتداء على الأملاك الخاصة، استفزاز ناس، ربما هذه بدايات فتنة يعني ربما تكون. وهذه ما تحسب أنا أعتقد الرئيس بري عندما قال قوله القول الإمام علي يعني عن الفتنة، وهو كان موجه أعتقد إلى بيئة الحزب أكثر مما هو موجه إلى المعارضين لبيئة
10: الحزب. لا ظهر يحمل ولا ضرع
12: فيحلب.
10: فيحلب
12: صحيح،
10: وهذا انا يعني فيركب ولا ضرع فيحلب،
12: انا ما كنت بعرفه يعني، رحت فتشت عليها تفهمت من اين هذا القول.
10: وقالها الاستاذ علي، قالها فور ظهور او خروج مظاهرات محدوده على دراجات ناريه ظهر فيها سلاح رايات لحزب الله في الشارع بعد توقيع الاتفاق، كان هذا خطاب واضح. هل كان بالفعل حزب الله ولذلك لم تتكرر هذه المظاهرات؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. في الواقع يعني أعتقد من الظلم كثيرا القول بأنه يعني ما بيعرف الرئيس بري وما بيعرف شو بين حزب الله والرئيس بري، من يفترض ذلك؟ لولا أن حزب الله وحركة أمل سعيا إلى احتواء هذا الأمر، ومن كان على الأرض يعرف ماذا فعل حزب الله وحركة أمل لاحتواء هذه المسألة، خاصة وأن حزب الله يعلم بأن الإسرائيلي أصلا لا يخفيها، لأن أحد الرهانات الإسرائيلية بعدما فشل الإسرائيلي على لسان كبار قادته، رئيس الأركان إيال زمير وقائد منطقة شمالي ميلو رافي ميلو، عندما قال بأن فوجئنا بقدرات حزب الله وهذه المعركة لا تنهك حزب الله ولا تستطيع تفكيك سلاحه، وبالتالي البديل هو نقل المعركة من لبناني إسرائيلي إلى لبناني لبناني، لأن نقطة ضعف المقاومة هو ظهرها، وبالتالي الآخرون الذين يخططون لمواجهة المقاومة هم الذين يحاولون أن يحشروا المقاومة ثم يلقون التهمة عليها. هذا ما ثبت في الماضي.
10: هذا خيار تم تجاوزه؟
13: إن شاء الله نكون
10: تم. هذا السيناريو ليس خيار، لأنه طبعًا لا يفترض أن يكون خيارا.
13: لا يفترض.
10: هذا السيناريو تم تجاوزه؟
13: إذا ما كان خيار لدى أحد ما بيصير، حتى لو بتصير الأحداث المحدودة بتم احتوائها يعني. أنا أسيء الظن جدا ببعض الطاقم السياسي الموجود في لبنان. لماذا؟ قبل الاتفاق قلت عبارة وكررتها أكثر من مرة، أننا أمام طاقم سياسي يفضل بقاء الاحتلال على أن يتحرر بيد المقاومة ومحور المقاومة، وتمت ترجمة ذلك على بالرغم من ذلك كانت الفكرة لدي، إلا لأنني فوجئت بالمستوى الذي وصل إليه اتفاق الإطار. يعني اتفاق الإطار لم يلزم إسرائيل بانسحاب،
14: استبدل كلمة الانسحاب
15: بإعادة الانتشار.
14: إعادة انتشار، وش يعني إعادة انتشار؟ هلا في ناس مفكرينها تعابير لغوي يعني إنه لا،
15: إعادة انتشار خارج الأراضي اللبنانية.
14: خلينا هذا بدي أشوف، هون بدي أعطي دليل عليها. أول شيء مفهوم إعادة الانتشار يعني المعيار الأمني هو الحاكم في القرار، بعيدا عن الانسحاب الذي يحمل حمولة سياسية وقانونية، وبالتالي بموجب الانسحاب يستسلم يصبح الخروج هو واجب سياسي قانوني، والدليل على ذلك بشكل سريع
15: لأنه لا نريد أن نناقش الاتفاق لأننا أشبعنا
14: بس هذه الجملة. لدينا تجربة مع قرار إسرائيل بإعادة الانتشار الذي يبين ما تقصده بالعام 1985، قالت الانسحاب على بإعادة الانتشار على ثلاثة مراحل، مرحلة أولى صيدا ومحيطها، المرحلة الثانية صور ومنطقة نبطية، المرحلة الثالثة استمرت 15 عاما حتى أخرجتها المقاومة. هذا هو
15: عيوب الاتفاق شرحها معارضوه بشكل واضح، لكن فيما يتعلق

0: بتنفيذ الاتفاق دكتور فادي الأحمر وزيارة كوبر وحديث رئيس الجمهورية وبيان الجيش عن تنفيذ الاتفاق الإطار والبروتوكول الأمني؟ متى سنعرف أن هذا التنفيذ قد بدأ؟ ما الدلالات؟ لأنه حتى الآن لا يوجد أي انتشار مختلف عن الطبيعي للجيش اللبناني.
1: طبيعي، لأنه نحن لا نزال في المعركة يعني، والأعداد العسكرية مستمرة في الجنوب ولو بوتيرة أخف يعني.
0: مستمرة من من؟
1: أعتقد من قبل الطرفين يعني، من قبل الطرفين الحزب وإسرائيل. ولكن بعد زيارة يعني قائد القيادة الوسطى الأمريكي، هو لوضع خارطة الطريق للبدء بتنفيذ هذا الاتفاق، لأنه تعرف جيدا أستاذ زين أنه الاتفاق هناك جزء أمني كبير فيه، لأنه عندما يكون هناك مناطق تجريبية وهناك مراقبة متابعة للجيش، مساندة للجيش، مساندة بالمعنى ودعم للجيش، دعم هنا أصبح أوسع، دعم الجيش بحسب ما قرأنا يعني في الاتفاق الإطار، في اتفاق الإطار بالتجهيزات والمعدات وأيضا ربما بالمعلومات، وأيضا هناك مراقبة للجيش. أنا كلبناني يعني
0: مراقبة من
1: مراقبة يبدو من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا معلم أنه يعني محور الحزب يقول مراقبة من إسرائيل، هي مراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية راعي هذا.
0: الإسرائيليون قالوا سنراقب أيضا،
1: هم يقولون ما يريدون، ولكن ليس بالضرورة هذا ما سيكون بالفعل. وبالتالي وأيضا الجيش اللبناني سيراقب كيف سينسحب الإسرائيلي
0: ومتى لم ينسحب ولا ينسحب حاليا
1: في القادم من الايام. تقول اسرائيل سيراقب جيش لبناني في القادم من الايام، وايضا جيش
0: قالوا لن ننسحب يعني. كاتس قال يعني زوتر الغربيه سيدي. يعني امامكم زوتر الغربيه وفرون، تفضلوا لن ننسحب اكثر من
1: اسرائيل
0: ذلك.
1: اسرائيل من من, من من قبل الحرب كانت ترفض الحوار مع لبنان. عندما طرح الرئيس اللبناني مبادرته للحوار مع اسرائيل كانت ترفض. اليوم جلست الى طاوله المفاوضات وعقدت 5 جلسات وتوصلت إلى هذا الاتفاق. يعني ليس كل ما تقوله إسرائيل خاصة هذه الطبقة في الحاكمة
0: أعود
1: في إسرائيل.
0: أعود إلى سؤالي سريعا، متى سنعرف أن تنفيذ البروتوكول الأمني قد بدأ؟
1: عندما يبدأ انسحاب الإسرائيلي واستلام الجيش اللبناني في مناطق كانت فيها كان هناك فيها احتلال إسرائيلي.
0: يعني الجيش اللبناني ولبنان حاليا يعتبر ما ذكره الإسرائيليون عن زوتر الغربية وعن فرون ليس انسحابا وبالتالي لن ينتشر برايك يعني؟ انت طبعا لحد لا احد يعرف،
1: انا بحسب ما اعرف انه فرون انه بحسب انا لست على في الميدان يعني
0: طبعا
1: خاصه
0: لكن حتى الان لا توجد توجد من الجانب الاسرائيلي ولا يوجد من الجانب اللبناني. متى سنعرف ان الجانب اللبناني قد بدا في تنفيذ اتفاق الاطار؟
1: هذه إشكالية فعلا. بس أنا أعتقد أنه فرون بحسب ما بعرف الجغرافيا، فرون هي تحت النار الإسرائيلية، وبالتالي هي يعني قادرة على أن تتقدم إليها أو تتقدم.
0: هناك نقطة للجيش على بعد كيلو ونص تقريبا من
1: فبالتالي من يمكن, يمكن يمكن أن تكون
0: يعني ودخلتها أمس أمام كاميرا الجزيرة الأمم المتحدة.
1: صحيح، أنا شاهدت الريبورتاج يعني زميلكم مازن. فبالتالي ربما لأنه هي تحت النار الإسرائيلية ربما تكون نموذج أنه لكي لا يدخل الحزب طيب. الحزب إليها من جديد، لأنه إسرائيل أخرجت الحزب منها.
0: فالإجابة لا نعرف، الإجابة لا نعرف متى.
1: حتى الساعة لم يبدأ التنفيذ بكل الأحوال، ولكن طالما قرر الطرفان أو برعاية الولايات المتحدة بدأ بها تاني المنطقة سوف يبدأ هنا.
0: أستاذ علي، معارض الاتفاق يلومون الحكومة على أنها ترمي بنفسها وبلبنان في أحضان الأمريكا، لكن معارض الاتفاق أيضا يرمون بأنفسهم ولبنان في أحضان الإيرانيين. اليوم الإيرانيون يتحدثون أكثر عن الأموال المجمدة في مذكرة التفاهم أكثر مما ما يتحدثون عن لبنان. هل هذا هو الخيار الأفضل الآن بالنسبة للبنان، أن يكون هنالك طرف يرتمي في أحضان الأمريكان وطرف يرتمي في أحضان الإيرانيين؟
2: نحن نرتمي إذا صح يعني استخدام هذه العبارة، معنا العبارة بدها نقاش، فيما يحقق تحرير أرضنا بدون أي قيود سياسية وأمنية، وليس من يشرعن الاحتلال ويمنحه حرية الحركة والاعتداء، وليس صيغ هدفت فيما هدفت في سياقها وتوقيتها.
0: من منحه حرية الحركة
2: من واثق وان صاغ الاتفاق؟
0: من صاغ اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: السلطة السياسية
0: يعني حرية الحركة حدثت في وقف إطلاق النار الملتزم به حزب الله.
2: عفوا،
0: يعني هذه الحرية التي تمتع بها الإسرائيلي تمتع بها قبل اتفاق الإطار ويتمتع بها بعد اتفاق الإطار. يعني هو لم يحترم
2: بين
0: اتفاق وقف إطلاق النار
2: بين أصلاً. مسألتين بينما ينفذه الإسرائيلي عنوة وبين أن أمنحه الشرعية. هناك إمضاء، هناك توقيع، يعني منحت الدولة اللبنانية الحق في الدفاع

0: تحت عنوان الدفاع ونعرف شو مفهوم الدفاع، ولم تمنح المقاومة لهيك العبارة الدولة اللبنانية، ما هن بيعرفوا انه مش عم بيستهدفوا الدولة اللبنانية، عم بيستهدفوا المقاومة والشعب والمدنيين، وبالتالي
1: الحق للدولة هذه المرة
0: للدولة، وبالتالي نعم المقاومة الدولة. يعني معناتها يحق لإسرائيل أن تعتدي تحت عنوان الدفاع ولا يحق للمقاومة أن ترد. والدليل على ذلك للدولة. قبل قليل سألت الدكتور شو قال لك في جنوب اثنين عم بيخرقوها، لك في عنا احتلال ينفذ اعتداءاته، حزب الله ملتزم عدة أيام بدون ما يرد، ولا يزال حتى الآن إذا منشوف عدد العمليات بشكل محدود جدا وبشكل نسبي وبما لا يتناسب مع الاعتداءات، بيطلع أنه شكرا. في عنا طرفين عم بيشتبكوا مع بعضهم. هذه الصورة التي يراد تقديمها في الخارج.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ علي حيدر المحلل السياسي ضيفنا في هذه النافذة. نشكر أيضا الدكتور. لديك تعقيب سريع؟
1: لأنه ليست الدولة من ترد على إسرائيل، ليست الدولة من تتلقى الأوامر من إيران لتخوض الحرب، يعني بكل بساطة.
2: شكرا جزيلا دكتور فادي الأحمر، وبذلك نصل إلى ختام هذه النافذة، نعود إلى الدوحة.
3: شكرا لك زين. أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد امرأة وابنتها في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أسفر القصف عن تدمير عدد كبير من الخيام. مراسل الجزيرة هاني الشاعر رصد آثار القصف وما خلفه من دمار واسع.
4: لم تكن هذه الخيام سوى ملاذ أخير لمئات العائلات الفلسطينية التي فرت من نيران الحرب الإسرائيلية وتبعاتها باتجاه هذه المنطقة التي أسمتها إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة بالإنسانية، وهي منطقة المواصل التي تقع غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في لحظات حول القصف الإسرائيلي هذه المنطقة إلى رماد بعد أن أغارت مقاتلات حربية إسرائيلية على خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة. بعد انذارها بوقت قصير أغارت هذه المقاتلات الحربية على هذه المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من خيام النازحين وتحويلها إلى رماد.
5: جينا من الشرقية ورحنا على السجن، صار يضرب قذايف وصواريخ، طلعنا من السجن رحنا على المواصي، برضو هناك صار دب طيارة تضرب من فوق على اللي قاعدين. بعدين جينا هنا قالوا منطقة آمنة، لكن والله لا في أمان ولا في حاجة تخلق. ربع ساعة أعطونا ورحنا نجري، ما فطنا ما قعدنا لسه غير ما لحقناش، والله يمكن فيهم أخذ طنيات معان ولا حالا وراءن كله، ما وصلنا غير هالصاروخ من دب ومفعفط، لحقنا مطرح ما وصلنا، يعني دوبنا هبطنا غير والصبر لسه، والله الناس شاردة.
4: إذن القصف أيضا أدى إلى استشهاد امرأة وطفلتها على بعد مئات الأمتار من هذه المنطقة جراء تناثر الشظايا من هذا الصاروخ الذي يوصف بأنه شديد التفجير وأدى إلى هذا الحجم الكبير من الدمار.
6: أخذت بنت صغيرة شظية في راسها وماتت، وأصابات كثير يد وسلين وحرق، الهبو قوي جدا، صاروخ لأول مرة نشوف من أول حرب، تجربة جديدة علينا في قطاع غزة. فكمواصي احنا امنين في مكان امن، قصفوا خيامنا.
4: لم تعد الخيام تضمن النجاة لمن احتمى بها، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن الاكبر بين فقد الاحبة واحتراق الخيام واتساع دائرة المعاناة بالنسبة لهؤلاء الذين نزحوا مرارا وتكرارا منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمنع إسرائيل عودة المئات من هؤلاء حتى إلى المناطق الشرقية التي نزحوا منها وتوسع من رقعة المنطقة الصفراء، بالتزامن أيضا مع ارتفاع وتيرة القصف على قطاع غزة وإيقاع المزيد من الخسائر البشرية والمادية. هاني الشاعر، مواصي خان يونس، الجزيرة.
7: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وفي أحدث المستجدات. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويدكوف وجاريد كوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وأكد الأنصاري أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف، مشيرا إلى أن الوسطاء يعملون على تسهيلها، وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة، وأن هذه المسألة سيتم التوافق عليها بين الطرفين وفق مذكرة التفاهم. وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حق مكفول للجميع، ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن من المقرر استمرار المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي بشأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين المتعلقين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة، ولن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مباشرة. في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الخارجية الصيني دعوته إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وبشأن مضيق هرمز نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق بهدف إيجاد حلول عملية للأزمة الناجمة عن الحرب. في لبنان بحث الرئيس جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان اللبناني والإسرائيلي. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أبدأ معك مراسلة الجزيرة في طهران بخصوص أحدث بيانات وزارة الخارجية الإيرانية حول مسألة المفاوضات ومذكرة التفاهم.
8: نعم، يعني هناك تأكيد إيراني على الالتزام بتنفيذ ورود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك إذا التزمت واشنطن بتعهداتها في هذه المذكرة، وذلك على أساس ما تقوله إيران مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. فإيران ترى أنه هذه المرة التوافق والاتفاق مع الولايات المتحدة لن يكون تنفيذه أحاديا، وأن إيران أيضا مستعدة للدفاع عن مصالحها بحزم والرد على أي إجراء أمريكي. وفي هذا السياق تأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي تطرق إلى الالتزامات الإيرانية في مذكرة التفاهم، وقال خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وقال أن إيران تدرك مسؤولياتها جيدا ولا داعي لأي تدخل في هذا الأمر، وقال أن إيران ستقوم بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بإزالة الألغام وفتح المضيق بشكل كامل كما كان عليه الوضع قبل الحرب، وأنه لا داعي للتدخلات، في إشارة إلى إعلان فرنسا استعدادها لإزالة الألغام في المضيق بمساعدة شركاء إقليميين. واعتبر بقائي أن مثل هذا الأمر لن يكون إيجابيا وسيزيد من تعقيد الأمور. أما فيما يتعلق بالشق المتعلق بالولايات المتحدة وتنفيذ واشنطن لتعهداتها، يقول بقائي أن الجانب الإيراني سيتابع هذا الأمر مع الوسيط القطري في الدوحة غدا، وخاصة البند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أشار بقائي إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التمهيدية اللازمة، وذلك على أمل أن تحقق النتيجة المرجوة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والاستفادة منها، سواء في شراء المواد والأساسية والغذاء والدواء. إلى ذلك أيضا تم التأكيد من قبل بقائي أن خلال جولة محادثات إيران وقطر غدا لن يكون هناك أي اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين. قال بقائي أنه لا يوجد أي برنامج للقاء أي من المسؤولين الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام القادمة، إلا أنه قال أن هناك خط اتصال سياسي وليس عسكري مع الجانب الأمريكي ما بين وزارة الخارجية الإيرانية وأحد المؤسسات السياسية الأمريكية، على أمل أن تستطيع هذا الخط يعني تسهيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وتم التأكيد أيضا على أنه إيران يعني مستعدة للانتقال لمفاوضات الاتفاق النهائي، وذلك عندما يعني تتحين الظروف المناسبة. وأيضا أشار إلى ضرورة قبل الانتقال إلى المفاوضات الفنية والمعنية بملف البرنامج النووي الإيراني وأيضا رفع العقوبات، أكد على ضرورة تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والذي ينص على أنه يجب تنفيذ البند الأول المتعلق بوقف الحرب على جميع الجبهات وخاصة جبهة لبنان، وهو أيضا ما تشير إليه إيران بأنه لم يتحقق حتى الآن، وأن على الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بوقف هجماتها على لبنان وأيضا الانسحاب من الأراضي المحتلة اللبنانية، هذا بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالحصار والمضيق هرمز وعدم التدخل في هذا المضيق كما يقول التفسير الإيراني، وأن يجب الالتزام بالمسارات الإيرانية المعلنة من جانب القوات المسلحة الإيرانية، وذلك لمرور السفن من خلال هذا المضيق بعد التنسيق معها. أيضا الجزء المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة، مع استمرار رفع أو تعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني وأيضا المواد البتروكيماوية. هناك تأكيدات إيرانية على الالتزام مقابل الالتزام، وتأكيد على ضرورة أن يكون هناك هذا الأمر ألا يكون أحاديا وأن يكون من الجانبين، خاصة مع حالة انعدام الثقة ما بين الجانبين، خاصة من الجانب الإيراني الذي يؤكد أنه مستعد لجميع السيناريوهات، مع تأكيده أيضا يعني التزامه بالدبلوماسية مع الجانب الأمريكي ومتابعة هذه الأمور وتطوراتها مع الوسطاء خاصة الوسيط القطري.
7: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أتحول إليك فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، ماذا يحمل كوشنر وويتكوف في جعبتهما في زيارة الدوحة؟
9: نعم محمود، بحسب مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أبلغ الجزيرة بأن المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف من المقرر أن يعقدا اجتماعات اليوم الثلاثاء في الدوحة مع كل من رئيس وزراء قطر وزير الخارجية بالإضافة إلى وسطاء آخرين. وقال هذا المسؤول الرفيع للجزيرة بأن المباحثات سوف تركز على ما وصفه بالحوار الإقليمي لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الولايات المتحدة وإيران، هذا من ناحية، وبالتالي هذا ما تشير إليه الإدارة الأمريكية بأنه المباحثات رفيعة المستوى، وبالتالي هذه المباحثات لن تكون مع الجانب الإيراني. من ناحية ثانية، أشار هذا المسؤول أيضا للجزيرة إلى أنه يوم الأربعاء فإن الفرق الوفدي الولايات المتحدة وإيران سيشاركان بشكل منفصل وفق ما أشار هذا المسؤول الأمريكي، مع الوسطاء من باكستان وقطر في محادثات ذات طابع فني. لم يحدد طبيعة هذه المحادثات، وإن كانت الإدارة الأمريكية تشدد على مسألتين، مسألة تطبيق مذكرة التفاهم بما يشمل كل البنود لا سيما ما يتعلق ببند فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وبدون أي عوائق من الجانب الإيراني، مع تأكيد الإدارة الأمريكية وفق ما نقل عن وزير الخارجية ماركو روبيو في أحاطة مغلقة لكبار قادة الكونغرس يوم أمس بأنها لن تسمح بإغلاق المضيق وبأنها ستتعامل مع أي عمل عسكري إيراني لإغلاقه بالقوة وبرد قوي وفق تعبير وزير الخارجية. النقطة الثانية، لا شك أن الجانب الإيراني يريد أن يبحث قضايا تتعلق بمسألة العقوبات ورفع التجميد عن الأموال، لكن الإدارة الأمريكية تقول أن هذه الإجراءات مرتبطة بمدى تنفيذ إيران لتعهداتها في مذكرة التفاهم، وخصوصا مع قول الرئيس الأمريكي بأنه هناك مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني، وأن الولايات المتحدة تحرز تقدما في إطار منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن المسؤول الأمريكي لم يحدد ما إذا كانت هذه المباحثات الفنية أيضا ستتطرق إلى الملف النووي أم أنها ستقف عند حدود الرد الفعل الإيراني الذي يصر أولا على مسألة المباحثات بشأن مذكرة التفاهم، والذي تقول عنه الإدارة الأمريكية أنه اتفاق لوقف إطلاق النار وأيضا لتمديد وقف إطلاق النار لإعادة فتح مضيق هرمز وتمهيدا لإجراء مباحثات حول الملف النووي الإيراني، والذي من الواضح أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد أن تنجزه في مدة 60 يوما المنصوص عنها في إطار مذكرة التفاهم. محمود،
7: شكرا جزيلا لك فادي منصور، كان معنا من البيت الأبيض، شكرا لك. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والتي يزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. مزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
10: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد

0: هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديدا إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضا عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندست أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك السفير جوي هود. الجانبان الآن كل منهما يتذرع بأن الطرف الآخر لم يفي بالتزاماته بحسب بنود مذكرة التفاهم. إذا جئنا إلى الولايات المتحدة، إيران تطالبها بالإفراج الفوري عن الأموال المجمدة، رفع العقوبات كما نصت على ذلك بنود المذكرة. ما الذي يعطل واشنطن عن أداء ذلك؟
2: العقوبات تم رفعها منذ اليوم الأول، وإيران استفادت من ذلك بشكل كامل وبدأت بتصدير نفطها، وهي مستمرة في ذلك، وهي تبيع هذا النفط بسعر السوق الآن، وهذا يعني إيرادات من مليارات الدولارات لها. الرئيس الأمريكي أيضا رفع الحصار البحري بحيث تتحرك السفن بحرية عبر المياه. إذن في هذه اللحظة الجانب الأمريكي جازف وقامر بأنه باتخاذ هذه الخطوات الإيجابية الأولى سيتم من الجانب الإيراني التعامل بالمثل، لكن للأسف الإيرانيون بدأوا بمهاجمة الوسطاء، ضربوا سفنا في المياه الإقليمية العمانية بما في ذلك سفينة تحمل نفطا خاما قطريا، وهذه رسالة واضحة واضحة إلى دول الخليج بأن لا يسيء فهم

0: ذكرت التفاهم لأنما ذكرت التفاهم في نظر إيران تعطيها السيادة على الخليج ومن ثم كل ما يعبر من خلاله. إذا بعض السيطرة على اقتصاديات الخليج أيضا. أيضا إيران تقول أن المذكرة تعطيها حق النقض بأي قرار تتخذه دول الخليج في الدخول في شراكات عسكرية مع أي طرف. إذا الفجوة في الخلاف وروح الخلاف واسعة للغاية. وفي هذه اللحظة علينا أن نعود إلى البدايات ونتواصل مع بعضنا البعض بطريقة واضحة بحيث يفهم كل طرف. وهذا ربما أمر جيد إن الرئيس ترامب بعث بمطوري عقارات، لأننا نتحدث عن عقارات بالمعنى الملكية، لأن إيران تتحدث عن ملكيتها لمضيق هرمز، وبقية العالم يقول ليس لديكم مثل هذه السيادة.
1: دكتور حسن أحمديان، لا يعني إن لم تخني الذاكرة قبل أسبوع تقريبا كنا هنا في الاستوديو وسألتك حينما بدأ استهداف السفن العابرة في المضيق، كانت سفيرة ترفع علم سنغافورة، وسألتك إن كان هناك مبرر شرعي أو قانوني يمكن أن تستند إليه إيران في فعل ذلك، فقلت إننا لم نعلن أو إن الجانب الإيراني لم يعلن عن هذا الأمر. ثم يعني وصلنا الكلام حتى قلت أنه ليس هناك مبرر لاستهداف السفن التجارية،
2: وحتى الآن لا يوجد أي إعلان عن استهداف السفينة السنغافورية. إيران أعلنت أنها حذرت سفنا للعودة. لاحظ الذي جرى محمود، يجب أن نضعه في سياقه. هناك مذكرة تقول بأن إيران تقوم بترتيبات للمرور الآمن للسفن التجارية. يعلن السنت كوم القيادة المركزية أن هناك طريقا نفتتحه نحن وعلى السفن أن تمر به.
1: عذرا على المقاطعة، أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، إذ تقول إن بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس أجريا اليوم جولة تفقدية في جنوب لبنان. إذن الخبر العاجل نقلا على القناة 12 الإسرائيلية يشير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة إسرائيل كاتس أجريا جولة تفقدية في الجنوب اللبناني. دكتور أحمد أحمديان عفوا.
2: وكذلك يعني أعلنت الولايات المتحدة السنت كوم بوضوح، والآن أتى في تقريركم أيضا مسار أمريكي، هذا لم يكن في المذكرة وليس في القانون الدولي ولا يحق للولايات المتحدة فعل ذلك في المنطقة، وفرضته على عمان وأرادت فرضه على إيران، وإيران أعلنت أنه هذا غير ممكن وسنقف أمامه، وإذا أجبرنا سنضرب السفن التي تمر في هذا المسار، وأطلقت تحذيرات لهذه السفن وعاد جلها إلا في حادثتين كما يبدو بعد تلك الحادثة التي لم تتبناها إيران على السفينة السنغافورية. بالتالي نحن نرى أن الروح الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة هو أن تقوم إيران بما عليها، تفتح المضيق وأن تتنصل الولايات المتحدة عما عليها، الالتزام بالمذكرة أيضا وترك المذكرة تأخذ مسارها. هذا يحدث في لبنان وفي المضيق، واليوم هناك كلام ومفاوضات حول الأموال المجمدة أيضا، أي ثالث بند من 5 بنود كان المفروض أن يبدأ التنفيذ منذ اللحظة الأولى، لم ينفذ إلا ما يخص العقوبات، والعقوبات أيضا يعني هناك كلام عنها ورفع الحصار، والحصار لأنه كان مكلف على الولايات المتحدة ألغت، أما باقي البنود لم تنفذ إلى الآن وهناك محاولة للتحايل عليها. سيقول بعضهم، وسمعت بعض الاستدلالات، أنه الولايات المتحدة تقوم بضمان العبور. من الذي أعطاها هذا الحق؟ قانون الدولي؟ أبدا. مذكرة التفاهم مع إيران؟ أبدا. إذن هي القوة تريد فرض شيء بالقوة ضد ما وقعته قبل أسبوعين في مذكرة التفاهم التي تقول بأن الترتيبات الإيرانية هي التي تبقى هنا لستين يوم ثم تخلفها ترتيبات إيرانية عمانية، وهذا لم يحدث. في لبنان الإسرائيليون ما زالوا ينقضون المذكرة، وذهب الجزء المعارض لفانس، يعني في انقسام في الولايات المتحدة، فانس قام بمسار إيران، روبيو ذهب باتجاه نسف هذا الاتفاق باتفاق معارض له في الفحوى. الإيرانيون ما زالوا مصرين أنه هذا لا يرتبط بنا، نحن لدينا مذكرة، إذا قمتم بما عليكم نقوم بما علينا، ولذلك عليهم أن يجدولوا الانسحاب الإسرائيلي ويوقفوا وقف إطلاق النار، يعني ينهوا إطلاق النار في جنوب لبنان. الأموال المجمدة 6 مليارات كما يبدو رفع الحجب عنها، لكن المفروض كان 12 مليار في اللحظة الأولى يرفع الحجب عنها، هناك كلام. إذن يعني السلوك الأمريكي هو السلوك الأمريكي كما اعتدناه، لي ما لي وسأناقشك فيما لك، هذا هو، هذه هي الموتو في الولايات المتحدة، وهذا حدث في الاتفاق النووي ويحدث اليوم.
1: دكتور العتيبي، يعني مضى تقريبا ربع المدة المقررة للتفاوض والاتفاق إلى الحل النهائي أو الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران، وما زلنا نراوح مكاننا حتى إننا لم نصل بعد إلى القضية الأساسية وهي قضية النووي الإيراني. هل ترى أن كلا الطرفين يريد أن يستوفي كيله من الطرف الآخر ثم يخسر ما عليه من الكيل؟
3: لا، ببساطة نحن لم ندخل حتى في مرحلة 60 يوم محمود، يعني إحنا نتحدث عن الجانب الإيراني يتحدث بأن المفاوضات لم تبدأ بعد، بالتالي عندما ننظر إلى مذكرة التفاهم هي واضحة فيما يخص البند الأول وهو وقف القتال على جميع الجبهات، هناك خروقات من الجانب الإسرائيلي وهناك خروقات من الجانب حزب الله، هذا ندل فيدل على أن لا الولايات المتحدة قادرة ولا إيران قادرة على بسط سيطرتهم على من هم تحت مظلتهم، هذا رقم واحد. فيما يخص الملاحة أعتقد المذكرة كانت واضحة من خلال حرية الملاحة، حرية الملاحة تركت بطريقة عامة للحرية وكان هناك دور كبير عماني، عمان لم تفضل أن تلعب دورا خلال الحرب بالتالي تعقد المشهد، لكن بعد نهاية الحرب هي وضعت ممرات مع المنظمة الدولية للملاحة، إيران رفضت ذلك واستخدمت القوة في مع السفن، هذا أدى إلى عرقلة الملاحة، بالتالي لم نصل إلى مرحلة الأموال المجمدة الحديث عنها، بالتالي هناك عقبات عديدة بين الطرفين، واضح أن الفجوة كبيرة بين الطرفين وكل طرف يحاول قدر المستطاع أن يسلب الثاني من كرة ضغطه. إيران تمتلك هرمز ككرة ضغط هو الوحيد، بالتالي هي دائما تستخدمه وتطرحه في كل قضية تحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالتالي تجيش العالم تجيش المنطقة ضدها، لأن هذا يهدد ملاحة ويهدد الاقتصاد الدولي يهدد الأمن الدولي، لا يجب على إيران أن تأخذ رهينة وتقوم بسياسة أحادية في المضيق، بالتالي عمان مشاطئ له، دول المنطقة أيضا تعتمد عليه، لا يعني بأنك تجلس بقرب الباب أنك تمنع الآخرين من الخروج، بالتالي يجب على الجانب الإيراني أن يعلم ذلك بأنه هو الجغرافيا نعم تلعب في صالحه، لكن أيضا ما يقوم به الآن من إجراءات تعسفية ستؤدي إلى العديد من التراكمات على الاقتصاد الدولي وسيهدد مصالح إيران ومصالح أيضا حلفاء إيران في العديد من المضائق الأخرى والمرات المائية.
1: هل كانت بنود مذكرة التفاهم غامضة بحيث تحتمل هذه التفسيرات المتباينة تماما؟
3: في مرحلة معينة أعتقد محمود كان يجب أن تكون فضفاضة حتى يوقع الطرفين، لكن بعد ذلك أعتقد الوسطاء وصلوا إلى مشكلة وهي كثرة التأويلات، الجانب الأمريكي لديه تأويل والجانب الإيراني لديه تأويل، الآن مع وجود المفاوضات أعتقد هنا تبدأ موضوع المشاركة الأفكار على طاولة واحدة، بالتالي الوصول لتفسير واحد يسمح للفرق التقنية والخبراء أن يقوموا بأعمالهم ضمن نطاق معين، إذا تحدثنا عن حرية الملاحة وتم الاتفاق على حرية الملاحة بالتالي يجب الانتقال بعدها إلى الفرق الفنية، من يدير المضيق، كيف يدار المضيق، كيف يجب أن يدار المضيق، كيف يجب أن نتفادى تأثيرات وتبعات إغلاق المضيق أو فرض رسوم غير قانونية على المضيق على الملاحة الدولية على الاقتصاد الدولي على أمن الممرات المائية الأخرى، بالتالي سيكون الموضوع أشبه بقانون الغاب إذا تم تركه بدون اللجوء للقانون الدولي، وهذا أمر مهم.
1: السفير جوي هود ضيفنا الدكتور حسن أحمديان يقول إن المسار الذي يسلكه جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يتعرض للتخريب بواسطة مسار آخر يسلكه وزير الخارجية ماركو روبيو فيما يتعلق بلبنان، هل توافق على هذا الطرح؟
0: هذا سيكون ضربا من الجنون، هذان يريدان أن يترشحا لمنصب الرئاسة ونائب الرئيس، لن يخرب أحدهما عمل آخر بل يكمل عمل الآخر، هذه هي النية. فيما يتعلق بالمضيق عمان، سلطنة عمان أعلنت مبادرة من خلال مياهها الإقليمية وهذا حقها كأي بلد، وعملت ذلك مع منظمة الملاحة البحرية. القيادة المركزية قالت أي سفينة تمر عبر هذا المسار سنحاول حمايتها، وهذا ما حصل. القيادة المركزية أسقطت 3 من 4 مسيرات أطلقتها إيران، لكن للأسف في كل مرة مسيرة اجتازت وسببت ضررا. لا أحد، لا قيادة مركزية ولا أي طرف آخر له الحق بإعلان أي شيء حول المياه الإقليمية العمانية ما لم توافق عمان على ذلك. طبعا عمان لن تسمح بإطلاق النار على السفن في مياه الإقليمية. أنا أرجع صدى ما قاله الدكتور عبد الله. إيران قررت أن تأخذ هذا إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة. هذه حرب باتت تهدد العالم برمته من خلال استهداف سفن من بلدان مختلفة وعدم السماح بالتصدير واستيراد نفط، ولدول الخليج بأن تصدر نفطها. هذه باتت حربا على كثير من الجبهات. أي كان رأيك في الهجوم الأول وإلى أي مدى كان خاطئا من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، نحن دخلنا مرحلة مختلفة قررت فيها إيران توسيع نطاق الهجوم إلى بقية العالم، بقية العالم سيرد.
1: هل من الممكن ببساطة أن نقول أن صفحة شن هذه الحرب طويت وانتهى الأمر، ونحن الآن في مرحلة جديدة برغم كل ما ترتب على هذه الصفحة القديمة من تبعات؟ يعني في نهاية المطاف الولايات المتحدة حرصها الأساسي في هذه المرحلة على فتح المضيق، ألم يكن المضيق مفتوحا أصلا؟
0: بالتأكيد الولايات المتحدة قد تخفق في إجبار إيران على إعادة فتح المضيق. في هذه الحالة الرئيس قد يقول إذا هذا الأمر انتهى، والكونغرس قال ليس لدي تفويض بقيام بأعمال عدائية، وبالمناسبة أنا سأتقاعد قريبا. إذا ماذا يحدث حين ذاك؟ هل بقية العالم يقول إذا نقبل ذلك؟ إيران هي قوة عظمى عالمية، سندفع لها الإتاوات كلما مرت سفينة. هذا لا أعتقد أنه سيحدث. لهذا السبب نحن ندخل مرحلة جديدة، وعلى العالم أن يقرر هل سيقبل بمقاربة إيران أم يعود إلى الطريقة القديمة في العمل وفق التوافق الدولي، حيث الممرات الدولية مفتوحة بحرية لمن يريد عبورها.
1: دكتور حسن، هل يقر الجانب الإيراني بأن لدولة عمان سيادة على مياهها الإقليمية أم لا؟
2: بكل تأكيد.
1: ما الذي يحول دون أن تمر السفن في المسار الذي يقترب من الساحل العماني؟
2: هل لاحظت التناقض يا أخ محمود؟ عندما يصل الأمر إلى عمان يتكلمون عن مياه إقليمية، عندما يتكلمون عن إيران يتكلمون عن مياه دولية. لا يوجد مياه دولية، هناك حقوق سيادية لعمان وإيران. الذي حدث هو محاولة السنتكوم، قالها الآن السفير أنه حاول السنتكوم أن يحمي السفن. من أعطاه هذه المهمة؟ بأي حق يتدخل في المياه العمانية أو الإيرانية؟ ضد مذكرة التفاهم، ضد القانون الدولي. من الذي دعاهم؟ يفرضون أمرا ويرون ماذا يفعل الآخر. إيران تقول لهم لا، لن نقبل الفرض، فرضتم حربا بالاستناد إلى هذا الممر، أتيتم بمعدات كثيرة، سنمنع هذا. ولذلك أدخلت نقطة التجارية، السفن التجارية في المضيق. هذه ليست عبارة للتقاضي عنها، عبارة أصرت عليها إيران لتكون في المذكرة، لتراقب إيران فقط التجاري يمر من المضيق. نقطة ثانية أخ محمود، لاحظ إيران وفق المذكرة تقول بأن هناك طرق للملاحة، مروا. إيران لم تمنع. يعني لو كانت القضية هي تجارة بالفعل، ما الضير في أن يمروا في 60 يوم على الأقل، لأن تصل إيران وعمان لمذكرة أو بروتوكول للإدارة، أن يمروا بهذه الطرق. لا، يريدون استحداث شيء بديل. لماذا؟ طب إذا كان التجاري والطاقوي هو المقصد، لماذا تبحث عن طريق بديل؟ هذا هو المثار، وهؤلاء لا يوثق بهم. هاجموا كثير من البلدان، يعني للتو هاجموا إيران، بالتالي يطلبون من إيران أن تثق بهم في شيء لا يثقون به. طيب، وهذا تناقض.
1: بعيدا عن هذا الأمر، أنا سألتك عن المسار القريب المحاذي للسواحل العمانية التي تملك فيه دولة عمان السيادة الكاملة، كما تملكون السيادة الكاملة في الجزء الذي يقع في مياهكم الإقليمية أو مياه إيران الإقليمية. يعني ما الذي تريده إيران بهذا الصدد إذا كانت تقرر بزيادة عمان؟
2: لاحظ أنه السنتكوم أعلن هذا المسار وتضمينه ومعلن من قبل السنتكوم ليس عمان، وعمان لم تعترض على سلوك إيران ضد الولايات المتحدة. عمان تنأى بنفسها من هذا الشجار، وهي إلى حد كبير قريبة من الرؤية الإيرانية وضد الرؤية الأمريكية، لكنها لا تدخل هذا السجال لأنها تعلم الذي يحدث. الولايات المتحدة تريد فرض شيء على عمان وعلى إيران، والاثنان لا يريدان ذلك، يريدان بروتوكول بالفعل عماني إيراني بالتشاور مع دول المنطقة. دول المنطقة ماذا تريد؟ تجارة حرة في المضيق، وإيران تتيح لهم ذلك، عمان تتيح لهم ذلك دون الولايات المتحدة. هذا هو بيت القصيد، الولايات المتحدة يجب أن لا تكون في المضيق، وهذا ستصر عليه إيران باعتبارنا ما زلنا. الدكتور العتيبي قال أننا كنا في حرب، لا ما زلنا في حرب، هناك وقف لإطلاق النار ليس إلا
1: هذه نقطة
2: يعني
1: مهمة.
2: هذه قانونيا نحن في حالة حرب.
1: هذه نقطة مهمة دكتور العتيبي، أحد الضيوف الإيرانيين قبل في نشرة سابقة قال إنه لا يتوقع لمذكرة التفاهم هذه أن تمضي قدما ولا المحادثات أن تمضي قدما، ويتوقع أن يعود الطرفان للحرب قريبا، هل تشاركه هذا التشاور؟
3: لا طبيعي، هناك أعتقد كل الاحتمالات موجودة على الطاولة، يعني لا يمكننا أن نكون بالغين الإيجابية ثم ننصدم بالواقع، هذا أمر مهم جدا. الوسطاء يعملون من أجل تقريب وجهة النظر، تحويل مذكرة التفاهم من حبر على ورق إلى آليات ومنجزات على أرض الواقع، لكن هناك عدة مشاكل محمود. نحن نعاني من عدة مشاكل، أولا لدينا مشكلة وهي اختلاف الرسائل داخل الجانب الإيراني، يعني التلفزيون الإيراني تحدث عن خط تواصل مع واشنطن، ثم تحدثت عن قناة بريس تي في الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، ثم جاء الحرس الثوري وكذب هذا الشيء. اليوم الخارجية الإيرانية أعلنت بأن هناك خط تواصل، وأعتقد أنه شيء إيجابي لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، لكن أيضا لدينا فمشكلة أولى هي مشكلة عدم وحدة الرأي داخل إيران بين الحرس وبين الرئاسة. ثانيا لدينا مشكلة أن إسرائيل ما زالت تلعب دورا تحاول تخريب الاتفاق أو مذكرة التفاهم بطريقة معينة والاستقرار في المنطقة، كونها هي أيضا تؤمن بنظام إقليمي هش مثل إيران. وغير ذلك لدينا مشكلة أخرى أيضا، وهي الأحاديث الإعلامية والمنشورات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، هي تؤجج الوضع أيضا في خلال المفاوضات، وهي أيضا تعطل المشهد، لأن كيف نجح الوسطاء للوصول للاتفاق من 11 عاما؟ لأن كلها حدثت خلف أبواب مغلقة. الآن نحن نتحدث عن المفاوضات أمام الإعلام، وكل من يذهب بخبر إما كان في وكالات الأنباء الإيرانية أو من وكالات الأنباء الأمريكية يشعل الموضوع ويحول الفكرة الأساسية محمود من وساطة ومفاوضات على المحتوى إلى وساطة ومفاوضات على الصورة السياسية لكل طرف، وهذا يعطلنا ويبعدنا عن ويجعلنا ننحرف عن الهدف الأساسي وهو النووي والاستقرار الإقليمي ونذهب إلى مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، شكرا جزيلا لكم. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوب إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز وتفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب وأعد هذا التقرير.
4: هنا بازار بندر عباس القديم حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب، لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
5: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
4: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
5: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
4: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة،

0: اسكندر عباس، جنوبية إيران.
1: إلى الملف اللبناني، وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إلياس بخصوص الخبر العاجل الذي أذعناه قبل قليل نقلا عن القناة الثانية عشر الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو وكاتس أجريا جولة تفقدية في الجنوب اللبناني.
2: ما تفاصيلها؟ ما نعرفه حتى الآن، قبل قليل حطت المروحية العسكرية التي أقلت نتنياهو من جنوب لبنان في مقر القيادة الوسطى في الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في مدينة القدس أو في ضواحيها، وشهدت السيارات التي كانت تقل نتنياهو إلى مقر إقامته. حتى الآن لا نعرف تفاصيل ما جرى هناك، لكن الواضح بأن نتنياهو أبقى لأسباب أمنية هذه الجولة التفقدية الطي السرية إلى حين عودته إلى إسرائيل، وهذا إجراء أمني متبع عادة. نتنياهو معني جدا حتى الآن، على فكرة محمد، لم تصدر أي صور من جانب الحكومة الإسرائيلية، وديوان نتنياهو لم يصدر أي صور لهذه الجولة، لكن واضح بأنها ربما تصدر في قادم الساعات أو ربما الدقائق القليلة المقبلة، وسنرى ربما تصريحات لنتنياهو من هناك من أرض جنوب لبنان، وواضح بأنه يتعمد ذلك وهو برفقة وزير دفاعه للتأكيد على أن هذه المنطقة الأمنية كما يسمونها أو الحزام الأمني أو الخط الأصفر سوف تبقى منطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تحت السيطرة الإسرائيلية، وبذلك هذه خطوة بطبيعة الحال خطوة لتأكيد هذه النقطة تحديدا، وهي موجهة بالأساس ليس فقط للحكومة اللبنانية وللبنانيين، إنما أيضا للإسرائيليين، على اعتبار أن كثيرين من الإسرائيليين كان يشككون في أن هذا الاتفاق قد لا يكون في صالح إسرائيل. وبالتالي نتنياهو يحاول في الساعات الماضية، في الأيام الماضية منذ توقيع مذكرة التفاهم مع لبنان، بالتأكيد على أن هذا الاتفاق هو بالتحديد يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاستراتيجية، بل أنه ربما ينظر إليه وكأنه تعويض على مذكرة التفاهم التي وصفت بالسيئة والتي وقعت بين واشنطن والولايات المتحدة، بين واشنطن وإيران في هذا السياق. لذلك مذكرة التفاهم هذه يحاول بنيامين نتنياهو وزير دفاعه منذ يومين التأكيد على أهميتها الاستراتيجية والأمنية في إسرائيل من ناحيتين: الناحية الأولى أنه لا تتضمن انسحابا إسرائيليا من الحزام الأمني، بل وهنالك إقرار من الدولة اللبنانية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ببقاء القوات الإسرائيلية كقوة احتلال في تلك المناطق. والهدف الثاني للمدى البعيد، وهو أن نتنياهو يرى في مذكرة التفاهم هذه تمهيدا لاتفاق سلام شامل مع الدولة.
1: سأعود إليك في هذا، لكن أتحول إلى كارمن جوخدار مجددا من بيروت لنقف على آخر التطورات الأمنية وكذلك السجال السياسي اللبناني الداخلي بخصوص اتفاق الإطار بين إسرائيل وبيروت.
3: حقيقة هذه الزيارة وإن لم يكن لها ارتدادات على المستوى السياسي لناحية المواقف، ولكن بطبيعة الحال ستثير لغطا كبيرا في المرحلة المقبلة. فماذا يعني أن يصل نتنياهو وكاتس إلى جنوب لبنان عقب توقيع اتفاق إطاري في واشنطن برعاية أمريكية؟ هذا الاتفاق الذي يعول عليه لبنان الرسمي كثيرا كان يطالب فيه بانسحاب إسرائيلي، بعودة للنازحين، أيضا بإعادة الإعمار، وكان الاتفاق الإطاري أثار انقساما واسعا على المستوى اللبناني، خاصة لناحية البنود التي تضمنته. بدأنا نسمع أصواتا في الداخل اللبناني تعارض هذا الاتفاق، كانت بداية تقتصر على حزب الله، ثم انضم إلى سرب المعارضين، يمكن القول انضم رئيس البرلمان نبيه بري، أضيف إليه وليد جنبلاط، بالإضافة إلى أحزاب سياسية أخرى، نظرا للبنود التي وضعت عليها كثير من الملاحظات لناحية الانسحاب الإسرائيلي الذي لم يسمى بانسحاب بل إعادة انتشار، لم يوضع جدول زمني، أيضا الجزئية المرتبطة بحقوق مقاضاة، بحق الضحايا بمقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية، أيضا أثارت لغطا كبيرا على المستوى السياسي. اليوم يمكن القول إن جنوب لبنان ميدانيا يوصف بالهادئ، لا تسجل غارات، وإن كان يسجل قصف مدفعي أو تمشيط من المواقع الإسرائيلية، ولكن ما زال الموضوع المرتبط بالملحق الأمني مثار تساؤلات في لبنان، لأن لبنان الرسمي لم يتحدث عن تفاصيل أكان مرتبطة بالمنطقة التجريبية أو

0: حتى مرتبطة بهذا الملحق الأمني. ما يقوله لبنان الرسمي إن عليه أن يطلع بدور مع الولايات المتحدة الأمريكية الضامنة لهذا الاتفاق والراعية له. وكان هناك لقاء مع قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر الذي التقى رئيس الجمهورية، والتقى أيضا رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني. واليوم كان هناك لقاء بين هيكل ورئيس الجمهورية، هناك تأكيد على ضرورة التواصل والتعاون مع الجيش الأمريكي. ولكن كل هذا المشهد يطرح تساؤلات أبعد من اتفاق الإطار، يطرح تساؤلات مرتبطة بمستقبل المنطقة الجنوبية في لبنان. كيف ستكون الحدود في المرحلة المقبلة؟ ما هو الترتيب الأمني، خاصة أن قوات اليونيفيل ستنهي مهمتها في نهاية هذا العام الحالي؟ وكان لبنان يطالب الدول الأوروبية وعدد من الدول بأن تبقى نظرا للإلحاح لناحية أهمية تواجد هذه القوات، لأن أي اتفاق يحتاج إلى مراقبة، وخاصة أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقات. هذا ما نعهده منذ 27 من نوفمبر من العام 2024. ولكن أيضا في هذه المرحلة هناك مطالبات وتعويل على الدور العربي الذي كان قد فعل بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية. وحزب الله بدوره ما زال يرفض هذا الاتفاق ويقول على لبنان أن يعود إلى مسار إسلام أباد ومسار سويسرا وما تمخض عنه لناحية وقف إطلاق النار والاستفادة من هذا الأمر. إذن المشهد معقد ومتشابك.
1: ابقي معي كارمن، سأعود إليك لاحقا. إلياس، هذه الجولة التفقدية إلى أي مدى يمكن أن تجمل صورة بنيامين نتنياهو على أعتاب الانتخابات والسجال السياسي؟ طبعا
2: إلى حد كبير بطبيعة الحال نتنياهو يريد أن يقنع الإسرائيليين بأن هذا الاتفاق في صالح إسرائيل، وهذا ما يحاول أن يفعله في الساعات الماضية، في الأيام الماضية منذ توقيع مذكرة التفاهم، وهو مستمر في ذلك، لأن كثير من الإسرائيليين رأوا في مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران بأنها كانت مذكرة سيئة للغاية بالنسبة لأمن إسرائيل وموقفها الاستراتيجي في المنطقة. ولذلك إسرائيل أرادت أن تحاول أن تفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، وهم رأوا في مذكرة التفاهم هذه ربما السلم الذين يصعدون عليه من أجل تنفيذ هذه المهمة والترويج للشارع الإسرائيلي بأن هذه المذكرة مع لبنان هي مذكرة تفاهم بالفعل تصب في مصلحة وأمن إسرائيل. ورأينا في الأيام الماضية أن الملحق الذي كان يفترض أن يكون سرياً وانتشر على نحو واسع في الإعلام الإسرائيلي ربما كان ذلك مقصودا، ربما ذلك بطبيعة الحال يحرج الدولة اللبنانية إلى حد كبير، لكن هذا لا يهم نتنياهو ولا يهم حكومته. إحراج الدولة اللبنانية لا يعنيه، ما يعنيه وأنه يريد أن يروج لهذا الاتفاق على أنه اتفاق جيد لأمن إسرائيل. وبالتالي هو يؤكد كما أشار بالأمس أيضا إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي لأنه لن تكون هنالك أي انسحابات أخرى بعد الانسحاب أو إعادة الانتشار من المناطق التجريبية، وأن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يكون إلى المدى البعيد. وأشار في هذا السياق إلى أن الجيش الإسرائيلي سوف يعمل على المضي قدما في عملية نزع سلاح حزب الله من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، وأشار في هذا السياق إلى منطقة علي الطاهر من ناحية ومنطقة قلعة شقيف. قلعة شقيف الجيش الإسرائيلي يقول بأن هنالك أنفاق هجومية فيها كثير من الأسلحة والعتاد وهو يريد أن يفجرها. الإدارة الأمريكية أوقفت إسرائيل قبل أسابيع عن تنفيذ ذلك، لكن كاتس يؤشر في حديثه بالأمس على أن هذا الاحتمال ما زال واردا، بل ويصوب نحو هدف أبعد، ويقول حتى الآن نحن لم نتخذ قرارا باحتلال النبطية، بمعنى أن احتلال مدينة النبطية
1: موجودة على القائمة،
2: موجودة على القائمة وموجودة ضمن الحسابات، وليس فقط المناطق التي تحتلها إسرائيل. وإسرائيل تأخذ بعين الاعتبار على الأقل وفق التقديرات، وفق ما يجري الترويج له في الأيام الأخيرة، بأن حزب الله الذي يرفض مذكرة التفاهم سوف يسعى إلى التصعيد العسكري، وبالتالي إسرائيل سوف تصعد من ناحيتها. لا. ويأخذون بعين الاعتبار أن هذا التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله الذي قد يأتي في قادم الأيام من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد جديد على الجبهة الإيرانية. ولذلك كاتس يقول بالأمس بأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعملية عسكرية إسرائيلية. شكرا. في إيران، بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما إذا دعمتها أو شاركت فيها.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أعود إليك كارمن جوخدار من بيروت. بعد نشر إسرائيل أو الجانب الإسرائيلي ولو على المستوى

0: الإعلامي بعض البنود التي لم تكن منشورة من اتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم بين إسرائيل ولبنان. ما هو حجم السجال السياسي بشأن قبول أو رفض هذا الاتفاق؟
1: من غير المبالغ فيه بوصف هذه المرحلة بأنها يمكن أن نقول إنها الأدق في تاريخ لبنان الحديث. لماذا نقول ذلك؟ لأن الجوهر الاتفاق اليوم، جوهر السجال، يتجاوز بعد البنود. نحن نتحدث عن جوهر سياسي ومقاربة لكيفية تعامل لبنان مع قضية بهذا الحجم، العلاقة مع إسرائيل، التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي. في الفترة الماضية كان الجيش يصر على ألا تواصل بينه وبين قوات الاحتلال، وأن الأمر سيجري حصرا عبر طرف ثالث. نذكر جيدا أنه قبل اندلاع هذه المواجهات وهذه الحرب كانت هناك لجنة الميكانيزم التي تطلع بدور لناحية التواصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني. كان أيضا يتواجد بالإضافة إلى لبنان بطبيعة الحال قوات اليونيفل الأمريكيين والفرنسيين، ولكن اليوم نتحدث عن ثلاثية في هذا المشهد، لبنان من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بطبيعة الحال. ولكن ما يتعامل معه لبنان وخاصة الرافضون لهذا الاتفاق، أولا حديث إسرائيل عن المناطق التجريبية حين تتحدث عن فرون وتتحدث عن الغندورية وعن زوتر الغربية، فهذه مناطق غير محتلة. ولبنان خلال المفاوضات كان يصر على أن المدماك الأساس في تحديد المناطق التجريبية هي مناطق محتلة تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويستلم الجيش اللبناني زمام المبادرة. جزئية أخرى كما أشرنا إلى ناحية التواصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني وتحديد مآلات المشهد والعلاقة بين الطرفين في المرحلة المقبلة. نذكر بأن حزب الله وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري كانوا يدعون إلى سياق من التفاوض غير المباشر كما كنا نشهد في الفترة الماضية. وليد جنبلاط الزعيم الدرزي دلل على جزئية بالغة الأهمية، قال إن هذا الاتفاق لم يذكر كلمة وعبارة الهدنة، وكان لبنان يعول على التوصل إلى هذه الهدنة لناحية التعامل مع هذا المشهد المعقد. ولكن اليوم مخرجات ما جرى في واشنطن والتفاوض في واشنطن أحدثت يمكن القول بصدع كبير على المستوى اللبناني، حتى أننا بتنا أمام تصريحات تحذر من الفتنة. هذا ما قاله نبيه بري رئيس البرلمان، واتصال بينه وبين رئيس الحكومة، وتحذير من مغبة أن تنجر الأمور باتجاه فتنة بطبيعة الحال لا تحمد عقباها في ظل ما يشهده لبنان وما شهده خلال الأعوام الماضية.
0: من جوخدار من بيروت، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور نوفل ضو، مرحبا بك.
2: بخير.
0: ماذا تقول فيما يعني ذكرته مراسلتنا من احتمالات أو تحذيرات من احتمالات فتنة غير مسبوقة في لبنان في مرحلة وصفت بأنها الأدق في تاريخ لبنان؟
2: يعني أنا لا أفهم كيف يمكن لرئيس مجلس نواب هو مؤتمن على الديمقراطية ومؤتمن على المسارات السياسية في البلد أن يهدد بفتنة أو أن يحذر من فتنة. عمليا مثل هذه المسارات من الطبيعي أن تلقى معارضة وأن تلقى تأييد، المعارضة في مجلس النواب والتأييد في مجلس النواب. ومثل ما قال، على كل حال هو ليس يعني هذا الاتفاق ليس بحاجة إلى تصويت، ولكن هناك مخرج آخر بإمكان رئيس مجلس النواب أن يستدعي الحكومة أن يناقش هذه الحكومة، إذا لم يعجبه قرارها بإمكانه طرح الموضوع على التصويت وسحب الثقة من الحكومة بكل بساطة. لماذا الذهاب إلى حرب أهلية وفتنة وما بعرف شو كل هذه الأمور؟ إذا كانت الأمور بهذا الشكل، هناك دولة، هناك آلية، هناك دستور، هناك ديمقراطية، هناك سلطة بيد رئيس مجلس النواب، بإمكانه عوض عن إقفال مجلس النواب مثل عادته أن يفتح مجلس النواب هذه المرة مناسبة له، ويدعو النواب ويدعو الحكومة إلى جلسة مساءلة ومناقشة وطرح الثقة بالحكومة. إذا سقطت الحكومة ينتهي الموضوع، وإذا بقيت الحكومة أيضا ينتهي الموضوع. أما القول أنه إذا الآلية الديمقراطية والدستورية لم تنتج حلا يناسب الرئيس نبيه بري وحلفاء الرئيس نبيه بري نهدد بالفتنة وبالحرب الأهلية، هذا موضوع بعتقد أنه يجب أن نخرج منه، لأنه يعني ما هو المطلوب اليوم؟ وضع اللبنانيين قدام خيار من اثنين، إما حرب لا تنتهي مع إسرائيل وإما حرب أهلية، ما في حل ثالث بهذا الموضوع. وبالتالي الرئيس نبيه بري كان عليه أن يناقش في مجلس النواب ليس موضوع سياسة الدولة في إزالة الاحتلال، على رئيس مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في تغطية الفريق الذي أتى بالاحتلال. يعني الدولة اللبنانية لم تذهب لتفاوض إسرائيل عندما كان الجيش اللبناني وحزب الله في كريات شمونة. الدولة اللبنانية ذهبت لتفاوض إسرائيل نتيجة ما قام به حزب الله ووصول حزب الله ووصول إسرائيل إلى النبطية. اليوم عملية بناء سردية لإنكار الهزيمة وإلحاق المسؤولية بالدولة اللبنانية عما حصل، أنا أعتقد أنه هذا فيه كثير من التجني لمنطق الدولة في لبنان.
0: دكتور علي مرحبا بك أولا. هل هناك نفور من بعض الفرقاء اللبنانيين من الأطر الدستورية والمسارات الديمقراطية على هذا النحو الذي أفض فيه ضيفنا؟
3: أولا المسار الدستوري إن إذا كان هناك راعي للدستور وحامل الدستور حقيقي في هذا البلد منذ 30 عاما هو الرئيس نبيه بري، هو من حمى التوافق وهو من رعى حتى الآن تطبيق ما تم تطبيقه من اتفاق الطائف الذي لم يحفظه اللبنانيون وعارضه الكثير ممن يطالب اليوم بحماية الدستور والقوانين. رئيس بري اليوم هو حامي الدستور، وأيضا يلام الرئيس بري على القول أنه لا يريد فتنة في الداخل، يعني يريد أن يراعي المصالح الوطنية، هو يرفض هذا الاتفاق ويعتبره غير موجود أصلا، لكن في نفس الوقت يريد أن يحمي البلد، يريد أن لا يذهب البلد باتجاهات تدمر، وهو هدف من الأهداف الأمريكية الإسرائيلية التي قامت بتفخيخ هذا الاتفاق، وهدف من الأهداف الأمريكية هو الذهاب إلى فتنة داخلية. اليوم الرئيس بري يخوض معركة داخلية كبرى لتشكيل جبهة وطنية من المعارضين لهذا الاتفاق، وأيضا بالأطر القانونية والدستورية وحتى بالديمقراطية الاعتراض الشعبي هو جزء أساسي، والاعتراض والعصيان المدني هو آلية من آليات الديمقراطية. هناك الكثير من الطرق والأساليب، لم يتحدث أحد بالحرب الأهلية، من هدد بالحرب الأهلية ومن تحدث فيها الأمريكي والإسرائيلي. الرئيس بري وهو الناطق باسم الثنائي وهو من يتحدث باسم الجميع يقول بشكل واضح نحن لا نريد الحرب الأهلية، لا نريد الفتنة، نرفض هذا الاتفاق وسنتخذ كل الإجراءات الديمقراطية والقانونية لمنع هذا الاتفاق من تحقيقه. ولديه مقولة واضحة أن هذا الاتفاق ولد ميتا فليذهب من وقعه لتنفيذه، لا بالأطر الدستورية هو يمكن أن يمر لأنه يحتاج إلى حكومة، إلى ثلثي الحكومة، ولا بمجلس النواب لم يمكن أن يمر لأن فيه مخالفات دستورية. وهناك كلام دستوري لكثير من الفقهاء الدستوريين يتحدثون عن إشكالية كبرى بهذا طيب الموضوع. لذلك لا يتهم الرئيس بري، لا يتهم الرئيس نبيه بري، عفوا هذه النقطة، لا يتهم الرئيس نبيه بري بحرصه ووطنيته على دستور بالقول أنه يتهم
0: ليس موضوعنا الرئيس نبيه بري،
3: يعني لكن أكبر من أن يتم اتهامه بهذه الطريقة.
0: اتخذ موقفا مبدئيا من هذه المفاوضات وقال قبل بداية هذه المفاوضات أنها خاطئة تماما ودعا الحكومة لأن تتجنبها. الآن بعد أن ظهرت بعض جوانب هذا الاتفاق ونشرت بعض الجوانب غير المعلنة على العلن، هل تعتقد أنه يمكن حلحلة المواقف أم تزداد صلابة؟
3: ليتهم كانوا قبل الاتفاق، يعني ما ظهر من الاتفاق هو أسوأ بكثير مما قاموا به. يعني حتى خصوم حزب الله اليوم عندما تجد حتى الخصوم، حتى من في بعض الناس أكثر تذهب أكثر من الخصومة، تعتبر أن هذا الاتفاق مهين لوطنيتها، مهين للسيادة اللبنانية. ماذا يعني أن تشرع للإسرائيلي الاحتلال حتى لو دخل الإسرائيلي واحتل؟ لكن فكرة أن تشرع له الاحتلال هو
0: سؤال جيد جدا،
3: هذا مشكلة كبيرة جدا.
2: هناك سردية عن جد غير مقبولة. شو يعني تشريع الاحتلال؟ من شرع للاحتلال؟ من أتى بالاحتلال؟ أنه عندما تقوم باتفاق يقول انسحاب الاحتلال على مراحل، في هذا الاتفاق 13 مرة ذكر لسيادة لبنان والحدود الدولية، عمليا تحاسب الدولة التي تذهب بإمكانات موازين القوى التي تحدث عنها حزب الله. هو الذي قال الكلمة للميدان، هو الذي قال الكلمة للميدان، الميدان جلب إسرائيل إلى النبطية. نقول اليوم أنه الدولة اللبنانية شرعت الاحتلال، كيف شرعت الاحتلال؟ وين شرعت الاحتلال؟ شو يعني نرمي الكلمات بطريقة فعلا نوحي للعالم أن هناك مؤامرة من قبل الدولة؟ من قبل من؟ قائد جيش سابق؟ من قبل من؟ رئيس محكمة دولية، رئيس المحكمة الدولية التي أدانت إسرائيل، الذي هو أدان إسرائيل عمليا، الذي هو كان مقاوما قبل حزب الله وقبل إيران في العرقوب. إن عمليا مستحيل هذا الكلام، يعني فعلا نرمي الكلام جزافا، نتهم الناس، نقول الدولة شرعت الاحتلال. طيب كيف شرعت الاحتلال؟
0: هذا الكلام لم يعد قاصرا على حزب الله ولا الرئيس نبيه بري فقط، ولكن انضمت أطراف أخرى حتى من خصوم حزب الله.
2: عظيم، من حق طبيعي أنه يعارضوا، وطريق المعارضة واضحة ذكرتها بإمكان عندما يكون هناك تصويت في مجلس النواب، وبالتالي هذا الاتفاق لا ليس بحاجة إلى تصويت في مجلس النواب. بمطلق الأحوال الرئيس بري فاوض بطريقة غير مباشرة أو مباشرة، وتخلى بنتيجة مفاوضاته عن 1200 كيلومتر بحري وعن حق القريش للنفط، وبالنهاية ولم يعرض الموضوع على مجلس النواب. اليوم صار بده عرض على مجلس النواب، صار همه مجلس النواب. الرئيس بري عدل حدود لبنان البحرية ولم يأتي بالاتفاق إلى مجلس النواب، وقام بفوضات غير مباشرة بالموضوع. الآن باتفاق إطار يعني غير
0: هل
2: نهائي.
0: هل إذا كانت للرئيس بري كل هذه ما تفضلت به من خطايا مثلا،
2: طبعا
0: هل يبرر ذلك الاستمرار في هذه الخطايا من الأطراف
2: الأخرى؟ أنا لا أقول أن هناك خطايا، أنا أقول إذا كان هذا الاتفاق لا يحتاج فهذا لا يحتاج. أنا لا أبرر، أنا أقول دستور عمليا في الدستور اللبناني الاتفاق الذي لا يرتب على الدولة مالية عامة والذي لا يرتب على الدولة التزام دائم لا يعرض على مجلس النواب، لأن نحن اليوم في صدد اتفاق إطار مؤقت، وهذا الاتفاق الإطار المؤقت ينتهي مع انسحاب إسرائيل، وبالتالي ليس بالضرورة أن يعرض على مجلس النواب وبالتالي دستوريا. وبالتالي اليوم أنا أقول أنه من حق الرئيس بري مع ذلك أن يستدعي الحكومة لمناقشة سياستها العامة ويقول أوكي ما بدكم تفرجونا هذا الاتفاق أو ما بدكم تعرضوه على مجلس النواب، نحن نطرح الساقة بكم، وبالتالي فلتسقط الحكومة في مجلس النواب، انتهى الموضوع بكل بساطة. ليش بدنا نعمل مشكلة بالدار؟
0: دكتور علي، يعني الدكتور نوفل وصف ما تقول من عبارات تتحدث عن شرعنة الاحتلال بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ما الذي تبني عليه استنتاجك؟
3: واضح الاتفاق موجود ونشر، وأي أحد أي مهني أي أكاديمي أي دكتور أي حدا علمي يستطيع أن يقرأ هذا الاتفاق ويناقشه ويجد هل يوجد فيه كلمة لصالح لبنان. أكثر من ذلك، ما السلطة التي تتحدث اليوم عن
2: هل الأكاديمي الذي لا يجد
3: لو سمحت ما
2: تعطى لحظة لا لا لا بلا بلا أنت اتهمتني بأكاديمية، اسمح لي علي بدك ما تأخذني
0: لحظة دكتور علي اسمع
2: أن تقرأ وتناقش
0: شيء اسمع وجه اعتراضه ولك الحق ولك الوقت أيضا
2: طبعا
3: اعترض على كلامي بالأصل
2: ولم أعترض على صفتك المهنية ولم أعترض على أبدا لغتك مش أكاديمية أبدا لغتك لغة سياسية ديماغوجية ايديولوجيه ونقطع السطر كمل باللي بدك
0: ما وجه اعتراضك
2: وانا وجه الاعتراض انا قلت كلام دستوري هو قال انه انا كلامي غير اكاديمي انا كلامي اكاديمي وهو بامكانه الاعتراض السياسي وعدم المس بالمناحية الاكاديميه
0: دكتور
3: انا اجدد انه اي متخصص واي شخص علمي يستطيع ان يقرا هذا الكلام اي متخصص اكاديمي يستطيع ان يقرا نص الوثيقه نص الاتفاق ليجد ان في كل كلمه فيه إهانة للدولة اللبنانية إهانة للسيادة
2: وليس
3: اللبنانية
2: تشريع. وليس تشريعا
3: للاحتلال
2: وليس تشريع.
3: وجعل الاحتلال هو ثابت في لبنان
2: وليس تشريع.
0: ضيفينا الدكتور علي أحمد والدكتور نوفل ضو على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام مستمرون مع حضراتكم في تغطياتنا المستمرة، هذا رأس الساعة وتغطياتنا للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات، وأكد الأنصاري أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف مشيرا إلى أن الوسطاء يعملون على تسهيلها. وأضاف الأنصاري أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة وأن هذه المسألة سيتم التوافق عليها بين الطرفين وفق مذكرة التفاهم. شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية أيضا على أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حق مكفول للجميع وأنه لا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن من المقرر استمرار المحادثات الفنية هذا الأسبوع وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي بشأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين المتعلقين برفع عقوبات النفط والأموال المجمدة وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مباشرة. وبشأن مضيق هرمز نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق بهدف إيجاد حلول عملية للأزمة الناجمة عن الحرب. في لبنان بحث الرئيس جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي توصل إليه.

0: الطرفان الإسرائيلي واللبناني. في إسرائيل قالت القناة 12 إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أجريا اليوم جولة تفقدية في جنوب لبنان. معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك فرح الزمان بخصوص الجهود الدبلوماسية التي تحتضنها الدوحة في الوقت الراهن، ما أحدث التطورات؟
1: هو ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في إحاطته الأسبوعية، والتي فصل فيها حول هذا الدور في هذه المرحلة. ما استطعنا أن نفهمه اليوم هو أنه فصل في مسار المباحثات الدبلوماسية مع الوسطاء بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني، ومعناه أن مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان في الدوحة ويجريان مباحثات فيها، وهما يجريان مباحثات مع الوسطاء كما قال. نحن نعلم أن دولة قطر تقوم بدور الوسيط ضمن إطار المبادرة التي أطلقتها باكستان، رغم أنها الآن منخرطة بشكل أكبر في هذه الوساطة، ولكنه على الجانب الآخر يؤكد بأن الاجتماعات مع الوفد الإيراني ستكون أيضا اجتماعا مع الوسطاء، بما في معناه بأن الإيرانيين الذين سيزورون الدوحة أيضا يوم غد سيجتمعون مع الوسيط القطري، وهذا يعني بأنه لن يكون هناك اجتماعات على مستوى رفيع على حد تعبير الأنصاري الذي استخدمه في إحاطته اليوم بين الإيرانيين والأمريكيين، على الأقل ما إن كنا نتحدث في هذه المرحلة. فيما يخص الملفات، يتحدث أيضا عن أبرز العناوين التي تؤثر على مسار المفاوضات الفنية والتقنية، والتي أكد بالمناسبة أيضا عن على استمرارها منذ التوصل لمذكرة التفاهم في سويسرا، أيضا ما هو ما يعني بأن الوفود الفنية والتقنية الإيرانية والأمريكية على المستوى الفني تجتمع بالفعل، ولكن على المستوى الرفيع لم يحصل ذلك حتى الآن. لكن العناوين التي تحدث عنها، أولا هو يتحدث عن الأرصدة المجمدة. نحن نعلم بأن هذا العنوان واحد من أبرز العناوين التي تؤثر على مسار المفاوضات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. طهران تنتظر الإفراج عن 6 مليارات دولار هي مجمدة في قطر، وتتحدث عن أنها تتواصل مع الوسيط القطري بشأن هذا الإفراج. الأنصاري في إحاطته الأسبوعية يؤكد بأن الإفراج عن هذه الأرصدة لم يحصل حتى الآن، وهذا الأمر يعتمد على مسار المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين وعلى مسار المباحثات بين الطرفين. الملف الآخر الذي تحدث عنه هو ملف مضيق هرمز، ونحن نعلم بأن التصعيد الذي جرى مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هناك يؤثر أيضا على مسار هذه المباحثات، والتباينات بين الطرفين تؤثر أيضا على مسار هذه المحادثات. الوسيط القطري على لسان الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد بأن هذا الملف بطبيعة الحال من أهم الملفات في المباحثات، يؤكد أيضا أنه من ناحية دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بأن أمن الملاحة والعبور الآمن هو أيضا من أهم الملفات ومن أهم الأولويات التي تضع على الطاولة في هذه المرحلة. وأخيرا يؤكد أنه بالدرجة الأولى الأولوية الآن لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وضمان عدم عودة الحرب. أيضا فيما يخص مضيق هرمز، يؤكد تواصل دولة قطر مع سلطنة عمان، ونحن نعلم بأن اجتماعات تعقد على المستوى الإيراني العماني فيما يخص إدارة مضيق هرمز، وهو يؤكد أيضا من ناحية الوسيط القطري بأن اتصالات جارية من هذه الناحية في هذه المرحلة. لذلك نحن نتحدث عن عدة عناوين، أبرزها مسألة الأرصدة المجمدة والتي ستبحث وستكون على رأس العناوين التي ستطرح خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة. نتحدث أيضا عن ملف مضيق هرمز، وهو أيضا على رأس العناوين مع الطرفين، سواء الاجتماعات التي ستعقد بين الوسيط القطري والوفد الأمريكي الموجود في الدوحة، أو حتى خلال الاجتماعات التي ستعقد على المستوى الإيراني القطري. بكل الأحوال بالنتيجة يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية بأنه لا يوجد اجتماعات رفيعة المستوى مباشرة بين الطرفين الإيراني والأمريكي في المرحلة الحالية، ولكن بالتزامن مع ذلك تستمر الاجتماعات التي وصفها بالاجتماعات الفنية التقنية بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في وقت سابق أيضا برعاية قطرية باكستانية.
0: شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة، كانت معنا من الدوحة. تحول إلى رانيا قاسمي في طهران.

0: ما تفاصيل البيانات الصادرة عن الخارجية الإيرانية بخصوص الجهد الدبلوماسي في الدوحة غدا رانيا؟
1: نعم، يعني هناك محمود تركيز إيراني على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وفي هذا السياق يأتي زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة غدا لمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة مع الوسيط القطري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أكد على أنه سيتم متابعة هذا الأمر غدا من قبل الوفد الإيراني، وخاصة البند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. تم التأكيد على أن هذا الأمر سيتم غدا، وأنه بالفعل تم اتخاذ الإجراءات التمهيدية لهذا الأمر مع الجانب القطري على أمل أن يحقق النتائج المرجوة. فكما يعني تعرف محمود، إيران تؤكد على ضرورة أن تستفيد اقتصاديا من هذه المذكرة، وتقول أن الالتزام من جانبها يجب أن يقابله التزام أمريكي، وذلك على أساس مبدأ الخطوة مقابل الخطوة. وتضع إيران فيما تنفذ هذه المذكرة كما تقول نصب أعينها الاتفاق النووي الذي تقول أنها التزمت ببنوده في المقابل قامت الولايات المتحدة بالانسحاب منه، فيما لم يلتزم الجانب الأوروبي بتعهداته كما تقول طهران. بقائي أكد أيضا أنه لن يتم إجراء أي لقاء ما بين الوفد الإيراني وأي من المسؤولين الأمريكيين في الدوحة. قال أنه حتى لا يوجد أي برنامج للقاء أي مستوى سياسي أمريكي في الدوحة خلال حتى الأيام المقبلة، واعتبر أن الأمر الذي يعني بسببه قد يتم الانتقال إلى المفاوضات الفنية التي تمهد للتوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة، مرهون بتنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والذي يقول أنه يجب قبل الانتقال إلى المفاوضات الفنية التي ستركز على الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران يجب تنفيذ البند الأول المتعلق بوقف الحرب، والبند الرابع المتعلق ب رفع الحصار، وأيضا البند الخامس المتعلق بفتح مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى البند العاشر والأحادي عشر والمتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا يعني تعليق العقوبات الأمريكية الاقتصادية على صادرات النفط الإيرانية وصادرات المواد البتروكيماوية الإيرانية. بينما ينفي بقائي أي لقاء إيراني أمريكي غدا في الدوحة، يؤكد أن بالفعل هناك خط اتصال ما بين وزارة الخارجية الإيرانية وأحد المؤسسات السياسية الأمريكية، وذلك من أجل تسهيل تطبيق مذكرة التفاهم. وبذلك يعني يؤكد بقائي ما كان قد صرح به سابقا المتحدث باسم الحرس الثوري، والذي نفى تماما وجود أي خط اتصال عسكري بين الحرس وواشنطن، وحتى أنه نفى إمكانية وجود مثل هذا الخط العسكري مستقبلا. يؤكد بقائي أن الخط هو سياسي دبلوماسي. فيما يتعلق أيضا بنقطة مضيق هرمز، تحدث بقائي على أن إيران تدرك جيدا مسؤولياتها فيما يتعلق بهذا الأمر وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وأعرب عن رفض بلاده لأي تدخل فيما يتعلق بهذا الشأن، وتحديدا يعني إزالة الألغام من مضيق هرمز. وتم التأكيد على أن أي أمر يعني تعتبره إيران تدخلا لن يكون إيجابيا، بل سيزيد من تعقيد الأمور. تأتي هذه التصريحات لبقائي بعد تأكيد من قبل النائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن الوضع في المضيق تغير ولن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وقال أنه تم إبلاغ حتى الطرف العماني أنه في حال تمت يعني هناك رغبة في إزالة الألغام، إيران هي من ستقوم بهذا الأمر، مع التأكيد على أن إيران متمسكة بالمسارات المعلنة من جانبها لمرور السفن التجارية من المضيق سواء دخولا أو خروجا، ورفضها أي مسارات تصفها إيران بالموازية، وتؤكد أنها يعني لا يمكن ضمان أمنها. بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك تأكيد من قبل بقائي على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهدها بإلزام

0: في الدوحة.
1: نعم محمود، في الواقع وفق آخر تطورات مسؤول أمريكي رفيع في الإدارة الأمريكية قال للجزيرة هذا الصباح إن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان اليوم في الدوحة رئيس الوزراء القطري لعقد مناقشات وأيضا مع وسطاء آخرين. أضاف هذا المسؤول أن هذه المناقشات تهدف إلى مواصلة الحوار الإقليمي بشأن الأمن الإقليمي بشكل عام وكذلك بشأن مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. وأضاف هذا المسؤول للجزيرة أيضا بأنه من المقرر غدا أن تعقد محادثات على مستوى الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية ولكن بشكل منفصل مع الوسطاء القطريين والباكستانيين. حول هذه الاجتماعات محمود وتحديدا التفاصيل الفنية لم تعلن بشكل رسمي ولكن هنا التسريبات في الولايات المتحدة أنها تتمحور حول أربع بنود أو أربع نقاط. النقطة الأولى تتعلق بأولا مستقبل البرنامج النووي الإيراني وهو مطلب أمريكي بنزع السلاح النووي أو تفكيك البرنامج النووي والتخلص من اليورانيوم المخصب لدى الجانب الإيراني. والنقطة الثانية وهي المهمة في هذا التوقيت الحساس وهو تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز وفتح المضيق بشكل دائم وعدم إعاقة حركة السفن. والولايات المتحدة تهدد في هذا الصدد دائما باللجوء إلى الخيار العسكري كيفما حدث أو مثلما حدث خلال الأيام الماضية بشن ضربات على الجانب الإيراني. النقطة الثالثة وهو مسألة رفع العقوبات عن الجانب الإيراني والإفراج أيضا عن الأصول الإيرانية المجمدة وهو مطلب إيراني. والنقطة الرابعة والأخيرة وهي مسألة الأمن الإقليمي في المنطقة في ضوء التهديدات المستمرة من الجانب الإيراني وأيضا في ظل التصعيد المستمر في مضيق هرمز. لكن هذا الأمر وفق البيت الأبيض وبالأمس كانت هناك تصريحات للمتحدثة كارولاين ليفيت أكدت أن الولايات المتحدة حريصة على الوصول لاتفاق نهائي مع الجانب الإيراني والتمسك باتفاق وقف إطلاق النار والسعي في مسار تفاوضي. وأيضا أكدت بأن الرئيس دونالد ترامب الخيارات العسكرية أمامه ما زالت مستمرة وهذا ما أكده أيضا رئيس مجلس النواب الأمريكي هذا الصباح مايك جونسون حينما قال بأن الرئيس دونالد ترامب يمكنه العودة دائما إلى خيار الحرب أو شن ضربات على إيران من دون الحصول على إذن من الكونغرس وفق قانون صلاحيات الحرب في فترة زمنية مدتها 60 يوما إذا ما قرر دونالد ترامب ذلك. لكنه أيضا أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب قال إن نتائج هذه المحادثات سيتم في نهاية المطاف تحديد ما إذا كانت هذه المحادثات مهمة في الدوحة أم لا وفق ما سيتم الكشف عنه من نتائج. لكن البيت الأبيض والولايات المتحدة تعرب دوما عن الاستعداد أو عن الأمل في التوصل للاتفاق مع الجانب الإيراني حول النقاط الخلافية وحول تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل دائم في هذا التوقيت، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب دائما ما يتحدث عن انخفاض أسعار النفط بشكل دولي وفي الولايات المتحدة بشكل خاص. بالأمس دعا محطات الوقود المحلية في الولايات المتحدة إلى خفض الأسعار في ضوء خفض الأسعار الدولية وقال إن الأسعار ما زالت مرتفعة في الولايات المتحدة على الرغم من انخفاض سعر برميل النفط بشكل دولي. وبالتالي محمود مسألة مضيق هرمز مهمة للغاية في ضوء هذه المحادثات وربما هي محور هذا التوقيت قبل أو قبيل الانطلاق إلى المحادثات الفنية في البرنامج النووي خاصة في ضوء ما حدث من تطورات ومن تصعيد خلال الأيام الماضية. محمود
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن، هذه المراوحة في المفاوضات وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم إلى أي مدى يمكن أن تشكل ضغطا على إيران في ضوء تقارير إعلامية تتحدث عن واقع اقتصادي منهك للغاية وغضبا شعبيا على نطاق كبير حتى إن عنصرين من عناصر الحرس الثوري قتلا في أحد الأقاليم بغرب إيران ووصفت الحكومة الحادث بأنه حادث إرهابي.
2: وبالفعل كانت هناك مناوشة عسكرية في تلك المنطقة من حركة معروفة في مناهضتها للنظام في إيران وهي حركة انفصالية، بالتالي هو حادث يعني لا يرتبط بالضرورة بالواقع الاقتصادي الداخلي. الوضع الاقتصادي بالفعل تحت الضغط وكان تحت ضغط قبل الحرب، أنهكته الحرب أكثر من قبل، ولذلك ربطت إيران إنهاء الحرب بمخرجات اقتصادية، أي الحرب التي فرضت يجب أن تأتي بمخرجات

0: اقتصادية لتنتهي باعتبار أن الولايات المتحدة فشلت وتريد الخروج من هذه الحالة، وإيران تمسك بزمام المبادرة في الكثير من الملفات، منها الحضور الأمريكي في المنطقة ومنها هرمز، وكذلك ضغطها على إسرائيل. على الولايات المتحدة أن تقبل بالمخرجات الاقتصادية. أساسا من غير المعقول لإيران أن تقبل بالخروج بهذه المذكرة دون عمل الولايات المتحدة بما يرتبط بالاقتصاد، إلغاء العقوبات، تحرير الأموال المجمدة، وكذلك حرية الملاحة دون الحصار وغير ذلك. وبالتالي الإيرانيون لا يملكون حلا آخر، لذلك هم يصرون على موقفهم. ولذلك أدخل القائد الأعلى في إيران البند 13 في المذكرة التي تقول بضرورة العمل بخمسة بنود وتطبيقها لنصل إلى اتفاق أشمل. المعنى من ذلك أن دون حل هذه القضايا قد نتفاوض لكن لن نصل إلى اتفاق أشمل. الوضع الاقتصادي الإيراني يجب أن يتحسن، والسبب في عدم تحسنه هو العقوبات الأحادية الأمريكية وعقوبات غير قانونية، والحرب الأحادية الأمريكية مع إسرائيل وهي حرب غير قانونية، والفعل الأمريكي بشكل عام هو الذي أدى بالاقتصاد الإيراني إلى هنا. ولذلك يركز الإيرانيون على المخرجات الاقتصادية وضرورة تلبية الولايات المتحدة لتلك لتخرج دون مشاكل من هذه الحرب.
1: السفير جوي هود، عامل الوقت أيضا يمكن أن يمثل ضغطا على الجانب الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب أعفى صادرات الأسمدة القادمة من المغرب من الرسوم الجمركية التي كان يصر عليها في السابق، نظرا لأن المزارعين الأمريكيين يشعرون بغضب من ارتفاع أسعار هذه الأسمدة لتوقف الملاحة في مضيق هرمز. لماذا لا تتحلحل هذه المواقف الأمريكية والإيرانية للوصول إلى نقطة وسط؟
2: الواضح هو أن الرئيس ترامب راهن على التعامل مع المجموعة الجديدة من القادة في طهران، وقال للجميع أنه حصل على مؤشرات إيجابية للغاية خلف الأبواب المغلقة، وهذا ممكن بشكل كامل بالفعل، غير أننا نشاهد أن الواقع الآن ليس ورديا بهذه الطريقة، والسفن التجارية لا تعبر بحرية، والإيرانيون يطلبون من تلك السفن أن تطلب الإذن للمرور، وهذا يعطي الإيرانيين حق الفيتو، حق النقد على السفن التي يسمح لها بالخروج أو لا يسمح لها بالخروج من دول الخليج، وهذا يؤثر على اقتصادات دول الخليج. وأعتقد أنه لم نشاهد أي خطأ عندما قصف الإيرانيون السفن في المياه الإقليمية العمانية. إحدى السفن كانت تحمل الخام القطري، هذا للضغط على عمان وقطر، ويعرفون أنه ليس باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك مع المملكة العربية السعودية التي تربطها اتفاقات دفاعية مع باكستان، وليس باستطاعتها أن تفتح حربا كاملة مع باكستان والمملكة العربية السعودية، بإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة. وبالتالي تحاول إيران أن ترسي دعائم الواقع الجديد وتستخدم هذا النزاع كحجة للسيطرة على المضيق كما كان الحال منذ مئات السنوات، وتود إيران أن تبسط السلطة الخاصة بها في المنطقة والعالم.
1: دكتور سليم، في تقديرك هذا الانسداد الذي يشوب المحادثات، الرئيس دونالد ترامب بالمناسبة وصف زيارة كوشنر وويتكوف للدوحة، قال إنها قد تكون مهمة وقد لا تكون مهمة، يعني ترك الأمر معلقا بما يعني أنه ليس متفائلا بشدة بما يجري من جهود دبلوماسية. في رأيك هذا الانسداد يمكن أن يحل وكيف يمكن أن يحل؟
3: يعني لا شك أن الوسطاء وخاصة الوسيط القطري سيقوم بدور كبير في هذا المجال، واليوم كان هناك توضيح من الوسيط القطري أنه لن يكون هناك لقاء على رفيع المستوى بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهذا مهم في دور الوسيط، بمعنى أن يكون هناك دائما توضيح للمواقف، لأن جزء من الإشكالية هو في الخطاب السياسي الأمريكي وفي الخطاب السياسي الإيراني، وعندما يقوم الوسيط بتوضيح الأمور يخفف من هذه الحدة في الخطاب السياسي. واليوم كان هناك توضيحين، التوضيح الأول يتعلق بأنه لن يكون هناك لقاء رفيع المستوى في ظل المد والجدر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والتوضيح الآخر هو بشأن الأموال المجمدة أنه لم يتم تحويل الأموال حتى الآن. يبدو أنه كما صرح الجانب الإيراني الآن التركيز على الأموال المجمدة أو جزء من هذه الأموال المجمدة، ولكن يبقى الموضوع دائما هو خطوة مقابل خطوة. يعني هذه الأموال المجمدة لم تذكر في مذكرة التفاهم أي خطوات تسبق أي خطوة، ولكن من الواضح أنها ترتبط بخطوات معينة. يعني الجانب الأمريكي أعفى النفط الإيراني من العقوبات، رفع الحصار البحري، كان يفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا، هناك إشكالية كبيرة على مستوى مضيق هرمز. الآن المحادثات الفنية هي في عدة مجالات، ولكن التركيز على نقطتين أساسيتين، الأولى هي مضيق هرمز، والتأكد من أن كل الأطراف على نفس الفهم لكيفية فتح المضيق، والنقطة الثانية هي في موضوع الأموال المجمدة. في حال تم حل هاتين المسألتين، لأن الموضوع العام حسم في مذكرة التفاهم، الآن كيفية تطبيق هذه المذكرة هو ما يجب العمل عليه، وهذا سيكون مفتاح لتعزيز وإطلاق أكثر المفاوضات أو مسار تفاهم.
1: التفاصيل يمكن أن تدمر كل هذا الكلام.
3: صحيح صحيح، خاصة في موضوع مضيق هرمز. يعني الموضوع دائما نقول ليس فقط في البنود، هو في التوجهات، في التصورات، في النوايا. واضح من الحركة الإيرانية خلال الفترة الماضية أن هناك نية من أجل فرض السيادة الإيرانية أو التوجه الإيراني في مضيق هرمز. كان هناك مسعى مع سلطنة عمان، وواضح التباين، حتى لا نقول الاختلاف، بين إيران وسلطنة عمان، وظهر ذلك خلال الأسبوع الماضي في موقعين. الأول بالتزامن بين زيارة رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية لإيران وإعلان المسار من قبل سلطنة عمان، المسار الجنوبي، وأيضا يوم أمس التزامن بين اجتماع اللجان الفنية الخاصة الإيرانية العمانية في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مع زيارة سلطان عمان إلى فرنسا، والتصريح الذي صدر من الرئيس الفرنسي مع سلطان عمان. وجاء الموقف الإيراني وهو بالشكل هو تحذير لفرنسا، ولكن عمليا في الدبلوماسية والسياسة هو أكثر من تحذير لسلطنة عمان. يعني هناك إشكالية في هذا الموضوع، كيف يمكن فتح المضيق من دون أن تكون السيطرة لإيران؟ هذه هي الإشكالية التي تطرح حاليا.
1: هل يمكن حل هذه الإشكالية دكتور حسن؟
0: الحل بالاحتكام لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تقول بأنه 60 يوم إيران تدير الملاحة وتراقبها، بعد 60 يوم يخلفها بروتوكول إيراني عماني. هذا هو الأساس وهذا هو ما في النص. أما محاولة الخروج منه مرة بحجة الإتيان بقوات أخرى من فرنسا من بريطانيا لمعالجة الألقام، وهي في الترتيبات الإيرانية، على إيران أن تقوم بأي شيء، الترتيبات هي إيرانية. مرة أخرى بمحاولة القيادة المركزية فتح مسار موازي، تقول نريد حرية الملاحة، إيران تتيح لهم حرية الملاحة وتطلب منهم التنسيق والمرور دون أي مشكلة. إذا كانت التجارة هي المحمل وفق المذكرة، التجارة مضمونة إيرانيا، لماذا استحداث مسار آخر؟ يقول لك نريد أن نحمي التجارة الأخرى. من الذي أعطاكم هذا الحق؟ لا المذكرة لا القانون الدولي، هو فرض بالقوة، وإيران ترد عليه بالقوة. الاحتكام للمذكرة سيعيد الولايات المتحدة للوراء تقديري، وإلا فالإصرارها سيؤدي إلى تأزيم الموقف. ولا أرى إيران متراجعة، لأن تراجعها هذا ما تعلمناه من السنين الماضية، أي تراجع أمام الولايات المتحدة سيؤدي بها لاتخاذ خطوات أخرى للأمام والضغط أكثر على إيران. لذلك يجب إلزامها بكل هذه البنود، وهذه هي العقلية التي تسود الآن في المجتمع الاستراتيجي الإيراني. ولذلك يعني حلها سهل، لكنه يرتبط بالخيارات الأمريكية، تريد الاحتكام للمذكرة أو تريد التنصل منها. الفهم واضح جدا في المذكرة رغم التأويلات التي نسمعها، الفهم هو أن السفن التجارية ببروتوكول بترتيبات إيرانية تمر مرورا آمنا. من يضمن أنها تجارية؟ ما هو الآمن؟ هذا متروك للترتيبات الإيرانية في النص، يعني لا تحتاج إلى أن تذهب بعيدا لفهم النص. ولذلك يعني محاولة استحداث تفسيرات مختلفة، هذا حدث بالمناسبة في الاتفاق النووي أيضا. الولايات المتحدة حاولت، وويندي شيرمان خرجت بتصريح تسخر به من الإيرانيين، أننا استخدمنا لفظا للتحايل على الإيرانيين وانطلى عليهم ذلك، باعتبار أنه لم نقل نلغي العقوبات بل قلنا نعلق العقوبات، وهم ظنوا أننا سنلقيها وكانت تسخر. الآن أيضا يحاول

0: يحاولون استحداث نفس الشيء، نفسر النص بطريقة ونفرضه على إيران، لكن إيران تحتكم للقوة كما هم يحتكمون للقوة، وبالتالي المسار مرشح للتصعيد إن لم ترجع الولايات المتحدة للمذكرة.
1: سيادة السفير، إذا قال الإيرانيون إن واشنطن تسعى لتجريدهم من كل أوراق القوة سواء في مضيق هرمز أو في جنوب لبنان، وإنها تماطل في الإفراج عن الأموال المجمدة، هل يلامون على هذا بالنظر إلى التاريخ الطويل من العداء بين البلدين وسوء النوايا التي أعلنت في أكثر من مناسبة؟
2: بادئ ذي بدء أن البعض من هذه الحجج مضحكة، يمكننا أن نضحك ويمكننا أن نفكر. على سبيل المثال قبطان سفينة يقول كيف يلقى الحق أن تحميني، توقف عن حمايتي. هذا لا يحصل في الواقع. القباطنة يودون أن يحظوا بالحماية لكي تنتقل السفن والشحنات من مكان إلى آخر. هذا فحوى مذكرة التفاهم، وهذا ما فهمه الجميع. سوف يفتح المضيق على الأقل لمدة 60 يوما، والأمريكيون يعلقون العقوبات على الأقل لمدة 60 يوما ويرفعون الحصار البحري، وسوف يتباحثون في سويسرا والجميع سعيد. ربما أنا كنت الوحيد هنا الذي يقول كلا، أنا لا أقرأ النص نفس الطريقة، أنا أنظر من الزاوية الإيرانية. أنا دبلوماسي وعملت في الشأن الدبلوماسي الإيراني والأمريكي ل25 عاما، وعرفت أنه إذا ما عينا مذكرة التفاهم من المنظور الإيراني تفسر بالتحديد كما تفضل الضيف. إيران لديها السيادة على المضيق، وإيران لديها حق النقد بخصوص ما يحصل في لبنان، هذا واضح ولا لبس فيه، وهم يستحقون أن يحصلوا على كل الأموال المجمدة ورفعا كاملا للعقوبات، لأنهم انتصروا في هذه الحرب. انتهى البيان. وبالتالي أعتقد أن مذكرة التفاهم ولدت ميتة، ولا يمكن أن تبعث الحياة فيها مجددا. وسوف يتعين علينا إذا ما كان بالإمكان العمل مع باقي دول العالم للتوصل إلى حل لفتح المضيق والتوقف عن القتال. أنا لا أعرف ولا يلسى لدي أمل بالتوصل إلى اتفاق نووي في هذه المرحلة.
1: دكتور سليم، الآن لدينا تنبؤان من ضيف إيراني والدكتور محمد صالح صدقيان في نشرة سابقة قال إن الطرفين سيعودان قريبا للحرب، والآن لدينا هذا التشاؤم من السفير جوي هود بأن الاتفاق أصلا ولد ميتا. ما رأيك أنت؟
3: أنا في العادة دائما متفائل، ولكن من الممكن العودة إلى الحرب ولكن ليس قريبا. يعني هناك ثوابت في السياسة الأمريكية، وأيضا الآن بعد كل ما حصل في السياسة الخليجية. الإشكالية في مضيق هرمز ليست إيرانية أمريكية فقط، هي إيرانية خليجية، هي إيرانية مع المجتمع الدولي، مع كل ما من له مصلحة في هذا المضيق أو في المضائق الأخرى. لا يمكن أن يكون في هذا المضيق استثناءات. يعني ملفت أن يكون التفسير أو الاجتهاد في البنود التي تتعلق بإيران. يعني البند رقم 4 المرتبط بفك الحصار البحري تم تنفيذه من الجانب الأمريكي من دون أي إشكالية. البند رقم 10 المرتبط برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني تم رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، لم يكن هناك أي تفسيرات وأي اجتهادات. الإشكالية بقت فقط في البند الذي يتعلق بمضيق هرمز وهو يتطلب التزامات من الجانب الإيراني.
0: ولبنان دكتور،
3: يعني ولبنان لأن أيضا تصر إيران على هذا الموضوع. أيضا هناك إشكالية في التفسيرات، يعني حتى في لبنان دائما نتحدث عن موضوع الانسحاب الإسرائيلي الذي يصر عليه الجانب الإيراني، ولا يوجد ذكر واضح في البند عن الانسحاب الإسرائيلي، بل عبارة السيادة اللبنانية وسلامة الأراضي. يعني هذين البندين هما جزء من أوراق الضغط التي تعتبرها إيران لصالحها، لذلك نرى هناك إشكالية في التفسيرات. الدول الخليجية في الاجتماع منذ أيام، وزراء الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي، كان هناك تشديد واضح، لا رسوم، لا سيطرة، حرية ملاحة. يعني الموقف الخليجي في هذا الموضوع واضح جدا منذ أيام، ولا أعتقد أن هذا الموقف سيتغير. من الممكن دائما كنا نقول أن يكون هناك تسوية على نوع من رسوم الخدمات في لحظة ما، ولكن ليس حتى على السيطرة، ولكن ممكن الإدارة بحسب قانون البحار حتى ممكن، ولكن ليس بمعنى السيطرة على الوضع.

0: ويستخدم ورقة في المستقبل.
1: ضع نفسك مكان الجانب الإيراني، وقد خبروا كثيرا التأثير الأمريكي السلبي في بلادهم. الولايات المتحدة أقرت بأنها قامت بانقلاب مثلا على حكومة وطنية في إيران. الولايات المتحدة تدخلت كثيرا في المنطقة على النحو الذي يراه الإيرانيون مضرا لهم. ليس لديهم ورقة للضغط على الولايات المتحدة إلا مضيق هرمز، وهو الذي أجلسهم أو أجلس الأمريكيين على طاولة التفاوض. كيف يمكن أن يفرطوا فيه بسهولة؟
0: يعني لا شك إذا أخذنا الموضوع من هذه النظرة من الممكن فهم ما تقوم به إيران. ولكن مذكرة التفاهم، هناك مستويين في مذكرة التفاهم. واحدة هي لحسم هذا الصراع بمعنى إدارة الصراع، ومستوى آخر هو لإنهاء الصراع بمعنى أن تتحول إيران من الدور الإقليمي التي كانت تقوم به مقابل الكثير من الدعم والاستثمارات والذهاب إلى مستقبل أفضل على مستوى المنطقة والأمن الإقليمي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. وأشكر ضيفينا في الاستوديو أيضا، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن في جنوب إيران. مراسل الجزيرة عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، وتفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب، وأعد التقرير التالي.
2: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
3: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
2: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
4: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
2: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءا من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: إلى الملف اللبناني، ونرحب بضيفنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. مرحبا بكما. وقبل أن أبدأ معك إلياس، أشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا الآن، إذ قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أهم ما فعلناه في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وقال إنه وجه الأوامر للجيش اللبناني الإسرائيلي بتدمير كل ما كان يستخدم للهجوم على إسرائيل كالأنفاق والقرى الإرهابية. وقال نتنياهو كذلك إن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وإننا نقول لإيران وحزب الله اخرجوا من هنا. وقال نتنياهو إن إسرائيل ولبنان يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما. وقال أيضا إنه إن إسرائيل لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر ما دام حزب الله المسلح موجودا ويهدد إسرائيل، فإن إسرائيل ستبقى هناك. أبدأ معك إلياس حول هذه، ما السياق الذي جاءت فيه كل هذه التصريحات من بنيامين نتنياهو؟
5: أولا تصريحات متوقعة وربما ذكرناها قبل أن يتحدث بها نتنياهو في الساعة السابقة عندما أشرنا إلى هذه الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس وأيضا قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وقائد الفرقة 91 التي تعمل في جنوب لبنان. وواضح بأن هدف هذه الزيارة هو توجيه هذه الرسالة المصورة وإطلاق هذه الرسائل ليس فقط للبنانيين بل هي رسائل موجهة بطبيعة الحال إلى الداخل الإسرائيلي للتأكيد على أهمية الخطوة التي خططها إسرائيل مع الدولة اللبنانية في توقيع مذكرة التفاهم. ونتنياهو يريد حقيقة أن يدافع عن مذكرة التفاهم هذه ويقول بأنها تصب في مصلحة أمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية. وهنالك بطبيعة الحال من يرى في داخل إسرائيل بأن هذه المذكرة هي تعويض عن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران على اعتبار أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت سيئة من وجهة النظر الإسرائيلية. لذلك نتنياهو وكاتس يسعيان في الأيام الماضية إلى تسويق هذه المذكرة إن صح التعبير على أنها هامة وتصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاستراتيجية. ونتنياهو يعود على نفس الأفكار ويؤكد عليها مرة أخرى ولعل أهم ما فيها هو ما جاء في نهاية هذه الرسالة المصورة أمام حشد من القيادات العسكرية في جنوب لبنان تحديدا. وكان مهما أن على الأقل حسب ما قيل بأنه كان موجود في جنوب لبنان بأن يطلق هذه الرسالة من جنوب لبنان ويقول بأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة طالما أن حزب الله مسلح، أي أن طالما أن إسرائيل أن لبنان لن يجرد حزب الله من سلاحه فأن إسرائيل باقية في هذه المنطقة العازلة. وهذا أهم ما يحب الإسرائيليون أن يسمعونه في هذه المرحلة تحديدا بأنه لا انسحاب لإسرائيل من المنطقة العازلة، بل وأن نتنياهو يقول في كلمته بأن أهم ما فعلته إسرائيل هي إقامة هذه المناطق الأمنية العازلة سواء في سوريا أو في لبنان أو في غزة. والتأكيد من ناحية أخرى على ما كنا نتحدث عنه قبل ساعة تقريبا محمود على الهدف الثاني من مذكرة التفاهم وفق الرؤية الإسرائيلية، الأولى كما ذكرنا عدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه، طبيعة الحال لا جدول زمني لذلك وكاتس يتحدث بالأمس على أن بقاء إسرائيل هو للمدى البعيد في جنوب لبنان. والهدف الثاني الذي أشرنا إليه وهو أكد عليه نتنياهو هذه المرة أيضا وهو مسألة السلام الشامل بين إسرائيل ولبنان. ونتنياهو أكد على ذلك أيضا من جنوب لبنان هذه المرة عندما قال بأن إسرائيل ولبنان دولتان ذات سيادة وأنهما يسعيان لتحقيق السلام وإعادة الأمن والازدهار للسكان اللبنانيين وللسكان الإسرائيليين. لكن في مقابل ذلك نتنياهو تحدث أيضا أمام القادة والجنود أن لديهم حرية العمل العسكري وقال بشكل واضح وصريح بأن مسألة الدفاع عن النفس وحماية أنفسهم أي الاشتباك مع من يزعمون أن إذا زعموا أن حزب الله يشتبك معهم أن لديهم الصلاحيات التي لا رجعة فيها كما قال للدفاع عن أنفسهم أي بمعنى الاشتباك والرد بالنار. كما أشار إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي سوف تتواصل في تجريد حزب الله من سلاحه سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحت الأرض بمعنى أن العمليات العسكرية من وجهة النظر الإسرائيلية سوف تستمر على الأقل في الحزام الأمني. وهو أشار إلى مسألة هدم القرى الإرهابية حسب تعبيره. علينا فقط باختصار شديد بالأمس كاتس تحدث عن تدمير 100% من قرى الخط الأمامية في جنوب لبنان في القطاعين الأوسط والغربي وأعلن عن تدمير 73% من القرى في جنوب لبنان في القطاع الشرقي، تحدث عن القرى الأمامية القريبة من الحدود الدولية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. أعود إليك كارمن جوخدار، يعني قد يكون من السابق لأوانه صدور ردود فعل على هذه التصريحات من بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، ولكن لو لم تكن قد صدرت ردود فعل ما الأثر الذي يمكن أن تحدثه داخل لبنان؟
6: الأثر هو على المستوى الشعبي، وردود الفعل هي على المستوى الشعبي. فاليوم المواطنون من جنوب لبنان الذين حررت أرضهم قبل نحو 3 عقود اليوم يرون نتنياهو وكاتس يجولان داخل أراضيهم. وسأبدأ من الجزئية التي انتهى منها الياس حول هدم المنازل وهدم القرى. هذه الجزئية كان المستوى الرسمي اللبناني قد

0: طلب بها خلال المسار التفاوضي، وكنا نشهد ونوثق محمود خلال الأشهر الماضية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات هائلة كان آخرها قبل أيام في مجد الزون، وكنا أيضا نوثق تفجيرات لمبان سكنية ولمنازل، وبالإضافة إلى ذلك قيام جرافات الاحتلال الإسرائيلي المدنية، لم تكن جرافات عسكرية بالمناسبة. نذكر جيدا أنه في خضم الحرب دخلت الآليات إلى بلدة عيت الشعب، وكنا من وثق دخول هذه الآليات وقيامها بتجريف المنازل في جنوب لبنان. هذا مشهد ينعكس على عشرات البلدات، ويمكن الحديث عن دمار هائل خاصة حين نتحدث عن المنطقة الحدودية. أثر هذه الزيارة على المستوى الشعبي يمكن وصفه بالمؤلم. هذا ما نسمعه من الأهالي الذين أرسلوا إلينا يتأكدون ويتثبتون من إمكانية فعلا أن يكون نتنياهو وصل إلى جنوب لبنان، لأننا إذا ما تحدثنا عن هذه الجزئية سابقا يمكن القول إنها غير معقولة وغير واقعية. هذه جزئية الزيارة، ولكن هناك بعد أبعد من ذلك، وهناك جزئية أبعد من ذلك مرتبطة بالسياق التفاوضي. اليوم حين يرسل نتنياهو كل هذه الرسائل، أكان لناحية هدم المنازل أو حتى لناحية الانسحاب الإسرائيلي، ويقول الانسحاب من هذه المنطقة التي يسميها بالمنطقة الأمنية ومنطقة الدفاع المتقدمة، كل هذه التسميات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذه منطقة لبنانية محتلة حسب التوصيف الرسمي اللبناني، وحسب التوصيف اللبناني يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها. ولكن فهم الانسحاب والمسعى للوصول إلى الانسحاب يختلف بين المستوى الرسمي وما سعى إليه وما استطاع تحقيقه حقيقة في المسار التفاوضي في واشنطن. فمخرجات واشنطن تقضي بإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي وربطها بتسليم سلاح حزب الله بشكل كامل. هل هذه الجزئية قابلة للتحقيق؟ هذا سؤال يطرح في لبنان حقيقة، لأن الجيش اللبناني خلال 15 شهر الماضية كان قد سعى وعمل على تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية التي أقرتها الحكومة في منطقة جنوب الليطاني، وتحدث عن العقبات وأبرزها كان الاحتلال الإسرائيلي لمواقع خمسة وإنشاء مناطق عازلة وأيضا جوانب لوجستية مرتبطة بهذه الجزئية.
1: وكان على المقاطعة ننتقل الآن إلى كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: هذه كمية كبيرة، نعم، وكما قلت في عملياتكم اليوم قلتم إنكم قتلتم حوالي 9,000 من المخربين وأيضا مخربون آخرون في الأسابيع الأخيرة، لكن الأمر المركزي الذي فعلناه هو ما فعلتموه أنتم، أننا نقوم بإنشاء مناطق أمنية عازلة ليس على جانبنا من الحدود بل على جانبهم هم. نفعل ذلك في لبنان وفعلناه في غزة. هذه المناطق الأمنية هي تجسيد لتغير تصورنا، أي أننا لن نتيح لجيش من الإرهابيين أن يظلوا على حدودنا، وهذا ما تفعلونه أنتم. إنكم تدمرون كل ما هو من منشآت فوق الأرض وتحت الأرض كانوا سيستعملونها كأدوات ووسائل هجومية وطرق للاقتحام وشن الهجمات علينا. هذه الأنفاق الإرهابية، القرى الإرهابية، كل هذه يتم تدمير. هذا هو الأمر، أن لا تذروا أي شيء. أعتقد أن أهم ما عليكم إدراكه هو أنني أمرت أنا ورئيس الأركان ووزير الدفاع أن عليكم أن تحموا أنفسكم. إذا رصدتم أي تهديد يهدد أمنكم أو أرواحكم أو جنودكم عليكم التحرك، لا أن تنتظروا، عليكم أن تتحركوا. هذا هو الأمر، وما فعلناه وحققناه هو بفضل ما أنجزتموه. واليوم إسرائيل تعترف بلبنان ولبنان تعترف بإسرائيل، وكلنا نقول لحزب الله وإيران اذهبوا من هنا، لا مكان لكم هنا. نريد أن نعقد سلاما بيننا وأن نعيد الازدهار والنمو لسكاننا في الشمال وكذلك لسكان لبنان. عليكم أن تنصرفوا، هذه كانت صفعة في وجه إيران. وطبعا نحن فخورون بكل ما أنجزتموه بفضل جسارتكم وقراراتنا الواعية وإصرارنا أننا لن نخرج من جنوب لبنان حتى تزول التهديدات. لكن ما دام حزب الله هنا مسلح يشكل خطرا علينا فسنظل هنا.

0: معنا من جبل لبنان بشارة شربل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومعنا كذلك من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. تعليقا على ما جاء في كلمة بنيامين نتنياهو، دكتور شربل قال إننا لن نخرج من جنوب لبنان ما دام حزب الله يبقى مسلحا ومهددا لأمننا، وقال إن إسرائيل تعترف بلبنان ولبنان يعترف بإسرائيل، وبالتالي نقول لإيران وحزب الله اخرجوا من هنا. هل يشاطر لبنان الرسمي إسرائيل هذه الرؤية؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين. بالطبع لبنان الرسمي أو لبنان الشعبي لا يستسيغ أن يأتي نتنياهو إلى أرض لبنانية تسبب حزب الله بحروبه في احتلالها، لكن لبنان يقوم بواجبه فيما يخص الاتفاق الذي أبرمه، وليس الاتفاق، اتفاق الإطار الذي أبرمه في واشنطن من أجل عدم مجيء نتنياهو مرة أخرى إلى أراضي محتلة من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. ما يقوله نتنياهو عن أن الانسحاب مشروط بنزع سلاح حزب الله هو عمليا صحيح، ذلك أنه لم يكن هناك بد من أن يحصل هذا الاتفاق. هذه نزع سلاح حزب الله هو مصلحة وطنية أولا وآخرا، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي هو مصلحة وطنية، ولم يكن هذا الاتفاق ليعقد لولا أن تقاطعت تلك المصالح. إسرائيل بفعل الحروب التي خاضها حزب الله فرضت شروطا على لبنان، ولبنان لديه مطالب استطاع تحقيق الحد الأدنى منها، لكنه فرض على إسرائيل أن تنسحب بحسب اتفاق الإطار، فرض على إسرائيل أن تنسحب حتى الحدود الدولية، وأن تبدأ بمناطق تجريبية يشرف عليها الأمريكيون وليس الإسرائيليون كما تريد دعايات جماعة الممانعة أن تقول، وفرض أيضا إعادة الإعمار حين ينسحب الإسرائيليون. وبالتالي هذا الاتفاق الذي وقع، اتفاق الضرورة أسميه، هذا الاتفاق يضمن مصالح لبنان رغم أنه اتفاق صعب، وهناك محاولات جدية لعرقلته من قبل الجماعات التي ربما تهوى محاولة الحروب الدائمة مع إسرائيل، ولا تريد أن تصل إلى يوم يتوقف هذا الصراع ويشهد لبنان
0: دكتور علي مطر، دكتور علي مطر، إذا كان هذا الاتفاق هو اتفاق الضرورة، ويعني مسألة نزع سلاح حزب الله تصب في مصلحة لبنان الاستراتيجية، فيعني لماذا نرى ممانعة من الحزب لهذا الاتفاق ومماطلة في مسألة نزع السلاح؟
2: لكم بداية، يعني مهما كانت الضرورة لا تستدعي أن توقع على اتفاق فرضه عليك الأمريكي والإسرائيلي. هذا الاتفاق بإجماع أطراف كثيرة في لبنان ونخب وشخصيات كثيرة تؤكد على أن الحبر الذي كتب فيه الاتفاق هو حبر أمريكي إسرائيلي وليس حبرا لبنانيا، ليس فيه أي بند من البنود التي تشير إلى أن هناك مصلحة لبنانية فيه. هذا يؤكده مقاله نتنياهو اليوم ويتبجح به أنه سيبقى في لبنان. نتنياهو يقول للبنانيين بشكل واضح أننا سنبقى في أراضيهم، يعني في الأراضي اللبنانية، يعني هو غير معني بما تتحدث عنه سلطة لبنان أصلا، غير معني بكل تلك الاتفاقات. هو يريد منطقة عازلة مهما كان الثمن يريد أن يبقى فيها. حتى مسألة المناطق التجريبية هي لن تكون بطبيعة الحال لمصلحة لبنان، بمعنى أن نتنياهو هو سيراوغ وسيحاول قدر الإمكان أن لا يقدم أي شيء للبنانيين. وبالتالي ربط مسألة نزع سلاح حزب الله في هذا الاتفاق واضح، أن الإسرائيلي يضع شروطا تعجيزية، يضع بنودا لا يمكن تطبيقها في هذه المرحلة من أجل أن يبقى في الأراضي اللبنانية. وبالتالي هو ماذا يريد أن يفعل؟ أولا الاتفاق أعطاه شرعية للاحتلال، وهذا ما يتحدث عنه نتنياهو نفسه الآن، وقبل بأن يكون هناك احتلال من قبل السلطة اللبنانية، وتم التغاضي عن كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان لن أقول في أي مكان آخر، على الأقل في لبنان، وتم التنازل عن سيادة الأراضي اللبنانية، ومن ثم يأتي ليقول أن من يتحمل المسؤولية هو حزب الله وليس إسرائيل، علما أن حزب الله هو طرف لبناني كان يريد الدفاع عن نفسه، يريد دفاع عن شعبه، يريد دفاع عن لبنان، يريد تحرير الأراضي اللبنانية، يريد حفظ السيادة اللبنانية، وهو قام بما لم تقم به الدولة اللبنانية. لو قامت الدولة بهذا الدور لما اضطر حزب الله أيضا بالمقابل للذهاب إلى
0: سيد شربل. ما مدى الحرج
2: أيضا هو خيار الضرورة عندنا.
0: سيد شربل، ما مدى الحرج الذي تمثله أو تضعه تصريحات بنيامين نتنياهو وزيارته أيضا لمناطق في جنوب لبنان على السلطة السياسية في بيروت التي ارتأت التفاوض المباشر وإبرام هذا الاتفاق؟
1: السلطة اللبنانية التي تفاوضت تعرف ما هو نتنياهو، تعرف الإجرام الإسرائيلي، ولكنها رفضت أن تضع يدها في فم التنين، ورفضت أن تضع يدها في تجلب إلى نفسها هذه الكارثة التي جلبها إليها حزب الله من خلال الحربين اللتين خاضهما. هي تعرف أن الإسرائيليين يتمسكون بالاحتلال، لكنها عبر الاتفاق وعبر الضغط الأمريكي الذي هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي وليس الميدان الذي طالب به حزب الله وهزم فيه، تعرف السلطة اللبنانية أن طريقها إلى ذلك هو الطريق الاتفاق، وهي في هذا الإطار تعرض هذا الاتفاق في لبنان على كل القوى السياسية التي تستطيع معارضة الاتفاق عبر الوسائل الدستورية. مثلا الرئيس نبيه بري الذي يهدد بالفتنة يستطيع أن يجمع مجلس النواب ويستدعي الحكومة وأن يطالبها بالتوضيح وأن يسقطها في البرلمان إذا كان ممكنا له أن يسقطها. أما الاعتراضات وتزوير الحقائق بالقول أن الحكومة شرعنت الاتفاق، الحكومة قائد الجيش كان رئيس الجمهورية كان قائد الجيش، وهو ليس بوارد التنازل عن ذرة من تراب لبنان، ورئيس الحكومة هو قاضي محترم ومشهود له بوطنيته، ولا أحد في الحكومة مستعد للتنازل عن ذرة من تراب لبنان. من يجب أن يحاسب هو هؤلاء الذين جروا على لبنان هذه الكارثة وليس الحكومة.
0: دكتور علي مطر، إلى أي مدى يمكن الوثوق في كلام إسرائيل بأنها يمكن أن تنسحب بناء على الاتفاق إذا زال التهديد المتمثل في حزب الله وسلاحه؟
2: التجربة الإسرائيلية يا أستاذي في فلسطين بأوسلو بمدريد كانت واضحة. التجربة الإسرائيلية بكل السنوات التي مرينا بها من 48 مع كل الدول العربية كانت واضحة. التجربة الإسرائيلية بعد اجتياح لبنان عام 82 أيضا كانت واضحة. لم تخرج إسرائيل إلا من خلال مقاومة هذا المحتل الذي كان يجسو على الأراضي اللبنانية. وبالتالي أيضا التجربة مع الكيان الإسرائيلي عام 2024 واتفاق 27 تشرين كانت واضحة. إسرائيل لا تلتزم، إسرائيل تبحث دائما عن ذرائع وأسباب لكي تحمل الآخرين المسؤوليات، وهي تريد أن تطبق ما يحلو لها بمعنى الآن هي وما يقاله نتنياهو وما قاله كاتس موجودون في لبنان، موجودون في غزة، موجودون في سوريا. وبالتالي الآن الأمر لا يرتبط فقط في الجنوب اللبناني، لننظر ماذا يحصل في الجنوب السوري. هذا مشروع إسرائيلي يهدد كل الدول العربية، يهدد كل إقليم العربي، وبالتالي يبدأ بمناطق عازلة ويستمر في تغول إسرائيلي إلى ما لا نهاية. الآن من يضمن ألا تبدأ إسرائيل بمنطقة تجريبية هنا في جنوب لبنان ومن ثم تقول أن صيدا هي منطقة تجريبية تسيطر عليها ناريا، وبالتالي على الدولة اللبنانية أيضا أن تواجه كل الجماعات التي تقاوم، ليس فقط حزب الله هو مقاومة في لبنان، هناك العديد من الجماعات التي تقول ولا تقبل أن يكون هناك احتلال إسرائيلي، ومن كل الطوائف اللبنانية. هذا أمر هام جدا، والمواقف التي صدرت من العديد من الأطراف هي ليست في الثنائي الشيعي، بمعنى أنه ما حصل هو أبعد من مواقف طائفة واحدة، هو في كل لبنان في كل المكونات اللبنانية.
0: شكرا.
2: من وافق على هذا الاتفاق حتى الآن هم الأقلية من أحزاب معروفة مشروعها في لبنان وفق هذه السياسة الأمريكية.
0: دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي كان معنا من بيروت، شكرا لك. وأشكر كذلك ضيفنا من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الساعة من غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد امرأة وابنتها في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبية القطاع. أسفر القصف كذلك عن تدمير عدد كبير من الخيام. مراسل الجزيرة هاني الشاعر رصد آثار القصف وما خلفه من دمار واسع وأعد هذا التقرير.
3: لم تكن هذه الخيام سوى ملاذ أخير لمئات العائلات الفلسطينية التي فرت من نيران الحرب الإسرائيلية وتبعاتها باتجاه هذه المنطقة التي أسمتها إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة بالإنسانية، وهي منطقة المواصل التي تقع غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في لحظات حول القصف الإسرائيلي هذه المنطقة إلى رماد بعد أن أغارت مقاتلات حربية إسرائيلية على خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة. بعد انذارها بوقت قصير أغارت هذه المقاتلات الحربية على هذه المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من خيام النازحين وتحويلها إلى رماد.
4: جينا من الشرقية ورحنا على السجن، صار يضرب قذايف وصواريخ، طلعنا من السجن رحنا على المواصي، برضو هناك صار دب الطيارة تضرب من فوق على اللي قاعدين. بعدين جينا هنا قالوا منطقة آمنة، لكن والله لا في أمان ولا في حاجة تخلق. ربع ساعة أعطونا ورحنا نجري، ما فطنا ما قعدنا لسه غير ما لحقناش، والله يمكن فيهم أخذ طنيات معان ولا حال وراهن كله، ما وصلنا غير هالصاروخ من دب ومفعفط، لحقنا غاد لحقنا مطرح ما وصلنا، يعني دوبنا هبطنا غير والصبر لسه والله الناس شاردة.
3: إذن القصف أيضا أدى إلى استشهاد امرأة وطفلتها على بعد مئات الأمتار من هذه المنطقة جراء تناثر الشظايا من هذا الصاروخ الذي يوصف بأنه شديد التفجير وأدى إلى هذا الحجم الكبير من الدمار.
5: وأكلت بنت صغيرة شظية في راسها وماتت، وأصابات كثير يد وسنين وحرق. الهبو قوي جدا، صاروخ لأول مرة نشوف من أول حرب، تجربة جديدة علينا في قطاع غزة. فكمواصي احنا امنين في مكان امن، قصفوا خيامنا.
3: لم تعد الخيام تضمن النجاة لمن احتمى بها، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن الاكبر بين فقد الاحبة واحتراق الخيام واتساع دائرة المعاناة بالنسبة لهؤلاء الذين نزحوا مرارا وتكرارا منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمنع إسرائيل عودة المئات من هؤلاء حتى إلى المناطق الشرقية التي نزحوا منها وتوسع من رقعة المنطقة الصفراء، بالتزامن أيضا مع ارتفاع وتيرة القصف على قطاع غزة وإيقاع المزيد من الخسائر البشرية والمادية. هاني الشاعر، مواصل خان يونس، الجزيرة.
6: أهلا بكم إذن مشاهدين الكرام، رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وأكد الأنصاري أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف، مشيرا إلى أن الوسطاء يعملون على تسهيلها. وأضاف الأنصاري أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة، وأن هذه المسألة سيتم التوافق عليها بين الطرفين وفق مذكرة التفاهم. وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حق مكفول للجميع، وأنه لا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي بشأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم. في طهران، قالت وزارة الخارجية إن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين المتعلقين برفع عقوبات النفط والأموال المجمدة، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية مباشرة. وبشأن مضيق هرمز، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق بهدف إيجاد حلول عملية للأزمة الناجمة عن الحرب. إسرائيليا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. الآن إذن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أبدأ معك إذن. في واشنطن وقد وصل ويتكوف وكوشنر كلاهما إلى الدوحة، ما الذي يقال هناك في واشنطن فيما يتعلق بهذه المفاوضات الفنية التي تجرى في الدوحة وعن أولويات واشنطن فيها؟
7: نعم، وفق التصريحات هنا في واشنطن فإن هذه المحادثات الفنية من المقرر أن تبدأ غدا على وجه الدقة يوم الأربعاء على صعيد الفريق الفني الأمريكي أو الفريق الفني الإيراني حسب ما يقول الأمريكيون، وأن هذه المحادثات ستكون ربما حول أربع نقاط رئيسية. أولا فيما يتعلق بتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز، فتح المضيق بشكل كامل وحل هذه النقطة الخلافية مع الجانب الإيراني خاصة بعد التصعيد الأخير والقصف المتبادل، والتفسير حول تحديدا المادة الخامسة من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. أيضا المسألة الأخرى وهي مسألة السلاح النووي أو البرنامج النووي الإيراني، مستقبل هذا البرنامج والمطلب الأمريكي بتفكيك البرنامج بشكل كامل والتخلص من اليورانيوم. والنقطة الثالثة وهي المطلب الإيراني فيما يتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. والنقطة الأخيرة هي مسألة الأمن الإقليمي بشكل عام في ظل هذا التصعيد وخفض التوتر بشكل عام. هنا يقول الأمريكيون، يقول الرئيس دونالد ترامب بالأمس أنه سيحكم على نتائج هذه المحادثات بعد انتهائها وفق ما ينتج عنها. وأيضا البيت الأبيض يقول أن الرئيس دونالد ترامب حريص على المضي قدما في محادثات السلام مع الجانب الإيراني، وأنه أيضا أمامه الخيارات العسكرية، وأن الضربات التي شنها على إيران خلال الأيام الماضية تثبت أن ترامب أمامه هذه الخيارات مطروحة على الطاولة ويمكن دوما اللجوء إليها إذا ما قامت إيران باستهداف سفن الشحن في مضيق هرمز. كان نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس يقول دوما أنه إذا كانت هناك نقاط خلافية مع الجانب الإيراني حول تفسير مادة أو بند من بنود مذكرة التفاهم فيمكن للجانب الإيراني دوما أن يتصل بالأمريكيين، لكن من دون اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة في مضيق هرمز. أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن محادثات فنية ستعقد بجانب أيضا محادثات رفيعة المستوى. حسب ما علمنا فإن المحادثات رفيعة المستوى حسب ما تقول شبكة CNN أيضا نقلا عن مسؤولين أمريكيين ستعقد عبر الوفد الأمريكي مع مسؤولين قطريين هذا اليوم، وستتناول جميع التفاصيل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم والنقاط الخلافية مع الجانب الإيراني. ستيف ويتكوف كان قد قال للمشرعين الأمريكيين في جلسة إحاطة عقدت بالأمس هنا في واشنطن عبر الهاتف، قال لهم إن الفريق الفني الأمريكي الذي كان موجودا في سويسرا وهو فريق خاص ببرنامج النووي تحديدا توجه بالفعل إلى قطر للمشاركة في هذه المحادثات، وبالتالي الولايات المتحدة بجانب مسألة مضيق هرمز وحل هذه النقطة للإبقاء على المضيق مفتوحا أيضا تصر على مسألة نزع السلاح النووي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران تعهدت بألا تمتلك سلاحا نوويا وإن الولايات المتحدة تصر على هذه المسألة في كل الأحوال وأن هذا هو المطلب الأساسي من وراء كل هذه المحادثات في نهاية المطاف. أيضا بالأمس روبيو وزير الخارجية الأمريكي في هذه الإحاطة للمشرعين الأمريكيين قال إن الرئيس دونالد ترامب أمامه دوما الخيار العسكري يمكن اللجوء إليه إذا ما انتهت هذه المحادثات. نعم. وقال إن الولايات المتحدة لا تعيش في وهم أن المحادثات مع الجانب الإيراني أمر سهل وأن هذه المحادثات يمكن أن تفشل في مرحلة ما، لكن الولايات المتحدة تعرب عن أملها في أن تنجح هذه المحادثات وأنها حريصة على تذليل كل العقبات أمام الجانب الإيراني في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي وعدم الاضطرار إلى العودة إلى الخيار العسكري مرة أخرى.
6: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. رانيا القاسمي في طهران. خط ساخن أعلنت عنه الخارجية الإيرانية اليوم بينها وبين مؤسسة أمريكية، كذلك تقول الخارجية بأن المحادثات سوف تركز على بندين هما عقوبات النفط والأموال المجمدة، ما هو مؤشر التوقعات الإيرانية من ما قد تسفر عنه هذه المحادثات الفنية في الدوحة؟
8: نعم، يعني إيران تسعى وتؤكد على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتقول أن هذا التنفيذ سيكون بناء على يعني أساس الالتزام مقابل الالتزام. وفي هذا السياق تأتي زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة غدا، كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي. هذا الوفد سيقوم بمتابعة تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها، وذلك من أجل إنهاء هذه المرحلة والدخول في المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل وشامل مع الولايات المتحدة. هذا الوفد بحسب بقائي سيقوم بمتابعة تنفيذ الالتزامات الأمريكية، وخاصة ما يتعلق ببند رفع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. تم التأكيد على أن إيران قامت مع قطر باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة، وأنها تأمل بأن تحقق النتيجة المرجوة من هذا الأمر، وأن تستطيع إيران أن تصل إلى أموالها المجمدة من أجل الاستفادة منها في شراء المواد الأساسية والغذاء والدواء وغيرها من الأمور التي تؤكد إيران على أنها من حقها أن تنفق عليها هذه الأموال. بالإضافة إلى تأكيد وجود يعني اجتماع إيراني قطري لمتابعة مذكرة التفاهم، هناك أيضا في المقابل نفي إيراني من قبل بقائي لعقد أي اجتماع ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي غدا. قال بقائي أنه لا يوجد حتى برنامج للقاء أي مسؤول أمريكي على أي مستوى خلال الأيام المقبلة، لكنه قال أن هناك خط اتصال ما بين وزارة الخارجية الإيرانية وأحد المؤسسات السياسية الأمريكية دون أن يحددها. وبذلك ينفي بقائي أن يكون هناك خط اتصال عسكري، خاصة وأن هذا ما كان قد أكد عليه في السابق المتحدث باسم الحرس الثورية الذي نفى أن يكون هناك مثل هذا الخط العسكري أو أن يكون حتى موجود في المستقبل. بقائي أيضا يعني ربط مستقبل المفاوضات الفنية التي يفترض أن تركز على الملف النووي والعقوبات وتمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي بضرورة تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والذي ينص بحسب التفسير الإيراني كما تقول بتنفيذ عدة بنود مهمة. البند الأول المتعلق بوقف الحرب ووقف أيضا الحرب على جميع الجبهات وليس فقط على إيران، وهو ما يشمل أيضا جبهة لبنان وحفظ سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. هناك أيضا البند المتعلق برفع الحصار والبند المتعلق بفتح مضيق هرمز، وهنا تؤكد إيران أن فتح مضيق هرمز هو مسؤوليتها وحدها بحسب تفسيرها لمذكرة التفاهم. هذا بالإضافة إلى البند المتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية، وهو رفع العقوبات عن إيران وتعليقها، خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والمشتقات البتروكيماوية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأمور المالية والأموال الإيرانية المجمدة. هناك
6: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات رانيا القاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن للحديث أكثر عن هذه التطورات معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك سيد أدولفو، ونبدأ بما ذكرته مراسلتنا في طهران بأن إيران تسعى الآن وتشدد على ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها في مذكرة التفاهم، وهي تأتي بهذا المنطق إلى محادثات الدوحة. يعني واضح أن مرحلة 30 يوم الأولى تواجه تحديات واختبارات كبيرة، وقد يكون الاختبار الأكبر هو مضيق هرمز ومواقف الأطراف منها. هل هي مدركة الولايات المتحدة بأن هذا البند هو مفتاح حل البنود الأخرى بالنسبة لإيران؟
9: شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. بالفعل أنا أفهم السؤال، ولكن يصعب علي أن أفهم كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ الخطوات من ضمن بنود مذكرة التفاهم عندما تقوم إيران بخرق الظروف التي يجب أن تسود في مضيق هرمز على الأقل لمدة 60 يوما. هذا ممر ما

0: يرد ذلك في أي بند مذكرة التفاهم؟ في الواقع إن الأمم المتحدة وعمان لديهما وجهات نظر مختلفة بهذا الموضوع.
1: واضح هذه الوجهات النظر المختلفة والتباين والاختلافات في المواقف الإيرانية والأمريكية، لكن كما تقول بأن إيران خرقت هذه البنود فيما يتعلق بمضيق هرمز، هناك من إيران من يقول بأن الولايات المتحدة هي أيضا تخرق هذه المذكرة، وبأن على سبيل المثال الحرب لم تتوقف في لبنان والطيران الإسرائيلي ما زال يحلق في ويقصف في جنوب لبنان. كيف يمكن يعني أن ترد الولايات المتحدة على من يقول ذلك؟
0: في الواقع أود أن أبدأ بالقول إن إيران لم تقل إنها تغلق مضيق هرمز بسبب لبنان، قالت إنها تغلق مضيق هرمز لأنها تمتلك مضيق هرمز وهو الواقع الجديد. أما بالنسبة إلى لبنان، نتحدث عن الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية لم تشارك في أي اتفاق، وبالتالي كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض الشروط على دولة ذات سيادة ألا وهي إسرائيل؟ وكيف لإيران أو أي جهة أخرى أو الولايات المتحدة أن تفرض الشروط على لبنان؟ كلاهما لم يشارك في هذه العملية، وهناك نفاق إذا ما قيل إن الولايات المتحدة وإيران باستطاعتهما أن تتفقا على الحل في لبنان واستخدام النفوذ لإحلال السلام في لبنان. أعتقد أن الجهود تبذل بالفعل من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وحكومة لبنان لكي تتسلم حكومة لبنان زمام المبادرة في لبنان. أتحدث عن الحكومة اللبنانية وليس المنظمة الإرهابية ألا وهي حزب الله، وبالتالي الأمر واضح. لا يمكننا أن نتحكم بدولة ذات سيادة، ولكن إيران باستطاعتها أن تتصرف في مجال مضيق هرمز. نحن التزمنا بالمذكرة ورفعنا الحصار البحري، والآن تتحدث إيران عن شروط جديدة.
1: طيب واضح. السيد الدكتور عاطف طغياني من طهران، يعني استمعت أولا إلى ما يقوله سيد أدولفو، يعني هذه المذكرة لم يوقع عليها أطراف في لبنان أو ربما إسرائيل ودول لها سيادة، وهو لم يرى أي خرق لهذه المذكرة من قبل الولايات المتحدة. كيف تردين أولا على هذا القول؟ دكتور عاطفة، دكتور عاطفة طغياني، طيب على العموم سوف أعود لها حالما يتوفر هذا الاتصال ووصول الصوت. دكتور عبد الله العتيبي، يعني متحدث أمريكي قال إذا ما بدأنا بما هو أحدث هنا في الدوحة بأن ويتكوف وكوشنر سيدفعان نحو حوار إقليمي بشأن مذكرة التفاهم، ماذا يعني ذلك؟ كيف نفهم ذلك؟
2: يعني أعتقد هي أمال وخطط ممكن لفتح حوار إقليمي، لكن أعتقد أنه سابق لأوانه. نحن ما زلنا نعاني من مشكلة أن نحول مذكرة التفاهم من حبر على ورق إلى آليات على أرض الواقع، بالتالي أعتقد من الصعب أن نقفز هذه القفزات الجدا كبيرة في الفترة الحالية، لكنه هو هدف أعتقد يصب في مصلحة المنطقة والعالم بشكل كبير. لكن إيمان، لما عندما ننظر لمذكرة التفاهم، وقف القتال، لم نرى وقف القتال. يعني هذا دليل على أن إيران والولايات المتحدة لا يستطيعون السيطرة على من هم تحت مظلتهم، أو لا يريدون السيطرة عليهم، وهذا ممكن يكون فيها نقاش وجدال حول قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على إسرائيل وقدرة إيران على السيطرة على حزب الله، لأن هناك خروقات من الطرفين. أيضا هناك حرية الملاحة لم يتم استعادتها بشكل كامل. إيران ما زالت تهدد الملاحة، وهناك حديث عن أنهم لم يستهدفوا السفن، وهناك تضارب في الأقوال الداخلية في إيران بين الحرس الثوري وبين الرئيس عندما تحدث أن هناك تيارات ضد الاتفاق، وتحدثت التلفزيون الإيراني كان مختلف في خطابه عن بيانات الحرس الثوري عبر خطوط التواصل. هناك صورة مبهمة. بالتالي مع كل هذه المشاكل التي نحن بصددها، من الصعب أن نتحدث عن حوار إقليمي كون كل طرف لا يستطيع فعليا أن يتحكم فيما هو تحت يده ببساطة.
1: يعني إذا كانت آمال ومن الصعب الحديث عن ذلك الآن، إذن ما هو الذي نستطيع الحديث عنه الآن وفي هذه المرحلة؟ ما هي عناوين هذه الزيارة إلى الدوحة وما هي الأولويات؟ التي يمكن الحديث

0: عنها.
1: لا، واضح أن منذ قمة سويسرا هناك العديد من الاجتماعات الفنية، حسب ما تحدث المتحدث الرسمي اليوم بوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري، بالتالي الاجتماعات موجودة مستمرة. ممكن لا نعلم فحوى هذه الاجتماعات
0: التقنية الفنية التي تحدث عنها، لكن ماذا يعني حتى استمرار هذه الاجتماعات التقنية في الوقت الذي تقول فيه بأن النار لم يتوقف؟
1: ما هذا هو السؤال إيمان، هل المحادثات الفنية التي تحدث هل هي في ملف واحد أم هو قفز من ملف لملف بدون أن يكون هناك لكل طرف يعتقد بأنه حقق إنجازا ملموسا يستطيع من خلاله أن يبني الثقة مع الطرف الآخر؟ لأنه واضح من الآن مع ما نجده من غموض حوالين العملية، من خلال البيانات الحرس الثوري، من خلال منشورات الرئيس الأمريكي، واضح بأن التفاوض ليس فقط على المحتوى ولا على المنجز. المفاوضات الآن بدأت عن كيف يبرز كل واحد صورته بأنه هو منتصر بشكل أو بآخر، بالتالي هذه أعتقد المعضلة الكبرى الآن. الوسطاء الأمريكان، المفاوضين الأمريكان موجودون الآن، الجانب الإيراني يلعب في الوقت بدل الضاع كالعادة، وأنه ذهب ليس للتفاوض، يحاول أن يلعب في موضوع أنه لا ندخل 60 يوما حتى يستطيع أن يطبع ملاحة معينة في مضيق هرمز، بالتالي يصبح أمرا واقعا اعتدت عليه السمن، بالتالي لن تستخدمه مرة آخر. في نفس الوقت هو يأمل أملا ممكن من حزب الله أن يتحرك في الجنوب، بالتالي يبطل هذا الإطار اللبناني الإسرائيلي، بالتالي أعتقد الإيراني يحاول شراء الوقت. الأمريكي لا يريد شراء الوقت، يحتاج أن يصل إلى تفاهم معين يستطيع أن يبرزه كانتصار بالنسبة للرئيس الأمريكي، لأنه هو من أعلن عن الاجتماع وهو من تحدث بأن الإيرانيين يطلبونه. هو يريد أن يبرز صورة بأنه هو من يحقق الانتصار وهو من يحرك المعادلة، بينما في نفس الوقت نجد أن الإيرانيين يسربون معلومات عن موضوع أموال مجمدة وغيرها ويتحدثون عنها لوضع الضغوط على الوسطاء والضغوط أيضا على الولايات المتحدة. في حال حدثت هذه الأمور ستكون إيران هي المسيطرة على اللعبة.
0: نعم.
1: وبالتالي هو من له اليد العليا.
0: على ذكر إيران، الآن انضمت إلينا على ما يبدو من جديد الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، كانت في الاستماع. دكتورة عاطفة، يعني إيران كما تقول مراسلتنا والمصادر الإيرانية تأتي إلى اجتماع الدوحة لحريصة على تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها في مذكرة التفاهم، لكن إلى أي مدى هناك حرص أيضا إيراني على تنفيذ إيران لالتزاماتها فيما يتعلق بمضيق هرمز في هذه المذكرة؟
2: Of course, Iranians are.
3: بكل تأكيد، الإيرانيون أثبتوا في مرات متعددة أنهم في حقيقة الأمر ملتزمون بما تعهدوا به وبالاتفاق، وكما حصل في خطة العمل الشاملة المشتركة، نتذكر أن الاتفاق أتى بعد مفاوضات صعبة، وكان الاتفاق صعبا، ولكن إيران نفذت أحكام الاتفاق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تركت خطة العمل الشاملة المشتركة، وبدأت الصعوبات لكلا الطرفين بعد ذلك. بكل تأكيد أن إيران تستخدم ورقة مضيق هرمز للضغط، وبالوقت نفسه هي تحتفظ ببرنامجها النووي واليورانيوم المخصب، ونتحدث هنا عن ورقتين إضافيتين. كل هذه الأوراق تستخدمها إيران في سياق المفاوضات، على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل إلى بعض النقاط، وتركز إيران على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بالإضافة إلى التخلص من كل الضغوط في المجالات المختلفة. إذن يبدو أن المباحثات تجري في إيران بالفعل بأن مضيق هرمز هو مضيق إيراني، ونتحدث عن مسار بحري إيراني يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، ويتعين على الإيرانيين أن يفرضوا الرسوم للسماح للسفن لكي تعبر.
0: لكن من واضح دكتور عاطفة بأن هذا المنطق الإيراني يعني مرفوض من قبل كل الأطراف، ليس فقط الولايات المتحدة وإنما أيضا من الأطراف الإقليمية، ولا قبول هناك لأي رسوم إيرانية تفرض على عبور السفن تحت أي مسميات. إلى أي مدى يمكن القول بأن هذا التوتر الناجم بشأن هذا البند في المذكرة هو نتيجة اختلاف في تأويل هذا البند بين إيران والولايات المتحدة؟

0: I do believe that it is somehow because
1: أنا أعتقد
0: Iran and the US
1: بالفعل
0: are
1: أن
0: very
1: الأمر كذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لديهما علاقات في غاية التعقيد على مدى عقود من الزمن. هذا ما شاهدناه، لربما العلاقات الأكثر تعقيدا بين أي دولتين في العالم، وبالتالي المفاوضات هي فنية للغاية. ولقد استمعت إلى الضيف الكريم في الاستوديو. إذن هذه الطريقة التي تتحدث عنها إيران، ولكن بالنسبة إلى إدارة ترامب لا تركز على الجهة التقنية الفنية، فالوفد الأمريكي يتركز على جهود كوشنر وويتكوف، وبالتالي نتحدث عن شخصين ليسا من بين المتخصصين. هذه المفاوضات بحاجة إلى فنيين، إلى خبراء، وهذا ما حصل قبل التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وتطلب الأمر أكثر من سنتين للتوصل إلى مرحلة الاتفاق النووي السابق، وبالتالي هذه الطريقة التي تركز عليها إيران. هناك فترة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم، وهي مفاوضات، والسؤال يبقى مطروحا بالنسبة إلى الاتفاق الأشمل. هل هذا ممكن؟ هل بالإمكان التوصل إلى اتفاق آخر بحلول نهاية فترة 60 يوما مع كل هذه التعقيدات؟
2: ما هي فرص ذلك سيد أدولفو في واشنطن، يعني أمام كل هذه التعقيدات والتباينات والاختلافات في المواقف واختلاف التأويلات أيضا لبعض بنود هذه المذكرة، ما هي فرص التوصل يعني إلى اتفاق مع نهاية 60 يوما؟
3: Not at all. And especially if I listen to the
1: كلا، أنا لا أعتقد أن هناك فرص للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 60 يوما. انظروا إلى هذه التناقضات التي عبرت عنها الضيفة. تقول إن إيران التزمت بمذكرة التفاهم، ولكن هذا غير صحيح. إن فتح المضيق لم يتم. الإيرانيون يستخدمون المضيق كورقة للتفاوض، وهذا ما قالته الضيفة. أولا، نحن لا نتحدث عن مسألة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا ممر بحري دولي، وبالتالي لا يحق لإيران أن تسيطر على مضيق هرمز. إذن هذه هي التناقضات. تقول إيران إنها التزمت بمذكرة التفاهم، ولكن الواقع يقول لنا إنها لم تلتزم بمذكرة التفاهم. وكما تفضل الضيف في الاستوديو، هناك تكتيك إيراني. أرى أن الإيرانيين يعملون على تكتيك التأجيل. هل الفكرة بالنسبة إليهم واضحة، ولكنها لن تجدي نفعا مع الرئيس ترامب. الإيرانيون يرغبون بالمماطلة لكي يعيدوا تشكيل القوى ولكي يعودوا إلى التصرفات السابقة. الضيفة الأخرى قالت إن إيران التزمت ولكنها لم تلتزم، وكما
2: وبالتالي
1: دول
2: الفكرة
1: العالم
2: سيد
1: وليس فقط
2: يعني
1: دول
2: بالتالي الولايات المتحدة تتحدث عن استمرار محادثات الفنية أو التقنية، كذلك أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ذلك اليوم. لكن يعني ألا يبدو أن بعض هذه التعقيدات هي ذات صبغة سياسية أكثر منها يعني فنية، وبالتالي حلها سياسي وليس تقني؟
3: I don't think the issues are complicated.
1: لا أعتقد أن المسائل معقدة. إن فتح مضيق هرمز ليس معقدا، ونعود إلى 28 من شباط فبراير. هذا ما كان عليه الحال. ما المعقد بذلك؟ ثانيا، ما الجانب المعقد بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%؟ هذا ليس معقدا. الأمر الوحيد الذي سوف يتطلب وقتا هو آليات الإنفاذ للتأكد من أن إيران سوف تتوقف عن الغش كما فعلت. نتحدث عن نظام إيراني إرهابي لمدة 47 عاما يغش العالم ويكذب. الحلفاء العرب يعرفون ذلك. المملكة العربية السعودية قالتها بشكل صحيح عندما تحدثت عن رأس الأفعى. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن توقف مؤقت في الأعمال العدائية، ولكن بالاستناد إلى ما شاهدناه في الأسبوعين والثلاثة التي مضت نرى أن الاختلافات عميقة، لا يمكن أن نتفق مع الشيطان، لا يمكن أن نتفق مع هتلر أو آية الله أو موسوليني، نحن نتحدث عن شخصيات تشبه بعضها. السؤال بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ما هي الخطوة التالية؟
2: نعم، ما هي الخطوة التالية؟ أشكرك إذن من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وأشكر أيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وأبقى معك دكتور عبد الله العتيبي. يعني يقول أدولفو بأن أننا إزاء توقف مؤقت للنار، ويعني حتى بعد جولة التصعيد الأخيرة سرعان ما عادت بعض المؤشرات العالمية للارتباك، يعني ما يوحي بأن العالم عاد لنفس الهواجس التي أثرتها الحرب. هل يعني ما تراه بعض الأطراف بأن إيران تعود الآن بالفعل للتمسك واستخدام ورقة هرمز كورقة ضغط في أي محادثات؟
4: هذا واضح، يعني عندما ننظر للسلوك الإيراني نجد أن هذا هو الواضح، هو استخدام كرت هرمز، هو الوحيد الذي تمتلكه إيران. لأن إيمان عندما ننظر إلى البند الأول هو وقف القتال، هذا وقف القتال على جميع الجبهات، واضح أن في لبنان لم يتوقف، وكان هناك سلوك أمريكي بناء على سلوك إيراني في هجوم على السفن. المادة المتعلقة بهرمز هي رفع الحصار الأمريكي، وبالتالي أيضا حرية الملاحة من قبل الجانب الإيراني، بالتالي هي بخطوتين، الجانب الأمريكي رفع الحصار، الجانب الأمريكي الإيراني عطل الملاحة، بالتالي هذا البند هو المشكلة، هو لأن هناك طرف قدم ما يجب عليه القيام به، الطرف الثاني لم يقدمه. لماذا؟ لأن إيران تعلم بأن كرت هرمز هو الكرت الوحيد القادر من خلاله على الضغط على الاقتصاد الدولي، الضغط على دول المنطقة أيضا، من خلال أنها تحصل على اتفاق معين تستطيع من خلالها يعتبر مكسبا.
2: كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ألم يوقع الطرفان على مذكرة التفاهم؟ عن طرف الإيراني، وسمعت أكثر من ضيف إيراني يقول بأنه الولايات المتحدة لم تقرأ جيدا هذه المذكرة، كيف وصلنا إلى، هل هو اختلاف تأويلات أم ماذا؟
4: في مرحلة من المراحل المذكرة كان يجب أن تكون واسعة قليلا حتى يستطيع كل طرف أن يعلن نصره بشكل معين ويضع الحبر على الورق، لكن بعد ذلك وصلنا إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة كيف ننتقل من هذه المذكرة إلى آليات. هذه هي الاجتماعات والمفاوضات من أجلها، هي لوضع آليات معينة، لكن الفكرة هي إذا كان الجانب الإيراني يريد أن يستخدم أو يستغل هرمز بشكل أحادي، هنا هي المشكلة الكبرى. هو أيضا يرفض المياه الخطوط التي حددتها والمسارات التي حددتها سلطنة عمان مع المنظمة الدولية للملاحة، بالتالي الموضوع معقد ومشربك. أعتقد بأنه يجب أولا أن نحاول أو يحاول الوسطاء بشكل كبير تقسيم الملفات، ملف القتال مختلف، ملف الملاحة مختلف، ملف النووي مختلف إلى آخره.
2: وهذا بالفعل ما سنتحدث عنه مع ضيفنا القادم في منظمة الملاحة البحرية. شكرا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. معنا الآن من العاصمة البريطانية لندن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز. وإذا السيد أرسينيو، بداية يعني كيف تقرؤون هذا الرفض الإيراني للخطوة العمانية التي اتخذتها سلطنة عمان بفتح ممر أمام سواحلها، هي خاصة وأنها قالت بأنها تنسق مع المنظمة البحرية الدولية في ذلك؟
5: هذه واحدة من المجالات التي نحتاج فيها إلى التواصل أكثر بين جميع الأطراف المعنية. ما أريد إعادة التأكيد عليه أن هذا المضيق ممر دولي حيث السفن لديها حق المرور البريء. إدارة حقوق الملاحة من خلال الاتفاقات التي تم وتوصل لها في العام 1968 كانت الإدارة على أساس الإدارة المشتركة بين عمان وإيران، وهذه واحدة من الأهداف التي استندنا إليها مؤخرا. لهذا السبب قررت تعليق إطار عمل الإخلاء الذي توصل إليه منظمة الملاحة الدولية مع عمان حول الممر الجنوبي قبل الحصول على تأكيدات من إيران. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن منظمتنا لا تعترض على إمكانية استخدام مسارين، وكل هذا طبعا مؤقت لحين نستأنف عملية العبور بشكل كامل، لكن لا بلد ليس لديه ملكية على المضيق، وهذه النقاشات التي تدور حاليا لإدارة المرور عبر مضيق هرمز.
2: تقول بأن المنظمة لا تعارض إمكانية استخدام مسارين، تعني بهذين المسارين المسار العماني والمسار الإيراني في مضيق هرمز؟
5: ما أقصده هو أنه الآن وبعد أن تم الإبلاغ لدينا بأن الممرات الموجودة حاليا والتي قدمتها المنظمة ليست آمنة، وعلينا أن نفحص الظروف الاستثنائية بسبب وجود نزاع مسلح في المنطقة، والخياران المتاحان الآن هو المسار إلى الجانب الإيراني والجانب العماني، يمكن تسخيرهما من أجل إخلاء السفن العالقة وبحارتها. وطبعا هناك أيضا خيار نزع الألغام الذي اقترحته المنظمة بالتنسيق مع إيران كآلية يمكن اللجوء إليها.
2: هل كان هناك أي نوع من التواصل بينكم وإيران بشأن هذه المحددات التي تريد أن تفرضها إيران على العبور في مساراتها، وأيضا المحددات التي تراها المنظمة الدولية البحرية اللازمة للمرور الآمن أو العبور الآمن في المضيق؟
5: أنا على اتصال دائم مع كل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بهذه المنطقة، ويدخل في ذلك إيران. بالطبع تم إبلاغهم بكل الخطوات التي كنا نتخذها، وهم جزء من مناقشات مجلس المنظمة البحرية لإقامة مسارات الإخلاء، ونحن نتشارك مع عمان وإيران حول كل المعلومات الضرورية. لهذا السبب في اللحظة التي كان فيها هجوم على سفينة قررت تعليق هذه الآلية والانخراط مجددا مع كل من إيران وعمان لاستيضاح هل أن هناك معلومات أو أمور كان ينبغي الاطلاع عليها، ونتطلع قدما للمزيد من الإيضاحات من الأطراف التي وقعت مذكرة التفاهم لنضمن استئناف العمليات وضمن إطار الإخلاق. وأنا أؤكد أنني أتواصل مع كل ممثلي الممثلين لدى المنظمة بما فيها ممثلي إيران.
2: ما دمت تؤكد لنا سيد دومينغاز هذا التواصل المستمر مع الأطراف وبمن فيهم إيران، هل استجابت إيران؟ هل تلقيتم أي ردود من أي نوع من إيران؟ وماذا كان الموقف الإيراني فيما يتعلق بالخيارات المطروحة؟
5: حاليا بالطبع أنا بانتظار المزيد من المعلومات حول المفاوضات التي تتم بين عمان وإيران، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة على مستوى المنظمة البحرية الدولية. لدينا اتصالات مع البعثات الدبلوماسية بما فيها الإيرانية، ونحن منفتحون على أي حوارات وأي إيضاحات مطلوبة، وأتطلع قدما أيضا إلى موقف إيراني يسمح لنا بإيضاح بأنه لن يكون هناك أي هجمات على السفن التي تدخل في عمليات إخلاء الطواقم العالقة كأولوية. بعد ذلك ممكن أن نبحث كل الأمور الأخرى بالمسائل الأخرى مثل كسح الألغام وأيضا آليات تقسيم المرور عبر المضيق.
2: من مظاهر يعني الخلاف الحالي حول مضيق هرمز هو تمسك إيران وإصرار إيران على فرض رسوم على عبور السفن في هذا المضيق. كيف ترون أولا هذا الإجراء، وما هو السبيل لأن لا يتحول إلى عقدة توقف هذه المفاوضات برأيك سيد أرسينيو؟
5: أنا كنت واضحا منذ البداية بأنه لا توجد مبادئ أساسية وفقا للقانون الدولي تسمح لأي بلد بأن يفرض رسوما على مضيق هو للملاحة الدولية، وهذا كان موقفا واضحا وأيضا كررناه على مستوى المنظمة من خلال الدول الأعضاء. طبعا قد تكون هناك حالات إدارة، وأنا أؤكد على كلمة إدارة هنا، قد تحتاج فيها إلى مساعدات إضافية، ويمكن أن نستفيد من آليات وضعت في أماكن أخرى في العالم، حيث المستخدمين الرئيسيين والبلدان المشاطئة يمكن أن تشارك بشكل طوعي في آليات تأمين المرور والعبور والمساعد على الملاحة وحماية البيئة. لكن كل شيء ستعمل عليه المنظمة يقوم على أساس الاعتراف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
2: شكرا لك أرسينيو دومينغاز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن. الآن إلى هذه النافذة عن تطورات الوضع في مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية للاتفاق الأمريكي الإيراني مع محمود مراد. إليك محمود.
6: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها المتغيرات الاقتصادية وحركة أسعار الطاقة بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. وللبحث بشكل أعمق في آخر المستجدات معنا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة السيد عامر الشبكي. ولكن قبل بدء النقاش نتابع أسعار النفط، حيث تتجه أنظار المستثمرين صوب اجتماع إيراني أمريكي اليوم في الدوحة، ويستقر خام برنت قرب أدنى مستوى سجله قبل الحرب عند 73 دولارا للبرميل، كما يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الجائحة بأكثر من 35%. يدفع تدفق إمدادات الطاقة بشكل أكبر من المتوقع مؤسسات من بينها مورغان ستانلي لتخفيض توقعات أسعار النفط فيما تبقى من هذا العام والعام المقبل. فخام برنت يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض فصلي في الأسعار منذ الجائحة بما يزيد على 35%. زيادة الإمدادات تساهم أيضا في دفع الأسعار هبوطا، إذ خفضت المؤسسة الأمريكية سعر خام برنت في المتوسط هذا العام إلى 75 دولارا للبرميل الواحد من 90 دولارا في وقت سابق. تقول مؤسسة مورغان ستانلي إنها أحصت 35 ناقلة نفط وغاز مسال غادرت المضيق الخميس الماضي، الأمر الذي دفعها لتوقع فائض نفطي في العام المقبل يقارب 5 ملايين برميل يوميا. مجددا نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. سيد عامر مرحبا بك. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قال إن المسارات التي حددتها المنظمة ليست آمنة، كيف سينعكس ذلك على إمدادات النفط وأسعاره أيضا؟
7: نعم بسم الله الرحمن الرحيم أخي محمود، الآن لابد أن نعلم بأن مضيق هرمز ما زال نصف مفتوح وليس مغلق أو شبه مفتوح، ونصف مفتوح يسمح بمرور السفن. هنالك مسارات بالفعل يتم تحريك السفن من خلالها، وهنالك سفن أيضا قد لا تظهر على يعني شركات التتبع أو الأجهزة. هذه السفن تكون مسيرتها برعاية أمريكية، وأيضا أعتقد أن الحوادث الماضية ربما زادت الخوف في المنطقة وفي سوق النفط. لكن مع أسعار تراها اليوم ما زالت منخفضة، وفقدان النفط قرابة خمس قيمته فقط في الشهر الماضي، وهي أعلى خسارة للنفط منذ جائحة كورونا، أعتقد أن هذا أيضا بسبب المشاعر المتجددة تفاؤلا باجتماع الدوحة بين الفرقاء مع الوسيط القطري. أعتقد أن هذا الأمر خفف مخاوف السوق بشكل كبير وجعل الأسعار عند هذه المستويات المتدنية بالنسبة إلى تطور الأوضاع وحالة عدم اليقين التي بالفعل ما زالت غير موجودة.
6: هناك قراءة أخرى ترى أن انخفاض أسعار النفط حاليا إنما هو بسبب الفائض في المعروض من النفط، هل هذه زيادة حقيقية ومستدامة أم نتيجة لتكدس شحنات نفطية كبيرة في المضيق أفرج عنها مؤخرا يحتاج التجار لأن يصرفوها بشكل سريع وبالتالي أدت إلى تراجع أسعار النفط وهذا أمر مؤقت؟
7: نعم بالتأكيد محمود، هذا الأمر وارد. الانخفاضات جاءت بسبب الفائض في الأسواق، أسواق كان يطلب هذه الشحنات، هذه الشحنات توفرت في الأسواق، ازدحمت الموانئ، هنالك حاجة إلى وقت لإعادة ترتيبها وإعادة سلاسل التوريد مرة أخرى. لكن لا يعني هذا الأمر أن الشحنات ستتوقف في المستقبل، هنالك سفن فارغة تدخل إلى الخليج عبر مضيق هرمز، تعاد تعبئتها من المخزونات، تعاد تشغيل المصافي، تعاد إعادة تكوين الإنتاج مرة أخرى، وبالتالي هذا يدعم السوق في المستقبل. حالة الكونتانجو الموجودة الآن في الأسواق وهي أسعار عاجلة أقل من الأسعار الآجلة، هذه الحالة أعتقد أنها بسيطة، فقط دولار هي الخسارة ربما في الأسعار الآجلة، أي أن ما زالت نظرة السوق مستقرة، بعكس مثلا ما مورغان ستانلي كما ذكرت كان متخوفا من هذه النقطة بشكل أكبر.
6: طيب يعني لنسعد بهذه اللحظة التي يعني تراجعت فيها أسعار النفط على هذا النحو، لكن بالنسبة للمستهلكين متى يبدأ انعكاس ذلك أو متى يرون ذلك في أسعار مشتقات النفط مثل البنزين والمحروقات الأخرى؟
7: لكل دولة يعني سياستها في هذا الشأن أخي محمود، هنالك إصرار من الرئيس الأمريكي على عكس الانخفاضات بسرعة في الأسواق، وبالتالي هنالك تحقيق الآن في الولايات المتحدة وربما محاسبة للشركات التي لن تعكس الأسعار بشكل سريع. أعتقد بأن هذا الأمر قد يحتاج وقت، الشركات تحاول الاستفادة من مخزونات اشترتها ربما بأسعار مرتفعة أو حتى بأسعار أقل، لكن تحاول الاستفادة من هذه الأزمة كما استفادت في بداية الأزمة أيضا عندما رفعت الأسعار بصورة أسرع. الآن هذا يحدث في الأسواق بالعادة تاريخيا، ويحاول الرئيس الأمريكي منع هذا الأمر. دول العالم هنالك دول تفرض ضريبة، هنالك دول تتخذ سقوف سعرية لم ترفع الأسعار، هنالك دول تدعم الأسعار، فكل دولة لها أو تفرض ضريبة كبيرة ربما، فكل دولة لها سياسة مختلفة في هذا الشأن، هنالك دول تتحكم في الأسعار وهنالك شركات كالحال في الولايات المتحدة.
6: يعني تراجع الأسعار ربما يكون خبرا سارا للمستهلكين لكنه ليس كذلك بالنسبة للتجار، ما الذي يلجؤون إليه عادة من إجراءات لتدارك هذه الأوضاع؟
7: يعني هو ربما زيادة مكسب للتجار وليس خبر سيء، هو المكسب موجود للتجار لكن ربما تنخفض مكاسبهم إذا ما عكسوا الأسعار انخفاضا بسرعة أكثر. أعتقد بأن هذا الأمر هو ما يؤرق الرئيس الأمريكي حاليا، يحاول أن يخفف الضغوط التضخمية، أن تظهر معدلات التضخم، الوقود سينعكس على معدلات التضخم بسرعة، وهذا يهم للرئيس الأمريكي لأنه سيحدد أسعار الفائدة في المستقبل أو حتى مستوى الشعبية للرئيس. طبعا أسعار الوقود كما تعلم تنعكس على كل مستويات الحياة.
6: هناك سؤال مهم نختم به ربما هذه النافذة، ما هو المعيار الأهم للحكم على استقرار الأوضاع في مضيق هرمز؟ عدد الناقلات والسفن الخارجة محملة بالبترول والغاز من المضيق أم الفارغة التي تدخل إلى مناطق الإنتاج؟
7: الاثنين مهمة أخي محمود، الخارجة أيضا مهمة لمعروض أكثر في الأسواق وتهدئة الأسعار، والداخلة مهمة كدلالة لسرعة عودة الإنتاج، وبالتالي أيضا المهم أيضا ما يجري هنا في الدوحة، الاجتماع الذي قد يكون مفتاح لأيضا ما سيحدث في المضيق مستقبلا.
6: السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك محمود. إذن التغطية نواصلها في الشأن اللبناني، ومعنا حول هذه التطورات من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي، معنا كذلك في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك تامر أصمادي في لبنان، ونبدأ بالسجال الداخلي حول هذا الاتفاق، كيف يتفاعل خاصة على صعيد لقاء الرئيس جوزيف عون بقائد الجيش؟
8: بالفعل المواقف السياسية إيمان تتواصل، حالة الانقسام على حالها، والسجال أيضا يتصاعد، وعلى وقع ذلك يلتقي الرئيس جوزيف عون بقائد الجيش اللبناني ويبحث معه المهمات الموكلة للجيش في المرحلة المقبلة خلال الفترة المقبلة، وتلك المهام التي يعني أشار إليها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل من انتشار للقوات اللبنانية في المناطق التجريبية كمرحلة أولى، والرئيس جوزيف عون يثني على دور القوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار والانتشار في الحدود، وأيضا حفظ السلم الأهلي على حد وصفه، ويندد في ذات السياق بما سماها حملة التشكيك العبثية التي تطال الجيش اللبناني، في إشارة واضحة إلى الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بولاء أفراد في الجيش للقوات المسلحة، ويقول بأن الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية. وعلى وقع ذلك أيضا يلتقي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر، ويبحث معه أيضا تفاصيل هذا الاتفاق، ويخرج جبران باسيل ويؤكد على أنه يرفض الفتنة، في إشارة إلى ذات المخاوف التي كان عبر عنها نبيه بري خلال الأيام الماضية. وهذا المصطلح في الحقيقة، مصطلح الفتنة، بات يتكرر كثيرا خلال الأيام الأخيرة على لسان العديد من الساسة اللبنانيين في ظل هذا الانقسام والشرخ الكبير فيما يتعلق بالموقف من الاتفاق الإطاري. رئيس الوزراء أيضا نواف سلام يلتقي بمجموعة من النواب في البرلمان، وعقب اللقاء يؤكد النواب بأنهم مع الوحدة الوطنية ويتمسكون بالوحدة الوطنية، وذلك ردا على ما يجري من نقاش محتدم فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري. هذا الاتفاق قسم الجميع إلى قسمين، نتحدث عن موقف السلطة ممثلة بالرئاسة اللبنانية وبالحكومة التي تتمسك فيه وترى فيه بأنه سوف يحقق انسحابا نهائيا للقوات الإسرائيلية، وبأنه سوف يعيد الجيش إلى كامل الحدود الدولية الجنوبية، وحزب الله وحركة أمل يؤكدان على أن هذا الاتفاق يعني يعتريه الكثير من الوهن والضعف، لا سيما بأن حزب الله يرى بأنه يشرعن بقاء القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة. وعلى وقع كل ذلك تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية، آخر تلك الانتهاكات كانت يوم أمس، نتحدث عن غارتين في بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد. هذه الغارات كان تحدث عنها والانتهاكات كان تحدث عنها حزب الله أيضا خلال الساعات الماضية أول من أمس، وأشار إلى أن الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي تتواصل وبالمسيرات أيضا، وحدث أيضا عن تفجير المنازل، وقال بأنه يراقب ويتابع ويرصد هذه الخروقات والانتهاكات ويتمسك بحقه في الرد عليها، ووصفها بأنها يعني تضرب البند الأول من الاتفاق الإيراني أو مذكرة الاتفاق الإيراني الأمريكي، التي أكدت على وجوب أن تتوقف عفوا إسرائيل عن استهداف لبنان، وحزب الله يتمسك حتى هذه اللحظة بهذه المذكرة وهذا الاتفاق الإيراني الأمريكي.
2: أشكرك تامر سماضي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. إلياس، يعني كان هناك تطور لافت أيضا، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى جنوب لبنان، ما اللافت في تصريحاته من هناك كما قالت رئاسة الوزراء، وما الرسائل التي أراد إرسالها؟
9: لعل الأهم ربما إيمان هو المكان والزمان، بمعنى تعمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقوم بهذه الجولة في جنوب لبنان بمعية وزير الدفاع وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وقائد الفرقة 91 وعدد كبير من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي تحديدا من هناك، لينقل هذه الرسالة ليسمعها للبنانيين أولا، ولكن الأهم للإسرائيليين أكثر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين إسرائيل ولبنان يوم الجمعة الماضي. ونتنياهو منذ ذلك اليوم وهو وزير الدفاع يحاولان ويعملان على الترويج لهذه المذكرة ولأهميتها لأمن إسرائيل ولمصالح إسرائيل الاستراتيجية. هنالك من يعتبر أن هذه المذكرة هي تعويض على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن التي وصفت بأنها سيئة لإسرائيل، وأن هذه المذكرة بين لبنان وإسرائيل عمليا تفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية وتحقق لإسرائيل شيئا من أمنها ومصالحها الاستراتيجية. لذلك نتنياهو تعمد أن تكون هذه الرسالة من لبنان، وتعمد أن يكون في هذه الجولة في لبنان ليوجه مجموعة من الرسائل. أهم رسالتين فيما قالهما هو أن إسرائيل باقية في جنوب لبنان ما دام حزب الله مسلح، بمعنى أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان إذا لم يتم تجريد حزب الله من سلاحه. والثانية وهي التي يحاول نتنياهو ووزير الدفاع التصويب نحوها، هو أن الهدف الأسمى لكل هذه الاتصالات بين إسرائيل والدولة اللبنانية هو التوصل إلى سلام شامل، وهذا ما أكد عليه نتنياهو في هذه الكلمة عندما قال بأن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان وإسرائيل ولبنان دولتان ذات سيادة، وأنهما يسعيان لتحقيق السلام وإعادة الأمن والازدهار لسكان شمال إسرائيل ولسكان لبنان، وأن هذه المذكرة هي عمليا صفعة مدوية للمحور الإيراني. قال أن لا لإيران ولا لحزب الله وجود في لبنان، وأكد كما أشرت على أن إسرائيل لن تغادر لبنان، لكن في جنوب لبنان، ولكن في نفس الوقت هو أشار إلى مسألة أيضا حرية العمل، لأنه كان يخاطب الجنود والضباط الإسرائيليين وقال لهم أن حرية الدفاع عن النفس هي حرية مكفولة ولا حاجة للعودة إلى ذلك ولاتخاذ أي قرارات بشأنها، بإمكان الجنود والضباط أن يدافعوا عن أنفسهم، وهذا يعني مواصلة الاشتباك ومواصلة العمل العسكري. وهو أشار في هذا السياق إلى أن المناطق العازلة التي أنشأتها إسرائيل سواء في لبنان وفي سوريا وفي غزة هي تغيير للمفهوم الأمني الإسرائيلي، وهو المتمثل في إبعاد ما سماها التنظيمات الإرهابية عن حدود إسرائيل.
2: شكرا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. للنقاش حول هذا الموضوع معنا من جبل لبنان حسن شقير الباحث والكاتب السياسي، ومعنا من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر. أهلا بكما. أبدأ معك سيد حسن شقير، يعني تتكرر الانتقادات والتحذيرات من هذا الاتفاق، لكنها تنزلق من التفكير في اليوم التالي إلى العودة إلى اتهام الحكومة بالتفريط. ما الذي بإمكان حزب الله أن يقوم به كطرف في الحكومة ووفق البرلمان اليوم فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟
10: تحياتي لكم أستاذة إيمان ولضيفكم الكريم وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن موقف حزب الله، موقف حزب الله الرافض تماما لهذا الاتفاق يتناغم مع موقف الرئيس بري وحركة أمل، مع موقف الوزير جنبلاط، مع موقف يعني الجماعة الإسلامية، مع موقف الكثر من الأطياف السياسية والشعبية الرافضة الوازنة والرافضة لهذا الاتفاق، على الرغم من أن بعض هؤلاء يعني يختلف مع المقاومة في السلاح، في كيفية التعاطي مع السلاح وقضية حصر السلاح، ولكن هؤلاء جميعا رفضوا هذا الاتفاق الإطاري واعتبروه أن هذا الاتفاق أضاع السيادة الحقيقية للبنان. لذلك موقف حزب الله بداية سيتكون من خلال هذا التناغم الوطني على هذا المحور، لكي يشكل نوع من اللوبي الشعبي والسياسي في لبنان لرفض هذا الاتفاق والسير به. النقطة الثانية التي سيعمل عليها حزب الله على ما أعتقد، سيبقى حزب الله مصرا على أن يكون لبنان مشمولا بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، كون إيران تملك العديد من الأوراق الضغط من مضيق هرمز إلى النووي والتقسيم وكميات اليورانيوم وغيرها، التي يمكن من خلالها أن تضغط على دونالد ترامب وفقا لمذكرة التفاهم، كي يضغط على بنيامين نتنياهو لكي ينسحب من لبنان دون قيد أو شرط. بينما في هذا الاتفاق الإطاري لا يوجد انسحاب ولا حتى ذكر للانسحاب في هذا الاتفاق، بل على العكس كل يوم يخرج نتنياهو بسردية يقول أننا وقونا هنا
2: الفكرة.
10: حتى ينزع سلاح حزب الله.
2: واضح الفكرة. نعم. سيد صهيب، يعني من جهة أخرى أمام هذا يعني السجال الداخلي وهذا التناغم كما وصفه السيد حسن فيما يتعلق بالاتفاق أو رفض الاتفاق ما بين القوى والأطياف السياسية والشعبية، هل يعني ذلك بأن الجانب العملي من هذا الاتفاق هو يواجه انسدادا الآن؟
11: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. أعتقد أنه مثل أي شيء في لبنان هناك تباين في وجهات النظر، لكن بطبيعة الحال لا يمكن التحدث عن تباين في وجهات النظر إلا في حالة واحدة، أن يذهب هذا الاتفاق إلى مجلس الوزراء ويجري رفضه. لكن طالما أنه هناك أركان السلطة السياسية الموجودين في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية يعتبرون أنه هذا الاتفاق على الرغم من وجود للعديد من العيوب داخله وتحديدا في البند 13 وغيره، لكن هو في نهاية المطاف هو ليس بالإمكان أفضل مما كان، نتيجة أولا أنه لبنان لم يختار الذهاب إلى هذه المرحلة من الحرب، لبنان لم يختار أن يكون جزءا من حرب إسناد إيران بطبيعة الحال، ولا بالحرب الماضية التي هي حرب إسناد
2: قطاع غزة. لكن هو واضح الرفض لهذا الاتفاق العراق سيد صهيب، يعني هناك أيضا من يقول بأن هذا الاتفاق لن ينفذه حزب الله، ومن وقع هذا الاتفاق عليه أن ينفذه، هذا ما يقوله البعض في لبنان.
11: صحيح، بطبيعة الحال هذا الأمر طبيعي نتيجة أنه من يمتلك القرار أو من أخذ القرار عن الدولة اللبنانية في المواجهة هو حزب الله، وأنه لا يمكن لتنفيذ أي أمر إلا بالتنسيق معه. لكن بالواقع العملي اليوم لبنان على مستوى المؤسسات والدولة ليس أمامه سوى الذهاب إلى هذا التفاوض، على الرغم من كل العيوب كما تحدثنا، إن كان في المفاوضات المباشرة أو حتى في مسار هذا الإطار الذي خرج، لكن بالنهاية الدولة اللبنانية اختارت الذهاب إلى هذا الأمر مدعومة أولا من الولايات المتحدة الأمريكية، وثانيا مدعومة من الأطراف الإقليمية، وتحديدا بعض البيانات التي خرجت من بعض الدول العربية وتحديدا مجلس التعاون الخليجي ودول عديدة. لذلك اليوم أعتقد أنه علينا أن ننتظر الجولات الأخرى من المفاوضات، وعلينا أن ننتظر ماذا يمكن أن تحقق الدولة اللبنانية في مراحل مقبلة، إما من خلال ما يتحدث عنه البعض من مراحل المناطق التجريبية.
2: علينا أن ننتظر الجولة المقبلة من المفاوضات. وأعود بالسؤال هنا للسيد حسن شقير، يعني حزب الله يؤكد دائما بأنه لا يعترف إلا مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، لكن هذه المذكرة هي نفسها يعني الآن تواجه اختبارات بالنظر إلى التصعيد، جولة التصعيد التي شهدتها المنطقة قبل أيام. ألا تعتقد بأن التمسك بهذه المذكرة وهذا الموقف يضعف الحزب أكثر مما يقويه داخليا لبنانيا أتحدث هنا؟
10: على العكس تماما أستاذ إيمان، عندما نتحدث عن الاتفاق الإطاري، هذا الاتفاق الإطاري ب14 بند أضاع السيادة الوطنية اللبنانية وكرس الاحتلال وأبد الاحتلال وأدخل أمورا إلى الدولة يعني الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي مع الدولة اللبنانية، مع الأسف هذه تؤدي إلى حرب أهلية، كالالتزام لبنان باستدعاء التدخل الخارجي وكربط موضوع الأمن الشمال بأمن الجنوب وغيره ونزع السلاح من كل لبنان وغيرها، هذه التزامات يعني وحرية الحركة أي يعني تدمير منطقة حدودية بكاملها كما يصرح الإسرائيليين أنفسهم. وبالتالي هذا الموضوع يعني بالعكس عندما يربط المسألة بمسألة مذكرة التفاهم، عندما يأتي دونالد ترامب اليوم إلى التفاوض مع الجمهورية الإسلامية حول الموضوع النووي أساس الحرب على الجمهورية الإسلامية، هناك التزامات وضعت وضمانات من ضمن مذكرة التفاهم من بينها يجب أن تنفذ البند الأول، ولا ننسى أن بالبند الأول كان هناك وقف إطلاق نار فقط أو إنهاء الحرب، ثم أضيف إليه وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان على أرضه.
2: لكما حسن شقير الباحث والكاتب السياسي من جبل لبنان، وأشكرك أيضا الكاتب الصحفي صهيب جوهر من بيروت. رأس الساعة مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، وفي هذه الساعة سنتوقف وإياكم في ثلاث محطات رئيسية: طهران وواشنطن وبيروت. والبداية من طهران مع نور الدين الدغير. إليك نور الدين.
12: شكرا إيمان وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران، حيث نتتبع مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية واللقاء المرتقب بالعاصمة القطرية الدوحة التي سيحضرها وفد دبلوماسي إيراني لبحث آخر التطورات فيما يخص تفعيل مذكرة التفاهم. تقول طهران إن اللقاء في الدوحة سيبحث تفعيل المذكرة وخاصة الأموال المجمدة وما تبقى من بنود هذه المذكرة. هناك من يرى أن محطة الدوحة تعتبر مهمة لأنها ستفتح المجال للقاءات المقبلة على المستوى التقني بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لبحث الملف النووي وكذلك ملف العقوبات. وتقول طهران بشكل واضح أن اللقاء الإيراني الأمريكي سيكون ممكناً إذا توفرت الظروف، والظروف بالنسبة لطهران هي تفعيل بنود مذكرة التفاهم من البند الأول إلى الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. إذن كيف هو وضع المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وما تأثير محطة الدوحة في الدفع بهذه المفاوضات؟ هذه المواضيع نبحثها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وكذلك الأستاذ في العلاقات الدولية، وكذلك معنا هنا الدكتور علي أكبر داريني الباحث في الشؤون الأمريكية. لكن قبل البحث في هذه الملفات نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لتطلعنا على آخر التطورات والتحديثات هنا من العاصمة الإيرانية طهران. رانيا، كيف تنظر طهران إلى محطة الدوحة، وما هي آخر الأخبار فيما يخص المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
13: نعم نور الدين، يعني إيران تولي أهمية كبيرة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وترى أن أي التزام بتعهداتها يجب أن يقابله التزام أيضا من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تأتي زيارة الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إلى الدوحة غدا لمتابعة تنفيذ الجانب الأمريكي لتعهداته، خاصة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الزيارة تأتي في هذا السياق، ستناقش بنود التزام الولايات المتحدة بتعهداتها وتنفيذها لهذه البنود منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان. قال أنه تم بالفعل حتى الآن اتخاذ الإجراءات التمهيدية في هذا الإطار، وأنه يأمل بأن تحقق هذه الإجراءات النتائج المرجوة منها. أشار أيضا أنه غدا سيتم مناقشة البند المتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، حيث تؤكد إيران أن هذا البند مهم وضروري جدا ويعتبر البند الأول، وإيران يعني تؤكد أنه لا يمكن يعني استكمال هذه المذكرة بدون إيقاف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. تم التأكيد أيضا على أن المسار الذي تم اتباعه حتى الآن فيما يتعلق برفع الحصار عن إيران وتعليق العقوبات النفطية والعقوبات على المواد البتروكيماوية اعتبرها بقائي أنها مقبولة حتى الآن. في يوم غد أيضا تم التأكيد على أنه لن يكون هناك أي لقاء ما بين الوفد الإيراني وأي مسؤول أمريكي، هذا ما أكده بقائي قائلا أنه لا يوجد حتى أي برنامج للقاء أي مسؤول أمريكي على أي مستوى خلال الأيام القادمة، ورهن أي تقدم في المفاوضات والوصول إلى المفاوضات التقنية التي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق شامل وكامل ما بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، رهنه بتطبيق البند 13 من مذكرة التفاهم، والتي تنص على ضرورة تطبيق وتنفيذ البنود الأول الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر والمتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بالإضافة إلى إنهاء الحصار وأيضا فتح مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى البنود الاقتصادية والمالية والمتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا تعليق العقوبات على الصادرات الإيرانية وخاصة الصادرات النفطية والبتروكيماوية. إيران تؤكد أنه يجب تنفيذ هذه البنود من أجل تحديد مكان وزمان المفاوضات التقنية، والتي قال أنه سيتم الإعلان عنها عندما تتوفر الظروف المناسبة. هناك أيضا تأكيد من قبل إيران فيما يتعلق بالبند الأول المتعلق بجبهة لبنان، تم التأكيد على أن إيران تتابع هذا الأمر بجدية، وأن من مسؤولية الولايات المتحدة وفق التفسير الإيراني لمذكرة التفاهم هو أن تجبر إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.
12: مراسلتنا رانيا قاسمي من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه المعلومات. دكتور هاشمي، تم الحديث اليوم وبشكل رسمي عن إنشاء خط ساخن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو خط دبلوماسي. أولا، أهمية هذا الخط، وإلى أي حد يمكن أن يسرع في تجاوز النكبات والنكسات خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم، وكذلك الدفع بالمفاوضات بين طهران وواشنطن؟
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع نشهد في الأيام الأخيرة، أو أن المراقبين يلاحظون هناك تريث وهناك إعراض من الجانب الإيراني في الحضور في مفاوضات على مستويات سياسية أعلى، وما نشهده اليوم على مستوى الخبراء الفنيين. باعتقادي، فتح هذا الخط بين وزارة الخارجية ولم يعلن عن الجانب الأمريكي، ولكن أنا معلوماتي تقول مكتب نائب الرئيس الأمريكي هو الطرف الآخر في هذا الخط المتواصل. باعتقادي أوجد هذا الخط للتعرض ولفتح القنوات الحوارية بين الجانبين فيما يتعلق بمسألتين مهمتين الآن، الأولى هي مضيق هرمز، والثانية موضوع الأصول المجمدة التي تصر إيران على فتحها، وقد يكون الوفد المتوجه إلى الدوحة يبحث هذا الموضوع هناك. هذا الخط الذي أعلن عنه عبر وزارة الخارجية الإيرانية باعتقادي مرحلة إيجابية في باتجاه حلحلة الأمور المتعلقة أو التي تعرضت لبعض الخروقات من الجانب الأمريكي، إن كان في موضوع مضيق هرمز أو في القضايا الأخرى التي إيران تصر على أنها ينبغي أن تنجز لكي ننتقل إلى المرحلة الثانية لبحث القضايا النووية وما إلى غير ذلك.
15: دكتور داريني، الآن يتم الحديث فقط عن فتح خط ساخن دبلوماسي، في حين أن الإشكال ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية كان إشكال عسكري ومواجهات عسكرية. إلى أي حد يمكن للخط الدبلوماسي الساخن أن يحل الإشكالات العسكرية، ولماذا لم يتم التطرق إلى إيجاد خط ساخن عسكري بين مثلا الحرس الثوري، القوات المسلحة الإيرانية والقوات الأمريكية؟
16: There is a deal in place.
5: نعم، هناك اتفاق تم التوصل إليه، وآن الأوان للجانبين الإيراني والأمريكي أن ينفذا الاتفاق ويلتزما بما ألزما نفسيهما بها. الأمريكيون يخلون بالتزاماتهم. لماذا توجد هناك توترات في مضيق هرمز؟ لأن الأمريكيين من جانب واحد يحاولون إقامة مسار مستقل لم توافق عليه إيران، لهذا السبب هناك توترات. الولايات المتحدة تتلكأ ولا تحترم التزاماتها. لا يوجد تناقض هنا، لكن وفق معلوماتي فإن هيئة مضيق هرمز في الخليج الفارسي هي المسؤولة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وبإمكان الأمريكيون أن يتصلوا بالهيئة من دون الحاجة لخط مستقل.
15: لكن في بعض الأحيان تحدث دكتور أحداث غير متوقعة، خاصة على مستوى الهجمات، مثل ما حدث خلال الأيام الماضية. لماذا الترجيح، وهذا هو الأهم، لماذا الترجيح على الخط الدبلوماسي وليس الخط العسكري، علما أن الآن الأهم هو ضبط أي توتر عسكري أكثر من الضبط السياسي للعلاقة بين طهران وواشنطن؟
5: المشكلة لا تكمن في امتلاك خط ساخن أو لا، المشكلة هي الإيفاء بالالتزامات وتنفيذ مذكرة إسلام آباد للتفاهم بحسن نية. الأمريكيون لا يفعلون ذلك. إذا كانوا ينفذون المذكرة بحسن نية، لماذا يرسلون المزيد من المعدات والسلاح إلى المنطقة في انتهاك واضح للمذكرة؟ إذا كانوا ينفذون التزاماتهم، لماذا يحاولون إقامة مسار مختلف عن خط العبور الإيراني؟ هذا يوحي بأنهم لا يلتزمون بما تعهدوا به. لو كانوا يفعلون ذلك، فإن هذا سيمهد الطريق للولايات المتحدة وإيران للانتقال إلى المرحلة الثانية من المذكرة، وهي التفاوض وصولا إلى اتفاق نهائي. تعلمون أن المذكرة تنقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة خطوات بناء الثقة، والثانية هي التفاوض من أجل حل النهائي. إيران لديها تجربة مريرة مع الولايات المتحدة، لهذا السبب تم التقسيم إلى مرحلتين، والأمريكيون وافقوا على ذلك. وطالما أن الأمريكيين لا يفون بالتزامات، لن تكون هناك مفاوضات في المرحلة الثانية.
15: دكتور هاشم، لا تعتقد أن كنا نتحدث عن خط سياسي أم خط عسكري، لا تعتقد أن غياب الجسم العسكري بشكل مباشر في هذه المفاوضات ربما يعقد
7: عمل الفريق الدبلوماسي للوصول إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة نعلم أنه خلال التفاوض يجب أن تكون هناك تنازلات، هناك تراجعات، لكن غياب اليد القوة، قوة النار في المفاوضات وغياب هذا الخط الساخن ربما قد يؤدي إلى عرقلة المفاوضات وإطالة أمدها أكثر مما هي تحتاج، والتي هي مدة 60 يوما.
17: هنا في إيران ينظر إلى هذا الأمر على أساس أن ما يتخذ من قرار، إذا تتذكرون قبل يومين أو ثلاث عندما تعرضت بعض السفن التي أرادت أن تسير في مسار آخر غير المسار الذي تريده إيران، حذرت من قبل الجانب الإيراني وعادت هذه في نفس

0: المتخذ في مجلس الأمن القومي الذي يصدر عن القيادة العسكرية والسياسية معا. ولذلك أستبعد أن يكون لهذا الأمر أثر في مجال اتخاذ القرار.
1: لكن دكتور هناك من يتحدث عن دور الميدان، هذا شيء طبيعي
0: تماما،
1: ودائما يقول الميدان الميدان وبعد ذلك نعم. يتحدث عن الدبلوماسية، وبالتالي لا
0: صحيح.
1: يمكن أن نغفل الحضور
0: صحيح.
1: العسكري في القرار السياسي. على كل الآن هناك اجتماع سيكون بالدوحة، إلى أي حد يمكن أن تكون هذه المحطة محورية في الدفع بالمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والخروج من حالة الامتناع الإيراني عن مقابلة الجانب الأمريكي؟
0: الواقع أن إيران من خلال قطر التي عملت وتعمل بشكل جاد في هذا المجال، يعني هناك زخم قطري قوي في هذا المجال باعتقادي يتعلق بهذه الأصول أو بهذه البنود الخمسة التي هي في الواقع مقدمة للوجود إلى المرحلة الثانية. في هذه الأصول البنود الخمسة قطر تستطيع أن تتحرك بشكل قوي، وإيران تتواصل مع هذا الوسيط القوي الذي هو دولة قطر، وباعتقادي أن هناك آليات وضعت في سويسرا، هذه الآليات لكي تشرف على عمل هذه اللجان التي تشكلت فيما يخص إن كان موضوع الأصول المجمدة أو فيما يخص موضوع مضيق هرمز أو باقي البنود الثلاثة الأخرى. لذلك باعتقادي أن ما سيحصل في قطر كما قال الرئيس الأمريكي من قبل أن يمكن أن تخرج اجتماعات في قطر بنتائج إيجابية.
1: دكتور هذا الاجتماع الآن هو اجتماع مهم، لماذا؟ لأنه جاء في لحظة رفض طهران التوجه إلى جنيف وإلى سويسرا ولقاء الأمريكيين، الآن يجتمعون في قطر مع القطريين وهناك وفد أمريكي يبدو أنه كذلك موجود في قطر. هل تعتقد أن هذه المحطة ربما ستلبي نوعا ما تريده طهران من مذكرة تفاهم ويدفع إلى العودة مرة أخرى إلى الجلسات التقنية والدفع بالمفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل بين البلدين؟
2: الدافع الأساسي لإيران بالدخول في محادثات مع قطر في الدوحة هو استعادة أموالها، فهذا طال أمده، والأمريكيون التزموا بالإفراج عن أصول إيران المجمدة ولم يفعلوا ذلك حتى الآن، وإيران تتحدث مع القطريين لضمان حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن، والأمريكيون يفرضون شروطا، وهذا بالحقيقة الأمريكيون بعملهم هذا يخربون الاتفاق الذي وقعوه بأنفسهم. إذن أولوية إيران هي استعادة أموالها. هل هذا سيساعد بالنسبة للمفاوضات النهائية؟ إذا التزم الأمريكيون بتعهداتهم فالإجابة نعم، لكن طالما لم يلتزم الأمريكيون بالتعهدات الخمسة التي قطعوها على أنفسهم فإن إيران لن تبدأ بالجولة الثانية من المفاوضات. ولا تنسوا أن البند الأول من مذكرة التفاهم يدعو إلى نهاية للحروب والعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، والأمريكيون وقعوا اتفاقا منفصلا بين إسرائيل ولبنان الذي يتناقض مع المذكرة، وهذا ما يخلق المزيد من العقبات. وطالما أن الأمريكيين لا يفون بالتزاماتهم لن تكون هناك مفاوضات مرحلة ثانية.
1: لكن دكتور هناك عنصر أساسي ومهم، من خمس شروط يبدو أن الشروط كلها قد نفذت، شرط لبنان والحرب أو الشرط الأول البند الأول، البند الرابع رفع الحصار، البند الخامس قضية هرمز هي بيد إيران وليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية، البند العاشر رفع العقوبات النفطية، الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات النفطية والبتروكيماوية على إيران، البند الحادي عشر قضية الأموال المجمدة، الخارجية تتحدث على أن هناك توافق مع دولة قطر وهناك أمل بأن تحصل على هذه الأموال. إذن ماذا تريد طهران بالفعل عمليا؟ هل تريد فعلا التفاوض أم لا تريد التفاوض؟

0: There were negotiations.
1: كانت هناك مفاوضات وإيران تفاوضت فعلا مع الأمريكيين وهناك اتفاق وآن الأوان لتنفيذ المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم وفورما يتم تطبيق ذلك بنجاح إيران ستكون منفتحة على التفاوض للمرحلة الثانية. نعم واحدة من الالتزامات الأمريكية كانت رفع الحصار البحري وقد فعلوا ذلك، لكن ماذا عن الأمور الأخرى؟ البند الأول إنهاء الحرب والعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. الإسرائيليون ما زالوا يحتلون أراضي لبنانية وهناك هجمات يومية ضد حزب الله في جنوب لبنان. هذا يعني البند الأول لم يتم الإيفاء به، الأموال الإيرانية لم يفرج عنها.
2: لكن دكتور وقد قبل الختام، الإيرانيون أنفسهم تحدثوا على أن كثير من هذه الأمور من 1 إلى 4 أو 5 ربما الإشكال في الأموال المجمدة. إذن هو بحث لا يزال قائما الآن في طهران مع دولة قطر وكذلك مع الأمريكيين من أجل إنهاء هذا التوقف والبدء في مفاوضات مهمة بشأن البرنامج النووي الإيراني. دكتور داريني، دكتور هاشمي، شكرا على تواجدك معنا هنا في الاستوديو. إذا هذا هو المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران في انتظار ترقب نتائج اجتماع الدوحة. والآن إلى المشهد الأمريكي ومع الزميل فادي.
3: شكرا نور الدين وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نافذتنا من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. تتحول الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث يجري المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات مع الوسطاء بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. وبالتوازي قال البيت الأبيض إن محادثات على المستوى الفني تتواصل بين واشنطن وطهران. من ناحيته صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاجتماعات في الدوحة قد تكون مهمة أو ربما لا، وأن ذلك سيعرف في وقت لاحق. بدورها نقلت شبكة أماس ناو عن مصادر أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ قادة الكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن الولايات المتحدة تريد أن تمنح المسار الدبلوماسي فرصة. ومع التصعيد العسكري الأخير في مضيق هرمز، هل برزت هشاشة في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟ وهل يظل مضيق هرمز نقطة احتكاك بين واشنطن وطهران تهدد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي؟ أم أن استمرار المساعي الدبلوماسية مؤشر على إرادة سياسية لإنجاح المذكرة؟ هذه المحاور أبحثها مع ضيفي في الاستوديو، الأدميرال جون ميلر وهو القائد السابق لبحرية القيادة المركزية في القوات الأمريكية، والسيد جيسون كامبل وهو كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية. لكن أبدأ مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي حول آخر مستجدات الموقف الأمريكي. إيهاب، هل اتضحت الصورة من ناحية البيت الأبيض والإدارة الأمريكية حول مهمة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر؟ هل سيلتقيان مسؤولين إيرانيين وما هي الملفات التي تريد إدارة ترامب أن تسويها في الدوحة؟
4: نعم فادي، في الواقع وفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية ومنها شبكة CNN، فإن الرئيس دونالد ترامب أوفد مبعوثي ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة لمناقشة بعض الملفات والمحادثات الفنية على رأسها أولا تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز وفتح المضيق وخفض التصعيد أو إنهاء التوتر مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وكذلك في النقطة الثانية وهو المسار النووي، وهو مطلب أمريكي يصر الرئيس دونالد ترامب على نزع السلاح النووي او على عدم امتلاك ايران اي سلاح نووي. ووفق ما كشفته وسائل الاعلام الامريكيه فانه من المتوقع ان يتم مناقشه هذه البنود في المحادثات الفنيه في اجتماع يعقد غدا ايضا في الدوحه على مستوى الفرق الفنيه سواء الفرق الامريكيه او الايرانيه لكن في اجتماعات منفصله. كذلك النقطه الثالثه فادي وهو المطلب الايراني بتخفيف العقوبات وربما الافراج عن الاصول الايرانيه المجمده، والنقطه الرابعة والأخيرة وهي مسألة الأمن الإقليمي في المنطقة فيما يتعلق بخفض هذا التصعيد وإنهاء هذا الصراع بشكل دائم. لكن هذه المحادثات فادي تأتي بالتأكيد انطلاقا من نقطتين مهمتين، أولا أنها تأتي بعد تصعيد في مضيق هرمز جاء بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة التفاهم. كانت هناك توقعات بأن هذا التصعيد ربما ينسف كل ما حدث في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، لكن الوسيط القطري استطاع مرة أخرى أن

0: بالطرفين وإن كان بمحادثات غير مباشرة. النقطة الثانية وهي مسألة أن هذا أيضا يأتي استكمالا أو تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في سويسرا على مستوى الفرق الفنية وبدء المناقشات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بشكل عام. هنا أيضا في الولايات المتحدة فادي البيت الأبيض يقول أن الرئيس دونالد ترامب مع حرصه على المسار الدبلوماسي وعدم التصعيد والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار أيضا أمامه الخيار العسكري قائم، وأن الضربات الأمريكية خلال الأيام الماضية على إيران تثبت للإيرانيين أن الرئيس دونالد ترامب ما زال أمامه هذا الخيار. وأيضا هذا ما قاله بالأمس وزير الخارجية الأمريكية روبيو في إحاطة للكونغرس، قال أن الرئيس دونالد ترامب أمامه الخيار العسكري قائم، وأن الولايات المتحدة لا تنظر إلى الأمر على أنه أمر سهل مع إيران وربما تفشل هذه المحادثات، لكن أيضا قال أن الولايات المتحدة حريصة على التمسك بالمسار الدبلوماسي على أمل التوصل إلى اتفاق وإنهاء هذا الصراع بشكل دائم. فادي
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، شكرا لك على هذه الإحاطة، وأنتقل مباشرة إلى أدميرال ميلر. لماذا عاد التصعيد في مضيق هرمز بعد كل التفاؤل الذي نجم عن قمة برغنشتاك في سويسرا والتوصل إلى تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة برعاية كل من باكستان وقطر؟
2: أعتقد أننا رأينا استئنافا للأعمال العدائية، لأن النظام الإيراني يستمر في مهاجمة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهذا ليس جزءا من مذكرة التفاهم ولا جزء من الاتفاق، ويصعب التفاوض من أجل أمور أخرى. أن على الولايات المتحدة أن ترد على ذلك، لأن السفن تريد أن تشعر بالثقة بأن بإمكانها أن تمر بالمضيق من دون أن تهاجمها إيران. لهذا السبب على الولايات المتحدة أن ترد عندما تقوم إيران بمهاجمتها، وسوف نستمر برؤية ذلك حتى أن نفرض على إيران كلفة تكون عالية بما فيه الكفاية لتجبرها على الالتزام بالمذكر وتسمح بالتجارة بالسفن التجارية المرور عبر المضيق.
1: جيسون كامبل، أدميرال ميلر يقول ربما تضطر الولايات المتحدة إلى تدفيع إيران كلفة عن عرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز. هل تعتقد أن إدارة ترامب مستعدة لعمليات عسكرية واسعة في سبيل الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا؟
2: أعتقد أن في هذه المرحلة لا أحد من الطرفين معني باستئناف شامل للحرب، استئناف الأعمال العدائية بالمستويات التي رأيناها في بداية النزاع. الآن لأن هناك مذكرة تفاهم والتي هي أقل من صفحتين ومكتوبة بشكل نقاط واسعة، تسمح لكلا الطرفين أن يفسرها بالطريقة التي يراها مناسبة. ولهذا السبب إيران تستخدم المذكرة وتفرض نوعا من دبلوماسية الإكراه على السفن لكي تمارس سيطرتها على المضيق وأن تعرب عن امتعاض من تطبيق المذكر حتى الآن. وكما قال الأدميرال وهو محق في كلامه أن الولايات المتحدة مضطرة للرد بالمثل، لكن أفهم أن هذا لم يكن كافيا لإيقاف إيران من تكرار هجماتها في المستقبل.
1: أدميرال ميلر، الردود العسكرية الأمريكية الفورية على استهداف إيران لسفينتين في منطقة مضيق هرمز، هل هذه رسالة واضحة من قبل الإدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها لن تسمح لإيران بأن يكون لديها تفسير خاص لمذكرة التفاهم ومزاعم سيادية وما إلى هنالك حول المضيق؟
2: أعتقد أن الرئيس أوضح بأن المضيق يحتاج إلى أن يكون واضحا. هذا ليس قابلا للتفسيرات والتأويلات حسب المذكرة. إيران ملتزمة بفتح المضيق، هذا يعني عدم فرض رسوم ويعني إزالة الألغام، وأن السفن يمكنها أن تمر وفق المسارات المحددة والمقسمة في

0: المضيق. أما القضايا على المدى البعيد هذه تحتاج إلى المزيد من التفاوض، أنا أفهم ذلك، لكن الفترة الحالية ينبغي أن يبقى المضيق مفتوحا. لكن بالنسبة لهذه الأعمال والأعمال الانتقامية المضادة، إيران تهاجم وثم الولايات المتحدة تهاجم ثم إيران ترد بالضرب أهداف محايدة في الكويت أو في الخليج، هذه ليست وصفة نجاح للمستقبل. وأعتقد أن جزءا من المفاوضات كان يعني دائما سلوكا حسنا من جانب النظام الإيراني، وعلى الولايات المتحدة أن تذكره بذلك على الدوام.
1: لكنك تتحدث عن دوامة من الأفعال وردود الأفعال من قبل كل طرف، وتقول أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يذكر النظام في إيران كما أشرت دائما بمجموعة من المسائل. حقيقة أننا نعود للتصعيد بين الفينة والأخرى، تقول أن موازين القوى لم تختل بعد بين الطرفين وأن كل طرف لا يزال يتمسك بموقفه، أليس كذلك؟
0: إعادة إلى النقطة الأخرى، الإيرانيين يستخدمون إجراءاتهم في الخليج كنوع من دبلوماسية الإكراه وللحصول على ما يريدون، وخاصة في إدارة الخليج المضيق عفوا على المدى البعيد. أعتقد أن المفاوضات ستتولى أمر ذلك على المدى البعيد، لكن إذا ما استمر الإيرانيون بقولهم أو قدرتهم بأنهم يمكن أن يغلقوا المضيق، والولايات المتحدة تقول يجب أن يبقى مفتوحا لأن هناك اهتماما دوليا بذلك، علينا أن نعمل نحن مع شركائنا الدوليين لضمان بقائه مفتوحا وضمان مرور الأمور من خارج وإلى داخل المضيق.
1: طبعا جيسون، باستطاعة إدارة ترامب أن تقبل بشروط إيران المتعلقة بفتح مضيق هرمز وفق الشروط الإيرانية وما تراه إيران حقوقا لها، وتقول أن مذكرة تفاهم نصت عليها، ولكن يبدو هنا أن الانطباعات مهمة كثيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج الحرب ومعنى الانتصار. إلى أي مدى هذا الصراع على مضيق هرمز هو أيضا مرتبط بالانطباعات بين الطرفين؟
0: Yeah, it's a very complex issue. هذه قضية معقدة للغاية، وبالنسبة لكل من واشنطن وطهران التصريحات العلنية التي تبناها كل طرف مهم للجمهور الذي يخاطبه في الداخل، طبعا لأن الناس لا يرون ما يحدث من وراء الأبواب المغلقة واللقاءات مع القطريين والباكستانيين. طبعا هنا اعتبار نحن كمحللين يجب أن لا يغيب عن أذهاننا، وهو أن كلا الطرفين وبغض النظر عما يتسرب ويتوضح من هذه اللقاءات وأيضا الروايات المتضاربة حول ما أسفرت عنه وما سيحصل، هذا أمر مهم بالنسبة لمذكرة تفاهم نفسها، أنه لا يوجد طريقة للتسلسل الزمني في الامتثال لها. لهذا السبب نرى أن هناك نزاعا بين الطرفين الإيراني والأمريكي حول ما هي الأولويات وكيف ينبغي أن تتسلسل به زمنيا، وهذا سوف يستمر كنقطة خلاف بين الطرفين.
1: أدميرال، أنت كنت قائدا لبحرية القيادة المركزية في منطقة الشرق الأوسط والأسطول الخامس، انطلاقا من هذه الخبرة وانطلاقا من معرفتك بمضيق هرمز والمنطقة، عندما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الرئيس يحتفظ بالخيارات العسكرية فيما يتعلق بمضيق هرمز، إلى أي مدى هذا الخيار واقعي، وما الذي تحتاجه الولايات المتحدة فعليا إذا قررت أن تمضي في خياراتها العسكرية للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا؟
0: الخيارات العسكرية واضح أنها صعبة للغاية، لكن الأدميرال كوبر عندما قدم شهادته أمام الكونغرس قبل نحو شهر من الآن قال بأن بإمكانه أن يفرض فتح المضيق بالقوة وإبقائه كذلك. طبعا هناك تهديدات من إيران مثل الألغام والقوارب الصغيرة التي تحمل بالمتفجرات الألغام، وهناك المسيرات وهناك الصواريخ الموجهة. إذن هناك سلسلة من التهديدات. هل سيستغرق ذلك وقتا؟ نعم، كل مرة جربنا فيها شيء في محيط مضيق هرمز يتوضح الأمر أكثر ويصبح أكثر انفتاحا وقدرة الإيرانيين على إغلاقه أقل، لكن بمرور الزمن إذا ما أردنا أن نفرض بقاء المضيق منفتحا بإمكان الولايات المتحدة أن تستفيد من دعم الحلفاء، وكل بلدان العالم ما عدا إيران ستستفيد من البقاء مفتوحا. لهذا السبب الأمر يتطلب جهدا دوليا أيضا.
1: جيسون، لا شك أن الأنظار الآن مركزة على الدوحة. البيت الأبيض يقول أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة لإجراء مفاوضات على مستوى سياسي رفيع. الجانب الإيراني ينفي أي اتصالات سياسية مع الولايات المتحدة، هناك عمل الفرق التقنية، لكن الجانب الإيراني يركز على مسألة الأصول المالية المجمدة. اليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث عن 6 مليارات لم تسدد بعد لإيران. هل تعتقد أن باستطاعة إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تلعب ورقة الأصول المجمدة مقابل الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، أم أن هذه قضية منفصلة تتعلق بصورة الانتصار في الحرب؟
0: أعتقد أن بالتأكيد مرتبطان الأمرين معا، ولا أعتقد أن البيت الأبيض كان سيبعث كبار مبعوثيه إلى الدوحة إن لم يكونا مستعدين لبحث مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة وما يحتاجه ذلك، والحصول على نوع من الفهم وإن لم يكن مباشرة من الجانب الإيراني ولكن عبر الوسطاء، لكي نعرف هل أن هناك مرونة يمكن أن تمارس بالنسبة لمضيق هرمز، أو ربما على الأقل علنا بالإقرار بعدم السيطرة الإيرانية الكاملة على ما يمر عبر المضيق ومسارات الملاحة التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الملاحة بحرية خلال فترة التفاوض.
1: هل تعتقد أدميرال أن مسألة الأصول الإيرانية المجمدة يمكن ربطها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بالإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، أم أن هذه سيكون لها تكاليف سياسية على الرئيس دونالد ترامب داخليا؟
0: أعتقد أن ما فعله الرئيس عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم وأنه أوضح بأن هذه مذكرة التفاهم تعتمد على أداء الطرف الآخر وكيف سيتصرف النظام الإيراني. إذا ما تم الالتزام بالمذكرة يمكن أن نحقق تقدما في مجالات أخرى مثل الأصول المجمدة. لحين إيفاء الإيرانيين بالتزاماتهم كما قالوا فلن يكون هناك أداء نقيم عليه الأمور، ولن يكون هناك سبب للإفراج عن الأصول. وكما يقول جايسون وعلاقة الأمرين معا، بإمكان الإفراج عن الأصول، لكن هذا لن يحصل قبل أن يبرهن النظام بأن سلوكه الآن أفضل بكثير مما كان عليه قبل بضعة أيام.
1: جيسون، أخيرا وفي دقيقة واحدة، هل تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة بالمخاطرة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران في سبيل الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا وفق شروطها هي؟
0: أعتقد أن الوقت وحده سيبين لنا. ما نراه الآن أن إدارة ترامب إن لم تعترف بذلك علناً لكن هي تراجعت عن قائمة من المطالب القصوى التي طلبت من إيران في بداية الحرب، ليس فيما يتعلق بالبرنامج النووي بل برنامج البالستي الصاروخي وموضوع الوكلاء. رأينا الإدارة تتراجع حول عدد من هذه النقاط المطالب، والرئيس وكبار أركان الإدارة يركزون على مسألة الملف النووي، وهو اهتمام استراتيجي لكنه أقل مما كان الأمور الأخرى من قبل. كيف سيتحقق ذلك؟ التفاصيل مهمة، العملية كلها ستكون مضنية ولن يحدث ذلك في سرعة، لكن سنرى في هذه المذكرة فرص كثيرة لكلا الطرفين لكي يؤثر في ديناميكيات الوضع بما يسير لصالحه.
1: السيد جيسون كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في وزارة الدفاع، والأدميرال جون ميلر القائد السابق لبحرية القيادة المركزية والأسطول الخامس، شكرا لمساهمتكما في هذه النافذة. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعة نافذتنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، وننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل زين العابدين توفيق.
2: شكرا جزيلا لك فادي، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت، اليوم الرابع لتوقيع اتفاق الإطار. المشهد كالتالي: هنالك انقسام صحيح، لكن لا يوجد في الشارع تحرك لإسقاط هذا الاتفاق. هنالك إعادة تموضع صحيح، لكن لم تتضح ملامحه بعد. هنالك تحذير من الفتنة، لكن على الشارع وفي الأرض لم تطل برأسها بعد. هنالك خوف على دور الجيش ودعوة لعدم المساس به، لكن الجيش لم يتحرك لاستلام المناطق الآمنة التي تحدث عنها الإسرائيليون بعد. لكن يدخل في هذا المشهد، إذا كان هذا المشهد في لبنان عموما، هنالك مشهد آخر في الجنوب اللبناني، حيث ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه وزير دفاعه في تفقد للمنطقة، وتصريحات كثيرة متكررة عن أن القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان باقية لأمد طويل ولها حرية الحركة. نرصد في هذه النافذة مجمل تطورات المشهد اللبناني، ونبدأ مع مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. ماذا في جديد المواقف وإعادة التموضع التي كنت قد تحدثت عنها بالأمس؟
3: زين العابدين، دعنا نقول بأن لبنان يقف الآن أمام تحديين في أعقاب المخرجات المرتبطة باتفاق الإطار الذي خرج من واشنطن بين لبنان وإسرائيل. التحدي الأول يتعلق بالصدع الداخلي اللبناني وإعادة الفرز التي شهدناها خلال الساعات الماضية والأيام الماضية، والتحدي الثاني يرتبط بكيفية تنفيذ مخرجات هذا الاتفاق، لا سيما بشقه المتعلق بالبعد الميداني العسكري الأمني المباشر، وتحديدا المرتبط بالملحق الأمني. في البداية دعنا نشير إلى أن عمق الانقسام والصدع بات كبيرا على المستوى الداخلي اللبناني. لم نعد نتحدث فقط عن تموضع للثنائي أمل وحزب الله من جهة وبقية الأفرقاء الرئيسيين من جهة ثانية، ولكن شهدنا إعادة خلط لكافة الأوراق على المستوى الداخلي اللبناني نتيجة ظهور أصوات متعددة كانت تسجل اعتراضات وإن كان بنسب متفاوتة تجاه هذا الاتفاق. تحديدا الرئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جملاط كان له موقف لافت تجاه هذا الاتفاق، وهذا الامر اعاد خلط الاوراق على قاعدة بأن انضمام الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط إلى جانب نبيه بري يعيد تشكيل المشهد بشكل مختلف. كذلك الأمر بالنسبة لبعض الأحزاب لا سيما الجماعة الإسلامية التي أعلنت عن مواقف هي أقرب إلى تسجيل ملاحظات جوهرية وجدية على موضوع هذا الاتفاق، يضاف إليها الحركة التي قام بها اليوم على مستوى زيارة رئيس البرلمان نبيه بري من قبل رئيس التيار الوطني الحر. هذا التموضع الوسطي لجبران باسيل أيضا أعاد تشكيل المشهد، وبالتالي الآن يمكن أن نقول بأن ما بدا فرزا في السابق بين حزب الله وثنائي أمل وحزب الله وبقية الأفرقاء في الساحة اللبنانية تغير وبات الانقسام اليوم لم يعد انقساما يأخذ بعدا طائفيا على قاعدة أن الثنائي الشيعي هو فقط من يرفض هذه المخرجات، ولكن أصبح المشهد أعمق وأصبحنا إزاء تشكل مختلف للخارطة السياسية. هذا كان التحدي الأول. التحدي الثاني الذي لابد من الإشارة إليه يرتبط بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق ببعده الأمني. ضمن هذه النقطة لابد من الإشارة إلى 4 محددات ستكون كفيلة برسم كامل أركان المشهد في المرحلة المقبلة. المحدد الأول يرتبط بالجيش اللبناني، كيف سيتعامل مع كل هذه المتطلبات المرتبطة بالانتشار في جنوب لبنان سواء كان في المناطق التجريبية أو غيرها، وهذا الأمر كان مدار لقاء وبحث اليوم بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل. المحدد الثاني يرتبط بكيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية التي جرى اليوم الحديث من خلال بعض التسريبات الصحفية للإعلام الأمريكي عن أن هنالك لجنة للمراقبة ستكون في لبنان من قبل المراقبين الأمريكيين، وبالتالي كيف هي آلية عمل هؤلاء، إلى أي مدى سيمسكون العصا من الوسط ويقومون بالفعل بتسجيل كامل المخالفات التي تقوم بها إسرائيل أو الخروقات. المحدد الثالث يرتبط بنتنياهو تحديدا اليوم الذي كان له كلام واضح بأنه لن يخرج من لبنان، قواته لن تخرج من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذا المحدد سيكون كفيلا برسم مسار الأمور خلال المرحلة المقبلة. وبطبيعة الحال المحدد الرابع يرتبط زين العابدين بكيفية مقاربة حزب الله لكامل هذه الترتيبات المنوية الخوض فيها والشروع فيها. وبالتالي ضمن هذه التحديات الرئيسية يمكن أن نقول بأن التحذيرات التي جاءت من الفتنة في لبنان ربما قد يكون من المبالغة الحديث عن فتنة حاليا، ولكن في تاريخ لبنان خلال العقود الماضية الفتنة دائما حاضرة وإن كانت بدرجات متفاوتة، بمعنى أنه ربما الفتنة الآن لا يمكن الحديث عن تحركات في الشارع، ولكن عمق الانقسام السياسي، عمق المناكفات وأيضا المواقف المتضادة بشكل كبير يمكن وضعها في إطار قد يؤدي في مقبل الأيام إلى مزيد من التأزيم على المستوى الداخلي اللبناني، وذلك ربطا بالمسارات المرتبطة بالواقع الميداني. وأيضا هنا لابد من إشارة إلى أن التقاطع الداخلي ربما هو يصب في تقاطعات إقليمية، لا سيما بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي كان له كلام قبل قليل للتلفزيون الإيراني بأن الاجتماع الذي سيعقد في قطر غدا سيطرح فيه أيضا موضوع تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي التقاطعات ولا يمكن فصلها ما بين المسارات المتعددة، وإن كان لبنان الرسمي يصر على فصل هذه المسارات، وبالتالي التحديات كبيرة وعلينا أن نرقب في مقبل الأيام ما ستحمله من تطورات على هذا المستوى.
2: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت، ونرحب بضيفينا في هذه النافذة الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، وأيضا منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ منير، زيارة نتنياهو إلى أي مدى هي محرجة للحكومة اللبنانية، والتصريحات بشأن البقاء في لبنان لمدة طويلة يحرج السلطة الحالية؟
4: نتنياهو لم يكن يريد وقف إطلاق النار لمجموعة أسباب، ويريد مواصلة الحرب، لذلك فرض عليه وقف إطلاق النار، حاول أن يفرض شروطا سياسية نجح في تلبيتها من خلال الاتفاق الذي حصل. الآن تأتي هذه ومنذ اليوم الأول هو يعمل على تسريب كل مندرجات الاتفاق، وهو الذي سرب الاتفاق الأمني معلنا أنه اتفق مع لبنان وأمريكا على بقاء طويل الأمد لقواته في لبنان. هذه يريد أن يستخدمها للداخل الإسرائيلي، ويريد أن يستخدمها للضغط أكثر على الدولة اللبنانية وعلى لبنان ككل، لأن إسرائيل تريد أن تقول إنها أبرمت اتفاقا مع الدولة اللبنانية ضد طرف لبناني أو ضد حزب الله. هذا أولا. ثانيا يقول إن بقاءه طويل الأمد، وهذا سيستخدمه في انتخاباتها المقبلة، ما يعني أنه يصر على عدم الانسحاب قبل موعد الانتخاب. ثالثا هذا يحرج الدولة اللبنانية وقد يحرج حزب الله أيضا في المرحلة المقبلة، الذي لا يريد هذا الاتفاق، لا يريد له أن يطبق ولا أن يمر في المؤسسات الدستورية، وبالتالي ربما العودة إلى سيناريو ما قبل العام 2000، تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب لإجبار هذه القوات الإسرائيلية على الانسحاب.
2: أستاذ دكتور علي، كيف تنظر لهذه التصريحات؟ السيد منير يقول أنها محرجة أيضا لحزب الله لأنه هنالك احتلال وهو حركة مقاومة.
4: يعني أعتقد بأن ما قدمه نتنياهو ليس بجديد، هو يحاول منذ بداية المعركة برمتها منذ طوفان الأقصى تقديم صورة للداخل الإسرائيلي. هذه نقطة. نقطة ثانية ترتبط بالانتخابات، ولكن الأهم من ذلك منذ توقيع المذكرة حتى الآن أو اتفاق الإطار حتى الآن يروج الإسرائيلي على أن هذا الاتفاق برمته بكل بنوده هو يعطيه هامش بالتدخل وانتهاك السيادة اللبنانية بالبقاء سواء كان هذا الأمر سيحصل أم لا. وبالتالي مضمون الاتفاق والذي يعني قدمته السلطة اللبنانية للأسف بشكل غير متوازن مع العدو الإسرائيلي يعطي هذا الهامش في الخطاب. عمليا أعتقد بأن المقاربة المرتبطة بالتوازنات التي ولدت، ونتحدث اليوم عن الحديث الإيراني حول متابعة يعني مفاعيل الاتفاق بين واشنطن وطهران والذي سينعكس فعليا على المفاوضات اللبنانية ومسار التفاوض اللبناني وتطبيقه، أعتقد بأننا تطبيقيا نحن بانتظار عمليات الضغوط المتبادلة والتي ستنعكس إيجابا. لذلك هذا الأمر انعكس هدوءا على مستوى خطاب الحزب وأدائه في المشهد الداخلي وعلى مستوى إعادة التموضع التي حصلت في المشهد السياسي اللبناني، لأن المتغيرات كبيرة ليست مرتبطة فقط بخطاب نتنياهو وليست مرتبطة فقط بالتوازنات الموجودة إنما بمجموعة شائكة من التداخلات. إنما الأهم في هذا المشهد برمته أعتقد بأننا لا نزال في مرحلة رمادية فيما يتعلق بهذا الاتفاق بغض النظر عن من يقدمه نتنياهو من خطاب، ولكن النقطة الأساسية الثابتة بأن الدولة اللبنانية أعطت للإسرائيلي في هذه المرحلة ما لم يكن يحلم به، وخاصة في البنود 11-12-13 التي يعني تم تداولها والتي تذهب باتجاه أكثر من الأمور الأمنية ومسألة الانسحاب وهذه القضايا. لذلك أعتقد بأن هناك إشكالية تتعلق بهذا الأمر وهي ستنعكس لاحقا في طبيعة التطبيق. هل يحق فقط لمن وقع الاتفاق الذهاب بتطبيقه أم نحتاج إلى إدخاله في المؤسسات عبر الحكومة ومجلس النواب لاحقا؟
2: أستاذ منير، رئيس مجلس النواب قال أن هذا الاتفاق سيسقط نفسه بنفسه لأنه غير قابل للتطبيق. السلطة حينما ذهبت إلى توقيع هذا الاتفاق ماذا كان في ذهنها؟ هل في ذهنها أنها تستطيع أن تطبقه أم أنه مرحلة مؤقتة وتعامل بالمسكنات مع واقع صعب ومعقد؟
4: اعتاد لبنان على التعامل بالمسكنات، واعتاد لبنان على التعامل مع الضغوط التي يتعرض لها على المستوى الدولي، فيذهب لإرضاء المجتمع الدولي أو القوى الدولية والولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من كل مخاطر هذا الاتفاق وتنازلاته، ولاحقا يحيل التعطيل إلى الوقائع الداخلية، وهذه حصلت مرات ومرات عديدة منذ 17 من أيار في العام 1983 إلى اتفاق 27 تشرين عام 2024. بالتالي بالتأكيد أن الدولة اللبنانية تعلم أن هذا الاتفاق لا يمكن له أن يمر ولا يمكن تطبيقه، وهناك مستويات عديدة. أولا لن يكون هناك اعتراف به من قبل قوى سياسية عديدة، وبدأ يتشكل نوع من تجمع سياسي رافض لذلك. ثانيا إذا ما أراد الرئيسان إحالته إلى مجلس الوزراء قد يتم العمل على إسقاطه، وبالتأكيد سيتم العمل على إسقاطه في مجلس النواب وبالتالي سيصبح لاغيا. في حال تجنبوا إحالته على مجلس الوزراء ومجلس النواب واعتبروه أنه إعلان نوايا يمكن البدء بالآلية التطبيقية فيه من دون إحالته على المؤسسات الدستورية، عندها سنشهد تحركات عديدة منها تحرك الأهالي ومنع الجيش من الدخول إلى المناطق والعمل على سحب السلاح، بالإضافة إلى تصعيد التحركات السياسية وفي الشارع من قبل حزب الله ومن قبل غير الحزب أيضا لرفض هذا الاتفاق. لا يمكن إغفال نقطة أساسية، أنه لا يمكن على الرغم من كل المحاولات الأمريكية لفصل ملف لبنان عن ملفات المنطقة أو عن ملف إيران، هناك تقاطع موضوعي، هناك مساران، مسار لبناني في الولايات المتحدة الأمريكية ومسار إيراني يلحظ لبنان أيضا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحالات لا يكون هناك مشكلة لدى الأمريكيين، الأمريكيون يسيرون مع المسارين والمسار الذي يلبي لهم النتيجة الأسرع هم يوافقون عليه تحديدا بما يتعلق بلبنان. ولكن هل ستتمكن إيران من إعادة فرض معادلة جديدة؟ هناك وعود يتلقاها رئيس البرلمان وحزب الله. المواقف التصعيدية الواضحة لرئيس البرلمان جاءت بعد اتصال محمد بكر قليباف، وهذا مؤشر. لذلك سنكون أمام المزيد من الانقسام على المستوى السياسي في الأيام المقبلة، سيكون لبنان ساحة تجاذب إقليمي ودولي لا يمكن الجزم حتى الآن كيف ستكون أو كيف سيميل ميزان القوى.
2: فيما يتعلق بتصريح الخارجية الإيرانية دكتور علي، يعني من الواضح أن حديث الإيرانيين الأساسي في لقاء الدوحة مع ويتكوف سيكون على الأصول المجمدة. لبنان ربما يكون بندًا، تراجع في الأولويات الإيرانية في هذه المرحلة وفق التصريحات، لأن لا نعرف إن كان تراجع مبدئياً أم لا، لكن وفق التصريحات تراجع الحديث عن لبنان أكثر بشكل واضح في مقابل الحديث أكثر عن هرمز وعن الأموال المجمدة. ألا يخشى المتكئون على إيران أن تكون مسألة لبنان مجرد ورقة تفاوضية إيرانية؟
4: يعني من الواضح بأن هذا الأمر مرتبط بمستويان من التعاطي الإيراني مع الملف اللبناني. المستوى الأول الذي كان ثابتا ومرتبطا بأن أي مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران حكما سيرتبط بوقف كامل لإطلاق النار في المشهد اللبناني. النقطة الثانية تتعلق بالمفاوضات، وهنا الإشكالية، لأنه منذ البداية لم تكن إيران تطرح أن تفاوض عن لبنان فيما يتعلق بالمعركة التي حصلت مع العدو الإسرائيلي. السلطة اللبنانية ذهبت باتجاه يعني المراحل ربما القصوى في محاولة الفصل بين المسارات، وهذا الأمر غير عملي لأن المعركة هي معركة إقليمية شاملة، وبالتالي لبنان جزء منها، جزء من المشروع الأمريكي، جزء من المشروع الإسرائيلي، والارتباط الإيراني العضوي بالتركيبة اللبنانية من خلال وجود المقاومة. لذلك أعتقد بأنه لا يمكن القول الآن في ظل هذا المشهد بتراجع الأولوية في الملف اللبناني. في المرحلة الأولى لبنان كان أولوية لوقف إطلاق النار، انتقلنا من هذه المرحلة إلى المرحلة التالية التي ترتبط بالمرحلة الأولى بالتفاوض الإيراني الأمريكي، بمعنى الشهر الأول المرتبط مسألة الأموال المجمدة، الإفراج عنها الأصول، التخفيف فيما يتعلق بالحصار الأمريكي وغير ذلك من القضايا، ولاحقا هناك 60 يوما أيضا تتعلق بمسار الملف
2: النووي. لكن التحرك الإيراني في هرمز جاء على خلفية الأموال المجمدة وليس على خلفية عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان،
4: لأن وقف إطلاق النار في لبنان عمليا ذهب باتجاه خطوات عملانية. تبقى المرحلة التالية المتعلقة بمسار وتثبيت هذا المسار من وقف إطلاق النار، أعتقد بأنه سيكون له آليات ترتبط بمسار التفاوض بين واشنطن وطهران. لذلك المرحلة الأولى المرتبطة، وأؤكد على هذا الأمر، بالضغط لوقف إطلاق النار حصلت، وبالتالي إيران انتقلت إلى المرحلة التالية التي ربما الملفات الثانية التي ستكون مسار تفاوض، ولكن الملف اللبناني هو حاضر.
2: يعني هنالك سيناريوهات أستاذ منير فيما يتعلق بمسار سويسرا، مسار إيران واشنطن، ومسار واشنطن اللبناني الإسرائيلي. يعني مثلا إذا فشل مسار هرمز ومسار إيران وواشنطن، ما هي الخطوة التالية بالنسبة للحكومة اللبنانية؟
5: في حال فشلت المفاوضات الإيرانية الأمريكية وعدنا إلى الحرب، حتما في لبنان سنعود إلى الحرب، لأن حزب الله لن يقف على الحياد.
2: لماذا لا يستقل هذا المسار بنفسه؟
5: لا يمكن له أن يستمر بسبب الارتباط العضوي أولا. ثانيا، حزب الله سيعتبر نفسه معنيا بالدخول في الحرب إلى جانب إيران. ثالثا، سيعتبر أن اللحظة مؤاتية لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل الجنوب، وبالتالي سنذهب إلى مشهد آخر. أما في حال نجح المسار الإيراني ولم يقبل نتنياهو بشمول ملف لبنان ضمن وضع جدول زمني للانسحاب، فأيضا سنعود في لبنان إلى نوع من الصراع المفتوح، سواء ما يشبه ما كان عليه الوضع قبل الثاني من أذار، أو ما يشبه كما ذكرت قبل قليل ما يشبه ما قبل العام 2000، أي تفعيل للعمل المقاوم من قبل حزب الله وربما فصائل أخرى بهدف تحرير الجنوب. هنا تبرز أهمية لبنان، وأعتقد أن هناك مسار رابع. المسار الرابع الذي تبلور جزء منه في إيران أو في اللجنة الرباعية التي تضم إيران، رباعية زائد إيران، تضم باكستان، قطر، لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. هذا المسار يمكن أن يستكمل على المستوى الإقليمي. بعد يومين لدينا زيارة أساسية لوزير الخارجية السوري. لا أعتقد أن سوريا مرتاحة لمثل هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لأنها تعتبره تهديدا لها وتطويقا لها، سواء في الجنوب أو بالمعنى السياسي. قد تطرح سوريا مبادرة لها علاقة بإعادة إبراز صورة تكامل إقليمي من تركيا إلى سوريا إلى قطر إلى باكستان إلى السعودية وإلى مصر أيضا، هدفه بناء منظومة حمائية على مستوى الإقليم ومنع إما إيران من فرض رؤيتها على هذه الدول، إما عسكريا وإما سياسيا أو التفاوض عنها وفرض النفوذ، ومنع إسرائيل من استكمال مشروعها التوسعي الذي يهدف إلى قضم لبنان، تطويق سوريا، ولاحقا مواجهة تركيا أو أي دولة أخرى.
2: طيب دكتور علي، هل بالضرورة يعني سيناريو أن يخوض حزب الله الحرب إذا فشل مسار إيران وأمريكا، هل هذا سيناريو إجباري أم أن حزب الله يمكن أن يعطي أيضا مسار واشنطن اللبناني الإسرائيلي فرصة؟
5: القرار ليس بيد حزب الله، بمعنى أننا من فرض المعركة هو المشروع الإسرائيلي، مشروع إسرائيل الكبرى، وبالتالي لبنان جزء من هذا المشروع. أيضا المشروع الأمريكي في المنطقة، إعادة ترتيب الإقليم وإعادة خلق ديناميات جديدة مختلفة كليا وإدارة جديدة للشرق الأوسط، وبالتالي ليس قرار حزب الله ولا حتى السلطة الرسمية اللبنانية الخروج أو البقاء في هذه المعركة. لبنان هو حتما جزء من هذه المعركة، وبالتالي ننتقل بعدها إلى المعركة على إيران التي يعني جعلت لبنان أكثر تماسكا في تركيبة هذه المعركة برمتها. لذلك أعتقد بأن أولا القرار ليس موجود لدينا في لبنان على المستوى السلطة الرسمية أو على مستوى المقاومة، هو موجود في المنطقة ككل، هو موجود في المشروع الأمريكي وفي المشروع الإسرائيلي. لذلك أي مسار تهدوي، مسار تفاوضي ناجح ينعكس حتما على لبنان، وأي عملية تأزم أو العودة إلى المعركة حتما ستنعكس على لبنان، وليس فقط لبنان بالمناسبة، أعتقد بأنها ستتوسع لأكثر من منطقة.
2: حزب الله بدأ هذه الحرب مرتين، هل يبدأها مرة ثالثة؟
5: إذا فرضت الحرب مرة ثالثة كما فرضت،
2: كيف ستفرض؟
5: إذا إسرائيل يعني إذا تعطل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران وقامت إسرائيل بعمليات عدوانية، أعتقد بأن المعركة حتما
2: يعني إذا لم تهاجم إسرائيل لن يهاجم حزب الله؟
5: حزب الله سيقوم بدوره كحركة مقاومة، وبالتالي هذا الأمر طبيعي. في حال وسعت إسرائيل من عدوانها أعتقد نكون دخلنا بمعركة كما حصل خلال هذه المرحلة.
2: هل هذا السيناريو وارد أصلا أستاذ منير، أن يفشل مسار إيران وواشنطن وينجح مسار لبنان؟
4: ليس من الوارد أن ينجح مسار لبنان بمعزل عن مسار إيران. مسار إيران مرشح لأن لا ينجح، ولكن ليس بالضرورة أن نعود إلى الحرب. قد نستمر في مثل هذا الحصار، في مثل هذه الأزمات أو الضربات المتتالية، أو لاحقا اللجوء إلى آليات جديدة. ولكن لبنان لا يمكن فصله عن الإقليم طالما أن حزب الله يرتبط عضويا بالملف الإيراني.
2: شكرا جزيلا لك منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، ونشكر ضيفنا أيضا الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا لكما. وبذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة، قدمنا لكم من بيروت، لكم تحياتنا، ونعود إلى الدوحة لمواصلة التغطية مع إيمان.
6: شكرا لك زين. إذن رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وأكد الأنصاري أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف، وأشار إلى أن الوسطاء يعملون على تسهيلها. وأضاف الأنصاري أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة، وأن هذه المسألة سيتم التوافق عليها بين الطرفين وفق مذكرة التفاهم. كما شدد على أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حق مكفول للجميع، وأنه لا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي بشأن مذكرة التفاهم. بدورها قالت الخارجية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة غدا تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وخصوصا الإفراج عن الأموال المجمدة. وفيما يرتبط بلبنان، أضافت الخارجية الإيرانية أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان. وبشأن مضيق هرمز، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز للجزيرة أنه لا يمكن لأي دولة فرض رسوم على مضيق للملاحة الدولية، وأشار إلى أنهم اقترحوا خيارا لنزع الألغام بالتنسيق مع إيران. إسرائيليا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هايكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. الآن معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك إذن فرح الزمان شوقي هنا في الدوحة. ضعينا أولا في أجواء هذه الاجتماعات اليوم بعد وصول الموفدين أو المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، وإن كان هناك أي مخرجات لهذه اللقاءات الأمريكية مع القطريين هنا في الدوحة قبل وصول الوفد الإيراني غدا.

0: نعم إيمان، استنادا إلى ما صدر في إحاطة المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فنحن نتحدث عن مسارين مختلفين ومنفصلين. وفد أمريكي يمثله مبعوثا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر يصلان إلى الدوحة لإجراء مباحثات تبحث سير المفاوضات إلى جانب تطبيق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في وقت سابق، وإلى جانب ذلك مباحثات إيرانية ستبدأ يوم غد على مستوى ممثل هو مساعد وزير الخارجية الإيراني، بما في معناه بأنه ليس أساسا تمثيلا دبلوماسيا يتناسب وتمثيل الوفد الأمريكي، وهو ما يؤكد ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم أيضا بأنه لا يوجد مباحثات إيرانية أمريكية رفيعة المستوى بحسب ما قال على الأقل في الوقت الراهن. فيما يخص العناوين التي تبحث إيمان، ركز كثيرا في تصريحاته على مسألة الأرصدة المجمدة، ولعلها واحدة من العناوين العالقة في المباحثات التي تجري حتى الآن. هي يؤكد بأنه لم يتم حتى الآن الإفراج عن 6 مليارات دولار يجب أن تتسلمها إيران بموجب مذكرة التفاهم خلال الفترة التي أعقبت التوصل إليها، لم تسلم حتى الآن. ويقول الأنصاري بأن هذا التسليم يستند إلى مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ويؤكد بحث هذا الملف. عنوان ثاني أيضا إيمان، وهو مسألة مضيق هرمز، وبالتأكيد التباينات المتعلقة بكلا الطرفين فيما يتعلق بالملاحة، فيما يتعلق برسم بفرض الرسوم. يؤكد الأنصاري بأن هذا واحدة من الملفات، ويؤكد أيضا بأنه يجري التواصل مع سلطنة عمان، وهي المسار الآخر أيضا ومسار الاتصال الآخر الذي تقوم به إيران مع مسقط فيما يخص إدارة المضيق في المرحلة المستقبلية. لكن في نقطة أخيرة، الحديث الآن يدور عن أن المفاوضات الفنية والتقنية مستمرة أساسا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وحين نتحدث عن وجود وفد أمريكي بهذا المستوى يقوم بمباحثات في الدوحة، فسنكون أمام لقاءات هامة بطبيعة الحال، ونتحدث عن وفد إيراني حتى وإن كان على مستوى تمثيل لمساعد وزير الخارجية الإيراني وليس على مستوى وزير الخارجية مثلا، لكننا أيضا سنكون أمام بعض العناوين والتصريحات التي ستصدر في وقت لاحق فيما يخص بمسار المفاوضات الفنية والتقنية أيضا.
1: شكرا لك فرح الزمان شوقي، كنت معنا من الدوحة. الآن نور الدين الدغير، يعني المفاوضات إذن كما تقول فرح مستمرة، الفنية والتقنية مستمرة منذ توقيع هذه المذكرة، لكن إيران تتجه غدا إلى الدوحة، نائب وزير الخارجية بالتحديد كاظم أبادي هو الذي سيقود المحادثات غدا. ما الذي تحمله معها إيران إلى الدوحة من أولويات تطرحها أو تريد أن تسويها هنا في الدوحة مع الوفد الأمريكي؟
2: نعم إيمان، إذا ما أردنا أن نبدأ من رئيس الوفد وهو كاظم غريب أبادي، يمكن القول بأن هذا الرجل هو من يدير فعلا المفاوضات التقنية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو من كان مقررا أن يسافر إلى جنيف للقاء نظرائه الأمريكيين لبحث بقية التفاصيل. وبالتالي نحن نتحدث عن الشخص الأصلي في إدارة مفاوضات على المستوى التقني ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يفهم هنا من العاصمة الإيرانية طهران أن الشروط لحد الساعة لم تنضج للقاء إيراني أمريكي على هذا المستوى. يبدو أن الجانب الإيراني يريد حل مجموعة من الملفات، وخاصة نتحدث عن ملف الأموال المجمدة وعن مسألة مضيق هرمز والتوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل أن نتحدث ما هو المؤمل فيه بلقاء الدوحة، هناك إشارة جيدة جدا أشارت إليها الخارجية الإيرانية وتعطي انطباعا على أن الحل أو أن التعامل الإيراني الأمريكي في مستوى تجاوز العقبات، وهو الحديث الرسمي للخارجية الإيرانية عن وجود خط ساخن دبلوماسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وغياب خط عسكري. هذا الخط الدبلوماسي كنا قد تحدثنا عنه قبل 4 أيام، وأنه كان بيد الخارجية وهي من تشرف عليه. هذا مؤشر مهم على أن طرفي النزاع الولايات المتحدة الأمريكية وطهران يريدان تجنب أي شيء يمكن أن يؤثر على مسار العلاقات ومسار المفاوضات والتدخل في اللحظة المناسبة من أجل تفادي أي احتكاك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مهم وحساس. ويبدو أن الوسطاء، ونتحدث عن الوسيط القطري، كان له دور أساسي ومهم في إيجاد هذه الصيغة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والقبول.

0: بخط ساخن. والنقطة الثانية أن إيران تريد أن تحصل على مجموعة من النقاط من محطة طهران، من محطة الدوحة، لأن محطة الدوحة حساسة ومهمة، وهي من ستؤسس للقاءات المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين الدغير، كنت معنا من طهران. الآن إيهاب العبسي في واشنطن، يعني آخر المستجدات فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، وفيما لو اتضحت الصورة بشأن ما يحمله أيضا هذا الوفد الأمريكي إلى الدوحة وما يريد أن يحصل عليه.
2: نعم، الرواية الرسمية حتى اللحظة من البيت الأبيض أن هذا الوفد سيعقد محادثات رفيعة المستوى في الدوحة، وأن على جانب هذه المحادثات أيضا ستعقد محادثات فنية، لكن في التفاصيل لم يتم التطرق حقيقة إلى تفاصيل هذه المحادثات، وإن كانت هناك بعض التسريبات أيضا نقلا عن مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية قالوا أن المحادثات الفنية تتعلق بأربع نقاط، أولها مضيق هرمز، تسيير حركة الملاحة في المضيق، الاتفاق على إنشاء قناة اتصال مع الجانب الإيراني لخفض التصعيد، والتوصل إلى أي تفاهمات تتعلق بأي خلافات تفسيرية لبنود مذكرة التفاهم. النقطة الثانية وهي مسألة البرنامج النووي الإيراني والمطلب الأمريكي بتفكيك هذا البرنامج والتخلص من اليورانيوم المخصب لدى إيران. أيضا النقطة الثالثة وهي ربما مناقشة المطلب الإيراني بالإفراج عن الأصول المجمدة وأيضا تخفيف العقوبات، وإن كانت الولايات المتحدة تقول إن ذلك يجب أن يأتي في خطوة أو في مرحلة لاحقة. والنقطة الرابعة والأخيرة هي مسألة الأمن الإقليمي، وبالتأكيد هذه مسألة مهمة في ضوء التصعيد الأخير. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الحكم على هذه المحادثات سواء كانت مهمة أو غير مهمة سيتضح لاحقا في ضوء النتائج. أيضا روبيو قال أن الفريق الفني الذي ويتكوف المبعوث الأمريكي قال أن الفريق الفني الذي كان موجودا في سويسرا بالفعل توجه إلى قطر للمشاركة في المحادثات على صعيد المفاوضات النووية. بالأمس كانت هناك إحاطة في الكونغرس كشف فيها روبيو وويتكوف للمشرعين الأمريكيين عن بعض التأكيدات الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز. أكد روبيو أن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا فرض أي رسوم مالية في المضيق، سواء رسوم عبور أو رسوم خدمات. اليوم وسائل إعلام أمريكية تتحدث أيضا تحديدا صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر قالت أن الإدارة الأمريكية على علم ربما برغبة أمريكية عمانية بفرض رسوم طوعية في مضيق هرمز، وأن هذا الأمر سيضع الرئيس دونالد ترامب في حرج، خاصة أنه إذا تحقق سيصبح هنا في حرج داخلي في الولايات المتحدة، أنه قال دوما إن المضيق لا يجب أبدا أن تفرض فيه رسوم مرور، وبالتالي ربما تكون هذه أيضا على جدول المحادثات في الدوحة. أيضا البيت الأبيض يؤكد أنه بالتزامن مع المسار التفاوضي والحل الدبلوماسي الذي يؤكد الرئيس دونالد ترامب أنه يسعى إليه، فإنه أيضا أمامه الخيار العسكري قائم يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. للنقاش أكثر معنا من واشنطن السفير ريتشارد شميرر، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ورئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط. معنا من طهران دكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. هنا في الاستوديو معنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وكذلك في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وأبدأ إذن معك في طهران الدكتور حميد رضا غلام الزادة. نبدأ بما يعني قالته الخارجية الإيرانية قبل قليل بأنها تتحدث عن أجواء إيجابية كما قالت، وتصف مسار تنفيذ بعض البنود بالمقبول. هذا الموقف يأتي بعد يعني تصريحات إيرانية وتحذيرات ربما بدا سقفها مرتفعا وعاليا بعض الشيء. كيف نفهم هذا الموقف الإيراني، وإلى أي مدى يؤشر على ما يمكن أن ينتج عن محادثات الدوحة؟
3: في الواقع بعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية إن إيران التزمت بعملية الاتفاق مذكرة التفاهم، وفي الوقت نفسه تعمل وفقا لتفسيرها لنص المذكرة. لذلك إيران من المفترض أن تتباحث مع عمان

0: تكون مختلفة بعض الشيء أو كثيرا بالمقارنة مع التفسير الإيراني. وبالتالي ما صدر من الجانب الأمريكي غير صحيح، ونتحدث عن مفاوضات لن تكون مباشرة في هذه المرحلة حتى. إذن إيران تعتمد هذه الخطوات، وهناك تقدم جيد، وبرزت الأنباء بخصوص اتفاق بين عمان وإيران لترتيب حركة المرور عبر مضيق هرمز. وفقا لنص المذكرة، إيران سوف تدير هذه العملية، وبعد ذلك نرى ما يحصل بعد 60 يوما.
1: طيب السفير ريتشارد شميرر، يعني إيران عادت اليوم للربط ما بين مسار التفاوض مع واشنطن ووقف الحرب على جبهات عدة ومن بينها لبنان، في ضوء تصريحات أيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي من جنوب لبنان يقول بأن إسرائيل لن تنسحب منها. كيف يمكن أن تتعاطى واشنطن مع هذا التطور وهذه المعطيات؟
0: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أننا شاهدنا بعض التقدم بالفعل في لبنان، وهناك اتفاق برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية وقع بين لبنان وإسرائيل. بعض المجموعات من الجيش الإسرائيلي سوف تنسحب من مناطق محددة وينتشر الجيش اللبناني في هذه المناطق. أعتقد أن هذه هي الصيغة التي يمكن العمل عليها في لبنان لكي تؤدي بنهاية المطاف إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، ولكن ذلك يتم بعد نزع سلاح حزب الله. هذا الأمر لم يتم، ولكن الجهد يبذل لكي يسيطر الجيش اللبناني على أجزاء أكبر من لبنان، وأعتقد أن الولايات المتحدة سوف تدفع قدما بهذا الاتجاه.
1: طيب دكتور إبراهيم فريحات، يعني هذه العودة لربط المسارات من جديد في الموقف الإيراني، ما الذي نقرأه فيه؟
2: نقرأ أن هناك تنافس ما بين هذه المسارات، وكل مسار يعمل على الدفع باتجاه تحقيق إنجازات وتثبيت حقائق على الأرض بمعزل عن المسار الثاني. يعني بالنسبة إلى إيران، المسار اللبناني هو يعني ساحة مهمة بالنسبة إلى إدارة الصراع ككل بهذه المرحلة. هذا طبعا استطاعت إيران أن تحقق إنجاز في هذا المجال من خلال الاتفاق التي وقعته مع الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية وافقت على أن تكون لبنان جزء من هذا الاتفاق، على اعتبار له وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وبذلك إيران حققت مكسب بهذا الجانب. في الاتفاق الأخير الذي وقعته الإدارة الأمريكية في واشنطن، حققت أو كسبت جولة على حساب إيران بهذا الاتجاه، بحيث أنه استطاعت أن توقع مع الحكومة اللبنانية مع إسرائيل بمعزل عن حزب الله وعن المعارضة.
1: مع ذلك ما يجري على الأرض هو غير ذلك، يعني ما زال القصف الإسرائيلي، وما زال رئيس الوزراء يتحدث عن عدم الانسحاب حتى تسليم أو نزع السلاح حزب الله. فيعني كيف يمكن أن تتعاطى في هذه المرحلة الآن في ضوء هذه التصريحات إيران مع هذا الملف، وهي التي تأتي للمحادثات يوم غد؟
2: إيران تحاول أن تفشل ذلك على الأرض، ووجدت هناك تأييد كبير في الداخل الساحة اللبنانية، حزب الله والفصائل الأخرى التي تدفع باتجاه رفض هذا الاتفاق الذي وقع في واشنطن. وحققت يعني المعارضة لهذا الاتفاق يعني تجمع كبير في هذا الموضوع. نتنياهو يتحدث عن ليس فقط بالمرحلة الحالية ولكن بالمستقبل أيضا، اللي في قضية البقاء في المنطقة الأمنية في هذا الاتجاه. إذا أنا باعتقادي اللي هي مسألة الشد والجذب من الطرفين باتجاه التجاذب حول الساحة اللبنانية سيبقى مستمر، وفي المفاوضات يعني هذه الحالية ما بين إيران والإدارة الأمريكية ستصر إيران بشكل أكبر من أجل أن تكسب جولة أخرى بعد خسارتها في موضوع توقيع الاتفاق، حتى تتمكن من إبقاء المسألة اللبنانية مرتبطة بالساحة الإيرانية، على اعتبار أن يعني لبنان هي ورقة ضغط بالنسبة إلى إيران. و أصلاً دخلت لبنان الحرب حزب الله المعركة من أجل

0: يعني لدعم إيران، وستفقد مصداقية كبيرة إيران إذا تخلت، إذا وقعت اتفاق بمعزل عن لبنان. فالمسألة هي ليس فقط محافظة على الوجود، ولكن أيضا المحافظة على مصداقيتها. يعني كيف ستوقع اتفاق بمعزل عن الطرف الذي دخل معاه في هذه المعركة؟ لذلك أنا أتوقع أن مسألة التجاذب ما بين المسارين ستبقى تركز على لبنان، والحسم سيكون على الأرض في هذا الاتجاه.
1: التجاذب ما بين الطرفين ليس فقط في الملف اللبناني، وإنما أيضا في ملفات أخرى أهمها ربما مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر المحادثات الفنية بهذا السجال السياسي دكتور عبد الله؟
2: لا طبيعي ستكون جزء من هذا السجال. يعني في النهاية نحن انتقلنا من توقيع المذكرة التفاهم إلى محاولة أمريكية لإدارة الملفات من خلال سحب البساط من إيران من خلال كروت الضغط التي تمتلكها. فكان هناك على سبيل المثال موضوع لبنان لإطار اللبناني الإسرائيلي، رغم أني أعتقد أن الإدارة الأمريكية ليست مهتمة بمحتوى أو بمحتوى هذا الإطار، كونه لا يهمها بشكل كبير. ما يهمها بشكل أكثر هو سحب لبنان من السياق الإيراني، وهذا كان أعتقد شبه واضح. لأن لو كان هذا الاتفاق منذ عدة سنوات لكانت الساحات اللبنانية مليئة بالرافضين لها، لكن أعتقد أنه تم تقبلها بشكل أو بآخر في الساحة اللبنانية نظرا لكمية الدمار في الجنوب. فلا أعتقد أن هناك من يطمح إلى مواجهة مع الدولة، ليس حبا في إسرائيل لكنه لا يرغب بمواجهة مع الدولة الآن ويحاول السلام في لبنان. بالتالي نعود لهرمز. هرمز هو الكرت الأساسي لدى إيران التي تستطيع من خلاله القيام به، رغم أن مذكرة التفاهم تتحدث عن حصار أمريكي بحصار أو بفتح هرمز من قبل إيران. هذا لم يتحقق. إيران تربط الملفات، هي هذا ما يعقد المشهد السياسي، وهذا ما يعقد عمل الوسطاء، هو أن كيفية تعقيد الأمور بين لبنان مع هرمز مع الأموال المجمدة. رمي العديد من الأمور، رمي الكثير من الأوراق على الطاولة يجعل من الصعب قراءتها. بالتالي يجب أن يكون هناك تنظيم أكثر لورقة واحدة، ملف واحد يتم مناقشته، يتم تحديد الخطوط العريضة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفرق الخبراء لحتى يستطيعون العمل للوصول إلى آليات حقيقية فاعلة على أرض الواقع.
1: دكتور غلام زادة في طهران، يعني كان لنا لقاء سابق في نشرة سابقة مع الأمين العام للمنظمة البحرية الذي أكد على وجود اتصالات مستمرة بين المنظمة وبين إيران، وقال بأن المنظمة قادرة على أن تكون كما قال جهة تنسيقية في ملفات كثيرة تهم مضيق هرمز. إلى أي مدى تولي إيران أهمية لهذه الحلول التي يمكن أن تكون ربما بالتنسيق مع هذه المنظمة الدولية البحرية أو للملاح؟
3: في الواقع إن التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية يتم بشأن المسارات التي حددتها إيران في منطقة مضيق هرمز وللدخول والخروج منها. هذه المسارات التي حددتها إيران هي المسارات التي يتعين على السفن أن تسلكها للعبور. بالنسبة إلى الالتزام من جانب سلطنة عمان، هناك بعض الأمور التي يمكن أن يؤخذ بها من ضمن هذا التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، ولكن إيران لم توقع على نفس الالتزامات، وبالتالي إيران ليس بالضرورة أن تلتزم بالمسارات التي لم تحددها هي. إذن إيران لقد حددت إيران هذه المسارات، وهناك حديثا الآن عن الرسوم التي
1: لكن الرسوم مرفوضة، يعني ليس بالضرورة أن تلتزم بالمسارات التي لم تحددها هي. معنى ذلك بأنها ترفض التنسيق مع المنظمة الدولية البحرية، هل معنى ذلك بأنها سوف ترفض يعني كل الحلول أو الخيارات التي يمكن أن تطرح على الطاولة أمامها عدا مساراتها هي؟
3: إن التنسيق بالنسبة إلى العمل على المسارات البحرية، نعم هذا يتم، ولكن إذا ما كان الحديث عن أنه ما من رسوم مثلا لقاء الخدمات، هذا لن يحصل، لأن إيران عبرت عن موقفها الواضح أنها سوف تتقاضى

0: الرسوم مقابل الخدمات وأن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الحرب. هذه مياه إقليمية إيرانية.
1: واضح.
0: وإيران لم
1: السفير ريتشارد في واشنطن يعني دخول هذه المنظمة على خط التنسيق أو ربما تسيير عبور السفن الآمن وتقديم ربما الحلول التي قد ترضي بعض الأطراف، كيف يمكن أن تتعامل معه واشنطن؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الحلول مقبولة من طرفها؟
0: بكل تأكيد إن الأسرة الدولية على نطاق واسع تنظر إلى مضيق هرمز على أنه عبارة عن ممر فيه مياه دولية، ولا يمكن الدولتين المشاطئتين ألا وهما إيران وعمان أن تسيطر عليها. نتحدث هنا عن مسارات تمر في مضيق هرمز عبر المياه الإقليمية العمانية. إذا ما أصرت إيران مثلا على السيطرة على مياهها الإقليمية، إذن بالفعل نفسه يحق لعمان أن تسيطر على مياهها الإقليمية، هي من دون أي تأثير من جانب الدولة الإيرانية. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه يتعين علينا أن نعود إلى نسخة يتم فيها التنسيق بين الدولتين المشاطئتين، نعم للمرور، ولكن من دون السيطرة ومن دون فرض الرسوم. الأسرة الدولية الآن تود أن تساهم من خلال جهود لتأمين المرور، ويمكن وضع الآليات في هذا الصدد، ولكن ما من أحد يملي النتيجة.
1: دكتور العتيبي، يعني رؤيتك لما يعنيه المسؤولون الأمريكيون عندما يتحدثون عن حوار إقليمي بشأن مذكرة التفاهم؟
2: لا، مهم جدا أن يكون هناك حوار إقليمي. أعتقد هذه الدعوة كانت من عدة دول. يعني كان وزير الخارجية العراقي منذ يومين تحدث عن حوار إقليمي خليجي بالإضافة للعراق وإيران. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحدث منذ أكثر من شهر عن أهمية أن يكون هناك حوارا إقليميا داخل المنطقة، وعاد كرر الكلام في سويسرا. الجانب الأمريكي يتحدث الآن. كل هذا الكلام مهم جدا، لكنه يحتاج إلى خطوات واضحة على الأرض. أعتقد الخطوات تأتي من خلال بناء آليات من أجل الثقة. الجانب الإيراني استخدام هرمز بهذه الطريقة أعتقد لا يدع مجال، لأن نحن الآن إيماننا نتحدث عن تطبيع الملاحة. إذا كان هناك مسارات إيرانية تقبلها العالم، إيران تعلم بأنه ستمضي بعد 60 يوما وممكن أن تفرض رسوما. إذا تم تطبيع المسار العماني سيكون من الصعب العودة لإيران أن تفرض ما تريد فرضه.
1: لكن يعني ما هي التطلعات الإقليمية لدول الإقليم من حوار كهذا؟ هل هي أمنية أم هي تطلعات سياسية؟ وكيف يمكن ترجمة ذلك على أرض الواقع؟
2: لا، أهم بالنسبة لدول المنطقة هي تريد تجنب أي صراع مستقبلي، لأن في النهاية هذه الحرب لم تختارها المنطقة، هذه الحرب اختارتها الولايات المتحدة وإسرائيل. يجب أن يكون هذا واضحا بالنسبة للجانب الإيراني. الدعاء بأنه يستهدف مصالح أمريكية أو استهداف تواجد أمريكي، هو يستهدف بنى تحتية، هو يستهدف الاقتصاد الدولي، هو يستهدف اقتصاد الدول المنطقة. هذه الأمور يجب أن تكون من ضمن اعتبارات الدولة، أن المنطقة، أن يكون الحوار بناء، أن يكون هناك خط ساخن. لماذا لا يتم اقتراح خط ساخن بين دول، بين شطين الخليج؟ يكون مهم في حالة وجود سوء تفاهم أن يكون اللجوء لهذا الخط قبل أي تدابير أخرى. هذا أمر جدا مهمة. بعد ذلك يمكن البناء على هذا من خلال التكامل الاقتصادي أو غيره من الأمور التي ممكن أن يتم اقتراحها بين شطي الخليج.
1: دكتور فريحات، يعني بالحديث عن هذه الرسوم التي أشار إليها أيضا ضيفنا من طهران، يبدو أن إيران وحدها هي من يتحدث عن هذه الرسوم. حتى الأمين العام للوكالة البحرية الدولية يقول نرفض فرض رسوم، ما يعني بأنها قد تتخذ إجراءات من جانب واحد. ما هو العمل إزاء هذه الإجراءات؟
3: هو بالحوار. الرسوم بحسب القانون الدولي أولا لا يمكن فرضها بشكل فرض على هذه الرسوم. القانون الدولي يسمح، قانون البحار لعام 1982 يسمح في قضية أن تكون هناك رسوم طوعية وليست إجبارية فيما يخص تحديدا الأمن والبيئة وإلى آخره. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه في الطرف الثاني العماني

0: اللي أعلن الموقف صراحة بأنه لا يوجد هناك رسوم ويوجد تماثل مع موقف القانون الدولي بهذا الموضوع. بنفس الوقت إيران يعني النقطة لديها بأنه يعني وقع عليها أضرار كبيرة في هذه الحرب غير القانونية، ولذلك هي بحاجة إلى هذا النوع من الرسوم. فلذلك باعتقادي أن مسألة الحوار في هذا الجانب، ولهذا السبب أعتقد أن الحوار المباشر مع إيران في هذا الموضوع هو قد يساعد في مجال أن يكون هناك تسوية بشكل معين باتجاه الرسوم. يعني قضية الجوانب الاقتصادية، إيران ترى أن هناك تحديات اقتصادية، وهناك فعلا تحديات اقتصادية كبيرة بعد وقف الحرب بالنسبة إلى إيران لتواجهها. يمكن التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية بغير مسألة الرسوم أو في جوانب أخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. شكرا دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أشكرك من طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، وكذلك شكرا لك من واشنطن السفير ريتشارد شميرر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الآن في الملف اللبناني معنا مراسلة الجزيرة من صور كاترين حنا، ونبدأ بآخر المستجدات الميدانية. كاترين، في ضوء تأكيد الرئيس اللبناني على دور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود في الجنوب،
2: نعم إيمان، ميدانيا وسياسيا أيضا يمكن القول أن التعثر والتأزم يشكلان العنوان الأبرز في المرحلة الحالية في لبنان. أولا على مستوى الانقسام السياسي المتزايد بين مؤيدين ومعارضين حيال اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وثانيا على مستوى الميدان بدليل أننا اليوم في اليوم الرابع بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وحتى هذه اللحظة لا مؤشرات إيجابية على أي انطلاقة لتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع في جنوب لبنان، لا بل التحديات يوميا وكل لحظة تبرز وتتزايد، لا سيما بعد التصريحات الإسرائيلية وآخرها لبنيامين نتنياهو اليوم من أن إسرائيل تنوي الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، أيضا حملات التشكيك بولاء بعض العناصر في الجيش اللبناني وبقدرة الجيش على مواجهة حزب الله وتجريده من سلاحه أو حتى على قدرته على الانتشار في المناطق التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل بشكل تدريجي، إذا ما أضفنا إلى ذلك الخروقات المستمرة على شكل غارات وقصف مدفعي وغيره، كل هذا لا يبشر بالخير ولا يوحي بأن إسرائيل تتجاوب مع ما تضمنه هذا الاتفاق في نقاطه وبنوده الأساسية. ثانيا التحدي الآخر هو الملحق الأمني الذي كان موضع نقاش وجدل في لبنان على مدى الأيام الماضية، وكان أيضا موضع بحث بين الرئيس اللبناني وقائد الجيش هذا الصباح، وبالأمس كان موضع بحث كذلك بينهما وبين قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، وهذا الملحق فعليا حتى هذه اللحظة لا يزال غامضا بالنسبة للبنانيين، ليست بنوده معلنة بشكل رسمي حتى الآن، وهذا ما أثار الكثير من الهواجس حول إمكانية أن يكون يتضمن بنودا ليست لمصلحة لبنان. هذه الهواجس لا تقتصر فقط على المستوى الميداني وعلى مستوى الآليات التنفيذية لتطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وإنما تصل إلى المستوى السياسي حيث تتسع دائرة المعترضين يعني لم تعد محصورة بالثنائي الشيعي، بل أضيفت إليها أيضا قيادات وزعماء آخرين بينهم وليد جنبلاط والجماعة الإسلامية وغيرهم.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة كنت معنا من صور. الياس، يعني كما قالت كاترين بعد أيام من توقيع هذا الاتفاق الإطاري لا مؤشر على تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض، لا بل هناك جولة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجنوب وتصريحات لافتة من هناك ضعنا في سياقه.
3: بالفعل إيمان، وهي موجهة للبنانيين وموجهة للإسرائيليين على وجه الخصوص أكثر. نتنياهو يحاول أن يخاطب الإسرائيليين ويحاول أن يسوق لهذا الاتفاق لمذكرة التفاهم بين إسرائيل ولبنان على أنها مهمة جدا لأمن إسرائيل ولمصالحها الاستراتيجية، وأنها تأتي ربما عوضا على مذكرة التفاهم السيئة من وجهة النظر الإسرائيلية التي وقعت بين واشنطن وطهران، وكأن مذكرة التفاهم الإسرائيلية اللبنانية تفصل بين الساحتين الإيرانية و

0: اللبنانية. لذلك نتنياهو من المهم التأكيد على أنه اختار المكان والزمان المناسبين بالنسبة له، هو أراد أن يفعل ذلك من الأراضي اللبنانية المحتلة، أن يذهب إلى هناك، أن يخاطب الجنود الإسرائيليين وعبرهم يخاطب ربما الإسرائيليين أيضا في نفس الوقت، ليؤكد على أمرين هامين هو بوجهة نظره هذا ما تؤكد عليه مذكرة التفاهم الإسرائيلية اللبنانية. الأول هو أن هنالك اعتراف لبناني وإقرار أمريكي بضرورة بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بطبيعة الحال كصفة وقوة محتلة، وأن بقاء هذه القوات منوط بتجريد حزب الله من السلاح، وهذا ما أكد عليه في هذه الكلمة من جنوب لبنان. والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية هو ما يصوب نحوه نتنياهو وأيضا وزير دفاعه كاتس في الأيام الماضية، وأن مذكرة هذه التفاهم هذه تؤسس إلى سلام شامل مع الدولة اللبنانية، عندما قال بأن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وأن الدولتين تسعيان إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار لكلا البلدين.
1: شكرا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى زميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس مواقف الأطراف اللبنانية من اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية على السياق الداخلي اللبناني وسط زخم سياسي محلي وإقليمي في كثير من الاتجاهات.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة اتجاهات السجال السياسي في لبنان على خلفية اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. فبينما تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان ومدى تنفيذ آليات تطبيق الاتفاق ولا سيما المناطق التجريبية، يبدو اتفاق الإطار في قلب سجال داخلي متوتر ضمن طبقة سياسية يخيم عليها الاستقطاب بين رافضي الاتفاق ممن يعدونه تفريطا مفضلين المسار التفاوضي الإيراني، ومن يدعمون الاتفاق ويعتبرونه إطارا واقعيا كفيلا بتحرير الأراضي اللبنانية، ومن يقرون بنواقص الاتفاق لكن يعدونه انعكاسا للتوازنات الحالية، خصوصا بعد تسارع التصريحات واللقاءات للقيادات السياسية اللبنانية بمختلف ألوانها خلال الساعات الأخيرة. فما هي مآلات هذا السجال وما احتمالات انتقاله إلى المؤسسة السياسية والدستورية؟ وهل نحن أمام إعادة لتشكل توازنات وتحالفات جديدة بناء على المواقف من هذا الاتفاق؟ وما دلالة التحذير المتكرر من الفتنة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، من أنه ناقش المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. الرئيس اللبناني أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد وصف في أحدث مقابلاته الصحفية اتفاق واشنطن بأنه إملاءات، وقال إنه أسوأ من اتفاق 17 من آيار عام 1983، مشددا في الوقت نفسه على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال لبنان في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. رأى بري أيضا أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. وبعد اجتماعه مع الرئيس نبيه بري قال النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر إنه اتفق مع رئيس البرلمان على أمرين أساسيين، هما رفض ما سماها الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية بوصفها رمز الوحدة الوطنية وعدم المساس بها. باسيل أضاف أن الوحدة الوطنية وحماية الجيش تشكلان مدخلا لحماية لبنان وصون سيادته وترسيخ الدولة مركزا وحيدا للشرعية.

0: حيث يكون القرار والسلاح محصورين فيها. أما حزب الله فقال على لسان النائب حسين الحاج حسن رئيس تكتل نواب علبك الهرمل إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية عار ولن يمر حسب تعبيره، وأضاف أن اتفاق الإطار وضع شروطا غير قابلة للتحقق، أولها نزع السلاح، مضيفا أنه لا أحد قادر على فعل ذلك وأن حزب الله لن يسلم السلاح. إذن تصريحات لبنانية داخلية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح المرحلة المقبلة بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. لكن ما هي تجارب البلدين السابقة في صياغة وتطبيق الاتفاقات بينهما؟ هذه الاتفاقات السابقة نتابعها مع الزميل عبد القادر أعراضة في هذا العرض التفاعلي. عبد القادر.
1: نعم محمود، يمكن أن نضع هذا السجال الدائر في سياق زمني باستحضار هذه الاتفاقات، وسأبدأ من المادة 52 من الدستور اللبناني التي تشير بأن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اللافت في جزء آخر في هذه المادة أن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التي لا يجوز فسخها لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. لكن ماذا عن الاتفاقات المختلفة؟ لدينا هدنة عام 1949 التي كانت برعاية الأمم المتحدة، كانت اعتبارها تعد اتفاقا عسكريا لوقف الأعمال القتالية، وتعد أول وثيقة مباشرة رسمية بين لبنان وإسرائيل محمود. ولم يقدم لبنان هذه الاتفاقية كمعاهدة سلام أو اعتراف سياسي متبادل. في أيار 1983 وهو الاتفاق المشهور بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كان الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، أيضا ترتيبات أمنية في ذلك الوقت. هذا الاتفاق أقره محمود مجلس النواب اللبناني، وذلك باعتبار أنه يتضمن اعتبارات سيادية طويلة وأمنية. لكن هذا الاتفاق انهار سياسيا تحت ضغط داخلي وألغته الحكومة عام 1984 والبرلمان لاحقا. لدينا أيضا في اتفاق مدريد أو مسار مدريد ومشاركة لبنان في مؤتمر مدريد، كانت هناك مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية في واشنطن، لكن تعثرت المفاوضات وتوقفت دون نتائج. عام 96 لدينا تفاهم نيسان عام 96 بعد عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية في لبنان، وكان هناك بوساطة أمريكية فرنسية ومشاركة سوريا تفاهم، لكن تفاهم أمني مكتوب لإدارة الاشتباك. لعل اللافت هو الاتفاق البحري محمود عام 2022 بين إسرائيل ولبنان. السلطة اللبنانية اعتبرته بأنه اتفاق تقني لترسيم الحدود البحرية. ثبت هذا الاتفاق ترتيبات مرتبطة باستثمار الغاز خصوصا ما يتعلق بقانا، ولكن كانت هناك مفاوضات غير مباشرة. واللافت محمود أن الطرفين أودع رسائل منفصلة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والجدل على أن هذا الاتفاق مس حدودا وحقوقا سيادية وموارد طبيعية، مما يستدعي رأي المؤسسات. ما قبل الاتفاق الأخير هو ترتيبات ما بعد حرب 2024، اعتبر اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكن محمود تعثر التنفيذ وتم احتلال نقاط داخل أراضي لبنان على غرار النقاط الخمس. آخر اتفاق هو هذا الاتفاق، اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو 26، هو اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، يتحدث عن تمكين الجيش اللبناني من السيطرة، عن عودة إسرائيل إلى حدودها ولكن عندما تزول التهديدات، تضمن أيضا فكرة مناطق تجريبية. إذن محمود نحن أمام مجموعة من الاتفاقات الجدل الدائم حولها حول ماذا يجنيه لبنان من هذه الاتفاقات، ماذا تجنيه إسرائيل، وأيضا دور ورأي المؤسسات المختلفة في لبنان.
0: شكرا لك عبد القادر. إذن هذه التطورات والأحداث اللبنانية بمختلف أبعادها المحلية وتداعياتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد أمين قموريه. لكن قبل النقاش مع الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريه، دعونا نستعرض الأولويات وأوراق القوة لدى كل طرف، السلطة وحزب الله، خلال المرحلة المقبلة حسب تطورات المشهد السياسي في لبنان. السلطة في لبنان لديها نقاط قوة تتمثل في تناغم السلطة التنفيذية، خصوصا العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وتكتسب شرعية دولية وعربية وأوروبية، لكنها تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك صلاحية اتخاذ قرار الحرب والسلم. أما حزب الله فلديه نقاط قوة تتمثل في اتخاذ القرار الميداني في جنوب لبنان والدعم الإيراني على مختلف المستويات. سيد أمين قموريه، بعد مرور أيام على توقيع اتفاق الإطار، هل تتشكل ملامح خارطة سياسية جديدة للقوى في داخل لبنان؟
2: تحياتي. في الواقع شكل الانقسام والخلافات تغير، يعني في البداية كان هناك الخلاف حول سلاح حزب الله، يعني مسألة قرار السلم والحرب. هذا الخلاف طبعا بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية. فيما بعد حدث انقسام آخر يتعلق في المفاوضات بين من يريد مفاوضات مباشرة الحكومة ورئيس الجمهورية ومن لا يريد مفاوضات غير مباشرة، تحديدا انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى موقف حزب الله في هذا الإطار. اليوم بعد هذه الوثيقة أعتقد أن أمورا كثيرة تغيرت بالمواقف، يعني ثمت ملاحظات من قوى أساسية في البلد حول هذا الموضوع، ربما تختلف مع حزب الله في موضوع السلاح، في موضوع القرار والحرب والسلم، لكنها ترى في هذه الوثيقة مثلا بالسيادة اللبنانية، يعني قوى أساسية لا يمكن تجاهلها أو عدم أخذها بالاعتبار، وحتى ولو كانت مختلفة مع حزب الله، مثل حزب التقدم الاشتراكي بزعامة وليد جملاط، مثل التيار الوطني الحر بزعامة جبران باتيل، أحزاب يسارية قتال شعبية. يمكن أن هذا الانقسام لا يكون له التأثير الكبير في الحكومة، حيث الغالبية ربما لمصلحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن في الميدان وهو الأساس، يعني هو المحك في هذا الموضوع، الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على ضبط الميدان. من يملك القدرة على ضبط الميدان هو حزب الله. حزب الله حتى الآن ملتزم بوقف اطلاق النار، لكنه ليس ملتزم باتفاق الإطار، ويرفض هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هو التزم بوقف اطلاق النار تبعا لاتفاق وقف اطلاق النار الإيراني الأمريكي، يعني ما يحدث في جنيف وما يحدث في إسلام أباد. وبالتالي عندما تتغير الأمور على المستوى الإقليمي الدولي، ربما تتغير الأمور في لبنان. يعني إذا لم ينجح الاتفاق الكبير على الإقليمي والدولي، ربما نشهد خرق من حزب الله لهذا الاتفاق، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف لحظة في تنفيذ خروقاته. المسألة الأساسية في هذا الاتفاق هو شروطه الصعبة. مسألة بسيطة، أصعب هذه الشروط أن إسرائيل ترفض تنفيذ إعادة الانتشار، يعني لا يوجد انسحاب، يوجد إعادة انتشار قبل نزع سلاح حزب الله. حزب الله لا يقبل بتسليم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا كامل، وهنا مكمن القصة، وبالتالي صعوبة تنفيذ مثل هذا القرار على الأقل في المدى المنظور وعلى ما نرى.
0: هذا هو السؤال سيد أمين. الرئيس نبيه بري لابد أن له أسبابه التي من خلالها انطلق للتحذير من الفتنة مرارا وتكرارا، وهو ليس الوحيد الذي حذر من الفتنة. ما دلالة هذا التحذير المتكرر؟
2: طبعا، لأن هذا من شأن هكذا اتفاق أن يثير مشكلة كبيرة. يعني البعض يتحدث عن اتفاق يدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة. باعتقادي هذه واحدة من أصعب المسائل. يعني الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي يريد أن يلقي هذه المسؤولية على الجانب اللبناني، وبطبيعة الحال الجانب اللبناني يخشى تماما هذا الموضوع. يعني ما يحكى عن اتفاقات سرية، ما يحكى عن وثائق ملحقة بهذا الموضوع، عن تنسيق لبناني إسرائيلي. طبعا حتى هذه اللحظة من المؤكد جدا جدا أن لا الجيش اللبناني يريد الذهاب إلى فتنة داخلية أو يقبل بالانجرار إلى معركة داخلية، وأعتقد حتى حزب الله يرفض أيضا حتى هذه اللحظة الدخول في مواجهة مع الجيش اللبناني. لكن أي وضع للطرفين في مواجهة بعضهما البعض من شأنه أن يقود البلاد إلى مشكلة. لكن باعتقادي حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور تحت السيطرة، بمعنى أن هناك نوع من المساكنة المشحونة بالتوتر بين الطرفين، وليس بالضرورة أن تذهب إلى مشكلة عميقة.
0: ابقى معي سيد أمين. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف السياسية اللبنانية. حوار داخلي لبناني يؤدي إلى تفاهمات جديدة تحمي الاستقرار الداخلي وبقاء السجال على الصعيد السياسي دون أي اضطراب أمني. أما المسار الآخر فهو حل إقليمي دولي للأزمة اللبنانية يفرض صيغة حل ويفرض كذلك استقرارا مثلما حدث مرات عدة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر. أرجع إليك.

0: السيد أمين قموريه، المتتبع لمسارات الاتفاقات وتاريخ الاتفاقات السياسية اللبنانية الإسرائيلية كما عرضه زميلنا عبد القادر عرضه، يرى أن هناك إخفاقات أكثر من النجاحات خلال هذا المسار الطويل والمعقد والشائك. هل يكتب لاتفاق الإطار الحالي صحيح. مع كل هذه الألغام المزروعة فيه، هل يكتب له النجاح في تقديرك؟
1: طبعا أنا باعتقادي الاتفاق الوحيد الذي نجح إلى حد كبير هو اتفاق الهدنة عام 43، وهذا للأسف لم نراه في هذه الوثيقة. يعني طبيعي اليوم هناك أفرقاء وتحديدا حزب الله يربط أن أي حل يجب أن يكون ضمن الإطار الكبير، الإطار الإيراني الأمريكي، لكن الخشية لدى البعض أنه إذا نجح هذا الإطار في فرض بالقوة على إسرائيل أو إجبار إسرائيل على الانسحاب، أن يتحول القرار في لبنان وفي الدولة اللبنانية تحديدا، ينقل مصدر القرار من قصر بعبدة إلى الضاحية الجنوبية. وباعتقادي هذا الأمر غير مقبول من جزء كبير من اللبنانيين، وغير مقبول من جزء كبير من العواصم الدولية وتحديدا واشنطن، وبطبيعة الحال بعض العرب. لذلك الحل الآخر هو الحل الداخلي المفقود حتى هذه اللحظة. نستطيع أن نفاوض إسرائيل، لكننا للأسف لا نستطيع أن نفاوض بعضنا البعض ونتفق على صيغة جماعية من شأنها أن تخفف التوترات الداخلية، وربما ما تقودنا إلى مواجهة أصعب المخاطر التي نشهدها.
0: الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريه كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا للزميل محمود. الآن في الملف اللبناني دائما معنا من بيروت السيد هادي القبيسي، الباحث والكاتب السياسي. معنا كذلك من جبل لبنان نيكولا نصيف، الكاتب الصحفي. ونبدأ معك سيد نيكولا نصيف، ونبدأ بهذا الاتفاق الذي بعد أيام من توقيعه لا مؤشر على الأرض حتى الساعة على تنفيذه. هل يمكن الحديث عن انسداد على المستوى التنفيذي على الأقل أمام هذا الاتفاق؟
3: عمليا لا نزال في اليوم الثالث فقط، أو اليوم هو اليوم الرابع. الاتفاق قد أعلن عنه في 26 حزيران، يعني قبل 4 أيام. نحن اليوم في والبارحة بعد 3 أيام على توقيع هذا الاتفاق، حضر إلى بيروت قائد المنطقة الوسطى الأمريكية الأدميرال كوبر. فبالتالي يعني لا يزال، يعني ربما ليس هناك طابع عجلة بهذا المقدار أن يكون، أن يبدأ تنفيذه خلال ساعات، لأن الموضوع دقيق وحساس وأيضا متشابك بين 3 دول أو 3 أطراف يعني متعاضدين في هذا الاتفاق، هم شركاء في هذا الاتفاق الإسرائيلي واللبناني والأمريكي. لذلك لا أعتقد أننا تأخرنا، ربما يفترض بسبب وجود احتلال إسرائيلي طبعا، بسبب استمرار إسرائيل في خرق البند 13 من الاتفاق، أي أنها هذا البند يتحدث عن ضرورة إيجاد إعلان نيات يعني بوقف الأعمال العدائية على الأقل ريثما يصار إلى تطبيق هذا الاتفاق. طبعا إسرائيل لا تزال تمعن في إما إرسال المسيرات أو الغارات أو تدمير المنازل وتفجيرها، وبالتالي ليست هناك حسنيات من إسرائيل للمضي في هذا الاتفاق. هذا إذا لم ننسى المواقف الإسرائيلية بأن المسؤولين الإسرائيليين لا يريدون الانسحاب من لبنان. لكن عمليا
2: وربما أبرزها اليوم الموقف الأخير من رئيس الوزراء الذي يعني قام بجولة في جنوب لبنان وأكد على عدم الانسحاب من هناك. سيد نيكولا
3: أعاد تأكيد هذا الموقف، إضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا يتحدث أنه لا انسحاب إسرائيليا من لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله، ونحن نعرف أنها مسألة شائكة، ولا نعرف كيف سيتحقق الإسرائيلي، يعني أي كيف سيستنسب لنفسه أو يجتهد كما حصل في اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بإطلاق حرية العمل له، بحجة أنه يشكك أو يشتبه في هذا المكان أو ذاك بوجود عناصر لحزب الله. لذلك المشكلة شائكة وتحتاج إلى بعض الوقت. هذا السبب هو الذي، لكن وضعت على ما يبدو على الأقل بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، الاتفاق وضع على السكة ما أن حضر الأدميرال كوبر البارحة إلى بيروت واجتمع بقائد الجيش وطبعا برئيس الجمهورية، وباشر البحث في آلية تطبيق هذا الاتفاق، أي المناطق التجريبية.
2: إذن الاتفاق يحتاج لبعض الوقت.

0: هادي القبيسي، يعني في الإطار تتكرر بعض التصريحات على لسان الأطراف السياسية اللبنانية المحذرة من الفتنة، سواء يعني تصريح نبيه بري رئيس البرلمان قبل أيام، واليوم أيضا يتكرر هذا التصريح أو هذا التحذير على لسان جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. ما دلالة هذه التحذيرات وتكرارها وفي هذه المرحلة بالذات؟
1: أولا، هناك اتفاق بين جوزيف عون وبنيامين نتنياهو، ليس هناك اتفاق بين لبنان كحكومة أو كبرلمان وبين الطرف المعادي أو العدو الصهيوني الذي هو محدد في اتفاق الطائف بأنه عدو، والاتفاق المباشر معه هو تسليم السيادة والإشراف على الجيش اللبناني والحق الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في وظائف عملية في جنوب لبنان. هذا كله لم يمر في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وليس هناك اتفاق حتى الآن. هناك برنامج عمل.
0: طيب ما الذي يعنيه
1: قام
0: ذلك؟
1: به أو نفذه
0: ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أنت يعني تكرر تصريح بأن هذا الاتفاق ليس لا ينفذه أو لن ينفذه ربما حزب الله، وأن من قام بتوقيع هذا الاتفاق عليه أن ينفذه.
1: لا يحق لرئيس الجمهورية منفردا أن يمثل البلد بكامله دون موافقة مجلس الوزراء ودون أن يعرض الاتفاق على مجلس الوزراء أو مجلس النواب. وهذا يعني برنامج عمل يخص رئيس الجمهورية ولم يعرض على القوى والمؤسسات السياسية. الآن التوزيع داخل لبنان يميل بشكل ساحق لصالح من يرفضون الاتفاق، يعني حركة أمل وحزب التقدم الاشتراكي والتيار الوطني الحر وحزب الله وعدد كبير من القوى الوطنية وعدد كبير من القوى الإسلامية في لبنان ترفض هذا الاتفاق. فهناك مجموعة كبيرة ودائرة كبيرة من القوى التي ترفض هذا الاتفاق، وبالتالي أصلا ليس هناك اتفاق، هناك مشروع ل يعني إلباس لبنان ثوب إسرائيلي والاستتباع الجيش للجيش الإسرائيلي والتحكم بالبلاد على المستوى الأمني والسياسي من قبل إسرائيل وإعفائها من جرائم الحرب وعفائه من الملاحقة القانونية، وهي اليوم كل يوم منذ أن بدأت المفاوضات في واشنطن عادت إلى تفجير المنازل والقرى في جنوب لبنان.
0: نعم.
1: واليوم بنيامين نتنياهو يسميها قرى إرهابية، والسلطة خاصة رئاسة الجمهورية رئيس الحكومة حتى الآن لم يصرح بشكل واضح، وكان لديه اتصال مع رئيس نبيه بري وقال أنا خارج هذا المشروع بشكل غير مباشر،
0: واضح.
1: قال أنا يا ابن اللبون بحسب السياق الذي
0: السيد نيكولا نصيف، يعني كما أشار
1: عما يجري الآن وهذا يعبر عن مسارها.
0: نعم، كما أشار السيد هادي القبيسي سيد نيكولا بأن المعارضة لهذا الاتفاق لا تقتصر اليوم على الثنائي أمل وحزب الله، وإنما انضم إليهما يعني أصوات وأطياف سياسية أخرى، التيار الوطني الحر، الجماعة الإسلامية التي كانت لها تحفظات أيضا. إلى أي مدى يعني ذلك يعيد خلط الأوراق وربما تشكيل الخارطة السياسية من جديد؟
2: يجب أن لا نتوهم كثيرا بحجم الاصطفافات في لبنان. أساسا هؤلاء هم حلفاء حزب الله من في الأصل، يعني ليسوا أطراف إضافيين دخلوا إلى الحزب، دخلوا إلى هذه المعادلة، هم في الأصل حلفاء لحزب الله، كما ثمة حلفاء في أفريقيا آخرين في المقلب الآخر من المعادلة اللبنانية. وبالتالي لم ربما يجب أن نتوقف عند ملاحظتين أو عند موقفين مستجدين، إضافة إلى كل من هو مع الاتفاق وإلى كل من هو ضد الاتفاق، هو الموقفان المعلنان من وليد جملاط وجبران باسيل. وليد جملاط لم يقل أنه يرفض الاتفاق، قال إن هذا الاتفاق ناقص، وكيف لم يؤتى على ذكر اتفاق الهدنة الناظم الأول للعلاقات للهدنة أو للاستقرار عند جانبي الحدود بأدار 49. وبالتالي هو لم يقل أنه يرفض هذا الاتفاق على الأقل كما قال الرئيس بري أو كما قال حزب الله أو أي طرف آخر،
0: لكنها تعتبر معارضة، يعني عدم موافقة على هذا الاتفاق. يعني كيف يمكن أن تفهمه السلطة أو تترجمه أو التعامل معه؟
2: لم يقل مثلا مثلا وليد جملاط عن اتفاق 17 أيار انضم إلى الذين قالوا أنه ولد ميتا. وليد جملاط لم يقل أن الاتفاق الحالي ولد ميتا، قال كيف يمكن أن لا يتضمن اتفاق الهدنة كمرجعية، خصوصا أن اتفاق الهدنة ورد في خطاب القصر. بالنسبة إلى جبران باسيل قال أنه مع التفاوض ومع حصر السلاح في يد الدولة، وطبعا هو يصطف إلى جانب الدولة اللبنانية أو الرئيس جوزيف عون، لكنه ما أخذه على الاتفاق

0: أنه لم يبرمج الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بمعنى يحدد مؤل معينة لخروج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. فبالتالي يعني أنا لا أتحدث عن ثلاثة أفرقاء، هناك انقسام حقيقي، لكن يجب أن لا نتوهم بحجم الانقسامات. يعني إذا لا يستطيع في نهاية المطاف كل الأطراف سيجلسون إلى طاولة واحدة أيا تكن أحجام هذه الاصطفافات، وفي النهاية الطرابيش هن اللي بده يقعدوا على الطاولة، الشلل الصغيرة والتنظيمات الصغيرة لا تقدم ولا تؤخر.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد نقول نصيف الكاتب الصحفي، كنت معنا من جبل لبنان، وأشكرك أيضا من بيروت هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي. نهاية هذه التغطية الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهداء.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مسارته. إيران ورقة هنا وأخرى هناك، واحدة لرفع السقوف وتوجيه التحذيرات وإملاء المسارات اسمها مضيق هرمز، وورقة أخرى اسمها الأموال المجمدة. يبقى على المعنيين أن يتأملوا ويفهموا أي ورقة تجر معها الأخرى. يذهب الوفد الإيراني إلى الدوحة مشددا ومؤكدا ومتمسكا بأنه سيبحث فقط ملف الأموال المجمدة مع الوسيط القطري. لكن قبل إقلاع طائرة الوفد تكون إيران نشرت التحذيرات في كل اتجاه بشأن مضيق هرمز، وتنبه من فتح أي مسارات عبور دون استشارتها. جانب آخر، تستقبل الدوحة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، وتقول الخارجية القطرية أن قطر ستشهد أيضا حوارا بشأن قضايا تشمل الأمن الإقليمي، الأمن الذي يمثل الأجوبة المرجوة حول أسئلة اليوم التالي بالنسبة لمنطقة مشغولة بما يأتي من الضفة المقابلة، مرة رسائل ومرة مسيرات. أما لبنانيا فخطاب سياسي متوتر بشأن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يزيده نتنياهو تأجيجا بإطلاق تصريحات من جنوب لبنان يقول فيها أن جيشه لن يغادر حتى زوال تهديدات حزب الله. في هذه الأثناء تحجز عبارة الفتنة موقعا متقدما في تصريحات السياسيين اللبنانيين، فتتعالى التحذيرات لكن معها تتعالى الأصوات التي لا تصغي للتحذيرات، ولا يعرف من يملك أن يقول في لبنان كيف يمكن لفتنة باسم إسقاط الحكومة وتخوينها وإنهائها أن تعيد أكثر من مليون نازح وترمم قرى وبلدات دمرت وحياة محيت معالمها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. اليوم هو اليوم 13 للتوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. بدل أن يكون هناك حلول وتخفيف للتصعيد، يبدو بأن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد، ودائما العنوان مضيق هرمز. هل تقول إيران في هذه المرحلة أنا فقط التي تفتح مضيق هرمز بمعزل عن ما يحصل في المفاوضات، وأنا من سأحاول أن أفرض هذا المضيق ورقة لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى؟ دكتور صدقيان،
1: حقيقة أنا كنت أترقب المفاوضات التي تجرى على مستوى اللجان الفنية في الدوحة. يبدو بأن يوم غد الأربعاء سوف تعقد هذه اللجان الفنية بعد أن وصل الوفد الأمريكي والوفد الإيراني أيضا. لكن مجرد دعوة الوسيط القطري للوفدين الإيراني والأمريكي إلى الدوحة، معنى ذلك بأن هناك خطورة في المفاوضات أو في مسار المفاوضات. اليوم كنت أنصت بشكل دقيق إلى ما قاله الدكتور ماجد الأنصاري
0: المتحدث باسم الخارجية القطرية،
1: وهو يعني يتحدث باسم البلد الذي يحتضن أو يحتضن الوساطة إلى جانب باكستان. لفت انتباهي كثيراً أنه قال بأن إيران لحد الآن لم تستلم أي مبلغ عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وقال أيضا بأن إيران سوف لن تستلم أيضا ما دام يتحقق تقدم في مسار المفاوضات.
0: قال هذا مرهون بمسار المفاوضات.
1: هذا صحيح. ما تأتي من معلومات من طهران، المتشددون في إيران والذين يضغطون بشكل كبير جدا الآن وصلوا إلى مستويات عليا من الضغط على الحكومة الإيرانية، أنتم الذين ذهبتم إلى مفاوضات الولايات المتحدة وفتحتم مضيق هرمز وعبرت الناقلات النفط من وإلى المضيق، ماذا حصلتم في الوقت الذي الرئيس ترامب حصل أنه تدفق النفط، انخفاض سعر النفط، التحرر من الضغوط الدولية عليه، لماذا أنت يعني قمت بشن الحرب في على إيران وخلقت لنا هذه المشكلة؟ أنا أعتقد بأن المفاوضات يوم غد إذا لم تأتي باختراق لي يعني باختراق بشأن
0: الأموال المجمدة
1: بالضبط، أنا أعتقد بأنه سوف يتم ونتوقع يتم غلق المضيق بشكل كامل وإنهاء المفاوضات. حتى قاليباف الذي ذكرت يعني اليوم هو لديه
0: كان لديه تصريحات،
1: نعم لديه تصريحات ومقابلة مع التلفزيون الإيراني يقول فيها بأنه إذا لم تحرر ويطلق سراح أو يرفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة سوف نوقف المفاوضات. أنا أعتقد من قراءتي جلال أنه المفاوضات إذا لم يحصل اختراق يوم غد المفاوضات سوف تتوقف، المضيق سوف يغلق، ولربما نحن مقبلين على حرب.
0: ما رأيك دكتور لقاء؟
2: يعني ربما تذهب إيران إلى هذا الخيار، لكن هي حصلت فعليا على تصدير 50 مليون برميل حتى الآن من النفط حسب.
1: لكن حتى في زمان المقاطعة كانت
2: مش 50 مليون، يعني لا تنسى كان هناك حصار، وإيران هذه السرعة بالتصدير بسبب تخزين كميات كبيرة من النفط في السفن،
0: يعني والصين هي الشاري الأكبر حتى الآن،
2: الصين وآسيا ودول أخرى في ماليزيا وغيرها. يعني بالنهاية إيران حصلت حتى الآن من المذكرة على كميات ضخمة من الأموال بسبب السماح الأمريكي لها بتصدير النفط وجني الأموال ليس فقط تصدير. ولذلك إغلاق المضيق سيتبع ربما عودة الحصار الأمريكي، لأن السفن الأمريكية ما زالت قائمة، وعودة الحرب هي صحيح ليست مطلبا أمريكيا وليست مطلبا دوليا بالتأكيد، لكنها أيضا ليست مفيدة بالضرورة لإيران. أنا أثق بما يقوله الدكتور بأن هناك قوى رافضة في إيران أصبحت أكثر ضغطا، وربما هي يعني مفيدة في توزيع الأدوار، أنها تضغط على الجهة المفاوضة وعلى الحكومة على الرئيس تحديدا من أجل أن يكون للوفد المفاوض حجته أمام الأمريكان أمام الوسطاء. نحن لسنا كما يقول الآن الدكتور، لسنا مخيرين، إحنا عندنا ضغوط داخلية عنيفة يجب أن تستجيبوا أن تعطونا شيء كي نحاجج به الضاغطون أو المتطرفون أو المتشددون في إيران، فيضطر الأمريكان لكن أيضا هناك ضغوط داخل أمريكا نفسها وداخل على ترامب نفسه، أنه أنت كيف تسمح لإيران بجني الأموال حتى من تصدير النفط دون أن تستفيد شيئا حتى اللحظة، لأنه فتح المضيق ما زال يعني في تردد، إيران تريد السيطرة على المضيق وليس إدارته، الهيمنة عليه، وهذا بحد ذاته خارج سياق الموضوع، بمعنى أنه فتح المضيق ليس بالضرورة أن يكون يعني حسب المذكرة أن يعطي إيران الشرعية على المضيق، الشرعية أقصد السيادية بالمستقبل، لكن إيران فهمت هكذا، فالصراع هو ليس مجرد أموال أو جني أموال مجمدة 6 مليارات ماذا تفعل يعني في قطر، لكن الصراع هو على شرعية اعتراف الولايات المتحدة
0: صحيح
2: بشرعية الحصول على المضيق بالقوة بالهيمنة، وهذا ما تفعل إيران الآن باستخدام، تستفيد إيران اليوم من الانحسار الأمريكي الداخلي
0: طيب
2: بسبب الضغوط الداخلية من أجل فرض المزيد من القوة سواء على دول المنطقة أو على الولايات المتحدة.
0: رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ما كنا نتحدث به قبل قليل، يقول صدرنا أكثر من 40 مليون برميل نفط منذ توقيع مذكرة التفاهم، ويقول ضمان التنفيذ مذكرة التفاهم قوتنا لا قرارات تصدر عن الأمم المتحدة. دكتور إياد،
3: نعم.
0: بوجود الآن ممر آخر
3: نعم.
0: في مضيق هرمز وهو الممر بالمياه الإقليمية العمانية، ما الذي يفرضه على أي تصور إيراني لغلق الممر بشكل كامل كما قال الدكتور صدقيان؟
3: أعتقد أنه الوضع الحالي بين الأموال والمضيق يدلل على تلاعب كبير بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وغياب أيضا واضح لصدق النوايا بين الطرفين، ولو أنه المحلل يتوقع أنه بعد هذا الإرهاق الذي يعني جرى للطرف الإيراني وأيضا الإرهاق الداخلي الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية والضغط المتزايد على الرئيس الأمريكي، قد يقول القائل بأن وقت يعني الاتفاق أو التواضع لاتفاق معين قد حان، لكن مشاهدة هذا الأسبوع وما يحدث فيه من تلاعب من البيانات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يدلل على غياب صدق النوايا، وفي ظل غياب صدق النوايا كل شيء من الممكن أن يحدث، كأن الورقة ورقة التفاهم كتبت بحبر زائل للأسف. عمان الآن في وضع حرج بكل مصداقية، لأنه إذا فتحنا هذا المسار الآمن وفتحت عمان مياهها الإقليمية لعبور السفن، فنتضع نفسها أيضا في موقف شائك، لأن الطرف الإيراني يبدو أنه تنقصه الكثير من العقلانية السياسية في هذه الأثناء، ومن الطبيعي أن تغيب العقلانية السياسية عن طرف يعيش في أجواء الحرب. وهنا من المهم أيضا استذكار ما قاله وزير الخارجية أو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم، قال بأن كل أجهزة الدولة الإيرانية تمثل الدولة الإيرانية، وهذا ضرب واضح في من يقول أن إيران فيها محافظين ومنفتحين. الحكومة في العلاقات الدولية تدرس على أنها لاعب واحد، لاعب عقلاني، بلاك بوكس، صندوق أسود، ما يخرج عنها من قرارات يمثل الحكومة كلها. لا أخرج تيار يميني ويساري ثم أقول أنا كحكومة لست مسؤولا عن هذا، ما يخرج من الدولة يمثل الدولة، والطرف الذي يملك قوة أكبر داخل الدولة هو الذي يمثلها في العلاقات الدولية. الدول غير مسؤولة عن من هو الممسك بالحرس الثوري أو من هو الممسك بالدبلوماسية الإيرانية. الدول أمامها تحديات الآن في هذا الوقت الراهن، والضغوطات بكل مصداقية أقول لك قد تؤدي إلى انفجار وشيك بكل أسف.
0: دكتور محجوب، ما رأيك في أي نقطة نحن انطلاقا من ما سمعناه على هذه الطاولة وأيضا من التصريحات الأخيرة؟
4: جلال، أرجع خطوة للخلف حتى نشوف ما الذي حصل، ما هي الحادثة التي عملت كل هذا المشهد. الحادثة باعتقادي هي تلك المكالمة الهاتفية التي جرت بين جي دي فانس والرئيس اللبناني عشية توقيع مذكرة التفاهم. أهمية هذه المكالمة تم الحديث فيها عن موضوع لجنة فك الاشتباك المشترك. ما الذي حصل بعد ذلك في غضون أقل من 48 ساعة؟ تم المضي في المسار اللبناني الإسرائيلي. ما الرسالة التي تلقتها إيران؟ أن لبنان خرج من المذكرة. ما الذي فعلته إيران في أقل 48 ساعة من ذلك؟ عندما تم فتح المسار العماني قابت إيران باستخدام الخيار العسكري، أو كما قيل ليس بالضرورة، نحن لا نعرف، الإيراني لا يقولون، لكن كل المؤشرات تقول ذلك. بعبارة أخرى، واضح تماما أن الإيرانيين استشعروا منذ اللحظة الأولى أن الأوراق الاستراتيجية المهمة بالنسبة لهم تسلب من أيديهم لحظة بلحظة، وجوهر هذه الأوراق المضيق. لكن ورقة لبنان هي التنفيذ العملي لقوة ورقة المضيق. إذا تم التنفيذ في لبنان معنى ذلك ورقة المضيق لها هيبة وأكثر عند المجتمع الدولي. الذي حصل عكس ذلك، سحب الملف اللبناني وذهب إلى المسار الثنائي. إيران الآن تشعر بأمرين، أن المضيق هناك سعي لتدويله، ما الذي تفعله؟ تقوم بكل ما قامت به من إجراءات عسكرية وتصريحات كلامية والحديث عن ضغوط تمارسها وتعطيل

0: للاتفاق الشامل. لذلك إذا تذكرنا قبل الذهاب إلى مذكرة التفاهم، نتذكر الحرب الكلامية المستعرة كانت بين الطرفين، والاشتباك اللفظي والسياسي إلى غير ذلك، حتى وصلوا إلى مذكرة التفاهم. الآن الطرف الإيراني والأمريكي يبدأ الجولة الثانية من الحرب المستعرة. لماذا؟ حتى يضعوا البنود الأساسية لتناسبهم في الاتفاق الشامل. بعبارة مختصرة، أنا أعتقد كل ما يجري ليس بالضرورة تعطيلا للمذكرة بقدر ما هو صياغة للشروط النهائية التي يريد كل طرف أن يضعها بالاتفاق الشامل بما يراه يضمن مصالحه.
1: دكتور علي، فقط إشارة، رئيس البرلمان الإيراني يقول أيضا ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لنا ولن نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال. يتماشى هذا مع ما افتتحنا به هذا النقاش اليوم دكتور.
2: أريد أن أعرج قليلا على ما قاله الدكتور لقاء حول يعني النظرات الداخلية. إشكالية مذكرة التفاهم أنها محط خلاف داخلي أمريكي، ومحط خلاف داخلي إيراني، ومحط خلاف داخلي إسرائيلي، ومحط خلاف داخلي لبناني. إذن نحن وأيضا إذا رأينا الموقف الخليجي بشكل أو بآخر لم يتبلور في هذا المجال. إذن نحن أمام ربط نزاع هش. طبعا أتوافق مع مقاله الدكتور محجوب حول المسارات، ولكن بناء يعني سأبني على مقاله وأقول أيضا نحن لسنا بلحظة ثقة، الثقة معدومة بين الأطراف، والدليل عليه أننا لا نناقش علنا بالحد الأدنى شروط الاتفاق النهائي. نحن اليوم في مرحلة اختبار تنفيذ المذكرة وهي معطلة. إذن نحن في لحظة حرجة جدا، لا أقول أنها ستعيدنا إلى المربع الأول، ولكن نستطيع أن نرى اليوم قدرة الولايات المتحدة على تنويع. يعني بالأمس كنا تحدث مع سعادة السفير حول موضوع فانس وروبيو، ولم تكن الإشارة لمنطق الخلاف، هي توزيع الأدوار، وبالتالي تفتح ملفين وترى أي مسار من الممكن أن ينجح وتراهن عليه أكثر، ثم تخفف بالبداية تعطي دفعا هنا. إذن أعتقد أننا في لحظة حرجة، لا أستطيع أن أتوقع العودة إلى الحرب، ولكن في لحظة معينة ماذا سيبقى هنالك من خيارات تضيق بهذا المعنى؟ لن تسلم أمريكا ودول المنطقة بسيطرة إيران على مضيق هرمز، وفي نفس الوقت مذكرة أو اتفاق في لبنان بات أمرا واقعا، أي أن مسار واشنطن مستمر، كذلك مسار إسلام أباد وارتباط لبنان فيه. نحن أمام مذكرة تفاهم طيب. تفجيرية بالنسبة للوضع الداخلي لكل الدول.
1: دكتور مهند، ربما خلال فترة الحرب بعض الدول ربما التمست لإيران عذرا في إجراءاتها التي اتخذتها، كونها تعرضت إلى هجوم أو عدوان كما تسميه إيران، وتفهمت ربما الإجراءات. ولكن الآن في وقت يجب أن تنفذ فيه بنود مذكرة التفاهم، يعود التهديد بإغلاق مضيق هرمز، ألا تضع إيران نفسها أمام العالم بمواجهة مع هذا العالم ومنظمة البحرية الدولية ودول المنطقة باتخاذ هذه الإجراءات مرة جديدة؟
3: طيب، مذكرة التفاهم هي فرصة لإيران أن تمتثل للقوانين الدولية. مضيق هرمز ليس ورقة بيد إيران، مضيق هرمز ممر دولي توجد كثير من الدول مطلة عليه، ويجب على سوف يفتح يعني ويجب على إيران أن تفتح هذا المضيق. حاليا توجد حرب وهنالك خطر على هذا المضيق للاستخدام التجاري، لكن إيران سوف تمتثل شاءت أم أبت للقوانين الدولية. أيضا لديها التزامات أخرى ضمن القانون أو كجزء من القانون الدولي، هي وقعت عليها، هي موقعة على اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية. بالمناسبة الحديث يذهب إلى هرمز لأن إيران خسرت الحرب وتذهب إلى هرمز تريد أن تربح هرمز، يعني تربح الضغط على هرمز لأخذ الأموال وفرضها خارج القانون بالقرصنة تحديدا. فإيران ليست في موقف لا عسكري ولا اقتصادي ولا حتى قانوني لتفرض ما يعني يقولها المسؤولين الإيرانيين أو المسؤولون الإيرانيون. إذن نحن أمام دولة أعطيت فرصة في هذه عبر مذكرة التفاهم لأن تمتثل للقانون الدولي، لكنها تناور الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير خطابها نهائيا. أرادت من إيران أن ليس فقط أن تلتزم تعاقديا أو بالاتفاقيات على أن تتخلى عن سعيها لامتلاك السلاح النووي، ولكن هذا يجب أن يذهب باتجاه فني، ولهذا توجد هذه الفرق الفنية. فموضوع ضمان أن إيران لا تمتلك السلاح النووي يحتاج إلى مراقبة فنية.

0: إيران تخشى ذلك. لا توجد ثقة ولن تكون هناك ثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فهم أعداء، هما أعداء يعني منذ 40 عاما. لكن هنالك قانون دولي، وإيران عضو في الأمم المتحدة وعضو في هذه الاتفاقيات، وهي أيضا موقعة على اتفاقيات البحار والممرات البحرية. فكيف يمكن لإيران كدولة تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي أن تأتي وتقول بقوة السلاح سوف نفرض رسوم على هرمز، سوف نفرض نريد أن نمتلك سلاحنا بالطريقة التي تناسبنا، وسوف نخصب وتعتدي على جيرانها جميعا؟ إيران ليست في هذا الموقف. إذا عادت الحرب هذه المرة لن تكون في صالح إيران، وإذا أغلقت المضيق وأنهي بذلك سوف يفتح بالقوة. الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة تحاول أن تتجنب حرب شاملة، ولكن إيران تجرها بهذا الاتجاه.
1: ألم تجربها دكتور؟ ألم تجرب الحرب؟
0: تجربها مرة أخرى. الولايات هذه استراحة محارب. ما يحدث الآن بهذه المذكرة وهي فرصة لإيران أن تأخذ هذه الفرصة وهذه المذكرة لتجنب الحرب الشاملة.
1: أسمع تعليق من دكتور صدقين قبل انتقال الدكتور.
2: أنا أعتقد بأن إيران لو كانت انهزمت وخسرت في هذه الحرب لما جلست في موقع تفرض شروطها على الولايات المتحدة، سواء فيما يخص مضيق هرمز أو غير مضيق هرمز. ونحن كلنا نقرأ الآن البيان أو مذكرة التفاهم بشكل واضح، أغلب لم أقل كل الفقرات، أغلب الفقرات لصالح إيران وليست لصالح الولايات.
1: هناك قراءات مختلفة،
2: لكن الكل
1: أكيد السفير جوي هود يقرأها بطريقة
2: لا
1: مغيرة.
2: السفير جوي لا يقبل على المذكرة، يقول أنا لو كنت محل الرئيس ترامب لا أوقع على هذه المذكرة. طيب. على أي حال هذه أنه إيران خسرت أم لا. النقطة الثانية هرمز إيران لم تغلق المضيق، هرمز ترامب غلق المضيق عندما دخل في حرب عدوانية على إيران، وكل الجمهور يعني مو كل الجمهوريين، كل الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين قالوا للرئيس ترامب ما هذه الورطة التي دخلتنا فيها مع إيران ودخلت في حرب لصالح دولة أخرى وليس لصالح الولايات المتحدة؟ وبالتالي قالوا له أيضا
1: يا دكتور
2: بأن
1: في مناسبات كثيرة الحرس الثوري كان يخرج ويقول مضيق هرمز أقفل.
2: هذا صحيح،
1: مضيق هرمز مقفل،
2: هذا مقفل
1: حتى قبل أن يكون هناك حصار أمريكي،
2: بسبب أقفل بسبب العدوان الأمريكي.
1: إذن الآن إيران تقفل.
2: حتى الناتو والدول الأوروبية كانت تنتقد ترامب. طيب. تقول له أنت الذي عملت هذه الحرب وأغلق مضيق هرمز ويجب أن تحل الموضوع، ولم تشارك الولايات المتحدة في الحرية واحد وحرية اثنين وتعالوا نتحالف ضد إيران، لم يأتي أحد. طيب. معه
1: سفير جوي، هل تملي إيران شروطها في هذا التفاهم كما قال الدكتور صدقيان؟
3: كما تعلمون أنا أعتقد في الحقيقة أن إيران أدخلتنا في مرحلة جديدة، هي الآن توجه أنظارها وأهدافها إلى ما وراء المنطقة، هي في حالة حرب عالمية وتحاول فرض إرادتها على العالم، هي تريد عكس 100 عام من الأعراف والاتفاق الدولي حول حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وهي تتبع أسلوبا غير معهودا تجاه دبلوماسية والذي لا يكون مفاجئا. أنا مفاجئ بالنسبة لي، هي تحاول فرض ضغوط حتى على الوسطاء، عندما إيران تطلق مسيراتها لا تفعل ذلك عرضا بل تضرب سفنا داخل المياه الإقليمية العمانية، وتضرب سفنا تحمل نفطا خاما قطريا وليس أي سفينة. هي طبعا السبب أنها لا تقصف باكستان لأنها تخاف من ردة فعل باكستان، لكن بالنسبة للآخرين هي تحاول جاهدة أن تقول أن الفرصة هنا، نحن نريد أن نسيطر على المضيق. طبعا إذا حصل سوء فهم مع الصين نغلق المضيق، مع الأرجنتين نغلق المضيق، العالم لن يقبل بذلك لأن العالم يحتاج إلى المضيق وإلى دول الخليج وإلى الكونغرس إذا ما أراد أن يخرج من هذا المعضلة، لأن الرئيس ترامب لا يملك كل السيطرة على العقوبات، لأن الكونغرس يسيطر على بعض منها للتخلص منها، يجب أن يكون له دور لذا هم يتخذون مقاربة غريبة للغاية على ما يفترض حول مسألة 6 مليارات من الأموال المجمد. هذا ليس السبب الحقيقي. هم يحاولون بسط سيادتهم على المضيق ويروا هل العالم سيقبل ذلك أم لا. 6 مليارات دولارات أو أيا كان المبلغ من الأموال المجمدة هذا يمكن حله، أو ربما الوسطاء سيجدون طريقة ذكية لكيفية استخدام الأموال، لكن لا أعتقد أن إيران معنية بذلك، هي معنية بالسيادة على المضيق.
1: دكتور مطيري، أشار السفير هود إلى استهداف حتى الوسطاء، ما أهمية الوساطة الآن في دولة قطر تحديدا ومحاولة يعني تفكيك ألغام عودة المواجهة من جديد؟
4: نعم، شكرا جلال. أنا أعتقد هم طوق النجاة الأخير والوحيد، يعني كما ذكر الزملاء ما في شك أن الفجوة كبيرة، كانت أصلا كبيرة لانعدام الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لعدة اعتبارات، يعني التجارب السابقة، سقف المطالب والتوقعات العالي جدا لكل الأطراف للتوصل إلى أي اتفاق، التباين الحاد بين التصريحات السياسية والوضع أيضا والأفعال العسكرية. وأنا كنت أظن يعني هذا النجاح وهذا الاختراق الذي استطاعت أن تصل إليه باكستان بمعاونة قطر ربما توصل إلى الحل الذي اتجهوا إليه، وهو مذكرة التفاهم دون حتى الاتفاق الإطاري الذي فشل بالمناسبة في إسلام أباد الأولى، ودون حتى الاتفاق النهائي. هذه المرة أظن سجلال بأن الفجوة تتسع أكثر لسبب آخر أيضا غير هرمز، بالتأكيد سأتيك على هرمز بعجالة، لكن السبب الرئيسي الآن والذي يضغط على الوسطاء هو السبق الإعلامي، عدم ضبط الخطاب الإعلامي والسياقة، وكذلك عدم ضبط السلوك العسكري. يعني ربما الوسيط يستطيع أن يحيد السلوك العسكري نحو ما ويجنح إلى التهدئة، أو يقنع ترامب مثلا، أو يقنع الإيرانيين بعدم التصعيد أو توسعة هذا التصعيد بمعنى الأعمال العسكرية، لكن لم يستطع الوسيط، ويبدو أنه صعب عليه جدا أن يضبط هذه التصريحات. وأعطيك مثالا، بالأمس الخارجية الإيرانية تقول بأن ليس على الأمم المتحدة أن لا تهتم أو تكترث بعدم تطبيق القانون الدولي. اليوم السيد غالباف يقول لا نكترث أصلا للأمم المتحدة ولا لقرارات الأمم المتحدة، ونفرض ما نريده بإرادتنا وسياستنا. إذن القانون الدولي بحاجة إلى إرادة دولية، وبحاجة إلى أن ينظر إليه بعينين وليس بعين واحدة. وبالتالي كلما اتسعت هذه الفجوة كلما زادت صعوبة الآن دور الوسيط. هل يستطيع الوسيط أن يكبح هذا الانفلات في الخطاب؟ الرئيس الأمريكي ترامب أمس ربما بتحليلي أنا بتقديري بأنه أفسد اللقاء، كان يفترض أن يكون لقاء بين، يبدو كذلك، بين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة. إذا كانت القضية تباحث مع الوسيط فيمكن باتصال مشفر، باتصال مؤمن. الوفود كانت بظني آتية لكي تعقد مزيد من الجولات، لكن بسبقه الصحفي، وبالتالي الرئيس الأمريكي يبدو أنه شخصية واحدة في 12 شخصية مختلفة، لكن هناك أكثر من شخصية أيضا وأكثر من قوة في إيران. والدليل على ذلك تكرار أن النظام متماسك وأنه يمثل الرئيس أو وزير الخارجية أو أيا كان يمثل رأيا واحدا لا يعني في الحقيقة أنه صحيح. هناك بالتأكيد أجنحة وأطراف، وبالتالي أظن أن إيران تريد لهرمز أن يكون كالإبهام في الأصبع، يعني بمعنى هرمز أمام الملف النووي، هرمز أمام الملف اللبناني، هرمز أمام رفع العقوبات، هرمز أمام أيضا عودة الأموال. وهذا لا يمكن، لأنه الآن كما ذكر الدكتور مهند ستكون في مرحلة ما لن تستطيع أن تستديم لهذه الأمر، ناهيك عن أن هناك إرادة دولية. طيب. وبالتالي الدفع نحو التدويل ليس مطلبا خليجيا، أول من يطلب عدم التدويل هو الخليج، لكن التدويل في هرمز سينفذ علينا من الناحية الفنية. لا تعتقد بأن كاسحات الألقام ستدخل هكذا هي جمعية خيرية، لا، هذا أحد أدوات الدخول والتدويل، وبالتالي هذا أمر لا نريده. أول من رفض التدويل في الخليج من الثمانينات وفي هرمز تحديدا هم الخليجيون. لكن إذا لم إيران تذهب إلى الخيارات دون فرض الواقع سيحصل ذلك.
1: دكتور لقاء تفضل، تريد أن تقول شيء؟
5: تعليق على ما ورد الآن، يعني القضية باختصار أنه هذا الصراع، صراع التفاوضي غير القتالي، هو جزء من الحرب في الحقيقة، لأنه عملية التسوية في المنطقة ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة، قائمة على قدم وساق. إذا لاحظنا أنه سلطان عمان قام بزيارة نادرة أو بجولة أوروبية نادرة، يعني من يعني من النادر أن يغادر بلاده ويقوم بزيارات خارجية، هو الآن أو زار فرنسا، وفرنسا معنية بإرسال سفن أو كما صرحت، وسفنها موجودة الآن في خليج عدن،
4: وهناك قاعدة فرنسية
5: تنتظر الذهاب إلى مضيق هرمز، وإيران منعت هذا أو قالت أنه هذا مستفز،
1: رفضته تماما،
5: رفضته وقالت أنه مستفز وإحنا مريد مشاكل. الأمر الثاني، إيران منتبهة إلى ما يجري في لبنان. لبنان المذكرة اللبنانية الإسرائيلية تتضمن في إحدى فقراتها تأييد المجتمع الدولي والعرب. لمن؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من المجتمع الدولي والعرب؟ هذه بداية لغطاء عربي دولي لآلية معينة تجري في لبنان. ولذلك زار عراقي بغداد قبل يومين، أمس بعد ذهابه أو مغادرته فورا زار فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي دمشق. هذا يعني أن هناك رسالة إيرانية إلى سوريا، وهذا يتعلق بالوضع اللبناني بالتأكيد، تدخل سوريا أو مهمة سوريا أو دور سوريا في لبنان المقبل، والذي سيكون ربما يكون بغطاء عربي دولي. لذلك احنا نتكلم على آلية شاملة في المنطقة. القضية العين متجهة على هرمز، هذا صحيح لأن الحدث هناك، والعين متجهة على لبنان وأيضا الحدث هناك، هذين مركزين هذان مركزان للأحداث، لكن كل دول المنطقة تشارك بشكل أو بآخر في ترتيبات ضمن هذا السياق الزمني الآن قبل اندلاع الحرب من جديد. إيران تحارب الكسب الوقت وكسب أكبر ما يمكن من الأوراق أو الفوائد، لكنها تعرف أن نتيجة هذه سياسة حافة الهاوية قد تكون نجاح مقامرة كبيرة، وقد تكون الفشل والذهاب للهاوية. والولايات المتحدة لديها استحقاقات داخلية كثيرة تقيد ترامب، لكنها لن تمنعه. وبالمناسبة أمريكا يمكن أن تذهب الحرب هذه المرة باستفزاز يستخدم ترامب للقول أو الادعاء بأن الحرب فرضت عليه. الأمر هنا بعدين حتى مع الوسطاء مع الحلفاء الأوروبيين، الآن أوروبا إذا تورطت فرنسا أو جاءت لسحب الغام أو شيء ستكون متورطة في الحرب المقبلة، لأن سفنها موجودة هناك مقدما، وبريطانيا كذلك. الحرب المقبلة إن نشبت لن تكون أمريكية إيرانية إسرائيلية، بل ستكون ضد إيران من دول مختلفة.
1: نعم.
5: وإيران تعرف هذا أيضا.
1: تفضل.
4: ثلاث قضايا سريعة بشكل مختصر. أنا يجب أن أذكر الحقيقة وأن أستدعي الجميع أن يفكر بهذه النقطة. إيران تفكر بنفس العقلية الإسرائيلية في التعامل مع المضيق. إسرائيل تستخدم ورقة نزع السلاح في كل منطقة انطلاقا من فكرة أنها تم اعتداء عليها أو الهجوم عليها، وبالتالي ورقة الأولى لحل أي مشكلة نزع السلاح. إيران تنطلق من نفس الفكرة، تم الهجوم عليها في حربين متتاليتين، فورقة الحل هي أن سيادتها على المضيق غير قابلة حتى تحقيق بقية الشروط. الآن ما يزيد الطين بلة، نقطة ثانية، غياب المرجعيات الدولية. نحن نعيش في فترة القانون الدولي ليس في عناية مركزة بل تم دفنه، وبالتالي ولا مجلس عزاء له أصلا، ولا يوجد نظام دولي يمكن العودة له وعناوين يمكن العودة لها. الأوروبيون أثبتوا أنهم فشل في إدارة المشهد الدولي. الولايات المتحدة كما يقال جميع البطيخ بين يديها، وهي غير قادرة على التعامل مع كل هذه الملفات. والأمر الأخطر من ذلك، القوة الصاعدة التي كنا نتوقع أن يكون لها دور أصبحت منكفئة، بل تخشى هذه التطورات. النقطة الثالثة، نحن أمام عندما يتم الحديث عن إيران وصنع القرار، أنا في مقولة تقول الملك لا يقول أنا ملك. إيران لا داعي لأن تقول أن هناك وحدة في صناعة القرار. لماذا تثير هذه القضية في حد ذاتها من فترة إلى أخرى؟ إذا كان هناك وحدة في صناعة القرار لا داعي لخروج تصريحات أن هناك وحدة في صناعة القرار. وبالتالي التكرار الحديث عنها بين فينة وأخرى والحديث في حد ذاته يثير الريبة والشكوك، وهذا باعتقادي قد يكون هنالك انقسام، وباعتقادي الظرف سيخلق انقساما.
6: سمعت لجلال فقط بتمويل سريع، دكتور مهجوب ذكر ذكر ذكر ذكر قياسا، وقد يكون القياس يعني في محله، لكن إيران تريد أن تستدام سيطرتها على هرمز، يعني ليست آنية، لم تربطها بموقف معين. هي تقول خلال 60 يوما فقط مجانية المرور، فيما بعد ذلك لا، هناك إدارة مختلفة تماما، وهذا هو الفارق بين نزع السلاح مقابل السلام
7: ونزع السلاح. لا نزع مهمة، نزع السلاح هو الخطوة الأولى للترتيبات. كما أن المضيق الخطوة الأولى للترتيبات. كلاهما دكتور صالح كلاهما يستخدم هذا الملف من أجل إعادة تموضع الإقليمي بوضع يضمن مصالحه بشكل أفضل.
6: إلى حين
7: يعني ليس له مدة زمنية. ليس له مدة
1: سريعا زمنية. دكتور علي أريد أن أطرح فكرة على الدكتور مهدي. كمان ثلاث نقاط سريعا. خروج الخلافات إلى العلن هي ليست مشكلة فقط مرتبطة بالتفاوض. أعتقد أن الاستحقاقات الداخلية ستبدأ في إيران. الخلاف ليس خلاف تفاوضي. أعتقد علينا أن نبدأ بالتقاط إشارات الصراع الفكري والسياسي بالحد الأدنى بين إيران الثورة وإيران الدولة. إيران الدولة ثلاثي قليباف عرقجي وبسشكيان يقولون هذه الحرب نريد استثمارها لإعادة بناء الاقتصاد. إيران الثورة تريد الحفاظ على الدور، على الأوراق. لا أقول أننا على تناقض كبير وأننا في انفصال كامل، لا زال هنالك قرار موحد، ولكن الإشارات تبدأ من هنا. وهنا نأتي إلى انعكاسات هذا الأمر، أن الأدوات التي تستخدمها إيران في التفاوض وقد وضعت فيها موضوعيا هي قوتها بقدرتها على التعطيل لا بضمان الاستقرار، وهذه نقطة أساسية تجعلها تبدو قوية، ولكن في المحصلة ربما تصطدم كما قال الدكتور لقاء أو الدكتور مهند. النقطة الأخيرة، إيران وأيضا حزب الله هم أسرى شعاراتهم، بمعنى تقدم المسألة أن أمام صراع بين الشر المطلق والخير المطلق، من ليس معنا هو مع عدونا، في حين أن السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الإمام المؤسس الإمام الخميني قامت على أعذرني إن لفظتها بالفارسي بشكل جيد، ني شرقي ني غربي جمهوري إسلامي. رفض الالتحاق بأمريكا بسبب عدائه للشيوعية، وعدائه للشيوعية لم يدعه يلتحق بأمريكا، في حين تحاول أن تفرض على الدول وعلى لبنان مثلا، إذا لم تكن مع سياسات إيران وحزب الله فأنت حتى بعد إثبات العكس عميل وخائن وغير. إذن أعتقد أن إيران في المرحلة المقبلة ليست في المدى المنظور ستواجه أزمة مع شعاراتها ومع سقوفها الشعاراتية والفكرية التي وضعتها. دكتور مهند، أطرح العامل الأمريكي ومسؤوليته في هذه التأويلات للمذكرة. واضح بأن الرئيس دونالد ترامب يستخدم وجهين، جي دي فانس وروبيو، وأشار دكتور علي إلى هذا التناقض والصراع، وأكسس بالمناسبة اليوم أشارت إليه. فانس وروبيو أليسا وجهين لشخصية الرئيس دونالد ترامب في تعامله مع الأزمة اقتصاديا سياسيا في لبنان وأيضا في مضيق هرمز؟
0: ربما، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة واضحة تجاه إيران. بالمناسبة نذهب بالنقاش إلى هرمز وإلى لبنان وإلى يعني مناطق أخرى في منطقتنا، ولكن الحرب بدأت بسبب البرنامج النووي الإيراني والقدرات التسليحية التقليدية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية وحتى البارحة، يعني ربما لم أسمع تصريحات الرئيس ترامب اليوم، تقول أن على إيران أن تتعهد وتلتزم فنيا بالتخلي عن برنامجها النووي. الأوجه يعني إن كان مارك روبيو أو فانس أو غيره هم يمثلون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب لديه خطاب إعلامي ربما غير منضبط، يعني ترامب بكل يوم لديه خطاب مختلف.
1: دكتور، هذا التناقض ألا يعطي إشارات بأن إيران كما قال دكتور صدقيان تفرض أوراقها على طاولة المفاوضات؟
0: لا، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في حرب شاملة، تريد أن تعطي السلام فرصة. هذه المذكرة مذكرة التفاهم، ونعتقد أن إيران يعني قالت هذا حتى اليوم قال قاليباف أنهم غير راضون لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود مذكرة التفاهم. ماذا يعني ذلك؟ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلمس جدية من إيران في التعامل مع هذه المذكرة. هذه المذكرة هي فرصة لإيران للالتزام بالقانون الدولي. حتى هذه اللحظة لا يبدو أن إيران تريد أن تلتزم بالقانون الدولي. ممر هرمز ممر دولي، يجب أن تلتزم إيران بفتحه مثلها مثل باقي دول العالم. موضوع النووي، يجب على إيران أن تضمن، أن تقدم ضمانات للمجتمع الدولي أنها لا تريد امتلاك هذا السلاح. بالنسبة لترسانتها العسكرية التي استهدفت بها دول الخليج العربي، لا يبدو أن هنالك نقاش بهذا الاتجاه. بالنسبة للميليشيات المتناثرة في المنطقة والتي وظفتها إيران في هذه الحرب وفي الحروب السابقة، لا يبدو أن إيران تريد أن تناقش ذلك، وهي تعود مرة ثانية للتدخل في لبنان الذي لديه حكومة شرعية ذات سيادة تريد أن تضمن أمن بلادها. لا يبدو أن إيران تحترم القانون الدولي، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مشكلة واضحة، ولن تقبل بأي خطاب من إيران بعكس ذلك.
1: مزيد من التصريحات لمحمد بقر قليباف، مذكرة التفاهم تنص على

0: وضعي 12 مليار دولار بتصرفنا لشراء أي سلعة نحتاجها بأي عملة كانت. يحدد رئيس البرلمان الإيراني الخطوط الأساسية للتقدم في طاولة مفاوضات الدكتور.
1: وأي عملة كانت. ولاحظ أن من 6 مليار إلى 12 مليار، يعني الدبل المطلوب سابقا. من الواضح أن هذا استمرار للضغط على ملف الإفراج عن الأموال المجمدة. من الواضح أيضا أن الإيرانيون خلال اليومين السابقين قد جنوا بعض الثمار من خلال ضغطهم على هذا الملف، ومن الواضح أيضا أنهم يكملون على جني هذه الثمار. وقد طرحت في الأمس أن السياسة الخارجية الأمريكية للأسف في هذه الفترة ينقصها الكثير من التمرس الذي اعتدنا عليه من البيت الأبيض ومن يعمل في البيت الأبيض. كما ذكر الدكتور صالح، إعلان ترامب أمس أنه الأمريكيون في طريقهم للدوحة لمقابلة الإيرانيين في هذا التوقيت، وأنت تعلم أن الإيرانيين مستفيدين من الوضع كما هو عليه، وأنهم يبحثون عن أي قشة لكي الوضع يستمر في خدمتهم، لأنهم يريدون فرض واقع جديد في الشرق الأوسط.
0: لا، ولكنه قال إيران طلبت الاجتماع. نعم. ونحن
1: يعني هذه زي ما يقولوا زاد الطين بلة، يعني بحيث أنه جعل الإيرانيين بكل سهولة يخرج ويقولوا ترامب لم نفعل هذا، لم نطلب أي لقاء، وفي النهاية سنرسل فريق للدوحة لكنه لن يكون يتقابل مع الأمريكيين، سيخوض لقاءات مع القطريين أنفسهم. بكل تأكيد أن شخصية ترامب بحد ذاتها تلعب دور كبير في حل هذه الأزمة. فقط أستاذ جلال تنويه بسيط على موضوع الدولة ومن يتحكم في قراراتها. المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية لكي تحل هذا النقاش الذي نقوله تيار صقور وتيار حمائم، قالت في الستينيات بأن من يحكم الدولة هو الذي يمتلك أكبر قدر من القوة. مفهوم القوة هو المفهوم الأساسي لدى المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، فمن يحكم الدولة هو الذي يمتلك القوة. تيار ألف تيار باء هذا غير مهم، في النهاية أنا عندما أتعامل على المستوى النسق الدولي يجب أن أتعامل كدولة، قراراتي موحدة، لا يهمني أنا كدولة أخرى من الذي قرر القرار في الدولة ألف أو الدولة باء. بالعكس، أنا قد أعتقد أن هذه الدولة تريد أن توقعني في فخ أن أحتار من الذي يتخذ هذا القرار، ما هي الموتيفز أو ما هي دوافع لاتخاذ هذا القرار. هذا غرق في التفاصيل في العلاقات الدولية، لا نملك الوقت للغرق في هذه التفاصيل في عالم متغير. ما يخرج من الدولة الإيرانية وما يخرج من الدولة الأمريكية يمثل كلا الدولتين، وليس لدينا وقت أو رفاهية لكي نحلل من هو التيار الذي فرض هذا القرار.
0: دكتور صدقيان،
2: أنا عندي جملة أمور كتبتها. أولا، الرسوم على هرمز إيران لم تأخذ لحد الآن، يعني أوقفت رسومها ومطالبتها بالرسوم ولم تأخذ رسوم.
0: هذا موجود بالمذكرة دكتور، على مدى 60 يوم لا رسوم.
2: بالضبط، والآن هم لا تأخذ رسوم لأنه سمعت يقولون رسوم. اثنين، الإيران لن تسمح بوجود أي سفينة حربية عسكرية في المضيق، و تدخل إزالة الألغام غير ألغام أبدا. تؤمن بأن هذه المشكلة تحل من قبل الدول الإقليمية، ولذلك ذهبت إلى عمان واجتمعت مع العمانيين من أجل التصور أو وضع بروتوكول معين، كما قال البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة قاليباف إلى مسقط، يكون هناك بروتوكول مع في إدارة المضيق مع الدولة المتشاطئة الأخرى وهي سلطنة عمان، بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي.
0: طب دكتور،
2: هذا هو الموقف الإيراني.
0: بالمذكرة أليس واضح بأنه يفتح مضيق هرمز وتبدأ إيران بإزالة الألغام؟ حتى الآن إيران لم يعني تبدي أي خطوة في هذا الاتجاه.
2: هذا صحيح جدا، لكن إيران قالت بأنه إذا جئتم عبر هذه المسارات الثلاث فأنتم آمنين، ولذلك ليس أي خطر الآن لمدة شهرين، سيروا بهذه المسارات الثلاث ولا يوجد خطر، ونحن نتحمل أي خطورة في هذا المجال.
0: العالم كله يرفض يا دكتور هذا.
2: أنا أحكي عن الموقف الإيراني. يرفض، هو يرفض أي شيء آخر. العالم،
0: يعني إيران
2: العالم
0: تفرض
2: كله
0: إملاءاتها ضد قرارات الأمم المتحدة.
2: أحسنت، الأمم المتحدة. كل العالم وبما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يعترضوا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغير مبرر على إيران. ما هي القاعدة القانونية التي ذهب فيها ترامب وتحالف مع إسرائيل لضرب إيران؟ على أي قانون مشت؟ أي قانون دولي؟ لا يوجد قانون دولي لحد الآن. الدول ساكتة صم بكم وهم لا يحزنون. لم يذكر حتى الدول الإقليمية لم تدين هذه الحرب على إيران. وهذه الحرب ليست قليلة جلال، لأن هذه الحرب اختالت المرشد الإيراني العلى
1: أول يوم،
2: واختالت أيضا القادة السياسيين، واختالت القادة العسكريين. لو سمحت لي
0: سريعا في سريع، لأنه هذه نقطة مهمة أريد أن أطرحها على
2: سريع جدا. إيران تكملة إلى التصور الذي قلته بداية، إيران لا تريد أن تذهب في المسار الثاني للوصول إلى الاتفاق النهائي وتحصر في الزاوية. أما أن هكذا يقول الأمريكيون في ذلك الوقت، يعني في نهاية 60 يوم، إما أن تعطونا الكمية مرتفعة التخصيب من اليورانيوم المخصب أو سوف نحاربكم. إيران تكون في هذه الزاوية، إيران لا تريد أن تصل لهذه الزاوية، لأن في هذه الزاوية يكون الوضع صعب، والأمريكي سوف يقول بأننا قلنا لكم من البداية أنتم لا تريدون تسليم الكمية لأنكم تريدون تصنيع القنبلة الذرية. يعني ما كمل جلال، بس شوية اسمح لي شوية طول بالك عليه.
0: تفضل.
2: سرعة قبلت. في إيران لا يوجد صراعات، هناك اختلاف في وجهات النظر تحديدا أمام الولايات المتحدة. لا توجد صراعات ولا انشقاقات، يوجد اختلاف وجهات النظر منذ 1980 عندما احتل الطلاب السفارة الأمريكية في طهران. منذ ذلك الوقت كان أكو اختلاف في وجهات النظر، قسم قالوا هذا العمل صحيح والقسم الآخر قالوا خطأ. ولحد الآن كل ما تأتي لأن هناك مساحة، أنا لا أريد أمدح، لكن هناك مساحة من الحرية السياسية والإعلامية موجودة في إيران.
0: لا.
2: وضمن هذه المساحة من الحرية نعمل بذلك. النقطة الأخرى، البرنامج النووي. البرنامج النووي الإيراني لم تستطع فرق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد هذه الساعة أن تقول بأن إيران لديها برنامج نووي. كل الذي قالته تكهنات، وأن إيران تستطيع أن بالمستقبل ربما تصنع قنبلة، لكن لم يقل ولا تقرير. إذن البرنامج النووي
3: قالت لدي 60%
2: نعم
3: يورانيوم مخصب. إيران من قالت ذلك؟
2: 60% ليس لصنع قنبلة،
3: هذا الثريشولد.
2: لا ليس لصنع قنبلة، لشيء آخر أستطيع أن أجاوب عليه. فبالتالي لم يقل أحد بأنها تريد أن تتجه باتجاه سلاح النووي، وهذا يجب أن يكون ملموس. إلى أما 6 مليار دولار وتحولت إلى 12 والتشكيك بهذا الرقم، يبدو أنه لم نعرف يعني طبيعة هاي 6 مليار. الذي تم الاتفاق عليه 24 مليار، 12 مليار تصرف في اليوم الثاني وليس في اليوم التالي حسب الفقرة الأولى، والفقرة الخامسة أنه تصرف في اليوم الثاني من تنفيذ الاتفاق مذكرة التفاهم.
0: سفير جوي، ما رأيك بهذا التصور الإيراني؟
4: أنا أتساءل ماذا سيشعر صحفي الجزيرة، هل هناك حرية صحافة في إيران؟ أترك الأمر لكم، لكن طبعا غالبية الأمريكان ومعظم العالم رفض هذا الهجوم. لا أدري ماذا هو هذا القول، لكن كنتيجة لكل ذلك الإيرانيون حصلوا على هذا التعاطف من بقية العالم وقلبوه رأسا على عقب. العالم يقول أن لا يمكن أن تأخذونا رهائن بسبب خطأ ارتكبه الأمريكيون والإسرائيليون، هذا ما يحاولون عمله. أود أيضا أن نتعامل مع قضية مسلسلات رمضان عندما تتحدث يتحدثون عن روبيو وفانس. هؤلاء الأشخاص يريدون الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس لاحقا، لم يتقرر بعد من سيكون مرشح الرئاسة وأن يكون مرشح نائب الرئيس. الأمر قيد التشكل الآن، هم لن يكون في تنافس حول قضايا مهمة مثل لبنان وإسرائيل. الجهود الغرض منها تكميلة البعض للبعض الآخر.
1: لكن الصحف الأمريكية تحدثت عن هذا.
0: أكسوس أيضا اليوم أشار إلى هذا.
5: أصلا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية وزير الخارجية مختلف تماما أو يتناقض مع الاتفاق الإسرائيلي الإيراني واللي رعاه طبعا ديفانس. يعني هي مشكلة قد قد يكون هناك توزيع أدوار وقد يكون هناك خلاف
6: أو اختبارات
5: يعني ما نعرف. لكن إذا تسمح لي جلال
0: تفضل.
5: يعني الرؤية الإيرانية اللي أسهب الدكتور صدقيان في شرحها بمرافعة جيدة هي مفهومة، مفهوم أنه إيران الذئب جريح أصيب في مقتل في يوم 28 لكنه ظل حيا، وكان هو دعا سبتمبر الأمريكي الإيراني حقيقة، وهو يريد أن ينتقم ويستعيد المبادرة ويستعيد قوة الردع ويضيف لذلك حقوق وامتيازات تجعل الضربة مستقبلا مستحيلة. يعني ليست عملية فقط لاستعادة ما سبق، وإنما إضافة ذلك مثل ما تفعل إسرائيل بالضبط بعد 7 أكتوبر أن توسع المناطق الأمنية لتجعل عملية ضربها غير ممكنة مرة ثانية. احنا نرى الآن أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود. الآن إسرائيل مستهجنة من كل العالم، كان كل العالم يأيدها بعد 7 أكتوبر الغربي طبعا، أصبح كل العالم الغربي ما فيها أمريكا تستهجنها، وأمريكا بعد 11 سبتمبر أيضا قامت بكل شيء ممكن من أجل أن تثبت أن تستعيد قوتها وهيبتها وتمنع ضربها من جديد، ورأينا ماذا وصلت. الآن هي في حالة صراع داخلي. إيران بدأت الحرب ومضت في إجراءات استعدت العالم منذ البداية، يعني قصدي كان هناك رفض.
7: هي لم تبدأ الحرب،
5: بدأت إجراءاتها في الدفاع طبعا، هي لم تبدأ الحرب، وبالمناسبة كان هناك تعاطف دولي معها، تعاطف دولي، والدليل أن أمريكا والناتو رفضوا جميعا المشاركة مع أمريكا، ودول الخليج التي تعاتبها ضربت منذ النصف ساعة الأولى قبل أن يكمل المحررون كتابة بيان التنديد بالعدوان،
8: وطالبوا بضبط الناس
5: يعني قبل أن يكملوا كتابة بيانات التنديد، فهم ضربوا، وبالتالي لم يكن هناك يعني فرصة ولا إمكانية طبعا لإدانة ضرب إيران. المهم هذا الأمر، هذا المضي الإيراني في عملية الاستحواذ على كل شيء ممكن أو لا شيء، هو بالحقيقة معادلة صفرية تذهب إليها إيران طائعة وهي تعرف ما تريد، لكنها ستواجه مشكلة كبيرة. الشرق الأوسط منطقة جدا معقدة وأكبر من أن تكون طيعة لتستحوذ عليها كيان أو دولة مثل إسرائيل أو حتى دول عظمى، ونحن شاهدنا هذا منذ حوالي 80 سنة.
0: نعم.
5: لذلك هذه المعادلة لن تصل إلى خير لإيران وللمنطقة بطبيعة الحال، لأنه الجميع الآن الجميع بلا استثناء يعمل على ترسيخ قواعد جديدة بما فيها الدول الصامتة اللي مش تسمع لحس. نعم.
7: هل تعلم دكتور لقاء بأن الولايات المتحدة إذا أعطيناها ما تريد هل تعتقد بأن تفرج عن الأموال المجمدة وتزيل العقوبات؟
5: ترى الأموال المجمدة لا شيء، 24 مليار الآن ترامب مستعد يدفعها من جيبه
7: بالنسبة إلى إيران شيء.
5: أعرف مستعد يدفعها مقابل اليورانيوم عادي التخصيب. أنا أقول لك
7: أنا أنطيك إياها.
8: طيب
7: أنا أنطيك هنا أوقع لك وأنا مسؤول عن توقيعك. أنطي 60% يورانيوم مرتفع التخصيب ليزيل العقوبات وليزيل الحظر عن وأنا أعطي 60.
8: طيب إذا سمحت لي جلال
0: سريعاً لأطرح الفتنة في لبنان.
8: ثلاث نقاط قبل أن ننتقل وبعجالة. أولاً في مثل عربي يقول هذه السفن وهذا السفان، بمعنى هذه السفينة وهذا القبطان. لماذا لا تمر هذه السفن إذا كانت الممرات التي تقول عنها إيران هي سالكة ومفتوحة؟ هذا السؤال طرحته أكثر من مرة في السابق، جاءتني إجابة بأن الولايات المتحدة بالحصار البحري تمنع مرور السفن بهذه المجالات. ثم الادعاء بعدم طلب رسوم، هناك تقارير ورسمية من إيران تقول بأن السفن التي دفعت مرت في بداية هذا الحصار، وكذلك إيران من فكت تحول أنه مرة هذه ليست رسوم، هي رسوم بيئية، رسوم خدمات. الآن هذا مبحث آخر ستتفاوض عليه، إذا كانت إيران ستوفر ممرا سريعا كما يسمى الفاست تراك فهذا أمر آخر، لكن هناك شرط سمعته اليوم بأن يكون طوعيا، بمعنى أن يكون اختياريا لمن يريد أن يدفع نظير هذه يمكن تقدم له خدمات وقود بنصف السعر، يمكن يقدم له خدمات إرشاد. أما قضية الاستعلام فهي مكفولة إلكترونيا، هناك نظام الـ IAS يكفل لك السفينة عندما تخرج من بنما حتى وصولها إلى الميناء. النقطة الثانية اسمح لي وهي مهمة، حول الوكالة الدولية للطاقة. صحيح وأنا أعرف وأقدر مدى الشكوك التي لدى إيران من الوكالة وعدائهم المعلن من جروسي مديرها العام، لديهم شكوك كثيرة بأنه جاسوس وربما يكون لديهم الحق في ذلك، لكن التقارير تقول بأن هناك أماكن تخصيب سرية، وهذا ما دعا الوكالة لتجهيز عندما قامت بالتفتيش في 2019 وجدت أماكن غير مدرجة مما يوحي بأن هناك برنامج سرية. الأمر الآخر وهو مهم جدا وأختم بذلك إذا سمحت لي، ليس بالضرورة طبعا رواية النصر من حقهم أن يقولوا انتصروا وهم أجهضوا ربما المشروع والأهداف الأمريكية، وبالتالي رواية النصر يسوقوها كما يشاءون ولهم الحق بأن يقولوا انتصرنا عندما يفرض، لكن ليس الاستدلال في الجلوس إلى المفاوضات هو دليل النصر. اليابان التي في المخيال العام بأن استسلمت فرضت شرطا رئيسيا في بوتسدام وهو أن يبقى منصب الإمبراطور، وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون منهزما ولا تفرض شروطا.
0: تفضل.
6: جملة. أنا أعتقد أنه يجب أن نتهيأ إلى السيناريو التالي، أن إيران لن تغير الوضع القائم الذي بنته في المضيق إلى ما بعد 60 يوما. بعبارة أخرى، المضيق بالشكل الذي كان يعمل عليه قبل 28 فبراير لن يتغير، والسبب في ذلك واضح، أن إيران بذلت جهدا إما في وضع الألغام إما في وضع العقبات لضبط المسارات البحرية، والآن حددت هذا المسار تسميه مسار آمن، وبالتالي إذا قامت بإزالة كل هذا الأمر ولم تنجح المفاوضات فإن أمامها عقبات لعث، وبالتالي نحن أمام سيناريو ألا يفتح المضيق بشكل كامل.
0: بدقائق قليلة المتبقية، الساحة اللبنانية وهي أيضا ساحة يعني مواجهة بين واشنطن وإيران وإسرائيل، لائحة المحذرين من الفتنة تكبر ومن تيارات مختلفة لا تقتصر فقط على تيار واحد، ولكن كيف يمكن درء هذه الفتنة في وقت تقول إيران لجزء من اللبنانيين الحل بيدي وأنا الذي سأتيكم بهذا الحل من عبر تحاوري ونقاشي مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ دكتور علي،
9: ليس من السهل أو من المنتظر عن أي أحد أن يدافع عن اتفاق قاسم، المذكرة قاسية، ولكن المذكرة هي نتيجة لمسار طويل فيها خلل ربما سريعا، لا يوجد مرجعية دولية، لا يوجد جدول للانسحاب، ولكن المعركة اليوم في لبنان القول بالفتنة بالاتفاق، إذا كان هنالك من نقاش حول الفتنة فليكون النقاش أيضا حول المسؤوليات في لبنان. من لا يعني في السنوات الثلاثة الأخيرة بالحد الأدنى خيارات منفردة، أليس الذهاب بحرب الإسناد وحيدا هو فتنة؟ أليس الذهاب إلى حرب الإسناد فتنة؟ أليس أكبر ذلك ما جرى من تعطيل للبلد والذهاب إلى سوريا والذهاب إلى العراق وتوريط لبنان في ملفات أخرى ووضع لبنان في مكان آخر فتنة؟ لا أعتقد أن الاتفاق ليس سهلا هضمه داخليا، ولكن أعتقد أن المعركة اليوم الداخلية لبنان كبلد يناضل للحصول على البديهيات، ولا أقول الدولة، قرار الحرب والسلم، سيادة على السياسة الخارجية، وقرار على المستوى الداخلي على مستوى بسط سيادة الدولة. أي محاولة لخرق الجدار أعتقد أن اليوم للبناء الإيجابي إذا أردنا في هذا الجو المنقسم، لا أجد بالضرورة هنالك تناقض بين مسار الإيراني الأمريكي والمسار، ولكن على إيران أن تعترف أن مسار لبنان حقيقي وهذا اتفاق إطار يمكن تطويره، وأيضا أن نتوقف عن بيه الأوهام أننا كنا على أعقاب انسحاب إسرائيلي بعد 6 أيام. نرى أين نناقش اليوم، لم يكن هنالك.
0: لدينا دقيقة، بنص دقيقة دكتور كي أعطي فرصة أيضا للدكتور سطر.
3: طيب، بالنسبة للبنان أنا أعتقد أن هنالك فتنة بسبب التدخل الإيراني، ويجب على إيران أن تترك لبنان بحاله. لبنان دولة ذات سيادة، يمتلك حكومة منتخبة، ويجب على هذه الحكومة أن توفر الأمن وأن تحمي الحدود وأن تدفع العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي. طبعا إسرائيل جزء من المشكلة وجزء أساسي، ويجب أن تنسحب من الأراضي اللبنانية، لكن لا يجب على حزب الله ولا يستحق أن يصادر قرار الدولة اللبنانية.
2: أنا أعتقد بأنه يجب، يعني أريد أن أنظر للمستقبل، لا أريد أن أوصف ما حدث. طيب. الآن نبيه بري وهو أحد السلطات الثلاث طرح فكرة الوحدة الوطنية والوحدة العربية. أنا أعتقد بأن الاستماع لما يطرحه نبيه بري
0: 10 ثواني دكتور
2: في تشكيل الوحدة الوطنية داخل لبنان والوحدة مع الدول العربية ينقذ لبنان من أزمات ومفتن.
0: شكرا لكم جميعا على
9: الوطنية
0: هذه
9: تحت شعار الدولة
0: النقاش. شكرا لكم على المتابعة. برنامج نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء.
10: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. كالعادة نلتقي لنخوض في آخر تفاصيل الأوضاع المتعلقة بالأزمة الإيرانية الأمريكية والمحادثات الجارية في الموضوع، ونلتقي أيضا الآن على رأس الساعة. إذن وصلنا إلى رأس الساعة، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث التطورات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن السيادة على مضيق هرمز تعود لإيران وعمان، وإن ضبط الملاحة فيه حق إيراني لن تتخلى عنه طهران. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة غدا تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وخصوصا الإفراج عن الأموال المجمدة. أما جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إن الرئيس ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران، وأن يتم التحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. من جهة أخرى، نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول أمريكي القول إن من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنار سيواصلان الحوار الإقليمي بشأن مذكرة التفاهم. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وأضاف الأنصاري أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة، وأن هذه المسألة سيتم التوافق عليها بين الطرفين وفق مذكرة التفاهم. وفيما يرتبط بلبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية الإعلان عن تأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية للرقابة مشتركة بين الجيش اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلح ويهدد إسرائيل. من جهته، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل بحث مهام الجيش اللبناني خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. معنا مراسلين كالعادة، نبدأ بسلسلة من مراسلين. معنا من واشنطن إيهاب العبسي، معنا من طهران مدير مكتبنا نور الدين الضغير، ومعنا يبدو الاثنين فقط. إذن نبدأ من واشنطن وإيهاب العبسي. أبرز ما يتردد الآن في العاصمة الأمريكية بخصوص محادثات الدوحة.
11: نعم، آخر التصريحات جاءت على لسان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي قال إن المحادثات الفنية في الدوحة حاليا تترتب على المفاوضات السابقة مع الجانب الإيراني في سويسرا. جيدي فانس تحدث عن بعض النقاط تحديدا وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. قال إن التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز هي عبارة عن حديث للاستهلاك المحلي فقط، وأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بمثل هذا الأمر ولن يتحقق، حسب ما أكد أيضا الرئيس دونالد ترامب. جيدي فانس أيضا أكد بأن حركة الناقلات النفط عبر المضيق عادت إلى مستوى ما قبل الحرب، وقال إن هناك تشكيك في حركة العبور عبر المضيق بشكل كامل. قال إن ربما حركة الشاحنات أو سفن الشحن والبضائع ليست كما كانت، وإنما حركة الناقلات النفط عادت إلى ما قبل الحرب. وأن الرئيس دونالد ترامب طلب منه ومن الإدارة كافة الإدارة ترامب استخدام مذكرة التفاهم لإعادة ملء مخزونات النفط في العالم وإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي بالنفط مرة أخرى، ومن ثم النظر في مستقبل العلاقة والمفاوضات مع الجانب الإيراني. جيدي فانس أكد بأن الرئيس دونالد ترامب حريص على المضي قدما في المسار التفاوضي مع إيران، لكنه أيضا قال إن هناك قدر من عدم اليقين في هذه المفاوضات، وأن لا أحد يعلم كيف سيتصرف الإيرانيون في نهاية المطاف، ومن ثم فالإدارة الأمريكية تمضي قدما في هذا المسار التفاوضي مع الجانب الإيراني، لكنها أيضا تتشكك في النتائج. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة أمام خيارين، أولهما هو أن يتم بالفعل تغيير العلاقة مع إيران، شريطة أن تلتزم إيران بتغيير السلوك وتنفيذ المطالب الأمريكية، أو أن يتم الاكتفاء بالوضع الحالي مع تثبيت

0: تثبيت المكاسب أو ما وصفها جيلي فانس بالمكاسب التي حققتها الولايات المتحدة خلال الحملة العسكرية على إيران من تدمير الجيش الإيراني وتدمير القدرات الاقتصادية الإيرانية على حد قوله، وأيضا مع الإبقاء على خيارات أخرى أمام الرئيس دونالد ترامب. هذه المحادثات المنعقدة في الدوحة، قال الرئيس دونالد ترامب أنه سيحكم على نتائجها في وقت لاحق في ضوء ما سيتكشف منها من نتائج، والحكم إذا كانت محادثات مهمة أو لا، لكنها تأتي بالتأكيد بعد تصعيد كبير بين الإيرانيين والأمريكيين في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية.
1: نعم.
0: المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت إلى أن محادثات فنية ستعقد على هامش هذه المحادثات رفيعة المستوى، وربما تتطرق إلى جوانب فنية كثيرة تتعلق بالبرنامج النووي ونقاط أخرى أيضا من الجانب الإيراني فيما يتعلق بتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة. محمد،
1: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. الآن إلى طهران ونور الدين الضغير. نور الدين، تصريحات هامة لقليباب.
2: نعم محمد، هي تصريحات هامة، لكن أين نضعها؟ يجب أن نفهم السياق الذي جاء فيه. ربما هنا قليباب يهيئ الأجواء لمواصلة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستبق كذلك اللقاء المرتقب غدا في الدوحة ما بين الوفد الإيراني والوفد القطري، وكذلك مع وجود الوفد الأمريكي هنا. قليباب حاول بشكل كبير أن يرسم صورة جيدة بالنسبة للمفاوضات، لأن كل ما قاله قليباب ربما يصب في صالح هذه المفاوضات وما استطاعت إيران أن تحصل عليه. الرسالة بالتحديد كانت موجهة إلى الداخل الإيراني ولمن يعارض هذا الحوار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المكاسب التي عددها قليباب في مذكرة التفاهم وما حققته إيران حتى اللحظة، تحدث عن الحصار، قال بأن الحصار رفع بشكل كامل عن إيران وهو الذي كان يعرقل مسار التجارة الإيرانية، وهذا تعتبره طهران وخاصة الحكومة والفريق المفاوض بأنه إنجاز أساسي ومهم ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. يتبع ذلك الصادرات النفطية وهو عنصر مهم بالنسبة للاقتصاد الإيراني وضخ مبلغ مهم من مداخيل النفط في خزينة الدولة. الآن طهران قليباب يقول للشارع الإيراني، يقول للمواطن الإيراني، يقول لمعارضي الاتفاق بأننا بدأنا بتصدير النفط وبدأنا بتحصيل أموال النفط، وبالتالي هذه إشارة إيجابية لهذه المفاوضات التي تقوم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولا داعي لإحداث خلل ما في هذه المفاوضات أو التشويش عليها. تكون هذه هي الرسالة. تحدث عن لبنان وعلى الإجراءات التي اتخذتها طهران وعن تراجع العمليات الإسرائيلية في لبنان، وقال أن هذا التراجع هو نتاج الحوار الذي أجرته طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا. يتحدث عن الأموال المجمدة على أن هناك اتفاقا بأن يتم تحويل 12 مليار دولار إلى المصارف الإيرانية وتكون تحت تصرف البنك المركزي الإيراني لشراء ما تحتاجه طهران. إذن هو رصد وذكر لجميع الإنجازات التي تم تحقيقها، وهذه رسالة واضحة من باقر قليباب وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض على أن المفاوضات الآن في مسارها الصحيح، والكل الآن يعول خاصة الآن على الجولة التي ستكون غدا في الدوحة بين الفريق الإيراني المفاوض الذي يترأسه مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية، وهو الممثل الدبلوماسي والمفاوض الأساسي الآن على مستوى الخبراء. إذن هذا الوفد الذي سيصل إلى الدوحة سيبحث تفعيل مجموعة من النقاط التي تحدث عنها محمد باقر قليباب. يتحدث عن الأموال المجمدة وبداية استفادة إيران من هذه الأموال، وهناك يقول إيرانيون على أن هناك مذكرة تفاهم مع الجانب القطري، وبالتالي فنحن نتحدث عن مرحلة جديدة عن قضية إدارة مضيق هرمز، وهذا أمر مهم. وأهم من ذلك محمد هو مسألة الخط الساخن الذي بدأ الحديث عنه واعترفت به الخارجية الإيرانية. كان هناك نفي من الحرس الثوري الإيراني عن وجود خط ساخن عسكري، وبالتأكيد لا يوجد هناك خط عسكري ساخن، لكن هناك خط دبلوماسي سياسي على رأسه الخارجية الإيرانية وجهات بالإدارة الأمريكية، ويبدو أنه مكتب نائب الرئيس الأمريكي هو من يتواصل مع الخارجية. هذا الخط الساخن يمكن القول بأنه هو نقطة أساسية ومهمة في محاولة الطرفين الإيراني والأمريكي لإنجاح هذه المفاوضات وتجاوز ما يمكن أن يصيب هذه المفاوضات من عثرات خلال المرحلة التفاوضية. إذن محطة غدا ستكون محطة مهمة، حل بعض الإشكالات المتبقية سيدفع إلى اللقاءات المهمة التي تنتظرها طهران وتنتظرها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي اللقاءات على مستوى الخبراء في اللجان الأربعة المهمة لبناء الاتفاق الكامل.

0: شامل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، اللجنة النووية، لجنة العقوبات، لجنة المتابعة، بالإضافة إلى لجنة إعادة الإعمار التي ستبدأ في بحث فصول الاتفاق النووي، ماذا على طهران وماذا على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن على الأقل يمكن القول بأن الجو الآن على الأقل كما تحدث باقر قاليبوف على أنه جو مساعد جدا للذهاب أبعد في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين. استكمالا للنقاش معنا من مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سابقا، معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وسينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. لو بدأنا بضيفنا في الولايات المتحدة عما يتوقعه من المباحثات التي تجري في الدوحة أو التي ستجري بالأحرى.
2: في الواقع إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل بأن تتمكن من إقناع إيران كي تتوقف عن شن الهجمات التي تستهدف السفن التي تعبر مضيق هرمز باستخدام الممر العماني. أما إيران فتود فكا لتجميد بعض من أصولها. التنازلات أو خط أو حل الوسط الواضح هو أن تفك الولايات المتحدة تجميد بعض المبالغ وأن تقابل إيران ذلك بالتوقف عن هجماتها. هذه نتيجة إيجابية لست أعرف إذا ما كانت سوف تتحقق. طبعا
1: هل تتوقع أن تكون هذه المحادثات صعبة؟
2: نعم، أنا أتوقع أن تكون هذه المحادثات صعبة لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لديهما وجهات نظر مختلفة جذريا بشأن مضيق هرمز. نعرف أن إيران تود أن تسيطر على المضيق وأن تفرض الرسوم للمرور، أما الولايات المتحدة الأمريكية فتود أن تعود إلى حالة ما قبل الحرب. ولكن بكل تأكيد إيران أثبتت قدرتها على التحكم بعملية عبور السفن. إذن نعم سوف تكون في غاية الصعوبة.
1: ربما ما يجعلها أكثر صعوبة دكتور محسن فرخاني في طهران عندما يقول قاليبوف بأن إيران لن تشارك في مفاوضات أخرى إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. عمليا ماذا يعني ذلك؟
2: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. إن الجهود الدبلوماسية الإيرانية تستمر. نعرف أن مذكرة التفاهم هي ورقة للتفاهم غير ملزمة في الحقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية يتعين عليها أن تنفذ المذكرة. لا يسمح للولايات المتحدة أن تفسر انخراط إيران في هذه المباحثات الدبلوماسية على أنها تخضع للضغوط. لو كانت إيران تحت الضغوط ما كانت لتنجح بالتوصل إلى هذا الاتفاق وفقا لشروطها. هذا المزيج من الانخراط الدبلوماسي والاستجابات التكتيكية العسكرية هي استراتيجية ذكية متعمدة من جانب إيران، مصممة لكي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسوء حساب، ويسمح ذلك لإيران بأن تستحدث الفرص الآيلة إلى تفكيك الهيمنة الأمريكية. إيران تتصرف بشكل عقلاني. طبعا نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، ولو أنها مجرد ورقة تم التوقيع عليها، ولكن بالنسبة إلى الإيرانيين هم يحشرون الأمريكيين في زاوية.
1: هذا الخط الساخن الذي تحدثت عنه الخارجية الإيرانية مع واشنطن، ما الذي يمكن أن يفيد حاليا؟

0: من امتثال الولايات المتحدة لأحكام مذكرة التفاهم التي هي على شفا الانهيار لأن ترامب يقوم بخرقها بشكل متكرر. إن هذه الإجراءات مصممة لكي نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لتنفيذ التزاماتها أو سوف تستمر في المسار العسكري. طبعا هذا لا يعني أن إيران سوف تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تحدد الدور في المستقبل بشأن المضيق. هذه بادرة حسن نية من جانب إيران لتفادي التصعيد وللقول لحلفاء الولايات المتحدة العرب في المنطقة بأن إيران جربت كل الخيارات كي لا تعود إلى الحرب، ولكن في حال فشلت هذه المحاولات إن إيران سوف تواجه الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
1: دكتور إبراهيم فريحات، واضح أنه تقريبا ندور في نفس الحلقة.
2: نعم.
1: تقريبا الأمريكان يكررون نفس الكلام، الإيرانيون يكررون نفس الكلام. صحيح. هل معنى ذلك أننا في مأزق حاليا؟
2: من حيث المبدأ نعم، هناك مأزق، وهذا المأزق ناتج عن الغموض المتعمد الذي ترك بكتابة الاتفاقية، ولكن هذا ليس شيء غريب على عالم المفاوضات وعالم الاتفاقيات. معظم الاتفاقيات يترك هناك مساحة من الغموض فيها من أجل أن يقوم كل طرف بتسويق الاتفاقية إلى الداخل الموجود عنده، فهذا شائع. لكن هنا يبدو أن هذه المساحة يعني مساحة كبيرة بعض الشيء. واحد، اثنين، أن الاختلافات بالتفسير هي اختلافات يعني كبيرة ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي. بنهاية المطاف حتى تنجح أو حتى ننجح بالتغلب بالعادي على مثل هذه المساحات الغامضة والقابلة لأكثر من تفسير، يجب أن يشعر كل طرف بما نسميه بثمار السلام أو بثمار الاتفاقيات، أن يشعر أنه قد حصل على بعض الإنجازات العملية وليس فقط المكتوبة والموعود بها. وهنا إذا نظرنا الداخل الأمريكي أو الإدارة الجانب الأمريكي حصل على مثل هذه الثمار من الاتفاقية. على سبيل المثال السعر برميل النفط نزل من حوالي 100 شوية دولارات إلى 70، فكان يعني في مساحة كبيرة. الآن إيران تحاول أن تحصل على نفس الشيء، شيء ملموس. كان هناك أيضا إيران حصلت على هذا الجزء أو جزء بسيط بأنه استطاعت أن تصدر حوالي 40 مليون برميل من البترول في منذ توقيع الاتفاق، ولكن هناك الجزء الأكبر بالنسبة إلى إيران هو المتعلق بالأموال أو بالرصيد المجمد. نعم. هذا جمد. تحديدا 6 مليارات دولار التي كما رأينا في المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث أنه لم يتم تحويل هذه الأموال. اعتقادي إذا حصلت إيران على جزء من هذه الأموال هذا سيعزز الإيجابية في المحادثات وسيفتح المجال في نوع من التقدم إلى الأمام.
1: لا ندري سيد سيمر إذا كنت تعتقد بأن هذا الموضوع، موضوع الأموال المجمدة، قد يتحرك قليلا في محادثات الدوحة هذه الأيام.
0: في الواقع كما سبق وأسلفت، الاتفاق الواضح المطروح على الطاولة يقضي بأن تحصل إيران على البعض من أموالها أو كل 6 مليارات من الأصول المجمدة، وفي مقابل ذلك تتوقف إيران عن استهداف السفن التجارية التي تسلك المسار العماني على الأقل لفترة 60 يوما. هذه خطوة مهمة نحو الأمام بحيث يتم تفادي احتمال التصعيد في هذه المرحلة، أي الهجمات التي تحصل من كلا الجانبين. إذا ما حصل ذلك أعتقد أننا نتحدث عن مؤشر إيجابي، ولكن مذكرة التفاهم هذه لن تؤدي إلى السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو تأتي بالحل الشامل لكل المشكلات والمعضلات الأساسية. هي عبارة عن وقف لإطلاق النار لا أكثر، وهناك إمكانية كبيرة بأن يعود النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المستقبل.
1: في هذه الحالة دكتور محسن فرخاني، هل تعتقد بأن عدم التوصل إلى حلحلة موضوع الأموال المجمدة قد يهدد بانهيار استمرار المحادثات؟
0: في الواقع كما سبق

0: قلت يمكن أن يكون ذلك مؤشر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بأحكام المذكرة إذا ما لم يحصل ذلك، وإذا ما لم تحقق إيران المكاسب من ضمن إطار هذه المذكرة بكل تأكيد سوف تنهار المباحثات.
1: هناك أيضا نقطة مهمة دكتور فريحات، مستوى التمثيل الإيراني في هذه المحادثات، مساعد وزير الخارجية كاظم مبادي، بينما واشنطن أرسلت مبعوثين بارزين.
2: نعم،
1: هل في ذلك ما يمكن أن يفسر؟
2: نعم، هذا يمثل الجانب السياسي. إحنا عندنا مستويين من المفاوضات تسير، واحد الجانب الفني وهو مهم جدا، لأنه الجانب الفني هو الذي يطرح الحلول العملية للأزمات الشديدة هذه، ولكن الجوانب الفنية هي لا يوجد لديها صناعة قرار، ولذلك لا بد من وجود التمثيل السياسي. الآن التمثيل السياسي هو ليس بأعلى مستوياته كما رأينا بمستوى حضور نائب الرئيس مثلا، ولكن على مستوى ويدكوف وكوشنر وأيضا من الجانب الإيراني هو مستوى سياسي متقدم، وهو بإمكانه أن يتعاون مع الجانب الفني بهذا الموضوع. باعتقادي حضور الجانبين الفني والسياسي هو رصيد إيجابي لهذه المفاوضات من أجل أن تثمر بهذا الاتجاه، ولكن أنا أشدد أيضا أنه لابد من أن تشمل المحادثات أيضا الأطراف الإقليمية الموجودة، وهي لحد معين في هذه المحادثات يوجد هناك حديث مع الأطراف الإقليمية، لأنه بدارة الصراعات دائما بحاجة أن تشمل كل المعنيين أو المتضررين من المسألة، ومعروف أن مضيق هرمز هو يعني هناك أطراف كثيرة ممكن أن تكون متضررة أو مستفيدة من هذا الموضوع. لذلك اعتقادي وجود السياسيين أيضا يساهم بالحديث مع الجوانب الإقليمية مما يعطي طاقة إيجابية للمفاوضات.
1: ما أهمية الخط الساخن الذي أشرنا إليه قبل قليل في حين أن الوفود تجتمع وإن بشكل غير مباشر؟
2: هذا برأي محمد أهم خطوة أو أهم إنجاز على مستوى إدارة العملية التفاوضية تم إنجازه، والسبب في ذلك أن الخط الساخن تاريخيا استخدم في الأزمة ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وتحديدا بعد أزمة صواريخ كوبا في بداية الستينيات، واستطاع من خلال الخط الساخن أن يدير الكثير من الأزمات الناشئة، فهو يمنع سوء الفهم ما بين الأطراف ويحاول أن يحل على مستوى سياسي متقدم. بمعنى آخر أن الخط الساخن يعني حضور الأطراف السياسية على أعلى مستويات طوال الوقت، حتى عندما لا يكون هناك مفاوضات، من أجل أن يكون هناك تسهيل لعملية التفاوض، فهو مهم جدا للدفع بالإيجابية إلى الأمام.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات، شكرا أيضا لضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني، ولضيفنا من الولايات المتحدة الدكتور جاري سيمور. الآن ننتقل إلى محمد حمدان والفقرة التحليلية الخاصة بقراءة الوضع الداخلي السياسي الإيراني، إليك محمد.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آليات العمل وصنع القرار في النظام السياسي الإيراني، خصوصا بعد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الثلاثاء بأن جميع أركان النظام الإيراني يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب والمفاوضات الراهنة مع الولايات المتحدة. نرحب في هذه الفقرة بضيفنا دكتور محجوب الزويري. إذن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التي قال فيها إن النظام الإيراني نجح في تجاوز المواجهة العسكرية والحفاظ على بقائه السياسي، قال إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم إذن يتعلق بقدرته على إدارة تداعيات ما بعد الحرب في ظل اقتصاد مثقل بالأزمات وبنية سياسية تشهد تحولات لافتة مع ضغط في انتظار النتائج التي قد يؤول إليها مسار المفاوضات مفاوضات 60 يوما. هذه الأوضاع إذن الإيرانية بمختلف أبعادها الداخلية وتأثيراتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها في الاستوديو مع ضيفنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إذا في وقت تشهد فيه المفاوضات مع الأمريكيين شدا وجذبا وتوترات مستمرة تلوح في الداخل الإيراني، هناك تساؤلات ومواقف تطرح أسئلة تتراوح بين انتقاد مسار التفاوض أو الفريق المفاوض أو تساؤل عن أولويات اليوم التالي في إيران، وفيما اعتبر ردا على هذه الأصوات قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن بعض التيارات في الداخل والخارج تسعى للإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة الرامية إلى إنهاء الحرب، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي في المرحلة المقبلة. أما محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض فقال إن البعض يقول ليتهم أغلقوا مطار مهرباد حتى لا يذهب فريق التفاوض الإيراني إلى سويسرا، مضيفا أنه يقول لهم أنه لولا الذهاب إلى سويسرا لكانت أريقت في كل لحظة دماء أكثر من المسلمين والشيعة في لبنان حسب ما قال. تأتي تصريحات بوزشكيان وقاليباف بعد أن وجه بعض من يحسبون على التيار المحافظ انتقادات للاتفاق مع واشنطن مثل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد نبويان الذي اعتبر أن الاتفاق الحالي يكرر تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بالخسارة المحضة. أما النائب أمير حسين ثابتي فرأى أن الاتفاق جرى خلافا لرضا المرشد وأنه يمنح واشنطن بالدبلوماسية ما لم تحصل عليه بالحرب خصوصا في ملف مضيق هرمز. وجه 62 عضوا إذن من مجلس خبراء القيادة وهم يشكلون مجلس القيادة كما قلنا وجهوا رسالة إلى فريق التفاوض يحذرون فيها من تكرار ما سموه التجارب الضارة ويطالبون بالالتزام بخطوط المرشد الحمراء وعدم التنازل عن الحقوق النووية مع الإصرار على القصاص لمقتل المرشد السابق علي خامنئي. دكتور محجوب، إذن في وسط هذه الأحداث والمفاوضات ما مدى فعليا تأثير هذه المواقف المعارضة الداخلية الإيرانية؟
4: محمد، هذا ليس جديدا في المشهد السياسي الداخلي الإيراني، بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات إيرانية مع دول أوروبا فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهذا الاستقطاب الداخلي هو جزء من المعركة السياسية بين التيارات كانت تسمى في حينها الإصلاحيون والمحافظون ثم انتقلت إلى تيارات داخل التيار المحافظ نفسه. الجديد فيها هذه المرة أنها تأتي بعد حرب شديدة قررت مرتين على إيران، الجديد فيها أيضا أن تأتي بعد اغتيالات واسعة لأركان النظام، وتأتي أيضا في ظل خطاب كان يقول أن كل ما جرى جرى بتأييد مباشر من المرشد، فكيف يخرج هؤلاء ويتحدثون مع شيء قيل أن المرشد قد أعطى الضوء الأخضر به؟ هذا في الحقيقة ملفت للانتباه. هل هو جديد؟ ليس جديدا بالتأكيد،
3: لكن ما هو جديد هو تلويح من الخارج للداخل بتغيير النظام، يعني هذا هو الجديد
4: بالضبط.
3: الآن هل هنالك تعاطي داخلي مع النظام الدولي ومع المطالبات بأن يكون النظام وفق هذه الاختلافات هو نظاما طبيعيا مثل كل الأنظمة بعيدا عن هذه التعقيدات؟
4: المفترض في ظل هذا النظام أن يكون النظام أكثر وحدة وأن يكون الخطاب السياسي فيه بعد نجاته من التهديد الخارجي أكثر انسجاما، لكن واضح تماما محمد أن هناك جملة من القضايا يجب النظر لها. أولا، موضوع العلاقة مع أمريكا على موضوع شائك في السياسة الداخلية الإيرانية وموضوع معقد جدا، وينقسم عليها الإيرانيون ويكسبون مواقف سياسية وينجحون في الانتخابات بناء على هذا الموقف. المسألة الثانية، مسألة الصراع بين فكرة العودة إلى الدولة وفكرة الاستنهاض ما يسمى بخطاب الثورة، هذا أيضا يستحضر بشكل كبير جدا. الأمر الثالث وهو أيضا أن إيران تستشعر الآن بأن هذه اللحظة يجب أن تكون لها اليد العليا في كل شيء، وهذا الحقيقة الانقسام ينبغي أن لا يكون موجودا، والملفت للانتباه أن يكون موجودا وأن تضطر الحكومة وتقول أن الأمور على عكس ذلك. هذا عمليا نحن في مثل بقول الملك لا يقول أنا الملك، إذا كان هناك وحدة في القرار لماذا يخرج وزير الخارجية ويقول هناك وحدة في القرار؟
3: طيب، لماذا سألت السؤال السابق عن النظام الإيراني وموقفه من المحيط ومن الأنظمة السياسية في العالم المتعارف عليها؟ لأن المرشد كان له موقف من مذكرة التفاهم، المرشد الذي الكل ينتظر أن تأتي الموافقة منه أظهر موقفا من مذكرة التفاهم وعلق الأمر على الرئيس على رئيس بوشكيان وحملها مسؤوليه تحقيق مطالب ايران، لكن فعليا في هذا النظام هل هنالك دور للرئيس في ملف حساس؟
4: المفرض

0: يفترض وفق التاريخ أن هذه القضايا المفصلية لا يذهب لها إلا النظام كله. عندما ذهبوا الاتفاق 2015 ذهبت المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية، والآن المفترض أنهم ذهبوا بشكل كبير. الحديث على أن المرشد قد أعطى للرئيس وقال له اذهب، فإن جئت بشيء جيد فللجميع، وإن جئت بشيء سار فأنت المسؤول، هذا في حد ذاته نوع من رمي، كما يقال، رمي الرئيس تحت الباص كما يقال بالمثل العامي، بمعنى آخر تحميله كل المسؤولية. المفترض أن هذه القرارات وفق النظام السياسي المرشد هو المسؤول عن قرار السلم والحرب والمعاداة وكل شيء. محاولة نثر هذا الأمر على أكثر المسؤول يعني أن هناك إشكالا كبيرا حول
1: الرئيس مصير بالمناسبة أزمة. الرئيس بالمناسبة الذي لم يعمل وفق ما جاء ولا حتى وفق ما انتخب على أساسه، جاء فقامت الحرب فتعطل برنامجه.
0: هذا غير محظوظ. أولا جاء بعد اغتيال رئيس، جاء في ظروف اقتصادية سيئة، جاء في ظروف حربين متتاليتين، وأكثر ما ينتقدوا عليه محمد أنه كان بدأ منصبه السياسي كوزير صحة في عهد محمد خاتم الإصلاحي. الآن يهاجمونهم على أنه شخص تابع للتيار الإصلاحي الذي يعتقد بأنه ليس تيارا جيدا ولا يخدم الدولة الإيرانية والنظام السياسي الإيراني.
1: لكنه لا يستطيع فرض رؤية إصلاحية في هذا الوقت.
0: بالتأكيد هو موقف الرجل مع النظام، الرجل خمس مرات وهو في مجلس الشورى، ليس شخصية اعتيادية في النظام السياسي، لكن محاولة انتقاده بهذا الشكل تعكس الحقيقة حالة من تصفية الحسابات. بالمناسبة تصفية الحسابات السياسية في الإيرانية تحدث عادة في الظروف العصيبة، الحروب، الأزمات الاقتصادية، المقاطعة، الحظر. دعني أذكر أهم عقوبات فرضت على إيران عندما سيطر المحافظون، وهنا نتحدث عن محمود أحمدي نجاد في عام 2005. كل حزم العقوبات الخمس الأساسية التي فرضت على إيران تحديات اقتصادية كبيرة فرضت في عهد المحافظين الذين هم اليوم ينتقدون العلاقة مع الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري. انتهينا من هذه الفقرة التحليلية. مشاهدينا نعود بكم لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوما التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوما ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة، كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذاكرة. فترة 30 يوما لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم. إلى جانب المجريات الميدانية، تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضاً من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
2: الآن إلى الشأن اللبناني، حيث قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيش لبنان أو الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأضاف المصدر لهيئة البث أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم بموجبها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فورا. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون بحث خلال لقاء له مع قائد الجيش رودلف هايكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. معنا هنا في الاستوديو الياس كرام، ومعنا من بيروت تامر أسمادي. لو بدأنا بالياس، وهذا التصريح هذا يعني غير المشهد تقريبا بشكل كامل، يعني
4: هو يعني واضح أن إسرائيل تسعى إلى عقد اتفاق على اتفاق على مذكرة تفاهم ويلحقه اتفاق حتى ينتهي الوضع فينا دون معرفة على ماذا اتفقوا وماذا لم يتفقوا. هذا أولا. واضح بأن هذه المسألة جاءت بعد نقاشات داخل الجيش الإسرائيلي كما تقول هيئة البث الإسرائيلية، وبأن عملية تأجيل الانسحاب من المناطق التي كان من المزمع للجيش الإسرائيلي الانسحاب منها تأجلت خلافا لما كان محددا سابقا أو للجداول الزمنية التي وضعت. والتأجيل يأتي بحسب هيئة البث الإسرائيلية التي تنقل عن هذا المصدر إلى حين التوصل أو الاتفاق بشأن آلية التنسيق بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. وما يفهم من ذلك هو أن إسرائيل تريد أن يكون تنسيقا مشتركا بين الجيش الإسرائيلي من جهة والجيش اللبناني، حتى لو لم يكن وجها لوجه، لأن الجيش اللبناني كما فهمنا على الأقل رفض أن يكون هنالك تنسيق مباشر مع الطرف الإسرائيلي. لكن إسرائيل تريد كما يبدو أن تكون هنالك آلية افتراضية أو غرف عمليات مشتركة لكن عن بعد بإشراف ومشاركة أمريكية. والأهم من ذلك هي ما تريده إسرائيل من آلية التنسيق هذه، وآلية التنسيق لا تريدها إسرائيل أن تكون كما كان عليه الحال في اتفاق نوفمبر عام 2024، وهو التبليغ عن الخروقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، بل أن تكون هدفها الأساسي أو أن يكون هدفها الأساسي هو تجريد حزب الله من سلاحه. الآن هنالك دور أمريكي كما يبدو في هذه المسألة، وهو إبعاد أي عناصر قد تكون موالية لحزب الله من آلية التنسيق أو متصلة بعناصر في آلية التنسيق. لذلك تقول هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية سوف تشرف وربما تحدد الأسماء من الطرف اللبناني الذين سيكونون شركاء في آلية العمل هذه، وأن عمليا إسرائيل لن تنسحب قيد أملة من أي منطقة في جنوب لبنان حتى تتأكد من أن آلية التنسيق هذه سوف تكون فعالة وأن الجيش اللبناني سوف يكون قادرا على العمل بموجبها.
2: المفارقة تامر سمادي أن هذا التطور يأتي في اليوم الذي اجتمع فيه الرئيس اللبناني ميشيل عون بقائد الجيش اللبناني وأيضا بقائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث الترتيبات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.
5: بالفعل محمد، والمفارقة أيضا بأن الجانب الإسرائيلي الذي تحدث وزعم أنه انسحب من المناطق التجريبية والآن يقول بأنه يرجئ هذا الانسحاب، هو لم ينسحب أصلا، لا سيما أن الحديث كان عن بلدة فرون جنوبي البلاد بالإضافة إلى زوطر الغربية، وكلتا البلدتين لم يدخلهما الجيش الإسرائيلي أصلا لكي ينسحب منهما منذ بداية هذه الحرب. وكنا رصدنا يعني كاميرا الجزيرة دخلت إلى هناك إلى فرون ورصدت بشكل واضح أن الجيش لم يكن يتواجد ولم يسجل أي انسحاب للجيش الإسرائيلي. في الحقيقة هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل محمد يلقي بظلال ثقيلة على المشهد في لبنان. اليوم الرئيس اللبناني يلتقي بقائد الجيش يبحث معه وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية المهام المقبلة للجيش اللبناني في المناطق التجريبية كمرحلة أولى استنادا إلى هذا الاتفاق الإطاري، يثمن دور الجيش ويقول بأن الجيش سوف يبسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، وأيضا يندد بالحملة التشكيكية التي تشكك في وطنية الجيش اللبناني، وهي الحملة التي تبنتها إسرائيل ووقف خلفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن في المقابل حدة الانقسام على أشدها والتباين في المواقف تتواصل أيضا بين السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة والحكومة، وهي التي تدافع عن هذا الاتفاق الإطاري وترى أنه المخرج الحقيقي لمأزق لبنان من الحرب، وبأنه سوف يمنح الجيش اللبناني السلطة الكاملة وإن بشكل تدريجي على كافة الأراضي، في حين أن إسرائيل ما زالت تتمسك بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتتحدث عن مناطق تجريبية والآن تشير إلى أنها لن تنسحب. في المقابل هنالك موقف حزب الله وحركة أمل، نتحدث عن الثنائي الشيعي، وكلاهما ينددان بهذا الاتفاق الإطاري ويرون فيه صيغة استسلامية وتنازلية أيضا، بمعنى أن هنالك اتهامات توجه للسلطة اللبنانية بأنها اليوم تتنازل عن الأراضي اللبنانية التي سوف تقدمها إسرائيل شيئا فشيئا، لأنها تشرعن أو هذا الاتفاق يشرعن لبقاء القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة على حد حزب الله. لكن كنا نتحدث عن الثنائي الشيعي وعن الموقف الرافض من الثنائي الشيعي، اليوم نتحدث عن مواقف كثيرة بدأت تدخل إلى ساحة هذا النقد المتواصل لهذا الاتفاق لشخصيات معروفة وازنة في الداخل اللبناني بالإضافة إلى أحزاب وقوى وكيانات سياسية. نتحدث عن وليد جنبلاط الذي قدم موقفا ناقدا لهذا الاتفاق، واليوم كانت هنالك مواقف أخرى من الجماعة الإسلامية وغيرها من الأحزاب والقوى والكيانات، ما يعني أن حالة الانقسام على أشدها والتحذيرات تتواصل أيضا من مما يسمى هنا في الداخل اللبناني بالفتنة، ولذلك الكل اليوم ينادي بالوحدة الوطنية وبتكاتف المجتمع، لكن واضح بأن الانقسام هو سيد المشهد من هذا الاتفاق الإطاري.
2: شكرا لك تامر في بيروت، وشكرا أيضا لإلياس كرام كان معنا هنا في الاستوديو. بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان إذن بشأن كيفية مقاربة مضمونه. في هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
6: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلاً برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
7: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
6: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
8: هذا الاتفاق كرس الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
6: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيداً التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
9: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.
2: نرحب بضيفينا من لبنان. معنا من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. والذي نبدأ معه دكتور صافي، يبدو أن تطبيق الاتفاق على الأرض يعني يواجه عراقيل منذ البداية.
10: نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم من بيروت ولكافة المشاهدين. في الواقع نعم، الاتفاق الإطاري يواجه تحديات كبيرة. التحدي الأول أن لا يبدو أن إسرائيل على استعداد لتقوم حتى بتنفيذ المرحلة الأولى التي تتعلق بالمناطق التجريبية، وكأن الهدف الإسرائيلي حاليا هو عملية كسب للوقت ومحاولة جر الجيش اللبناني إلى التنسيق الأمني معها، فيما الجيش يرفض هذا الموضوع حاليا. وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالأساس كانت كأنها تصب الزيت على النار في لبنان، تحاول تعميق الانقسام اللبناني، وتحاول يعني أن توحي بأن هذا الاتفاق قدمت فيه الدولة اللبنانية تنازلات كبيرة وشرعت وسمحت لإسرائيل أن تتواجد في منطقة أمنية لمدة طويلة. إضافة إلى ذلك، هناك طبعا حزب الله يرفض هذا الاتفاق، وبالمناسبة لو أتى أي اتفاق من واشنطن أفضل من هذا الاتفاق بكثير سيرفضه الحزب، لأن الحزب منذ البداية رفض مسار واشنطن ويريد أن يلحق لبنان بمسار إيران، والأسباب يعني والأهداف معروفة لذلك. هناك انقسام سياسي كبير حول الاتفاق الإطار، يعني اتفاق الإطار فيه عدد كبير من الثغرات، وقد أشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط إلى ثغرة كبيرة تتعلق بموضوع اتفاقية الهدنة.
2: نعم.
10: يعني الغريب أن في هذا الاتفاق لا توجد ديباجية، لا توجد مقدمة تنطلق من المرجعيات القانونية التي كان يجب أن تنطلق منها الدولة، منها اتفاق الهدنة والقرار 1701 وقرارات ذات الصلة، وأيضا أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر السلاح، وباعتبار الأعمال العسكرية التي يقوم بها الحزب هي أعمال غير مشروعة وغير شرعية في لبنان وغير
2: نعم.
10: قانونية.
2: نعم. يعني بعد إذنك فقط، يعني تأكيدا لما ذكرته الآن فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، وهنا أسأل الدكتور طارق عبود، يعني تصريحات نتنياهو اليوم من جنوب لبنان بأن القوات باقية هناك، تصريحات كاتس أيضا البارحة بأن لن يكون هناك انسحاب والجيش سيبقى في جنوب لبنان يعني لفترة طويلة، هل معنى ذلك أن هذا الاتفاق لن يمر عمليا؟
11: حياة أستاذ محمد إلك وضيفك والمشاهدين، بداية هذا تعميق للأزمة اللبنانية أولا ما قاله نتنياهو وكاتس، وهذا تدنيس لأرض الجنوب والأرض اللبنانية والتصريح من الجنوب المحتل، إضافة إلى محاولة إذلال للسلطة في لبنان، ونحن في الأيام الأولى لتوقيع الاتفاق، يعني اتفاق الإطار. وأيضا قبل قليل أستاذ محمد، هيئة البث الإسرائيلية قالت أنه لن يكون هناك انسحاب من المناطق التجريبية التي لم يدخلها الإسرائيلي أصلا. هناك حقيقة نوع من يعني الانفصام عن الواقع تمارسها السلطة اللبنانية، هي لم تصدر أي تعليق حتى على تصريحات بنيامين نتنياهو وبن غفير وإسرائيل كاتس وسموتريتش وكل هذه المجموعة بعد توقيع الاتفاق. هناك نوع من الانسحاق أمام الإسرائيليين وأمام الأمريكيين في هذه المرحلة، ويريد يعني نتنياهو أن يضع وظيفة للجيش اللبناني، ساعة يقول أنه عبر الأمريكيين أيضا أنه يريد تحديد العناصر التي سيكون هناك تنسيق بين الأطراف الثلاثة، وإذا كانت تنتمي أو تؤيد حزب الله من الطائفة الشيعية أو مشاكل. وهناك أيضا الأمريكيون يقولون أن هناك رقابة على الجيش اللبناني في كيفية تنفيذ الاتفاق، يعني نحن نرى أن على اللبنانيين أن ينفذوا كل شيء، وليس هناك أي وعد وأي نص واضح في الاتفاق يحدد مهلة زمنية للانسحاب. إعادة الانتشار هي كلمة فضفاضة وهلامية، قد تكون يعني انتشار من قرية إلى قرية، وطبعا الإسرائيليون يعني يمتهنون المراوغة والخداع على هذا المستوى. بس لأعطي مثال، الاتفاق الأخير نوفمبر 2024 كانت ضامن الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل لم تلتزم ولا ساعة بهذا الاتفاق، لم تلزم واشنطن إسرائيل بوقف إطلاق النار، المقاومة التزمت، الدولة اللبنانية كانت عاجزة عن تحقيق أي شيء. هناك أيضا يعني تجربة في 2022 في الاتفاق غير المباشر على ترسيم الحدود البحرية، لأنه نعم. كان هناك قنبلة للمقاومة، التزمت إسرائيل بشكل واضح بهذا الاتفاق. إذن علينا مراجعة يعني هذا السياق وهذا السلوك، لننطلق من خلفية وطنية وليس من خلفية كيدية، لأننا ذاهبون كما قال الرئيس بري نحو فتنة يعني دهماء إذا ما استمر هذا المسار الانحداري من السلطة نعم. اللبنانية.
2: دكتور وليد صافي، قبل قليل أشرت إلى أن حزب الله يريد أن تظل الأمور على السكة الإيرانية الأمريكية فيما يتعلق بلبنان. اليوم قليباف المسؤول الإيراني البارز يقول بأنه تقرر إنشاء لجنة للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان، لجنة بين إيران وأمريكا ولبنان. يعني هل في النهاية لبنان سيبقى على السكتين، السكة الإيرانية وسكة واشنطن في نفس الوقت؟
10: وأعتقد أن يعني مسار واشنطن يتأثر بشكل كبير بالمسار الأمريكي الإيراني، وإذا قلنا غير ذلك يعني نخرج من الواقعية السياسية. لكن السؤال كيف سيكون التعامل بين هذين المسارين والأهداف مختلفة تماما والأجندات مختلفة مختلفة تماما. أعتقد يعني الثغرة الأساسية اليوم التي نعانيها هي في الموقف الأمريكي. الأمريكيون الذين رعوا الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية لم يقدموا الضمانات الكافية للانسحاب، وحتى لم يقدموا حتى الآن لم نرى أي ضمانات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. أعتقد يعني أن الرئيس الأمريكي قد أمسك بالعصا من الوسط، أعطى الإيرانيين اتفاق وقف إطلاق نار، فينا يمكن القول أنه اتفاق وقف إطلاق نار هش إلى حد ما، وأعطى الإسرائيليين من جهة ثانية اتفاقا مع الحكومة اللبنانية أو غطى اتفاقا مع الحكومة اللبنانية يستطيع نتنياهو حاليا أن يستفيد منه كورقة في الانتخابات النيابية. أعتقد أننا أمام مسار معقد في العلاقات الأمريكية الإيرانية في الأساس، لأن اليوم إذا راجعنا كل ما يجري بين الأمريكيين والإيرانيين قفز مضيق هرمز إلى الواجهة من جديد، وأعتقد أن لن يعني يسير إيران لن تتقدم بأي ملف حتى في الملف اللبناني قبل أن تحسم الملف في مضيق هرمز، وأعتقد أن الملف في مضيق هرمز بعيد عن الحسم وقد يعيد المعادلة إلى نقطة الصفر أو إلى المربع الأول. برأيي أن المسألة معقدة جدا
2: يعني طالما المسألة يعني بعد إذنك طالما المسألة معقدة والصورة غير واضحة نريد أن نسأل في النهاية ونحن ننتظر رأس الساعة الدكتور طارق عبود، ما إذا كان بالإمكان إمكان اللبنانيين أن يتجنبوا ما بات يوصف الآن بفتنة محتملة إن هم استطاعوا التعامل بشكل أفضل مع هذه الإشكالية؟
11: التعويض أستاذ محمد على قيادة الجيش اللبناني الوطنية التي هددت بالإقالة ويمارس عليها ضغوطات كبيرة من السلطة ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن الإسرائيليين، إضافة إلى التعويل على وعي الشعب اللبناني والقوى السياسية. هناك مروحة واسعة جدا كما قالت يعني كارمن قبل قليل من القوى السياسية والشعبية والطائفية اللبنانية التي تعارض هذا الاتفاق. هناك كلام اليوم لرئيس حركة الشعب نجاح وكيل، هناك قرار يعني كلام لجبران باسيل، لوليد جنبلاط، للجماعة الإسلامية، للحزب القومي، للحزب الشيوعي. يعني هناك بدأت تتسع هذه المروحة، وكأننا نعود إلى اتفاق 17 أيار الذي قال عنه الرئيس نبيه بري أنه هذا الاتفاق هو يعني أضعاف يساوي سيئه أضعاف ما كان في 17 أيار. لذلك يعني تمترس السلطة خلف قراراتها وتمسكها بهذا المسار وعدم التراجع والحصول على شبه توافق وطني في للمضي في مسار واشنطن، هذا أعتقد بأننا سنكون أمام مشكلة سياسية داخلية كبيرة جدا إذا ما مارس الأمريكيون أيضا ضغطا على الجيش اللبناني للبدء بتنفيذ هذا الاتفاق. هذا الاتفاق له ملحق سري أمني وله أيضا يعني شيء عملي.
2: نعم.
11: يعني بعد إذنك سنكون أمام الامتحان الكبير في لبنان.
2: لنسأل الدكتور صافي في النهاية باختصار رجاء، هل هناك أي احتمال للسلطة أن تراجع موقفها من هذا الاتفاق؟
10: أعتقد أنه قبل أن نتحدث عن مراجعة هذا الاتفاق، الدولة اللبنانية لا يمكن لها أن تتراجع عن مسار واشنطن ومسار المفاوضات، والدولة اللبنانية اليوم مسؤولة بأن تفتح قنوات التواصل السياسي لا سيما قناة الاتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري. هذه قناة الاتصال يجب أن تعود لأنها تخفف الضغط الداخلي وتخفف من الانسداد الداخلي. وأعتقد أن هناك نقاش دستوري اليوم ما إذا كان يجب أن يعرض هذا الاتفاق على مجلس الوزراء، فإذا عرض هذا الاتفاق على الاتفاق الإطاري على مجلس الوزراء بالتأكيد يعني ستحصل هناك مطالبات كثيرة من قوى متعددة لإعادة النظر بالاتفاق، إعادة النظر ببعض النقاط في الاتفاق لتحسينه، لأن الدولة اللبنانية ليست لديها خيارات أخرى.
2: شكرا جزيلا لك دكتور وليد صافي، وشكرا أيضا لضيفنا الدكتور طارق عبود. إذن سنواصل معكم بحث هذه التطورات سواء في لبنان أو في الملف الإيراني. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع.

0: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر التطورات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. وأضاف قلبة في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. في واشنطن قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تسويد الاقتصاد العالمي بالنفط قبل أن يقرر الخطوة التالية. وأضاف فانس أنه واثق تماما من أن عبور السفن من مضيق هرمز لن يخضع لأي رسوم، معتبرا التصريحات الإيرانية بهذا الشأن للاستهلاك المحلي. في الملف اللبناني نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر القول إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان إلى حين التوصل إلى اتفاق على آلية للرقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودلف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن والاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه. فيما يتعلق بالخبر العاجل الذي سنقرأه هو نقلا عن الخارجية القطرية. رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران. إذن هذا الخبر للخارجية القطرية عن لقاء بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع ويتكوف وكوشنر وبحث آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران. أيضا الخارجية القطرية تقول بأن رئيس الوزراء بحث مع ويتكوف الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. إذن هذا هو ما صدر قبل قليل عن الخارجية القطرية. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير، ومعنا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. نبدأ مع نور الدين الضغير فيما يتعلق بهذه التطورات الأخيرة مع تصريحات قليباف وهذه التصريحات الصادرة من العاصمة الأمريكية فيما يتعلق بمحادثات الدوحة.
1: نعم محمد، بكل تأكيد الآن والأعين الآن على اجتماع الدوحة الذي سيعقد غدا بحضور الوفد التقني الإيراني برئاسة كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، وهي محطة مهمة، خاصة أننا سمعنا قبل قليل تصريح الخارجية القطرية عن لقاء بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع ويتكوف وكوشنر. إذن هناك مجموعة من الإشكالات محمد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن محطة الدوحة تريد أن تحل هذه الإشكالات. هناك الإشكال المرتبط بالأموال المجمدة، هناك مذكرة تفاهم وقعت في سويسرا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. باقر قليبوف تحدث بشكل واضح على أن إيران ستحصل على 12 مليار دولار، ويبدو أن الآليات قد تتحرك خلال هذه الأيام، وهذا مؤشر إيجابي. ووجود الوفد الإيراني في الدوحة ربما قد يعطي دفعة مهمة لهذه الإجراءات. الإجراء الثاني وربما سمعناه كذلك من تصريح الخارجية بالحديث عن الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان، وإيران ترى نفسها على الأقل انطلاقا من مذكرة التفاهم ملزمة نوعا ما بتحقيق هذا المطلب، خاصة أن المذكرة تتحدث عن وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها لبنان، وهذا عنصر أساسي لدى طهران. خاصة محمد، نتحدث عن الإيرانيين يتحدثون عن البند 13 الذي يدعو إلى تنفيذ جميع البنود، البند الأول والخاص بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها لبنان، البند الرابع والخامس الخاص بقضية مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، بالإضافة إلى البند 10 و11 المرتبط بالعقوبات النفطية وكذلك الأموال المجمدة. إذن المحطة القطرية ستكون محطة مهمة من أجل تفعيل هذه البنود الخمسة، وهناك استعداد الآن لبدء الجولة الأخرى وهي الجولة الأكثر أهمية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المرتبطة بالمفاوضات النووية ومفاوضات العقوبة رفع العقوبات. هنا محمد نشير إلى خروج لرئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض اليوم على شاشة التلفزيون الإيراني، يبدو أنه يريد أن يبني حالة ما أو حالة إقناع للداخل الإيراني على أن إيران استطاعت أن تحقق الكثير من المطالب التي كان يصعب تحقيقها في السابق، وهي تهدئة الوضع الداخلي، تهدئة المخالفين، وتهدئة العناصر التي لديها نوع من الشكوك في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث عن رفع الحصار واعتبره أمر مهم بالنسبة لإيران، تحدث عن رفع مبيعات النفط بالنسبة لإيران وهذا مهم لخزينة وميزانية الدولة، تحدث كذلك عن قضية الأموال المجمدة و12 مليار دولار وأن إيران ستستعمل ذلك ضمن خط ائتمان يسمح لها باستعمالها باستعماله متى شاءت، بالإضافة إلى مسألة وقف إطلاق النار. وكان واضحا حينما قال بأن ذهاب إيران إلى سويسرا أدى إلى تراجع حدة العنف في لبنان، وهذا أمر مهم بالنسبة لهذه المفاوضات. إذن المفاوضات يمكن القول بأنها ستدخل مرحلة حساسة، مرحلة مهمة، وهي مرحلة المفاوضات النووية، وهذا ما يعول عليه الإيرانيون والأمريكيون بالوصول إلى اتفاق شامل، ربما إن لم ينتهي في 60 يوما المقرر في مذكرة التفاهم. ربما قد نفهم من باقر قاليبوف اليوم أن هذه المدة قد تمدد كذلك لمرات ومرات.
0: ماذا عن المواقف أو آخر المواقف الأمريكية محمد الأحمد؟
2: نعم محمد، في أحدث المواقف الأمريكية أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حقيقة في تصريحات قبل قليل أن المحادثات الفنية المرتقبة مع إيران في الدوحة تستند إلى مقال إنه تم إنجازه في المسار التفاوضي في سويسرا، حيث شدد أن واشنطن تتمسك باتفاق طويل الأمد يقوم على التزامات إيرانية دائمة وقابلة للتحقق عبر عمليات تفتيش مستمرة تضمن بحسبه تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. أوضح كذلك أن الإدارة الأمريكية ترى نفسها أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق يغير سلوك إيران أو الاكتفاء بما قال إنها تثبيت للمكاسب التي تحققت للآن، مع الإقرار بأن الغموض لا يزال قائما بشأن الخطوات التي قد تقدم عليها طهران في ملف مضيق هرمز. اعتبر فانس أن التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور لا تتجاوز كونها رسائل موجهة للاستهلاك الداخلي أكد ثقته بأن المضيق سيبقى مفتوحا من دون رسوم، وبأن دونالد ترامب ماض في المسار التفاوضي بالتوازي مع قوله بإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي عبر استعادة مسألة تدفقات النفط من مضيق هرمز، حيث أشار إلى أن حركة ناقلات النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب بل تجاوزتها في بعض الأيام كما قال، وبأن أسواق الطاقة بدأت تستعيد توازنها تدريجيا. بالرغم من أن وزير الطاقة الأمريكي محمد كريس رايت قبل قليل أشار إلى أن حالة عدم اليقين في مضيق هرمز لا تزال قائمة بسبب استمرار تهديدات الحرس الثوري للسفن، حيث اعتبر أن استمرار تدفق الطاقة من المضيق يعود إلى الوجود العسكري الأمريكي الذي يضمن أمن الملاحة، وشدد على أن واشنطن ستواصل ذلك، ستواصل حماية تدفق إمدادات الطاقة والعمل على إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء كان ذلك بالتعاون مع طهران أو من دون ذلك. بالنسبة لمحادثات الدوحة محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد استبق هذه الجولة بتأكيده أنه سيقيم نتائجها في ضوء ما ستسفر عنه من مخرجات. في هذا السياق كشف مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعان الثلاثاء في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووسطاء آخرين، وهو ما يبدو أنه تم بالفعل وفق العواجل التي قرأتها قبل قليل محمد، وذلك لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أوضح هذا المسؤول أن هذه اللقاءات ستكون مع الوسطاء وليس مع الوفد الإيراني بشكل مباشر. أضاف كذلك بأن الولايات المتحدة وإيران ستشاركان كل على حدة في محادثات تقنية مع وسطاء من قطر وباكستان يوم غد الأربعاء، وهو ما يتوافق حقيقة مع ما أعلنه البيت الأبيض في وقت سابق بأن هذه الاجتماعات الفنية ستعقد على هامش اللقاءات رفيعة المستوى في الدوحة. وفق الموقف الأمريكي، ينصب التركيز على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم، في مقدمتها ضمان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون أي عوائق، مع تشديد واشنطن

0: المسؤول الأمريكي للجزيرة على أنها لن تسمح بإغلاقه وسترد أيضا بقوة على أي تحرك عسكري إيراني يهدد الملاحة. في المقابل يتوقع أن يدفع الجانب الإيراني باتجاه بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إلا أن الإدارة الأمريكية تربط أي خطوات في هذا الاتجاه بمدى التزام طهران الكامل ببنود المذكرة، رغم أن المسؤول الأمريكي لم يحسم ما إذا كانت المحادثات الفنية ستتناول الملف النووي الإيراني، فإن تسريبات وتقارير أمريكية محمد تشير إلى أن جدول الأعمال يشمل كذلك آليات تفكيك البرنامج النووي، تعامل مع مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وفق ما جاء في مذكرة التفاهم حقيقة بين الجانبين، إضافة إلى مسألة ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وهي مسألة بالغة الحساسية لا سيما بعد التصعيد الأخير بين الجانبين، بالإضافة إلى مسألة العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة وأيضا الأمن الإقليمي وفق ما يتم تناوله، لكن من دون مؤشرات حتى الآن إلى أن ذلك سيشمل لبنان. محمد،
1: شكرا لك محمد الأحمد، شكرا لك. معنا الآن لمتابعة هذا الموضوع معنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا من واشنطن دكتور جيمس روبنز، في ضوء آخر التصريحات الأمريكية خاصة تصريحات نائب الرئيس، ماذا تتوقع من محادثات الدوحة؟
2: في الواقع نأمل أننا سوف نتمكن من الاستمرار بالعمل على النقاط المحددة. الفرق الفنية تعمل على التعريفات التقنية وأن نمضي قدما على مسار عملية السلام. للأسف إيران اختارت ألا تتفاوض بشكل مباشر مع الأمريكيين، ولكننا نأمل أنه من خلال العمل مع الوسطاء يمكن توضيح بعض النقاط وأيضا الإطار الذي ترتبط به مذكرة التفاهم والتفسير لأحكام المذكرة. إذن هذه الاجتماعات نأمل أن توضح هذه الأحكام.
1: لا توجد سيد روبنز اتصالات مباشرة، ولكن هذا الخط الساخن مع واشنطن الذي أعلن عنه في طهران، ألا يمكن أن يكون هو البديل عن المحادثات المباشرة؟
2: لا أعرف كيف للخط الساخن أن يكون البديل، ولكنه على أي حال يأتي بالمنفعة. بكل تأكيد هو مفيد لفك الاشتباك. على سبيل المثال، إذا ما حصل أي تبادل لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري. الخط الساخن تقليديا يستخدم في واشنطن كوسيلة لخفض التصعيد في مناطق النزاع. أنا لا أعتقد أنه بنفس المستوى من الأهمية إذا ما قرناه بالمفاوضات المباشرة، ولكن يمكن أن يستخدم هذا الخط لربما للمفاوضات أيضا في غياب المفاوضات المباشرة.
1: يعني هذا بالنسبة للفهم الأمريكي، ولكن بالنسبة للفهم الإيراني سيد عباس أصلاني، ما المتوقع من هذا الخط الساخن بالتوازي مع ما يجري في الدوحة؟
2: في المرحلة الراهنة نحن نتوقع أن تركز المباحثات على التنفيذ السلس لأحكام مذكرة التفاهم. حتى الآن نرى أن الطرفين لم يتمكنا من المضي قدما للمستويات التالية من المباحثات للتوصل إلى المفاوضات النووية. هناك بعض الاختلافات في كيفية تفسير بنود مذكرة التفاهم، وهنا علق الطرفان. ولذلك نرى أن دور الوسطاء في غاية الأهمية. إيران تتحدث مع المسؤولين القطريين، ومن ناحية أخرى الأمريكيون يقومون بالمثل ويتحدثون مع القطريين أيضا. وإيران تود أن تتأكد من التزام الولايات المتحدة الأمريكية الكامل بأحكام المذكرة، وترى إيران أن هذا هو السبيل للوصول إلى مفاوضات في مرحلة لاحقة بشأن الملف النووي، ويمكن التوصل إلى تسوية ما لجسر الهوى. ولكن في غياب أي تسوية في هذه المرحلة من الصعوبة بمكان أن أتخيل

0: إن
1: الدورة القطري سوف يكون مؤثرا، وتعمل قطر على جسر هذه الهوة بين الطرفين في كيفية تفسيرهما لبنود مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذا هو الدور القطري. إن الاختلافات في وجهات النظر الأخيرة لم تكن مرتبطة بسوء فهم محدد بالنسبة إلى مذكرة التفاهم. إن المواقف واضحة في الحقيقة، سواء كانت في طهران أو في واشنطن، والاختلاف في وجهات النظر كان واضحا حتى قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم. لربما البنود قد لا تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المذكرة، ولذلك عندما وصلنا إلى مرحلة التنفيذ تود أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى حلول بديلة، وهذا غير مقبول من جانب طهران. هذا يصعب العملية على الوسطاء، ولكن المهمة ليست مستحيلة. ففي الماضي شاهدنا أن الوسطاء تمكنوا من إنقاذ العملية، والآن نأمل أنه من خلال المباحثات في قطر سوف يتمكن الطرفان من العمل على هذه النقاط التي ترتبط بمضيق هرمز. إن إيران تود أن تحصل على أموالها المجمدة، بالإضافة إلى إحلال السلام في لبنان. يمكن على هذا الأساس بناء الثقة للشروع في مباحثات مستقبلية.
2: في أجواء كهذه دكتور فريحات، ما الذي يمكن أن يقوم به الوسيط القطري؟
3: نعم، هناك طبعا الوسيط دائما له دور مهم وحيوي في مثل هذه الأزمات، على اعتبار أنه يمكنه النظر إلى الأزمة من الخارج وليس فقط من الداخل. بمعنى أن الوسيط بإمكانه أن يقدم مقترحات، بإمكانه أن يقدم ملاحظات لكلا الطرفين، بإمكانه أن ينقل المقترحات والرسائل ما بين الأطراف التي كما نرى في الوقت الحالي هي غير فعالة وغير متواصلة بشكل كما يجب، خصوصا في ظل غياب مفاوضات مباشرة. الجانب الآخر هو الخبرة الموجودة لدى الوسيط، على اعتبار أن بهاي الحالة يعني قطر لعبت دور الوسيط في العديد من الصراعات الموجودة في المنطقة، سواء كان ذلك بين أمريكا وأفغانستان أو في الشأن المني أو غيره. فهناك الكثير من الأفكار التي لا يمكن الانتباه إليها ما بين الأطراف عندما يتمسك كل طرف بموقفه. الوسيط هو يكون متحرر من هذه القيود، ولذلك مساهمته بإمكانها أن تكون مفيدة وداعمة، وبشكل خاص عندما يكون هناك ثقة الطرفين في الوسيط بأن الوسيط يحاول فعلا أن يحل هذه المعضلة. وهنا الوسيط هو يعني في هناك ثقة إيرانية بالوسيط وكذلك ثقة أمريكية، وهذا مما يساعد الوسيط أن يتحرك بشكل فعال ما بين الطرفين.
2: ولكن واضح أنه الآن هناك تركيز إيراني على الأموال المجمدة، في حين التركيز الأمريكي على مضيق هرمز.
3: نعم،
2: كيف ما العمل؟
3: لأنه كل طرف ينظر إلى الأولويات التي يحتاجها بهذه المرحلة. بالنسبة لأمريكا لا يوجد هناك أولوية أكثر من فتح المضيق حتى لا ترتفع أسعار البترول، وحتى لا يشعر المواطن الأمريكي الناخب الذي سينتخب بعد فترة بسيطة بالانتخابات النصفية. كذلك بالنسبة لإيران أيضا رفع العقوبات وتصدير النفط والأموال المجمدة هي أيضا بحاجة أن يشعر بها المواطن الإيراني نفسه. لذلك الحل بالإجابة على سؤالك هو أن يستفيد الطرفين من هذه الإنجازات، ولذلك لابد من وجود تنازلات من مستوى تحديدا الجانب الأمريكي فيما يخص الفوائد التي ممكن أن يحصل عليها المواطن الإيراني، لأنه هنا نتحدث عن أزمة اقتصادية أيضا في الجانب الإيراني، وأيضا قضية الفتح المضيق من الجانب الإيراني. وكاليباف تحدث أنه خلال 60 يوم القادمة سيكون هناك فتح في المضيق إذا مرت الأمور كما يجب. فلذلك هنا المنطقة التي يمكن أن يلتقي بها الطرفين وممكن أن يكون في هناك حل لازم.
2: المشكلة دكتور جيمس روبنز أن نائب الرئيس فانس تحدث عما سماه عدم يقين، يعني ما زلنا عالقين في مسألة مضيق هرمز والأموال المجمدة، وفانس يتحدث عن البرنامج النووي. ألا يعتبر هذا استباق لأشياء يفترض أن نصل إليها في مرحلة متقدمة بعد هذا الذي

0: يجري الآن؟
1: الأمر يعود في حقيقة الأمر إلى كيفية تفسيرنا لمذكرة التفاهم الموقعة. بالنسبة إلى إيران، ترى أن بعض البنود يجب أن ينفذ قبل الشروع في المفاوضات النووية، وهنا تتحدث إيران عن فك تجميد الأصول ورفع العقوبات والأمور من هذا القبيل. بالنسبة إلى تفسير إيران، هذه شروط مسبقة قبل الوصول إلى الملف النووي أو حتى موضوع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي ترى أن الأمرين يسيران بالتوازي على أساس الأداء الإيراني، وهذا اختلاف جذري في وجهات النظر حول طبيعة العملية، ولذلك وصلنا إلى هذا المأزق أو الحائط المسدود. طالما أن التفسيرين يختلفان، ما من تقدم يمكن أن يحرز بشأن الجوهر، والجوهر هو النقطة الأساسية في أي مفاوضات. ولذلك من الأهمية بمكان أن يتوقف كلا الطرفين عن المباحثات التي لا تركز على الجوهر. إذن يجب التركيز على النتائج.
0: هل تتوقع سيد روبنز أن تستمر محادثات الدوحة لأيام طويلة حتى حل هذه الإشكالات المختلفة؟
1: يصعب أن نجيب عن هذا السؤال. إذا ما لم تعرب إيران عن استعدادها لمفاوضات مباشرة وكل شيء يتم عبر الوسطاء، في الحقيقة ما من حاجة لوجود الوفد الأمريكي في قطر. أعتقد أن الوسطاء، أو نتحدث عن أشخاص، عن شخصيات رفيعة ومنشغلة في أمور أخرى، طبعا هذا أمر يمكن أن يتم العمل عليه. الفرق الفنية باستطاعتها أن تعمل طبعا، ويمكن أن تستمر بالعمل، ولكن التقدم الأساسي لا يحصل إلا في حال انخرطت إيران بشكل كامل في هذه الصيرورة.
0: إيران اليوم سيد عباس أصلاني على لسان قليباف قالت بأن طهران لن تشارك في أي محادثات مقبلة إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. لو أردنا أن نفصل أكثر، هل معنى ذلك أن إيران لن تعود بعد محادثات الدوحة إلا إذا تمت تلبية 1، 2، 3 من شروطها؟
1: لقد تفاوضت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن سياق انعدام الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. مستوى انعدام الثقة في أعلى مستوياته، وذلك بسبب تعرض إيران لهجمات عسكرية لمرتين في خضم المفاوضات التي كانت جارية. لذلك الآن هناك مفاوضات يتم العمل عليها، والعمل يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى قوامها إجراءات بناء الثقة بين الطرفين لتعبيد الطريق أمام المباحثات المستقبلية. بالنسبة إلى الإيرانيين، من الأهمية بمكان أن تكون الشروط في أي اتفاق قابلة للتطبيق وأن تنفذ بالفعل. إذا ما لم يتم تنفيذ الشروط في هذه المذكرة، إذا تنتفي الحاجة إلى مباحثات إضافية، ولا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي. على الورق لدينا بعض البنود، ولكن على الأرض الاختلافات لا تزال قائمة، ولذلك تصر إيران على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم، وهذا من ضمن البنود الواردة في المذكرة. و هناك عمل الآن على هذه الشروط، هذه البنود، البعض منها لم يطبق بعد. إذا ما امتثلت الولايات المتحدة وإذا ما تم التحقق من ذلك بالفعل، باستطاعة إيران أن تمضي قدما إلى المرحلة التالية. هي لم توافق على مذكرة التفاهم لمجرد توقيع ورقة أو قصاصة ورق، بل الهدف هو استحداث حد أدنى من الثقة لتمهيد العمل على المباحثات المستقبلية. ولذلك المنظور الأساسي هو منظور الثقة، لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما كانت الولايات المتحدة تتسم بالجدية، يتعين عليها أن تمتع

0: أمثلة لما تعهدت به، ولذلك ما من مفاوضات قبل تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.
1: إذن المشكلة دكتور فريحات مرة من أخرى في هذا التعبير، الحد الأدنى من الثقة غير موجود.
2: هذا طبعا مشكلة كبيرة عندما لا يكون هناك ثقة ما بين الأطراف، ولذلك يتم بعالم المفاوضات استخدام ما يسمى بالنهج التدريجي في المفاوضات، بحيث أن يكون في هناك إنجازات بسيطة يتم البناء عليها من أجل أن يكون هناك ثقة تستطيع بعد ذلك أن تتحدث بالقضايا المعقدة اللي هي مثل موضوع التخصيب النووي والآخر. ولكن المشكلة هنا حتى القضايا الصغيرة وهي مثل فتح مضيق هرمز الذي لم يكن موجود قبل هذه الحرب، هي أصلا يعني لاحظنا أن هناك خلافات شديدة عليها. وطبعا هذه بناء الثقة هي ليست موجودة بالهواء، بل على العكس تماما، هي مبنية على حوادث بالذاكرة الحديثة لهذا الصراع، على اعتبار أن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خلال المفاوضات، فترة المفاوضات. لذلك باعتقادي هذا النهج التدريجي الذي يفترض أن يكون هناك بناء ثقة ثم يبنى عليها لا يعمل في الوقت الحالي. ربما آن الأوان أن يكون هناك نقاش شاملة، صفقة شاملة التي تشمل كل القضايا في خلال 60 يوم. من الإمكان أن يكون هذا النهج الآخر اللي هو النهج الكلي لقضايا الصراع بهذه الحالة، يعني أن يتم الحديث في موضوع المضيق وموضوع رفع العقوبات وموضوع التخصيب ثم وتحرير الأموال المجمدة، بحيث أن يكون هناك صفقة شاملة لهذه القضايا كلياتها، والتنفيذ يكون على درجات. هذا النهج لم يجرب حتى هذه اللحظة، لأنه يعني في اعتقاد أن هناك صعوبة في هذا الحديث. ولكن نرى أن النهج التدريجي هو ليس بأسهل، بالعكس تماما. اعتقادي أنه برز عندنا ديناميكية جديدة هنا بالنهج التدريجي هذا، أن مسألة الفتح المضيق وإغلاق المضيق تتحول إلى ورقة بدون نهاية، تستخدم بدون نهاية. يعني اليوم تصريحات قاليباف يتحدث أنه الإعفاء من قضية المرور من مضيق هرمز هي فقط ل60 يوم. فإذا إيران تنوي استخدامها مرة وثنتين وثلاث وإلى بدون نهاية، ولذلك هذه ستبقى تبرز مشكلة كبيرة. لذلك ربما آن الأوان التفكير بصفقة شاملة، بحيث أن تضع كل الأمور لقيد الاتفاق ما بين الأطراف ثم ننهي هذه المسألة بشكل مستمر. هذا لم يتم تجربه حتى هذه اللحظة، ولذلك أعتقد أنه بالإمكان البحث في هذا الجانب.
1: إذا أخذنا موضوع التدرج سيد جيمس روبنز الذي يشير إليه الدكتور فريحات، هل يمكن أن نبدأ هذا التدرج بـ6 مليار دولار التي عند قطر، والتي يمكن أن أعطيت كاملة أو جزء منها على الأقل قد نشرع في خطوات مستقبلية تكون أفضل، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو غيره؟
0: يمكن أن يحصل ذلك، أو لربما يمكن أن يكون المبلغ أقل حتى. طبعا رقم 6 مليارات ليس رقما سحريا، قد يكون مليار، قد يكون نصف مليار. يمكن على سبيل المثال أن نتحدث عن إجراءات تدريجية لبناء الثقة، تبدأ بفك لتجميد بعض الأصول. نعم بكل تأكيد، ولكن في الوقت نفسه رأينا أن إيران أطلقت النيران واستهدفت السفن في مضيق هرمز الذي كان من المفترض أن يكون مفتوحا لمدة 60 يوما. إذن الثقة تحصل عند كلا الطرفين، هذا أمر أساسي. نعم تحصل إيران على أصولها المجمدة، ولكن ما الذي تعطيه بالمقابل؟ يجب أن تعطي شيئا ما، لا يمكنها أن تتصرف وتقول نحن نمتثل لأحكام الاتفاق. يتعين عليها أن تمتثل إلى أحكام الاتفاق، يجب أن تقدم شيئا بالمقابل. الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا لا تثق بإيران. إذن إذا ما كنا نود أن نتوصل إلى هذه المرحلة، الأمور يجب أن تكون شاملة. نعم العمل التدريجي لا بأس به، ولكن على أن يتم من كلا الجانبين.
1: التدريجي بهذا المعنى دكتور فريحات، ضيفنا الأمريكي فسره بعقلية الأقساط، يعني الصغيرة. يعني
2: أشكرك محمد، هذه برأيي أساس المشكلة، وهذا الذي لا يمكن من بناء الثقة اللازمة. يعني المسألة هي ليست خاضعة لمبدأ المساومة، 6 مليار ولا 5 مليار ولا 3 مليار، هذا تماما هو ما يخلق أو ما يعزز عدم الثقة، لأنه لا يوجد إيمان بالمبدأ، يوجد هناك مساومة. دعنا نتذكر أن هذه الأموال هي أموال إيرانية بالأصل، وهي مجمدة، حتى يكون هناك بناء ثقة دون أن يكون 6 مليار، لماذا لا يكون 10 مليار 8 مليار مثلا؟ وهذا لا يفقد الطرف الأمريكي الورقة، ورقة الأصول المجمدة، لأن الأصول المجمدة 100 مليار. يعني الطرف الأمريكي يستخدم قضية الأموال المجمدة لتشكيل السلوك السياسي الإيراني، بمعنى أنه إذا تصرفتم بطريقة معينة نفرج عن عدد عن قسم من الأموال، فلديك 100 مليار وبإمكانك أن تتصرف. فعندما يكون الخلاف 6 مليار أعطي 8، هذا يعزز الثقة، بناء الثقة أنه فعلا أنت معني. ولكن عندما تكون 6 مليار لا، يعني نستخدم 2 مليار، هذا يثير مخاوف كبيرة لدى الطرف الآخر ويعزز عدم الثقة وليس بناء الثقة، ثم نرجع إلى نفس المشكلة ونخسر ورقة بإمكاننا أن نستخدمها من أجل بناء الثقة ومن أجل أن يكون هناك تقدم للأمام.
1: هل بهذا المعنى سيد أصلاني أن إيران واعية بأن موضوع الأصول المجمدة ورقة كبرى بيد الولايات المتحدة، فطهران لا تملك إلا التلويح بورقة هرمز، فصارت هرمز مقابل الأصول، هل وصلت اللعبة بين قوسين إلى هذا الحد؟
0: في الواقع هذا جزء من المعادلة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك عبارة عن كل المعادلة، الأموال مقابل المضيق. ولكن كما تفضل الدكتور إبراهيم فريحات في الاستوديو، هذه أموال إيرانية وليست أموال لطرف آخر، وهي جمدت لمدة سنوات ويجب المضيق قدما وفقا للمذكرة التي وقعت. الضيف الآخر، الضيف من الولايات المتحدة، تحدث عن مليار أو نصف مليار، هذا يغذي انعدام الثقة في كل هذه العملية. هذا ليس من بين التدابير التي تؤدي إلى بناء الثقة. إذن إيران قالت إنها بحاجة إلى فك لتجميد الأصول، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمتثل لبنود المذكرة. بالنسبة إلى مضيق هرمز، نحن نعرف أن إحدى أهم الأسباب لانخراط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية كان بالفعل إعادة فتح مضيق هرمز. نحن نعرف أن هذه الحرب شنت على إيران، لو لم تشن هذه الحرب نعرف أن المضيق كان مفتوحا، الأمور كانت سهلة ولم تكن المنطقة فيها حرب مستعرة. ولكن الآن كل هذه العناصر زادت في تعقيد المشاكل وبالفعل نفسه الحل الممكن. هذه الفكرة في إيران. الآن وصلنا إلى مرحلة المذكرة التفاهم هذه، وبالتالي العودة إلى الخيار العسكري من جانب الولايات المتحدة لن يأتي بالمنفعة ولن يؤدي إلى إخضاع إيران، بل سوف يزيد في التعقيدات التي سوف تعترض المسار في المراحل التالية. إيران لديها شواغل في الحيز الأمني، تعرضت لهجمات عسكرية، ولذلك لن تتخلى عن الورقة الاستراتيجية ألا وهي مضيق هرمز، وهي تعرف أنها إذا ما تخلت عن ورقة مضيق هرمز لربما سوف تتعرض مجددا إلى اعتداءات عسكرية، ولذلك تصر على الإبقاء على ورقة مضيق هرمز بين يديها، وباستطاعتها أن تستخدم هذه الورقة في حال لم تنفذ الولايات المتحدة المذكرة. لذا أعتقد أن كلا الطرفين يتعين عليهما أن يمتثلا لأحكام المذكرة بنية حسنة من أجل التمهيد للتوصل إلى المفاوضات النووية التي تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل محتمل. هذه هي الحالة. أنا لا أعتقد أنه في غياب تنفيذ أحكام المذكرة يمكن المضي قدما، بل على العكس يمكن أن نشهد تصعيدا في المنطقة. إن رئيس مجلس النواب الإيراني عبر عن الموقف الإيراني. إيران منخرطة في المباحثات، ولكن في غياب تنفيذ المذكرة إيران على أهبة

0: استعداد للعودة إلى الحرب. السيناريو الأفضل هو الوصول إلى حل تفاوضي، ولكن ذلك يتطلب تنفيذا فعالا لمذكرة التفاهم. في غياب التنفيذ لا ثقة بكل هذه العملية التفاوضية، ولا يمكن إحراز التقدم على المسار الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا عباس أصلاني من طهران، دكتور جيمس روبنز من واشنطن، والدكتور إبراهيم فريحات هنا في الاستوديو. شكرا لكم جميعا. ومع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن بجنوب إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب من التعافي من أثار الحرب هناك.
2: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
3: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
2: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
4: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
2: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءا من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: ننتقل الآن إلى الملف اللبناني، خاصة مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والاجتماعات التي تعقد في بيروت. معنا من بيروت تامر السمادي، ومعنا من رام الله محمد خيري. لو بدأنا بتامر السمادي فيما يتعلق بالنشاط الذي جرى اليوم والاجتماعات التي عقدها عون في مع القيادات العسكرية، سواء قائد القيادة الأمريكية أو قائد الجيش اللبناني.
5: بالفعل محمد، كان لقاء مهما جمع الرئيس اللبناني بقائد الجيش اللبناني، أيضا بحث معه وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية الخطوات المقبلة لمهام الجيش في الجنوب اللبناني، وتحديدا في المناطق التجريبية التي كان يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي زعم أنه انسحب من منطقتين تجريبيتين في إشارة إلى بلدتي إفرون وزوطر الغربية، وهذا الانسحاب لم يكن حقيقيا، لأن تلك القريتين لم تكونا محتلتين منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة، وهو الآن يتراجع عن هذا الانسحاب المزعوم على حد قوله. لكن الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش الخطوات المقبلة المناطة بالجيش اللبناني، والجيش اللبناني كان من المفترض وفقا للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل أن يدخل إلى هذه البلدات التجريبية كمرحلة أولى على أمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإن بشكل تدريجي ليحل محلها الجيش اللبناني. أيضا الرئيس اللبناني بحث مع قائد الجيش الخطوات القادمة للوصول إلى المناطق الحدودية الدولية.

0: في الجنوب، وأيضا تحدث عن الأدوار التي يقوم بها الجيش من قبيل حفظ الأمن والحفاظ على السلم الأهلي، وأثنى على ذلك، وأيضا رفض حملة التشكيك التي تقوم بها إسرائيل إزاء الجيش اللبناني والتشكيك بوطنيته وبدوره المناط به من قبل المؤسسات السياسية السيادية في البلاد. على وقع ذلك الجدل يتواصل، الصخب يتواصل حيال هذا الاتفاق الإطاري والانقسام. أيضا المؤسسة الرسمية ممثلة برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تتمسك بهذا الاتفاق الإطاري، ترى فيه مخرجا للحرب، وترى بأنه سوف يقود في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيلي كامل. الرئيس اللبناني تحدث مع قائد المنطقة المركزية في الجيش الأمريكي خلال زيارته أمس في هذا السياق، وكان تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، وأشار إلى أن لبنان يأمل بتدخل أمريكي حقيقي فيما يتعلق بوقف الخروقات الإسرائيلية والتزام إسرائيل بالانسحاب التام والكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة في نهاية المطاف، والحديث عن أكثر من 650 كيلومترا. لكن كما أشرنا الانقسام يتواصل بين الأفرقاء جميعا، الموقف الرسمي واضح لكن يقابله موقف الثنائي حزب الله وحركة أمل المندد بهذا الاتفاق الذي يرى فيه تنازلا مجانيا على حد وصف الكثير من البيانات التي تخرج عن حزب الله تحديدا للجانب الإسرائيلي. والأمر لم يقعد مقتصرا على حزب الله وعلى حركة أمل فقط محمد، هنالك شخصيات كيانات سياسية حزبية وازنة باتت تدخل على خط النقد لهذا الاتفاق. نتحدث عن وليد جنبلاط، ونتحدث عن العديد من القوى والكيانات، لا سيما الجماعة الإسلامية، ورئيس التيار الوطني الحر اليوم كان في زيارة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وتحدث في هذا السياق وأشار إلى خطر الوقوع في الفتنة، وهذا المصطلح بات يتكرر نهاية محمد كثيرا خلال اليومين الماضيين على وقع هذا الانقسام الحاد وغير المسبوق.
1: شكرا لك تامر السمادي. في المقابل محمد خيري، إسرائيل آخر التصريحات تظهرها بأنها لا تنوي أصلا حتى البدء بالانسحاب كمرحلة أولى ضمن الاتفاق.
2: فعلا هذا ما أشارت إليه هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل محمد، فعليا نقلا عن مصادر، وهي أن الجيش الإسرائيلي سيؤجل انسحابه من قريتي زوتر وكذلك فرون التي كان قد أعلن بأنه سينسحب منهما. يقول هذا المصدر إن الجيش بحاجة إلى مزيد من الوقت، وإن الأمر بحاجة إلى التأني خاصة في ظل التطورات في الجبهة اللبنانية، وكذلك في ظل المساعي الإسرائيلية لإنشاء هيئة مشتركة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لن ينسحب الجيش كما تشير هذه المصادر حتى يتأكد من استطاعة الجيش اللبناني أن يتقدم بخطوات ملموسة على الأرض من أجل نزع سلاح حزب الله. هذا هو آخر ما صرح به في إسرائيل. اليوم كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا في الجنوب اللبناني، هناك قال إن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق ما دام حزب الله وسلاح حزب الله موجود فيها. وكذلك القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أيضا مساء يوم أمس القول بأن إسرائيل ترفض وجود قوات فرنسية أو أممية أو هذه الخطة التي تهدف إلى نشر 5000 من هؤلاء بعد انتهاء مهلة اليونيفيل في تلك المنطقة. وكذلك الأمم المتحدة تقول إسرائيل بأن القوات الدولية لم تساهم في المشهد اللبناني خلال السنوات الماضية، وكانت تبلغ فقط عن أي خروقات، ولكنها لم تساهم فعليا في وضع حد للتطورات التي وصلت إليها هذه الجبهة في هذه الأثناء. كان نتنياهو أشار اليوم أيضا إلى أن لدى الجنود الإسرائيليين إمكانية الرد وبمفردهم على أي انتهاكات يتعرضون إليها، وأخبر الجنود بأن بإمكانهم الرد دون الرجوع إلى القيادة، ردوا بالأول ثم عودوا إلى القيادة بعد ذلك. وهذا ما فعله ربما الجيش الإسرائيلي عندما أعلن اليوم عن اغتياله أحد عناصر حزب الله، مبررا ذلك بأنه كان يشكل خطرا على القوات الإسرائيلية. يعتقد نتنياهو بأن إسرائيل استطاعت توجيه ما سماه لك. نعم.

0: قوية للمحور الإيراني. هو يقول بأن حزب الله كان أحد أعمدة هذا المحور، وبأنه كان يمتلك عددا كبيرا من الصواريخ، والآن يمتلك عددا أقل من ذلك.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. وفي هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء الاتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
2: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلا برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
3: هو أفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه، أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
2: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
4: هذا الاتفاق كرس الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
2: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيدا التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
5: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جوخدر، الجزيرة، بيروت.
1: ومعنا من بيروت يوسف الدياب الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من العاصمة اللبنانية أيضا يونس عودة المحلل السياسي. أهلا بكما. لو بدأنا بالسيد يوسف الدياب، الآن في ضوء آخر الأخبار الواردة من الإعلام الإسرائيلي فيما يتعلق بعدم رغبة إسرائيل في أن تبدأ أصلا أي تحريك أو انسحاب، ما الموقف اللبناني المطلوب الآن؟
6: مساء الخير استاذ محمد.
1: لا،
6: واضح ان الاسرائيلي يريد ان يتنصل اليوم من ما وقع عليه في اتفاق الاطار في واشنطن مع لبنان وبرعايه امريكيه. واعتقد الان ان المسؤوليه تقع بالدرجه الاولى على الاداره الامريكيه التي رعت هذه المفاوضات ورعت الاتفاق ووقعت عليه، وبالتالي هي الجهة الضامنة لتنفيذ ما حصل. بتقدير اليوم الإسرائيلي يرفع الشروط عاليا ويرفع سقف المطالب، لكن يفترض أن يكون ملزما بالذهاب إلى ما وقع عليه في واشنطن. وبتقديري إذا بالفعل نفذ ما قاله الجانب الإسرائيلي سواء كان بنيامين نتنياهو أو كاتس أو رئاسة الأركان الإسرائيلية بالبقاء في لبنان لوقت طويل، هذا ينسف كل ما تم الاتفاق عليه، وهذا يعني

0: أن الأمور ستعود إلى دائرة التصعيد من جديد. للأسف طبعا اليوم الدولة اللبنانية يعني بوضع صعب جدا، لا الجانب الإسرائيلي لذلك ولا أيضا حزب الله يلاقيها في منتصف الطريق من أجل أو إبداء الليونة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبالتالي اليوم إسرائيل تجد في بقاء حزب الله ذريعة للاستمرار في الاحتلال، وحزب الله يجد في الاحتلال الإسرائيلي ذريعة للتمسك بسلاحه وليقوى أن هذا السلاح يبدو أن يبقى، وأن هذا الاتفاق بحكم اللغة طالما أن إسرائيل لا تريد الانسحاب قبل كل شيء من الأراضي اللبنانية. وهذا يعني أن هناك احتمالية كبيرة ليعود التصعيد في لبنان على مستوى واسع، وللأسف هذا يتلاقى مع الأجواء السلبية التي ترد من يعني المفاوضات أو من نتائج مؤتمر إسلام أباد والعودة الأمريكية إلى التلويح بإلقاء القنابل مجددا على إيران. بمعنى أن حزب الله اليوم يريد أن يبقي لبنان مرتبط بالوضع الإيراني، فيما إسرائيل تريد أن تحيد لبنان على هذه المسألة وتستفرد بأن تكون هناك قرارات يعني منفصلة عما حصل في
1: نعم،
0: إسلام أباد. وبالتالي للأسف الشعب اللبناني وأبناء الجنوب هم من يدفعون الثمن بالتهجير والقتل والتدمير ومزيد من الاحتلال للأراضي اللبنانية.
1: على ذكر ارتباط الملفين اللبناني والإيراني سيد يونس عودة، اليوم رئيس البرلمان الإيراني في تصريح مهم يقول بأن تقرر إنشاء لجنة للإشراف، لجنة إيرانية أمريكية لبنانية للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان. هل معنى ذلك أن في النهاية هذا المسار الإيراني لم يختفي وأن لبنان قد يشارك فيه أيضا؟
2: يعني على ما يبدو أن هذا كلام واضح، إذا كان الإيرانيون مصرون على ذلك وهو البند الأول في كل الأحوال من الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي كان يصر على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. إنما لبنان يعني السلطة الرسمية رفضت ذلك في البداية ثم رحبت، ومن ثم انتقلت إلى مسار آخر فرضه الأمريكيون للانقلاب على هذا الاتفاق. المشكلة الآن هي ليست في هذا المسار. أنا أعتقد أن المشكلة الرئيسية وأخشى أن يتجاوب معها أو تتجاوب معها السلطة اللبنانية بالذهاب إلى اتفاق على الاتفاق الذي انقلبت عليه إسرائيل ولم تنفذه، ولم تنفذ وقف إطلاق النار، ولم تنفذ أي انسحاب، لبل الآن تطالب بآليات جديدة، بمعنى آخر اتفاق على الاتفاق. وهذا ديدن إسرائيل المعروف منذ تكوينها على أرض فلسطين. وبالتالي الخشية هنا، أنا أعتقد أن على لبنان ليس فقط مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة فرض تنفيذ الاتفاق الذي هي دبجته، هذا الإطار أقصد، والذي يعني يتخلى عن السيادة اللبنانية ويمنع عن محاكمة إسرائيل ماضيا وحاضرا ومستقبلا على كل الجرائم التي ارتكبتها. والأخطر في ذلك أن في هذا الاتفاق ملحق سري لبنان لم يقدم منه شيئا إلى الشعب اللبناني، ولا يقول للشعب اللبناني ما هو مضمون هذا الملحق السري الذي يخاف لبنان من إعلانه، لأن بنود الإطار نفسه يعني يتضمن كثير من المخاطر ليس فقط على السيادة وعلى بقاء الاحتلال وتأبيد الاحتلال على الأرض اللبنانية. وهو ما قاله وكرره كل يوم بنيامين نتنياهو في آخر تصريحات اليوم أنه لا انسحاب، لا بل زاد أكثر أن الحرب لم تنتهي، وأن من يريد أن يعيش في الشرق الأوسط يجب أن يكون قويا.
1: هل يعني يعني يعني يعني يعني اسمح لي اسمح لي بهذه المقاطعة، هل هل هل معنى ذلك بأن هذا التعثر، وهنا أعود للسيد يوسف دياب، هل هذا التعثر هو الذي، وهذا الإشكال في مضمون الاتفاق، هو الذي جعل الحكومة لا تعرضه على مجلس الوزراء ولا تعرضوا حتى على مجلس النواب مثل ما فعلت في الترسيم الحدود البحرية. يعني هل هذا هو الإشكال الآن؟
0: لا، اتفاق إطار أستاذ محمد وليس معاهدة دولية ولا اتفاق سلام، هذا اتفاق إطار.
1: ولكنه واضح أنه يتضمن العديد من النقاط الإشكالية التي تثير الجدل الآن في الساحة اللبنانية.
0: نعم، ليس هناك من شيء إلا ما يثير الإشكال في لبنان. كل الملفات في لبنان، تعيين حاجب في الدولة اللبنانية يثير الإشكالات، فما بالك بموضوع بهذه الأهمية. هذا اتفاق إطار غايته الانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى قراها وإعادة إعمار ما تهدم. ما يجب أن يعرض على الحكومة لأخذ الموافقة ومن ثم مجلس النواب عندما يكون اتفاق مستدام يفرض على الدولة أو يوجب على الدولة مترتبات مالية والتزامات طويلة الأمد أو ربما التزامات أبدية ودائمة. لكن هذا هو اتفاق إطار يهدف إلى وقف النار، انسحاب إسرائيل، تحديد الحدود ما بين لبنان وإسرائيل وتحرير الأسرى. بتقديري وكل الدستوريين الذين سمعتهم يناقشون في هذا الأمر، هو لا يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء ولا من المجلس النيابي. أعتقد أن ما يثيره فريق حزب الله بهذا الموضوع أو المعترضين على هذا الاتفاق هو إثارة مزيد من الخلافات داخل المؤسسات الدستورية حوله أو داخل الحكومة وداخل المجلس النيابي ونقله إلى صراع ليكون صراعا سياسيا على مستوى الدولة والمكونات اللبنانية بشكل كامل. على كل حال، أنا أعتقد أن هذا الأمر إذا ما عرض على مجلس الوزراء، أنا بتقديري بحسب التركيبة السياسية القائمة حاليا والتوازنات، هو يحظى بأكثرية في الحكومة وأغلبية في المجلس النيابي يمكن التصديق عليه. لكن من البعد الدستوري والقانوني هو ليس بحاجة إلى عرض على المجلس النيابي ليكون قانونا. هو
1: ولكن يعني ولكن الإشكال الآن، اسمح لي بالمقاطعة حتى أنهي مع السيد يونس عودة ونحن في انتظار رأس الساعة، ولهذا سيكون هذا سؤالي الأخير لك يا سيد يونس عودة. في ضوء هذا الوضع المعقد، ما المطلوب من حزب الله برأيك وكل القوى التي تعارض هذا الاتفاق الإطار؟
2: يعني بكل بساطة، وقد أعلن حزب الله وأعلن كل القوى السياسية أنها ضد الفتنة وترفض الفتنة وترفض حتى التحرك في الشارع، رغم معارضتها الكلية لهذا الاتفاق ورغم معارضتها المبدئية للمفاوضات المباشرة التي ذهب إليها لبنان، رغم أن كان هناك اتفاق واضح وانقلبت عليه إسرائيل ولم تنفذ منه أي شيء وبقي القتل. هذا الاتفاق الجديد يستمر القتل، وفي هذه الأثناء التي أتحدث معك بها هناك عملية تفجير وجرف كامل لبلدة طلوسة. طبعا يحصل كل لحظة وكل ساعة عمليات تفجير وعمليات قتل أين ما يتمكن الإسرائيليون. حزب الله ملتزم على أساس فقط إطلاق النار الذي أعلن في 19 من هذا الشهر في سويسرا، وحتى الآن السلطة اللبنانية لم تتحرك في هذا الإطار، وحتى في الاتفاق الذي فعلته رغم كل ما يشوبه ويختزنه من مواد متفجرة في الشارع اللبناني.
1: شكرا لك.
2: السلطة اللبنانية تسقط، ويبدو أنها أيضا كما قلت في البداية ربما تذهب إلى
1: شكرا لك سيد يونس،
2: أو تجر إلى اتفاق على هذا الاتفاق الجديد من خلال توريط المؤسسه العسكريه.
1: شكرا معذره وصلنا للساعه. شكرا لضيفينا الان مع محمد حمدان.
3: شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا مرحبا بكم. اذا في هذه التغطيه المستمره للتطورات في مضيق هرمز والاوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل. أضاف قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. بجانبها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة، مؤكدة أن ويتكوف وكوشنر أكد التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في واشنطن قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن رئيس دونالد ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط قبل أن يقرر الخطوة التالية. وأضاف فانس أنه واثق تماما من أن عبور السفن من مضيق هرمز لن يخضع لأي رسوم، معتبرا التصريحات الإيرانية بهذا الشأن للاستهلاك المحلي. في الملف اللبناني نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحاً ويهدد إسرائيل. جاته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، مرحبا بك معنا محمد. إذن الخارجية القطرية تؤكد أن كوشنر وويتكوف يؤكدان المضي في مسار التفاوض و البحث الوصول لاتفاق النهائي، ما الذي يقال في واشنطن عن هذه الزيارة وعن نتيجة المباحثات في الدوحة؟
4: نعم، أحدث التصريحات جاءت من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقابلة مع بودكاست محلي، حيث أكد أن المحادثات الفنية المرتقبة مع إيران في الدوحة ستستند إلى ما أنجز في مسار التفاوض في سويسرا بحسبه، حيث شدد على أن واشنطن تتمسك باتفاق يقوم على التزامات إيرانية دائمة وقابلة للتحقق عبر عمليات تفتيش مستمرة تضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. أوضح كذلك أن الإدارة الأمريكية ترى نفسها أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق يغير سلوك إيران أو الاكتفاء بحسبه بتثبيت المكاسب التي تحققت للآن، في إشارة إلى تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، مع الإقرار بأن الغموض لا يزال قائما بشأن الخطوات التي قد تقدم عليها طهران. في ملف مضيق هرمز اعتبر فانس أن التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور لا تتجاوز كونها رسائل موجهة للاستهلاك الداخلي الإيراني، أكد ثقته بأن المضيق سيبقى مفتوحا من دون رسوم، وبأن الرئيس دونالد ترامب ماض في المسار التفاوضي مع التزامات يمكن التحقق منها، وبأن ترامب أمامه أيضا قدر كبير من المرونة وكذلك من الخيارات. أشار فانس إلى أن ترامب يسعى لتخفيف الضغط عن الاقتصاد العالمي، مشيرا في هذا السياق إلى أن حركة ناقلات النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب بل تجاوزتها في بعض الأحيان، وبأن أسواق الطاقة بدأت تستعيد نوع من التوازن التدريجي وفق ما قال. فيما يتعلق بمحادثات الدوحة، ترامب كان قد استبق هذه الجولة بالتأكيد أنه سيقيم نتائجها في ضوء ما ستسفر عنه من مخرجات محمد. في هذا السياق مسؤول أمريكي رفيع كشف للجزيرة بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وكذلك المستشار جاريد كوشنر سيجتمعان الثلاثاء في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وهو ما تم بالفعل، وأيضا مع وسطاء آخرين لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. أوضح هذا المسؤول أن هذه اللقاءات ستكون مع الوسطاء، أي أنها لن تكون مع الوفد الإيراني بشكل مباشر. لكن المسؤول الأمريكي أشار بالمقابل إلى أن الولايات المتحدة وإيران ستشاركان عمليا كل على حدة بشكل منفصل في محادثات تقنية مع وسطاء من قطر وباكستان يوم الأربعاء، وهو ما يتوافق حقيقة مع ما كان أعلنه البيت الأبيض بأن هذه الاجتماعات الفنية ستعقد على هامش اللقاءات رفيعة المستوى، في إشارة إلى اجتماعات كوشنر وويتكوف مع الوسطاء. وفق الموقف الأمريكي ينصب التركيز في هذه المحادثات على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم، في مقدمتها ضمان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون أي عوائق، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين، مع التشديد أيضا أن واشنطن

0: أن تسمح بإغلاق المضيق وسترد بقوة على أي تحرك عسكري إيراني يهدد الملاحة، كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية روبيو في إحاطة مع قادة الكونغرس أمس وفق تقارير أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة. في المقابل يتوقع أن يدفع الجانب الإيراني باتجاه تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة بربط أي خطوات في هذا الاتجاه بمدى التزام طهران بالكامل ببنود المذكرة، وهناك أيضا تأكيد بأن هذه الأموال لم يتم الإفراج عنها لحد الآن. رغم أن المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة لم يحسم ما إذا كانت المحادثات الفنية التي ستعقد الأربعاء ستتناول مسألة الملف النووي الإيراني، إلا أن تسريبات وتقارير أمريكية تشير إلى أن جدول الأعمال يشمل المسألة النووية، مسألة التعامل مع مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى مسألة ضمان أمن الملاحة وأيضا ملف العقوبات. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. وينضم إلينا الآن من واشنطن ستيفن هيدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، ومن طهران دكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا. دكتور إبراهيم، إذا لنبدأ بتفكيك المشهد في الدوحة.
2: نعم.
1: هنالك لقاءات فنية للأطراف مع الوسطاء بشكل مفصل، يؤكد الأطراف أنها بشكل مفصل، لكن ما علاقتها باللجان التقنية التي من المفترض أنها انبثقت عن مذكرة التفاهم، حيث كما أشار مراسلنا كان من المفترض أن ينطلق مثلا مباحثات الملف النووي؟
2: نعم، باعتقادي هذا أحد مراكز القوة بهذه المفاوضات التي يعطيها نوعا من الإيجابية، أن يكون هناك مسارين، المسار الفني والمسار السياسي. المسار الفني هو يتعامل مع إشكاليات تقنية وبحاجة أن يجد نوع من الحلول الخلاقة التي تلبي مصالح الأطراف كلها، ولكنه لا يصنع قرار. القرار السياسي هو ليس لدى اللجان الفنية. اللجان الفنية تبحث، تقدم مقترحات، تقدم حلول، ولكن يبقى القرار النهائي هو بيد الجانب السياسي. ولهذا السبب حضور الجانب السياسي معا حتى عندما لا يكون هناك مفاوضات سياسية مباشرة هو يمكن العملية التفاوضية ككل من أن يكون في هناك قرار أيضا سياسي حول هذه الحلول، لأنه إذا رفضت بعض المقترحات سواء كانت تتعلق بفتح المضيق أو الأموال المجمدة أو رفع العقوبات يكون هناك بحث آخر أو بحث جديد من قبل اللجان الفنية. فإذا باعتقادي هذا الترتيب من الجانبين هو يضع المفاوضات على المسار الصحيح، ولكن طبعا التحديات كبيرة والحلول هي بحاجة
1: سريعة على المسار الصحيح، لكنه هو نفسه المسار، مسار مذكرة التفاهم، لأن الأولويات تغيرت.
2: نعم بكل تأكيد، لأنه هي كلا المسارين السياسي والفني يعمل على مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هناك الكثير من البنود التي تحتمل أكثر من تفسير، يعني هناك اتفاق على فتح المضيق، ولكن المذكرة التفاهم لا تتحدث عن من الذي سينظم عملية المرور من المضيق، سواء كان في هناك رموز، في هناك
1: رسوم
2: سواء كانت تتعلق في الجانب الأمني أو البيئي أو الآخر، هذه كلها أسئلة كثيرة. ثم الفترة المحددة، هل هي 60 يوم أم أكثر إلى آخره، ولذلك هذه كلها بحاجة إلى مفاوضات جديدة. ودائما نتحدث عن أن النجاح هو ليس بتوقيع الاتفاق ولكن بالقدرة على تنفيذه، بمعنى أن نضع آليات للتنفيذ. هذه الآليات التنفيذ لا يوجد هناك أي اتفاق سواء كان مذكرة التفاهم هذه أو أي اتفاقات دولية أخرى تتحدث عن التفاصيل، كل التفاصيل الدقيقة. ولذلك هذه المفاوضات التي نراها نبدأ اليوم كان يفترض أن تبدأ يعني مبكرا أكثر حتى يتم التعاطي مع هذه التفسيرات. طيب، المختلفة.
1: دكتور ساسان كريمي، إذا كان هذا محور تفاوض خاصة في البنود التي عليها تفسير مختلف من الطرفين وعليها خلاف في التفسيرات، لماذا يقطع قاليباف إذن باب التفاوض والمشاورات بأن إيران لن تتنازل عن حسم المضيق والحرية والملاحة والسيطرة على مضيق هرمز؟ إذا كان ذلك خاضعا للتفاوض سواء في الدوحة أو في المذكرة، فلماذا يحسم هذا الأمر إذن قاليباف؟
3: Thank you very much for having me. شكرا لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. من المنظور الإيراني بالنظر إلى الخروق السابقة والعقلية والذهنية لدى المفاوضين الأمريكيين التي تستند على التنازلات المقدمة من الطرف الآخر، من المنظور الإيراني الحاجة في ديباجة أي عملية تفضي إلى تفاوض جدي يجب أن تقضي بالامتثال لأحكام المذكرة وخصوصا البند الأول والبند الثاني. أتحدث هنا عن فك تجميد الأصول الإيرانية على الأقل نصف المبلغ، أعتقد أن المبلغ يقارب 6 مليارات من الدولارات الأمريكية، وفقط بعد تنفيذ هذا البند وذلك وفقا لمذكرة التفاهم وهذه المذكرة التي وقعت من قبل إيران والولايات المتحدة، فقط عند ذاك تكون إيران على استعداد للمضي قدما للتباحث في المجالات الأخرى. أعتقد أن الملف النووي سوف يكون من بين أواخر الملفات وليس أول الملفات التي تخضع للتفاوض. بالنسبة إلى الملف النووي ليس لدينا نفس المستوى من التعقيد كذاك الذي كان قائما في خطة العمل الشاملة المشتركة. المنشآت النووية المتبقية هي أقل وبالتالي العمل أقل، المستويات واضحة، مستويات التخصيب واضحة، وهذه من بين المواضيع التي تود الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفاوض بها ولكنها ليست بذاك التعقيد الكبير بالمقارنة مع الاتفاق السابق.
1: ابقى معي،
3: بالإضافة
1: ابقى معي
3: إلى ذلك،
1: ابقى معي، اسمح لي أن أشرك من واشنطن ستيفن هيدمان للحديث في هذه النقطة، لأن تأخير الملف النووي ليس معروفا بعد إن كان لسهولته أم لصعوبته. لنتحدث عن زيارة ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة بالإضافة إلى المشاورات والمفاوضات الفنية، البعد السياسي الذي يضفيه الرجلان على الوجود مع اختلاف الأولويات الآن في حلحلة الأمور العالقة، وإن كان للرجلين دور أيضا في حسم ملف كملف هرمز.
3: أعتقد أنه يتعين علينا أن نقر أن زيارة ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة تعكس بشكل مثالي مدى صعوبة هذه المفاوضات وأن تصل إلى خواتيم ناجحة. نحن نعرف أنه ما من مفاوضات مباشرة سوف تجري في خلال هذه الزيارة، ونعرف أيضا وذلك بالاستناد إلى التصريحات الصادرة من الحكومتين أن المفاوضات سوف تتركز على الجانب الفني. هذا يقول لنا القليل جدا. ماذا على جدول الأعمال الفني هذا؟ هل نتحدث عن مفاوضات فنية حول تنفيذ مذكرة التفاهم؟ هل المباحثات التقنية الفنية ترتبط بالنتيجة النهائية لهذه العملية والتعامل مع كل المسائل التي يجب التطرق إليها قبل أن تتفق الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران على شيء يمكن أن يشكل اتفاق سلام أشمل؟ نقطة الانطلاق متباعدة للغاية بشكل جذري بين الطرفين بحيث يصبح من الصعوبة بمكان علينا أن نفهم نتيجة هذه الزيارة إلى الدوحة. من المنظور الإيراني أن فك تجميد الأصول هو من بين الشروط المسبقة، وأي مباحثات أخرى في مذكرة التفاهم مرتبطة بتنفيذ البند خصوصا بالنسبة إلى مضيق هرمز. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن فتح مضيق هرمز هو شرط مسبق للتباحث بفك الأصول. هناك ضغط داخلي سياسي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية كي لا يفك تجميد الأصول قبل أن تثبت إيران استعدادها لفتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى سلسلة سلسلة من الشواغل التي ترتبط بالمشكلات النووية، وأنا أراها أكثر تعقيدا بكثير مما وصف الضيف الكريم من طهران. نحن لا نعرف على سبيل المثال عدد أجهزة الطرد المركزي التي يسمح لإيران بشرائها، ما هي مستويات التخصيب التي سوف تكون

0: حاجة الطرفين الملحة لفرض رؤيتها هذه الأطراف على مذكرة التفاهم وعلى تفصيل مذكرة التفاهم، هل أيضا هنالك اتفاق بين الطرفين على أن مثلا قضية المضيق هي رقم واحد؟ لأن البند الأول في المذكرة هو إنهاء الحرب، إنهاء الحرب في كل الجبهات. هل ما زالت إيران تعتبر إنهاء الحرب في ظل الواقع الذي جرى في لبنان هو رقم واحد، أم أيضا بالنسبة لإيران المضيق، أيضا بالنسبة للولايات المتحدة المضيق، أي التغير هذا يتفق عليه الطرفان؟
1: نعم، هذا سؤال مهم جدا، وباعتقادي التحدي هو أن الأولويات هي مختلفة. بالنسبة إلى الولايات المتحدة لا يوجد أولوية تفوق مسألة فتح المضيق، لأنه هذا يمس المواطن، المستوى الاقتصادي للمواطن الأمريكي الذي سينتخب قريبا في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، لا يوجد أولوية تفوق على ذلك. إيران ليس لديها المشكلة في هذا الموضوع أن تعمله، ولكن أيضا تريد إنجازات ملموسة تلامس أو تحاكي المواطن الإيراني نفسه أيضا فيما يخص الجانب الاقتصادي، ولذلك تبرز قضية الإفراج عن الأصول الإيرانية هي التي تعالج الجانب الاقتصادي بالنسبة إلى المواطن الإيراني كأولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الإيراني.
0: حتى قليباف تحدث عن الإعفاءات النفطية أيضا.
1: نعم، الإعفاءات النفطية ورفع عقوبات وأيضا تصدير البترول، يعني كان في هناك إنجاز كبير، وقليباف تحدث عن تصدير حوالي 40 مليون برميل منذ توقيع مذكرة التفاهم، وهو إنجاز مهم. ولذلك لهذا السبب بحاجة أن يتم مراعاة أولويات الطرفين بنفس الوقت. تبقى التحدي الأكبر كما تفضلت هي مسألة لبنان. مسألة لبنان هي التحدي الكبير الذي يتصارع عليه الطرفين، لأنه يدخل العامل الإسرائيلي هناك، والعامل الإسرائيلي أصلا غير راضي عن الاتفاقية ككل، ولذلك يدفع باتجاه مغاير إلى ذلك. حتى الآن الساحة اللبنانية هي مهمة بالنسبة للطرفين وأولوية بالنسبة للطرفين، ولذلك رأينا أن المسارات هي تسير بشكل متوازي، يعني إيران تدخل لبنان في مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة توقع جانبا اتفاق مع الحكومة اللبنانية حتى يدعي كل طرف أنه أنجز على هذا الملف. لا يوجد حل للملف اللبناني في الوقت الحالي سوى أن تسير المسارات بشكل متوازي، وهناك كل طرف يدعي أنه حقق بعض المكاسب هناك، ولكن هذا يعيدنا إلى مسألة فتح المضيق. يجب أن تكون مقرونة أيضا بشيء مقابل بالنسبة إلى الإيرانيين حتى يكون في هناك نوع من بناء الثقة وإمكانية بناء الثقة المبنية على إنجازات اقتصادية ملموسة لدى الطرفين.
0: دكتور ساسان كريمي، يعني قاليباف كما قلنا قطع ويعني تعهد بأن إيران لن تتخلى بأي شكل عن ضبط الملاحة في المضيق، لكنه أمام ذلك كان يقول إن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل. ما الذي تقدمه طهران في مقابل استمرار رفع العقوبات والإعفاءات النفطية؟
2: إيران لا تود أن تضغط بشكل إضافي في مضيق هرمز، هذا ليس جيدا لا لإيران ولا لعمان ولا للجهات الأخرى التي تستفيد من مضيق هرمز. الأمر الوحيد الذي تود إيران أن تحققه من خلال المضيق هو الامتثال للاتفاقات السابقة، ويمكننا أن نتحدث عن اتفاقية عام 1974. عام 1982 هناك اتفاقية، طبعا إيران لم توقعها ولكن عمان وقعتها، والخط الأحمر بالنسبة إلى إيران هو ألا تحدد الولايات المتحدة الأمريكية مجريات الأحداث في مضيق هرمز. إيران تود هي أن تضبط الأمور بالتنسيق مع عمان، هذه الترتيبات الأمنية التي تم الإشارة إليها، وتطلع إيران بمسؤولية تقديم الخدمات الأمنية بشكل أحادي، وهذا هو نوع الخدمات المقدمة للسفن، و هذا هو شكل الترتيبات التي يمكن أن نتحدث عنها بخصوص الرسوم المدفوعة لقاء الخدمات. هناك جهود لإرساء هذا النوع من الآليات، وأيضا

0: هناك إشارة إلى دفع طوعيا من قبل السفن.
1: أذهب إلى واشنطن مع ستيفن هيدمان في هذه النقطة فيما يتعلق بالمسارات. ما الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في تحديد المسارات؟ إيران وعمان هما يعني الدولتان المتشاطئتان وتشرفان على المضيق، لكن إصرار الولايات المتحدة على مسار آمن وإقحام ربما عمان في ذلك يعقد المشكلة، أم من وجهة النظر الأمريكية يحل المشكلة لأنها تتحدث عن فتح مسارات آمنة وتضرب بذلك ربما علاقات عمانية إيرانية؟
0: أعتقد أنه يتعين علينا أن نتسم بالوضوح عندما نتحدث عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، أن موقف الولايات المتحدة هو أن مضيق هرمز عبارة عن ممر مائي دولي. الدولتان المشاطئتان تطلعان بمسؤولية تأمين حرية الملاحة البحرية، وهذا ليس موقف إدارة ترامب، بل هو موقف الدول التي تعتمد اقتصاداتها على سلاسل الإمداد التي تأتي من المضيق. في العام 1912 بدأ النفط يتدفق عبر المضيق، والمضيق لطالما كان من ضمن القانون الدولي يعتبر ممرا مائيا دوليا، وكل الدول لديها حرية استخدام هذا الممر. فكرة أن إيران وبشكل أحادي باستطاعتها أن تغير حالة المضيق القانونية وأن تبسط سيادتها في منطقة المضيق، هذا أمر ترفضه ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، بل يرفضه عدد كبير من الدول في كل أقطار العالم. وموقف إدارة ترامب في الحقيقة يأتي دفاعاً عن حالة المضيق القانونية تاريخياً. قد نختلف مع سرديات إدارة ترامب وتهديدات الرئيس بين الفينة والأخرى، غير أن الموقف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو الموقف المقبول على نطاق واسع، وأن فكرة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن حرية الملاحة البحرية تتسق مع سياسة الولايات المتحدة حتى إذا ما عدنا إلى أيام الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية. إن موقف إيران هو موقف راديكالي، تغيير جذري في خرق للقانون الدولي، و يؤسفني أن أرى هذه المؤشرات الصادرة من طهران إن التخلي عن ورقة هرمز هذا خط أحمر بالنسبة إلى إيران. هذه مسألة تأتي بمسؤوليات كبيرة تلقى على كاهل إيران إذا ما استمرت بهذا المسار وتؤدي إلى فشل المفاوضات.
1: دكتور إبراهيم، في دقيقتين، ما رأيك في هذه السردية، سردية دخول الولايات المتحدة للحفاظ على حرية الملاحة في مواجهة سردية إيران التي تقول إنها تبحث مع عمان ومع الدول أيضا الخليجية والإقليمية إدارة لاحقة للمضيق، لأن موضوع القانون يعني يختلف إليه من مكان جلوسك في النهاية؟
2: صحيح، يعني دعني أتفق في البداية على ما تفضل فيه الضيف من واشنطن في مسألة قانونية إغلاق المضيق والآخر، ولا أعتقد أننا يجب أن نختلف عن ذلك. مسألة المضائق الدولية هي يجب أن تكون مفتوحة، وهذا ينطبق على كل المضائق الدولية. المشكلة في الأمر أن مسألة المضيق يعني تم إدخالها في حرب أيضا غير قانونية، فكانت الحرب غير قانونية وغير شرعية، لا يوجد تفويض لا من مجلس الأمن ولا يوجد تفويض حتى من الكونغرس الأمريكي نفسه كما ينص في شأن الحروب الخارجية، فبدأت سلسلة التجاوز القانون الدولي من هناك. الآن دخلنا في هذه المشكلة ودخلنا في ديناميكيات للصراع مختلفة عما كانت سائدة عليه قبل هذه الحرب، بمعنى أن الحرب غير قانونية وإغلاق المضيق غير قانوني، وإذن انفقدت الثقة وبحاجة أن نعيد الأمر إلى ما كان عليه في السابق، وهذا ما تعكف الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي عليه. ونعم، يعني هناك مطالب دولية كاملة، يعني يوجد هناك إجماع دولي على ضرورة فتح المضيق. المشكلة أنه حدث لدينا هنا مستويين من المفاوضات، مستوى قانوني ومستوى سياسي. المستوى القانوني تم تجاوزه والجميع يسلم فيه أنه لا يوجد شيء قانونية لا في الحرب ولا فيما تبع الحرب. المشكلة

0: أن المستوى الآن هو يسير بمفاوضات سياسية، مفاوضات سياسية بمعنى أن إيران رأت أن ورقة النجاة لها في هذه الحرب هو مضيق هرمز.
1: طيب إذا هل الولايات المتحدة تصر على التدخل كما قلنا لحرية الملاحة من أجل ألا تبقى هذه ضمانة؟ ورقة النجاة تقول من أجل ألا تبقى ضمانة لطهران، أم إن الولايات المتحدة فعلا تستطيع فرض مسار وبتعاون مع سواء دول إقليمية ودولية فرض مسار بعيدا كما قلت عن ردة الفعل القانونية وغير القانونية؟
0: نعم، المشكلة بأن الديناميات السياسية التي تتحكم بوضع الصراع في الوقت الحالي هي لا أحد يضمنها. بمعنى الولايات المتحدة لا ترغب أو ليس لديها الاستعداد لدفع ثمن فتح المضيق. فتح المضيق بالقوة، لدينا تجربة بالحرب العالمية الأولى عندما أرادت فرنسا وبريطانيا فتح مضيق الدردنيل للوصول إلى روسيا، وهذه المعركة كلفت 58 ألف جندي فرنسي وبريطاني و98 ألف جندي تركي بهذا الموضوع، ولم يفتح المضيق الدردنيل آنذاك. فهل لدى الولايات المتحدة الاستعداد لتقديم تضحيات كبيرة بالجنود والأموال الهائلة من أجل فتح المضيق؟ طبعا لا، يعني هذا غير وارد بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
1: إذا لدينا تجارب صغيرة، مشروع الحرية واحد ومشروع الحرية اثنين،
0: وفشل المشروعين. ولذلك إيران الآن تتمسك بهذه الورقة لأنها أثبتت أنها أكثر فائدة لها من المشروع النووي الذي تكبدت من أجله العقوبات الدولية كلها وتجميد الأموال والحرب نفسها التي يعني ولم تستفيد منه. إيران لم تستفيد من المشروع النووي بهذه الحرب،
1: ولكن أصبح يهددها
0: وأصبحت تدفع الثمن الأكبر من أجل موضوع النشاطات النووية. لذلك بما أننا نسير بمفاوضات سياسية وليست قانونية، إذن الحديث هو يكون بحل سياسي، ولهذا السبب الحل السياسي هو بحاجة إلى برأيي صفقة شاملة تتعامل مع جميع المخاوف وجميع المكاسب للأطراف جميعها.
1: دكتور إبراهيم فرحات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لستيفن هيدمان أيضا من واشنطن، وشكرا لساسان كريمي من طهران. شكرا لكم جميعا. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبية إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب، وأعد هذا التقرير.
2: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
3: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
2: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
4: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
2: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس.

0: جنوبية إيران.
1: مشاهدينا الآن إلى الملف اللبناني، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها أنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. جاءته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، مرحبا بك معنا. إذا أصداء هذه الأخبار سواء فيما يتعلق بالاجتماعات الرسمية أو حتى القرارات الإسرائيلية ذات الصلة بالاتفاق، تامر.
2: القرارات الإسرائيلية محمد بالفعل منعدمة لكثير من اللبنانيين وحتى الأفرقاء السياسيين، لا سيما بأن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن تجميد الانسحاب من المناطق التجريبية، في حين أنه حتى هذه اللحظة لم يحدث انسحاب حقيقي للقوات الإسرائيلية. كانت زعمت بأنها انسحبت من منطقتين تجريبيتين، والحديث عن بلدتي فرون وزوطر الغربية، وهذا الكلام كان غير صحيح لأنه لم يكن هنالك أي احتلال لهاتين القريتين. ولذلك الحديث عن البند المتعلق في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والخاص بالانسحاب من المناطق التجريبية لم ينفذ حتى هذه اللحظة، ولذلك يتعاظم الانقسام في الداخل اللبناني جراء هذا الاتفاق الإطاري الذي يطرح الكثير من الأسئلة والذي يقابل وينظر إليه بكثير من الريبة والقلق والشك. أيضا اليوم الرئيس اللبناني التقى بقائد الجيش وبحث معه الحلول والآليات آليات العمل الخاصة بالجيش في المناطق التجريبية، وهذه النقاط هي ما ينص عليها الاتفاق الإطاري. وقال بأن الهدف هو بسط سلطة الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وإن بشكل تدريجي، لكن هذا الانسحاب لم يحدث منذ البداية، والآن إسرائيل تقول بأنها تتراجع عنه أو تجمده. أيضا هناك الانقسام فيما يتعلق بهذا الإطار يتوسع يتعمق. كنا نتحدث عن موقف مؤيد لهذا الاتفاق متمسك به من قبل السلطة اللبنانية، ممثلة بالرئاسة وبرئاسة الحكومة أيضا، والرئاسة اللبنانية ترى في هذا الاتفاق بأنه المخرج الوحيد لوقف الحرب بشكل نهائي ولاستعادة أكثر من 650 كيلو مترا من الأراضي اللبنانية باتت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. لكن في المقابل الثنائي حزب الله حركة أمل يرفضان هذا الاتفاق. حزب الله على سبيل المثال يرى فيه يعني شرعنة للوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية لسنوات طويلة. حركة أمل ترى بأنه يضرب المصالح السياسية والسيادية للبلاد. لكن لم يعد النقد على فيما يتعلق بهذا الاتفاق مقتصرا فقط على حزب الله وحركة أمل. هنالك كيانات سياسية، شخصيات سياسية وازنة باتت تدخل على خط هذا النقد المتواصل، من قبيل وليد جنبلاط، من قبيل الجماعة الإسلامية، من قبيل رئيس التيار الوطني الحر الذي زار اليوم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وبحث معه هذا الاتفاق الإطاري. وعندما خرج من اللقاء ذهب للحديث عن الفتنة والتحذير من الفتنة، وهو ذات التحذير الذي أشار إليه نبيه بري خلال اليومين الماضيين. مصطلح الفتنة بات أمرا دارجا ومصطلحا متكررا خلال اليومين الماضيين، وهو ما يؤشر إلى حدة الخلاف، حدة الانقسام، حدة التشظي بين مختلف الأفرقاء السياسيين هنا في بيروت. على وقع ذلك الخروقات الإسرائيلية تتواصل، الانتهاكات تستمر. الحديث خلال الساعات الماضية كان عن غارات على دير سريان في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد، وهذه الغارات جرت بطيران حربي إسرائيلي. حزب الله يقول بأنه يتابع هذه الانتهاكات والخروقات من قبل الجانب الإسرائيلي ويعمل على رصدها، وأنه يحتفظ بحقه بالرد الكامل على هذه الخروقات، لا سيما أنه أكد أكثر من مرة بأنه لن يسمح بحرية الحركة كما تسميها إسرائيل داخل القرى والبلدات المحتلة. ولذلك هو يتحدث عن غارات، يتحدث عن تفجير للمنازل بشكل متواصل، ويتحدث عن إطلاق للقناة.

0: القنابل الصوتية في المناطق السكنية، وفي غضون كل ذلك تتواصل حركة العائدين من النازحين باتجاه القرى والبلدات في الجنوب اللبناني.
1: تامر اسماضي من بيروت، شكرا جزيلا لك. بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. وفي هذا السياق بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
2: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلا برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
3: هو أفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه، أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
2: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
4: هذا الاتفاق كرس الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
2: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيدا التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
5: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني. كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدار، الجزيرة، بيروت.
1: معنا من أم الفحم دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. من بيروت طارق ترشيشي كاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكما. دكتور مهند، أريد أن أبدأ معك بتصريحات هيئة البث الإسرائيلية حول تأجيل تطبيق الانسحاب أو يعني ما يعرف بالمناطق التجريبية لحين التوصل كما تقول هيئة البث على اتفاق لآلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. في البداية، ما الذي تقرأه في هذا الإعلان؟
6: وأنا أقرأ أن إسرائيل غير مستعجلة على الانسحاب من المناطق التي احتلتها خارج المنطقة الأمنية، لأن المنطقة الأمنية هي غير خاضعة للنقاش بالنسبة لإسرائيل. وأيضا إسرائيل تماطل في تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بالتزاماتها حول الانسحابات في جنوب لبنان، وإعطاء الجيش اللبناني إمكانية أن يثبت نفسه في المناطق التجريبية، على الرغم من هنالك في إشكال في هذه المناطق عموما. هذا هو سياسة إسرائيل حتى في مناطق أخرى مثلا.
1: طيب، هي غير مستعجلة، لكن ما الذي تريد التواصل إليه مع الجيش اللبناني؟ يعني هل معنى ذلك أن آلية التواصل بدأت؟
6: إسرائيل تريد أن تكون آلية التواصل قوية جدا، بحيث تكون لها رقابة صارمة على ما يحدث في الجنوب لبنان بالذات في المناطق التجريبية. وإسرائيل تريد التأكد بأن منظومة الرقابة هي منظومة محكمة تستطيع من خلالها التأكد أن انسحابها التدريجي كما هو بالاتفاق سيكون هذا الانسحاب يحفظ مصالحها الأمنية في جنوب لبنان، ولكن هذا الأمر هو في الأساس يدل على أن إسرائيل غير مستعجلة في الانسحاب، غير مستعجلة في تطبيق الاتفاق بعد أن حققت حسب نظرها الكثير من المصالح الأمنية والعسكرية لها من خلال هذا الاتفاق، ولذلك بعد التوقيع عليه إسرائيل الآن سوف تبدأ بالمماطلة في تنفيذ بعض البنود المتعلقة بانسحاب الجيش الإسرائيلي، وهذا أيضا ما حدث في غزة أيضا.
1: طيب طاقة الشيشي، بالنسبة لتداعيات كل ذلك يعني على الوضع الداخلي، مثل هذه الإعلانات من إسرائيل حتى المناطق التجريبية كأول مكسب ممكن أن يشاهده لبنان، ودخول طبعا الجيش اللبناني في هذه المناطق يتأجل، ما انعكاس ذلك على الرأي العام الداخلي اللبناني؟
7: تحية لك أستاذ محمد والأستاذ مصطفى وللمشاهدين. هو في الحقيقة انعكاس ذلك هو بشكل مباشر أو غير مباشر تأجيج الخلاف الداخلي في لبنان، أن إسرائيل أصلا في الأمس حضرت لهذا الموضوع بالحديث عن أنه سيستغرق أسابيع لدخول الجيش اللبناني إلى المنطقة التجريبية التي ستنسحب منها. هذا أول. ثانيا، إسرائيل تستخف بعقول اللبنانيين وغير اللبنانيين عندما تتحدث عن انسحاب من منطقتين ليست محتلتين أصلا، لا تحتلهما. يعني على ما تتحدث إسرائيل، عما تتحدث إسرائيل أنها ستنسحب من فرون ومن الضوطة الغربية، واليوم تقول أنها أجلت، يعني أصلا هي ليست واقعة تحت احتلال هاتين المنطقتين أصلا. يعني والزميل مدير مكتب الجزيرة ذهب إلى فرون قبل يومين، ويعني بأم العين شاهدنا بأم العين ليس فيها أي وجود أي احتلال إسرائيلي أو شيء حتى في زوطة الغربية. هذا ذلك إسرائيل عندما تفعل هذا الأمر أنا في تقديري عم تراهن على الخلاف الداخلي، أنه تظهر السلطة نتيجة تصرفات هذا تجعل السلطة في موقف محرج أنها ذهبت إلى اتفاق إطار مع إسرائيل، وعلى أساس أن هذا الاتفاق سيؤدي شيئا فشيئا.
1: طيب كان يقال عكس ذلك
7: إلى انسحاب إسرائيل، ولكن بتصرفها هذا تستهزئ بالسلطة وتستهزئ باللبنانيين وتؤجج الخلاف فيما بين السلطة ومعارضي المفاوضات المباشرة.
1: طيب وجهة النظر المقابلة أن إسرائيل يعني على عكس كل ذلك كان من مصلحتها هذا الاتفاق، الانتقاد أن الاتفاق في مصلحة إسرائيل، فلماذا تسعى إسرائيل إلى تعطيله؟
7: هي أصلا إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق أستاذي. إسرائيل لو كانت تريد هذا الاتفاق لكانت تصرفت عكس ذلك. إسرائيل بكل تصرفاتها عندما تضع شرط نزع سلاح حزب الله أساس لانسحابها حتى تنسحب من لبنان، وهي تعرف أن هذا الأمر لا يمكن السلطة اللبنانية أن تدخل فيه بواسطة القوة، لا، وتعرف أن هذا الأمر سيكون له تفاعلات داخلية وخلافات وما يؤدي إلى فتنة في لبنان. هي تعرف هذا الأمر، وتعرف لذلك هي أصلا ماذا قدمت أصلا، يعني أصلا حتى تبدي حسن نية إسرائيل أنها تريد أن الاتفاق فعلا، أصلا لم توقف إطلاق النار على يعني قبلنا، أو بيقولوا اللبناني قبلنا يا أخي بالفترة السابقة أنها يعني كانت الأمور ما تزال يعني متوترة، ويعني استمرت في خرق اتفاق 2024، ثم جاءت الحرب الأخيرة وانتهت بوقف اطلاق نار بين امريكا وايران على اساس انه يشمل لبنان، شمل ايران ولم يشمل لبنان، ظلت اسرائيل تطلق النار وتقتل وتدمر يوميا في المنطقه الجنوبيه. هذا اسرائيل لا تريد هذا الاتفاق. اسرائيل يعني هل نتنياهو تخلى عن خريطه اسرائيل الكبرى عندما زار الجنوب اليوم؟ هذا في خرق وتحدي للسيادة اللبنانية وحتى للسلطة اللبنانية. يعني هل تخلى عن خريطة إسرائيل الكبرى التي تبتلع لبنان؟ وعندما يقول أننا باقون هنا وما بقي إذا ما بقي حزب الله، ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني؟ يعني هل هو يتعامل مع السلطة أنه هو والسلطة فريق واحد ضد حزب الله؟ لا، السلطة لا يمكن أن تدخل في هذا، في أمر كان السلطة ذهبت يعني طائعة وتريد وترغب في الوصول إلى اتفاق على إنهاء حال الحرب بجنوب. لكن الراعي الأمريكي لم يتخذ أي خطوات. يعني في الأمس زارنا القائد القيادي الوسطى الأدميرال كوبر، زار لبنان وعلى أساس بحث مع رئيس الجمهورية في ترتيبات من شان موضوع البدء بالمناطق التجريبية وكذا، وعلى أساس أنه انتظر لبنان اليوم أن تبدأ خطوات عملية. وإذ يزور نتنياهو الجنوب ويصدر هذه المواقف المتحدية، ويعني لا يبدو استاذنا انه اسرائيل جاده فعلا تريد اسرائيل بقاء هذا الوضع في الجنوب اقله حتى انتهاء انتخابات.
1: طيب
7: هذا ما يريده نتنياهو.
1: دكتور مهند، ما بين ما يريده بنيامين نتنياهو من تاثير لهذا الاتفاق على وضعه الداخلي وبين ما تريده الولايات المتحده، هل انتهى الدور الامريكي هنا باطلاق هذا الاتفاق؟ ويعني الجهة اللبنانية تدير أمرها في الداخل، وبنيامين نتنياهو يروج هذا الاتفاق في أوساطه، هل انتهى إذن الدور الأمريكي إلى هنا؟
6: لا، الدور الأمريكي موجود في الاتفاق، هنالك في لجنة مراقبة لتنفيذ الاتفاق، لجنة أمريكية لبنانية إسرائيلية، وذلك الدور الأمريكي هو دور هام ومركزي في هذا الاتفاق، ولذلك إسرائيل مهتمة بهذا الاتفاق. في السابق إسرائيل لم تكن تريد الاتفاق، إسرائيل لم تكن تريد أصلا المباحثات مع لبنان، ولكن فرض عليها أمريكيا هذه المباحثات. وعندما تم التوصل إلى مذكرات التفاهم الإيرانية الأمريكية، إسرائيل رأت أن المسار الدبلوماسي مع لبنان هو الحل لخروجها من المأزق في داخل لبنان، المأزق السياسي والمأزق العسكري، وهي حصلت كل ما تريد في هذا الاتفاق. ولذلك نتنياهو جاء اليوم إلى جنوب لبنان ليقول للإسرائيليين أنه على الرغم من الاتفاق فإن إسرائيل سوف تبقى في المنطقة الأمنية العازلة. وهذا ما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي يقول أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان على المدى البعيد. هذا معناه أن إسرائيل حصلت، وهذا هو ما يحاول نتنياهو أن يقول للإسرائيليين وأن يسوق للإسرائيليين، أن لبنان، أن إسرائيل حصلت شرعية لبنانية أمريكية ببقائها في المنطقة الأمنية العازلة. إسرائيل بالنهاية سوف تنسحب من بعض المناطق في لبنان، ولكن لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة. هذه هي رسالة نتنياهو اليوم في جنوب لبنان.
1: طيب، هل هذه الرسالة لبنيامين نتنياهو تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الدور الأمريكي المنتظر؟ وهذا يدفعنا للسؤال مرة أخرى، كيف سيتعامل بنيامين نتنياهو مع الإدارة الأمريكية إذا كانت للإدارة أي رؤية في صالح حكومة بيروت، وهي التي تقول عنها حليف ويجب أن تدعمه؟
6: لا يتعارض، لأنه بالاتفاق هذا موجود. الاتفاق ينص أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة حتى يتم نزع سلاح حزب الله، هذا موجود في الاتفاق. بمعنى أن إسرائيل تتصرف، هي كده تقول أنها تتصرف بناء على الاتفاق، وأن إسرائيل أصلا أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل هو أمرين. أولا، أنه قبل السردية الإسرائيلية فيما يتعلق أن مصدر الأزمة اللبنانية الإسرائيلية هو حزب الله. والأمر الثاني وهو الأهم لدى إسرائيل، وهو كان الهدف الاستراتيجي من العملية العسكرية في لبنان، هو المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان. الاتفاق ينص على بقاء إسرائيل في هذه المنطقة الأمنية حتى ينزع سلاح حزب الله، هذا هو النقطة الجوهرية التي سوقها نتنياهو للإسرائيليين، أنه أخذ موافقة أمريكية على هذه،
1: وأخذ موافقة لبنانية أيضا، أو اعتراف لبناني من وجهة نظري، اعتراف لبناني طبعاً بهذه
6: بالإضافة إلى ذلك، فكرة حق الدفاع عن النفس موجودة في الاتفاق، بمعنى أن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها في جنوب لبنان كما ينص الاتفاق إذا شعرت بالتهديد. عمليا هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل هو ترجمة للوضع القائم، هو ترجمة للوضع الذي أنتج إسرائيل أنتجته في الأرض وفي الميدان في جنوب لبنان. جاء الاتفاق وشرعنا هذا الوضع القائم في لبنان.
1: طيب، سيد طارق ترشيشي، في المقابل الحكومة اللبنانية ما الذي تستطيع أن تقدمه للداخل لكي تخفف من حجم الانتقاد على هذا الاتفاق الذي كما سمعت هي وافقت

0: تحدثت فيه على الوجود الإسرائيلي على شيء يعني لا يستطيع لا تستطيع الدولة تحقيقه دون فتنة، حتى كما قالت الأطراف الداخلية إلغاء طرف أو إنهاء وجود طرف لبناني في منطقة والسماح لإسرائيل بالبقاء فيها.
1: يعني استاذنا، يعني كان المؤمل من الاداره الامريكيه التي راعت هذا الاتفاق ان تدفع في اتجاه ان تمكن الدوله اللبنانيه التي ذهبت كما قلت ذهبت بناء على مبادرتها اصلا كانت المفاوضات المباشره، وخلافا لراي فريق الثنائي وحلفائه بانهم كانوا يريدون هذه المفاوضات غير مباشره، لكنهم كانوا يختلفون يتفقون مع الدوله على مبدا الهدف من التفاوض هو يعني إنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الأعمار، يعني إنهاء حالة الحرب نهائيا في الجنوب، يعني عودة إلى اتفاق 2024، القرار الدولي 1701، إحياء اتفاقية الهدنة أو إعادة تفعيل اتفاقية الهدنة لأنها تستند إلى القانون الدولي. كان على الجانب الأمريكي الراعي الأمريكي أن يعني يضغط على إسرائيل في اتجاه أن يعني أن يكون هناك خطوة تقنع فيها الدولة اللبنانية الفريق الآخر والرأي العام اللبناني أنها فعلا دخلت في مشروع سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعيد السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية في الجنوب. هذا الأمر، يعني الدولة الآن محرجة، يعني يمكن إذا سمعني البعض بيقول إني أنا محرج الدولة في الحالة التي وصلت إليها نتيجة هذا التعاطي الإسرائيلي الذي يمعن، أعود وأقول يمعن، في إحداث خلافات داخلية. تزكية هذا الموقف لهذه المواقف الإسرائيلية، تعطيل الاتفاق هو في حد ذاته دفع البلاد لبنان إلى فتنة داخلية، لأنه ستكون السلطة في موقع حرج أنك ذهبت إلى مشروع خاسر، مشروع لم تحقق فيما ما أردت من تحقيق سيادي في الجنوب، وها هو الإسرائيلي يستمر في احتلاله.
0: في مقابل ذلك قد يقال لك هذا ليس اتفاقا نهائيا، في النهاية جربت الدولة وإذا لم ينجح
1: ولكن
0: هذا ليس
1: نعم، ولكن على الأقل أستاذ، على الأقل أستاذ، يعني هذه مثل هذه الخطوة يعني كان ينبغي على الإدارة الأمريكية التي هي دفعت فيها في اتجاهها في الأساس، الإدارة الأمريكية هي التي شجعت السلطة اللبنانية على الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل، مع أنه نتنياهو بقي يتدلع شهرين حتى قبل في الأمر. الإدارة الأمريكية هي التي وضعت الدولة اللبنانية الآن في هذا، ولذلك عليها تحمل المسؤولية. في إيران عقدت اتفاق مع إيران واتفقوا على أساس لجنة لبنانية إيرانية أمريكية لرعاية وقف إطلاق النار وأنهاء حال الحرب في لبنان، وإذ تنبري الإدارة الأمريكية وتعقد اتفاق، يعني ترعى اتفاق لبناني إسرائيلي أمريكي كمان يتم خلاله الاتفاق على لجنة ثلاثية لرعاية تنفيذ هذا الاتفاق من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذا التناقض الغريب العجيب في الدور الأمريكي، أعتقد أن جزء من المشكلة لا. هذا التذبذب الأمريكي بين هنا وهنا، يعني لبنان يبدو بهذه شكرا. الحالة يعني رهين اتفاق غير قابل للتطبيق ومذكرة تفاهم غير مضمونة بين
0: شكرا
1: إيران
0: جزيلك طارق ترشيشي، شكرا من بيروت، وأشكر الدكتور مهند مصطفى أيضا من أم الفحم. عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ويذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق أثار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية. وتترافق هذه الخطوة مع جدل يدور في لبنان بشأن فرص لبنان فعلياً في الملاحقة القانونية لإسرائيل، خصوصا في ضوء ما تضمنه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وتحديدا البند 13 من الاتفاق.
2: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا، أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت، لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجنات سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أما الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة، قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها، وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية، بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون. فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية، فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت ومنازل نسفت وأحياء أزيلت ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل، بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية. وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني هو: هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا؟ أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية؟ الفئة الثالثة التهجير. أكثر من مليون لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط، بل يطرح أسئلة قانونية أيضا. فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط، بل على طبيعة الأهداف كذلك. فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة. وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع. أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك. ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل حول إذا ما كان البند 13 قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز من حق إيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل. أضاف قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. جاتها قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. من جانبها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة، مؤكدة أن ويتكوف وكوشنر أكد التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في واشنطن قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط قبل أن يقرر الخطوة التالية. وأضاف فانس أنه واثق تماماً من أن عبور السفن من مضيق هرمز لن يخضع لأي رسوم، معتبراً التصريحات الإيرانية بهذا الشأن للاستهلاك المحلي. في الملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. جاتي بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. إذن آخر المواقف الأمريكية مما يجري في الدوحة ومشاركة الوفد الأمريكي وكذلك تعقيب جيدي فانس حول ذلك.
3: نعم، ولو بدأت بالأحدث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له قبل قليل في منصة تروث سوشيال وفي أول إشارة سياسية استعدادا لانتخابات التجديد النصفي، سعى ترامب في هذا المنشور إلى توظيف الملف الإيراني ضمن سجل إنجازات إدارته، معلنا بداية عقد أول مؤتمر للحزب الجمهوري مخصص لانتخابات التجديد النصفي في سبتمبر المقبل بولاية تكساس الأمريكية. في معرض استعراضه لما اعتبره نجاحات لإدارته، وضع ترامب إلى جانب الملفات الاقتصادية وأمن الحدود ما وصفه بالانخفاض الحاد لأسعار النفط بالتوازي مع العمل على تجريد إيران من قدرتها النووية، في رسالة تعكس أن البيت الأبيض يقدم نهجه تجاه طهران كأحد أبرز إنجازاته الداخلية. في أحدث المواقف الأمريكية كذلك، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقابلة مع بودكاست محلي بأن المحادثات الفنية المرتقبة مع إيران تستند إلى ما أنجز في المسار التفاوضي في سويسرا، حيث شدد على أن واشنطن تتمسك بالتزامات إيرانية دائمة وقابلة للتحقق عبر عمليات تفتيش مستمرة تضمن تفكيك البرنامج النووي لإيران بالكامل. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كذلك بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها اختبارا لجدية إيران، حيث أوضح أن واشنطن تستخدم مذكرة التفاهم لخفض الضغوط على الاقتصاد العالمي في إقرار لافت حقيقة وبإعادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الحملة العسكرية. كما شدد فانس على أن الولايات المتحدة لا تزال أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق طويل الأمد إذا قبلت إيران بالتزامات دائمة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي وتغيير سلوكها، أو الاكتفاء بتثبيت المكاسب التي تم تحقيقها خلال الحملة العسكرية والانتقال إلى خيارات أخرى إذا أخفقت طهران في تغيير سلوكها وإذا أخفقت مهلة 60 يوم في إبرام اتفاق يلبي المطالب الأمريكية. بالنسبة لمضيق هرمز، اعتبر فانس أن التهديدات الإيرانية بفرض رسوم لا تتجاوز كونها رسائل موجهة للاستهلاك الداخلي، حيث أكد ثقة واشنطن بأن المضيق سيبقى مفتوحا من دون رسوم، حيث أشار كذلك في هذا السياق إلى أن حركة ناقلات النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب بل تجاوزتها في بعض الأحيان، وبأن أسواق الطاقة بدأت تستعيد نوع من التوازن تدريجيا. فيما يتعلق بمحادثات الدوحة، مسؤول أمريكي رفيع كان أكد للجزيرة بأن المبعوثين ويتكوف وكوشنر في الدوحة لعقد لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وكذلك مع وسطاء آخرين في إطار مناقشة الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران، الاتفاق الإطاري. أوضح هذا المسؤول أن هذه اللقاءات ستكون مع الوسطاء وليس مع الوفد الإيراني بشكل مباشر، لكنه أضاف أيضا بأن فرق فنية من الولايات المتحدة وإيران ستشاركان بشكل منفصل في محادثات تقنية مع وسطاء من قطر وباكستان، وذلك يوم الأربعاء. الموقف الأمريكي يركز على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم وما جاء فيها في مقدمتها مسألة مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة من دون أي عوائق، مع تشديد واشنطن على أنها لن تسمح بإغلاقه وسترد بقوة على أي تحرك عسكري إيراني يهدد الملاحة، وفق ما ذكره روبيو في

0: أعطى لقادة الكونغرس أمس نقلا عن مصادر مطلعة كما يتم تداول ذلك في التقارير الأمريكية، رغم أن المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة لم يحسم ما إذا كانت المحادثات حقيقة المحادثات في الدوحة ستتناول مسألة الملف النووي الإيراني بالتحديد، إلا أن تسريبات وتقارير أمريكية أشارت إلى أن جدول الأعمال يشمل المسألة النووية بما في ذلك التعامل مع مسألة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى قضايا من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز، ملف العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن الأمن الإقليمي من دون مؤشرات حتى الآن إلى أن الملف اللبناني سيكون ضمن ذلك. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا من عمان دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن، أبدأ معك بالسؤال حول أفق هذه الجولة وهذه اللقاءات في الدوحة، ما بين التركيز على الجانب الفني وبين الأمل في أن يجلب الحضور السياسي مرتفع التمثيل كوشنر وويتكوف في الدوحة أي تقدم في مسار مذكرة التفاهم.
2: شكرا أخي محمد. هلأ بعيدا عن كل التصريحات التي تأتي من هذا الجانب أو من ذاك الجانب، الدوحة تقدم فرصة للطرفين للنزول عن الشجرة. يعني نعرف أنه في الأيام الأخيرة كان هناك تبادل الضربات العسكرية، وهناك أيضا إصرار إيراني على تسويق أو توصيف معين لكل المذكرة، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أمور أخرى، وكل جانب يتهم الجانب الآخر باختراق هذه المذكرة. الآن الجميع يلتقي في الدوحة، وكل فريق يريد أن يحقق هدف مختلف تماما. هناك ربما تناقض بالأولويات، لكن هذه الفرصة الوحيدة التي يمكن لكلا الطرفين أن يتناقشا، سواء بشكل مباشر أو من خلال الوسيط القطري صاحب الخبرة، لتذليل العقبات حتى يتمكن الطرفان من السير بإجراءات تنفيذ هذه المذكرة. وإذا أخفقوا لا سمح الله، فإن هذا يعني يعيدنا إلى المربع رقم واحد، أي ما قبل توقيع المذكرة. وهذا شيء أنا بتقديري لا إيران ترغب به ولا الولايات المتحدة الأمريكية ترغب به.
1: مختار حداد من طهران، حينما يقول قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل، ماذا ترك للتفاوض إذن؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، يعني في الحقيقة إيران كل مرة وعدة مرات أكدت بأنه هناك الأمور لن تعود إلى ما قبل 28 فبراير. يعني هناك إيران، وخاصة وفق أساسا، لا نتحدث الآن عن ما حدث خلال هذه الفترة، وفق المادة 5 من مذكرة التفاهم، يعني الآن في هذه المرحلة إيران هي المسؤولة عن تحديد مسارات آمرة لمرور السفن، وهذه المادة تقول أن مستقبلا هذا الموضوع يتم بحثه يعني من خلال المباحثات بين إيران وكذلك يعني الدول المتشاطئة مع مضيق هرمز ودول المنطقة، واضح يعني سلطنة عمان وإيران ودول أخرى في المنطقة. وإيران بالفعل الآن تجري مثل هذه المفاوضات مع سلطنة عمان في هذا المجال، فلذلك واضح يعني إيران حتى عندما تتحدث عن هذا الموضوع هذا لم يكن خارج عن موضوع مذكرة التفاهم، وهذا ليس معناه بأن إيران تريد حتى مستقبلا عندما تبحث هذا الموضوع أن تبحث مثلا تريد أن تفرض رسوم على السفن أو ما شابه ذلك. يعني إيران هناك تريد إدارة لمضيق هرمز من أجل الحفاظ على أمن مضيق هرمز، لأن هذه السنوات وهذه الفترة أثبتت أن هذا الوجود العسكري الأمريكي هو شكل خطرا يعني
1: هي ضمانة مؤقتة على مضيق هرمز، محاولة لإيجاد ضمانة مؤقتة لحين توقيع الاتفاق.
3: الحقيقة يعني هناك، أنا قلت لك، وليس موضوع ضمانات أو ما شابه ذلك، يعني هناك إيران تريد مستقبلا أن لا يكون دور للولايات المتحدة في مضيق هرمز وفي هذا المجال. هناك يعني هذا الأمر

0: أثبتته التصريحات الأمريكية نتذكر، وليس بعيدا يعني قبل أيام عندما الرئيس الأمريكي تحدث بأنه ممكن يوما تفكر الولايات المتحدة بأن تسيطر على مضيق هرمز، وحتى قال نحن نفرض رسوم في مضيق هرمز. فلذلك هذا كذلك يعني إيران ترى
1: طيب
0: أن لا شأن للولايات المتحدة في موضوع مضيق هرمز.
1: ابقى معي. مايكل مروي من مونتانا، السؤال هنا إلى أي مدى تتغير الأولويات في التفاوض، وربما يكون الفريق الأمريكي فعليا منخرط أو منجذب نحو مناقشة موضوع المضيق في زيارة الدوحة؟
2: سعيد بوجودي معكم وتحياتي لضيوفكم وللجمهور. برأيي فإن الولايات المتحدة اليوم تحاول أن تقيم إذا كانت إيران جدية فيما يتعلق بهذه المفاوضات أو إذا ما كانت تماطل. وطبعا حين نسمع وجهة النظر الإيرانية يبدو أنه ما من مجال للمناورة فيما يتعلق بالمطالب الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي فما من سبب حتى هذه اللحظة لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة أو تأسيس الصندوق الاستثماري المقرر إذا لم تكن إيران مستعدة للتنازل عن سيادتها على ممر بحري دولي كما سمعنا للتو؟ فما من شيء للتفاوض عليه إذا لم تكن إيران مستعدة للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وهذا أمر يتعين على الرئيس ترامب أن يحصل عليه بالحد الأدنى إذا كان يريد اتفاقية أفضل من اتفاقية العام 2015، فما من شيء للتفاوض بشأنه. ومن غير الواضح لماذا قد تسمح الولايات المتحدة لإيران ببيع نفطها ومصادر الطاقة، ولماذا قد تعمد إلى الإفراج عن أموال مجمدة بقيمة مليارات الدولارات. إذا بقيت المواقف على حالها فما من شيء يكون قد تغير منذ توقيع مذكرة التفاهم ونكون في الوضع ذاته. وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تقيم أولا مدى جدية إيران فيما يتعلق بالالتزامات، وثانيا مدى استعداد إيران للسماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا لم يوافق الجانب الإيراني على ذلك فلا شك أن الولايات المتحدة قد تعيد تقييم المنافع أو الفوائد المتأتية من مذكرة التفاهم، وقد تعيد النظر طبعا بالفوائد المالية التي يحصل عليها الإيرانيون نتيجة لذلك.
1: لكن فعليا مايكل مروي، هل ما زالت الولايات المتحدة على ترتيب الأولويات ذاته في بنود مذكرة التفاهم بعدما كنا مفترض أن ننطلق في مباحثات الستين يوما باتجاه الملف النووي والفرق الفنية؟ لم تنطلق بعد، هل ما زلنا يعني على مقربة من الدخول في الملفات المترتبة على مذكرة التفاهم؟
2: في الواقع أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي ما زال تركيزهم منصبا على البرنامج النووي. هذا كان الهدف الرئيسي للرئيس ترامب حين أطلق عمليات الغضب الملحمي. نعم حقق تغيير النظام وحقق الهدف المتمثل في تقويض الصواريخ البالستية والأسلحة الاستراتيجية، لكن الهدف النهائي والأولوية القصوى ما زالت تتمثل في البرنامج النووي. ولكي يحقق هذا الهدف يتعين عليه طبعا أن ينجح في إخراج اليورانيوم عالي التخصيب أو أن ينجح في ترقيقه وأن يتوصل إلى اتفاق يقضي بعدم تخصيب اليورانيوم في إيران وحصوله على هذا اليورانيوم من الخارج، بالإضافة إلى عمليات تفتيش. وإذا لم يحصل الرئيس ترامب على كل هذه الأمور ولم يحقق كل هذه الأهداف فلن يتمكن من إبرام اتفاقية أفضل من اتفاقية العام 2015. الإيرانيون طبعا لا يكترثون بهذه المعضلة التي يواجهها الرئيس ترامب، لكنها معضلة سياسية مهمة جدا له في الولايات المتحدة، لا سيما وأننا نقترب من انتخابات التجديد النصفي، والحرب في إيران وطريقة شنها ستكون قضية مهمة، والنظام الإيراني يعرف ذلك بالتأكيد.
1: دكتور حسن، هذا ما الذي يضعه على كاهل الوسيط أو الوسطاء حينما تتغير الأولويات ويتمسك كل طرف بأولوياته بالنسبة للمضي قدما في المذكرة؟
3: محمد، يعني إذا نظرنا إلى موقف طرفي نزاع نجد بأنه السبب في تأزيم كل ما يجري الآن هو غياب الثقة بين الطرفين. هناك فجوة ثقة رهيبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا نفهم هذه الاتهامات المتبادلة والتوجس من تحركات كل طرف. هنا يأتي دور الوسيط. الوسيط القطري على وجه التحديد يتمتع بثقة الطرفين. قطر لها

0: فيها بشكل نهائي، لكن هنا أنا ما أريد أن أقول أن الوسيط يتمتع بثقة الطرفين، فبالتالي قدرته على تذليل العقبات أو قدرته على ربما معالجة بعض الهواجس عند هذا الجانب أو ذاك يمكن أن تساعد. أنا بتقديري هي توفر الشرط الضروري لنجاح العملية، ولكنه ليس الشرط الكافي. الشرط الكافي يعتمد على الرغبة الحقيقية لطرفي النزاع لتجاوز بعض الانتهاكات هنا وهناك من أجل الهدف الأكبر وهو إتمام الاتفاق. هنا دور الوسيط القطري على وجه التحديد هو تذليل العقبات، هو العمل على نقل الرسائل من هذا الطرف إلى ذاك الطرف والردود، وأيضا ربما تقديم مقترحات. قطر لها خبرة في هذا المجال وهناك تقدير لهذه الخبرة من قبل طرفي النزاع، وأنا أعتقد هذا سيكون أمر إيجابي لكنه ليس كافيا من أجل إنجاح هذا المجهود بشكل كامل.
1: إذا لم يتم مختار حداد، إذا لم يتم يعني البت في البند الأول من حيث الصلاحية والتنفيذ، بمعنى وقف الحرب في الجبهات، وإذا ما تم تجاوز يعني هذا البند الانتقال إلى البنود الأخرى، هل ستسمح طهران في الحديث عن قضايا متعلقة بالتخصيب والتفتيش؟ هل ستمنح الولايات المتحدة أي تفاصيل في هذا الملف حاليا؟
2: يعني إيران واضحة في هذا المجال وبينت البنود الذي يجب أن يتم حلها لكي إيران تدخل في تفاصيل مباحثات 60 يوما من أجل برنامج إيران ناووي. يعني أساسا ذلك البند الأول هو روح هذه مذكرة التفاهم، فالولايات المتحدة قطعت تعهدا بأنه تنهي الحرب في جميع الجبهات، فهذه ليست مشكلة إيران بأنه نتنياهو يستمع إلى كلام ترامب أو لا يستمع إلى كلام ترامب. يعني أمريكا هي يجب أن تنفذ ذلك البند ويعني تضغط على الكيان الصهيوني لكي ينفذ هذه الجزئية خاصة بالجبهة اللبنانية، وهذا ما وضحته إيران، وحتى وضحه يعني مساء أمس السيد قاليباف هو كبير المفاوضين الإيراني. فلذلك يعني هنا عندما لن يتم تنفيذ أساس مذكرة التفاهم، فكيف يعني ممكن إيران ترى بأنه الدخول في المرحلة التالية؟ يعني ما هو اسم مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في جميع الجبهات. وهذا يعني البند الأول هو اسم هذه
1: طيب
2: المذكرة، هو أساس هذه المذكرة.
1: مايكل مروي، هل تعتبر الولايات المتحدة أن ما توصلت إليه من اتفاق بين إسرائيل ولبنان ينهي هذه الإشكالية وهذا الربط مع إيران، ولا يسمح لإيران بالطلب بأن يشمل لبنان وقف إطلاق النار؟
3: على ما أعتقد، فالسؤال لدى الجانب الأمريكي هو هل هذه قضية فعلا تتمسك إيران بها أم أنها قضية تستخدمها للمماطلة والمماطلة والمماطلة؟ لدينا اليوم اتفاقية لوقف إطلاق النار بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، وحزب الله يرفض الانضمام إلى هذه الاتفاقية. حزب الله طبعا هو الذراع الأساسية لإيران وهو يتبع التعليمات الإيرانية، فإذا لم ينضم إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، كيف للولايات المتحدة أن تحقق الاستقرار الإقليمي الذي يشمل لبنان بطبيعة الحال؟ بالنسبة للمراقبين العاديين الذين يتابعون الموضوع، فلا يبدو أقله ظاهريا أن الإيرانيون يريدون وقفا لإطلاق النار، وإذا كانوا لا يريدون وقفا لإطلاق النار في لبنان فهم طبعا لا يريدون الاستقرار الإقليمي.
1: ولكن فعليا ما تأثير هذه الاتفاقية مع لبنان، اتفاقية بين إسرائيل ولبنان، بما أنها يعني بالنسبة لإسرائيل لم تنفذ بعد، وبالنسبة للبنان ما زالت تلقى انتقادات داخلية، ما تأثير هذه الاتفاقية على المسار الكلي، مسار إنهاء الحرب في المنطقة؟
3: لا أعتقد أن تأثيرها سيكون كبيرا، لأنني لا أعتقد أن الإيرانيين قلقون بشأن وقف الحرب في لبنان. هم من يزودون حزب الله بالأسلحة لمساعدته على مهاجمة إسرائيل، وبالتالي فلا أعتقد أن هذه الاتفاقية سيكون لديها تأثير ملموس. هناك عدد من البنود في مذكرة التفاهم التي ربما نتفق جميعا على أنها من المستبعد أن تحصل، من المستبعد أن يكون هناك صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار.

0: ما من دولة على حد علمي وافقت على المساهمة بأي أموال في هذا الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، هناك جزء يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. لا أعتقد أن أحدا يتوقع أن الولايات المتحدة ستنسحب من الكويت والبحرين ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال. كل هذه الدول هي في المنطقة المحيطة بإيران، وبالتالي من غير الواضح ما إذا كان أي جانب يؤمن بأن مذكرة التفاهم ستوصلنا إلى أي نتيجة، أم أنها سوف تكمل، أم أنها ستؤدي إلى اتفاق نهائي بين الجانبين اللذين لا يريدان العودة إلى الحرب.
1: دكتور حسن، في سؤال أخير بالنسبة للخطوات التي جرت في الأيام الماضية، بدلا من زرع الثقة هنالك مناوشات حدثت فيما يتعلق بالبند الخامس على إثرها مسارات جديدة في هرمز، وحتى الاتفاقية مع لبنان تخضع لما أشرت سابقا في السؤال الماضي، تخضع لإشكالات. فإلى أي مدى هذا لا يقرب الطرفين فعليا؟
2: هذه العقد محمد، هذه العقد التي تبعد الطرفين عن أي اتفاق حقيقي أو إجراءات يمكن أن تسهل من تنفيذ هذه الاتفاقية. البند الخامس إشكالي بمعنى التفسير وطريقة صياغته، هو منحت إيران كما يقول الإيرانيون طبعا اعتراف أمريكي بسيادة إيرانية أو هيمنة إيرانية على كل المحيط، على كل المضيق، وبالتالي إيران تقول أن هذا وفقا للقانون الدولي وأن هذه مياه إقليمية، لكن نفس القانون الدولي يعطي عمان الحق بالسيادة على المياه الإقليمية، بمعنى أنه يحق للعمان أيضا فتح مسارات، لكن لا تريد إيران ذلك وتحرم عمان من ذلك لأنها تريد الهيمنة والسيطرة على المضيق واستخدامه كورقة في المفاوضات واستخدامه كمكسب استراتيجي. هناك بيان للجيش الإيراني يقول بأن هذا مكسب استراتيجي يجب عدم التخلي عنه، وهو المفتاح لطرد القوات الأمريكية من هذه المنطقة. الإيرانيون جادون في هذا الموضوع ولن يغيروا موقفهم إلا إذا كان هناك كلفة عالية يمكن أن يدفعوها لقاء التمسك بهذا البند. في لبنان نفس الشيء، لبنان المشكلة أيضا ليست فقط إجراء حدودي يمكن وقفه، هي مشكلة أمن قومي إسرائيلي، هي مشكلة سياسة داخلية إسرائيلية، هي مشكلة لبنانية أيضا، هناك انقسام لبناني، هناك حكومة لبنانية تريد الفصل بين المسارين، هناك حزب الله الذي يرفض ذلك ويريد أن يحل أي شيء في لبنان من خلال إيران، بمعنى هو يريد أن يقدم الورقة اللبنانية لخدمة المصالح الإيرانية بشكل عام. فهذه الإشكالية هي إن تم شكرا. الإصرار عليها بحركها هذا سيعطل المضي في هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن مايكل مولروي ومختار حداد، شكرا جزيلا لكم جميعا. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبية إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثر الحرب، وأعد هذا التقرير.
3: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب، لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
4: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
3: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
5: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
3: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. وفي هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
6: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلاً برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
7: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
6: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
8: هذا الاتفاق كرس الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
6: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيداً التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
9: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني. كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: انضم لنا من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، من ميامي كينيث كيتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي. طارق ترشيش، أبدأ معك بالسؤال عن هذا الجدل الداخلي والانقسامات، ما الذي سيفضي إليه الواقع اللبناني كموقف لبناني شامل من هذا الاتفاق؟
10: تحية لك مجددا أستاذ محمد. يعني في الحقيقة مما لا شك فيه هذا الاتفاق الإطار يعني أحدث تفاعلات كبيرة في الداخل اللبناني نتيجة الانقسام في الموقف من بين مؤيد ومعارض. ولكن حتى الذين يعني يؤيدون المفاوضات و هذا الاتفاق في فعل بنوده فإنهم يجدون في بنود منه ما ينتقص من السيادة اللبنانية، أو على الأقل ما يعوق استعادة السيادة اللبنانية على الجنوب لفترة طويلة، نتيجة أنه الاتفاق لم يلزم إسرائيل بشيء محدد بزمن، بل على العكس كبل لبنان بالتزامات أكثر مما كبل إسرائيل. إسرائيل أعطت يشبه وعود ووعود ربما لا تنفذها. يعني ما من استمع إلى ما قاله نتنياهو في الجنوب خلال جولة له مع وزير الدفاع يعني أيقن كثيرا، يعني حتى أنه السلطة يعني أيقنوا في مكان ما أنه الإسرائيلي يعني سيجرجر في الأمور إلى وقت طويل حتى يتم الوصول إلى الاتفاق المنشود اللي هو إنهاء حالة الحرب واستعادة الأرض اللبنانية.
1: طيب ابقى معي لذلك كينيث كيدزمان في السياق. نعم. ما الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله من أجل المضي قدما وتحقيق مكاسب على الأقل كراعي للجانب اللبناني، في ظل ربما قبل ساعة من الآن استمعت إلى هيئة البث الإسرائيلية وهي تتحدث عن تعليق حتى العمل في المناطق التجريبية التي جرى التوافق عليها؟
0: شكرا لكم على استضافتي مجددا. في الواقع لا أعرف ما الذي دفع بالجانب الإسرائيلي لنشر هذا الإعلان، ولكن طبعا بحسب المعلومات المتاحة فإن الاتفاق يسير قدما. صحيح أنه يعطي إسرائيل مساحة من المناورة لمواصلة الرد على اعتداءات حزب الله، لكن هذا أمر مفهوم، فحزب الله انضم إلى حرب 7 أكتوبر إلى جانب حماس، وانضم إلى إيران في الحرب الأخيرة التي دارت، وطبعا كان هناك مجهود من الحكومة اللبنانية في الماضي لنزع سلاح حزب الله ولم يحقق تقدما ملحوظا، وبالتالي فإن الجانب الإسرائيلي يريد أن يتأكد هذه المرة من وجود مستوى الالتزام المطلوب من قبل الحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى وجود القدرات والسلطات والدعم المطلوبين لنزع سلاح حزب الله قبل أن تستغني إسرائيل عن مواقعها في جنوب لبنان. الإسرائيليون لا يريدون البقاء في جنوب لبنان دقيقة أطول مما يلزم، لكنهم لن يقبلوا ببقاء حزب الله مع سلاحه ومع قدرته على شن الحروب مجددا ضد إسرائيل من دون موافقة البرلمان والحكومة أقله في بيروت.
1: يعني هذا ربما لا يؤكده بنيامين نتنياهو ولا يؤكده كاتس عن البقاء في المناطق التي يسميها الأمنية أو المناطق العازلة، يعني وما تتحدث عنه كحاجة إسرائيلية يترجم قانونيا باحتلال، فكيف تقبل الولايات المتحدة أن ترعى اتفاقا يكرس احتلالا للبنان ولا يضع لا خطة ولا جداول زمنية ولا ضغطا على إسرائيل لإخلاء هذه المناطق المحتلة؟
0: سوف تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية حين تبرهن الحكومة اللبنانية عن جدية وقدرة لمنع حزب الله من استجماع قوته في جنوب لبنان. في الواقع إنها مسؤولية الحكومة اللبنانية. في حال قررت الحكومة اللبنانية الدخول في حرب مع إسرائيل كان به هذا قرار الحكومة اللبنانية، ولكن يتعين على الحكومة اللبنانية أن تتأكد من عدم قدرة أي فصيل أو حزب لبناني على شن حرب من دون موافقة الشعب اللبناني. نحن نتحدث مثلا عن فصيل في تكساس يشن الحرب على مكسيكو، هذا ليس مقبولا. الحكومة الأمريكية على سبيل المثال عليها أن تحرص أنه ما من فصيل على أراضيها يبدأ حربا مع جيرانها. بيروت فشلت في هذا السياق حتى هذه اللحظة، والحكومة اللبنانية الحكومة الأمريكية تريد أن تمكن الحكومة اللبنانية لمساعدتها على نزع سلاح هذه الميليشيا التي تشكل دولة ضمن الدولة في لبنان.
1: طارق ترشيشي، هل فشلت الحكومة سابقا أم أفشلت؟ هذا نقاش كان سابق، لكن حاليا هل أعطيت أدوات النجاح؟
10: يعني أستاذ محمد، هذا موضوع نزع سلاح حزب الله وغيره من القوى المسلحة في لبنان، هذا موضوع شديد الحساسية. هلأ في جانب منه يتصل بالصراع الإقليمي، يعني مثلا موضوع حزب الله سلاح حزب الله سلاح هو علاقة في النزاعات الإقليمية القائمة بين محورين، ويعني هون برد على ضيفك إنه يتحدث إنه كان يجب على الدولة اللبنانية أن تنزع السلاح في الجنوب وكذا. في فترة 2024 اتفاق 2024 نفذ من الجانب اللبناني. يعني الدولة اللبنانية تسلمت منطقة جنوب الليطاني وتسلمت سلاح من حزب الله ومخازن ودمرت أنفاق ويعني وانتشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني إلى جانب قوات اليونيفيل. لكن إسرائيل لم توقف إطلاق النار واستمرت في الحرب. إسرائيل التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا جانب. بس حبيت أرد على الضيف الأمريكي السيد كدمان. لكن في موضوع الداخلي بموضوع موضوع السلاح حزب الله وغيره من الأسلحة، هذا يرتبط بموضوع تنفيذ اتفاق الطائف من جهة، ويرتبط أيضا بتنفيذ القرارات الحكومية التي صدرت في هذا المجال، ترتبط في هذه الناحية. وهناك نص واضح في ببرنامج الحكومة يقول بإقامة استراتيجية للأمن الوطني يعالج من خلالها كل هذا السلاح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقحمان نفسيهما في ملف هو شأن داخلي لبناني. موضوع الجنوب ونزع السلاح من جنوب الليطاني لا خلاف عليه، والقوى المسلحة حزب الله والآخرين موافقون على هذا الأمر وقد فعلوا ذلك. لكن تجدد الحرب وعودة الحرب وهذا الحرب الإقليمية التي حصلت هي التي أعادت خلط الأوراق ودفعت بإسرائيل لأن تشن أيضا حرب جديدة في مواجهة حزب الله نتيجة عند اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية والإسرائيلية الأمريكية على إيران.
1: طيب كينيس كيزمان في دقيقة يعني أيضا كينيس كيزمان، ما الذي تمكنه أو تعطيه الولايات المتحدة هذه المرة للبنان لكي تنجح وكما أشرت لكي تفشل لا تفشل مرة أخرى؟
0: أعتقد أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يتطرق إلى مساعدات أمريكية معززة للقوات المسلحة اللبنانية تتضمن التدريب والسلاح بالإضافة إلى المساعدات المالية. كل هذه المساعدات مطروحة على الطاولة لكي تتمكن الولايات المتحدة من تمكين القوات المسلحة اللبنانية بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والخدمات الإشرافية. أعتقد أن الجانب الأمريكي سوف ينخرط بشكل أكبر، ولكن الجانب الأمريكي يرى أن الدور الإيراني في لبنان يجب أن ينتهي. حزب الله وفي مناسبات عديدة لا تعد ولا تحصى جر لبنان إلى حرب مع إسرائيل، والموقف الأمريكي هو أن هذا الأمر يجب أن ينتهي وسوف ينتهي حين يتم نزع سلاح حزب الله. والولايات المتحدة لن تسمح لإيران أو لحزب الله أن يحددا أو يرسما معالم استراتيجية الأمن القومي للشعب اللبناني. هذه الاستراتيجية يضعها الرئيس والبرلمان والمسؤولون المنتخبون الآخرون، ولا ترسمها ميليشيا مدعومة بالحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك كينيس كيزمان وكذلك طارق ترشيشي، شكرا جزيلا لكما. عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ويذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق آثار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية. تتدافق هذه الخطوة مع جدل يدور في لبنان بشأن فرض لبنان فعلياً في فرص لبنان إذن فعليا في الملاحقة القانونية لإسرائيل.
11: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا. أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت، لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجنات سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أم الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة، قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها، وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون، فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية، فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت ومنازل نسفت وأحياء أزيلت ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية، وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني، هو هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية. الفئة الثالثة التهجير. أكثر من مليون لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط بل يطرح أسئلة قانونية أيضا، فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط بل على طبيعة الأهداف كذلك، فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة، وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع، أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك، ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت بل حول إذا ما كان البند الثالث عشر قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
1: مشاهدينا الآن إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تتناول انعكاس مواقف الأطراف اللبنانية من اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية على السياق الداخلي اللبناني وسط زخم سياسي محلي وإقليمي في كثير من الاتجاهات.
12: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة اتجاهات السجال السياسي في لبنان على خلفية اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. فبينما تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان ومدى تنفيذ آليات تطبيق الاتفاق ولا سيما المناطق التجريبية، يبدو اتفاق الإطار في قلب سجال داخلي متوتر ضمن طبقة سياسية يخيم عليها الاستقطاب بين رافضي الاتفاق ممن يعدونه تفريطا مفضلين المسار التفاوضي الإيراني، ومن يدعمون الاتفاق ويعتبرونه إطارا واقعيا كفيلا بتحرير الأراضي اللبنانية، ومن يقرون بنواقص الاتفاق لكن يعدونه انعكاسا للتوازنات الحالية، خصوصا بعد تسارع التصريحات واللقاءات للقيادات السياسية اللبنانية بمختلف ألوانها خلال الساعات الأخيرة. فما هي مآلات هذا السجال وما احتمالات انتقاله إلى المؤسسة السياسية والدستورية؟ وهل نحن أمام إعادة لتشكل توازنات وتحالفات جديدة بناء على المواقف من هذا الاتفاق؟ وما دلالة التحذير المتكرر من الفتنة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، من أنه ناقش المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. الرئيس اللبناني أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد وصف في أحدث مقابلاته الصحفية اتفاق واشنطن بأنه إملاءات، وقال إنه أسوأ من اتفاق 17 من آيار عام 1983، مشددا في الوقت نفسه على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال لبنان في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. رأى بري أيضا أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. وبعد اجتماعه مع الرئيس نبيه بري قال النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر إنه اتفق مع رئيس البرلمان على أمرين أساسيين، هما رفض ما سماها الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية بوصفها رمز الوحدة الوطنية وعدم المساس بها. باسيل أضاف أن الوحدة الوطنية وحماية الجيش تشكلان مدخلا لحماية لبنان وصون سيادته وترسيخ الدولة مركزا وحيدا للشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين فيها. أما حزب الله فقال على لسان النائب حسين الحاج حسن رئيس تكتل نواب علبك الهرمل إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية عار ولن يمر حسب تعبيره، وأضاف أن اتفاق الإطار وضع شروطا غير قابلة للتحقق أولها نزع السلاح، مضيفا أنه لا أحد قادر على فعل ذلك وأن حزب الله لن يسلم السلاح. إذن تصريحات لبنانية داخلية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح المرحلة المقبلة بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. لكن ما هي تجارب البلدين السابقة في صياغة وتطبيق الاتفاقات بينهما؟ هذه الاتفاقات السابقة نتابعها مع الزميل عبد القادر أعراضة في هذا العرض التفاعلي. عبد القادر.
13: نعم محمود، يمكن أن نضع هذا السجال الدائر في سياق زمني باستحضار هذه الاتفاقات، وسأبدأ من المدى 52 من الدستور اللبناني التي تشير بأن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اللافت في جزء آخر في هذه المادة أن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التي لا يجوز فسخها لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. لكن ماذا عن الاتفاقات المختلفة؟ لدينا هدنة عام 1949 التي كانت برعاية الأمم المتحدة، كانت اعتبار تعد اتفاقا عسكريا لوقف الأعمال القتالية، وتعد أول وثيقة مباشرة رسمية بين لبنان وإسرائيل محمود. ولم يقدم لبنان هذه الاتفاقية كمعاهدة سلام أو اعتراف سياسي متبادل. في أيار 1983 وهو الاتفاق المشهور بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كان الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، أيضا ترتيبات أمنية في ذلك الوقت. هذا الاتفاق أقره محمود مجلس النواب اللبناني، وذلك باعتبار أنه يتضمن اعتبارات سيادية طويلة وأمنية. لكن هذا الاتفاق انهار سياسيا تحت ضغط داخلي وألغته الحكومة عام 1984 والبرلمان لاحقا. لدينا أيضا في اتفاق مدريد أو مسار مدريد ومشاركة لبنان في مؤتمر مدريد، كانت هناك مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية في واشنطن، لكن تعثرت المفاوضات وتوقفت دون نتائج. عام 96 لدينا تفاهم نيسان عام 96 بعد عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية في لبنان، وكان هناك بوساطة أمريكية فرنسية ومشاركة سوريا تفاهم، لكن تفاهم أمني مكتوب لإدارة الاشتباك. لعل اللافت هو الاتفاق البحري محمود عام 2022 بين إسرائيل ولبنان. السلطة اللبنانية اعتبرته بأنه اتفاق تقني لترسيم الحدود البحرية. ثبت هذا الاتفاق ترتيبات مرتبطة باستثمار الغاز خصوصا ما يتعلق بقانا، ولكن كانت هناك مفاوضات غير مباشرة. واللافت محمود أن الطرفين أودع رسائل منفصلة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والجدل على أن هذا الاتفاق مس حدودا وحقوقا سيادية وموارد طبيعية مما يستدعي رأي المؤسسات. ما قبل الاتفاق الأخير هو ترتيبات ما بعد حرب 2024، اعتبر اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكن محمود تعثر التنفيذ وتم احتلال نقاط داخل أراضي لبنان على غرار النقاط الخمس. آخر اتفاق هو هذا الاتفاق، اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو 26، هو اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، يتحدث عن تمكين الجيش اللبناني من السيطرة، عن عودة إسرائيل إلى حدودها ولكن عندما تزول التهديدات، تضمن أيضا فكرة مناطق تجريبية. إذن محمود، نحن أمام مجموعة من

0: الاتفاقات، الجدل الدائم حولها، حول ماذا يجنيه لبنان من هذه الاتفاقات، ماذا تجنيه إسرائيل، وأيضا دور ورأي المؤسسات المختلفة في لبنان.
1: شكرا لك عبد القادر. إذن هذه التطورات والأحداث اللبنانية بمختلف أبعادها المحلية وتداعياتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد أمين قمورية. لكن قبل النقاش مع الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، دعونا نستعرض الأولويات وأوراق القوة لدى كل طرف، السلطة وحزب الله، خلال المرحلة المقبلة حسب تطورات المشهد السياسي في لبنان. السلطة في لبنان لديها نقاط قوة تتمثل في تناغم السلطة التنفيذية، خصوصا العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وتكتسب شرعية دولية وعربية وأوروبية، لكنها تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك صلاحية اتخاذ قرار الحرب والسلم. أما حزب الله فلديه نقاط قوة تتمثل في اتخاذ القرار الميداني في جنوب لبنان والدعم الإيراني على مختلف المستويات. سيد أمين قمورية، بعد مرور أيام على توقيع اتفاق الإطار، هل تتشكل ملامح خارطة سياسية جديدة للقوى في داخل لبنان؟
2: تحياتي. في الواقع شكل الانقسام والخلافات تغير، يعني في البداية كان هناك الخلاف حول سلاح حزب الله، يعني مسألة قرار السلم والحرب. هذا الخلاف طبعا بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية. فيما بعد حدث انقسام آخر يتعلق في المفاوضات بين من يريد مفاوضات مباشرة، الحكومة ورئيس الجمهورية، ومن لا يريد مفاوضات غير مباشرة، تحديدا انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى موقف حزب الله في هذا الإطار. اليوم بعد هذه الوثيقة أعتقد أن أمورا كثيرة تغيرت بالمواقف، يعني ثمت ملاحظات من قوى أساسية في البلد حول هذا الموضوع، ربما تختلف مع حزب الله في موضوع السلاح، في موضوع القرار والحرب والسلم، لكنها ترى في هذه الوثيقة مثلا بالسيادة اللبنانية، يعني قوى أساسية لا يمكن تجاهلها أو عدم أخذها بالاعتبار، وحتى ولو كانت مختلفة مع حزب الله، مثل حزب التقدم الاشتراكي بزعامة وليد جملاط، مثل التيار الوطني الحر بزعامة جبران باتيل، أحزاب يسارية قتال شعبية. يمكن أن هذا الانقسام لا يكون له التأثير الكبير في الحكومة، حيث الغالبية ربما لمصلحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن في الميدان وهو الأساس، يعني هو المحك في هذا الموضوع، الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على ضبط الميدان. من يملك القدرة على ضبط الميدان هو حزب الله. حزب الله حتى الآن ملتزم بوقف اطلاق النار، لكنه ليس ملتزم باتفاق الإطار، ويرفض هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هو التزم بوقف اطلاق النار تبعا لاتفاق وقف اطلاق النار الإيراني الأمريكي، يعني ما يحدث في جنيف وما يحدث في إسلام أباد. وبالتالي عندما تتغير الأمور على المستوى الإقليمي الدولي، ربما تتغير الأمور في لبنان. يعني إذا لم ينجح الاتفاق الكبير على الإقليمي والدولي، ربما نشهد خرق من حزب الله لهذا الاتفاق، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف لحظة في تنفيذ خروقاته. المسألة الأساسية في هذا الاتفاق هو شروطه الصعبة. مسألة بسيطة، أصعب هذه الشروط أن إسرائيل ترفض تنفيذ إعادة الانتشار، لا يوجد انسحاب، يوجد إعادة انتشار قبل نزع سلاح حزب الله. حزب الله لا يقبل بتسليم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا كامل، وهنا مكمن القصة، وبالتالي صعوبة تنفيذ مثل هذا القرار على الأقل في المدى المنظور وعلى ما نرى.
1: هذا هو السؤال سيد أمين. الرئيس نبيه بري لابد أن له أسبابه التي من خلالها انطلق للتحذير من الفتنة مرارا وتكرارا، وهو ليس الوحيد الذي حذر من الفتنة. ما دلالة هذا التحذير المتكرر؟
2: طبعا، لأن هذا من شأن هكذا اتفاق أن يثير مشكلة كبيرة. يعني البعض يتحدث عن اتفاق يدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة. باعتقادي هذه واحدة من أصعب المسائل. يعني الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي، يريد أن يلقي هذه التبعات، هذه المسؤولية على الجانب اللبناني، وبطبيعة الحال الجانب اللبناني يخشى تماما هذا الموضوع. يعني ما يحكى عن اتفاقات سرية، ما يحكى عن وثائق ملحقة بهذا الموضوع، عن تنسيق لبناني إسرائيلي،

0: طبعا حتى هذه اللحظة من المؤكد جدا جدا أن لا الجيش اللبناني يريد الذهاب إلى فتنة داخلية أو يقبل بالانجرار إلى معركة داخلية، وأعتقد حتى حزب الله يرفض أيضا حتى هذه اللحظة الدخول في مواجهة مع الجيش اللبناني. لكن أي وضع للطرفين في مواجهة بعضهما البعض من شأنه أن يقود البلاد إلى مشكلة، لكن باعتقادي حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور تحت السيطرة، بمعنى أن هناك نوع من المساكنة المشحونة بالتوتر بين الطرفين، وليس بالضرورة أن تذهب إلى مشكلة عميقة.
1: ابقى معي سيد أمين. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف السياسية اللبنانية. حوار داخلي لبناني يؤدي إلى تفاهمات جديدة تحمي الاستقرار الداخلي وبقاء السجال على الصعيد السياسي دون أي اضطراب أمني. أما المسار الآخر فهو حل إقليمي دولي للأزمة اللبنانية يفرض صيغة حل ويفرض كذلك استقرارا مثل ما حدث مرات عدة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر. أرجع إليك سيد أمين قمورية، المتتبع لمسارات الاتفاقات وتاريخ الاتفاقات السياسية اللبنانية الإسرائيلية كما عرضه زميلنا عبد القادر عرض، يرى أن هناك إخفاقات أكثر من النجاحات خلال هذا المسار الطويل والمعقد والشائك. هل يكتب لاتفاق الإطار الحالي صحيح. مع كل هذه الألغام المزروعة فيه، هل يكتب له النجاح في تقديرك؟
0: طبعا أنا باعتقادي الاتفاق الوحيد الذي نجح إلى حد كبير هو اتفاق الهدنة عام 49، وهذا للأسف لم نراه في هذه الوثيقة. يعني طبيعي اليوم هناك أفرقاء وتحديدا حزب الله يربط أن أي حل يجب أن يكون ضمن الإطار الكبير، الإطار الإيراني الأمريكي، لكن الخشية لدى البعض أنه إذا نجح هذا الإطار في فرض بالقوة على إسرائيل أو إجبار إسرائيل على الانسحاب، أن يتحول القرار في لبنان وفي الدولة اللبنانية تحديدا، ينقل مصدر القرار من قصر بعبدة إلى الضاحية الجنوبية، وباعتقادي هذا الأمر غير مقبول من جزء كبير من اللبنانيين وغير مقبول من جزء كبير من العواصم الدولية وتحديدا واشنطن وبطبيعة الحال بعض العرب. لذلك الحل الآخر هو الحل الداخلي المفقود حتى هذه اللحظة. نستطيع أن نفاوض إسرائيل لكننا للأسف لا نستطيع أن نفاوض بعضنا البعض ونتفق على صيغة جماعية من شأنها أن تخفف التوتر الداخلية وربما ما تقودنا إلى مواجهة أصعب المخاطر التي نشهدها.
1: الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، أحييكم وأصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن واشنطن سترد إذا هاجمت طهران السفن. وكان فانس قال إن الرئيس دونالد ترامب طلب استخدام مذاكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط قبل أن يقرر الخطوة التالية. أضاف أنه واثق تماما أن عبور السفن من مضيق هرمز لن يخضع لأي رسوم، معتبرا التصريحات الإيرانية بهذا الشأن بأنها للاستهلاك المحلي. من جهتها نقلت وورسي جورنال عن مسؤولين قولهم أن ترامب أبلغ مساعديه عدم ممانعته تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. وورسي جورنال أضافت نقلا عن مسؤول من البيت الأبيض أن ترامب يفضل الحل الدبلوماسي دائما، أنه من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقا جيدا. في إيران قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران، وقال إنها لن تتخلى عنه بأي شكل. أضاف قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء